الأنبياء وقفوا قبالهما من بعيد، وقف كلاهما بجانب الأردن، وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك، فعبرا كلاهما في اليبس. ولما عبرا قال إيليا لإليشع: اطلب، ماذا أفعل لك قبل أن أخذ منك؟ فقال إليشع: ليكن نصيب اثنين من روحك علي. فقال صعبت السؤال، فإن رأيتني

يؤخذ منك يكون لك هكذا، وإلا فلا يكون. وفيما هم يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء، وكان إليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها، ولم يره بعد. فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين، ورفع رداء إيليا الذي سقط منه، ورجع وقف على شاطئ الأردن، فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء، وقال: أين هو الرب إله إيليا؟ ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر إليشع. والإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. المعجزة بتاعتنا النهاردة اللي هي أول معجزات ربنا عن طريق إليشع النبي، هي معجزة شق نهر الأردن. ربنا استخدم إيليا النبي، وكان إليشع يصب ماء على يدي إيليا، يعني زي تلميذ لإيليا النبي، بس إيليا النبي صعد حي إلى السماء. وربنا قال لإيليا النبي: امسح، يعني جعله كأنه مسيح، كأنه خادم ملك، اسكب عليه مسحة النبوة، امسح إليشع ليكون نبي بدلا عنك. فراح ورمى عليه الرداء، وإليشع قال لإيليا: طب أنا ممكن أسلم على أبويا وأمي وإخواتي؟ قال له: أنا ما عملتلكش حاجة. بس حصل إنه إليشع النبي ما سلمش على بابا أو مامته، سلم أقصد، يعني لم يظل فترة طويلة في البيت، لكنه سريعا ما تبع إيليا، وكان بيحرس على 24 بقرة، فجاب بقرتين وراح ذبحهم، وجاب الأدوات بتاعت الشغل بتاعه، وصنع الأكل عليهم، علشان بيقول إن كل الجسور اللي بتربطني بعدم الخدمة الإلهية أنا بحرقها. وبدأ يسير وراء إيليا النبي. بعد فترة من الفترات إيليا النبي اختطف حي إلى السماء، وسأل إيليا إليشع النبي: إيه الطلبة اللي تطلبها مني وأنا أديها لك؟ قال له: أنا عايز اتنين من روحك، يعني الباكورة من روحك. وفعلا ده اللي حصل، إن إيليا النبي ربنا استخدمه في صنع 7 معجزات، أما إليشع النبي فربنا استخدمه في صنع 14 مجموعة من المعجزات. قال له: بس بشرط أنا أتحرك معاك من مكان لمكان، لو أنت شفتني وأنا بأخذ منك، يعني بصعد حي ومركز عليا قوي، هديك الطلبة. تحركوا وراحوا الجلجال، مكان اسمه الجلجال، ثم مكان اسمه بيت إيل، ثم مكان اسمه أريحة، وأخيرا عند نهر الأردن. وإليشع النبي مركز قوي في إيليا النبي، حتى صعد إيليا حي إلى السماء، ونزل رداء إيليا على إليشع. وكان إيليا قبل كده شق نهر الأردن، فتيجي المعجزة إنه إليشع ضرب النهر، نهر الأردن، برداء إيليا ما تشقش، لكن قال هذه العبارة: أين هو الرب إله إيليا؟ وضرب الأردن، فانشق الأردن، نهر انشق عن طريق رداء. طبعا دي معجزة، معجزة من المعجزات اللي ما بيعملهاش غير ربنا. والمعجزة دي فيها دروس كتيرة رائعة لينا كلنا، عزيز المشاهد، عزيزة المشاهدة. تعالوا مع بعض نبص في 4 أفكار أساسية الرب يدينا فيها تأملات في هذه المعجزة. الفكرة الأولى: دعوة ومعاني. وهتكلم في الفكرة دي على الدعوة اللي ربنا دعا بيها إليشع للخدمة. وبقول لكل مسيح حقيقي ومسيحية حقيقية بيسمعوني، يمكن يكون الرب داعيك ان يكون وقتك كله لخدمة المسيح. دعوة ومعاني، ثم طلبة وأماني. هتكلم في النقطة دي انه إيليا قال لإليشع: اطلب اي طلبة على وش الارض، اطلب طلبة واحدة. يا ترى لو ربنا النهاردة وانت قاعد بتشاهدني في التلفزيون سألك اطلب حاجة واحدة، هتطلب؟ يمكن انا اطلب مليار دولار، يمكن، واقول هستخدمها لخدمة ربنا، يمكن اطلب افخم عربية، ممكن اطلب ان اروح القمر، ما اعرفش انت تطلب ايه. بس هنا نشوف إليشع النبي طلب ايه: طلبة واماني. ثم اين ايماني؟ بعد ما صعد إيليا الى السماء كان ايمان إليشع قوي جدا، فكما شق إيليا نهر الاردن
شق أيضا أليش على نهر الأردن، هل عندك هذا الإيمان الذي يشق الموت؟ فنهر الأردن رمز للموت. ثم أخيرا أريد أن أتكلم كلمة رابعة وأخيرة عن الحب المتبادل.

أفاني، لأن شق نهر الأردن في رمز عجيب ورائع لموت ربنا يسوع المسيح. ولا ننسى أن الرب يسوع المسيح بذاته اعتمد في نهر الأردن، وأن الشعب قديما لما دخل أرض الموعد كان عليه مهم جدا يدخل نهر الأردن، برضو تشق نهر الأردن ويدخل أرض الموعد. وده في معنى جميل جدا لموت المسيح بدلا منا، الأردن يعني وهدة أو موت نهر الأردن، موت المسيح لكي يعطينا كل المواعيد الإلهية. تعالوا مع بعض نتأمل في الفكرة الأولى عن الدعوة والمعاني. ربنا دعا أليشع عن طريق إيليا ورمى عليه الرداء، ولما رأى عليه الرداء قال له اسمح لي أسلم على بابا وماما، لكن ما سمعناش إن أليشع تعطل بسبب باباه أو مامته، وتبع إيليا باستمرار دعوة إلهية وتكريس وتضحية. الرب يسوع المسيح في إنجيل لوقا وأصحاح 9، أتمنى أنك تفتح معايا الإنجيل دلوقتي، اتقابلوا معاه ثلاثة بس عكس اللي عمله أليشع. الأولاني قال المسيح أتبعك، بس المسيح قال له للثعالب أو جرع ولطيور السماء أو كار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. يعني أنا اللي بيتبعني مش بيكون همه الراحة الجسدية، وكان الشخص ده عايز يتبع المسيح بس بيفضل الراحة الجسدية. الثاني الرب يسوع قال له اتبعني، قال له أنا أتبعك يا رب بس اسمح لي أولا أن أدفن أبي. قال له المسيح دع الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. ثم الثالث قال المسيح اذن لي اولا، زي ما قال في البدايه أليشع، اذن لي اولا ان اقبل ابي وامي. قال له المسيح ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله. اي ان الله اذا دعانا لاتباعه وللتلمذه الحقيقيه له فلا بد ان يكون الرب اولا. الثلاثه اللي اتقابلوا مع المسيح في لوقا 9 للاسف الشديد كانوا بيقولوا عن حاجات اولا، الاولويه، البريوريتي، المين يا ترى للرب ولا لأمور العالم. دعوة إلهية وتكريس وتضحية ثم سهر وتبعية. قال إيليا لأليشع لو أنت ركزت معايا وكان عينك عليا وشفتني وأنا بصعد ساعتها كل طلباتك تتحقق. وده ليه معنى جميل جدا، لو أنت عينيك سهرانة وأنا عيني سهرانة في انتظار مجيء الرب. فاكرين في سفر الأعمال الصح 1 لما صعد المسيح إلى السماء ملاكين نزلوا وقالوا للتلاميذ وبيقولولنا أن يسوع هذا الذي رأيتموه صاعدا سيأتي هكذا كما رأيتموه. وعلينا يا أحبائي أن يكون عينينا مثبتة على الرب. وفعلا أليشع ركز في 4 أماكن كان معاه فيها إيليا. المكان الأولاني اسمه الجلجال، والجلجال حصل فيه الختان أي الطهارة، وهو صورة لقطع كل ما يعيقني عن حياة الخدمة، كما هو مكتوب أميتوا كولوسي 3:5، أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. الجلجال رمز لإماتة الذات. ثم بيت إيل، بيت إيل بيذكرنا بالنعمة والشركة. بيت إيل حينما تقابل الله مع يعقوب قديما وهو هارب من وجه عيسو أخيه، وزار له الرب وقال له أنا معك وأحفظك وأردك إلى هذا المكان. إذا دايما بنحكم على ذواتنا، إذا دايما نحن في بيت إيل في شركة مع الله، ثم المكان الثالث أريحة. إذا دايما محفوظين من حب العالم، أريحة معناها رائحة جميلة، وانتهت هذه البلد بأنها اتحرقت. أريحة فيها رحاب الزانية، صورة النجاسة، فيها زكى العشار، صورة الحب الفلوس، فيها إنسان نازل من أورشليم إلى أريحة وقع بين النصوص عروه وجرحوه ومضوا وتركوه في الجروح بتاعة إبليس. أريحة فيها العمى الروحي، بارتيماوس الأعمى كان عند أريحة. فإذا ربنا حفظنا من حب العالم هنكون قدام أمناء للرب. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الله. ثم نهر الأردن، إذا متنا مع المسيح، مع المسيح صلب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هذه هي الطلبة التي أطلبها لك في العيشة الأمينة مع الرب، دعوة ومعاني. النقطة الثانية باختصار شديد طلبة وأماني، سأل

إيليا إليشع، قال له اطلب طلبة واحدة. على فكرة مرة زمان ربنا بجد سأل سليمان، قال له يا سليمان، ظهر له كده وكان سليمان شاب صغير، قال له يا سليمان اطلب طلبة واحدة. وسليمان طلب من ربنا، قعد يفكر وقال له يا رب أنا مش عايز غنى، ولا حتى يا رب مش عايز تقتل الأعداء، أنا عايز تديني حكمة عشان أنا صغير وعلشان الشعب بتاعك كتير. وربنا فرح قوي، فرح قوي بطريقة طلب سليمان، وقال له على فكرة يا سليمان لأنك ما طلبتش فلوس هديك فلوس كتيرة. فلم يكن ولن يكن أغنى من سليمان ملك لا قبله ولا بعده. وقال له إنك ما طلبتش نصرة هديك سلام ونصرة وهديك الحكمة. وكان سليمان أحكم بني البشر، وقال المسيح هوذا أعظم من سليمان ها هنا. فسليمان عظيم وحكيم لأنه طلب الحكمة. في رسالة يعقوب صح واحد مكتوب من منكم تعوزه حكمة فليطلب من أبي الأنوار ربنا الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. يا ترى طبعا مش هقدر أنا أعمل كده، لكن لو ربنا وانت بتشوفني قدام التلفزيون دلوقتي قال لك اطلب على الارض دي طلبه واحده، تطلب ايه؟ هتقولي انت فكر تطلبي ايه. على فكره الطلبه اللي انت هتطلبها اللي دلوقتي على بقك وانت بتسمعني هي اللي بتنم عن حالتك. لو انت عطشان لربنا هتقولي اطلب التمتع بربنا، لو انت عطشان للفلوس هتقولي هطلب الفلوس او هطلب اتجوز واحده حلوه. انا ما اعرفش انت هتطلب ايه، بس عايز اقول لك يا ريت تطلب بركة روحية. ماذا طلب إليشع في هذه الطلبة والأماني؟ طلب اثنين من روح إلي، عايز قوة، عايز بركة مثل يعبيس قديما. كان يعبيس أشرف من إخوته لأنه صلى قائلا ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الطلبة اللي أنا وإنت بنطلبها هي بتنم عن الحاجة اللي جوه قلوبنا. الحاجة التالتة، أين إيماني؟ يعني كان إيمان عظيم إنه بعد ما وقع رداء إيليا إنه بسرعة في أول اختبار لإليشع هذا الشاب الجديد اللي بقي نبي وهيخلف إيليا العظيم النبي الناري، كان قدامه نهر الأردن ومسك الرداء بتاع إيليا وضرب الماء، فالماء لم ينشق في المرة الأولانية، ثم ضرب الماء مرة أخرى وقال عبارة من أحلى العبارات التي أحبها في كلمة الله، قال أين هو الرب إله إيليا؟ فانشق نهر الأردن كما انشق سابقا عن طريق إيليا، وكما انشق أيضا سابقا عندما دخل الشعب أرض الموعد قديما. إيه معنى الكلام ده؟ كتير جدا ما في الخدمة المسيحية نسمع اختبارات عن ناس سبقونا كان ليهم خدمة عظيمة سابقة، مثلا هيدسون تيلور أول المرسلين إلى الصين، مثلا ديلي مودي المبشر الأمريكي العظيم الذي ربح 2.5 مليون بني آدم رغم أنه ما كانش فيه تلفزيون ولا إنترنت وحتى الميكروفون كان لسه يدوب هيبدأ، إزاي كان يعمل اجتماعات يحضروا فيها 100,000 واحد؟ كانت معجزة. فلما تسمع الاختبارات دي ممكن جدا تصاب بأنه قصص كان زمان، لكن اسمع ماذا تقول كلمة الله. قال إليشع النبي أين هو الرب إله إيليا؟ يعني إيليا صعد إلى السماء، كان نبي عظيم جدا، استخدمه ربنا في صنع 7 معجزات، هذا رائع. حزن عليه وقطع ثيابه طبعا وقال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها، يعني أنت مش بتتشال، في إخوة دايما يحبوا يتشالوا حد يعتني بيهم، لكن أنت يا إيليا كنت شايلنا بصلاتك، أنت زي المركبة اللي رافعة الشعب كله، بس أنت خلاص صعدت للسماء. إيليا صعد للسماء ما عادش يبقى موجود، خلاص يحصل لنا فشل، يحصل لنا يأس؟ لا، إله إيليا موجود، شيء جميل جدا. إله إيليا، إله موسى، إله مودي، إله هيدسون تيلور، إله جورج مولر، إله ليليان تراشر، إله كل الناس العظماء دي لسه موجود، وده شيء مهم جدا يا أحبائي. فأرجو من كل من يسمعني، أرجو أني أنا كمان وحضرتك وحضرتك وإحنا بنفكر

فكر في إلهنا كأنه ارتبط بحاجات ماضية، لكن إلهنا إله الماضي هو نفسه إله الحاضر، هو إله المستقبل. مكتوب يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. أين هو الرب؟ إله إلي. ثق إن الإله اللي كان مع كل العظماء في القديم هو معاك، فلن يتغير. يدينا الرب هذا الإيمان، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه. وعايز أشاركك بسرعة إن الإيمان، كلمة إيمان معناها الثقة في الله، زي هرم ليه ثلاث أوجه. في إيمان اسمه إيمان الحقائق، حفظت الإيمان، أو الإيمان الأقدس المسلم مرة للقديسين، إيماني بكل حرف في كلمة الله. وفي إيمان اسمه الإيمان المخلص، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بس في إيمان الثقة، وإيمان الثقة اللي كان في إليشع وقبله في إيليا كان قوي جدا. الرب يسوع بيحب الإيمان قوي، وقال إنه بدون إيمان، مكتوب بدون إيمان لا يمكن إرضائه. في خمس مراحل كان الرب بيقولها عن الإيمان. مرحلة اسمه إيمان ضعيف. فاكر الراجل اللي كان ابنه في شياطين جه للرب، والمسيح قال له لو كنت تؤمن كل شيء مستطاع مؤمن للمؤمن. قال له أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني، أنا مؤمن بس إيماني زيرو. شفى له ابنه. في إيمان أحسن منه اسمه إيمان قليل. رسول بطرس وهو ماشي على المية قال له المسيح لماذا شككت يا قليل الإيمان. في مرحلة أعلى من الإيمان، مش ضعيف ولا قليل، هو إيمان بحسب إيمانكما الأعميين اللي قولوا بتوع كفر نحوم يكون لكما. لكن في إيمان نوع رابع اسمه إيمان عظيم. تتذكر هذه المرأة الأممية، ما كانتش يهودية، اللي جيت للمسيح وقالت له ابنتي مجنونة، قال لا حسب الناموس ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، عشان بيختبر إيمانها. قالت له نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. قال المسيح يا امرأة عظيم إيمانك. الإيمان الذي شق نار الأردن هو الإيمان الذي يقدم الشفاء للآخرين. ثم المرحلة الخامسة والعظيمة من الإيمان، إيمان قائد المئة، اللي لما الرب يسوع جاي علشان يشفي له المريض قال لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، قل كلمة فيبرأ غلامي. أنا بسألك وبسأل نفسي، هل تثق في إله إيليا وإله أليشع وإله كل العظماء الذي عمل في القديم يستطيع أن يعمل الآن؟ فإلهنا ليس فقط إله الذكريات الحلوة، مع أنه إله الذكريات الحلوة، لكنه إله الحاضر وإله المستقبل. ثق فيه فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة. كلمنا عن الدعوة والمعاني الحلوة في الأربع أماكن، ثم عن الطلبة والأماني، الأمنية اللي طلبها اثنين من روح إلي، ثم أين إيماني، وأختم معاكم هذه الحلقة بالفكرة الرابعة والأخيرة عن الحب المتفاني. شق نهر الأردن رمز لموت ربنا يسوع المسيح. وزي ما ذكرت بذكر حضرتك أن المسيح اتعمد في نهر الأردن، ومعنى كلمة أردن يعني وهدة أو موت، فالمعمودية فيها موت وقيامة. شق نهر الأردن حينما دخل الشعب إلى أرض كنعان، شق نهر الأردن حينما صعد إيليا حي إلى السماء، ثم شق نهر الأردن في بداية خدمة أليشع اللي هو في رمز جميل لربنا يسوع المسيح. إذن هذه المعجزة الأولى من معجزات ربنا الـ14 اللي عملها عن طريق أليشع بتحكي عن شق نهر الأردن. الشعب بتاع ربنا خرج من مصر قديما وعبروا البحر الأحمر، فشق البحر الأحمر، ثم عبروا البرية، وفي نهاية رحلتهم بعد 40 سنة شقوا نهر الأردن. شق البحر الأحمر رمز لموت المسيح لأجلنا ليخلصنا من فرعون اللي هو إبليس، رمز الإبليس يعني، كان لأنه كان بيستعبدهم. ثم شق نهر الأردن صورة لموت المسيح علشان نمتلك السماويات. شق البحر الأحمر وشق نهر الأردن وجهين لعملة واحدة، أي موت المسيح لأجلنا مش بس بيحررك ويحررني من إبليس، لكن شق نهر الأردن رمز للمسيح اللي من خلاله يضمن لك السماوات. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، لا يوجد إلا موت المسيح على الصليب فقط الذي يعطيك يقين تجاه الحياة الأبدية. لا يوجد كتاب آخر أو شخص آخر يعطي يقين الدخول للسماء.

إلا المسيح. هل تدري ماذا؟ لأنه احتمل خطايانا في جسده على الصليب. حينما نقول إن المسيح يعطي سلام، لماذا؟ لأنه دفع الأجرة. مكتوب عنه أبطل الموت، إنجيل يسوع المسيح الذي أنار لنا الحياة والخلود. يديك ثقة في إن ليك مكان في الأبدية. أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. أبطل الموت، زي الموت كان قنبلة كده، وبموت المسيح شال الفتيل، انفجرت فيه، مات المسيح على الصليب. لهذا يضمن لنا المسيح دخول أرض الموعد الحقيقية، السماء. قال المسيح: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكان، وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي. لا يوجد إلا الإنجيل. مكتوب: لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، هل لك سلام تجاه الأبدية؟ لا أتمنى أن يكون عندي أو عندك أو عندك سلام وهمي مبني على الفلوس، مبني على الصحة، الانشورنس، مبني على أي حاجة، على العلم، على أي حاجة. الإيمان الحقيقي هو الوحيد الذي يعطي السلام الكامل، السلام الأبدي. مكتوب: إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله. أنا أدعوك في هذه الحلقة أنك تصلي معايا وتقول له: يا رب أنا فعلا زي المكتوب عنهم في عبراني 2، أنا خايف من الموت يا رب، أنا بحاول أهرب من الموت لأني مش عارف إيه بعد الموت، وكمان خايف يا رب من المستقبل، لكن يا رب أنت مت بدالي، أنت يا رب المرموز عنك إن شق نهر الأردن، أنت يا رب اللي اتضربت بدلا مني واتفتح جنبك علشان تضمر لي حياة أبدية. تعال يا رب أسكن حياتي. يا رب أنا مصدق إنك أنت مت بدالي يا رب، مصدق إنك أنت ما خلقتش الجحيم ليا لكن لإبليس، ومصدق يا رب إنك أنت بتدي حياة أبدية. يمكنك أن تصلي مع هذه الصلاة. يا رب يسوع، أشكرك لأنك أنت مت على الصليب بدالي. اديني يا رب حياة أبدية، اديني ثقة بيك، اديني يا رب إنه لا أخاف حتى الموت، اديني السلام الإلهي. ثم أيضا إذا كنت قد اختبرت المسيح من قبل، صلي معايا أن يكون عينيك مثبتة على مجيء الرب الثاني، ممثلة في الجلجال، أنك بتقتل كل حاجة ما بترضيش ربنا، ممثلة في بيت إيل، الشركة مع الله، ثم في أريحة، أن لا أحب العالم، ثم في أرض في نهر الأردن، أي بحكم على نفسي بالموت. أصلي أن تعيش حياة التبعية، وأن يكون لسان حالك أين هو الرب إله إلي، فلا تطرح ثقتك التي لها مجازات عظيمة، لأن له كل المجد.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيا المسيح فيك.

احنا بنصلي لأجلكم باستمرار، ودايما بطلب الصلاة لأجلنا، لكن في اسم الرب يسوع احنا بنطلب معددين شهريين، لأن اللي بيتبرعوا للكرمة قليلين جدا ومش مكفيين شهريا الطلبات اللي مطلوبة من الكرمة. عشان كده أنا بصلي إن الرب يبعت لنا معددين شهريين كل شهر. طلع زي ما بتطلع الفواتير بتاعتك، طلع فاتورة لإلهك تعدد بيها قناة الكرمة عشان نقدر نسد الفواتير اللي علينا ونكمل الخدمة اللي مطلوبة مننا من الرب. ربنا يبارككم. أنا واثقة في محبتكم للكرمة وفي أمانتكم على عمل الله، وإن أنتوا هتعددوا الكرمة بقلوبكم وبصلواتكم وبالماديات أيضا. رب يبارككم ويحفظكم ويتمجد معاكم في اسم الرب يسوع. أمين.

هللويا. اليوم سنتناول الجزء الثالث بعنوان أعظم صياد، كيف تصبحون صيادين عظماء. سفر أعمال الرسل الإصحاح 3 والأعداد 2-10. وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يدعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزعمين أن يدخلا الهيكل سأل ليأخذ صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال بطرس: انظر إلينا. فلاحظهما الرجل منتظرا أن يأخذ منهما شيئا، فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل صدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. وبالإيمان، أعمال الرسل 3:16، باسمه شدد اسمه، بطرس يتكلم هنا، هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان بيسوع المسيح الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. وبينما هما، أي بطرس ويوحنا، يخاطبان الشعب، أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد، لأنه كان قد صار المساء، وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال الذين آمنوا نحو 5,000. أعمال الرسل 4:1-4. واحد أو مليون لا يهم. بدأ الأمر في اليوم 50، ومن ثم لم يقل بطرس: كرست 3,000 شخص فنالوا جميعا الخلاص اليوم وانتهى الأمر، ومن الآن فصاعدا لن أعظ إلا في الكنائس الكبرى، لن أعظ إلا لآلاف الناس. لم يقل بطرس هذا، فهو

غاض أمام الآلاف، أمسك 3000 سمكة في ذلك اليوم، ثم قال: فلنذهب إلى الهيكل حيث كان رجل يستعطي. اليوم أود تعليمكم عن الطعوم. في الأسابيع الماضية تعلمنا الكثير عن الصيد عموماً، لكني أود تعليمكم عن الطعم، لأن الطعم مهم جداً في الصيد. Fishing for Dummies. في هذا الكتاب مكتوب في الفصل الثاني في آخر الخيط يوجد طعم. في آخر الخيط قد تملكون أغلى صنارة في العالم وأفضل بكرة وأفضل أفضل أفضل مقومات صيد السمك، لكن سواء كنتم تصطادون بالذباب بالطعم أو بالشرك هذه كلها لا تهم ما دام الشيء في آخر الخيط لا يبدو أو يتحرك كشيء تريد السمكة أكله أو مطاردته لإبعاده عن مكانها. تتجه السمكة نحو الخطاف لسببين: أولاً لأنها جائعة، ثانياً لأنها غاضبة، أو ثالثاً للسببين. هذا ما يحدث لنا أحياناً في البيت. عموماً تهجم السمكة لأنها جائعة، فالسمكة كما البشر تريد شيئاً مقابل لا شيء، وفي معظم الحالات يتأخذ كل ما هو معلق بخيطكم باعتباره وجبة سهلة. هذا ما تريده، وجبة سهلة. أود الرجوع إلى المقطع الكتابي وتفسيره، لأن الطعم سبق أن تحدثنا عن ما هو الطعم. الطعم جذاب، الطعم يلفت الأنظار، جذاب ويلفت الأنظار. الطعم الأول: فتفرس فيه بطرس مع يوحنا، وقال بطرس: كان هذا الرجل أعرجاً من بطن أمه، عاجزاً عن المشي، وكان لديه غضب في قلبه. أؤكد لكم ذلك، ليس عليكم أن تكونوا أنبياء لتعرفوا أن من تعرض لتحرش والأذية ومر في جميع أنواع التجارب أو من يعاني عجزاً هو إنسان غاضب وعليه معالجة جروح عاطفية في قلبه. ثانياً، هو يحتاج إلى اهتمام، هو يتوق إلى الاهتمام، يعتبره الناس نكرة. عندما تولون اهتماماً لأحدهم فأنتم تقدرونه، عندما تصغون إلى أحدهم فأنتم تقدرونه وتقولون له: لديك قيمة، أنا أحترمك، أنا أحترمك. وهذا الرجل كان الناس يمرون بالقرب منه بدون أن ينظروا إليه، لم يعيروه أي اهتمام. كل يوم كان أحدهم يضعه هناك كما لو كان قطعة لحم، كما لو كان كيس قمامة، كما لو كان نكرة. لم يكن له سلطان على حياته، لم يكن لديه سيطرة على حياته، ولم يقدر أن يغير ظروفه، كان مقيداً بظروفه. أريد أن تنظروا إلى هذا الرجل الآن في الهيكل على الأرض، انظروا إليه بعيونكم الروحية وتخيلوا أن هذا الرجل، تخيلوا أن هذا الرجل هو أنتم. نحتاج جميعاً إلى معجزة بطريقة أو بأخرى في حياتنا، نحتاج إلى معجزة ونشعر بأننا مقيدون وفاقدون للسيطرة. ثم وصل بطرس ويوحنا. لم يقل بطرس: أنا وعظت أمام 3000 شخص فنالوا الخلاص، انتهت أعمالي الصالحة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا، وقال بطرس. الطعم الثاني: الطعم الأول الاهتمام، أعطاه بطرس اهتماما. أحيانا جل ما يمكنكم إعطاؤه لأحدهم هو الاهتمام، الإصغاء. نعتقد أن الصيد أو الكرازة تقتصر على اقتباس آيات، لكنها أبعد بكثير من اقتباس الآيات ومن الوعظ. لا علاقة لها بالوعظ ولا علاقة لها باقتباس الآيات. أريد أن أخلع عنكم رداء الكنيسة والتعليم، لأننا تلقينا تعاليم خاطئة، لذا نحن فاشلون وبائسون في الصيد. نحن لا نجيد الصيد، نذهب للصيد ونرجع فارغين، نذهب للصيد ونرجع فارغين، ثم نستسلم. إذا كنتم خجولين اليوم، إذا كنتم تستحون، إذا كنتم انتوائيين

وإيين لا تقلقوا، هذا مذهل، لأن ما ستتعلمونه هنا سيساعدكم في علاقاتكم كافة. يتعلق الأمر بكم وبالله وبالفريق الثالث. سوف تقيمون احتفالاً بدلاً من الشفقة على ذواتكم. وقال هذا الطعم الثاني: انظر إلينا. بداية نظر إليه، ثم قال: انظر إلينا. فلاحظهما الرجل منتظراً أن يأخذ منهما شيئاً. هذه سمكة. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. واو، أريد أن أقول لكم أمراً الآن. كان هذا الرجل ينتظر تغييراً بسيطاً على الأرض أمامه، لكن ما حصل عليه لا يقدر بثمن. أتعلمون على ما حصل؟ استعاد حياته. لا يمكنكم شراء ذلك، لا يمكنكم أبداً وضع تسعيرة على ذلك. هذا الرجل استعاد حياته، استعاد قيمته، استعاد هويته، استعاد صحته، والطعم الثالث. حسناً، حتى هو لم يكن يعلم أنه طعم. يمسك الصيادون سمكاً، وبعض الأسماك التي يصطادونها يستخدمونها كطعم للصياد أسماك أكبر. هذه هي قواعد الصيد، صح؟ إن كنتم لا تعرفون ذلك، اقرأوا Fishing for Dummies، فهو كتاب رائع يعلمكم كيفية ربح النفوس. قرأت كل الكتب التي جلبتها إليكم، وأصبحت مهتمة فعلاً بصيد السمك. قلت لزوجي: أريد الذهاب للصيد بعد قراءة هذا الكتاب. إذن هذه السمكة الصغيرة التي اصطادها الله، أليس كذلك؟ فنحن لا نجعل الناس يخلصون، الله هو من يجعل الناس يخلصون. ما رأيتموه لست أنا من صنعته، بل الله صنعه، الروح القدس صنعه في حلقة واحدة. سلم 5 مسلمين حياتهم ليسوع المسيح، وفي حلقة أخرى 19 شخصاً، هذا رقم قياسي. وآنذاك فتحت أبواب الجحيم، وبدأ الناس يهاجمونني ويتهمونني بالكذب وبشتى أنواع التهم. لكن الأسماك جاهزة للقفز داخل الشبكة، توجد أنواع مختلفة من الصيد. الطعم الثالث: وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. حسناً، كان هذا طعماً، هو كان طعماً أيضاً. الطعم الرابع: ثم قام بطرس وشرح الوضع، لأنه لفت الأنظار وجذب الناس. وما هو الطعم؟ ما يلفت النظر ويجذب. وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه. إذن بواسطة اسمه والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. إذن بعد كلامه هذا اضطرب الجميع، رجال الدين كافة وكبار الصيادين كافة، وفكروا: لدينا كل هذه الجوائز وكل الامتيازات، نحن ملوك الصيد، من هو هذا الرجل الذي جاء يعظنا محاولاً صياد سمكنا؟ توجد منافسة هنا، توجد غيرة هنا، يوجد حقد هنا. عندما تبدأون بإعطاء ثمر توقعوا اضطهاداً. مكتوب هنا أنهم انزعجوا كثيراً، لكن كثيرين من الذين سمعوا الكلمة آمنوا. المزيد من السمك، وصار عدد الرجال نحو 5000، أعمال 4:1-4. حسناً، هذه صورة بسيطة عن الصيد. 3000، رجل واحد، 5000. لا تنظروا إلى رجل واحد قائلين: إنه رجل واحد. سأقول لكم أمراً، لا وجود لما يعرف بالخدمة الصغيرة، لا وجود لما يعرف بالخدمة الكبيرة والخدمة الصغيرة. لا يهم حجم الخدمة، ما يهم هو تأثير الخدمة.
أقول لكم إننا نصل إلى أكثر من 100

أتي بلد ويشاهدنا 700 مليون شخص وعددنا ما بين 8 و10. عندما جاء قوم للاجتماع بنا، منظمات كبرى تضم آلاف الموظفين جاءوا للاجتماع بنا، لم يكن لدينا مبنى. كنا نجتمع في ستاربكس، كنا نجتمع في هذا المبنى أو هذا المبنى، وكنا نستأجر صالات اجتماع في فنادق، وكانوا يندهشون. إحدى الخدمات الكبرى أرادت الدخول في شراكة معنا، ونحن شركاء لهم، ولديهم مبنى رائع. جاءوا وقالوا لنا: كم عدد الخدام لديكم للقيام بهذه الخدمة؟ فأجبت: لدينا 40 مرسلاً عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، لكن لدي 8 معي الآن. الآن صرنا 12، نحن نزداد. لكن منذ البداية لم أصدق أن الأمر يتعلق بالمعدات أو بالاستثمار في أكبر سفينة لكي نستقلها لصيد السمك. لم أعتقد أن الأمر يتعلق بأي وسيلة نقل يمكن أن نشتريها أو أن نستثمر فيها، بل قلت: أتعلمون؟ الأمر يتعلق بالتأثير، وإذا قمت بالأمر كما فعل الصيادون في العهد الجديد وكما فعلوا في سفر أعمال الرسل، فسيكون لي أكبر تأثير في العالم. نعتقد أحياناً أن مواردنا وأموال التبرعات وغيرها هي التي تنقلنا إلى المستوى التالي. لا، يمكن أن يكون لكم أكبر تأثير من لا شيء عندما تملكون قوة الروح القدس في حياتكم. هذا كل ما يلزمكم. نحن نسيء فهم الأمر. أتعلمون ما يحدث؟ عندما ينقص الروح القدس يزيد الجسد. عندما يزيد الجسد تحتاجون إلى خطة استراتيجية، وأنا لست ضد ذلك، لدي واحدة. ثم تحتاجون إلى هذا، وتحتاجون إلى مبنى أكبر، وتحتاجون إلى فلان الفلاني، وتحتاجون إلى دفع هذا المبلغ. لماذا؟ تعلمون؟ لأن كلمة الله تقول: لا بالقوة ولا بالقدرة، بل بروحي قال رب الجنود. قد تكونون قلة قليلة، قد تكون رجلاً واحدة، وتخرج إلى الشارع وتلتفت يساراً ويميناً وتقود الناس إلى المسيح بدون وعظ، بدون اقتباس آيات، وبدون الانهيال على الناس بالآيات وضربهم بالإنجيل. واحد أو مليون لا يهم. حسناً، أريد إخباركم أمراً. في أحد الأيام ذهبت إلى ستاربكس وقال لي أحدهم: حسناً طعم. تذكروا، ركزوا معي على الطعم. اقترب إلي فتى وأنا كنت جالسة، في الواقع كنت في اجتماع مع شخصين من خدمات أخرى، وهو جاء وقال، جاء إلي وقال: أيمكنك إعطائي دولاراً؟ أريد شراء برجر من ماكدونالدز. فاستدرت نحوه. عندما ترون هذه الأمور، إذا كنتم صيادين فهذه فرصة. إذا لم تكونوا صيادين، أقصد إذا لم يكن لكم فكر الملكوت، فهذه عرقلة. ولا أردت التخلص من الصغير، لكن إذا كان لديكم فكر الملكوت فستقولون: أتعلمون؟ هذه فرصة، وسأستغل هذه الفرصة. إذن هذه طبيعتي الثانية، وليس علي التفكير فيما إذا كانت هذه فرصة أو معرقلاً، وهذا حال زوجي أيضاً. أترون، لا نحلل الأمور، نحن لا نفكر في الأمر. اسمعوا ما قلته له: إذا أعطيتني 5 دقائق فسأعطيك 5 دولارات. فقال الفتى: حسناً، صفقة مربحة. فجلس وقلت له: ماذا تريد أن تأكل؟ فقال: هل أنت جدية؟ فقلت: نعم. كنا في اجتماع جدي، لكننا كنا نتكلم عن الكرازة. وكان الشخصان يدعوانني إلى الذهاب وتعليم جماعتهما عن الكرازة وتدريب مرسلين عبر الإنترنت. وتلك كانت فرصة. لم أعتبر وجوده معرقلاً، لم أعتبره مصدر تشويش، اعتبرته فرصة. وأقول لكم إن تلك لم تكن فرصة للصيد فحسب. لا تعلمون حين تساعدون أحدهم أي نوع من الأبواب تفتحون في السماء في حياتكم. إذن الصيد بركة. إذن قلت له: لن أعطيك دولاراً واحداً، بل سأعطيك 5 دولارات إذا جلست معي لـ5 دقائق. وأنا لم أعظه، بل قلت له أمراً فحسب.
سأقول لكم أمرا، حل الروح القدس علي فعلا عندما تطيعون الرب. يسير

الروح القدس معكم كرجل إلى جانبكم ويرشدكم إلى حيث يجب أن تذهبوا. وقال لي الروح القدس أن أقول له: الله يريد مني أن أقول لك إن أباك أساء إليك بشدة. في تلك اللحظة بدأ يبكي، لكن الله الآب يريد أن يلمسك ويريد أن يشفي ألمك. باختصار شديد، بعد 5 دقائق تحديداً، ولم أتجاوز الدقائق 5، لم أخذ من يستمع إلي رهينة الطعم. ابقى للحصول على 5 دولارات أخرى. لا، يجب أن تحترموا الناس، يجب أن تحترموا وقت الناس، يجب أن تكونوا صبورين وأسخياء معهم. فقلت له: انتهت الدقائق 5، هذه دولاراتك 5. فقال لي: لا أريد دولارات 5، لا أريد شيئاً. كان يبكي: أرني أين يجب أن أذهب وسأذهب. وأنا لم أكن في كنيستنا، بل في كنيسة قريبة جداً إلى ستاربكس، وكانت ابنتي ستقود خدمة الشبيبة في تلك الكنيسة. فقلت له: بعد نصف ساعة اذهب إلى تلك الكنيسة حيث يقدمون البيتزا مجاناً، يمكنك أن تأكل هناك. فقال: لا يهمني الأكل، أريد تسليم حياتي ليسوع المسيح. في نهاية اللقاء صليت معه فقبل المسيح في حياته، ثم ذهب إلى تلك الكنيسة. وسألت ابنتي: ما إذا حضر فلان الفلاني؟ لأني كنت قد قلت له أن يرى ابنتي كاتيا. فقالت: الفتى الذي أرسلته أمي جاء. وعرفته إلى الجميع، وخمني ماذا فعل. يوم الأحد أحضر أصدقاء الشارع جميعا معه. هذا هو الصيد. أنا لم أخنق الفتى، لم أطرد الفتى، لم أهاجم الفتى. هذا ما يفعله الصياد عادة، إنه يهاجم السمكة. هيا اخلصي، اقبلي يسوع. وعندما تقول: لا أنا ملحدة، لا أريد قبول يسوع، لا أريد مسيحك، هذا ما نفعله. وتلازمها الكدمات طوال حياتها، ولا تعلق في أي صنارة بسبب طريقة معاملتنا إياها. اكرزوا دوماً بالإنجيل، لكن أحياناً استخدموا الكلام. يجب أن تصبحوا جذابين. أقول لكم، كل ما يهبنا إياه الله من ثمر الروح ومواهب الروح هو لجعلنا جذابين. هو لا يهبنا الثمر والمواهب لكي نستمتع بحياتنا ونجلس في البيت قائلين: زوجي ينظر في عيني، ثمر الروح محبة. نعيش هذه اللحظات أيضاً، لكنها ليست لهذا الهدف، بل لكي نصبح صيادين أفضل، لأنها كلها طعوم. المحبة هي طعم، السلام هو طعم، الصبر هو طعم، المعجزات والآيات والعجائب والشفاء هي كلها كطعوم. برأيكم لماذا أنزل إشعياء نارا من السماء وخر الجميع على وجوههم على الأرض قائلين: الرب هو الله، الرب هو الله، الرب هو الله؟ كان يصطاد، وتلك النار كانت الطعم. كل ما ترونه من معجزات توجه الناس نحو يسوع المسيح لكي يمجدوه ويعبدوه هو ولا سواه. المواهب والثمر هي طعوم: كلام معرفة، نبوة، سخاء، حسن ضيافة، لطف، وداعة، فرح، فكاهة، سرور، ضحك، تشجيع، إلهام، نعمة، رحمة. أنا أخلط بينها كلها عن قصد. إنها كلها طعوم. أنتم ممتعون، يريد الناس التواجد معكم لأنهم يبحثون عن المحبة لأن حياتهم بائسة. لطالما أردت تأدية عروض كوميدية، لكن الله جعلني مبشرة تلفزيونية. في أحد الأيام كان أحدهم جالساً بالقرب مني في الطائرة مع زوجته، وبدأنا نتحدث، وفي النهاية تبين لي أنه مؤمن أيضاً. فسألته: ما هو عملك؟ فأجاب: أخجل أن

أخبرك، كان هذا قبل أن أبدأ خدمتي التلفزيونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي قال لي أن راعي كنيسة. قلت له لا بأس، لا يوجد إنسان كامل، فعلى الأقل أنت لست مبشرا تلفزيونيا. وبعد سنتين لا تقول أبدا مستحيل، تصرفاتنا هي طعم. منذ سنوات شاهدت رجلا يشارك شهادة حياته عبر التلفاز وتأثرت كثيرا. لم أكن أعرف اسمه، لكني شاهدت الجزء المؤثر حين سألته الصحفية كيف نلت الخلاص؟ وهو كان راعي كنيسة كبرى ووراءه 5 أو 10 آلاف، وهو يشارك شهادة حياته أمام تلك الصحفية. قال: كنت ملحداً، كنت أكره الله، وعندما التحقت بالجيش كنت فظاً جداً. وهو رجل ضخم، وقال: في غرفتنا كان يوجد عدد من الرجال، وكان واحد منهم صغير القامة، وصغير القامة هذا كان مؤمناً، وكان يضع كتابه المقدس على الطاولة قرب سريره، وكان دائماً ممتعاً ولطيفاً، وكان يساعدنا دائماً، لكنني كنت أكرهه من كل قوتي. كنت أكرهه وأنعته بالجبان، وكنت أركله وأدفعه وأسخر منه، وكنت أقول له كلاماً فظاً، لكنه لم يبدي يوماً رد فعل سيئاً، وكان دائماً لطيفاً معي. فغضبت منه كثيراً. هذه معركة في العالم الروحي بين الظلمة والنور. أحياناً تسألون: ماذا فعلت؟ لماذا يعاملني فلاناً بهذه الطريقة؟ لكن هذا أمر روحي وليس أمراً طبيعياً. وقال: في أحد الأيام غضبت منه كثيراً حتى رشقته بحذائي. أنا رشقته بحذائي أمام الجميع، فتألم وأصيب بكدمات، وقال: كل صباح كنت أستيقظ وأجد حذائي منظفاً وموضوعاً بالقرب من سريري. واستمر الوضع هكذا لفترة، لكن في أحد الأيام رشقته بحذائي بزخم كبير حتى انشق حاجبه وبدأ ينزف، ومع ذلك لم يتفوه بكلمة. وقلت لنفسي: بالطبع الآن سيذهب إلى رئيسي ليشكوني إليه. لكن في الصباح وجدت حذائي منظفاً وموضوعاً بالقرب من سريري. وقال: حدث معي أمر رهيب في ذلك اليوم، انهرت ورحت أبكي وقلت له: لماذا أنت لطيف هكذا معي؟ لماذا تنظف حذائي في كل مرة أسيء معاملتك؟ أنا أكرهك، ألا تفهم؟ أنا أكرهك. وقال، نظر إلي ذلك الرجل وابتسم وقال لي: كيف يمكنني أن أحقد عليك فيما ربي يسوع المسيح ذهب إلى الصليب وسفك دمه حتى الموت ليغفر خطاياي؟ وقال: في تلك اللحظة جثوت على ركبتي وقلت: أريد قبول المسيح ربا ومخلصا لحياتي. وتغيرت حياتي تماما، وهو لديه الآلاف الذين يتبعونه. الله يمسك بالأسماك الصغيرة للوصول إلى الأسماك الكبيرة. نحن نجهل تأثير تصرفاتنا ونفشل في هذا المجال. يوجد طعم جيد وطعم سيء. يجب أن تدرك أن لدى الشيطان طعوماً. التملق طعم من العدو، لكن التشجيع طعم من الله. الإغراء أو الإغواء الجنسي طعم من العدو، لكن الجمال الداخلية والخارجية المنعكسة في السلوك هو طعم من الله.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال ولا حرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى وهو أول أسفار العهد الجديد إلى أصحاح 4. موضوع دراسة اليوم الأعداد من 1 إلى 11 في أصحاح 4. أشجعك تجهز كتابك المقدس لأن حلقة اليوم في منتهى الأهمية، لأنها تتكلم عن انتصار المسيح في التجربة من إبليس في البرية. ونحن نطرح هذا السؤال الهام: هل كان المسيح معرضا للسقوط في التجربة؟ هل كان هناك احتمالية ولو بسيطة جدا لسقوط المسيح في هذه التجربة؟ أم أن المسيح كان في حالة من العصمة من السقوط في التجربة؟ والسؤال الدائر أيضا: لو كان احتمالية عدم سقوط المسيح في هذه التجربة بعيدا جدا، إذن لماذا قد جرب المسيح من الشيطان؟ لماذا سمح للشيطان أن يقترب منه ليجربه؟ يمكن السؤال ده جاء في ذهنك، أو يمكن سمعته وشفته ويتردد في أوساط كثيرة. النهاردة بنعمة الرب هنحاول نرد على هذه الأسئلة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك أخ يوسف. اديني عنوان لأصحاح 4 من فضلك.
1: أصحاح 4 بيتكلم عن 3 أفكار. الفكرة الأولى تجربة المسيح من الشيطان، الفكرة الثانية دخول المسيح إلى الخدمة، والفكرة الثالثة دعوة لأربعة من تلاميذه. هنشوف بعد كده نظرة عامة عن عمل المسيح، خدمة المسيح في آخر هذا الأصحاح.
0: نعلم أن المعمودية ثم التجربة من إبليس في البرية دي كان في بداية خدمة المسيح.
1: نعم.
0: يعني سن 30 سنة.
1: أيوة.
0: حقيقة ما عندناش أي تفاصيل عن المرحلة العمرية من سن 12 لغاية سن 30.
1: أيوة.
0: وكنا عايزين نعرف يعني ولو يعني نور بسيط من الكتاب، لماذا أغفل الروح القدس الكلام عن هذه الفترة الزمنية؟

في الحقيقة فعلا لا يرد إلا نافذة صغيرة جدا في لوقا 2. المسيح لما كان عنده 12 سنة وصعد إلى الهيكل، ودي بتورينا يعني نظرة عن المسيح في 30 سنة. لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ عنوان نقدر نحط على كل 30 سنة، المسيح كان في مال أبي. لماذا أغفل الكتاب المقدس؟ أعتقد لأن 30 سنة دي المسيح كان بيتمم كلام إشعياء 53، نبت قدامه

0: وكعرق من أرض يابسة. يعني قبل ما المسيح يبقى يدينا نصيب في خدمته في حياته كان نصيب الله أولا. لما نعرف في سفر اللاويين نعرف أن دائما يأتي نصيب الله قبل نصيب الإنسان. ما ينفعش أن نصيب الإنسان يجي قبل الله. وعشان كده المسيح كان في 30 سنة لشبع قلب الله. طبعا عرفت منين أنه كان لشبع قلب الله؟ لأنه لما تعمد اتفتحت السماء، الروح القدس استقر عليه بيختمه نظرا لكماله. يوحنا 6 بيقول كده، لأن هذا الابن الإنسان
1: الله
0: لأن
1: الآب.
0: هذا الله الآب
1: قد ختمه.
0: قد ختمه. والآب بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، لقد سر الآب به جدا. نصيب الله قبل نصيب الإنسان. الله شبع ووجد كل سروره فختم المسيح، لكن أيضا مسحه بالروح القدس علشان يخدم. وحنقرأ بقى تفصيلات خدمته للإنسان في 4 أناجيل. عمل قد إيه وعمل إزاي؟ ده موضوع الأناجيل 4.
1: وطبعا المشغولية بالأكثر أيضا بعمل المسيح على الصليب.
0: طبعا
1: يعني مش بس جاي علشان يعيش لكن جاي علشان يموت.
0: صحيح.
1: فمشغولية الأناجيل بما سيعمله المسيح على الصليب.
0: بالضبط.
1: اسمح لي أقرأ بعض الأعداد في أصح 4 وآجي لحضرتك بسؤال. ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له، إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال، مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له، إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع، مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له، أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع، اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. عايز تعليق على العدد الأول، أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. هنا في مواجهة مع إبليس، لكن صام 40 نهارا و40 ليلة. علق لي على هذا العدد يا أخي يوسف.
0: يعني في آخر الأصحاح اللي فات نشوف كمال المسيح بأسلوب إيجابي، وفي أول هذا الأصحاح نشوف كمال المسيح بأسلوب سلبي. الأسلوب الإيجابي شهادة الله الآب والروح القدس عندما استقر عليه وجد فيه سروره. لكن كأن الشيطان يقول، طب اديني فرصة علشان أظهر ما فيه. فأخذ فرصة كاملة 40 يوم. نعرف أنه في 40 يوم كان يجرب من إبليس في 40 يوم، لكن الكتاب لم يسجل لنا ماذا حدث وماذا دار في 40 يوم. ذكر لنا بس ما حدث في نهايتها. جاع أخيرا فأتى المجرب بهذه التجارب الثلاث اللي بتكلمنا عن الهاي ويز، الطرق الرئيسية للقلب، شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. التجارب الثلاثة بتكلمنا كده، هل كان في المسيح شهوة جسد؟ هل كان فيه شهوة عيون؟ هل كان فيه تعظم معيشة؟ في الحقيقة الشيطان حاول جاهدا فلم يستطع. إنها شهادة أخرى سلبية. يبقى في شهادة إيجابية وفي شهادة سلبية. وبناء على ما حدث في البرية كأن المسيح ربط القوي، زي ما بيقول مثلا في لوقا 11 وفي أجزاء أخرى من الوحي، ربط القوي وبدأ ينهب أمتعته عندما جال في ربوع أرض إسرائيل يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس.
1: أخي يوسف، قال أحد المعترضين على هذا الجزء أنه إن كان المسيح لم يكن في الإمكان أن يسقط في هذه التجربة، إذن لكانت التجربة مسرحية هزلية.

0: انت جايب واحد مش هينفع ابدا يسقط في التجربه ويتجرب علشان يبين قدام الناس انه مش هيتجرب انه مش هيسقط، تبقى دي مسرحيه هزليه. انا برضو عايز اسال السؤال بطريقه اكثر لياقه، لانه عايز اقول ما هو الغرض من اظهار تفوق المسيح وعدم امكانيه سقوطه اذا كان فعلا هو مش هيسقط في التجربه؟ ليه التجربه اصلا؟
1: التجربه لكي تثبت انه مش هيسقط في التجربه. كيف تثبت انه مش هيسقط في التجربه اذا كان لم يجرب؟ فالتجربه هنا كانت لاثبات الحقيقه او لكشفها واظهارها،
0: ليست لاختبار ان كانت هيثبت او لا يسقط.
1: لا لا، يعني كان خروف الفصح ياتي في اليوم العاشر ويبقى تحت الحفظ لليوم الرابع عشر لكي يعتبرها يعني كامل ما فيهوش عيب. إذا كان في عيب ما ينفعش. فإذا كان المسيح سقط في هذه التجربة أمام مثلا شراسة الجوع، فكيف كان يحتمل الصليب لو كان لم يحتمل الجوع؟ لقد تبرهن أنه كفء لأن يكمل المسيرة التي تنتهي به إلى الصليب. هنا ربط القوي، لكن أين سحق رأسه؟ في الصليب. لنسل المرأة يسحق رأس الحية.
0: يقول يعقوب أن الإنسان ينجذب من شهواته، كل نعم. إنسان ينجذب وينخدع من شهواته، عشان كده بيسقط في الخطية.
1: أي.
0: المسيح لم يكن فيه في داخله ما يتجاوب مع إغراءات الشيطان من الخارج، لأنه بلا خطية، بلا طبيعة ساقطة. رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء.
1: يعني لما بيتكلم الرسول يعقوب بيقول كده، لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، والمسيح الذي هو الله الذي ظهر في الجسد غير مجرب بالشرور.
0: شكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من

0: عرفنا بأن التجربة من إبليس جاءت بعد صيام 40 يوم، هل لها مدلول ال 40 يوم؟
1: تفضل يا خير.
2: ال 40 يوم هي دائما فترة امتحان للبشر، فالإنسان يمتحن 40 يوم، 10 رقم المسؤولية و4 رقم العمومية. وفي الحقيقة نقرأ عن ال 40 يوم كتير قوي في الكتاب المقدس 12 مرة، لكن أذكر منهم 3 من ال 12. موسى صام 40 يوم، إيليا صام 40 يوم، المسيح صام 40 يوم، وما أبعد الفارق. موسى صام 40 يوم لأنه كان في حضرة الله مستمتع، لدرجة أنه لما نزل المرة الثانية كان جلد وجهه يلمع وهو لا يعلم. إيليا أيضا صام 40 يوم، أو صار بقوة تلك الأكلة 40 يوم و40 نهار، لكن في نهايتها تقابل أيضا مع الله. أما هنا المسيح 40 يوم مش كان مع الله، لكن كان يجرب من الشيطان وانتصر انتصارا ساحقا عليه كما أثبتت هذه التجارب.
1: أخي يوسف، بعدما صام 40 يوم جاع أخيرا، الجوع الذي قاد إبراهيم أن ينزل إلى مصر،
2: نعم،
1: والجوع الذي قاد الكثيرين إلى السقوط في الخطأ،
2: نعم،
1: هو ذات الجوع الذي امتحن به المسيح ولم يسقط. يعني اديني برضو فكرة عن كمال نسوت ربنا وحبيبنا يسوع المسيح.
2: يعني واحد قال ان الجوع ليس خطية واشباع الجوع ليس خطية، لكن الخروج عن ارادة الله هو الخطية.
1: أيوة.
2: وهذا ما حاول الشيطان ان يعمله، فبيقول ان كنت ابن الله، مش هو مش عارف، كأنه بيقول انا سمعت ان الاب بيقول عنك انك ابن الله، طيب اذا كنت ابن الله ما تتصرف، طالما هو مش سائل فيك وانت عندك القدرة فلماذا لا تتصرف؟ في الحقيقة المسيح كأنه عاوز يقول له أنا جيت من السماء ليس لأفعل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. الآب لم يقل لي أن أحول الحجارة خبزا، وأنا غير مستعد أن أخرج عن طاعته، مش أني أعمل اللي يغضبه، ما أعملش حاجة غير لما أخذ أمر منه. ما أروع المسيح اللي يقول عنه في عبراني 5، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. هنا نجد بداية الآلام وكيف أنه كان في كمال الطاعة.

0: أخ يوسف، هنيجي نقف بشيء من التفصيل عند الثلاث تجارب دول.
1: نعم.
0: ونعرف الدروس اللي فيهم، بس عايز أخد برضو تعليق على تميز إنجيل متى في سرده لهذه التجارب الثلاث عن إنجيل لوقا. يعني إحنا لما نلاقي الترتيب هنا، بدأ لنا بالتجربة الأولى، قل لهذه الحجارة أن تصير خبزا، وبعد كده أخذه إلى جناح الهيكل وقال له ألقي نفسك، وبعد كده وراه كل ممالك العالم. ده الترتيب. لكن في إنجيل لوقا صح 4 بدأ أيضا بقول هذه الحجارة أن تصير خبزا. التجربة الثانية وراه كل ممالك العالم وقال له أسجد لي أعطيها لك، وختم لما قال له ألقي نفسك من على جناح الهيكل. ليه الترتيب اختلف في لوقا عن متى؟
1: طبعا هي التجربة ذكرت في متى ولوقا وأشير إليها في مرقس، لكنها لم ترد إطلاقا في إنجيل يوحنا، لأنه جرب كإنسان بينما إنجيل يوحنا بيحدثنا عنه باعتباره ابن الله. حاجة تانية، أن مش بس الترتيب اختلف، هرد على الجزئية دي، لكن أيضا الكلمات، العبارة اللي بتبتدي التجربة أصعدة، ده في إنجيل متى لأنه بيتكلم عن باعتباره الملك. أخرجة في إنجيل مرقس لأنه بيتكلم عنه كالخادم. الروح القدس قاداه لأنه بيتكلم عنه باعتباره
0: الإنسان
1: الكامل. إنجيل متى يختم بالتجربة التي كأنها أصعب، باعتبار أن المسيح ملك من حقه ما ملك العالم، فكأنه أبقى هذه التجربة الأخيرة، لأن بحسب إنجيل متى هو الملك، وهنا الشيطان وراله كل ما ملك العالم وقال له دي بتاعتي أديها لك لو خررت وسجدت لي. هذا في إنجيل متى. بينما في إنجيل لوقا اللي بيتكلم عنه كالإنسان الكامل المتكل على الله، انت مش متكل على الله، طب ما ترمي نفسك من فوق جناح الهيكل، كل الناس تشوفك في هذا المنظر. يقال انها حوالي 140 متر تقريبا، يعني عمارة حوالي 50 دور. تخيل واحد يرمي نفسه وبعدين لا يصاب بأي أذى، طبعا دي شيء رائع. أما المسيح فقال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. ما أروع المسيح وما أروع الكتاب المقدس.
0: تمام، حضرتك قلت لنا أنه الثلاث تجارب دول عينة للثلاث هايويز، الطرق الرئيسية للشر في العالم، شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. إزاي نقدر نوفق الثلاث تجارب بالثلاث طرق دول؟ يعني إيه شهوة الجسد؟ إيه شهوة العين؟ إيه تعظم المعيشة؟
1: تتذكر حضرتك أن في تكوين ثلاثة، جرب الإنسان شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. شهوة الجسد قل رأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، شهوة العيون وأنها شهية للنظر، ثم تعظم المعيشة تجعل الإنسان متعقلا، منيا للتعقل. فدول الثلاثة اللي سقط بهم حواء وآدم في الجنة. هنا بنشوف شهوة الجسد قل أن تصير هذه الحجارة خبزا، وما فيش غريزة صعبة وقاسية قد الجوع. يعني الناس بتقول الجوع كافر، لو في أكتر من الجوع كافر قوله، لأن الجوع خلى الست تاكل ابنها.
0: صحيح.
1: ما فيش حاجة أكتر من كده. فالجوع صعب جدا، والمسيح هنا كان جائع. قل أن تصير هذه الحجارة خبزا، مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. المعجزة الثانية أنه أخذوا على جناح الهيكل، وخلينا أبتدي بشهوة العيون، شهوة الجسد، بعدها شهوة العيون، أراه جميع ممالك العالم ومجده، كل شاف المجد بتاع العالم ده أديهولك لو خررت وسجدت لي. لا، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. طيب اطرح نفسك من فوق جناح الهيكل من عمارة 50 دور حتوصل سليم. هذا تعظم المعيشة، لما ينزل من 150 متر تقريبا، يعني عمارة 50 دور، وبعدين الناس تعجب بيه وتسقف له، طبعا ده تعظم المعيشة. لكن المسيح ما كانش عنده لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، فاز في الامتحان بجدارة.
0: اديني تعليق على التجربة الأولى يا أخي يوسف، محتواها إيه وكيف انتصر المسيح؟
1: التجربة الأولى قل أن تصير هذه الحجارة خبزا. أنت حضرتك قلت إن إبراهيم سقط في تجربة الجوع وانحدر إلى مصر وأنكر مراته، قال لها قول إنك أختي يكون لي خير بسببك. ألي مالك برضو الجوع خلاه ينزل إلى أرض مؤاب. هنا إنسان جاع 40 يوم، جاع أخيرا، وهو في حالة الجوع الشديد جاءه المجرب لكي يجربه. والمسيح كان في الوقت ده في برية، وأفتكر مليانة حجارة، ولا أستبعد إن هناك حجارة

0: البقر كان شكلها عامل زي رغيف العيش. وانت عارف الواحد لما يكون جعان
1: يتهيأله
0: بيتهيأله كل حاجة. وهو بيقول له قل أن تصير هذه الحجارة خبزا. وأنا أتخيل أن المسيح يقدر أن يفعل ذلك. طبعا يقدر. طب لما فعلش؟ وطبعا الواحد يتخيل بقى الرغيف السخن في الحقيقة، لأن المسيح جاوب عليه بإجابة ما أروعها. جت في تثنية أصح 8: الشعب فشل في البرية فشلا ذريعا، أما المسيح مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: حضرتك علمتنا أنه كان المسيح يتخذ مكان إسرائيل الذي فشل في البرية.
0: صحيح. مظبوط.
1: فإسرائيل فشل في البرية، وأول اختبار كان اختبار الجوع والعطش، والجوع والعطش خلاهم تذمروا على الرب وعلى عبده موسى. لكن المسيح انتصر في هذه التجربة مستخدما كلام الله.
0: صحيح.
1: وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، لأن الإنسان ليس فقط جسد يحتاج إلى خبز، لكن هو نفسه وروح تحتاج إلى كلام الله.
0: تمام.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: لاحظت ان في كل تجربه اللي كان بيتجرب بيها الرب من الشيطان، الشيطان كان بيقول له في الاول ان كنت ابن الله، في عدد 3، ومره التجربه الثانيه برضه في عدد 6 بيقول له ان كنت ابن الله، في عدد 9 التجربه الثالثه ما قالوش ان كنت ابن الله. ايه السبب يعني؟
1: اتفضل يا اخويا.
2: في الحقيقه الشيطان لما جرب المسيح لم يجربه باعتباره ابن الله، فابن الله لا يجرب، لكن جربه باعتباره الانسان. وعشان كده المسيح في الإجابة سواء في الأولى أو الثانية أو الثالثة بيركز على أنه الإنسان ليس بالخبز وحده يحيى،
1: الإنسان.
2: وبعدين مكتوب للرب إلهك تسجد، يبقى بيتكلم عن نفسه باعتباره
1: الإنسان.
2: وأيضا لا تجرب الرب إلهك، هنا برضو بيتكلم باعتباره
1: الإنسان.
2: يبقى إذن هو جرب، بيجربه باعتباره الإنسان. وأنا بشوف في ذلك الشيطان العدو الخطير إزاي كان بيرتب المشهد قبل التجربة. فعاوز يكربه في أكل العيش، أخده في البرية حيث لا يوجد رغيف عيش، لكن عشان يجربوا تجربة دينية من الكتاب المقدس أخده على جناح الهيكل في المدينة المقدسة. علشان يجربوا تجربة عالمية أخذوا على جبل عظيم وعالي وأراه جميع ممالك العالم. هذا هو الشيطان وهذه تكتيكاته،
1: تهيئة المناخ للسقوط،
2: بس المسيح يعني ما كانش ممكن أنه يسقط، ودي اللي برهنته هذه التجارب، أنه زي ما قال عنه كتاب مرات كثيرة لم يعرف خطية، لم يفعل خطية، ليس فيه خطية. وبعدين يقول تجرب في كل شيء مثلنا
1: بلا
2: خطية، وكلمة بلا خطية لا تصف نتيجة التجربة بل تصف طبيعة التجربة، فهو لم يجرب بالخطية لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد.
1: اديني فكرة عن التجربة الثانية أخي يوسف، عندما أوقفه على جناح الهيكل، اديني فكرة عن محتوياتها وكيف انتصر المسيح.
2: احنا شفنا انه هيجربه من المكتوب، طالما انت مذاكر المكتوب وبترد عليا من المكتوب تعال نمتحنك في المكتوب. فاخدوا على في المدينة المقدسة، ودي مرة من 2 في انجيل متى يكلمنا عن المدينة المقدسة هنا، وفي متى 27، وكمان حطوا في اقدس مكان في المدينة المقدسة اللي هو الهيكل، وفي اعلى مكان في الهيكل في المدينة المقدسة، وجاب له تجربة من الكتاب. طب انت مذاكر الكتاب تمام، طب تعال نجرب ونشوف، اطرح نفسك لانه مكتوب. فالشيطان يعرف المكتوب مش اقل مني، يمكن احسن مني، مذاكر الكتاب المقدس كويس قوي، بس بيلويه. شغلة الشيطان انه يخرج الآية عن مضمونها وهدفها. فقال له اطرح نفسك لانه مكتوب انه يوصي ملائكة بك فيحفظوك، بس ما قالوش في كل طرقك. بمعنى إني أنا أسير متكلا على الله والملائكة تحرسني، لكن مش معنى كده إطلاقا إني أنا أرمي نفسي والله

0: يوصي الملائكة بأنه يحفظني، وإلا أكون بذلك بأجرب الرب. يعني واحد قال إن دانيال مش رمى نفسه جب الأسود عشان عشان الملك يسد أفواه الأسود، لا ما ينفعش يعمل صحيح. كده، ولو عمل كده يبقى غلطان. لكن لما الملك طرحه الله أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود.
1: يعني مش أنا اللي أدخل نفسي للتجربة،
0: ما أدخلش نفسي في التجربة. علي أن أسير بكل تواضع متكلا على الله، وهو وعد أنه يحفظني دون حاجة مني، أن أبرهن ذلك وأجرب الله أشوفه هيحفظني ولا لا.
1: وحضرتك ربطت التجربة دي بتعظم المعيشة.
0: أيوة،
1: يعني كون أن المسيح كده لو كان يعني
0: أيوة
1: وهينزل من على جناح الهيكل، والجماهير اللي واقفة في ساحة الهيكل تشاهده وصل إلى الأرض ولم يصب بأي أذى، كانوا هتفوا للملك.
0: ده حاجة عظم،
1: ودي حاجة تعظم رفضها المسيح، لأن مش ده الطريقة اللي هيعمل بها تابعين.
0: لا لا لا.
1: اديني تعليق على التجربة الأخيرة من فضلك. تفضل. عندما وراه كل ممالك العالم وقال له اسجد لي.
0: يعني يمكن التعبير ما جاش هنا، لكن جاء في إنجيل لوقا أراه مجد العالم في لحظة من الزمان. وده بيوريك قديه العالم ده يعني
1: تافه،
0: تشدش ايدك
1: تافه.
0: لحظة. باطل الأباطيل، كل باطل. ففي لحظة من الزمان احنا بقى عشان نعرض مجد الله، يقول له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال
1: دهر
0: الدهور، يعني إلى أبد الآبدين نفضل نعلن وما يخلصش مجد الله. مجد العالم، قال المرنم، مجد الأرض باطل، فخره ألام، راحة التعابة موطن السلام. فوراله قال له أديها لك. وعلى فكرة في ناس كتيرة ملوك كانوا مستعدين بتمن أقل من كده بكتير إنهم يبيعوا ويسجدوا للشيطان. هيجي في المستقبل واحد اللي هو الوحش، والشيطان هيعرض عليه العرض ده، هخلي الناس تسجد لك كلها بس انت تسجد لي. والوحش في رؤيا أصحاح 13 هيقبل الكلام ده وهيسجد للشيطان، والناس هتسجد للوحش. لكن لكم من الزمن؟ 3 سنين ونص، 42 شهر، 1260 يوم، وبعدين يطرح هو والنبي الكذاب حيين إلى بحيرة النار. لكن المسيح، ايوه انا حملك بس مش هاخد الملك لا من الناس
1: أيوة.
0: ولا من الشيطان، لكن هاخد الملك من الله الاب اللي قال لي اسالني فاعطيك الامم ميراثا لك واقاصي الارض ملكا لك.
1: وطبعا عندما قال له الشيطان اعطيك هذه جميعها، لانه هو اله هذا الدهر
0: ايوه،
1: وهو رئيس هذا العالم،
0: تمام،
1: هو مغتصب كل صحيح. سلطان في الارض الى ان تتم ابادته ويسود المسيح على هذا العالم
0: بالضبط.
1: اشكرك، وصلنا لختام الحلقه، راجع الحلقه مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: تجربة المسيح دي ما كانتش إلا لإثبات وكشف حقيقة أنه لا يسقط أبدا.
3: شفنا في أصحاح 3 كمال المسيح بالأسلوب الإيجابي وكانت في المعمودية، لكن في أصحاح 4 شفناها بالأسلوب السلبي وهي كانت التجربة.
4: أمام تجربة الجوع شهوة الجسد، لكن الإنسان جسد وروح ونفس، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، إن الكتاب بين أيدينا هو سلاح كامل، قال عنه الكتاب، قال عنه بولس في أفسس 6 باعتباره سيف الروح الذي هو كلمة الله. تقدر تصد هجمات إبليس، تقدر تنتصر على هجمات إبليس، تقدر تصد إغراءات إبليس فقط عندما تمسك بهذا الكتاب. وعبثا نحاول الصمود أمام أي تجربة إن أهملنا الكتاب وتركنا السلاح وسلكنا بعيدا عن وصايا الرب. تعال نرجع تاني كمؤمنين لنا شركة مع الله، نلتصق بالكتاب ونحترم الكتاب ونتغذى على الكتاب. عزيزي المشاهد، أنت لست جسد فقط، أنت نفس وروح وجسد. جسدك يحتاج إلى الخبز، إلى الطعام، لكن ماذا عن روحك وماذا عن نفسك؟ أنت تحتاج أن تطعم على خبز الله النازل من السماء وعلى كلام الله، الكلام الحي المحيي. أدعوك أن تتقابل مع المسيح وأن تطعم على هذا الكتاب وتتسلح بهذا الكتاب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال.

صمويل الأول إصحاح 1:17. فأجاب عالي وقال: اذهبي بسلام وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته من لدنه. رب أشكرك لأنه إيماني أن الرب ينهي أزمنة لأمور بقالها وقت معطلة في حياتنا، أمور متعبة، احتياجات، طلبات، إعاقات في حياتنا بقالها وقت، حنا بقالها سنين كانت تصعد من سنة إلى سنة مع زوجها، لكن كانت كل سنة تعاني من معايرة فننا، كانت تعاني من المزلة، كانت تعاني من الاستجابات السماوية متأخرة في حياتها، كانت بتعاني من الإحساس بالخزي وبالعار لأنها ما عندهاش أولاد، كانت بتعاني من الضيق من تعيير فننا ليها، كانت بتعاني من احتياجات لم تسدد بعد. قول يا رب أشكرك لأن دوائر تعبي، دوائر احتياجي، دوائر اللي فيها مواجهات لم تحسم بعد حتى لو طالت، أشكرك لأنه الرسالة دي، الآية دي، الوقت ده الرب بيشجعنا أنه يعطيك الرب من لدنه اختراقة للأزمنة المتأخرة، للعناد، للأمور اللي فيها العدو واقف، الأبواب المغلقة بقى الهواء، العناد اللي العدو عامله في حياتي، في حاجات متعطلة، حروب ومش عايزة تحسم، مواقع أو أبواب مش عايزة تفتح. قول يا رب أشكرك لأنه يعطيني الرب من لدنه. يصنع الرب اختراقة للزمن اللي تعبت فيه، يصنع الرب اختراقة للزمن اللي العدو تسلط علي فيه، يصنع الرب اختراقة للزمن اللي الأبواب فيه مغلقة ولا تفتح بعد. الرب يصنع نهاية زي ما صنع لحنا نهاية، الرب يصنع لي نهاية، نهاية من التعب، نهاية من الإذلال، نهاية من عناد العدو، نهاية من الظروف اللي بدور فيها، نهاية للدورانات اللي مش بتحركني ناحية مراسي. قولي أنا بتحرك وبصلي وأؤمن بس ما بروحش للمراس، ما بروحش للأمور اللي رب يتكلم بيها. رب ينهي أزمنة الدورانات المتعبة بلا نجاح، رب ينهي تسلط العدو وكبرياء العدو المرتفع عليه، رب ينهي الأزمنة اللي فيها مزلة في حياتنا. يعطيك الرب من لدنه. يا رب أشكرك لأنه نؤمن أن ده زمن غنى ومجد رب يصنعهم في حياتنا، أن الرب يفيد علينا غنى وكرامة من لدنك وأنت تتسلط على الجميع. أي أبواب مقفولة رب يتسلط على الأبواب المغلقة. عدو اللي واقف بيواجه حياته، يقول يا رب أشكرك أنت تتسلط على كبرياء العدو اللي في حياتي، أنت تتسلط على الظروف والأحداث اللي معطلة البركة، معطلة المواعيد، اللي معطلة الميراث في حياتي. أنت تطلق ليا حياة، أنت تطلق ليا أمور، أي أمور بقالي وقت فيها. شوف النهاردة الرب بيقولي أرفعك وأخرجك من هذه الأمور. مزمور 68 وآية 13. قل يا رب أشكرك لأن زيارة من عند الرب، رب يخرجني من الأرض اللي أنا فيها بقالي وقت طويل. مزمور 68 آية 13 يقول كده: إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب. آية دي بتتكلم عن أزمنة أرض مصر، لهم أن أنتوا كنتم مستعبدين في أرض مصر زي الحمامة اللي محطوطة المسجونة في الحظيرة، كنتم بيتين مضطجعين محبوسين في أرض مصر زي الحمامة الضعيفة اللي مش قادرة تقاوم ومحفوظة في القفص، محفوظة في الحظيرة بتاعتها مش قادرة تخرج. بس الرب أعطاهم أجنحة من فضة وريشها بصفرة الذهب. والفضة والذهب، الذهب بيكلمنا عن المجد، فضة بتكلمنا عن النعمة، عن الغنى اللي عمل الإلهي في حياتنا. بكلمك عن الفدا والنعمة، إن الرب افتدى شعبه، قال: وأنتم رأيتم كيف حملتكم على أجنحة النصور وأتيت بكم إلى هنا، إلى هنا وليس معي إلها أجنبي. رب يديك أجنحة للخروج من أرض مصر. أرض مصر دي كان في 400 سنة شعب مستعبد في أرض مصر، 400 سنة

الشعب موجود في أرض مصر مش عارف يخرج, وفرعون بيقصي العبودية عليهم, فرعون بيتسلط عليهم بكبرياء, وفرعون بيسخرهم لبناء مخازن في أرض مصر, مدن مخازن ليه في أرض مصر, وفرعون بيستعبدهم وبيسخرهم لخدمته. يا رب أشكرك لأنه تيجي تطلقني من كل عبودية عملها العدو في حياتي, كل حاجة العدو واقف فيها وبيعاندني ومتعطلة بقالها وقت, أمور مش عايزة تتغير, مواجهات مش عايزة تحصل. أقول يا رب أشكرك, ده زمن تكسر فيه قوة العدو على حياتي, زي ما كسرت لشعبك كبرياء فرعون, زي ما فتحت باب أرض مصر, زي ما شقيت البحر قدام شعبك. أقول يا رب أشكرك, ده زمن الرب يشق فيه البحر أمامنا, الرب يفتح الأبواب على مصراعيها, الرب يطلقنا ويخرجنا من الحبس اللي كنا محبوسين فيه. الرب قال لإبراهيم كده, أعلم يقينا أنه شعب الرب هيتغرب في أرض مصر 400 سنة, بس الرب يجي يحملني من هذه زمن في أمور في حياتي. قول رب أشكرك. آية 14 يقول, عندما شتت القدير ملوكا فيها أسلكت في سلمون, وبيتكلم عن عظمة الرب وعن انتصارات الرب اللي حملت هذا الشعب وخرجته إلى زمن جديد, إلى مجد جديد, إلى نعمة, وأدخلهم الرب إلى الأرض لتفيض لبن وعسل. قال لهم أن الرب صنع ليهم انتصارات قوية جدا. شتت القدير, عندما شتت القدير ملوكا فيها, فالانهزام اللي عمله الرب والغلبة اللي عملها الرب والانتصارات اللي الرب عملها بجيوش وملوك كثيرة عظيمة خلت مشهد البرية وخلت مشهد الأرض كأنها زي جبل سلمون لما بيأتي عليه السلك. عظام أعدائهم ملأت الأرض, فبيضت الأرض كجبل سلمون عندما يأتي عليه التلك. صورة الشعب بيشوفها, عارف الجبل ده, جبل ده كان لونه أسود, ويجي في أوقات الشتاء يجي موسم نزول الجليد يتحول الجبل الأسود ده إلى جبل أبيض. رب يقول لهم أنتوا من كثرة الغلبة, من كثرة الانتصارات اللي الرب هيعمل, من كثرة القوة اللي هيصنعها الرب, شتت القدير. قول يا رب أشكرك, لأنه إيل شداي هو اللي بيتحرك في حياتي, مش بقدرتي ومش بإمكانياتي, وإيل شداي يكلمني مش بس عن عدم القدرة في حياتي, عن انهزام أمور بقدرة سماوية تفوق قدرة الأرض. إيل شداي دائما تشوف تعاملات الله القدير في حياة أولاده وشعبه, مش بس تشوف أنه أنا ضعيفة مش قادر, فالله القدير بيعطيني قدرة زي ما أعطى الله قدرة لإبراهيم. لا, القدرة دي تأتي لشخص, قوانين الأرض الأمور الطبيعية بتقول أنه ما ينفعش, إن الظروف الطبيعية ما يقول ما ينفعش. عشان كده لما الرب أعطى إبراهيم وسارة بعد الممات, هي قالت كده بعد مماتي خلاص انتهى, ما فيش فرصة, إنه القوانين الأرضية, القوانين الطبيعية, الأحكام البشرية, الحكمة الأرضية بتقول إنه خلاص دول ما ينفعوش يكونوا بيعطوا أولاد. قول يا رب أشكرك, لأنه الله القدير هو الإله اللي يتحرك فوق مستوى الأرض, فوق مستوى الأمور الطبيعية, فوق مستوى الأزمنة, فوق مستوى قوانين الطبيعة. قول يا رب أشكرك, في حاجة عندما شتت القدير, إنه إزاي عدد قليل يهزم جيش كبير, عندما شتت القدير إزاي تنتصر في المعركة دي, إزاي تكسب القضية دي, إزاي تنتصر على المرض ده, إزاي دعوتك تنجح بالإمكانيات الضعيفة, إزاي تخرج بعصاك ترجع بجيشين, عندما شتت القدير. إزاي موسى فرعون هيسمع له, قد جعلتك إلها لفرعون. رب يصنع أمور عظيمة فوق مستوى الطبيعي, والرب يخلق لنا أمور بقدرته الإلهية. رب يصنع لنا مجد عظيم يصنعه في حياتنا. خروج 9 آية 14, موسى يذهب إلى فرعون عشان يخرج شعب الرب, يقول له اخرج شعبي ليعبدوني. ودي المره السابعه اللي يقف فيها, دي الضربه السابعه اللي وقف فيها موسى امام فرعون. ست مرات قبل كده ضربات, ست ضربات سبقوا فرعون يقول هطلق الشعب ثم يتراجع. في هذه المره لاني هذه المره دي المره السابعه, وقول له رب اشكرك لان دي ازمنه مجد. رقم 7 بيكلمك عن زمن مجد.

زمن معاملات إلهية يخترق أرضي، زمن فيه مجد السماء يتحرك في حياتي. ده مش صدفة أنه ضربة السبعة دي يتقال فيها هذا الكلام، يتقال فيها هذا الموقف، لأنه ده زمن المجد، ده زمن اللي الرب فيه عايز غنى وكرامة من لدنه. الرب عايز يعمل أمور من عرشه، أمور مش بإمكانياتك، أمور مش بالطبيعي، أمور مش بحسب قوانين الأرض، لا، في عمل جديد هيصنعه الرب. لأن هذه المرة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك لكي تعرف أنه ليس مثلي في كل الأرض. قل يا رب أشكرك لأنه ليس مثل الله، ليس إلها غيرك. ده ضمان، هذا الإعلان الإلهي اللي شاعر أن الرب عايز يقودنا فيه الوقت ده، أنه ليس مثل الله. بس الرب اللي يكسر عناد العدو اللي على حياتك. فرعون بيعاند خروج شعب الرب، فرعون بيعطل مواعيد الله في حياة شعبه، فرعون بيعطل الكلمة النبوية اللي الرب اتكلم بيها لشعب الرب اللي جه زمن تحقيقها. وقول يا رب أشكرك لأن كل أمور معطلة في حياتي الرب يكسر عناد العدو على حياتي. ليه حق البركة، ليه حق المجد والدعوة، ونعيش دعوتي بمسحة وبنعمة. الرب أشكرك، رب أشكرك لما يجي وقت الاتساع والبركة والعدو مغلق الأبواب اللي فيها بركة، قول رب أشكرك لأنه ده زمن للمجد الإلهي، لعمل مجد إلهي، وكل عناد العدو يكسر في حياتي. رب يقول لي عدو كده، أوجه ضرباتي إلى قلبك. رب يؤذي العدو لأجلنا، رب يؤدب العدو اللي عطل واللي أخر مواعيد الله في حياتي، اللي أذاني، اللي أتعبني، اللي أجهدني، اللي منع بركة الرب عن حياتي، اللي عطل المقاصد الإلهية الصالحة الكاملة المرضية في أرضي، اللي عطل الكلمة النبوية اللي الرب اتكلم بيها على حياتي. قول يا رب أشكرك لأنه ده وقت فيه الرب يوجه ضرباته إلى قلب العدو، لإزاء العدو. يقول له كده، جاي تعرف أنه ليس مثلي في كل الأرض. آية 17، لأنك أنت معاند بعد لشعبي حتى لا تطلقه ولا تخف. الرب شايف عناد العدو. ده ممكن تقول لي هو الرب مش حاسس بي، الرب مش شايف الأمور بتاعتي، بقالك وقت مزنوق في حتة. الرب يقول لك لا، أنا شايف. ويأتي الرب لفرعون، ويأتي الرب يكلمه له، أوجه ضرباتي إلى قلبك لأنك أنت معاند لشعبي. الرب يؤذي العدو لأنه العدو عاند في حياتي وفي حياتك أمور إلهية عظيمة الرب عايز يصنعها في أرضي. قول يا رب أشكرك لأنه تطلق مجد قوتك. قول الكتاب أنه كان برد ونار، شيء لم يرى من قبل. يا رب أشكرك الضربات اللي جاء الرب عملها، أنه قال أنه هيجي برد على أرض مصر، برد مميت ما شفتهوش أرض مصر قبل كده، لكن الرب هيأتي عليهم. آية 24 ويقول الكتاب أنه كان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل الأرض منذ صارت مصر أمة. قول يا رب أشكرك، برد ونار، وده يكلمك ان الرب هيؤدب العدو لاجلنا، العدو اللي اذانا، الابواب اللي واقفه مغلقه في حياتنا، الرب يؤدب العدو لاجلي. البرد دي ضربه من ضربات الرب، واحده من ضربات الرب اللي بيعملها مع اعدائنا. لما شعب الرب كان بيحارب الملوك يقول كده، كان بيتكلم انهم ماتوا بحجاره البرد. واحده من الامور اللي الرب يؤذي بيها العدو. ايه عن ايمانك ان الرب يؤدب العدو لاجلنا؟ كل حاجة أذاك فيها العدو، كل حاجة أتعبك، كل حاجة أذلك بيها العدو، كل حاجة عطل بيها العدو، الرب يؤدب العدو لأجلنا، يكسر عناد العدو ويؤدبه. ووجه الرب فيه قدام العدو، برد هو التأديب الإلهي ونار هو وجه الله. رب قال كده لشعبه أنه أنا رب الخارج أمامكم هو نار أكلها، ويعلن أن وجه الرب أمام عدوك اللي متعب، اللي بيتعب حياتك، اللي بيعطل البركة، اللي بيؤذي الدايرة في حياتك، اللي بيؤذي الفرح، اللي بيؤذي مسحتك ودعوتك اللي الرب يكلمك بيها، اللي بيؤذي مقاصد الرب ومعطل مقاصد الرب اللي يتكلم بيها الرب على حياتك. وجه الرب قدام أعدائنا.

تبقى فاهم انه هو فين الرب، ليه الرب سيبناه، وجه الرب على اعدائنا نار، لانه في وسط البرد في نار. نار بتكلم عن حضور الله وعن وجه الله اللي بيقف بغضب شديد ضد العدو. والرب دائما له وجهين، شوفهم في سفر الرؤيا، شوف الرب الاسد الخارج من سبط يهوذا، شوف الخروف، خروف لشعبه، خروف اللي المحب اللي بذل نفسه لاجل خرافه، اللي سفك دمه، اللي فدى لانه احبنا الى المنتهى، الخروف اللي قدم ذاته عشان اللي افتقر لكي يغنينا، واللي قدم ذاته عشان يحيينا ويقيمنا، اخذ الموت واخذ العقاب وشال كل تعب وكل احكام كانت علينا عشان يطلق لينا البركه والمجد والغنى. شوفوا الاسد المزمجر الذي يتهابه كل وحوش البريه، ليقف قدام جميع اعدائنا، ليرعب اعدائنا، ليواجهه بالغضب على العدو. يقول يا رب اشكرك لانه نار بتكلمني ان وجه الرب ضد العدو اللي معطل حياتي، ضد العدو اللي معطل قداستي ومجد الرب في حياتي، ضد العدو اللي معطل الامتداد والخير اللي بيصنعه الرب. سفر اسمه سفر عبيديا، سفر من اصحاح واحد، كان هذا السفر النبوي كتب لاجل تاديب ادوم اللي ضايقت بني اسرائيل. ده سفر مشجع، الرب عايز يشجعني، يقول لي انا شايف العدو اللي اذي حياتك، انا اله اللي ليس مثلي ليؤذي العدو، يؤذي الامور اللي اذت حياتك. الرب مش بيسكت، الرب مش بيصمت امام الامور بتحدث في حياه اولاده. الرب راى دموعك وجمعها في زق، وتفتكر ان الايام اللي انت وانا تعبنا فيها وبكينا وتاذينا واجهدنا العدو وعطل البركه وعطل الامور وعطل المواعيد الالهيه، ان الرب لا، الرب لن يصمت على ما فعله العدو في حياتك كي يعلم انه ليس مثلي. يا رب اشكرك لا مثل لك، ده ضمان انه حتى لو العدو صعد علي وحتى لو العدو قوى علي، الرب هيجي يخلصني من العدو ويؤدب العدو اللي اذى وتعب حياتي. يعني كده انه باسم الرب يسوع في الرب يتعامل مع العدو، الرب يتعامل مع العناد، الرب يتعامل مع الاسوار الواقفه ومعطله دخول شعبه الى ارض التي تفيض لبن وعسل. الرب يؤدب العدو اللي وقف وعطل الامور الالهيه. رب اشكرك. ايه 15، فانه قريب يوم الرب على كل الامم، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك. يعني إيمانك كده، قول يا رب أشكرك. الحاجة اللي العدو عملها، الروح اللي العدو رماها، التعطيل اللي العدو بناه، السور اللي ارتفع ضدي، باسم الرب يسوع الرب يرد عمل العدو على رأسه. الرب هينتقم من الأمور اللي عملها العدو، الرب هينتقم من أزمنة اللي فيها كانت حنة عاقر وكانت تعير، ولما هيعطيها الرب هيعطيها غنى ومجد، والرب هيؤدب العدو اللي عير حنة، لأن الرب هيخلق ليها صمويل الذي يؤدب العدو اللي أضر بأرض يهوذا وبأرض إسرائيل في ذلك الوقت. لأن الرب يخلق مجد، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك. شوف بداية هذا الإصحاح آية 1، يقول رؤيا عبديا هكذا قال السيد الرب عن أدوم، سمعنا خبر من قبل الرب وأرسل رسول بين الأمم، قوموا والنقم عليها للحرب. آية 2، إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم، أنت محتقر جدا. أدوم دي خرجت على بني إسرائيل لما دخلت بابل وغزت إسرائيل، واللي جم يهربوا المنفلتين من بني إسرائيل اللي حاولوا يهربوا، وقف أدوم وحاصرهم وكان يؤذيهم جدا، كان بيعطل خروجهم أو اللي يجي يخرج يقتله ويؤذي أدوم. فالرب بيعاقب أدوم ويقول له أنت شفت كبريائك، شفت نفسك قوي على بني إسرائيل، الرب يقول لك إني أجعلك صغيرا، أنت محتقر جدا. يعني إيمانك أنه العدو اللي أنت شايفه النهاردة ضخم قوي كان مؤذي يصير محتقرا جدا أمامك. يداس برجليك العدو اللي

ترحب يهوشافاط انه في جمهور كثير علينا ولسنا نعلم ماذا نفعل. حاجه اللي انت شايفها ضخمه وكانت تؤذيك. قول يا رب اشكرك انه اجعل رب يجعلهم جثث ساقطه تداس بالقدام. جليات اللي قعد 40 يوم و40 ليله يعير صفوف الله. يا رب اشكرك لانه داود صعد عليه داسه باقدامه. يا رب اشوف جليات ساقط مقتول واشوف شعب الرب، اشوف اولاد الرب، اشوف حياتي وهي بتدوس العدو اللي اذاني. شوف الرب بيصنع غلبه، وشوف الرب اللي بيصنع امور الهيه عظيمه يصنعها الرب في حياتي. عشان كده ايه 17 تخليك في مشهد جديد يخلق الرب، في امور جديده. اما على جبل صهيون ده الواقع الجديد اللي الرب هيجي بيه على حياتك. اقول لك انه ادوم اللي اتعبتك وادوم اللي اذتك، وادوم كانت فاهمه انها ادوم كانت بتسكن بين الجبال ومساكنها وارضها كانت عالية، فكانت فاهمة انها قوية وانها محصنة وان مش هتقدر. بس الرب قال له لو ارتفعت، لو رفعت عشك كنسور في محل، لكن الرب هيحضرك، الرب هيسقطك. يقول بقى عن شعب الرب، ودي الصورة الجديدة اللي الرب عايز يشجعك بيها، ان الحاجة اللي واقفة ضدك، الحاجة اللي اذتك، الحاجة اللي تعبتك، اما جبل صهيون فتكون عليه نجاة ويكون مقدسا ويرث بيت يعقوب مواريثهم. ويعني إيمانك كده أنه باسم الرب يسوع مفيش مواريث تفقد في حياتي، مفيش مواعيد تفقد في حياتي، مفيش أمور إلهية الرب تكلم بيها على حياتي تسقط من على حياتي، مفيش أمور هتفلت من الأمور الإلهية اللي الرب وهبها ليا، مفيش بركات في حياتي تسلب من حياتي. يعطي الرب مواريث بيت يعقوب. اتكلم عن بيت يعقوب، شوف نفسك ضعيف، شوف زي يعقوب ما قالش بيت اسرائيل. ليه؟ لانه عايز يكلمك في ضعفك، في عجزك، في في في محدوديتك. الرب يتكلم انه الرب يحفظ مواريث بيت يعقوب في حياته. قول يا رب اشكرك، اشكرك لانه حتى في ضعفي مواريثي محفوظه منك. انت تصنع امور الهيه عظيمه، تنتقم من العدو اللي اذى حياتي، تنتقم من العدو اللي صعد على حياتي. صمويل الأول وإصحاح 5، فأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأتوا به من حجر المعونة إلى أشدود. أشدود معناها قوة، واحدة من أقطاب إسرائيل، خمس مدن قوية للفلسطينيين. أشدود خد التابوت، عهد الله، المجد، القوة، الأمور اللي فخر بني إسرائيل والمجد لبني إسرائيل في حياتهم أخذت من شعب الرب. شعب الرب اتهزم هزيمة قوية وأخذوا وأدخلوا إلى آية 2، أخذ الفلسطينيين تابوت الله وأدخلوا إلى بيت داجون وأقاموا بقرب داجون. وده كان شائع في الوقت ده، انه لما حد بينتصر يجي ياخد الامور الغنيه القويه اللي ينتصر بيها على الشعب الاخر ويحطها في بيت الهه، عشان بيقول له انت اللي اديتني النصره، انت اللي اديتني الغلبه. فهم ظنوا انه داجون اله الفلسطينيين هو اللي ايدهم بالقوه على الانتصار على بني اسرائيل، وعشان كده جم خدوا تابوت عهد الرب حطوه في بيت داجون. شوف ده حتى مع بني إسرائيل. بني إسرائيل لما داود انتصر على جليات أخذوا السيف بتاع جليات وحطوه في خيمة الاجتماع. لما داود راح قال له ما فيش هنا سيف، قال له في سيف جليات، لأنه محطوط في بيت الرب، إعلان عن الانتصار العظيم اللي صنعه الرب بالفلسطينيين. ولما شاول انتصروا على شاول يقول أنه علقوا جثة شاول على سور بيت شان، وأخذوا السلاح بتاع شاول وحطوه في بيت الآلهة. فده ده ده المعتاد، إن العدو يقول أنا منتصر، عدو بيقول أنا غالب، عدو فيه بيظهر كبرياءه وقدرته ونصرته عليه. يقول يا رب أشكرك الدائرة اللي العدو فيها منتصر ينهزم العدو في حياتي. طبعا كلنا عارفين إنه فتحوا لقوا إنه داجون ساقط مكسور الرأس واليدين. ويعني إيمانك إن العدو مهما تعظم، مهما قوى، مهما كسب معركة في حياتك، مهما شفته

مكسور أمام الرب، مكسور الرأس واليدين، يعني معناه أنه مكسور التفكير والتخطيط، كل خطط العدو تفشل. الرأس بيكلمك عن خطط، عن أفكار العدو، عن كل فكر للعدو في حياتي يفشل. قول كده، مؤامرة العدو تبيت، مؤامرة الرب تثبت، خطط الرب هتثبت في حياتي. كل فكر شيطاني وكل مخططات شيطانية وكل أمور شيطانية العدو بيدبرها في حياتي تفشل تفشل تفشل. ومفيش قدر عند عدو، ذراعي مقطوعة، يعني مفيش، العدو ما عندوش قدر على حياتي. وكان ساقط على عتبة بيت دجون، عشان كده إلى الآن ما عبروش على العتبة، لأنه في انهزام حصل. ضرب الرب، هم شافوا ان ده اللي بيحصل في حياتهم، ابتدوا الرب يضربهم، الرب يؤدبهم، جالهم ضربوا بمرض البواسير، وانتشرت الفئران جدا في ارض الفلسطينيين. فئران كان انتشارها والإذاء اللي بتعمله انتشر معاها مرض الطاعون، فكان وباء قاسي، فتأذوا جدا من ده. فراحوا نقلوا تابوت الرب من أشدود إلى جت، قالوا ده احنا تعبنا ننقله لمدينة أخرى، نقلوه إلى جت. وفي جت حصل نفس الشيء، اتضربوا بالبواسير، بمرض البواسير، وانتشرت الفئران وانتشر الوباء فيه، فنقلوا من جت إلى عقرون. ونفس الأمور بتحدث، الرب يؤدب العدو. في الوقت اللي أنا وإنت ده يشجعنا، في صح 6 أول آية يقول وكان تابوت الله في بلاد الفلسطينيين 7 أشهر. تقول إيه ده 7 شهور؟ ده رقم الكمال، ده وقت طويل أوي العدو. تابوت الرب مسلوب، الرب ما استردش تابوته، الرب ما استردش النصرة في حياتي، الأبواب ما اتفتحتش، المواعيد الإلهية ما جاتش. بقالك وقت والعدو معاند، رغم أنه في ضربات من الرب على العدو، بس العدو معاند، العدو فيه عناد. العدو قل يا رب أشكرك، يعني أنا مش شايف المشهد، شايف أن الوقت بيطول والرب مش بيتدخل، شايف أن الأمور مش بتتحل، شايف أن بس الواقع مختلف عن كده. رغم أنه في 7 شهور تابوت الرب في أرض الفلسطينيين، في إصحاح 5 آخر آية عايزك تحط مقارنة بين الآيتين. في العالم الروحي اللي أنت مش شايفه، العدو يؤذى جدا من الرب بسبب عناده ضدك. ارفع ايديك وبارك الرب وقول أشكرك. أنا يمكن مش شايف واقع بيتغير، بس أنا شايف روحي بالإعلان الرب بيتكلم، يقول الذين لم يموتوا بضرب بالبواسير فصعد صراخ المدينة إلى السماء. الذين لم يموتوا من الفئران والطاعون ضربوا بالبواسير فصعد صراخ المدينة إلى السماء. العدو يؤذى جدا لأنه وقف في وجه أولاد الله. حاجة اللي أذاك فيها العدو، الحاجة اللي تعبك فيها العدو، حاجة اللي عطل فيها العدو مجد الرب في حياتك، العدو يؤذى بسببنا. شوف، ما تشوف المشهد تقولي أصلا أنا مش شايف الرب بيتحرك. هو ليه الرب مش بيتحرك؟ حبقوق 1 وآية تقريبا 13، حبقوق يقف قدام الرب ويتساءل سؤال وشعر أنه أنت فين يا رب؟ يا رب أنت أطهر وعينيك أنقى من أنها تنظر إلى الشر. يقول عيناك أطهر من أن تنظر إلى الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور، إلى الظلم، فلماذا تنظر إلى الناهبين وتصمت حتى يبلع الشرير من هو أبر منه؟ ليه يا رب أنت ساكت؟ هو فين إيديك القديرة؟ هو فين زراعك؟ هو فين قدرتك؟ هو فين عملك؟ هو فين تحركاتك؟ هو فين الإعلان الإلهي؟ ليه أنت مهزوم قدام العدو؟ ليه أنت مش قادر تتحرك قدام هذه الأمور؟ ليه أنت واقف عاجز قدام هذا المرض؟ أنت ليه واقف عاجز قدام الباب المغلق في حياتي؟ رب يقول لك لا، أنا أتحرك في الخفاء. أنت مش شايف الواقع، أنت مش شايف اللي بيحدث في عالم الروح. العدو يؤذى بسببك، العدو يؤذى بقوة في سبب. رب بيؤدب العدو. برد ونار لم يكن مثلهم، شيء عظيم لم يحدث منذ أن مصر صارت أمة. ضربات قاسية، رب يوجه ضرباته إلى قلب العدو لأجلنا. يا رب أشكرك حتى إن لم ترى عيني، بس إن أؤمن شوف إن الرب بيتحرك وإن الرب لا يصمت ولا يسكت. حبقوق بيقول كده، بس لما صعد على المركب ورائب الرب وشاف ونظر رجع غنى مزمور حبقوق، وشاف انه الرب عظيم، وشاف مجد الرب، وشاف قدرة الرب،
وقال أفرح وأبتهج بالرب ويتحول.

بكاء حبقوق والمرساة بتاعت حبقوق اللي كانت في صحاح واحد تتحول إلى أغنية فرح، ويقول إنه كان يعزف على ذات الأوتار. رب أشكرك لأنك هتغير، لأنه إدراكي وفهمي لتحركات الرب مول الرب بيعمل. أنا يمكن شايفك ما بتتحرك، أنا شايفك سايب الناهب والسالب واللي بيؤذي واللي بيعطل واللي بيمنع، بس قول لها يا رب أشكرك لأن إبليس كذاب والعدو يعني.

الإصحاح السادس وآية 6. قال لماذا ده رجال الحكماء في الفلسطينيين جم نادوهم قالوا له هنعمل ايه؟ تابوت الرب من ساعة ما جه وهو صانع لينا إزاء ومن مدينة لمدينة وخليني أشجعك بحاجة روحية كمان تشوفها. في مرات كثيرة يحصل إنك تصلي بالروح وصلي بالروح، فأنا بصلي بالروح بشعر إنه دي أزمنة حسم، بشعر إنه في تشجيع إلهي من الرب ليا عن زمن وعن أمور وإن الرب هيصنع، ثم أكتشف إنه مفيش حاجة حصلت. ده الرب شجعني جدا، ده الرب كمليني، ده أنا كنت بصلي بقوة وفي كلمات وفي أمور والرب اداني كلمات وآيات تشجيعية قوية وقلت دي أزمنة الحسم، بس لما جيت حصل إيه؟ لقيته بيتنقل من أشدود راح جت، ثم دخلت وصليت وتشجعت ورحت الاجتماع وسمعت وحسيت ان ده في حاجه بتحدث في عالم الروح، ثم لقيته بيتنقل لعقرب. ده اللي ربي يقوله لك، بيقول لك انا مش ساكت، اللي انت شاعر بيه ده في الروح، لانه في تاديب. هذه المدينه بتستسلم، بس العدو لسه بيعاني، فانت اللي شعرته، انت لقطت اللي موجود في الروح، انت وصل لك بالروح اللي حركه الالهيه اللي الرب بيعملها في عالم الروح، فانت اتمليت تشجيع، اتمليت قوه. فالتشجيع والقوه والايمان والثقه اللي انت حسيت بيها ده مش حاجه وهميه. العدو عايز يقول لك انت موهوم وما حصلش حاجه، ما تابوت الرب ما رجعش، ما المشكله ما اتحلتش، ما القضيه ما خفتش، ما المرض ما اتشفاش، وكنت منتظر ان يحدث حاجه ما حصلش في الواقع. لا، في عالم الروح في حاجات بتحدث، واللي انت شعرت بيه واللي انت وصل لك واللي انت عملته ضربات الله اللي اذت العدو، فكان العدو ضعيف جدا، فتنقل ليك هذا الايمان وهذه القوه وهذا الفرح اللي انت شعرت بيه في الاجتماع. ده مش وهم، مفيش حاجة في الحياة الروحية اسمها وهم، في وراها أخبار وفي وراها أسرار روحية تحدث، في أسرار روحية. الذين لم يموتوا ضربوا بالبواسير. تقولي في الاجتماع تشجعت قوي واتمليت وكنت شاعر في قطي وانا باخد خلوتي شعرت، أيوة هو ده، لأن العدو كان يؤذى بقوة، العدو كان بيؤذى بقوة. فجم وقفوا حكمائهم قالوا كده، لماذا تغلظون قلوبكم كما أغلظ المصريين وفرعون قلوبهم؟ ليه بتكرروا غلط؟ واسمع ده من لسان العدو. العدو عارف إن عناده سيبوق بالفشل في حياتك، تشدد بالرب ولا رب أشكرك، لأنه النصرة محسومة لشعب الرب، النصرة محسومة لأولاد الرب، نصرة محسومة لأجل تحركات الرب لأجلنا في حياتنا. أليس على ما فعل بهم أطلقوا فذهبوا؟ مش الرب أزاهم، الرب وجه ضرباته إلى قلبهم فرح أطلقوا. رب أشكرك لأن العدو هيؤذى وسأطلق من يد الصياد. تنفلت الشبكة، تنفلت نفسي مثل العصفور من شبكة الصياد. حاجة اللي حبسني فيها العدو، حاجة للعدو، كنت مضطجع بين الحظائر، بس الرب هيعطيني أجنحة حمامة بفضة وريشها بصفرة الدهب. الرب هيطلقني، يطلقني بقوة غير عادية وبمجد غير عادي، وشوف نعمة الرب وشوف أعمال الرب اللي بتطلق. يا رب أشكرك. والعدو يبقى عارف ده، في أيوب 9 وآية 4 هو بيرد على أصدقائه يقول من هو حكيم القلب وشديد القوة؟ مين اللي كان حكيم أو شديد القوة يقدر يقف قدام الرب؟ من تصلب عليه فسلم؟ مين يقدر يقف قدام وجه الرب؟ تقول لي دي أرواح شريرة، أقول لك من وقف أمامه؟ من تصلب فسلم؟ تقول لي دي جيوش واجتماع وناس وأمور، وأصل دي أرواح شريرة، دي أمور متوارثة، أقول لك الرب يستطيع يهزم مهما كانت آلهة الأمم. الرب لاح علي مرتفع على ملوك الأرض كلها، علوت جدا على كل الآلهة. أين كانت القوة اللي بتواجهك؟ هتروح لفرعون قول يا رب أشكرك أني قد جعلتك إله لفرعون، أنا أعطيك قوة أكثر من قدرة فرعون. الحاجة اللي بتواجهك، من هو عدو نفسه يعلم انه مهزوم وان نهايته محسومة، لكن العدو معاند، كذاب ومعاند، دي طبيعة العدو. العدو بيعاند لكن هو يعلم ده، والرب عايز يشجعك يقول لك اسكان اعدائكم بيعلموا ده، يقول كده لانه صخرهم ليس مثل صخركم،
لو

كانوا أعداءنا القضاء. ده هم نفسهم هيحكموا بده، بيحكموا إنه الرب اللي معاك هو اللي هيأيدك، هو اللي هينجحك، هو اللي هيخلصك، هو اللي هيعديك، هو اللي هيخرجك من هذه الضيق وهذا التعب، هيخرجك إلى رحمة. هم نفسهم بيرى، عدو نفسه هيشهد، والعدو نفسه يشهد إنه لأنه الرب صخرك، لأنه الرب معتمدك، لأنه الرب إلهك هو اللي بيقودك، أنت هتخرج إلى رحب لا حصر فيه، وإنه الضيق لن يستمر، وإنه المرض هيفشل أمام الرب، وإنه الأبواب المغلقة تنفتح من تلقاء نفسها. شكرا يا رب، أشكرك لما كنت بتشجعني إنه الواقع اللي أنا بشوفه دلوقتي أمور ستنتهي بقوة، لأن الرب يوجه ضرباته إلى قلب العدو. صموئيل صح 6 آية 12 قالوا إحنا هنجيب بقرتين مرضعتين ونحط عليهم تابوت الرب، بقرتين مرضعتين لم يوضع عليهم نير من قبل، ما شالوش حياتهم نير قبل كده ولسه مولودين، وهنحجز عنهم ولديهم أبهاتهم الأب والأم، وإن استقاموا ذهبوا إلى بيت شمس، إلى تخم بيت شمس، يبقى ده التأديب ده من الرب. وما حصلش، ده ضد الطبيعي، ده ضد المنطقي، إنه بقرتين مرضعتين لسه مولودين وما تحطش عليهم نير، يتحط عليهم نير ويتحط عليهم تابوت عهد الرب، ويتحط معاهم 5 تماثيل للبواسير و5 تماثيل للفئران، الضربات اللي جت عليهم ده يبقى قربان اسم، ده بتعويض. قالوا تعملوا 5 تماثيل لبواسير و5 تماثيل للفئران على عدد أقتاب الفلسطينيين. قول يا رب أشكرك إن أشوف إيديك بتصنع أمور إلهية عظيمة خارقة للطبيعة في حياتي، شوف نعمتك قوية اللي بتخلق أمور أعظم من الواقع الطبيعي. آية 12 يقول كده، فاستقامت البقرتين في الطريق إلى طريق بيت شمس، وكانتا تسيران في سكة واحدة وتجأران، ولم تميل يمينا ولا شمالا، وأقطاب الفلسطينيين يسيرون وراءهما إلى تخم بيت شمس. كانت تسيران في سكة واحدة، لكن يقول الكتاب وتجأران. تجأران يعني في غضب، تجأران يعني مش مرتاحين. طبيعي انهم عايزين يرجعوا، ده مش طبيعي انهم يمشوا في سكة بيت شمس، ده طبيعي انهم يبقوا مش عايزين يتحركوا، عايزين يرجعوا الى ارض الفلسطينيين. في داخلهم في ضجر، في داخلهم في مش رافضين، بس في قوة اعظم بتحركهم. قول باسم الرب يسوع، العدو يستسلم امام قوة الرب في حياتي. ما قلت لي هو العدو هيباركني، اقول لك انه هيعمل ده وهو بيضطر، وهو مجبر انه يباركك، ويقول لي هو العدو هيفتح الباب، هو المرض هيزول، لانه في امر الهي فوق منه هيحركه ضد ارادته وضد طبيعته. قول يا رب اشكرك، اشكرك لاني هشوف ايديك اللي صنعت هذه، كاعلم ان يد الرب قد فعلت هذه. يا رب أشكرك، زي ما ليا كان بيصلي قال يا رب لتنزل نار من السماء ليعلموا أنا أن أنت الرب قد فعلت هذا، أن الرب هو اللي عمل ده. البعل والعبادة، شوف أشوف السماء، شوف نار الرب نزل على الذبيحة، أشوف مجد الرب، أشوف النعمة الإلهية، أشوف الاختراق الإلهية بتحدث في حياتي، أشوف معاملات إلهية عظيمة يصنعها الرب في حياتي. تؤمن إن أشوف أمور إلهية عظيمة وهي بتكسر ذراع العدو بقوة على حياتي. الحاجة اللي عنيفة قوية اللي العدو أزيني فيها، شوف ذراع الرب الشديدة قادرة اللي بتصنع خلاص عظيم في حياتي. يا رب أشكرك لأنه التعويضات الإلهية لأزمنة المشقة وأزمنة التعب وأزمنة المزلة اللي عملها العدو مش هتكون على قد التعب، هتتفوق على اللي عمل العدو. اتكلم عن 5 تماثيل بواسير و5 تماثيل فئران، و5 رقم بيكلمك عن النعمة، والذهب بيكلمك عن المجد، ودول دائما في الكتاب المقدس هم تعويضات وعمل الله في حياة شعبه، نعمة ومجد مرتبطين ببعض، شوفهم في كل التعويضات الإلهية اللي الرب بيصنعها مع أولاد الرب.

وقول يا رب أشكرك لأن المجازاة والتعويض اللي الرب هيعمله نتيجة ارتفاع يد العدو على حياتي، نتيجة الإزاء، نتيجة الوقت اللي العدو وقف فيه بيعاند في حياتي وفي وأخر وعطل وأذى وأجهد حاجات في حياتي، التعويض سيكون عظيم جدا، هيتفوق. خلى اللي تقولي دول ثلاث مدن اللي خدوا تابوت الرب، لا، خلى خمس مدن تدفع قربان اسم. تعويضات أعظم من اللي عمله العدو، أعظم من الزمن اللي أنت أسيت فيه، أعظم من الزمن اللي أنت أجهدت فيه. قول يا رب أشكرك. تقول العدو سلبني، أقول لك الرب هيعطيك تعويضات أكثر من اللي سلبها العدو. في نعمة غير عادية. شوف في نعمة، نعمة، شوف عمل النعمة الإلهية في حياتك. نعمة يعني أنا ما عنديش القدرة، بس سهرنا الليل كله ولم نمسك شيء، الشبه هتمتلئ لدرجة أنه مش هتقدر السفينة مكسرت سمك، فنادوا على رفقائهم في السفينة الأخرى. ده النعمة، نعمة مش بإمكانياتك. يا رب احنا قضينا الليل، ده الوقت ده الموسم اللي فيه ممكن نصطاد، في نعمة، في خمسة، في رقم خمسة في حياتك دايما بيشتغل، في رقم خمسة دايما بيكلمك عن نعمة الرب وعن عمل الرب ويكلمك عن مجد. الحاجة اللي يعملها الرب مش هتكون ضعيفة، حاجة اللي هيديها لك الرب، التعويض اللي هيعمله الرب، العلاج اللي هيطلقه الرب، الزيارة اللي هيعملها الرب هتبقى بمجد. لما تشوف في حياة القنا وحنة التعويض الإلهي، الرب أعطاهم صمويل مجد. صمويل هو ابن مجد، صمويل ده مش ابن عادي، مش ولادة عادية، لا، ده لما هيعطيك الرب هيعطيك مجد، فيديك ذهب. ولما أعطاها أعطاها خمس بنين، ثلاث أولاد وبنتين، نعمة ومجد. شوف ده عبر الكتاب كله لما حصل مع بني إسرائيل، وده اللي الرب قاله لإبراهيم في تكوين 15 وآية 13. الرب بيكلم إبراهيم من الزمن أنه فقال إبراهيم أعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، يستعبدون لهم فيذلنهم 400 سنة، هيذلوا لمدة 400 سنة. آية 14 ربي يكلمك، في زمن هتعدي فيه، في وقت صعب، في وقت في عتمة مظلمة، وهتشوف الطيور الجارحة بتهاجم ذبيحة الرب وعمل الرب في حياتك، هتهاجم بيتك، هتهاجم دعوتك، هتهاجم حياتك، هتهاجم شغلك، هتهاجم أولادك. قول يا رب أشكرك، لأنه رغم أنه الرب بيقولك ممكن تعدي بده، بس الرب بيقولك ما تخافش، أمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، أوجه ضرباتي إلى قلبها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. تعويضات الإلهية اللي عملها الرب، اللي عملها في مع شعب إسرائيل، يقول فأعروهم فسلبوا المصريين الغنى، أخذوا فضة وذهب. اللي بينقضوا كلمة الرب، اللي بيحاولوا يتشككوا في حقيقة القصص والأحداث اللي حدثت في الكتاب المقدس، وقفوا قالوا إزاي هذا الشعب اللي خارج وهو مستعبد لمدة 400 سنة يعمل خيمة اجتماع فيها هذا الكم من الذهب والفضة؟ قول يا رب أشكرك، لأنه العالم، لأنه الواقع يقف مذهول من أمام الغنى والمجد اللي الرب هيصنعهم في حياتي. الكم السلب اللي سلبه بني إسرائيل للمصريين كان ضخم. قالوا معقولة أنه نصف شاقل اللي دفعت فدية، هل دي اللي دخلت خزائن بيت الرب؟ هي دي اللي اتعمل؟ قالوا لا، لأنه كل الهدايا اللي تقدمت والعطايا اللي تقدمت لما شعب الرب قدم، أشكرك يا رب لأن ذهب وفضة بخزارة وقوة، إحنا الرب هيغنيك جدا. تقول لي أنا كنت مستعبد، أنا كنت عبد العدو، أقول لك رب افتح عينيك، شوف الروح، شوف الروح، نصرة الرب، شوف استرداد للسلب، شوف استرداد للتعب، شوف استرداد للإزاء اللي عمله العدو في حياتك، شوف الحاجات اللي العدو أغلقها. لو العدو سلب من أيامك أيام، تقول لي أنا كان مفروض الأمر ده يحصل في حياتي بس أنا قعدت سنين متعطل، أقول لك اعلن إيمانك أنه الرب هيعمل تعويضات إلهية حتى في الأزمنة. الرب هيديك نعمة ومجد، الرب هيختزل الأيام. أنت ضاعت منك سنين، الرب هيصنع ليك حاجات كانت تصنع في سنين، هيختزلها ليك في أيام.

ارفع صوتك نادي عن صلاح الرب، اعلن ان الرب وجهه ملقان بالغضب على اعدائنا، وجهه ملقان بالغضب على الجبل اللي واقف ضدنا. اعلن اعلن باسم الرب يسوع، حتى لو تابوت الرب قعد 7 شهور، اعلن انه سياتي محمل على بقرتين مرضعتين ويسوقوا يسيرون بسكه واحده، لن يميلوا يمينا ولا يسارا.

قول من مست الرب إلهنا. ارفع ايديك وبارك الرب، ارفع ايديك وبارك الرب. ليس مست الرب، ليس إلها غيرك، ارتفعت فوق الجميع. اعلن كده، ارتفعت فوق الجميع. كل رسائل الملوك أرسل همان رسائل بختم الملك، اعلن انه باسم الرب يسوع احكام الملوك تلغى، احكام الملوك تلغى. ارتفعت فوق الجميع باسم الرب يسوع، فوق كل تقارير خرجت، فوق كل احداث، فوق كل امور عملها العدو في ارضها، فوق كل قوانين، فوق كل قرارات اصدرها فرعون. موسى يولد، موسى يولد، كسر قرارات فرعون. مجد الرب يملأ أرضي.

المعوضات الإلهية تصيد بغنى وبمجد إلهي عجيب. الرب يزيد عظمتنا، الرب يصنع لنا انتصارات قوية، الرب يتقدمنا بمجد. أؤمن، أؤمن بتعويضات إلهية، أؤمن بعمل إلهي، أؤمن بنعمة تخترق أرضي، أؤمن بمجد الرب يملأ أرضي باسم الرب يسوع. فضة وذهب، نعمة ومجد، غنى وكرامة. هللويا. فيت فيت فيت فيت النعمة، فيت المجد يملأ أرضنا باسم الرب يسوع.

هللويا هللويا. هنقول الكلمات دي مرة تانية واحنا بنعلنها. جوايا مشهد مليني، ايدين محطوطة على باب مغلق، والرب بيقولك حط ايديك بالايمان، حط ايديك بالايمان على الباب المغلق في حياتك، على عناد العدو. الرب يكسر هللويا مصاريع النحاس وبالحديد يقذف، كل طرقه سهل. ده اللي قاله الرب عن كورش مسيح الرب، ان الرب يفتح امامه الابواب، يفتح امامه الابواب، تنتهي سنين عناد العدو، يكسر عناد العدو اللي فارضك. ارفع ايديك حطها، ارفع ايديك حطيها كانك بتزق الباب اللي واقف قدامك باسم الرب يسوع. ينفتح هللويا، نخرج اطلاق حريه، زيارات السماء بتتشق قدامنا هللويا. الرب بيفتح طريق، الرب بيشق البحر، الرب بيكسر مصاريع النحاس، الرب بيقذف الحديد. كل اسوار ارتفعت ضدنا تسقط تسقط تسقط، كل امور بناها العدو هم يبنون، والرب بيهدم في هذه الليله، الرب بيهدم في هذه الليله. حمان عمل صليب، يكسر الرب كل افكار حمان، يصلب حمان في الليله التي صرع فيها حمان. ليله اطلاق لمردخاي، ليله اطلاق لمردخاي باسم الرب يسوع هللويا. كل ارتفاع لهمان، زمن زمن يهد فيه ارتفاع حمان، زمن يزد فيه ارتفاع حمان باسم الرب يسوع.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبراردن، وسنواصل مع سلسلتنا.
1: سنواصل اليوم مع الوصايا العشر، وسنتكلم عن عدم ذكر اسم الرب باطلا.
0: هذا موضوع جيد. دعونا نشاهد الجزء الأول من مبدأ التبجيل لله.
1: إليكم الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر، عنوان هذه الحلقة مبدأ التبجيل لله. نحن في سلسلة من الرسائل حول الوصايا العشر. اليوم سنتأمل في الوصية الثالثة من هذه الوصايا، ونجدها في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد 7. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. عنوان رسالة اليوم أيها الإخوة هو مبدأ التبجيل لله. بصراحة عندما تقرأ هذه الوصية التي تقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، ربما نسأل ما المشكلة في ذلك؟ ما المميز في اسم الله حتى لا ننطق باسمه باطلا؟ أعني لماذا يوضع هذا في الوصايا العشر؟ يمكننا أن نفهمه بشكل أفضل لو كان في إحدى القوائم الأقل أهمية في الكتاب المقدس، لكن هذا يدخل ضمن الوصايا الأولى في الوصايا العشر. إذن ما المشكلة الكبيرة؟ بالنسبة للشعب اليهودي كان اسم شخص ما، خصوصا اسم الله، يمثل شخصية ذلك الشخص. لذا فإن اسم الله يمثل في الحقيقة الله نفسه، فعندما نأخذ اسم الله باطلا أو نظهر احتقارنا لاسمه، فنحن بطريقة ما نهين شخص الله نفسه. كلامنا في كثير من الأحيان يعكس شخصيتنا. قال الفيلسوف سقراط إنه عندما يلتقي بشخص جديد كان يقول: تكلم لكي أراك. غالبا ما نقوله يكشف من نحن. عندما يمرض طفل صغير، أول شيء نفعله هو وضع ميزان الحرارة تحت لسانه، لأن درجة حرارته هي مؤشر على الصحة. لا أعرف طريقة أفضل لقياس حرارتنا الروحية من تحت اللسان. لساننا أو كلامنا يدل على الصحة الروحية. استمع لكلمات الرب يسوع التي قالها للفريسيين في إنجيل متى الإصحاح 12: يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. أحيانا يقول شخص ما كلاما قاسيا أو جارحا، ويدرك على الفور أن كلامه قاسيا، فيقول: لا أعرف من أين جاء ذلك. أستطيع أن أقول لك من أين جاء: من قلبك. حسب يسوع، من فضلة القلب يتكلم الفم. هناك مثل عند أهل الريف يقول: كل ما في البئر يصعد في الدلو. مهما كان في قلبك عندما تتعرض للهزيمة من الحياة يطفو وينفجر، لا يمكن أن ينسكب لو لم يكن في داخلك. الآن مبدأ هذه الوصية أيها الأحباء يتعلق بتبجيلنا لله. يقول: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. التركيز هنا على كلمة باطلا، والتي تعني فارغ أو عديم الفائدة. أريد أن أتكلم اليوم عن قضيتين، واحدة سلبية وأخرى إيجابية. سأبدأ بالسلبية. كيف نستخدم اسم الله باطلا؟ إليكم المبدأ الأول: نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه لإهانة

الآخرين. بالتأكيد هذا يشمل استخدام ألفاظ نابية، أليس كذلك؟ وكلمة Preventing في اللاتينية تعني حرفياً أمام الهيكل. بعبارة أخرى، لا يجوز لك استخدام لغة معينة وأنت واقف أمام باب المعبد. بالمعنى الدقيق للكلمة اللاتينية، أي ألفاظ نابية لا تستخدمها في الكنيسة؟ أي كلمة لا تستطيع قولها في مدرسة الأحد؟ فربما يجب ألا تقولها. يعرف قاموس ويبستر كلمة دنس بأنه معاملة شيء مقدس بالإساءة أو بالاحتقار، والشيء المقدس في هذه الحالة هو اسم الله ومعاملته بالزراء أو عدم احترام، وهذا تماما هو حال ثقافتنا اليوم. أيها الإخوة، لا يمكن اليوم الاستماع إلى شخص كوميدي دون سماع الألفاظ النابية، أو دون أن يستخدم اسم الله باطلا، أو يستخدم الرموز المقدسة بازدراء. لماذا؟ لأن هذا ما تجده ثقافتنا مضحكا. تضحك ثقافتنا على الاستهتار وعدم الاحترام. لا يمكنك مشاهدة فيلم دون سيل من التلميحات وحتى الألفاظ النابية، حتى أن بعض الناس لا يستطيعون التحدث بدون ألفاظ نابية. هل لاحظتم أن بعض الناس لا يذهبون إلى الكنيسة أبدا ولا يصلون أبدا، وسيخبرونك أنهم لا يؤمنون بالله، ومع ذلك لا يستطيعون إجراء محادثة دون استخدام اسم الله؟ من المدهش كيف أننا في ثقافتنا نأخذ أشياء روحية أو أماكن من الكتاب المقدس ونقارنها بأشياء أخرى. وأنا لا أريد أن أخالف هذه الوصية أثناء الوعظ، لكني أريد أن أستخدم بعض التوضيحات لتساعدني في التعليم اليوم. يقول الناس أشياء مثل الجو بارد كالجحيم. حسناً، سأفهم لو قالوا الجو بارد، لكننا نستخدم هذا المصطلح من الكتاب المقدس، الجحيم. يقول الناس الجو عاصف أو ممطر، أو هذا الشخص ذكي كالجحيم. لا أفهم ذلك. أن تأخذ كلمات من الكتاب المقدس ومفاهيم من الكتاب المقدس وتستخدمها بطريقة سخيفة. أحياناً يستخدم الناس أشياء من الكتاب المقدس للإهانة، وأعتقد أن السبب هو عدم الأمان. قال أحدهم: الشتائم هي ضعفاء الناس يستخدمون كلمات قوية، وعادة ما يكون ذلك دليلا على نقص في ضبط النفس العاطفي. الآن أيها الأخوة، إذا كنت تطرق مسمارا وضربت إبهامك، فعادة ما لا يكون رد فعلنا هو الأفضل، أليس كذلك؟ اسمع ماذا يقول يسوع في إنجيل متى الإصحاح 12 والعدد 36: ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. يترجم البعض كلمة بطالة أي كل كلمة غير مبالية تقولها. لا أعرف عنكم، لكني استخدمت بعض الكلمات غير المبالية من قبل. قال يسوع إن الله سيحاسبنا على ذلك. كل كلمة بطالة، كل كلمة عابرة، كل كلمة مسيئة سنعطي عنها حسابا، ليس مجرد شتائم. أحيانا حتى مصطلحاتنا العامية هي اختصار للشتائم، حتى أننا نأخذ اسم الله باطلا بتلميحات أو اختصار اسمه، معتقدين أن الله لن يلاحظ ذلك. يجب علينا أن نفكر في أصل الكلمات التي نقولها بالعامية وما تمثله وما هي اختصاراتها. أحيانا نقول لا أعني أي شيء بالمصطلحات العامية التي استخدمتها. حسنا، هذا يعني أن نأخذ اسم الله باطلا دون أن تعني شيء.

شيئاً به. هذا ما تدور حوله الوصية التي تقول يجب أن يكون اسم الله مقدساً. أيها الأخوة، عندما كنت طفلاً نشأت في بيت مسيحي، وكانت أمي خاصة تعارض الألفاظ العامية وبالتأكيد ضد الألفاظ النابية. وكطفل صغير إذا قلت شيئا قريبا من ذكر اسم الله عبثا كانت تغسل فمي بالصابون. أنا لا أنصح بهذا النوع من التأديب اليوم، أنا فقط أخبركم أن هذا ما حدث معي، وبعضكم قد يتذكر ذلك لأن ذلك كان شائعاً هناك. لكن حتى هذا اليوم أعرف تماماً طعم صابون إيفوري وطعم صابون آيريش سبرينغ، وأسوأ طعم كله صابون لافا لأنه يترك خشونة في فمك. الآن أيها الأحباء، كوالدين يمكنكم أن تحاولا حماية أبنائكم من الألفاظ النابية، لكن هذا لن يصل إلى الجذور، لأن جذر المشكلة كما قال يسوع هو القلب. من فضلة القلب يتكلم الشخص، ما بداخلك يظهر في كلامك. ونحن في ثقافتنا نتعرض لوابل من الألفاظ النابية. هل تعرف لماذا؟ لأن ثقافتنا دنسة. الأفلام، الكتب، مكان العمل مليئة بالكلام الفاحش. بعض الناس يقولون هذا لا يزعجني حقا. حسنا، هذا يزعج الله. المفتاح لتجاوز الألفاظ النابية، وهذا صعب جدا عندما يصبح الشخص مؤمنا، من الصعب الأمور أن تتغلب على لغتك وألفاظك المتأصلة فيك كشخص، وهذا يتعلق بما تسمح له بالدخول إلى عقلك. قد تذهب لمشاهدة فيلم يوما ما ويجب أن تغادر، أو قد تشاهد فيلما يوما ما وتضطر لإيقافه. هل تسمح به إلى عقلك يؤثر على قلبك؟ وما في قلبك يظهر في كلامك؟ والله يقول ما يخرج من فمك هام جدا. كلما استخدمنا الألفاظ النابية فذلك يظهر احتقاراً لله على مستوى معين. إذا قتل رجل شخصاً قد يفكر لقد انتقمت منه، كان لديه دافع معين. أو إذا ارتكب شخص ما الزنا قد يشبع شهوته لتلك الفترة. أيها الأخوة، إليكم المبدأ الثاني، نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه لنعطي أعذاراً لأنفسنا. أسمع الناس يقولون أشعر أن الله يدعوني لعدم الذهاب إلى الكنيسة هذا الأسبوع، أو لا أشعر أن الله يريدني أن أساعد، أو أعلم أن هذا خطأ لكن الله سيغفر لي، أو الله محبة ولا يمكن أن يكون هناك جحيم ولا دينونة لأن الله يحب الجميع. عندما نستخدم اسم الله لتبرير خطايانا فإننا نأخذ اسمه باطلاً. إليكم المبدأ الثالث، وهو نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه للترهيب أو التلاعب بالآخرين. وأحياناً يستخدم الناس اسم الله لدعم آرائهم. هل لاحظتم أن الناس يفعلون ذلك بشكل خاص مع الآراء السياسية؟ يحتدون ويصرخون، هذه وجهة نظري لكن الله معي. قد أتوقف عن الوعظ وأبدأ بالتدخل هنا، لكن أريد أن أكون واضحاً، أنا لا أتحدث عن استخدام الناس لاسم الله لتعزيز الآراء السياسية التي تنبع من قضايا كتابية. هناك قضايا كتابية تتحول إلى قضايا سياسية. يجب على المسيح المؤمن أن يتكلم عن الظلم والإجهاض وأنماط الحياة المنحرفة، لكننا نعيش في ثقافة، ولحسن الحظ أننا نعيش في بلد نتمتع فيه بالحرية. نحن نعيش في ديمقراطية وعندنا حرية التعبير عن أي رأي نريد، لكن لا ينبغي لنا أن نربط اسم الله

رأي إلا إذا كان الأمر مسألة كتابية واضحة. أحياناً ينكر اليسار أنهم يستخدمون اسم الله لتعزيز رأيهم، لكن كلا الجانبين اليمين واليسار يفعلان ذلك فعلياً. اسمحوا لي أن أعطيكم مثالاً. كثيرون الآن يأتون إلى المسيح من دول أمريكا الوسطى بنسبة أعلى بكثير من الولايات المتحدة. الله يعمل بطريقة عظيمة جداً، ولتعرف السبب عليك أن ترجع إلى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، حيث كان هناك لاهوت أصبح شائعاً جداً في معظم دول أمريكا الوسطى. في الواقع كان هناك نظامان لاهوتيان، اللاهوت العملي ولا أريد أن أخوض فيه، وهناك لاهوت التحرير. لاهوت التحرير هو لاهوت يساري متطرف، يقول إن الله لا يريد أن يخلص روحياً، وهذا ليس تركيز الإنجيل، بل هو يريد تحريرك من الفقر. وفي الواقع يتضمن الإنجيل جميع أنواع قضايا العدالة الاجتماعية، لكن لاهوت التحرير يقول إن الإنجيل في الأساس يتعلق بتحريرك من الفقر ومن الاضطهاد. الأمر أشبه بالصهيونية في زمن يسوع، حيث كانوا يبحثون عن مسيح ليحررهم من الاضطهاد السياسي للرومان. جاء يسوع وقال لا لا، هذه ليست رسالة الإنجيل، إن رسالة الإنجيل روحية وليست سياسية. أصبح لاهوت التحرير شائع جدا في أمريكا الوسطى، وفي النهاية أنتج حركة شيوعية، ليس فقط اشتراكية بل حركة شيوعية في العديد من البلدان، لأن ما كان يبشر به هو أن الله يقف إلى جانب الشيوعية. كان ذلك رغبة في إعادة توزيع الثروة ورفع المستوى الاقتصادي للجميع، لكنها فشلت فشلاً ذريعاً، ونرى ذلك في أيامنا. نرى الفقر منتشر جداً، حدث رد فعل عنيف ضد ذلك، وهم الآن يعيشون في تلك المنطقة من العالم في ظل رد فعل الفلسفة الشيوعية الفاشلة، كما هو الحال في كثير من دول العالم. أيها الأحباء، اليوم كثيرون في أمريكا الوسطى يأتون إلى المسيح لأنهم أدركوا أن حاجتهم الأساسية ليست فقط التحرر من الفقر، رغم أن ذلك ضرورة، وأن حاجتهم الأساسية هي التحرر من الخطية والعلاقة الشخصية مع الله وأن يغفر لهم. إنهم يأتون إلى المسيح بعشرات الآلاف، وهذا هو جوهر الإنجيل. والنقطة التي أريد توضيحها هي أن ما كان يبشر به هو لاهوت ونظام اقتصادي يساري وضعوا عليه اسم الله، لكن ليس اليسار الوحيد الذي يفعل ذلك، اليمين غالبا ما يفعل ذلك أيضا. كل ما يمثله اليمين السياسي ليس دائما كتابيا، أحيانا يكون الأمر مجرد رأي سياسي. نحن الأمريكيون يمكن أن يكون لدينا أي رأي سياسي نريده، لكن كن حذرا في ربط اسم الله بذلك الرأي السياسي. خلال الحرب الأهلية عبر أحد مساعدي الرئيس لينكولن في حديث معه عن امتنانه وشكره لأن الله كان إلى جانب الاتحاد، وكان هناك أشخاص في الجنوب يقولون إن الله كان في صفهم. فرد لينكولن قائلا أكبر همي هو أن أكون أنا في صف الله، لأن الله دائما على حق. يميل الطرفان إلى استخدام الله للتلاعب وتعزيز أجندتهما السياسية الخاصة، ونحن نفعل ذلك عندما نتجاوز المبادئ الكتابية. الواضح نحن نأخذ اسم الله باطلا. أحيانا

يستخدم الناس اسم الله لتخويف الآخرين. وربما مررتم بهذه التجربة، لقد حصلت معي. يقولون قال الله لي أن أخبرك، ثم يتحدثون عن أخطائك. لكن أريد أن أقول لكم، لماذا لم يخبرني الله؟ لماذا قال لك أن تخبرني؟ الآن إذا وقعت اسم شخص آخر على شيك وحاولت استخدامه لغرضك الخاص فهذا تزوير. هناك العديد من المزورين الروحيين، أليس كذلك؟ تسمعهم على التلفزيون أو في الراديو يقولون قال لي الله إذا لم تعطني 10,000 دولار اليوم سنتوقف عن البث. قبل عدة سنوات كان الواعظ المفضل عندي هو أورال روبرتس، كان يعظ على التلفزيون. قال إذا لم يعطي الناس ملايين الدولارات بحلول تاريخ معين قال الله إنه سيقتلني. وقال أراني الله في رؤيا إذا لم تعطوا المال في تاريخ معين فسوف يقتلني الله. وكان هناك من يشاهدون يحبون أورال روبرتس وفكروا سيقتل الله أورال إذا لم نعطي المال. استخدام اسم الله للتلاعب أو الترهيب هو أخذ اسمه باطلا. إليكم المبدأ التالي، نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه لإبهار الآخرين. أيها الأحباء، أحيانا نريد أن نبهر الآخرين بمدى روحانيتنا، وهناك الكثير من المتفاخرين الروحيين، وبعض الناس يكادون أن يجعلوك تعد كم مرة يقولون مجدا لله في 5 دقائق. لهذا يستخدمون نمطا مستمرا من الكليشيهات الدينية. اسمعه يقول في كولوسيا الإصحاح الثالث والعدد 17، وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. أترون؟ باسم يسوع هناك قوة وسلطان. عندما توقع اسمك على شيك هذا يعني أن لديك المال في البنك لتدفع ما عليه. عندما توقع اسمك على وصل لاستخدام البطاقة الائتمانية هذه سلطة لسداد ما عليك. هناك قوة وسلطان باسم يسوع، لذا مهما فعلت في خدمته افعله باسم يسوع. إذا كنت ترنم رنم باسم يسوع. إذا عملت في مدارس الأحد افعل ذلك باسم يسوع. عندما تشارك إيمانك شاركه باسم يسوع. نقرأ في مزمور 29 والعدد الثاني، قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. عندما نأتي إلى الكنيسة أو نشارك في خدمة العبادة يجب أن يكون تركيزنا على الله وليس على ملابس الآخرين. أو ما إذا كان الجو حار أو بارد، الصوت عالي أو منخفض، أو ماذا يلبس المرنم أو ماذا يفعل القسيس. يجب أن يكون تركيزنا على الله وإعطاء المجد لإسمه. اسمع ماذا يقول أشعياء في الإصحاح 39 والعدد 13، فقال السيد لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه. هناك الكثير من الناس يعبدون الله بشفاههم وأفواههم لكن قلوبهم بعيدة. أحيانا أيها الإخوة نحن نرنم ترنيمة معروفة لنا، نرنمها وعقلنا في مكان آخر. كان ليونارد رافنهيل واعظا أثر في كثيرا في بداية خدمتي. كان يقول المؤمنون لا يكذبون بل يرنمونها. نرنم كل مالي وحياتي، نرنم خذ فضتي وذهبي، لكننا نتمسك بها بكل قوتنا. لذلك فإن عبادتنا باطلة.

0: صلواتنا أحيانا تكون باطلة. قال يسوع في العظة على الجبل: متى صليت فلا تكن كالمرائين ولا تكرر الكلام باطلا. هناك طوائف وديانات غير المسيحية يكررون الصلاة مرارا وتكرارا. ستقول: لا، أنا لا أفعل ذلك. في الواقع نحن نفعل ذلك، نصلي قبل الأكل وأحيانا نكرر نفس الصلاة، لدرجة أننا بعد أن نصلي يقول أحد أفراد العائلة: هل صلينا؟ نعم صلينا قبل 45 ثانية، لكننا لا نتذكرها لأنها مكررة تكرارا باطلا. الرهبان في هضبة التبت يضعون صلوات على عجلات ويدورونها طوال اليوم، معتقدين أن هذه الصلوات تصل إلى السماء. نحن كمسيحيين أيها الإخوة لا نمتلك عجلات صلاة كهذه، لكنها في عقلنا. لدينا صلاة ما قبل الأكل ونكررها دائما، لدينا صلاة مدرسة الأحد، لدينا صلاة ما قبل النوم نكررها مرارا وتكرارا يوما بعد يوم. في الأسبوع القادم سأتابع معكم الوصايا العشر.
1: كان ذلك الجزء الأول من رسالتنا حول الوصية الأولى. السيس راجر، لقد قلت نقطة مهمة حول أن لساننا مؤشر على نضجنا الروحي.
0: نعم هذا صحيح. تأخذ الطفل صغير إلى الطبيب ويضع ميزان الحرارة تحت لسانه، وهذا يدل على درجة حرارة معينة من الصحة. أنا أستخدم كلمة اللسان كاستعارة في حديثنا. يقول الكتاب المقدس: من فضلة القلب يتكلم الفم. هناك مثل يقول: ما في البئر يصعد في الدلو. أعتقد أن هذا صحيح، ما في قلوبنا يظهر. لهذا السبب هذه الوصية وضعها الله ضمن الوصايا العشر.
1: صحيح، عندما كنت طفلة صغيرة كان والدي يقول لي: ما تضعه في الكوب عندما
0: نعم
1: يسقط
0: هذا
1: الكوب
0: صحيح.
1: هو ما سيخرج. لذا كان يقول: يمكنك قول الأشياء الصحيحة وفعل كل الأشياء الصحيحة وفي الوقت المناسب ما في كوبك يخرج. أعتقد أن ذلك كان مشجعاً لي. السيس راجر، شكراً جزيلاً على هذه الرسالة الرائعة، إنها مشجعة لي أنا شخصياً. إذا كنت تشاهدنا ولديك أسئلة حول رسالتنا أو عن الكتاب المقدس، هناك الكثير من المعلومات، وهناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للإجابة على أسئلتكم والصلاة معكم. وإذا أردتم نسخة مجانية من رسالة اليوم، تابعونا على todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك.

للإنجيل كانوا قاعدين بقعدة، وكل واحد عم بحكي عن الترجمة تاعت الكتاب المقدس اللي هو بحبها. واحد عم بحكي عن ترجمة قريبة للأصل العبراني أو اليوناني، واحد تاني بحكي عن ترجمة تانية بحسها سهلة وبسيطة كتير، وكلهم كانوا عم بتناقشوا بهذا الموضوع. بعد شوي الشخص الرابع اللي فيهم ضل ساكت، وكانوا عم بسألوه ليش انت ساكت، يعني احكي لنا رأيك، اي ترجمة انت بتفضل؟ صار يحكي لهم صراحة انا بفضل ترجمة امي. فتفاجأوا الأربعة وطلعوا عليه، صار يحكوا له أمك، ترجمة أمك هي أمك عاملة ترجمة للكتاب المقدس؟ صار يحكي لهم لا، بس كانت كل يوم بحياتها عم بتترجم الكتاب المقدس بأفعالها، عم بتترجم آيات الكتاب المقدس بحياتها. هل إحنا عم نترجم كتاب تطبيقي منعمل بآياته بحياتنا، أو منترجمه بس نتطلع على الترجمات ونقرأ ونسمع الآيات ونكون سامعين خادعين نفوسنا؟ هل إحنا عم نسمع ونعمل بالكلمة، أو نسمع ونخدع نفوسنا؟

قرارات مهمة كتيرة الإنسان بيتعود إنه ياخدها، سواء قرارات يومية أو قرارات مصيرية. لكن الشيء المهم إن الناس دايماً بتحاول تعرف هل القرار اللي أنا باخده ده قرار صائب؟ هل ده جوه مشيئة ربنا لحياتي؟ سؤال بيتسأل من أصغر شخص لأكبر شخص. النهاردة أنا بحب أقدم لك كتاب اسمه كيف تسمع صوت الرب، لأن الناس متحيرة، يا ترى ربنا لما يكون هيكلمني هيكلمني إزاي؟ بأي طريقة هقدر أسمع صوته؟ إزاي أميز صوته؟ لكن الأروع من كده إن الكتاب كمان بيساعدك بطرق عملية لما تسمع صوت الله إزاي تطيعه وإزاي تاخد قرارات يومية، إيه الحاجات اللي بتعيق أصول صوت ربنا لحياتك. الكتاب ده عملي جدا، وبتكاتب جويس ماير، هي اللي مقدماه بلغات مختلفة. إحنا نحب النهاردة نقدمه لك كمساعدة عملية في قراراتك واختياراتك اليومية العادية في حياتك. مش محتاج ان انت تكون شخص عميق او شخص دارس، لكن تكون شخص عادي عشان تدور على صوت ربنا لحياتك وتطيعه. الكتاب ده كان من افضل الكتب مبيعا في الولايات المتحدة، واحنا بنحب نقدمه للقارئ العربي.

0: اهلا بالاصدقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد
1: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
0: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
1: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد.

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه الشعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شيرين. وهنسمعه بعد الفاصل.

العبادة هي إعطاء الله الأولوية الأولى في مشاعرنا. عبادة الله بطريقة صحيحة تعني إن إحنا بنعطي الله أول محبتنا وكمان أفضلها. المحبة دي تليق بالله مش بحد تاني.

الله وحده. إذا أحببت أي شخص أو أي شيء آخر أكثر من الله فدي تعتبر عبادة أوثان، لأن العبادة هي أسمى أشكال المحبة، المحبة اللي بنديها لله بالكامل. في العبادة الحقيقية احنا بنعلن أولوية الله في مشاعرنا، وبنعبر عن كده في زي ما بيقول الكتاب المقدس في مرقس 12:30: وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدراتك. في العبادة الحقيقية يكون الحب هو الشعور الأسمى، ويكون الله هو موضوع محبتنا العظمى المطلقة، فهو مركز هذه المقابلة البشرية الإلهية اللي احنا بنسميها العبادة. توجد علاقة حب من أسمى وأقدس ما يمكن. نحن نقدر محبة الله الذي أنقذنا وفدانا ولا زال يبحث عنا يوما بعد يوم. نحن نتلذذ بهذه المحبة، نحتفل بها ونقبلها، كما أننا نتجاوب مع هذه المحبة عن طريق إعلان وإظهار أعمق وأسمى وأقوى وأول وأفضل ما لدينا من حب لمن أحب نفوسنا. هذا هو الفعل الحقيقي في العبادة، وهذا هو معنى العبادة، أولوية الله في مشاعرنا.

لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. دي ترنيمة رائعة جت في وقت أنا كنت ما كنتش أعرف الرب، وكان ليا فرصة أن أنا أكون بتعرف على الرب بطريقة غير معتادة. كان ليا هدف أن أنا أدخل الجمعية مش عشان أقابل الرب، لكن كان ليا أهداف تاني. لكن معظم الرب اللي يتعامل معايا بالترنيمة دي، وكان الترنيمة دي هي مدخل أنه يكون الرب بيتعامل في حياتي، ويكون الرب بيغير كل حاجة قديمة حتى لو كان ليها فترة طويلة. أنا وقت ما كان ليه اختبار ان انا اتغير، كان ليه فتره طويله كانت الخطيه بتاسرني وبتكسرني، لكن الرب يعمل بالترنيمه دي مدخل رائع لحياه جديده الرب بيدهاني. ولولا الترنيمه دي يمكن ما كانش الرب بيرتب حاجه معينه. الترنيمه دي كانت بتفرق كتير في حياتي، وكان ليها ذكريات رائعه فيما بعد، لان المؤمن يستحيل انه يكون بيقضي حياته كلها منتصره، في اوقات بيبقى فيه انكسار. الترنيمه دي كانت بتفكرني باللي عمله معايا الرب، بالنعمه العظيمه اللي الرب اعطاني.

الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق. قم بالبحث عن الكارما.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل

0: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمختص،
1: المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
2: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
3: اعرفي إن أنتي في حاجة غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: التغيير اللي هيعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟
4: كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
5: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني مت.
3: مت؟
5: آه. I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
3: وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة معانا حلقة خاصة جدا وعملية جدا. يا ترى ايه اللي الله بيعمله في الارض؟ هل هو قاعد فوق في السماء ملوش دعوة بالارض؟ هل ملوش دعوة باشغالنا؟ ملوش دعوة بالسياسات؟ ملوش دعوة بالحكومات؟ ملوش دعوة بالبزنسز؟ ولا هو اللي خلق السيستم ده وهو عايز يبقى موجود فيه؟ تعالوا نعرف الإجابات دي مع أخونا حسام نبيل. أهلا بك حسام.
6: أهلا يا إيفت.
3: أنا بتمتع جدا بكل حلقة بقضيها معاك.
6: وأنا شخصيا متعة بالنسبة لي أنا قاعد أتكلم معاك.
3: أنت مدرسة يا عم.
6: أشكرك.
3: ربنا يباركك ويستخدمك. عايزين نتكلم على نقطة مهمة قوي. أنت راجل ناجح في عملك ومثمر في عملك ومثمر في خدمتك. الربط بينهم إيه؟ وهل يعني بتفصل بين ربنا اللي موجود في حياتك الشخصية وفي خدمتك كمسبح وفي شغلك، ولا بيتدخل ازاي ربنا في الشغل؟
6: يعني هبدأ من الستركشر او التركيبة بتاعت سؤالك. انت ناجح في عملك وناجح في خدمتك، واقعين دي السكة اللي ربنا بدأ معايا بيها، او النقطة اللي ربنا بدأ معايا بيها لما ابتدى يفهمني ان واقع الامر مفيش فرق ما بين العمل والخدمه. يعني هما الاثنين حاجه واحده. فناس تسالني انت بتشتغل ايه؟ اقول لهم مثلا بشتغل في التكنولوجي وبخدم قائد تسبيح مثلا او معلم. واحنا اتربينا على كده. والاوساط الكنسيه اللي اتربينا فيها كانت دايما مربيانا على خلص بقى شغلك في العالم الشرير الساقط ده وتعالى عشان تخدم ربنا. وكأن خدمه ربنا هي الامر الملخص فيه وعظ، تسبيح، قيادة اجتماعات فرعية، بس هو كله جوه إطار المجمع. وأنا لما بقول الكلمة دي بعض الناس بتتخض، مجمع، وإحنا عندنا مجمع، لأن أنا هحجز كلمة كنيسة لغرض تاني اللي هي مترجمة إكليسية. ويمكن دي نناقشها في حلقة تانية، لكن جوه جدران الحيطة كل الأعمال اللي بتتعمل دي تم تصنيفها أنها خدمة. بره جدران الاربع حيطان تم تصنيفه ان هو ده الشغل، ده المقدس اللي جوه الاربع حيطان، واللي بره في العالم ده الدنس او النجس. احنا هنا هنصلي ونرتبط بالروح القدس جوه الاربع حيطان، واي حاجه هنعملها جوه الاربع حيطان لازم نسال ربنا الاول فيها ونعمل ايه يا رب، ده ان كنا بنعمل كده يعني، ونوعظ كده ولا ما نوعظش كده. لكن بره في البيزنس او في الشغل لا، دي حتتنا بقى، ده ملعبنا.
3: خبرتي ومهارتي وتعليمي
6: احنا كلنا يعني مش قادر اعمم، بس على الاقل خبرتي بتقول اتربينا التربيه دي، ودي النقطه اللي ربنا بدا معايا منها. ربنا يعني فاجئني ببعض النصوص الكتابيه اللي ابتدت تغير وتشكل ذهني. على سبيل المثال لما بولس الرسول بيقول مرتين، مرة في كولوسي ومرة في أفسس، بيوصي بيقول أيها العبيد، اللي هي في السيت اب بتاع النهاردة الموظفين، مش العبد اللي هو السفرجي أو اللي بيتجلد اللي مصور في الأفلام، لكن الموظف من يعمل بأجرة عند صاحب عمل. أيها العبيد أطيعوا سادتكم بحسب الجسد.

0: جسد في كل شيء. فهو بيوصي على طاعة أصحاب العمل لا بخدمة العين كمان يرضي الناس، مش عشان هما بيراقبوكوا أو في الإطار الحديث مركبين لكم كاميرات، بل ببساطة قلب خائفين الرب، عالمين أنكم ستأخذون الجزاء أو الميراث من المسيح الرب لأنكم تخدمونه. وهنا الآية دي كده نورت في عينيا، يعني يا رب أنت كأنك بتقول وأنا بشتغل أنا بخدمك. فلقيت صوت الروح القدس جوايا بيقول لي لا، هو مش كأنك، هو
1: هو كده،
0: هو كده، ما هياش كأنك. دي بدأت منين برضو يا إيفيت؟ لما كنت عمال بلح على ربنا أنت عايزنا أتفرغ إمتى بقى؟ أنا هتفرغ إمتى؟
1: أنت وصلت للنقطة دي؟
0: وصلت للنقطة دي مع تحفظي أو رأيي الممكن يكون صح أو غلط على ستة بالتفرغ المنتشر في أوساطنا. أنا عندي تحفظات كتير على الستة ده، ممكن أبقى أحكيها، لكن ده كان سؤالي ربنا، وربنا كان رده عليا واضح جدا، قال لي بطل تسألني السؤال ده، follow me وشوف هنعمل ايه، اتبعني وانا هقولك تعمل ايه امتى بنسب عاملة ازاي. انا عايزك تعلم الكتاب، وعايزك تشتغل في التكنولوجيا، عايزك تقود تسبيح، وعايزك تدرس بعض المواد، امشي ورايا وانا هقولك تعملها بنسب عاملة ازاي. ودي كانت نقطة البداية، لغاية اما الآية اللي أنا كنت بحكيها معاك دي ابتدت تنور في عيني، أنه بدل ما في شغل وفي خدمة، الست اب اللي ربنا ركبه، وده kind of dichotomy أو paradox، حاجة ما تختلطش في بعض، ربنا بقى خلطها لي ببعض. على فكرة إيماننا المسيحي مليان بالبارادوكسز دي كتير قوي. يعني عندنا إله واحد ثالوث، عندنا الحياة بتخرج من الإماتة، عندنا المجد بندوقه بعد الألم. فإيماننا المسيحي مليان بالبارادوكسز اللي الدين الطبيعي والعقل الطبيعي ما يعرفش يقبله، لكن عمل الروح القدس في أنه يركب البارادوكسز دي ويطلع منها صورته، دي معجزة بصراحة أنا ما شفتهاش في 162 دين الموجودين في الأرض. فابتدى يركب لي البارادوكس ده أو المفارقة دي، ويقول لي أنت كل حاجة بتعملها في الواقع المادي انت بتخدمني بيها في الواقع الروحي، والاتنين متصلين ببعض مش منفصلين جنب بعض بالمنظر ده. فانت مش يا اما بتشتغل يا اما بتخدم، انت من خلال شغلك انت دايما بتخدم، واي خدمة انت بتعملها لازم تترجم على الارض لشغل. وشغل هنا مش معناها وظيفة بتقاضى عليها اجر فقط، وان كان ده ناحية من النواحي، لكن every effort انا بقوم بيه. Work، تعريف الورك في الفيزياء انه هو الشغل، الشغل هو المجهود المبذول. وهنا احب بقى استغل فرصة وجودي في برنامج المرأة الفاضلة، واقول للمرأة الفاضلة اللي هي ست بيت، انت بتعملي في ملكوت الله. ملكيش وظيفة معينة باجر معين في جهة معينة، لكن في اطار ملكوت الله اللي حضرتك بتعمليه في رعاية بيتك وأسرتك وتنميتك لأولادك واهتمامك بزوجك وإدارتك لشؤون مؤسسة اسمها مؤسسة البيت لا تقل عن مؤسسات المجتمع اللي موجودة، أنت حضرتك بتعملي. بس السؤال هنا بقى جاي، وده الكريتيكال بوينت، أنت وأنت بتشتغل أنت بتقدم ذبيحة. دي نقطة ربنا ابتدى يفهماني، أن أي شغل أنت بيخرج منك وقت، مجهود، طاقة، استثمار للوزنات والموارد اللي عندك، هي ذبيحة. ذبيحة انت بتخدم بيها وبتقدمها، الجملة بقى هي اللي جاية الخطر، لإله معين من الآلهة.
1: لإله معين
0: من الآلهة،
1: من الآلهة،
0: مش شرط يبقى الرب يهوى كل مرة. جملة تخض
1: قوي،
0: وجملة مرعبة، وجملة قابلة للتشكيك. مش شرط ان الجميع اللي بيسمعوا النهاردة يقبلوها، لكن انا بشوف في الكتاب المقدس دايما في معركة ما بين الرب إله إسرائيل في العهد القديم وبين أمم وشعوب، كل أمة لها الإله بتاعها. ولو مش مصدقين تعالوا نرجع لكتاب المقدس ونشوف أسامي الآلهة.
1: صح.
0: هنلاقي مولوك، هنلاقي عشتار، هنلاقي بعل، هنلاقي رمفان، خيمة مولوك ورمفان. ففي أسامي كثيرة لآلهة، ودي مش مجرد أصنام، الالهه دي خلائق روحيه حقيقيه.

0: identity وراها
1: and identity
0: روحية
1: a creature being حقيقي مصور في صنم. فالشغل اللي انا بعمله مش لازم يكون مقدم كل مره للرب, وده حقيقه امتحان اتجاه القلب. وانا بفتكر في جمله دي وانا بكلمك, يشوع لما وقف بعد ما عبروا النهر مع الشعب وابتدى يقول لهم بصوا يا جماعه, يعني بالبلدي كده, هل هل على الجد والجد هل هل عليه, واللي اوله شرط اخره نور, انتوا عاجبكم الهه الاموريين والمصريين وبلاد النهرين روحوا اعبدوه, اما انا وبيتي فنعبد. بالنسبه للايه اللي بتطلع في الافراح دي ما كانتش مناسبه فرح يعني ولا زفاف, ده كانت واقفة يعني هنعبد الرب يهوى إله إسرائيل يا إما هنعبد آلهة الأمم التانية. وهنا ده الشق التاني في الحق الكتابي اللي عايز أقول لك ربنا نور عينه بيه إزاي, عناية بيه إزاي. وهو بيقول نعبد, ما توقعش إن يشوع كان يقصد خالص إقامة المراسم الدينية في الخيمة. لأنه وهو بيكلمهم على إن أنا وبيتي هنعبد الرب أو أنتوا عبدوا آلهة الأمم, عبادة الآلهة في الوقت ده وفي كل وقت هي يعني موسعة وشاملة لكل مناحي الحياة. لزراعة الأرض, لقرارات الحرب, للجواز, للانفصال, لتربية الأبناء, للعمل في أي مكان, كل ده يشتمل جوه كلمة نعبد إله معين من الآلهة. وإذ بي أفاجأ يا إيفيت أنه على غرار موقف يشوع وتنوع أشكال التعامل المادي في الأرض المشتمل جوه معنى كلمة العبادة, مسكت الخيط ده وقعدت أجري وراه شوية في كتاب مقدس ولاقي كلمة عبادة بالعربي اللي بنقولها هي بالعبري كلمة عافادة, والمصدر بتاع عبادة هي عافودا.
0: أوكي.
1: ويعبد يعفاد أو تعفاد, العبري قريب جدا للعربي. تخيلي بقى الكلمة دي مكتوبة فين؟ مكتوبة مثلا في آية زي تكوين 2:15 لما يقول كده وضع الرب الإله آدم في جنة عدن ليعملها ويحفظها, في العبري لعفضا فاليشمرا, إنه هو بيعمل الجنة,
0: هو بيعبد
1: الرب. تعالي ناخد واحدة تانية من الحاجات اللي المفروض تشكل عندنا خضة. احنا كلنا تربينا ان انا بشتغل 5 ايام او 6 ايام عشان اليوم السابع اروح الكنيسة اعبد ربنا. متقالة ازاي بقى في سفر الخروج؟ 6 ايام تعمل وفي اليوم السابع تستريح, في العبري متقالة كده شيشتها يوم تعفاد فبيوم هشيفع تشافوت, 6 ايام تعبد وفي اليوم السابع تشافوت اللي جاي منها الشبات تستريح. هو ده بيغير منظور معين؟ ده بيغير منظور ان انا في 6 ايام اللي انا بشتغل فيها هم 6 ايام انا بعبد ربنا فيهم؟
0: في 6 ايام اللي بطلع الشغل كل يوم من الصبح واجي بالليل انا بعبد الرب,
1: انا بعبد ربنا.
0: ده اتجاه قلب وفكر,
1: ده اتجاه قلب رقم واحد, لان ده اللي هيوجه ذبيحة العمل دي موجهة لانهي اله من الالهة. لانه رجوعا لموقف يشوع في آخر الحوار الساخن ده قال لهم اختاروا لنفسكم إن سقى في أعينكم أن تعبدوا الرب, خلاص روحوا عبدوا آلهة تانية, ولكن لو قررتوا تعبدوا الرب زي ما أنا هعبده, خدوا بالكم الرب إله غيور جدا ما يقبلش آلهة تانية معاه. وبيديهم نصيحة في الآخر, خدوا بالكم من توجه قلبكم لأن ده اللي هيحدد شكل واتجاه العبادة بتاعتكم. كما لو كان إن القلب ده, والقلب هنا طبعا اقصد بيه حصيله نفس الفكر والمشاعر والاراده والخيال كمان. انا متخيل انا بعمل ايه وليه وازاي من قلبي, ده اللي هيحدد بوصله يا الذبيحه دي مقدمه للالهه دي كلها ولا للرب الاله يهوى اله الالهه الذي هو فوق جميع الالهه. انا بحكي لك باختصار شغل ربنا عمله فيا على مدار 12 سنه.
0: واو.
1: ازاي بيسترد فكره ان انت مش بتخدمني بس جوه اسوار الكنيسه وفي العالم الساقط ده, انت بتروح برضو لو رحنا طلعنا وسالنا رجل الشرع الطبيعي انت بتشتغل ليه, الاجابه النموذجيه عشان اجيب الفلوس اللي هربي بيها واكل بيها واللي ما بتكفيش. لو هو ده التوجه فانا عايز احط على انت استفهام, هو مين الاله اللي قلبك بيميل ليه عشان يبقى ده التوجه؟
0: بالظبط.
1: لانه التوجه الكتابي انا بخدم وبشتغل وبعبد ربنا في المجالات المختلفه لان انا عندي

0: توجه تاني اعلان صورة هذا الاله في المجالات المختلفة. طب والفلوس؟ يعني انت مش عايز فلوس؟ لا انا عايز فلوس ومحتاج فلوس، بس الفلوس دي هي التابع، ده مش التارجت، ده التابع. واعتقد احنا في حلقات قبل كده ناقشنا النقطة دي، خير ورحمة يتبعانني، بس لو التابع ده اتحط تارجت وانا رايح اشتغل ليه، اصبح اللي ورا العملة دي مامون، اله المال.
1: إله.
0: فتوجه القلب زي ما انت قلتي بالظبط هو فارق في العبادة دي رايحة لمين، وهي منظومة فكرية كمان محتاجة تتعالج عندنا، احنا محتاجين نغير
1: طريقة تفكيرنا، طريقة تفكيرنا. واو، عشان كده عايزنا نغير تفكيرنا باستمرار.
0: ملهاش حل تاني يا إيفت، ملهاش حل تاني، ملهاش حل تاني. لأن خدي بالك، يعني أنا مش عايز أتهم بس اللي نشأنا عليه في الأوساط الكنسية أو التعليم اللي خدناه، لكن خدي بالك إن ده مقصد إبليس برضو، لأنه
1: يحبسنا.
0: ليه؟ لأنه لو إبليس شاف إن في ناس فاهمة إن هي بتمجد صورة ربنا أو بتمجد ربنا بإظهار صورته في مجالات الأعمال اللي بيقوموا بيها، وهم مقتنعين إن دي خدمة بجد مش وكأنها، يعني هو مش مستني بعد كده يروح يخدم ربنا في حتة تانية، لا احنا هنبقى مرعبين بجد على مملكة الظلمة، هيبقى في رعب حقيقي. ليه؟ لأنه في المكان ده هيبقى ملكوت الله موجود. أنا خدت بالي كده من باترن أو نموذج من أول سفر التكوين لحد سفر الرؤية، بيقول في باترن ثلاثي كده ربنا بيتكلم بيه من أول، حتى ما كلم إبراهيم على مشروع المملكة قال له أنا عايز أرض وشعب وأنا أكون ملك، وهبدأ معاك بالحتة دي، والشعب ده يا ريت ما يبقاش شعب وخلاص، لكن يبقى عيلة. وابتدى يقول له الباترن ده إن أنا أكون إلها لهم وهم يكونون لي شعبا وأسكن وسطهم. فلو ربنا عارف يلاقي مجموعة من الناس كونت عيلة وهو سكن وسطيهم وهو بقى ليهم إله، يعني العلاقة معاه هي العبادة بالمفهوم اللي بنحكيه، وهم يكونوا لي شعب خاصة له، افهمي ان الرقعة دي من الارض ملكوت الله موجود فيها.
1: يعني اللي انت بتقوله ده يتطبق على شغلك وعلى شغلي ويكون ملكوت الله.
0: بالظبط. خدي بالك ان المرات اللي المسيح فيها عمل ريبورتنج عن اللي هو بيعمله ما قالش خالص انا بخدم، قال العمل الذي اعمل، العمل الذي اعطاني الاب، لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيء الا ما يرى الاب يعمل، يوحنا 5، يوحنا 17، العمل الذي قد اعطيتني عملته والان مجدني بالمجد الذي لي عندك من قبل انشاء العالم. بصي اللغه اللي المسيح بيستخدمها، هو فاهم ان هو بيشتغل. ولو سالت سؤال جدلي تاني، هو ال 30 سنه اللي المسيح كان شغال فيهم نجار ما كانش بيخدم؟
1: كان بيخدم
0: وكان بيشتغل،
1: وكان بيشتغل،
0: بيشتغل ولا بيخدم؟
1: الاثنين.
0: برافو، هي دي اللي انا عايز اوصل لها، هو كان بيشتغل ويخدم الاثنين مع بعض.
1: ودي نقطه خطيره جدا، شباب كتير النهارده محتار، اخدم ولا اشتغل،
0: او يا رب انت عايزني اخدم ايه؟ ده السؤال التاني بقى، خديه معاكي.
1: هو الوقت بتاع البرنامج خلاص، فاضل له دقيقه نكمل في الحلقه الجايه.
0: انا بقول لك بس السؤالين، يعني لو انت بتوجهي كلامك للشباب هم دول السؤالين، انت عايزني اخدم ولا اشتغل، ولو انا بشتغل انت عايزني اخدم ايه؟
1: ودي نقطه خطيره، وياما شباب عايز يتفرغ بس عشان يخدم ربنا، لكن ربنا ليه غرض تاني في حياته؟ هنكمل الحلقة الجاية مع حسام في توضيح الموضوع ده، لأن في شباب كتير متلخبطين ومش عارفين التفرغ ولا إنه يشتغل، ومش عارف إنه هو بيشتغل هو بيعبد الرب. إيه رأيكم؟ الحلقة الجاية هنتكلم في الموضوع ده بتفاصيل، ولو عندكم أسئلة نحب نعرف أسئلتكم ونجاوب عليها. قولوا معايا أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. إلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: اهلا وسهلا بكل اخواتنا المشاهدين، برحب بيكم في حلقه جديده ولقاء جديد وجلسه جديده مع كلمه الله الغنيه الدسمه من برنامج من جوه لبره. وعندي ايمان وثقه كبيره في الرب انه يملا حياتك بالقوه والتشجيع والتجديد، ويملا قلبك بالسلام ويثبت خطواتك. وده الرب اللي عمله مع ايليا في ملوك الاول 19، بعد ما كان مكتئب وحزين وخايف طبعا من أخابه إيزابل، لكن رب نادى عليه ولمسه وقال له قم وكل، لأن المسافة بعيدة، المسافة كثيرة. هو عارف أنه هو محتاج يأكل، وعارف أنه محتاج يشبع، وعارف أنه محتاج أنه يرتوي، وأكتر مكان يشبع ويقدر يروينا هي كلمة الله. البصير من قلبي أنها تشددك وتشجعك وتملأ قلبك بالسلام والطمأنينة واليقين لكل شخص معيا، ولكل شخص مكتئب، ولكل شخص بعيد، ولكل شخص منهمك. الرب قادر أنه يردك، وقادر أنه يحفظك، وقادر أنه يسيج حواليك، وقادر أنه يشددك في اسم الرب يسوع. برحب بيكم وأشجعك أنك تشجع قرايبك، أصدقائك، سكان معاك. لو أنت بتدرس أصحابك في الجامعة أو المدرسة، ابعت لهم لينك الحلقة عشان يتباركوا بكلمة الرب المقروءة والمسموعة في حلقة النهاردة. نتكلم عن القيمة الحقيقية. بحثنا كتير عن قيمتنا في أشياء، في أشخاص، في حاجات معينة، لكن النهاردة الرب عايز يحول عينينا ونظرنا من على الأمور التانية اللي بتشدنا عن القيمة الحقيقية في شخص المسيح. وبس قبل ما نحكي عن الحلقة وموضوعها ونكمل فيها، نفسي أرحب بشخص غالي جدا جدا جدا على قلبي وصديق شخصي، يعني بعتبره مش بس ليا الكنيسة، هو الأسيس أمجد خليل، راعي كنيسة نهضة القداسة بالأولي. أنا بيك الأسيس.
1: أهلا بيك جناب الأسيس ديفيد، ربنا يباركك. مبسوط أن أنا معاك، وبشكرك من كل قلبي لأجل الدعوة الغالية لبرنامج غالي، وبصلي من كل قلبي الرب دينا النهاردة كلام يكون سبب بركة للسادة المشاهدين.
0: أمين أمين أمين في اسم يسوع الأسيس. إحنا قلنا مع بعض القيمة الحقيقية. أول سؤال، يعني طالما قلنا قيمة حقيقية، ده معناه أنه في قيمة مزيفة مش حقيقية. إيه هي القيمة الحقيقية وهي القيمة المزيفة؟
1: خلينا جناب الأسيس نبدأ الأول بكلمة القيمة. معنى كلمة القيمة، في مرات نلاقي مشتريات أو سلع يقول لك قيمتها كام، أو القيمة دي غالية، لا القيمة دي رخيصة، لا ما تستاهلش. فكلمة القيمة شوية تساوي كلمة التمن أو السعر. فقيمتك بمعنى تمنك، أنت تساوي إيه أو أنت تساوي كام. عشان كده مرات كتير نتكلم عن القيمة عن ثمن الشيء أو قدر الشيء. نعم. أو الشيء ده في السوق مقداره قد إيه. فلما نتكلم عن القيمة الحقيقية بنحكي قدر الإنسان، ثمن الإنسان يساوي إيه. أول حاجة، القيمة الحقيقية للإنسان كونه إنسان، ده في حد ذاته قيمة. ليه بقول في حد ذاته قيمة؟ لأن لما بقول فلان ده إنسان، إذن أنا بميزه عن حاجتين، بميزه عن الجماد، بميزه عن الحيوان أو الحشرات أو كافة المخلوقات. فكوني أنا إنسان بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن الجنس، بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن أي هوية أو خلفية أخرى، يكفي أن أنت تفتخر أن قيمتك إنسان. فأنت إنسان، إذن أنت على صورة الله. فأول قيمة حقيقية أنت على صورة الله، أنت إنسان. أنت اللي لما ربنا خلقك شاف أنه ده أعظم حاجة اتخلقت، لأنه يوم ما خلق الحيوانات، يوم ما خلق كل الكائنات والمخلوقات كانت أشكال أخرى، لكن الخليقة الوحيدة والكائن الوحيد اللي خلقه على الصورة بتاعته كانت الإنسان.

0: الحاجة التانية اللي استمد منها قيمتي الحقيقية ليست فقط أنني إنسان كائن على صورة الله، لكن كمان أنا تمني،
1: نعم
0: التمن بتاعي اللي اتدفع فيا. النهاردة بناء على إيه؟ حضرتك يكون عندك قطعة من الذهب تحطها في خزنة وتقفل عليها بالمفتاح وتشيلها في مكان سري جدا في البيت، وعندك كوب من الخزف تحطه في المطبخ أو على الترابيزة أو في

0: اللي خلاك تعمل كده مع الذهب واللي خلاك تعمل كده مع الخشب او مع الخزف؟ ببساطه لانه ده ذهب قيمته ذهب ثمنه غالي، لكن ده شويه خزف شويه خشب، حتى لو كان غالي لا يقارن ثمنه بالذهب. دي الفكره. احنا قيمتنا انه تمنى دم يسوع المسيح، مش بس لانه الله خلقني، لكن كمان الله فداني. وفي الحالتين انا ملكه. ملكه لما خلقني وملكه لما فداني واشتراني. بس ايهما اصعب؟ اكيد الثانيه. الاولاني لما خلقني عمل ايه؟ نفخ نفخه، زي مره واحد قال كلمه جميله، قال لما خلقني بنفسه نفخه، لكن لما اشتراني بنفسه. ليه بنفسه؟ الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. إذن أنا لي قيمة حقيقية لأنه الله خلقني، أنا لي قيمة حقيقية لأنه الله شراني وافتداني على عود الصليب.
1: نعم، صورة المسيح وتمنه، ثمن دم المسيح. الأمور دي يا بونا اللي أنا مدركها وفهمها وعايز أعيشها كل يوم، لكن تأثير الناس حواليا بيغير وبيشكل وبيغير القيمة دي مع الوقت. هل تأثير الناس أو تأثير العلاقات أو تأثير من حولي بيغير ويشكل المفهوم القيمة دي، ولا هي بتفضل ثابتة بغض النظر عن أنا شوهتها، بغض النظر الناس شوهوها، لكن بتفضل زي ما هي ثابتة أن الله بيحبني وأن الله قابلني وقيمتي غالية وأن أنا صورته وتمني غالي؟ هل بتتغير مع الوقت ولا تفضل ثابتة؟
0: القيمة حضرتك ثابتة. ليه ثابتة؟ ثابتة لأنه زي ما قلنا في حاجتين مفهومش تغير، الله خلقني مش هرجع في خلقه، الله فداني مش هرجع في صليبه، فدي ثابتة من ناحية الله. لكن إمتى فعلا تتغير؟ لما أكون أنا من النوع اللي بيبني قيمته أو بيستمد قيمته أو بيقدر قيمته بناء على نظرة مين؟ نظرة الناس. صح. وعلى فكرة ده المفهوم السائد في العالم كله، مش هقول لك حتى في مصر ولا افريقيا ولا الشرق الاوسط، في كل العالم بقينا نستمد قدرنا ونستمد قيمتنا من راي الناس، اعجاب الناس، كلام الناس، سلبيه الناس. بمعنى انه لو الناس اتكلمت كلها كلام ايجابي عني فانا بحس ان انا غالية. انا قيمتي غاليه، انا حد مؤثر، انا حد ذي قيمه. انت ما بتشوفش بيتكلموا عني ازاي في الكنيسه، انت ما تعرفش انا في الشغل وضعي ايه وسط الناس، انت ما بتعرفش لما اقول كلمه الكل بيسمع كلامي. فانا بقيت بستمد القيمه من اراء وكلام الناس. طب ما نفس الناس دول اللي ممكن بيدوك قيمتك ممكن هم نفس الناس اللي ضيعوا كل قيمتك، لان انت بنيت مركزك وقيمتك على اراء الناس، والناس متغيرين والناس متقلبين. وتعال حضرة سيس نضرب مثل صغير زي ما كنا بنحكي مع بعض قبل الهوى. النهارده ممكن لاعب كرة قدم يحرز هدف، الهدف ده بسببه ناخد بطولة أو ناخد كاس، تلاقي السوشيال ميديا والعالم كله رفع اللاعب ده نجم النجوم في العالم. نفس اللاعب ده ممكن يضيع ضربة جزاء أو يعمل مشكلة أو ياخد إنذار أو يطرد يسبب الخسارة للفريق، تلاقي الدنيا كلها اتقلبت عليه. هنا القيمة متغيرة. إمتى تكون القيمة متغيرة؟ لما ترتبط قيمتي برأي الناس، لما ترتبط قيمتي بكلام الناس. لكن لو أنا عارف إن أنا تمني ثابت وغالي في عين الرب، عمر القيمة ما هتتأثر. مرة عجبتني حاجة قريتها على السوشيال ميديا فرقت معي جدا، بيقولوا مدرس حب يكلم التلاميذ بتوعه عن القيمة، راح مسك 200 جنيه جديدة جدا، قال لهم يا أولاد مين ياخد ال 200 جنيه دي؟ كل الفصل رفع إيده عاوز ياخدها. راح مسك ال 200 جنيه دي راح مطبقها وراح مكرمشها جامد في ايده، وبعد ما كرمشها جامد كده فردها تاني بقى شكلها مكسر. مين عاوز 200 جنيه دي؟ كل دي كله رفع ايده عاوز ياخدها. راح مسك ال 200 جنيه بعد ما كسرها في ايده حطها تحت رجله وداس عليها، وبعد كده جابها وقال مين عايز 200 جنيه دي؟ كله برضه عاوز ياخدها. قال لهم ليه؟ رغم ان هي بقت تحت رجلي، ليه بقت شكلها قديم؟ ليه رغم ان شويه وتتقطع كلكم مصرين عليها؟ قالوا لانه رغم كل اللي عملته فيها لسه قيمتها فيها. فلو اديناها لراجل بقال ولا اي حد اكيد هيصرفها لانه قيمتها فيها. قال لهم دي القيمه. القيمه انه تعرف ان انت تمنك دم يسوع المسيح مهما تبهدلت، مهما تعبت، مهما خبطت فيك الدنيا، انت قيمتك مش في الكلام بتاع الناس، انت قيمتك في دم يسوع المسيح. فالقيمه ثابته جوايا طالما اني عارف ان انا غالي على قلب الرب يسوع.
1: قيمتي مش بتتغير ولا قيمتي بتهتز ولا بتتغير مع الوقت أو بتقل.

0: اللي مع الوقت قيمتي ثابته، لان هي مرتبطه بدم المسيح
1: صحيح
0: وصوره المسيح.
1: صحيح.
0: واحنا قبل الهوا كمان يا اسيس كنا بنقول انه لو في ناس عندها تعليم عالي او عنده علاقات او عنده موهبه معينه،
1: صحيح،
0: مش معناه ان هو كانه يفخز بنفسه ويقول لا انا قيمتي قليله وانا مش هحط امالي ولا قيمتي في الاشياء ديت، لكن حضرتك جاوبت انه ما تكونش هي رقم واحد.
1: بالظبط، ده حقيقي،
0: صح كده؟ عايزين نوضح المعلومه دي للناس، لان ممكن حد يقول لك انا عندي تعليم عالي،
1: ده
0: انا بفتخر بيه، انا عندي علاقات كويسه، انا عندي امكانيات كويسه،
1: صحيح.
0: انا عندي اموال، فالامور دي مش عايز تحط فيها قيمتي، لكن مش عايز افخز بيها واقول انا ما عنديش مواهب، او انا مش موهوب، او انا ما عنديش شيء ينفع احط عليه قيمه. يعني عايزين نوضح دي برضو لاخواتنا المشاهدين قبل ما نكمل باقي حوارنا واسئلتنا.
1: عشان نوضحها جناب القسيس، عايز نقول فكره بسيطه، ان مبدئيا احنا قلنا انت قيمتك كانسان وقيمتك كواحد دفع في دم المسيح دي قيمه ثابته، دي ما حدش يقدر يقرب منها، دي قيمتك في الملكوت، دي قيمتك قدام الرب. لكن الفكره اللي حضرتك بتناقشها، انا قيمتي ايه كانسان وسط الناس؟ يعني انا النهارده راجل بيعرف يعزف يرنم كويس، فلما يجوا يحتاجوا اي مرنم او عازف بيقولوا لي الاسيس ديفيد راجل بيعرف يقدم برنامج كويس، بيعرف يوعظ كويس، لما بيحتاجوا حد بيوعظ بيقول الاسيس ديفيد. اذا انا بقت قيمتي اني بعرف اعزف، الاسيس ديفيد قيمته بيعرف يوعظ، اذا بقى انت جزء من القيمه بتاعتك وتقدير الناس ليك لموهبتك، وجزء من تقدير الناس ليا موهبتي. فمرات كتير بيتبني تقدير الناس لينا على شطارتنا، على وزنتنا، على مواهبنا، على حاجة بنعرف نبدع فيها. وهل دي حاجة وحشة؟ لا، دي حاجة مش وحشة، بل بالعكس دي حاجة تقول للشباب اللي بيسمعنا، حاجة بتقول للناس اللي بتسمعنا في كل مكان، اشتغل على نفسك. لأن أنت طبيعي في مجتمع بيقدر جدا الإمكانيات. أنا النهاردة متقدم لوظيفة، خبرتي 4 سنين في الشغلانة اللي متقدم ليها، حضرتك خبرتك 10 سنين، اي واحد فينا هياخد ال10 سنين.
0: طبعا.
1: ليه؟ انا عايز واحد استفاد بيه. بناء على ايه انا اترفضت وحضرتك اتقابلت؟ ده راجل 10 سنين خبره، فاكيد شغله هيكون احسن. اذا قيمه الخبره بتاعتك غلبت الموضوع لمصلحتك، فده بيساعدني ان انا كمان اشتغل على نفسي. لو انا عازف، لو انا مرنم، لو انا مصور، لو انا موظف، لو انا مندوب مبيعات، لو انا عندي سوبر ماركت، لو انا دكتور، اي مجال انا فيه انا محتاج اشتغل على نفسي، لانه ده بيعلي حاجه اسمها قيمتي التسويقيه. يعني قيمتي التسويقيه، انا كموظف، انا كمسؤول، انا كخادم، اي حد بيعمل حاجه بشكل كويس شيء طبيعي بيطلب من الناس. القدر بتاعي قليل، انا مش شاطر، انا مش احسن حاجه، محدش هيجيني. احنا سوري لما نروح نشتري النهارده اي حاجه حتى من السوق للسوبر ماركت بدور على اجود حاجه بافضل سعر.
0: صح.
1: نفس الفكره، اللي بيعلي قيمتي التسويقيه عند الناس امانتي، شطارتي، مهارتي، خبرتي، مواهبي. بس لازم افهم ان كل الحاجات الحلوه دي انا ماليش يد فيها، مين اللي اداها لي؟ اداها للرب. بس امانه مني اني اشتغل على نفسي، اني انمي نفسي، اني اشتغل على نفسي اكون افضل وافضل. لكن ادرك حاجه حضرتك قلتها، انه دي مش دي الاولويه. يعني دي انا قيمتي عاليه مش عشان بعزف، مش عشان بصور، مش عشان بشتغل، مش عشان بعمل اكل في البيت كويس، مش عشان انا ربة بيت شاطره، مش عشان انا مدرس شاطر، لا لا، انا قيمتي لان انا غالي في عين الرب، انا ابن للرب. لو انا خليت القيمه بتاعتي في مواهبي وممتلكاتي وشهادتي ووظيفتي وشقتي وعربيتي والكلام ده كله، في لحظه كله ده ممكن يضيع. ليه؟ اول ما تتشال كل الامتيازات دي هكون انسان بلا قيمه. واكبر مشكله بيرميها علينا الشيطان النهارده انه بيخلي القيمه بتاعتك من ممتلكاتك. فبقينا بالظبط، بقينا النهارده بنتحارب بحاجه اسمها حرب البراند. يعني الحرب بالبراند، الماركه،
0: لابس ايه،
1: الماركه، انت لابس ايه، انت ساكن فين، الحي اللي انت عايش فيه، العربيه اللي انت راكبها، جبت ذهب بكام، لابس ماركه ايه، انت ساكن فين، انت ما اعرفش بتسافر فين، موبايلك نوعيته ايه، ممتلكاتك ايه، معاك في البنك كام. فبقى العالم بيقيمني، حتى كلمه التقييم، العالم بيقيمني مش لذاتي، لكن بيقيمني لممتلكاتي. فانا ممكن اجيب موبايل امكانياته ضخمه جدا انا مش هستخدمها، بس لمجرد ان انا عندي البراند ده، انا عندي الموبايل ده، انا بسافر البلد دي، انا اشتريت في الحته الفلانيه دي، انا راكب العربيه دي. ليه؟ لان انا الشيطان والعالم صور لي ان كل

0: كلما كنت في وضع أعظم، كلما امتلكت شيء أغلى، كلما وصلت لمكان أبعد، كلما زادت قيمتك. يبقى أنا في الآخر قيمت شوية تليفونات، قيمت شوية فلوس، قيمت شوية ملابس. لو شلنا التليفونات والفلوس والملابس والشقة والعربية يبقى أنت بلا قيمة. ليه بلا قيمة؟ لأن أنت بنيت قيمتك وصورتك في عين الناس إن أنت كده. ده مرات الكلام ده بيكون سبب حرب على السوشيال ميديا، ان انا بحاول اتصور في مكان معين بشيء معين بممتلكات معينه عشان اوصل صوره للناس دي قيمتي، ده مكاني، ده وضعي. بس يبقى انت في الحاله دي لو طلعوا اللبس اللي انت لابسه والمكان اللي انت عايش فيه والشهاده اللي انت واخدها يبقى انت بلا قيمه. لكن انت قيمتك الحقيقيه رقم واحد في ان انت زي ما قلنا في اول حلقه المسيح. انت صوره المسيح. رقم اثنين انت مغسول بدم المسيح. نعم. انت مفدي. رقم ثلاثه انت بركه للاخرين. امتى فعلا تحس ان انت فعلا ذات قيمه؟ لما اقوله فلان ده فارق معانا، فلانه دي بركه في البيت، فلان ده بركه في الكنيسه، فلان ده لما ما يجيش الاجتماع بنحس انه مكانه فاضي، فلانه دي في البيت هي بركه بيتنا بصلاتها، فلان ده في اي مكان فارق وجود. هي دي القيمه. القيمة أنك تكون بركة للناس. القيمة أنك تكون سبب تشجيع. دي القيمة الحقيقية. فرق مع أولادك، فرق مع جوزك، فرق مع مراتك، فرق مع مراتك، فرق مع أولادك، فرق مع الكنيسة اللي فيه، فرق في الشغل، في المصنع، في العيادة. فلان ده بركة للمكان. أهو دي قيمة. إن أنت بتاخد من حضور الله اللي في حياتك وبتعكس الحضور ده للناس اللي حواليك.
1: والعالم اللي حوالينا يا أسيس عايز يحول عينينا.
0: صحيح.
1: عايز يحول كل شيء احنا ملكينه. الرب بعته انه الذات تزيد والانا تزيد والكبرياء يزيد.
0: ده حقيقي.
1: وانه اقول انا عندي عشان عايز اثبت شيء. فالعالم عايز ياخدنا في الحته دي. واحنا بنحكي عن من جوه لبره، لا جوه بقى. من جوه محتاج ينضف، جوه محتاج يتغسل، جوه محتاج يتجدد.
0: ده حقيقي.
1: جوه محتاج يتطهر. فده لما بقى نظيف شفاف نقي ما بيغيرش حاجه عندي. يعني الحاجه دي مش عندي انا ما بخافش، حاجه دي زادت عندي ما بتنططش، لا انا هبقى متاكد انا صوره المسيح، متاكد اني مغسول بالدم.
0: بالزبط.
1: متاكد انا بارك الاخرين. فمهما قلت او زادت الحاجات اللي عندي انا. بالزبط. دي مش بتغير. بس دايما يا ابونا وعايز انقل لنفسي وللمشاهدين ازاي اعرف ايه الاعراض. دايما لما حد مريض نقول له انت بتشتكي من ايه؟ ايه الحاجات اللي ظاهره؟ ايه المظاهر اللي تبان عليا او تبان في تصرفاتي عشان اقول انا امتى في اشياء، امتى في حاجات حواليا، امتى في علاقات وانا مش قادر اميز واعرف انا امتى في دم المسيح؟ ازاي يظهر ده فيا؟
0: بيظهر مرات ان انا شخص مفتقد القيمه في حياتي لما الاقي نفسي بقلل من قدر الاخرين. اقلل من قدر الاخرين. دايما بقول الكبير بيكبر والصغير بيصغر. المشفي بيشفي والمجروح بيجرح. بمعنى ايه؟ انا لما اكون شاعر ان انا ذات قيمه وان انا شبعان وان انا مليان وحضور ربنا فيا وانا قيمه في عين الرب، لما يجوا يشكروني في الاسيس ديفيد، ده جميل وبركه ورائع ومستخدم، اقول اه فعلا انا بتبارك بيه، ده بركه كبيره ربنا يزيده. انا مشفي وكبير وشاعر بالقيمه في حياتي، فلما يكلموني عن حد تاني انا بباركه. بالعكس لو كلموني كلمه سلبيه بوقف الكلام السلبي عليه. لا. ليه؟ ده اخويا واحنا في الجسد، احنا في الملكوت. لكن امتى احس ان انا عندي مشكله في القيمه؟ ان انا مش عايز اسمع كلمه حلوه عن حد تاني. ودايما شاعر ان غيري افضل مني. فيوم ما اشعر بالغيره، يوم ما تتحول الغيره الى حقد، يوم ما يتحول الحقد الى حسد، أعرف إن أنا عندي نقص. الحاجة الثانية محاولة التعويض بأشياء أخرى. يعني إيه بأشياء أخرى؟ أنا مش واخد شهادة عالية، أنا مادياتي بسيطة، فأحاول أعمل إيه؟ ألتصق بناس غنية جدا، أو أنا شهادتي على قدي. على فكرة مش عيب تكون شهادتي على قدي، مش عيب حتى أكون مش متعلم أبدا. يا ما ناس مش متعلمين احسن من دكاتره واخدين ماجستيرات ولاهوت وحاجات كبيره، لكن مش علاقه مع ربنا. هو الفكره علاقتي بربنا. علشان كده ممكن اكون انا قليل في حاجات علميه او في الطبقه الماديه، فاحاول البس او اتظاهر او اعمل حاجات في شكلي علشان اعوض على النقص اللي جوايا. ليه؟ انا بحاول اعمل عمليه تعويض. يعني ممكن اكون مش لاقي اكل، لكن استلف واعمل جمعيه وابيع اللي قدامي واللي ورايا عشان البس ساعه ماركه او امسك موبايل ماركه. ليه؟ عايز اقول للناس انا معاي، انا بمتلك، انا مش محتاج اعمل ده. لانه الناس اللي هتحترمك للشيء ستفقد احترامها ليك بفقدانه. أو تاني فكرة دي، أيوة. الناس

0: لو احترموك لشيء إذا فقدته ستفقد معه أيضا احترامهم ليك. فالناس مش بتحترمني لأن أنا عندي حاجة غالية، الناس تحترمني لذاتي، الناس تحترمني لشخصي. فإمتى بحس أن أنا عندي مشكلة في القيمة؟ قلنا رقم واحد لما ألاقي نفسي بقلل من الآخرين. رقم اتنين لما بحاول أعوض نقص فيا سواء علمي أو مادي بأشياء أخرى، بأشياء خارجية. تعرف أنه في ناس ممكن تعوض بالخدمة، تخيل، يخدم أكتر ويزور الناس أكتر ويسأل عن الناس أكتر ويعمل بروباجندا كبيرة. عارف ليه؟ هو عنده نقص عاوز يلفت النظر، لا أنا موجود وأنا بتعب وأنا بشتغل وأنا بروح وأنا باجي وأنا عندي استعداد أمسح بنوك الكنيسة وأنظف. هو حلو أنه يعمل كده، لكن مرات ممكن ناس تعمل كده عايزة تقول أنا هنا، أنتم بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيئا، أنا حاجة كبيرة.
1: الدافع يا بنا غير نقل.
0: بالضبط، لو الدافع من الرب يبقى زي الفل. عارف لو الدافع من الرب وتملك كوباية المية دي بركة كبيرة، لكن لو الدافع مش من الرب حتى لو بنيت كنيسة ربنا مش هيبارك، لأن ربنا فارق معاه الداخل. أنا عجبني جدا عنوان النهاردة بصراحة مع عنوان البرنامج نفسه، من جوه لبرة. يوم ما تفتقد أن يكون عندك قيمة جوه مهما عملت من بره ملوش أي عازة، القيمة أنت تحسها من جوه. يعجبني زمان موسى لما بعت الجواسيس عشان يتجسسوا أرض كنعان، أرض الموعد. يقول كتاب أنه لما بعتهم بعت كم واحد؟ بعت 12. ال 12 رجعوا فريقين، فريق مكون من 2 وفريق مكون من 10. ال10 قالوا إيه؟ كنا كالجراد في أعيننا وهكذا كنا في أعينهم. مش هم اللي احتقرونا، ده احنا اللي احتقرنا نفسنا. يوم ما تشوف نفسك قليل طوب الأرض هيستقل بيك، يوم ما تشوف نفسك آسف في الكلمة رخيص كل الناس تسترخصك. لكن يوم ما تعمل قيمة لنفسك وتعملي قيمة لروحك وتحس ان انت فعلا غالي على قلب الرب كل الناس تشوفك غالي وغالية. لكن لما انا بقلل من روحي الشيطان والناس والكل يعمل ايه؟ يفضل يقلل مني. انت غالي مش لانك شاطر، انت غالي مش لانك جميلة، انت غالي مش لانك غني، انت غالي مش لانك لابس براندات عالمية، انت غالي لانك على صورة الله، انت غالي لانه المسيح فداك بدمه، انت غالي عشان يعرف يعمل منك آنية للكرامة. نعم. مستعدة لكل عمل صالح.
1: امين امين. احنا كمان بعد دقايق يكون عندنا استبيان، احنا سمعنا اراء الناس، اخذنا رايهم، ايه رايكم؟ ايه اللي بيدي القيمه؟ ايه اللي لو اتهز واتشال من عندي هفقد قيمتي؟ فبعد دقايق هنسمع الاستبيان، بس عايز ابونا ابص على الكتاب، على شخصيات شخصيات كتابية شافت قيمتها في حاجات، في أشياء، ولما اتخذت منها أو بحث إنه يجيبها ما زودتش قيمته ولا علت قيمته، بالعكس قللت قيمته.
0: صحيح.
1: فهل في شخصية أو اتنين نقدر نبص عليها مع بعض وكمشاهدين إنه لأ في ناس بصت على قيمتها في أشياء،
0: نعم،
1: واتخذت منهم وشعر إن هما بلا قيمة؟
0: صحيح.
1: فهل في شخصية أو اتنين نقدر نبص عليهم؟
0: في شخصيتين حضر قسيس، وبالصدفة أن الشخصيتين واحد ومراته، بس كل واحد في اتجاه معين كان بيبحث عن القيمة. الراجل هو يعقوب،
1: نعم،
0: ومراته هي ليئة. يعقوب من يوم ما اتولد دايما بقول اتولد بعقدة نقص. ايه عقدة النقص؟ انا الصغير، انا الصغير، انا الصغير. مين الكبير؟ عيسو. واكتر حاجة كانت مخليه صعبان عليه انه اخويا ده اكبر مني بقد ايه؟ مش بسنة ولا اتنين ولا عشرة، ده بثانية. يعني لو كان فرقت ثانية كان ممكن اتولد انا قبل عيسو. يعقوب اتولد بعقدة نقص ان هو خد كل حاجة لمجرد انه اتولد قبل بثانية، فبقى هو القيمة وانا ماليش لازمة، انا رقم اتنين ماليش لازمة. ممكن اكون فينا حد بيسمعنا شاعر ان هو في البيت رقم اتنين، في الخدمة رقم اتنين، في الكنيسة رقم اتنين، في الأولويات والاهتمام رقم اتنين، اتظلمت في الميراث لأن رقم اتنين، اتاكل حق لأن رقم اتنين. يعقوب كان مولود بأنه رقم اتنين، فبدأ يتعلم كل حاجة، يتعلم الأكل، يتعلم الطبيخ، يتعلم يصطاد، يتعلم يضحك على الناس كلها، لف ودار وخدع الناس كلها عشان يثبت أنه ليه قيمة. واستغل أسوأ حاجتين، استغل احتياج الآخرين واستغل ضعف الآخرين. احتياج الآخرين أخوه كان جعان، وضعف الآخرين أبوه ما بشوفش كويس، فاستغل احتياج أخوه ففي أكلة عدس خلاه باع البكورية. واحتياج الأب، أو عفوا في ضعف نظر الأب، خد منه إيه؟ خد منه البركة. أهو الراجل ده كان بيدور على الشعور بالقيمة.

0: انا يعقوب انا اقدر وما بطلش. حتى لما راح عند خاله لابان، وقول لخاله لابان يقول له 20 سنة انا معك، كنت في النهار يأكلني الحر وفي الليل يأكلني البرد، وطار نومي من عيني مسروقة لم أحضر لك في الصباح ولا في المساء، وقد غيرت أجرتي 10 مرات. قال له كلام صعب جدا. عارف كله ده ليه؟ يعقوب بيدور على
1: القيمة،
0: على القيمة. أنا أقدر، أنا أعمل. إمتى يعقوب تحول؟ تحول في اسمه، تحول في جسمه، تحول في مكانه، تحول في كيانه. التحول ده كله في الليلة اللي في تكوين 32 في مخاضة يبوق، لما قال له لن أطلقك إن لم
1: تبارك،
0: قال له عشان أباركك لازم أكسر اتكالك على نفسك. لازم أكسر الحتة اللي شايف إنه دي قيمتي. أنا قيمتي في رجلي اللي بجري فيها، أنا قيمتي في دراعي، أنا قيمتي في دماغي، أنا قيمتي في تفكيري. ضحكت على الناس كلها وخدت اللي أنا عايزه. قالوا ما أنا عايز أحررك من نفسك، أحررك من اتكالك على نفسك. مكتوب عن الرب في مزمور 20: لا يسر بساقي الرجل، ما يحبش اللي متكل على ذاته، على نفسه. في اليوم ده قال له لا يدعى اسمك يعقوب بل إسرائيل. إيه الفرق بين يعقوب وإسرائيل؟ يعقوب يعني ماسك بعقب، المتعقب نمرة 2. لكن حلوة كلمة إسرائيل. إحنا كلمة إسرائيل دايما بنترجمها بنقول أمير الرب، لكن لو جبنا معناها الأصلي الذي يأتمر بأمر الرب. يعني أنت الأول كان قرارك من دماغك، كله يطلع من ذاتك، كله يطلع من راسك. من النهاردة أمرك من دماغي أنا مش من دماغك أنت. في اليوم ده تحول يعقوب إلى إسرائيل. لما يعقوب أدرك أنه قيمتي مش في المواشي الكتير، قيمتي مش في البنت اللي حبيتها رحيل، قيمتي مش في ال 12 ولد وبنت اللي خلفتهم، قيمتي بقت في مين؟ قيمتي في الرب. في اليوم ده يعقوب عرف يعني القيمة تبقى الرب مش ممتلكاتي.
1: نعم.
0: وأولادي.
1: نعم. احنا حضرتك قلت في شخصية تانية اسمها لايقة.
0: بالظبط.
1: لكن قبل ما نحكي على شخصية نتفرج مع بعض على الاستبيان.
0: أمين.
1: نرجع تاني نكمل حوارنا الجميل ده، نحكي عن القيمة الحقيقية.
0: أمين.
1: اخواتنا المشاهدين هنتفرج على استبيان صغير جدا، سمعناكم واتفرجنا على آرائكم، هنزعها مع بعض هنا في الحلقة ونرجع تاني نكمل لقائنا وقعدتنا مع بعض ونحكي فيها عن القيمة الحقيقية.
2: لبرا. ايه اكتر حاجة بتحدد قيمتي؟
3: يمكن اكتر حاجة بتحدد قيمتي من وجهة نظري ممكن تكون الحاجة اللي انا بعملها. هل الحاجة اللي انا بعملها دي فعلا بتأثر في اللي حواليا او فعلا بتفيد اللي حواليا ولا لا؟ فممكن انا اكون بشوف قيمتي في الحتة دي، يعني انا بساعد اللي حواليا، اللي حواليا بيستفادوا مني في الحتة مثلا عندي فيها خبرة معينة ولا لا؟
2: قيمتي ان انا في مذاكرتي، في نجاحي، في وانا مع الناس بتكلم معاهم، انا بتعامل ازاي مع الناس اللي حواليا.
4: برضو بحس ان هي نجاحي في الدراسه، برضو لما مثلا بجيب درجات عاليه.
5: احنا في الايام اللي احنا فيها المجتمع بقى يصدر لنا معنى للقيمه مختلف تماما عن اللي احنا مخلوقين عليه. يعني البراند اللي انت لابسها، عربيتك شكلها ايه، حياتك وبيتك فين، لكن القيمه بيتهيألي معناها مختلف خالص عن كده. هو انا مقتنع بنفسي ايه، انا ايه الامكانيات اللي ربنا خلقها فيا ولسه حتى ما طلعتش. فانا قيمتي بانا شاعر انا عندي قد ايه من القيمه دي، انا ابن مين، ما يعني انا خلقت وجاب لمين، ده انا ابن الرب. فبيتهيألي انه تشويهنا للقيمه دي اثرت على الري اكت اللي احنا بنعمله على حياتنا احنا شخصيا. بس فقيمتي هو ما اشعر به، انا مين.
6: القيمه الحقيقيه في نظره يسوع ليا انا غالي جدا، انا بساوي دم المسيح. فدي قيمتي الحقيقيه، انا قيمتي عند ربنا مش قيمتي عند الناس.
7: من جوا لبرا.
1: ورجعنا ليكم تاني بعد ما اتفرجنا على استبيان صغير جدا، قلتوا فيه آرائكم عن القيمة الحقيقية. وعايز أشكر كل إخواتنا اللي سجلوا لينا وقالوا آرائهم، كل آراء كويسة جميلة. وإحنا بنحكي هنا عن القيمة الحقيقية، حاطط قيمتي في أشياء، في ناس، في حاجات حواليا. لكن رب النهاردة عايز يحول عيني ويحول عينيكم كمان كمشاهدين على القيمة الحقيقية، هي في دم المسيح، في صورتي على صورة الله، في أنه أنا بركة للآخرين. ورجعنا تاني مع بعض مع الأساس أمجد ضيف حلقتنا الجميل الرائع اللي بنحكي عن القيمة، مستمتعين جدا بالمشاركة والكلمة وحوارنا مع بعض. حكينا عن يعقوب، انه ازاي كان شايف نفسه ان هو قيمته في ذكائه في الافكار في الخداع

0: في ضعف الآخرين، في احتياج الآخرين. كمان حضرتك قلت لنا قبل الاستبيان إنه كمان في شخصية تانية هي لايقة، اللي كانت شايفة قيمتها في حاجات. لايقة كانت شايفة قيمتها في إيه؟
1: الحقيقة اللي ولد في لايقة إنها تكون شعرة بانعدام أو قلة القيمة بصراحة يعقوب. مرات كتير على فكرة أكون أنا شخص واثق من نفسي ومش محتاج حد يقول لي كلمة حلوة من حد، وشايف إن كل أموري زي الفل، بس مرات كلام الناس السلبي أو نظرة الناس اللي بتقلل مني هي اللي بتخليني أفقد الثقة في نفسي. أعتقد لايقة كانت النوع ده، لايقة أكتر حد خلاها تحس إن هي مش محبوبة وقيمتها قليلة وغير مرغوب فيها جوزها نفسه.
0: يعني احنا برضو يا ابونا زي ما الناس بتقول ايه، بنلون على بعض. لو انا كده بتبقى زوجتي كده، لو انا كده في الخدمه فتبقى برضو المخدمين تحتها كده.
1: ده حقيقي،
0: فبنأثر على بعض سلبيا.
1: بالظبط، ده حقيقي. يعني انا دايما بقول انه لايقه دي ضحيه اتنين، ضحيه الاب وضحيه الزوج. يعني هل تتخيل لما واحده يجوزوها والمفروض يتجوز اختها، يعني المفروض ليله الجواز دي كان جواز يعقوب ورحيل، يروح الاب يقنع لايقة، لا يا بنتي خليك انت تتجوزي النهارده، تقول لي يا بابا، يقول لها يا بنتي ما انت لو ما اتجوزتيش النهارده عمرك ما تتجوزي، فاحنا فرصه ايه نخلص منك. تخيل ده ممكن قد يكون ما قالهاش كده، لكن احساس لايقة انه الليله دي ابويا بيخلص مني، لانه لو كان يعقوب ما اتجوزنيش كان ممكن ما اتجوزش طول عمري. ده خلى حتى يوم فرحها قلبها مقبوض، واللي كمل عليها مين؟ طبعا يعقوب. انه يعقوب لما اكتشف انه دي لايقه طلع يعمل ايه؟ يتخانق مع لبان. تخيل وهي سامعه الخناقه هي نفسيتها كان شكلها ايه؟ كوني احس ان انا ده بيرفضني وده بيرفضني، ده بيخلص ابويا بيخلص مني وجوزي مش عايزني، اعتقد حاجه توجع القلب. ده خلاها لو كانت في قمه الثقه في النفس، ده قمه الشعور بالقيمه، ده قيمتها تنزل تحت الصفر، لان انا مرفوضه من اقرب اتنين في حياتي، اللي هيتجوزني واللي مربيني واللي مخلفني ابويا، والاتنين بيتخانقوا مع بعض مش عايزني، هو يقول له خدها وتقول له مش عايزها. فدي كانت مشكله كبيره خلت عندها عدم ثقه في نفسها. عشان تسترد القيمه، انا عايز اعجبه، ما انا شكلي مش عاجبه، لان انا شكلي مش جميل بالمقارنه مع مين؟
0: رحيل.
1: مع رحيل. طب اعمل ايه؟ مش عارفه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. تروح تيجي من عند الرب يقول لك كلمه ما اروحها وراء الرب ان لايقه مكروهه، فعمل ايه؟ فتح الرب رحمها. عارف خلفت له كم ولد؟ يعقوب ربنا اداله 12 ولد وبنت، من ال 12 دول لايقه وحدها مخلفه سته. تخيل تقريبا نص دسته مخلفاها، ومفيش عيل خلفته اللي تقول ايه؟ اشكرك يا رب انك سمعتني، مره تاني شفت ان انا مكروهه، مره تاني الان يرتبط بي رجلي، مره تاني الان يساكنني زوجي، كل ما تخلف عيل تربطه بمين؟ جوزي اه دلوقتي يحبني، اه دلوقتي يشفق عليا، اه دلوقتي يرضى، كل دماغها بقت مين؟ جوزي يحبني، جوزي يحبني، جوزي يحبني. فهي فاهمه ان كل ما بخلف اكتر انا برضيه، ولما تشوف الرضا في عين يعقوب شعر انه ده يسترد ليها القيمه. ودي مصيبه كبيره، مصيبه كبيره، ان انا بلبس عشان الناس، ان انا بتجوز عشان الناس، ان عايز اخلف ولد عشان الناس، عايزه بنت عشان الناس، عايز اغير سكني علشان الناس، عايز اتجوز شخصيه معينه عشان الناس. انا اتجوزت مين؟ انا لبست ايه؟ انا سكنت فين؟ انا سافرت فين؟ انا اشتريت بكام؟ انا عملت ايه؟ طول ما احنا حصرنا قيمتنا في اشخاص واشياء عمرنا ما هنحس بالاحساس بالقيمه، لانه الحاجات اللي متقلانا دي ومفرحانا بنفسنا لو اتخذت القيمه تعمل ايه؟ تنزل تحت وتقل. طالما قلت يبقى انت ما كانش اصلا عندك قيمه. انت قيمتك ارجع اقولها مره 10 و15 في ذاتك، انت قيمتك في ربنا اللي فيكي، انت قيمتك في اللي بتساعد بيه الناس اللي حواليك مش اللي تبهر بيه الناس. في ناس بتساعد الناس وفي ناس بتبهر الناس. انا عايز اللي يساعدني مش اللي يبهرني، انا عايز اللي استفيد منه، انا عايز اللي يكون بركه لحياتي. وعلى فكره هو ده اللي ربنا يباركه، اللي يخليه بركه للناس اللي حواليه. ده اللي اتقال عنه من تعب يديه يرى ويشبع. ليه يرى؟ شايف ان ربنا مباركه. ليه بيشبع؟ لانه لما هو بيشبع الاخرين بيساعد الاخرين بيبارك الاخرين، ده اكتر حاجه تخليك ان انت حاسس بالقيمه. الراجل اللي اسمه برام مثله اللي عمل هرم اسمه الاحتياجات الاساسيه، قال انه اي بني ادم في الدنيا ليه اربع احتياجات، رقم واحد انه ياكل، رقم اتنين انه يشرب، قال لك بعد كده انه يكون ايه؟ يكون بيحب وبيتحب. نمر أربعة الإنجاز القيمة، انه يكون بيعمل حاجه
0: تعجب الناس،

0: تعجب الناس، بيعمل حاجة بتساعد الناس، بيعمل حاجة فرقة مع الناس. عشان كده ربنا مرة اتكلم عن الفكرة دي لما قال المعطي المسرور يحبه الرب، لما اتكلم عنها الرسول بولس عاوز يقول انه السعادة الحقيقية مش انك تاخد، لكن انك تدي. عارف لما تشوف ناس وتحس ان انت بتسعدها، انت فارق في الكنيسة دي، انت فارق في البيت ده، انت فارق في الشغل ده، انت فارق وسط الجماعة دول. كونك تحس انك مؤثر ايجابي، كونك تحس ان انت سبب بركة للناس اللي حواليك، ده بيديك شبع نفسي وروحي. على فكرة برضو حضرة سيسي كويس نحن نتكلم في الفكرة دي، ما ينفعش نقول ايه لا ما يهمكش الناس ولا رأي الناس ولا تشجيع الناس، طول ما ربنا راضي عليك ولا يهمك الناس. ده كلام مش صح، لأن الرسول نفسه قال شجعوا صغار النفوس. في ناس يفرق معاها التشجيع، والكلمة الحلوة بتشجع. لما أقول ودينا بعضكم بعضا، لما أقول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. تخيل لو أم بتتعب طول النهار وشقيانة في البيت ما سمعتش حتى كلمة شكرا من جوزها ولا من أولادها. تخيل من أب مطحون وشقيان عشان يجيب أكل والشرب للبيت، لا البيت بتاعه مش مقدر. تخيل بعد كده لما بيشتغل يشتغل إزاي، الأم لما تتعب تتعب إزاي. تخيل لو أي واحد بيعمل أي حاجة ومحدش بيقول له أي كلمة امتنان، أكيد بيبقى مكسور متضايق. لكن ممكن كلمة شكرا البسيطة، الابتسامة البسيطة، الحاجة الصغيرة اللي بنعملها، بنخلي أي واحد بيتعب يستحمل أي تعب. عارف ليه؟ أنا حسسته بالقيمة، أنا حسستك أنه تعبك ده ليه ناتج، أنا حسستك اللي أنت بتعمله ده مقدر. الرب يسوع نفسه في مرة صعب عليه من واحد ما قالش كلمة شكرا. تقول إيه ده، هو ربنا مستني شكرا؟ اللي خلى ربنا مستني كلمة شكرا إمتى؟ مستني كلمة شكرا العشر البرص لما الرب شفاهم، لما راحوا رجع منهم كم واحد؟ رجع واحد. إيه سؤال الرب سأله؟ قال أين التسعة؟ غريب الجنس اللي رجع والباقيين ما رجعوش. عشان كده كان دايما الرسول بولس يقول ايه، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. انا لما بقول للي قدامي شكرا، انا بقول له انت مقدر، انت اللي بتعمله ده ليه قيمة، انت اللي بتعمله ده فارق معانا، انت اللي بتعمله ده غالي في عينينا جدا جدا. نعم.
1: واحنا يا ابونا بنحكي عن قيمتي وبستمد قيمتي، حضرتك من ضمن الكلام قلت الناس بتقيمني ازاي؟
0: نعم.
1: الناس شايفاني ازاي؟
0: صحيح.
1: الناس بتقدر انجازاتي ومواهبي واللي بعمله وابهارهم بحاجات انا بعملها، فهو الناس بتقدر وبتشوف اللي انا لابسه، اللي انا ماسكه معايا كموبايل، الامور الماديه، علاقاتي، هو شايف ده. على الناحيه الثانيه انا عايز اسال نفسي سؤال، الله شايفني ازاي؟ الله بيقدرني ازاي؟ الله مهتم بيا ازاي؟ هل الله شايفني زي ما الناس شايفه؟ الله بيقيمني زي ما الناس بتقيمني؟ لان انا بالنسبه لي ابويا الارضي هو الله، فلو هو بيقول لي هات درجات اعلى، فبالنسبه لي شايف ان ربنا عايزني ابقى بجيب درجات اعلى، بخدم كتير زي ما كنت بتقول من شويه. فالله بيقيم ازاي؟ الله شايف الامور دي ازاي؟ الله بيقدر ادواري اللي بعملها سواء في الخدمه او في البيت ازاي؟
0: في حاجه اسمها القيمه الاساسيه وحاجه اسمها القيمه الحياتيه. القيمة الأساسية اللي احنا تكلمنا عنها كتير من أول البرنامج، إن أنت في نظري أنت، أنا خلقتك على صورتي، فأنت في كل الأحوال مهما عملت أنت غالي لأن أنت صورتي. الحاجة التانية أنت ثمنك ابني، دم يسوع المسيح، دي القيمة الأساسية اللي تكلمنا فيها كتير. لكن في حاجة اسمها القيمة الحياتية. إيه معنى القيمة الحياتية؟ أنت بتعمل إيه في حياتك؟ الله بيقيمني حياتيا ومعنويا وماديا بحاجتين. رقم اتنين، رقم واحد أسميها قداسة الدافع، رقم اتنين العمل النافع، عشان الناس يحفظوها بسهولة. قداسة الدافع والعمل النافع. يعني قداسة الدافع، انت مش بتعمل ايه، انت بتعمل كده ليه؟ هل انت بتعمل عشان تنال إعجاب الناس، ولا أنت بتعمل علشان تبارك الناس، ولا أنت عشان صورتي، عشان صورة يسوع المسيح، ولا أنت متمثل بكلام الكتاب أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، ينبغي أنه كما سلك ذاك نسلك نحن أيضا، تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. لو أنا بعمل ده حبا فيه، لو بعمل ده مخافة لي، لو بعمل ده لأن أنا ابنه، ده روعة روعة روعة. وقال دي الله يباركني أضعاف وأضعاف، لأني بعمل كده لمجده هو. يعني الأرملة اللي ألقت فلسين لما كان يقول كتاب وتطلع فرأى

0: الأغنياء يلقون هناك قرابينهم، اللي ألقت في السين دي ما كانتش تعرف ولا في دماغها أصلا أن الرب هيعمل إيه، لا هيشوفها ولا هيعلق عليها، لكن عملت كده لمجد ربنا. لما بعمل حاجة وهدفي مجد الله، أو دي قيمة كبيرة في عين الرب، أنه فلان ده بيكرمني بيخدمني بيحبني. عشان كده قال في مزمور 25 قال سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. من هو الإنسان؟ الخائف الرب، يعلمه طريقا يختاره، نفسه في الخير تبيت ونسله يرث. ليه ده كله؟ عشان بيخافني. فرقم واحد قداسة الدافع. أنا قمت في نظر الله أني بعمل كده هدفي أمجد الله، هدفي أعلي الرب. لكن نمرة اتنين العمل النافع. أنا بعمل عمل يعليني أنا ولا يعلي الله في عين الناس. أنا بعمل عمل بساعد بالناس. أنا ممكن أكون ما بنفعش غير الناس اللي بتنفعني. يبقى شغلي بقى مصالح، مصالح رايحة جاية. فأنا بساعد الأسيس ديفيد، الأسيس ديفيد الراجل بيساعدني، فالنظام إيه؟ مصالح متبادلة. لكن حلو إنك تنفع ناس يمكن ملهاش حد غيرك، إنك تنفع ناس فارق معها مساعدتك أنت. فالله شايفني كقيمة أساسية بعيد عن كل حاجة، أنت غالي صورته ابني. لكن كمان الدافع اللي أنا من خلاله أنا بكرم الناس.
1: الدافع والعمل الأمرين دول مهمين، اللي الرب بيبقى شايف أنا بعمل إيه وأنا بعمله ده إزاي. لأنه إزاي دي مهمة، لأنه بالزبط. ممكن يبقى في حد بنطلب منه مهمة يعملها
0: صحيح،
1: بس بيعملها بيشوه الناس حواليه
0: بالزبط.
1: بيعملها بطريقة معينة، يبقى هو الدافع بتاعه غير مقدس
0: حقيقي.
1: وبيعملها كمان بطريقة غير سليمة
0: بالزبط.
1: لكن عايز أبص على كلمة الله وعلى الروح القدس، إزاي الكيانين دول بيغيروا المفاهيم، وإزاي الكيانين دول بيحولوا نظرتي لقيمتي في أشياء إلى قيمتي في هو. إزاي الأمرين دول بيتحركوا مع بعض، كلمة وروح القدس، أنه يغيروا ويشكلوا ويصححوا مفاهيم ويفتحوا عينيا وينوروا بصيرتي من قيمتي في أشياء إلى قيمة في الله نفسه.
0: بالضبط. مبدئيا إحنا بنؤمن كمسيحيين وكمؤمنين أن الروح القدس ليست قوة لكنه شخص،
1: شخص
0: وهذا الشخص يعطيني القوة، لأنه قال لهم لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، بعدها تكونون لي شهودا. إذن الروح القدس ليست قوة لكنه شخص، وهذا الشخص يعطي القوة. فالروح القدس البرقيط اللي عايش فينا هو اللي بيدينا قوة علشان نكون نافعين، وهو اللي كمان بيصحصحنا لما بننام
1: صح.
0: لما بنعمل خطية، لما بنقع، لما بنزعل حد، لما بنقول كلمة مش في مكانها، لما نعمل حاجة ربنا مش راضي عنها. مين اللي بيفوقنا؟ مين اللي بيصلي فينا؟ مين اللي بينعشنا؟ مين اللي بيعزينا؟ مين اللي بيذكرنا؟ كل ده بيعمله مين؟ الروح القدس. طب لما بتألم، لما بكون متضايق، لما بكون موجوع، كسماء الروح ليه؟ المعزي. في يوحنا 16 قال عنه الروح المعزي، فالمعزي هو اللي بيشتغل فيا. فأنا امتي كمان أنه فيا الروح القدس، الله بذاته مش بس معايا، ده الله
1: ساكن.
0: الله ساكن فيا، واللي ساكن فيا الروح القدس بيديني المعونة وبيديني الإرشاد. الحاجة الثانية كلمة الله. مين كلمة الله؟ تكلم أناس الله القديسون مسروقين من
1: الروح القدس.
0: الروح القدس اللي احنا من ثواني بنقول كان فين؟ ساكن فينا. فالروح القدس اللي كتب الكلمة هو الروح القدس اللي ايه؟ اللي ساكن فيا. إذن روح الله الذي كتب الكلمة يوجهني إلى الكلمة الحية، فهو يبدأ ياخد من الكلمة ويرويني، ياخد من الكلمة ويشبعني. اتكلمنا عن مين من دقيقتين حضر القسيس، خدناه كشخصية راجل كان عنده مشكلة في القيمة، يعقوب. تخيل الكلمة بتقول ايه عن يعقوب في إشعياء 43 من عدد واحد. بص حضرتك يقول ايه؟ هكذا قال الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك. في ناس كتير تقول لا تخف لأني معك، لا، هنا لأني فديتك. وكلمة فديتك أقوى من معك، لأن ممكن الواحد يكون ماشي معايا ولما يبقى عليا حمل أو في مشكلة ما يعرفش يعمل إيه، لكن فديتك يعني كان في حفرة، بدل ما تقع فيها أنت وقعتنا، بدل ما تتصلب أنت اتصلبتنا، بدل ما أنت اللي تشيل الحمل شلته أنا، لأني فديتك. كله إيه بعدها؟ دعوتك باسمك
1: أنت لي،
0: أنت لي. إذا اكتزت في المياه أنا معك، في الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلزع، واللهيب لا. ليه ده كله؟ بص الكلمة اللي بعدها، صرت عزيزا، في عيني مكرما، وأنا قد أحببتك. أعتقد دي أكتر عبارة في الكتاب بتوريك قيمتك، صرت عزيزا.

0: إذن في عيني مكرما. صدقنا نتحدى ابراهيم نفسه ما كانش بيحب يعقوب، لو قالوا له ده انت عندك حفيد زي العاط اسمه يعقوب، وليعقوب ده عامل مصايب الدنيا كلها يعقوب ده. اسحاق نفسه قول ده يعقوب اللي عمله فيه يعقوب ده ما حدش عمله. لكن تخيل الرب نفسه 21 مره، 3 في 7، 21 مره في الكتاب المقدس الرب يقول عن نفسه اله يعقوب، وهنا يقول له ايه؟ صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. المفروض يعقوب اكتر حاجه تخليه شاعر بالقيمه انا محبوب الله، وده اللي بيعلمه لنا الروح القدس. لما بلاقي نفسي قيمتي قلت، انا اسف حضر اسيس، ده في ناس بتاخد القيمه بتاعتها من عدد اللايكات على الفيسبوك، في ناس بتاخد القيمه بتاعتها كم واحد اتصل بيا عزاني، كم واحد اتصل بيا قال لي مبروك لما بنتي اتجوزت، كم حد جاني في المناسبه الفلانيه، كم حد سال عليا لما مرضت، كم حد سال عليا لما عملت عام. في ناس تاخد قيمتها من كلام الناس، سؤال الناس، تليفونات الناس. حلو نود بعض، حلو نجامل بعض، حلو نقف مع بعض، بس لو انت من النوع اللي بيستمد قيمته من محبه الناس وسؤال الناس، عمرك ما تحس بالقيمه، لانه الناس هتنططك، هيبقى طالع ونازل، نازل وطالع. يعني بولس الرسول اتعرض للاختبار ده في يوم من الايام، اعتقد انه قيمته لما يكون عنده مشكله لو كل الناس واقفه معاه. فراح جات له مشكله فعلا، كم واحد وقف معاه؟ ولا واحد. والمشكله دي كانت ايه؟ جلسه في محكمه. بيقول لي تيمساوس في احتجاج الاول كنت في المحكمه مستني المحكمه تضج بالناس، قال له الجميع تركوني، بس خد اختبار ساعتها. ايه الاختبار ده؟ الرب وقف معي وقواني. لو انا قيمتي في الناس، الناس هتطلعني وتنزلني. لو انا قيمتي في الروح القدس، لو انا قيمتي في كلمه الله، اعرف اختبر الكلام اللي قاله المرنم، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. ايه رايك النهارده لو ابن رئيس الجمهوريه قالوا له ده في واحد مثلا غفير، ولا واحد غلبان، ولا واحد فقير، قال عنك كلمه ولا بيقول عنك ايه؟ ولا يفرق معاه، ده ابن رئيس الجمهوريه، انا عارف قيمتي مين، انا عارف ابني مين، فمهما قال ولا فارق معاي. لو انا عارف قيمتي تمني دم المسيح، لو انا عارف قيمتي انا ابن للرب، لو انا عارف قيمتي ان انا بفيد الناس اللي حواليا، لو انا عارف قيمتي مليان بالروح القدس، لو انا عارف قيمتي شبعان بكلمه الله، مهما ابليس حاول يضربني وينقص فيا ويجرح فيا ولا فارق معايا. لانه دايما ابليس هدفه يوقعك في عين ثلاثه، نمره واحد في عين نفسك انت قليل، نمره اثنين يشوهك في عين الناس، نمره ثلاثه يشتكي عليك قدام مين؟ يشتكي قدام الله.
1: واحنا اساس بنحكي عن القيمه الحقيقيه، اوقات المشاهد عنده اسئله كتير جدا، فعايز اشجع كل اخواتي لو عندك سؤال، عندك استفسار، عندك حاجه ما وضحتش، عندك اسئله، ارجوك ابعت لنا وهتلاقينا برد عليك ونتجاوب معاك ونحاول نرد على مدار الاسبوع كل الاسئله اللي بتدور في بالك. وحتى لو عندك طلبه صلاه او تحدي ابعت لنا وهنصلي معاك. اساس احنا بقى لنا 8 دقائق، فعايز اسال ايه تاثير ده على خدمتي؟ ايه تاثير معرفه قيمتي الحقيقيه في صورة المسيح ودم المسيح، وانا بساعد الاخرين في الملكوت؟ لانه هو ده بقى الجزء اللي بره، لو الرب اشتغل من جوه ففي حاجات تطلع بره للناس. هل ليه تاثير على الاخرين؟ هل ليه فعاليه مع الاخرين؟ هل ليه ثمر مع الاخرين ولا لا؟
0: طبعا ليه ثمر، طبعا ليه ثمر. المرنم مره قال له في ترنيمه خلينا اكون غصن في مسيحي مليان ثمار، اشهد بروحك وبكلامك عن اختبار. هو احنا عايشين ليه؟ احنا عايشين علشان الله يثمر من خلالنا. احنا رسالة الله المقروءة لجميع الناس، فالله من خلال كلمتنا، الله من خلال سلوكنا، الله من خلال حياتنا بيبارك كل واحد في مكانه، وكل واحد ربنا اداله حتة يأثر فيها. انا كراعي اداني كنيسة أثر فيها، الأسيس ديفيد اداله استوديو برنامج أثر فيه، فلانة اللي شغالة في مدرسة بتأثر في مدرستها، فلان اللي في عيادة كطبيب بيأثر من خلال العيادة. كل واحد فينا ربنا حطه في حتة بيعمل اللي عليه، ونفاجئ ان احنا كلنا بنكمل شغل ايه؟
1: شغل
0: بنكمل
1: بعض.
0: شغل بعض. افضل مثل على الكلام ده حضر السيس السور، السور بتاع اورشليم. كان صعب جدا ان واحد يبني سور بالكامل، لكن ينفع كل واحد يبني قدام
1: بيته.
0: قدام بيته، لما انا ابني قدام بيتي والاسيس قدام بيته وكل اللي معانا كل واحد قدام بيته، السور العظيم اتبنى بمجهود قليل. انت بس كل اللي عملته رممته قدام بيتك، نفس الفكرة، لما أنا أكون راعي أمين وحضرتك مقدم برنامج أمين وفلان خادم أمين وفلان دكتور أمين ومهندس أمين وصنايعي أمين وسباك أمين وشاب أمين، لو كل واحد أمين في الحتة بتاعته ده بيكون بركة لمين؟ للملكوت. لأن احنا كلنا في ملكوت واحد، وإحنا كلنا بنكمل عمل بعض، وكلنا بنعمل

0: شغل بعض عشان في الاخر نمجد الله في حياتنا. وربنا مخلينا لغايه النهارده عايشين على الارض علشان نكون بركه للناس اللي حوالينا. وده اللي اتقال في عروس النشيد لما قال عنها كالسوسنه بين الشوك، وقالوا مرات ان السوسنه دي مش بتطلع ريحه جميله الا لو اتشكت بالشوكه دي. مرات الالم والضيق والوجع من خلاله الله بيطلع الروائح الجميله اللي فينا تكون سبب بركه نعم. لكل اللي حوالينا.
1: نعم. الله بيبحث على الامناء ده يستخدمهم،
0: ده حقيقي،
1: مش بيبحث عن الناس الاكثر كفاءه
0: بالزبط.
1: او عندهم امكانيات عاليه،
0: ده حقيقي،
1: لا بيبحث عن الامناء الامين في قليل ربه يقيمه على الكثير. لكن
0: صحيح.
1: طبعا الامكانيات مهمه
0: طبعا.
1: والكفاءه مهمه
0: طبعا،
1: زي ما الرب قال لداود انت رعيتهم بحسب كمال قلبك الامانه ومهاره الايدين، فكانه
0: صحيح.
1: الامانه بتسبق الكفاءه.
0: ده
1: نفسي نصلي مع كل مشاهد
0: امين
1: انه يرجع من تاني يسترد قيمته الحقيقيه
0: أمين.
1: في شخص
0: أمين.
1: المسيح
0: أمين.
1: في الصوره اللي رب دعانا ليها وعايزنا فيها، ونكون مؤثرين
0: أمين.
1: في حياه الناس. فضل اساسا لنا مع كل مشاهد، رب يثبتنا في هذا الحق
0: أمين.
1: في اسم يسوع.
0: يا رب بصلي في اسم يسوع لشخصك الكريم، وبتحد في الصلاه مع صديقي الغالي جناب الاستيس ديفيد. بنصلي لك يا رب قدامك علشان كل حد في بيته، في شغله، في مدرسته، في مجتمعه، في كنيسته، يكون فعلا سبب بركه، ويكون بيستمد القيمة مش من إعجاب الناس ولا كلام الناس ولا إبهار الناس، لكن بيستمد القيمة من دمك الغالي الكريم اللي سال على عود الصليب. نستمد القيمة من الرسالة اللي انت اديتها لنا عشان نوصلها لأولادك وبناتك وشعبك في كل مكان. يا رب سامحني وسامحنا على مرات كتير كنا مستعبدين لكلمة حلوة، كنا منتظرين إعجاب من الناس، وياما إعجاب الناس طلعنا فوق وياما نزلنا تحت، لكن ساعدنا النهاردة نفهم أن قيمتنا فيك وأن قيمتنا منك. قيمتنا فيك لأنه اتخلقنا على صورتك وتمنى دم يسوع المسيح، وقيمتنا منك لأن أنت اللي خليت كل واحد في المكان ده بالصفات دي بالشكل ده بالوضع المادي ده. أنت اللي عملت كل حاجة عشان نمجد اسمك ونمجد شخصك. يا رب بصلي من كل قلبي كل حد بيتابع الحلقة النهاردة يبدأ يغير هذه المفاهيم، ويبدأ يكون قيمة كلها بركة وحضور إلهي في المكان اللي أوجدتنا فيه، في اسمك الكريم ولكل المجد. أمين.
1: أمين. أمين. لو في حد يا أبونا لسه ما اختبرش المسيح، مخلص شخص لحياته وما استمتعش بدم المسيح، نقدر نقول له إيه؟
0: نقدر نقول له خسارة، خسارة، ثمنك غالي، ثمنك غالي، لأنه غلاوتك مش من ثمن اللي عندك، لكن غلاوتك من ثمن اللي اتدفع فيك، اتدفع فيك دم يسوع المسيح. وهتفضل تجري ورا العالم عشان تحقق قيمتك وتحقق ذاتك، وفي الآخر هتكتشف إنك مشيت من الدنيا وإنت خالي الوفاض، وإنت فاضي إيديك الاتنين، باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. قيمتك الحقيقية في الرب يسوع المسيح. لما الرب يسوع يكون مالك على الحياة تحس فعلا انك انسان، انك اتولدت من جديد، انك عارف تكون بركة لنفسك وبركة لكل الناس اللي حواليك، وساعتها بس تدرك القيمة الحقيقية لوجودك في الحياة.
1: اللي بيخدم وشايف انه الدور اللي بيقوم بيه هي كله قيمته، نقول له ايه؟
0: اقول لك انه قيمتك مش في خدمتك، لكن قيمتك في اللي بتخدمه. القيمة مش في كم الخدمة ولا كثرة الخدمة ولا مقدار الخدمة، لكن قيمتك انك خدام عند الرب لكل المجد. ده في حد ذاته اعظم امتياز، واللي اجمل من خدمتك نفسها الدافع للخدمة. قول له ساعدني اخدمك عشان بحبك، مش اخدمك عشان بلاقي نفسي، أو بخدمك عشان أتقارن مع فلان، أو بخدمك عشان أنال استحسان وإعجاب الآخرين، لكن بخدمك لأني بحبك. الخدمة مش فعل لكنها رد فعل. الفعل هو الحب ورد الفعل الخدمة. والدليل على كده بطرس قال له أتحبني؟ قال له أيوه. قال له إيه؟ ارعى غنمي. أتحبني؟ نعم. ارعى خرافي. أتحبني؟ ارعى غنمي. اللي يحب هو اللي بيخدم. عمر ما كانت الخدمة فعل، الخدمة رد فعل للحب للرب لكل المجد.
1: أنا قصدت أن أسأل السؤالين الأخرين دول عشان عايز أقول لنفسي وللمشاهد أنه أنت ابن وأنت خدام.
0: نعم.
1: أنا ابنك، غسلت بالدم وأصبحت ابن ليك، فأنا قيمتي غالية أنا ابن.
0: نعم.
1: وكمان أنا بعمل دور في ملكوت بخدمك بالإمكانية اللي عندي، فأنا أكون أمين عليها.
0: صحيح.
1: أكون ابن وبخدم وصورة المسيح.
0: صحيح.
1: وأكون

0: أثر في حياة الناس.
1: صحيح صحيح،
0: بركت جدا جدا يا
1: وانا
0: أسيس
1: اكبر حد
0: بوجودك،
1: أسيس. اشكرك،
0: وأكيد كل إخواتنا المشاهدين هنا في كمان في الاستوديو اتباركوا جدا بوجودك، ونساب بركة
1: شكرا
0: لينا
1: اشكرك
0: ورب
1: حضرتك أسيس،
0: يقودك ويستخدمك ويجعلك ممسوح في كل مكان
1: شكرا
0: تكون فيه في اسم يسوع.
1: شكرا جناب الأسيس لاستضافتك والحلقة الجميلة، وربنا يباركك. ألف
0: ربنا
1: شكر.
0: يبارك.
1: شكرا.
0: أشوفكم الأسبوع القادم إخواتنا المشاهدين في حلقة جديدة، وبصلي من قلبي خلال أسبوع تستمتع بالاسترداد وبالحفظ وبثبات خطواتك في اسم الرب يسوع. رب يقود خطواتك ويثبت خطواتك ويجعل كل خطواتك مثمرة ومؤثرة في الملكوت. بشجعك خلال أسبوع لو عندك سؤال، بشجعك لو عندك استفسار، بشجعك لو عندك أي تعليق تحب تقوله لنا، احنا عايزين نسمع تعليقاتك. كمان شجعك على الانضمام على جروب من جوه لبره، جروب فيه تأملات، فيه أفكار على مدار الأسبوع بتنزل، فيه تدريبات روحية بنشجع بعضينا نمشي خطوة مع بعض فيها التشكيل وتشبه المسيح، وإن نكون بنتغير من جوه لبره. نتقابل الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج من جوه لبره. رب معاك.

0: في الحياة أحياناً بنكون مستعجلين.
1: أنا في الطريق جاي حالاً.
0: بندور على الحرية والحقوق لينا والأولادنا. بنقابل ناس شبهنا.
2: أخيراً اتقابلنا.
0: وناس مختلفين عننا. لكن جمال الحياة إننا نعيشها بدون رتوش.
3: أنا ساندي.
4: أنا نورة.
5: أنا سونيا.
3: يلا نبتدي الرحلة دي مع بعض
4: في برنامجنا
5: بدون رتوش.
0: قريبا على شاشة قنوات الكرمة.

0: شخصيات بتتحدانا، والحقيقة نصرتها سكة وطريق بتدينا قوة نمشي نفس السكة وننتصر نفس الانتصار. وبرغم أن الشخصيات دي في بداية حياتها اتأذت بعلاقات مؤذية وتعبت من علاقات مؤذية، بس جه في وقت اكتشفت أن العلاقات دي لازم تقول لها باي باي وتنفصل عن العلاقات دي علشان تبدأ
1: حياة جديدة،
0: حياة جديدة وبداية جديدة. عايز أسألكم، هل في الحياة في علاقات مؤذية بتأذي حياتنا ومحتاجين نوقف فيها؟

0: بكل تأكيد.
1: ما فيش في حياته علاقات مؤذية، بس طبعا عمق العلاقة دي، يعني في علاقات مؤذية من الجيران مؤذيين لينا، في زمايل في الشغل مؤذيين لينا، الدائرة الأعمق شوية أصدقاء وصديقات مؤذيين لينا، الدائرة الأعمق التاني الأهل، الأب الأم. يعني ساعات نستغرب إنه الأب والأم ممكن يكونوا مؤذين، أيوة هما شخصيات مؤذية فبيأذونا، الإخوات، الحما، الزوج، الحبيب، بحب حد وهرتبط بيه، علاقات مؤذية. هي بس الفكرة العمق، كلما زاد اقتراب الشخص وقربته مني وقربته من قلبي، كلما زاد جرح الأذى اللي بيعمله فيه،
0: او على قد ما انا بدي مساحه
2: في عش الدبابير شويه.
1: طبعا يعني انا بحب حد والحد ده اذاني، لما تبقى امي او ابويا اللي بيأذوني انا يعني ببقى الاذى كبير، لانه بدل ما يكونوا سند بقى هم اللي بحاول اهرب منهم لانهم بيأذوني.
2: في اوقات كتير بيبقوا بيتصرفوا بطريقه تلقائيه جدا وشاعرين انه ده الطبيعي وده النورمال، وهما مش عارفين انه وجودهم مؤذي، وجودهم ممكن يدمر شخصية، يفصل بيت، يصنع طلاق، يعمل أزمة مرعبة.
1: الأذى لما بقول مؤذية هو شخص أنا جربته مرة واثنين وثلاثة ومصر. يعني مثلا شخص بيأذيني بسلوك، السلوك ده ممكن يخرب بيتي، يعني أنا أسفة يعني يخرب بيتي في البيت، فأقول له خلي بالك أنت لما قلت الكلمة دي كانت نتيجتها أنا كان ممكن الدنيا عندي تبوظ، فالمرة الجاية لو عندك أي حاجة كلمني. يجي المرة الجاية مصر، نقول له مرة تانية، يجي مصر. فالإصرار يعني إنها أصبحت علاقة مؤذية، لأن الشخص التاني ما بيتغيرش حتى لو كان عفوي وتلقائي في ردود أفعاله. ده العفوي والتلقائي، لكن في شخصيات مؤذية بجد، مؤذية
0: ومتعمدة
1: يعني ممكن تبقى ليا صديقة ومتعمدة إنها تأذيني في شغلي أو في المكان اللي فيه أو تأذي العلاقة اللي بيني وبين شريك الحياة، هي متعمدة تأذيني. ففي وفي طبعا،
2: ودايما تشاور وتقول الناس بيتصرفوا بغلط بس هي مش قادرة تكتشف إنه
1: هي الشخصية المؤذية. يعني
0: عايزة أقول خلينا نقول إيه الأذى اللي ممكن نكون بنتكلم
2: صح
0: عنه،
2: مفهوم الأذى بالزبط. أنت أقول العلاقة دي مؤذية أو الشخصية دي علاقتي بها مؤذية
0: بالضبط، وإلا هبقى بحكم على كل الناس ده بيأذيني ده بيأذيني. فالأذى هو إنه شخص مثلا يعمل اختلال في العيلة، في ارتباط العيلة ببعضها، يخلي العيلة تبقى مفككة، يزرع خصومات، ده شخص مؤذي. أو إنه يبقى دايماً بيقول كلام مش كويس على الناس، يعني يمسك هايدي يقول لها كلام سلبي على جوزها مثلاً، أو يقول لها كلام سلبي على أولادها، فيبقى شخص مؤذي. أو إنه يبقى شخص مستنزف، يعني هو شخص عايز طول الوقت يبقى بيمص اللي قدامه، يعني هو قاعد معاه علشان يستهلكه، إنجاز التعبير، يعني ياخد من طاقته، ياخد من وقته، يبقى ما بيعملش أي حاجة، هو شخص سلبي ما عندوش استعداد يتغير مثلا، لكنه بيستمتع بأنه يمص دم اللي قدامه يعني. بس عايزة أقول كمان حاجة، إنه ربنا مدينا تمييز وحكمة، فالناس المؤذيين مش بيقولنا كده وإحنا قاعدين زي مثلا ما الدبان بيجي على الأكل، لا، دي ناس احنا بنسمح لها بشكل او باخر ان هم يدخلوا في حياتنا، فاحنا لينا دور. يعني لو احنا بنقول انه في علاقات مؤذيه، انا ليا دور، فانا ممكن اتخدع واتخم واحس انه فلان ده بيبسطني لما بيقول لي كلام حلو، بس انا محتاجه ابقى عاقله انه ده كلام، لكن هو بيعمل ايه فعليا علشان يقول لي انه بيحبني؟ ولا حاجه. فانا بقى مركز وما بقاش يعني فاتح الباب على اخره وفاتح حياتي على اخرها، لكن عندي يعني عندي خصوصيه، عندي دوائر فيها امان وفيها محبه، هي دي الدوائر اللي انا اقدر ابقى بقرب منها واتفتح فيها، وابقى دايما مركز يا ترى العلاقات دي بتبني وبتوديني السكه قدام، ولا العلاقات دي بتهد حياتي باي درجه يعني.
2: بس في اشخاص مش انا اللي فتحت لهم الباب، في أشخاص اللي هم في أوقات كتير بيزقوا الباب برجلهم ويدخلوا. فعندي برضو سؤال، يعني هنرجع للإذاء في العلاقات الفردية أو الشخصيات مش مرتبطة، لكن بما أنك في المشورة، لو وأنا عارف أنك أم وعندك نشكر رب ولد وبنت على قرب جواز، هنيجي نفرح معاك بنعمة الرب قريب.

0: لو لقيت ان في وقت معين وجودك قريبه من بيت ابنك او بنتك هيعمل مشكله، يا ترى رد فعلك يبقى ايه؟
1: رد الفعل انا، لانه يعني اشكر ربنا في نضج في الشخصيه، هبقى باخد خطوه ورا، لانه اصلا انا عارفه كحما انه مش دوري اني اتدخل في حياتهم، دوري استشاري فقط. اصلا المفروض انه بدايه ان الاولاد بتكبر دورنا بيبقى استشاري. فانا مدركه ده من البدايه، انا مدركه انه انا دوري استشاري من قبل ما يتجوزوا. فبعد الجواز هبقى بكمل بنفس الوتيره. لكن المشكله هنا ان الشخصيه من حيث المبدا لما بتبقى مسيطره مؤذيه بتعمل كده وهم في بيتها، فبتكمل برضو على نفس الوتيره. فالموضوع مش بس بعد الجواز، ده الموضوع بيبقى مكمل. من هنا بنعرف ان احنا عندنا مشكله في البدايه. ليه اولاد بعد ما بتتجوز بتقاطع الاهل؟ في طبعا بيكونوا يعني اولاد مش كويسين وغير برين بهم، لكن في اولاد بيبقوا مدركين انه ما صدقنا سيبنا البيت المؤذي ده. والمؤذي الاب والام بيبقوا اكتر حاجه موجعه، اللي هو في ضرب، في سيطره، في اجبار على انك تبقي بتعملي الشيء اللي انا عايزه مش اللي انت عايزاه، في انك تدرسي الشيء اللي انا عايزه مش اللي انت عايزاه. ويوم الولاد تعترض بيبقى ضرب واهانه وبهدله. يمكن اني بسمع كتير من الحكايه دي، فكل ده بيخلي الولد او البنت تهرب او بيخليهم خانعين، فطبعا بيتعرضوا للاذى برضو بعد الجواز.
0: وبما انك برضو يعني نشكر رب عندك الولدين متجوزين يا اخت فينيس، عايز اقول بجد يعني لو شعرت في وقت معين انه بس شريك الحياه بتاع ابنك او بنتك شعر ان وجودك متعب للبيت وصعب للبيت، لان في اوقات كتير اباء وامهات يقولوا ده ابني ده بنتي، لا ده انا اروح وغصب عنه واحط رجل على رجل وابقى متواجد وابقى قريب منه، ما ينفعش دي بنت ربيتها جه واحد اخذها على الجاهز، او ابن اللي ربيته جت واحده اخذته على الجاهز.
2: هو انا يعني انا شايفه انه ده بدايته منطق مغلوط في فهم الابوه او الامومه، انه انا بمتلك ابني او انا بمتلك بنتي، والحقيقه انا مش بمتلكهم، لكن انا بساعدهم علشان يوصلوا للدرجه اللي فيها يعيشوا هم الدعوه والحياه والقصد اللي ربنا خلقهم من اجله. وعند وقت معين انا دوري بينتهي او بيقل خالص، تظل المحبه موجوده والود موجود. فانا عايزه اقول انه يعني لو وقعنا في حاجه زي كده مع اولادنا اللي متجوزين، ده لانه في مفهوم خاطئ انه دول بتوعي. فانا هفضل ممتلكاه طول الحياه، مع انه من البدايه ده مش بتاعي، ده انا مستأمن عليه من ربنا لغايه لما يوصل للمرحله اللي فيها يقدر يبقى مستقل ومعتمد على نفسه، ساعتها انا دوري بيبقى منتهي. الفكره دي كمان بتحصل عند امهات كتير او كده، لانه هي حاسه انه دي كينونتها، يعني دي قيمتها. وانا موجوده ليه؟ ما انا موجوده عشان ابقى ام وحما، يعني ده اللي انا موجوده لاجله، مع انه دي مش هي دي الحياه، يعني دي ادوار ربنا بيدهاني بتخلص وبيجي دور بدالها، بيخلص وبيجي دور بداله. وكل ما المفهوم ده يبقى واصل لابني او بنتي، كل ما العلاقه بتبقى جميله قوي، يعني انا بحس ان دي حدود صحيه ما فيهاش يعني كبس على بعض وما فيهاش تباعد، لكن فيها ان احنا جنب بعض، احنا بنعضد بعض، بنحب بعض، احنا موجودين لاجل بعض، لكن بدون اقتحام. يعني
0: احب قوي قوي قوي انا كشخص للامانه اني وانا رايح ازور بيت ابن في يوم من الايام يبقوا ويلكم هابي اهلا بيك، لكن ما يوم ما اكتشف اني الحقيقه ستيل لغايه دلوقتي لو اي بيت لو اي زياره لو اي خدمه بروح فيها وحاسس انه
2: مش مرحب بيا،
0: حتى لو مش فرحانين بوجودي، لا يعني اعتقد انه دي حاجه الهيه عظيمه. لكن خليني اتنقل معاكم من العلاقات الاسريه المؤذيه للعلاقات الشخصيه المؤذيه، لان الحقيقه افتكر كويس قوي قوي قوي كان معايا واحد من الناس اللي كنت في وقت الجامعه ليا علاقه بيهم، وكان حقيقي مؤذي جدا جدا. والاصح الصبح وراح متصل بفلانه يقول لها الو فلانه، ده انا الليل كله كنت بحلم بيكي، وانا الليل كله كنت

0: نمت يعني ما نمتش، لحقه هو كان فعلا فعلا نايم، ويروح يقابلها، يرجع بعد المقابله وشربوا مع بعض حاجه، ويجي الساعه 2 فلانه ده انا من الصبح بكتب فيك الشعر.
1: واحده ثانيه مختلفه،
0: واحده ثانيه، واحده ثانيه، فلانه مختلفه. بس للامانه كان بيصعب عليا قوي قوي قوي من البنات اللي بتستقبل العلاقات المؤذيه دي، اللي هو طول الوقت بياخد
1: بيسرح
0: منها
1: بيها،
0: بياخد منها وبيسلبها عواطفها ومشاعرها ووقتها ودنيتها. لكن اشتكوا لي قوي قوي بالذات جوه الاجتماعات وجوه الجروبات الخاصه، انه الولد قعد طول الوقت بيعشمها بكلام جميل قوي، بيقولها كلام في منتهى الروعه، وهي المسكينه قعدت ترفض منتظراه لوقت طويل قوي، واذ فجاه
1: اختفى من الوجود.
0: لا يا ريت اختفى فجأة، تلقاه كان امبارح بيقول كلام جميل قوي، الأسبوع اللي فات كان بيقول كلام جميل قوي، وخطب، خطب حد تاني. فأعتقد إمتى أكتشف إني أنا كبنت عندي علاقة، العلاقة دي مؤذية، عايز أقول لازم تنفصل.
2: أولاً هو بيبقى مستنفذ طول طاقتي، يعني ده اللي أنا هقوله، ده ممكن يبقى فيه أجزاء منها ومش كل الأجزاء، بس من ضمن الحاجات مستنفذ طاقتي كلها، يعني هو بفكر فيه، عايزاه دايماً هو يبقى ناجح، أنا اللي دايماً أكون بشوفه عايز إيه. ممكن كمان تبقى العلاقة دي فيها اهتزاز ثقتي بنفسي، يعني يقول كلام ليا يأذيني، أنت مش بتفهمي، يعني كلام صعب علي، فأنا أحس إنه ثقتي بنفسي، أنا كويس أنا حبيتك، ده بعض الأمور اللي لو أنا سبتك مش هتلاقي حد تاني. مش بس كده، الشخص المؤذي في ايديه مفاتيح العلاقه، فتلاقيه ما يحب يتصل يتصل، ولا ما يحبش يتصل ما يتصلش، تلاقيه ممكن ما يردش عليها فتتصل، لما تتهري ما يردش عليها، لما يخصمها او يزعل منها على الاقل حاجه هو ممكن يضايقها ومطلوب منها تسامحه، لكن هو لو هي ضايقته بأقل حاجة يقلب الترابيزة ويختفي، ويبقى بتحاول بقى يعني تبوس حتى الإيدين والرجلين عشان يبقى بيرجع لها تاني. دي من ضمن مواصفات العلاقة المؤذية. العلاقة المؤذية من أهم صفة إنه وأنا قاعدة قدامه مش قادرة أسيبه، لكن لما ببعد وابتدي أفكر بعقلي، عقلي يقول لي إنه الشخص ده بيقول حاجة غلط، إنه الشخص ده مش في حاجة،
1: يعني
2: دايما العقل يقول في حاجة، هيدي العلاقه دي فيها حاجه مش مظبوطه، ما تكمليش، لكن لما اروح اقابله انسى العقل بيقوله. فبما ان العقل اداني جرس انذار، اذا العلاقه دي اصبحت مؤذيه. قبول كل طلب بيطلبه بيخلي
1: يعني
2: الطرف الاخر
0: دي رخيصه،
2: او يعني خلاص انا يعني انا ما انا كل حاجه بطلبها بلاقيها، فياخد هو عارف الشاب ياخد خطوه ورا ويطلع لقدام. ليه بياخد خطوه ورا؟ علشان لما يطلب الطلب تنفذه جري علشان ما يبعدش. فيطلب يطلب يطلب يطلب، وهو وهي تدي تدي تدي تدي، ففعلا اصبحت سهله المنال، وده بيبقى مش احسن حاجه. انا لازم اعرف انه حتى في الحب بما انه ما فيش، يعني الشيء الوحيد اللي الحب فعلا بيحصل كانه توحد بين الزوجين او تماهي، ده بين الزوجين. لكن الحب اللي في العلاقات البدائية اللي هي البداية لازم في حدود، وده مهم جدا، الحدود في العلاقات تحميني من العلاقات المؤذية. أنا في البداية لازم الشخص ده أفهمه كويس قبل ما أدخل أخد خطوة تانية. لازم أعرفه حدود العلاقة في الحب غير حدود العلاقة في الخطوبة غير حدود العلاقة في الجواز، لازم أبقى مدركة ده. الحب فيه حدود قوية جدا، الخطوبة فيه حدود، الجواز هو اللي العلاقه بتبقى ما فيهاش حدود. لما اعمل كل ده انا مش هتاذي، لكن لو ما اعملش ده وكسرت كل الحدود في العلاقه ديت، وهو شخص فعلا بياخد بس، ودي من ضمن سمات العلاقات المؤذيه، هو شخص ياخذ فقط ولا يعطي، النتيجه زي ما قلتها كده انه شاف حد تاني.
0: اعتقد في القصه الكتابيه العظيمه بتاعت يوحنا 4 اللي السامريه الحقيقة مش دخلت في علاقة واحدة مؤذية، لكن دخلت
1: في خمس علاقات،
0: في ست علاقات، والستة كانوا مؤذين. وكل مرة وهي المسكينة بتخرج من علاقة لعلاقة علشان تروي الجوع والعطش، تشبع وتروي جوع العطش اللي جواها، الرب قال لها كل من يشرب من هذا الماء
1: يعطش
0: أيضا، وأما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. أنا الحقيقة يعني كل الناس بتبص على السامرية إنها الشريرة، الكفرة، الزانية، اللي وللأمانة أنا ببص

0: للسامرية كأنها شخصية مسكينة غلبانة. يا جماعة مين قال إن السامرية دي أسوأ إنسانة في الدنيا؟ السامرية إنسانة طبيعية، اتولدت بطريقة طبيعية وعاشت بطريقة طبيعية، وواضح إنها كمان كانت متعبدة، لأن الكتاب المقدس بيقول في بداية حياتها وقفت قدام الرب وقالت له أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن السجود في أورشليم. فكمان كانت في بداية حياتها ليها علاقة مع ربنا ومتدينة.
1: أيه.
0: بس واضح أنه في جاب جواها، فجوة جواها، احتياج جواها، جوع جواها، خلاها طول الوقت محتاجة أنه الجاب
1: ده يكملي.
0: ودايما بقول الفكرة دي يعني ناقشوني فيها، الولد اهتمامه مع البنت الجسد، الشكل، الجمال، الجنس، والبنت احتياجها من الولد للحب والمشاعر. فكل مرة هي كانت بتشحت مشاعر وحب، وهو علشان يديها ده كان بياخد من جسدها. وده يخليني أقدر أقول جملة، أن أول كلمة قالها الرب ليها علشان يفتح الجرح قال لها أعطيني لأشرب. وأنا بعتقد أن الكلمة دي مقصودة جدا، لأن الرب لما كان بيقول لها أعطيني لأشرب
1: كان عايز يقول لها أنه
0: كان بيقول لها الستة كانوا واقفين قدامك بيقولوا لك أعطيني. فهي قالت له واه بالصعيد كده بالمنياوي كده، واه هو انت
1: كمان جاي تكمل عليا،
0: جاي تطلب مني اعطيني لاشرب. فعشان كده كمل الرب وقال لها
1: الماء اللي من
0: الماء الذي اعطيه ينبع الى حياه ابديه. فكانه القصه الجميله اللي بتتقال انه المسكينه كانت في ست علاقات مؤذيه محتاجه شفاء، وده اللي الرب كان جاي يعمله معاها.
1: ايوه يعني انا عايزه اقول انه ده اللي بيخلي العلاقه تبقى مؤذيه، ان تبقى بدايتها هو الاحتياج. يعني اي واحده بتدخل في علاقه والعلاقه دي هتاذيها بتبقى يعني الدافع او عايزه اقول المحرك ليها انها محتاجه. وانس انها دخلت حتى وهي بتفكر في الجواز، يعني مش بس العلاقات الغلط. يعني طبعا انا عايزه اقول حاجه، العلاقه المؤذيه هي العلاقه اللي هي مش تحت اي مسمى. مفيش حاجه اسمها علاقه بين واحد وواحده ملهاش اسم، ملهاش عنوان، اصل احنا صحاب، اصل احنا بنحب بعض، اصل احنا بنتعرف. مفيش حاجه اسمها كده. العلاقه المظبوطه اللي يبقى ليها عنوان، يعني نبقى عارفين هي ايه بالظبط، رايحه فين وجايه منين. احنا اخوات في الكنيسه ولا احنا قرايب ولا احنا زملاء في الشغل، احنا ايه؟ كل حاجه من دول ليها طريقه التعامل بتاعها. انما احنا بنحب بعض يعني ايه؟ يعني ايه احنا بنحب بعض؟ يعني ايه احنا رايحين على فين؟ احنا هنكمل ازاي؟ ما هو ما فيش علاقه ما بتكملش. فاذا ما كانش ليها يعني زي حدود واطار واضح انه احنا بنفكر انه ممكن نرتبط، فاحنا بنفكر، فاحنا مش في علاقه دلوقتي، احنا بنفكر بنصلي، فمشاعرنا مقفوله. ما فيش حاجه اسمها انه احنا هنبتدي نقرب من بعض ونحب بعض، لا، المشاعر ساكته دلوقتي. احنا بنفكر وبنقيم وبنصلي وبنسال ناس علشان نقدر ناخد قرار مظبوط ونفضل ماشيين بدماغنا وبربنا وبالصلاة لغاية لما نوصل للنقطة اللي فيها أيوة نقدر دلوقتي نكمل. إنما واضح إنه الأخت الجميلة دي السامرية ما فكرتش خالص، هي جريت ورا احتياجها زي ما الكتاب بيقول إنه النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو. فدي جعانة، دي جعانة للحب، جعانة للاهتمام، جعانة للجنس، فجريت ورا العلاقات بسبب هذا الدرايف. يعني ده كان اللي بيسوقها، اللي بيسوقها هو الاحتياج، ده اللي بيخلي العلاقة تبقى مؤذية. لأنه الحقيقة مفيش حد على وجه الأرض يستطيع أن يشبع احتياج أي إنسان للحب غير بس الله. وعشان كده الجواز بينجح لما اتنين يدخلوا وهما الاتنين شبعانين وداخلين عشان يدوا مش عشان ياخدوا من بعض، داخلين عشان يدوا بعض. فلما يبقى في طبق فيه تفاحتين وانا خدت واحده وهو خد واحده، الطبق فدي. لكن لما يبقى لا خد انت، لا انت خدي، لا انا هديك، لا انا هديكي، يفضل الطبق مليان على طول ويفيد. فعشان كده اعتمادي على انه شخص يديني الحب ده اعتماد خاطئ خاطئ. لأن مفيش حد، تخيلوا لو اتنين شحاتين قرروا ان هم يتجوزوا، الاتنين بيشحتوا حب هيقطعوا بعض. لكن لما اتنين يبقوا شبعانين ويتقابلوا مع بعض يسروا حياة بعض ويضيفوا لبعض.
0: ولو وقعت يعني خلاص المرحلة دي عدت عليها وأنا شكلاً

0: وموضوعا معروف او مش معروف انا سامريه. وعملت علاقات وعملت حاجات وبهدلت نفسي وجرحت نفسي والدنيا متبهدله. انا بعتقد انه الشخصيات اللي زي دي اكتر حاجه بتجرحها وتوجعها الشعور بالرفض. وده اللي خلى السامريه سوري انها تطلع تستقي وقت حر النهار علشان تهرب من نظرات الناس وكلمات الناس. أجمل جملتين في البداية الرب قالهم بطريقة مهمة للسامرية، إنه مشي 6 ساعات علشان يقابلها وصرف التلاميذ واتقابل معها لوحدها علشان يوصل لها أعتقد مبدأين جمال يفتحوا الحديث والكلام. الحاجة الأولانية، أنت مهمة بالنسبة لي، أنا ماشي الطريق ده كله
1: علشانك
0: مش علشان فريسي ولا متدين ولا شخص عظيم، عشان أوصلك. لكن الحاجة التانية، أنا صرفت التلاميذ لأنه مش عايز أجرحك ولا عايز أكسر مشاعرك، ده أنت بالنسبة لي في منتهى الأهمية.
2: هي الشعور بالرفض من أصعب المشاعر، وأنا طبعا دي الله بيحس بيها قوي أنه بحس بالرفض. وده يوري شوية أني أنا محتاجة أحس بالقبول من الآخرين. لما الله خلق آدم قال ليس جيدا أن يكون لوحده، فأنا هجيب لي حواء. علاقتي بالله، يعني إحنا عندنا علاقات كتيرة أو علاقات متعددة. علاقتنا بالله دي العلاقة الأولانية ومحبتنا لله، بس في علاقة أفقية. العلاقة الأفقية دي لو ما شبعتش صح بنقع في حاجة مؤذية. يعني علاقتي بربنا بتشبعني كويس قوي، وده شيء لأنه سمير كانت عطشانة، وهو أول شيء يسدد العطش ده محبتي لله تملاني. لكن في البداية خالص في الخليقة الله خلق حواء، كان يقدر يقول آدم يكتفي بيا، بس ما ينفعش، لأنه يعني الله نفسه كان علاقاتي، هو الآب والابن والروح القدس، فهو كائن علاقاتي. وبالتالي هو خلق كمان الإنسان على صورته كائن علاقاتي، كائن علاقاتي بس بصورة صح. الشعور بالرفض ما كانش من ناحية الله، السامرية كانت حاسة بالرفض من البشر. فكانت محتاجة تحس بالقبول من حد، فأنا رايحة أشحت الحب من الناس. هنا بقى النقطة، يعني مش عيب السامرية أنها عايزة تحب، لكن عيب السامرية أنها بتشحت
0: حب
2: فبتتأذي
0: وبتتحب غلط.
2: يعني الكتاب المقدس ذكر لنا كتير من قصص الحب، منها يعقوب ورحيل. يعني يعقوب أحب رحيل، وعشان أحب رحيل اشتغل 14 سنة لأنه أحبها. فالحب ده هو اللي خلاه يشتغل ويقبل كل حاجات، يعني حاجات كتيرة جدا. بوعز أحب رعوث، وعشان كده ارتبط بيها. فزي ما بتقول فينيس، هو الحب هي الخطوة الأولى اللي تليها بعد كده الارتباط. لما أنا أحب شخص والشخص ده يحبني، ده حاجة جميلة جدا كتابيا، بس فعلا لازم أكون حاطة طب ماذا بعد الحب. وبالتالي أنا لازم أبقى حاطة الحدود، إنه مش هينفع مش هينفع تعمل كذا، مش هينفع تتهني بالطريقة دي، مش هينفع تبقى بتعمل معايا كده. وأبقى حاطة إطار لنفسي إنه مش هينفع تكون بتتعدى الحدود إلا لما ناخد الخطوة الثانية اللي هي الخطوبة. فده اللي يخليها مش حاسة بالرفض. وطبعا طبعا طبعا الإشباع الروحي بيديني قدرة إن أعرف أقول لا، أنا غالية عند ربنا، فمش هسمح إن يبقى في حد بيوجعني حتى لو أنا عايزة أتحب من حد.
0: بس بحب الرب قوي قوي في المقابلة دي، اللي بيقدر يحتضن الشخصية دي ويملاها ويحبها ويملى مشاعرها، حتى اختار المدخل الجميل الجيد اللي يدخل بيه زي ما كنا بنقول علشان يتواصل معاها. لو الرب قال لها انت خاطيه في البدايه كانت قفلت منه
1: تنفر.
0: لكن الرائع انه كمل معاها المشوار. الجميل ان الرب ما سابش السامريه الا لما شفى اعماقها وعالج اعماقها. والدليل الحقيقه شفته في شيء عظيم قوي، انها خرجت بدل ما تبقى مكسوره ومنحنيه. صدقوني لا مشوره ولا مدرسه شفاء ولا قوه في الوجود تقدر تعمل اللي عمله المسيح من شفاء داخلي مع السامريه. ده خارجه وبتقول لكل المدينه هلم انظروا، انسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح. للامانه ده كلام مبهج يا جماعه. حتى لو عدت بينا الأمور للكسرة وللهزيمة وإني فقدت كل شيء، الشافي موجود.

0: محرر موجود اللي يقدر يديني علاقات حقيقية موجود. إن كنا بنتكلم عن علاقات مؤذية، نفسي أقول من قلبي في علاقة عمرها ما تأذي وعمرها ما تكسر، هي العلاقة مع الأب والزوج والصديق والحبيب والمتحنن والحبيب اللي اسمه يسوع. وأجمل حاجة في القضية أن الرب نقلها نقلها من إنها كمان تبقى مش بس خاطئة، إنها تبقى كارثة معقولة. هو ده التحدي، إن إزاي ربنا يخلق من الشريرة كارثة بالإنجيل.
1: هقول حتة بس، لو أنا عايز أخرج من علاقة مؤذية لازم أشوف قيمتي في الله. السامرية شافت قيمتها في الله، ده يساعد طبعا قوي إنها تخرج من علاقة مؤذية.
0: وقت جديد وتحدي جديد ونصرة جديدة.
2: أمين.
0: ربنا يبارك.
2: أمين ويباركك يا سيدي. بلا أهل، بلا أب وأم، طفلة صغيرة، لكن كان ليها عم تقي.
0: أي حد في بيته مامو كان عشان خاطر المسيح
2: طلعه.
1: فاختيار شريك الحياة كان بالنسبة له على بناء على جمال الشكل.
0: حتى المثل البلدي يقول يقطع ويوصل.
1: في حاجة اسمها دايرة راحة.
0: هل الله بيظهر في المشهد في المواقف الصعبة؟

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع وراء الاحداث النهارده الاثنين 24 اغسطس 2026. الحقيقه الحمد لله نشكر ربنا تم الافراج عن الناشط القبطي باسم الجنوبي بعد طبعا ما قيل انه كان قبض عليه عشان بلاغ من الانبا اغاصن من المنيا. بس طلع لنا بقى موضوع تاني، والاخت دينا المصري اللي هي الحقيقه اساءه جميله جدا يعني للدين المسيحي وللمسيحيين وكوفتس، وكل ده بسبب ايه؟ بسبب حاجه المسيحيين ما لهمش اي علاقه بيها خالص، وهي بتدافع عن ان ازاي صوت الاذان في الجامع اللي جنب بيتها، ازاي ان الناس اشتكوا ووقفوا صوت الاذان. وهي الحقيقه علشان هي متدينه جدا بالفطره وطبيعتها المتدينه العاليه قوي، هي عايزه صوت الاذان الحقيقه. طبعا دخلنا احنا في السكه كده بشكل غير طبيعي، ومنتظرين طبعا ان يكون في اجراءات غير اجراءات وقفها من القناه. بسبب ركنه عربيه تم الاعتداء على شاب بنوب بعزبه النخل. حضراتكم الاعتداءات كانت بالعصي والضربات وبالسطور. ليه ده كله يا جماعه؟

والولد يا حرام يعني كان بينزف دمه، كانت زوجته كانت حطت فيديو وصور كتير جدا لمدخل عمارة ومليانة دم والدنيا. وطبعا الداخلية اتحركت برضو في بيان من الداخلية. عندنا بالنسبة ل 12 سبتمبر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة التجمع الخامس أسرة أستاذ أسامة. عندنا كمان للأسف الشديد برضو في كل العالم للأسف المسيحيين بيعانوا اعتداء على أم 8 أطفال في الصومال بعد اعتناقها المسيحية. يعني رغم ان انا مش قادره افهم ايه اللي بيحصل ده، نيجي بقى لحاجه اسمها قاع الهامور. لغايه دلوقتي انا عارفه في ناس مش فاهمه ايه قاع الهامور ده. ده سبونج بوب كده، في عاملين زي مدينه تحت الميه، وبعدين ما اعرفش مين اللي فكر في انه يلا نعمل جروب ونعتبر ان احنا بقى رحنا قاع الهامور دي المدينه دي، وبنبتدي نتخيل وبنبتدي بقى كمصريين ودمهم خفيف قوي عملوا كم حاجات كده جميله قوي، وعملوا محاكاه للمجتمع المصري في هذه المدينه اللي تحت البحر او في اعماق البحر قاع الهامور. والجروب ده وصل قرب ل 2 مليون باين في نو تايم، وشاركوا فيه صحفيين وممثلين ومغنيين، وبقت الحكايه جميله قوي. لكن الدنيا تسكت؟ لا، تم اغلاق الصفحه ومش عارفين لغايه دلوقتي طب الصفحه دي يا جماعه مين اللي قفلها يعني. بس ما علينا. النيابه العامه بقى بدات تدخل على الخط، والرئيس السيسي كمان في موضوع مدرسه جلوبل اللي الرئيس مجلس ادارتها كان بياخد بطايق المواطنين واولياء امور الطلبه، وعمل 300 حصل على 321 مليون جنيه تسهيلات ائتمانيه باسماء اولياء الامور. طب يا جماعه البنك ازاي عمل ده؟ يعني في حاجه في البنك برضو، يعني هي كانت قروض بس هو البنك بيدي لشخص جايب البطاقه دي كلها قروض ازاي؟ يبقى في طبعا موظفين في البنك اكيد سهلوا له الامور. نيجي بقى نلاقي برضو بالنسبه لايران، الرئيس الامريكي النهارده وزير الخزانه كان طلع في مؤتمر وكلهم بيتكلموا عن انه الحرب الجديده على ايران هي حرب اقتصاديه شنعاء، عقوبات اقتصاديه امريكيه كبيره جدا، قال لك هتخلي ايران تضعف بشكل كبير اقتصاديا، والامل كله على ان الناس بقى هي اللي تبتدي ايه تمشي النظام الايراني. مسؤول في الحرس الثوري الايراني قال احنا بندعو قطر لنقل الطيارين المحتجزين الى المستشفى. لغايه دلوقتي طب ما قطر قالت احنا ما عندناش طيارين، بس مش عارفه بصراحه الموضوع ده مستمر كده ومش عايز يكون له نهايه ليه. لقينا بقى فيه هجوم سيبراني ايراني يوقف محطه طاقه بريطانيه 4 ايام ولندن توضح. لقينا كمان بغداد حسمت الموعد 30 سبتمبر انسحاب قوات التحالف الدولي، ما هياش سحب السلاح من ايد الميليشيات. عندنا كمان النهارده كان في موضوع مهم جدا خاص بالعلاقات السعوديه الفرنسيه، ولي العهد السعودي في زياره رسميه لماكرون. ولي العهد السعودي مش بيتحرك كتير في الزيارات عشان كده تم استقباله بشكل حافل، وكمان الرحيه الماكرو اخدوا الاماكن ما بيزورهاش غير العزيز الغالي. وبدات هنا كده نتكلم بقى على الاتفاقيات والشراكه اللي بين البلدين، وبالمره برضو اتفقوا ان لازم يشوفوا حل في الحرب اللي بين امريكا وايران. عندنا بقى كمان حرب تجارية بتلوح بين أمريكا وكندا، هي الحالية فترة مش بتلوح بس الرسوم 50% بتهدد الأسر والاقتصاد. وعندنا كمان كندا برضو بتقول إن احنا مش هنعدي الموضوع ده كده بشكل سهل، ولكن هنعمل برضو إجراءات ضد الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ترامب طبعا ضد هذه الرسوم. الشرطة الأوكرانية بتفيد بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم طفل جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية استهدفت مناطق سكنية. هي الحقيقة مش بس طائرات مسيرة روسية، صواريخ باليستية روسية، والحرب الأوكرانية الحقيقة واخدة منحنى كبير جدا، وده كله وسط طبعا موضوع عيد الاستقلال في أوكرانيا، وسط كمان موضوع المطالبة بانتخابات علشان دلوقتي بيقولوا أنه زيلينسكي مش قانوني وجوده في الرئاسة لغاية دلوقتي. اما بقى اسرائيل فيا جماعه مصعده في كذا اتجاه، مصعده بشكل كبير جدا في جنوب لبنان وغارات وتفجيرات وقصف بالفوسفور، كمان اسرائيل مصعده في سوريا وبيحاولوا ان هم يلموا الدنيا. ففي مسيره اسرائيليه استهدفت سياره في مزرعه بيت جين جنوب غربي سوريا، اسرائيل كمان مصعده في غزه وضربات واستهدافات، واخرهم كان استهداف لمسجد وقتلى، وطبعا يعني ناس كتير بتطلع على مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن ناس ليهم قتلوا. فاحنا عندنا كده برضو الامور الخاصه ب كمان المواضيع الخاصه بغزه والضفه الغربيه. لكن في موضوع كمان داخل سوريا، وهو الحقيقه انه فاكرين المفتي السوري اللي كان على علاقه احمد حسون واللي كان على علاقه قويه قوي بالرئيس السابق بشار الاسد، دلوقتي الحقيقه محكمه الجنايات قضت بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق احمد حسون في استكمال لمحاكمة

محاكمة رموز نظام بشار الأسد. حماس بقى كانت بتبارك عملية الطعن البطولية قرب قرية العوجة شمال أريحة. وطبعا ما هو انت برضو اسرائيل بتعمل اعمال كتير قوي وعنف وتفجيرات ومنازل وكل ده، فطبعا دلوقتي بدات يبقى في اعمال لطعن واستهدافات طبعا لمستوطنين او جنود اسرائيليين. الجيش عثر خلال الايام الاخيره على 10 طائرات ورقيه عبرت من غزه ولم تكن مفخخه.

مرة واحدة إسرائيل قالت لك في حاجة كده في الطائرات الورقية بيستخدموها وبيبعتوا بيها عبوات مفخخة، مفيش حاجة اسمها لعب بالطائرات الورقية دي خالص في قطاع غزة. عندنا كمان بالنسبة لأوروبا مازال طبعا الحر ومازال في حرائق غابات أودت بحياة، وطبعا الحر الشديد والحرائق دمرت 9 ملايين طن محاصيل، انتهمت أكثر من 600,000 هكتار، وكمان طبعا أودت بحياة الآلاف. بالنسبة للبرهان أصدر مرسوم في السودان بيقضي ب أولوية ممتلكات أولية ممتلكات حماتي وأفراد من أسرته للقوات، يعني تتنقل الولاية لهذه الممتلكات الخاصة بحماتي اللي هو طبعا اللي بيرأس الدعم قوات الدعم السريع، كل ممتلكاته تروح للقوات المسلحة، بتشمل بقى العقارات والسيارات والأسهم والأموال، وطبعا في انقسامات كتير وفي انشقاقات كتير من قادة مع قوات الدعم السريع بتروح للجيش، وبنتمنى ان الامور دي كلها تؤتي الى انه نهاية هذا الصراع الممتد ليه فترة طويلة. طاقم سفينة مكون من 10 أشخاص في مشهد غريب في الفلبين صعب قوي، الطاقم السفينة بيحاولوا ان هم ينطوا منها قبل ما السفينة تغرق بلحظات، ده كان قبالة سواحل الفلبين. طبعا احداث كتير برضو حصل على مستوى الدنيا كلها والامور، لكن هيكون ان شاء الله النهاردة في حلقتنا نحاول نقول لحضراتكم اهم واكثر الاخبار تأثيرا على مستوى مصر والعالم. بنبارك الحياة ونقول للباسم ألف ألف مبروك الحمد لله، والأستاذ سعيد فايز كان طبعا بس الخبر وكمان كان قال يعني نشر الخبر بسعادة، ونزلت كمان صورة الأستاذ سعيد مع رامي كامل وباسم بعد خروجه وإجراءات طبعا إنهاء إجراءات خروجه، والحمد لله زي ما أنتم شايفين بصحة كويسة. وطبعا دفاع باسم الأستاذ سعيد فايز نقل هذا الخبر بأنه تم إخلاء سبيل طبعا باسم في قضية الإساءة والتشهير، بيان صادر من مكتب الأستاذ سعيد فايز للمحاماة والاستشارات القانونية بيقول كده طبعا بشأن السيد باسم وهبة مكاري شهرته باسم الجنوبي في القضية رقم كذا لسنة 26 جناح بولاية الدكرور، النيابة قررت إخلاء سبيل باسم وهبة، ثانيا قيد حرز الهاتف المحمول برقم أشياء وإيداعه، مش عارفة يعني إيه برقم أشياء دي بس مش مشكلتي، يعني إيداعه بخزينة القسم على ذمة القضية، طلب المدعو أغاصن. هو طبعا في ناس كتير بقى يا نهار أبيض زعلوا على المدعو أغاصن، وهو بيحاول يفهمهم يا جماعة ده البيان، ما حتى رقم أشياء دي أنتوا فاهمين يعني رقم أشياء، يعني ليه ما وقفتوش؟ أنا وقفت عند رقم أشياء، لكن ناس كتيرة جدا وقفت عند المدعو أغاصن، وإزاي يا أستاذ سعيد فايز تقول على الأنبا أغاصن وما تحترموش؟ يا جماعة ده بيان صادر من النيابة، فمش عارفة بصراحة الواحد يقول إيه. المهم كاتبين أهو بالميلاد عفت بشاي وعلشان لجلسة تحقيق عاجلة لسؤاله، ومكتب الأستاذ سعيد بيقول بيؤكد استمرارنا في مباشرة الإجراءات القانونية والدفاع عن باسم ومتابعة القضية أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة. وطبعا هو أضاف بقى مبروك باسم النهاردة بالليل مع بيته ومع أسرته، يعني الأستاذ سعيد واخد أجزاء من البيان الخاص بإخلاء سبيل باسم وضايف عليه شوية حاجات، فمعرفش حصلت بقى إيه، بقت دلوقتي تحولت الموضوع من فكرة إنه الحمد لله وباسم طلع والدنيا دي، تحولت الموضوع بقى لإنه في كده الأستاذ سعيد فايز وناس تانية، وجم برضو ناس اتهموني وأنا بس مجرد نشرت شوية البوستات اللي الناس بتتكلم فيها، لكن أنا في الحلقة قلت لكم إحنا مش عايزين نروح لقصة إن إحنا نتكلم على سيدنا ولا على أي حاجة، وعرضت عليكم كمان الكلام اللي بيتقال من مكاري عادل بيقول يا جماعه يعني رفقا بالانبا اغاصن عشان خاطر ممكن يكونوا كمان اتفاجئ، لان الموضوع ليه سنتين ولا سنه ويعني 7 8 شهور. فالفكره هنا بس انا حبينا البوستات دي كلها والحاجات دي كلها، ناس بقى بدات على مواقع التواصل تحول الموضوع من فكره ايه اتهام باسم ده وايه الدنيا اللي احنا بعد سنتين بنفتكر حاجه البلاغ من محامي الانبا اغاصن للخلافات بقى، وبدات صفحات تدافع كمان على الانبا اغاصن، والموضوع دخل وهو بعيد كل البعد القصة دي يا جماعة خالص. هو من البيانات بتقول كده هو إخلاء سبيل على القضية وانه هيستدعوا الانباء غاصون في القضية، فيعني نخلص الموضوع بسهولة جدا جدا. ولما بدأت ناس كتيرة برضو تسأل الأستاذ سعيد فايز عن ايه الدنيا والتطورات هتبقى ايه، فالحقيقة الراجل برضو راح منزل، طبعا هو نزل البيان وضح فيه كلمة المدعو دي مش هو اللي كاتبها، وبرضو كان بيكلم الناس ان احنا ابعدوا الموضوع عن ان احنا نبقى بنحاول ناس تدين وناس تدافع عن الأسرة.

وبعدين البيان ده قال لك بعد الايام الكتيره اللي فاتت من غير نوم وضغط موضوع باسم اخيرا نمت، صحيت على كميه رسائل من الزملاء الصحفيين والاعلاميين كلهم بيسالوا عن قضيه باسم وايه المكتوب فيها ووضعها ايه. وقال انا عندي مبدا دايما بحب اشتغل بيه، انا بكون لسان موكلي طول ما هو محبوس، اول ما هو يخرج بلتزم الصمت ويكون هو لسان حاله لانه يقدر يتكلم عن نفسه ويعرض تفاصيل قضيته. حضراتكم عارفين صديقي باسم الجنوبي متحدث بارع فعلا، دوري على الميديا كده في قضيه باسم خلص، تركيزي هيكون في الجزء القضائي. ولقينا بعد كده بيركز طبعا على قضيه روماني غريب، فبالتالي طبعا الكلام ده هنا هل هيطلع باسم ويقول ايه اللي حصل بالظبط والاتهامات كلها ايه بالظبط والدنيا ايه بالظبط، ولا برضو باسم يعني هيضطر انه يسكت؟ فاحنا يعني مش عارفين ايه اللي هيحصل، لكن احنا حبينا نعرض على حضراتكم كل هذه التفاصيل. وفي نفس الوقت الف مبروك وربنا يعدي الازمه دي على خير بالنسبه لباسم الجنوبي واسرته. وزي ما قلت لكم موضوع روماني غريب، خلينا بس نخلصه قبل ما ندخل في موضوع دينا، انه الحقيقه انه القصه الخاصه دلوقتي بروماني كان برضو الاستاذ سعيد كتب انه هو المفروض النهارده التجديد بالنسبه لروماني، بس احنا مش عارفين. روماني غريب طبعا من اسكندريه، وبفكركم بانه الموضوع بتاعنا مش يعني عندنا اعتقد صوره ليه ولا لا زمايلي، فكان كاتب بس كده خالص ما فيش اي حاجه غير اليوم تحديد تحت اليوم موعد تجديد حبس روماني غريب. احنا كنا بنحاول نتواصل مع الاستاذ سعيد برضو عشان يقول لنا هل الجلسه حصلت، هل حصل تجديد؟ الحقيقه مفيش رد لغايه دلوقتي، كتر خيره يعني. عموما هنشوف. فده بالنسبه بفكركم برضو نستمر في الصلاه يا جماعه من اجل روماني غريب، ربنا يفك سجنه برضو، وهو متهم بانه بنشر اخبار كاذبه وانضمام لجماعه ارهابيه وشويه لستة كده اتهامات، ربنا يا رب يفك سجنه. نروح بقى لقصه دينا الحقيقه، لان القصه بتاعت دينا الحقيقه احنا ما كناش نعرف مين دينا، بس احنا لقينا ان دينا دي اعلاميه، وانه دينا الموضوع خالص ان هي كاتبه بوست، والبوست ده زعلانه جدا جدا الاخت دينا المصري الاعلاميه. اللي حصل طبعا انه هي كانت كاتبه بوست، البوست ده عن انه زعلانه قوي علشان دلوقتي الاذان اللي هي كانت بتسمعه كل يوم جنب بيتها، الاذان ده واقف وما بقاش صوته، ما فيش صوت الاذان. وسالت قالوا لها اصل في ناس اشتكت من انه صوت الاذان بيبقى بيعمل ازعاج شويه، وفي ناس مريضه وكلام زي كده. ده البوست اهو، فخلينا يعني نجيب الموضوع من اوله. انا ساكنه في كومباوند اسمه حي الاشجار كومباوند، وبالصدفه بسال ليه مش بسمع صوت الاذان زي الاول، مع ان بيتي جنب الجامع اصلا. عرفت ان السكان اشتكوا من صوته عشان مش عارفين يناموا، والله زي بقول لكم كده. فالكومباوند المحترم بيعمل ايه بقى؟ يقوم شايل الميكروفونات وسماعات ومخلي واحد بس بسماعه، عشان كده ما بيتسمعش تماما ولا بيتحس بيه اصلا. ده غير ان مستغربه يعني ايه بيت ربنا يتقفل؟ يتقفل يا بنتي، هو وما يتفتحش الا في الصلاه وبس، عشان خايفين حاجه تتسرق منه. دي قصه ثانيه، انا فكرتها بتقصد بيتقفل بسبب الاذان يعني. فبتقول هي بتكلم اداره الكومباوند، وانتوا اداره فاشله عشان تسمعوا لكلام ساكن ولا اتنين شبهكم يعلقوا على اذان ربنا بحجه انه بيزعج نومهم، فتسمعوا الكلام عشان الفلوس اللي بتدفع، ولا عشان هو حد تقيل حتى لو تقيل على نفسه. اما كلمتي للسكان دول فانتوا افشل منكم ما شفتش، فعلا بقينا في زمن المسخ، عليه العوض ومنه العوض. كاتكو القرف، كاتكو كيف بالكيف، اوكي كاتكو القرف على الصبح. راحت طبعا بدأنا بقى ايه، ده كان رد فعل كمان يا جماعه بعد كده. واحد كتب لها وقال لها اكيد انا اسفه جدا اولاد الكلب المسيحيين. راحت قالت له اه طبعا، وطبعا المسيحيين دخلوا بعد الموضوع ده. ايه يا جماعه انتوا دخلتونا ليه في الموضوع اساسا واحنا مالناش دعوه؟ وفضلوا ناس مسيحيين يعلقوا عندها، هتلاقيهم مسيحيين ولاد كلب. اهو ساميه، دي ساميه مش واحد، ساميه العامر. يا ست ساميه برضو محدش ماسك فيكي مش عارفه ليه، رغم انك انت اللي فتحتي الموضوع ودخلتي بقى الدنيا. وراحت هي قالت لها اكيد طبعا، رغم انها نزل لها فيديو في صوت بس بتقول فيه انه المسيحيين لا يجرؤوا ان هم يعملوا كده، لو مسيحي ما يجرؤش. في ايه؟ في ايه بس؟ يعني وراحت قالت لك ايه؟ راحت قايله بقى ايه؟ يا زباله يا جرابيع انا اسفه جدا يعني معذره لكل ده، بس عشان حضراتكم بس تعرفوا الست دينا هانم دي كتبت ايه. انا لو لمحت كلبي فيكم عندي هحبس امه واهين اللي جابه، يا شويه مش عارف ايه، مش كفايه ريحتكم نتنا رخاص فاهمين، ولا مسايحه كفتس تقرف صحيح. يا نهارك، انت مذيعه؟ انت اعلاميه؟ ايه الاسلوب ده؟ ده ولا اسلوب حد بيردح في الشارع. وكملت بقى
اي حد هيدخل هنا يخبط ويهرتل هيتهان، واي حد ما بيفهمش هيقول يسمع

مع الأذان على الموبايل وناس مريضة ومش مريضة، ده يروح يتلهي على جنب عشان ده غبي مش فاهم أصلا الأذان اتعمل ليه. ومش هنشرح الأغبياء هنا، مش حصة الدين هي، وأي كفتس هيدخل، كفتس على أساس المسيحيين كفتس هيدخل يحشر مناخيره، ههينه هو واللي يتشدد له وأقول له خليك في أجراس الفسحة بتاعتك وخبط الحلل اللي بتقرفونا بيه وتوكس وخليك بعيد، انت كده كده مش مهم بالنسبه لنا اصلا، وفي الاخر الحشرات دي كلها مصيرها بعد الاهانه دي البلوك. اللهم بلغت. يا سلام يا ايه الجمال ده يا جماعه، ايه مستوى الاعلاميه الجميل ده، ايه المستوى الرائع المثقف العالي في اختيار الكلمات وفي التعبير وفي ضبط النفس وفي حاجات كتير قوي قوي قوي. ريحتنا نتنا كفتس اجراس الفسحه واللي مش عارف تقرفونا بيها، وكل ده على فكره مفيش طبعا الداخليه ولا بيان ولا اي حاجه، واكتفوا بانه دلوقتي اللي حصل ايه. طيب يا جماعه القناه دي سكتت ولا ايه الموضوع؟ لا، القناه نزلت بيان، والبيان ده من القناه اللي هي بتشتغل فيها، وقالت لك طبعا انه تعلن شركه وان ميديا عن وقف البرنامج الاجتماعي حواديت على المكشوف المذاعه على قناه المحور اللي بتقدمه المذيعه دينا المصري بشكل نهائي، وذلك ردا على ما تم تداوله من اساءات عبر منصات التواصل الاجتماعي. رغم عدم تجاوزها في البرنامج اللي بتقدمه عبر شاشه المحور، الا ان سلوكها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما جعلنا يعني نوقف البرنامج نهائيا والتعامل معها. وتؤكد الشركه انها تكن كل التقدير والاحترام لجميع الاديان السماويه، وتحرص دائما على تقديم محتوى يراعي القيم والثوابت المجتمعيه والدينيه. ما هو طبعا يا جماعه ما انتوا لازم تعملوا كده، لانه هي الفكره ان هي يعني ان هي يعني تعتبر محسوبه عليكم كقناه وكاعلام. فطبعا يعني ناس كتير بقوا اعتراض، يعني الحقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي كلها الناس غضب شديد جدا. طب يا جماعه باسم عشان كان في محامي قال لك ان هو كان بيهين السيدنا على مواقع التواصل الاجتماعي فانتوا قبضتوا عليه. طب الست دي اللي بتهين كلنا كمسيحيين من اول قداسه البابا لاصغر مسيحي فينا، ايه الاخبار؟ ايه انتوا شفتوا؟ وانا اسفه وان انا قريت لكم الكلام اللي هي كاتباه عشان تعرفوا منتهى الازدراء اللي هي عملته فينا كمسيحيين وفي جراسنا وفي التعبيرات اللي هي بتنسبها لينا كفتس ومش عارف ايه وكل الكلام ده. والكلام ده كانت بتوجهه لكل المسيحيين، ما كانتش بتوجهه لحد واحد بس. وريحتكم نتنا واللي مش عارف ايه واللي قرفتونا وبتقرفونا وكل الكلام ده، كل ده برضو الداخليه ملهاش دعوه بيه، يعني هي بس بتكتفي بان قناه المحور وقفت البرنامج الخاص بيها وخلاص على كده. طب ماشي، ده البرنامج ده القناه عشان هي مش حلوه ابدا ان القناه تطلعها تاني بعد اللي عملته ده، لكن اللي عملته على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو شويه زي اللي عمله باسم وغيره وغيره. لو احنا بنتكلم عن انه في اهانه الاسقف وان في اهانه للمسيحيه والمسيحيين، ما هي يا جماعه هي بامانه. طب ايه الاخبار؟ فالحقيقه مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل. طبعا بدات دعوات انه يبتدوا بقى يعملوا فكره طبعا انه ولا فريق لي، ده انت عسل بامانه، انت سكر يا استاذه دينا. ولا فريق لي، القرار مش بايديهم وانا عارفه وغصب عنهم وليهم كل الحب والاحترام مني هذه القناه المحترمه بما فيها من قائمين بالعمل بها، هم وهم اصدقائي المحترمين وانا عند رايي في كل حرف قلته. يا سلام يا سلام يا وزاره الداخليه، اكيد ناس برضو يعني مننا المسيحيين كانوا عاملين لكم منشن، بس الناس سابت الكلام اللي قلته كله عشان ما فيهوش غلطه، ومسكت في الكومنت اللي رديت فيه على حد تعدى على ديني بالاساءه والاستهزاء. منع صوت الاذان مرفوض، رفض تام، اذان ربنا يعلى عن اي صوت غصب عن اي حد، ولو هيحصل ايه باللذي مش عارف، انا راضيه عن نفسي كل رضا كل الرضا وشكرا. بدات بقى هي واعلاميين تانية بيساندوها وناس تانية بيساندوها وداخلين يدافعوا عنها. ركزوا بس على موضوع الأذان، هو انتوا زعلانين من الأذان؟ ده انا عايزه الأذان يرجع تاني. هو ده ينفع؟ ما هو في حفلات بتتعمل واصوات مزعجه تاني بتتعمل ومحدش اعترض عليها. طبعا خلوا بالكم، ناس كتير كتبت خلوا بالكم يا جماعه، هي عايزه تاخد الموضوع كله في سكه ايه، ان انا ماليش دعوه الحاجات اللي حصلت دي، ده اصل انا رد على واحد، لكن انا مشكلتي اللي انا هفضل ادافع عنها واللي هستقتل علشانها واخسر اي حاجه علشانها هو ان صوت اذان ربنا لازم يرجع تاني في الجامع اللي جنبي. فطبعا خلوا بالكم، لان الموضوع احنا ملناش دعوه بيه خالص. موضوع الاذان ده انت مع الكومباوند مع الدنيا، وانت برضو اهنتي الكومباوند منك ليهم برضو، اذا رفعوا عليكي دعاوى ولا ما رفعوش دي مش قصتنا احنا خالص. قصتنا احنا ردك اللي انت ردتيه. ويا استاذه يا اعلاميه يا متحضره، حضرتك اول حاجه في انك انت تبقي اعلاميه محترمه ان مهما حد استفزك ولا شتمك وما ترديش عليه غير بكل ادب واحترام. على فكره يعني ده من
سيمة

الاعلاميين المحترمين، انك انت ما تتجريش مع اي حد، واذا حد، وانت عارفه برضو كاعلاميه، ان لو حد كان اهانك ولا شتمك ولا شتم دينك، ببساطه جدا بتروحي رد عليه وتقول له انت ما يصحش تعمل كده، وانا هقدم ضدك بلاغ، مش كده ولا ايه؟ ايه رايك؟ دي ألف به كده في التعامل، انك واحده معروفه وبتظهري على تلفزيون وعلى قناه، انك تكوني محترمه في حتى مواقع التواصل الاجتماعي. ده رأيي، بس يمكن هي عندها رأي تاني برضو، مش ده مشكلتنا خالص. فزي ما بقول لحضراتكم، أدينا شفنا التعليق بتاعها والحاجات الدنيا دي كلها. جينا بقى لقينا طبعا انه رئيس قناة المحور دلوقتي بيتقدم بطلب لنقابة الإعلاميين لوقف كارنيه المذيعة دينا المصري، لانه بدأت ناس طبعا تقول انه احنا هنبتدي، والدعاوى كتيرة جدا من محامين الحقيقة محترمين بدأوا يطالبوا بده، ومش بس بده، بيطالبوا بانه يتم حسابها زي ما اي حد بيتحاسب على اي حاجة يكتبها على موقع التواصل الاجتماعي، واي فيديوهات بتنتشر على موقع التواصل الاجتماعي، ان المفروض كمان الداخلية برضو تحاسبها على الحاجات اللي هي نشرتها، وعايزة تثير فتنة، ولا ده مش إثارة فتنة؟ ايه رايكم لما تنعتنا كمسيحيين بكل اللي نعتتنا بيه ده كله، والريحه والجرس واجراس الفسحه، مش ده برضو اهانه للكنيسه ولاجراس الكنيسه، وخبط الحلل اللي بتقرفونا بيه وتوكس ومش عارف ايه، والتاني اللي قالت لك ريحتنا وحشه وكفتس؟ طبعا الناس دافعوا وقالوا لها على فكره يا اخت دينا، انت كفتس دي يعني جايه من كابتس والكابتك ولا كابتس، ودي كابتس دي اللي هي اصلها فرعوني، وانت على فكره اسمك دينا المصري، المصري دي يعني كفتس برضو، تخيلي تخيلي انت ممكن دي دينا الكفتس، فدينا بقى غيري اسم المصري ده وخليه اي حاجه تاني. ربنا يسامحها، بصراحه ضايقتنا كلنا، مش بس مسيحيين وكمان مسلمين مثقفين معتدلين، لانه اللي عملته ده لا يليق ابدا بكونها ان هي اعلاميه، والمفروض ان تتسحب منها فعلا. وانه ايه يا جماعه، وانتم معينينها بقى على ايه في القناه دي الحقيقه؟ يعني ايه الامكانيات يعني؟ وبس وخلاص، يعني مش عارفه اقول ايه تاني، بس انتم يمكن ملاحظين ان الواحد بجد متضايقين جدا، لانه لما يبقى اي حد عادي ماشي، لكن لما تبقى واحده وتتقال عليها اعلاميه ويبقى المستوى اللي بتعمله ده على موقع التواصل الاجتماعي، اعتقد محتاج وقفه من الدوله. اشكركم. هي الناس جرالها ايه يا جماعة؟ يعني خناقة ركنة عربية تستدعي ان واحد من اللي بيتخانقوا يجيب شومة وواحد تاني يجيب سطور؟ يا نهاركو ابيض، يا نهاركو ابيض، والبنت بتصرخ يا عيني وسطور. خلينا نسمع وهو على الجنب، لان معلش طبعا، والسطور والدنيا، او اذا كان معرفش زميلنا هو مفيش اثار دم، بس ولا بس في السطور بقى وهو نازل على الولد، يا عيني ادي الولد اللي هو لابس التيشيرت الابيض ده وكلهم ابانوب وكلهم متلمين عليه، وادي العصيان، وهيجي واحد من ورا اهو بالسطور ويروح ضارب بالسطور يا عيني الولد. اول ما هيضربه بالسطور طبعا مراته بتصرخ، اللي هو لابس غامق ده اهو دخل اهو بالسطور اهو، وطبعا يعني انا مش عارفه بصراحه ايه الموضوع. فده اللي حصل، فوجئنا بزوجته على موقع التواصل الاجتماعي. يا جماعه اعملوا شير على قد ما تقدروا، جوزي اتعرض للضرب وتعرض للضرب بالسطور ودمه غرق الدنيا. وبعد كده عرفنا طبعا انه دي كانت اعتداء على شاب اسمه ابانوب، اثر خلاف على ركنه سياره، وتطور الامر الاعتداء ادى الى اصابته باصابات بالغه. بسطور اتهمت أسرة أبانوب شخصين، اللي هم عرضنا صورهم، مصطفى حاتم ومحمود حاتم الشهير بكتلة، بالتورط محمود حاتم كتلة، كتلة كتلة بشرية كده متحركة بتضرب بالسطور، غالبا هو ده الكتلة اللي كان ماسك السطور يعني. أشارت الأسرة إلى أن أبانوب أصيب بكسر في الجمجمة وجروح متفرقة بالجسم، وأن الواقع مسوقة بمقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي. طلبت الأسرة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهمين والتحقيق طبعا في هذه الواقعة، وطبعا الأسرة أكدت ثقتها في الجهات المختصة وتطبيق القانون، مع التأكيد أن الاتهامات تظل قيد التحقيق لحين ثبوتها أمام جهات التحقيق والقضاء. الداخلية نزلت البيان الحمد لله، وقالت في إطار كشف ملابسات مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر اللي هي كانت ماريانا أو ماريانا في طبعا بالتعدي على زوجها وإحداث إصابته باستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة. تبين أنه بتاريخ 21 تبلغ لإسم شرطة المطرية من مالك محل مقيم بدائرة الإسم مصاب باشتباه كسر بالجمجمة، تم نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين شخصين لقيامه باستيقاف السيارة خاصته أمام المقهى الخاص بهما. تطورت لمشاجرة تعدي خلالها عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، محدثين إصابة المنوه عنها الإصابات هي المنوه عنها، أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما مالك القهوة المشار إليه.

ولهما معلومات جنائيه ومقيمان بدائره القسم ضبط بحوزتهما الاسلحه البيضاء المستخدمه في التعدي وبمواجهتهم اعترف بالواقع. اعتقد كانوا جايبين صورهم وهم مقبوض عليهم مش كده زمايلي؟ بالظبط كده. بشكركم جدا. وكده الواقعه وادي السلاح اللي مستخدم ده كان فيه سكينه بس احنا ما شفناهاش، الفيديو كان ضلمه، انا شفت السطور ده وهو اللي كان لابس اسود ده احتمال هو ده الكتله ولا ايه، هما الاثنين كتل يعني. ربنا يرحمنا من اللي بيحصل والواحد مش فاهم برضو بصراحه. ناس سألوا طب هو ده ليه علاقة بمسلم مسيحي؟ مفيش الكلام ده، هو كل الفكرة اهي. بس بقيت الناس برضو اللي جواها جواها والضغينة والحقد والدنيا وان الناس مش طايقة بعضها بالشكل ده مش عارفة ليه بصراحة، ويمكن لما بيلاقي حد مسيحي برضو مش طايقه بزيادة، مش عارفة ايه اللي بيحصل. ربنا يرحمنا من كل الامور دي اللي بتحصل في حياتنا دلوقتي. 12 سبتمبر اللي جاي بإذن الله أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة التجمع الخامس، وأخيرا يا جماعة في ورقة رسمية لقينا فيها اسمه بس ما لقيناش فيها موضوع إن هو على المعاش بس مش عارفين معاش من أنهي جهة. تمام. وفي تحقيقات برضو، بالتحقيقات دي يعني طبعا برضو اتنشرت على لسان والكلام ده كله، لكن خلينا نعرض الصورة اللي فيها المعلومات الموثقة عن قاتل الأستاذ أسامة وزوجته وابنتيه. المعلومات دي زي ما انتم شايفين، معلش نكبر الصورة زميلنا بعد إذنك، وآدي أهو الكلام الاسم بتاعه عندك هتلاقيه انه قتل المجني عليه اهو، هو المجني عليه اسامه اهو اللي هنا معلش. تتهم النيابه العامه ده دلوقتي امر احاله عن المستشار هيثم، وامر الاحاله ده بعد الاطلاع على الاوراق وما تم فيها من تحقيقات. تتهم النيابه العامه وليد جاد، اول سطر كبير اهو، وليد جاد عطيه اول سطر بعد تتهم النيابه العامه زميلنا، لو نقدر نكبره شويه تاني معلش انا اسفه. وليد جاد عطيه جاد الشرباجي محبوس 51 سنة وظيفته بالمعاش، مقيم شارع مش عارف ايه الدق الجيزة، وتحقيق الرقم الشخصي بتاعه اهو. فادي كده يا جماعة اللي كنا الناس اللي بتسأل هو اسمه ايه، والناس قاعدة تقول لك ده اسمه وليد جاد عطية، وليد جاد جرجس، وليد جاد عطية جاد الشرباجي، وهو محبوس طبعا. وقتل عمدا الاستاذ اسامه نصيف مع سبق الاصرار، وبعد كده ازهق روحه، وبعد كده المسدس والدنيا والبيان كده، وبعد كده راح بلغ الزوجة المجني عليه واصطحب المجني عليه وبناته لمكان تاني، واقصى وطبعا دي المعلومات بس، دي كده المعلومات الرسميه. نروح بقى للاعترافات. كانوا بيقولوا ان قاتل بيقولوا ان هو بيحصل على معاش، دي بالنسبه للمعترف المتهم بقى نفسه ان هو بيحصل على معاش، والمعاش ده تمام كده. كان في برضو انا عايزه بس قبل ما اروح لقصه المعاش، ففي بيانات كانوا بيقولوا انه بيتكتب فيها وفي بيانات مش مكتوب فيها، فمش عارفه بصراحه يعني. كان في ناس بتشير الى انه في بعض البيانات كان بيبقى مكتوب فيها معاش من اي جهه. المهم دي بقى الاعترافات بتاعته. كنت بمر بازمه ماليه ومصاريف مدرسة بنتي الدولية كانت 350 ألف جنيه في السنة، المعاش كنت باخد معاش حوالي 22 ألف جنيه، وده ما كانش كافي لاحتياجات أسرتي. طلبت من أسامة 350 ألف جنيه سلف، واضح إن هي نفس الرقم رغم إنه مش عارفة. ما علينا يعني، الله أعلم دي الحقيقة. طيب الاعترافات دي حقيقة؟ ما هو أي متهم ممكن يقول أي حاجة وننشرها بس إحنا مش عارفين لسه. بيقول أنا كنت عارف إن أسامة حالته المادية كويسة ورفضه ضايقني، رفض قبل كده كنت استلفت منه 150 ألف جنيه وسددتهم له بعد شهر واحد قبل الموعد اللي اتفقنا عليه، كنت فاكر ان رد الفلوس بدري هيخليه يثق فيا ويساعدني لو احتاجته، وبعد ما رفض يديني 350 ألف جنيه غضبت وحسيت اني في أزمة ومفيش قدامي حل، بدأت أفكر في قتله والاستيلاء على فلوسه ومشغولاته الذهبية، فكرت أبيع المسروقات واستخدم الفلوس في سداد مصاريف مدرسة بنتي، فكرة قتله وسرقته جات لي بعد ما فشلت في اني أوفر المبلغ اللي محتاجه. دي التصريحات، ولكن هيبان كله ان شاء الله في الجلسة اللي هتكون 12 ديسمبر المقبل، اللي هي اولى جلسات محاكمة 12 سبتمبر عفوا المقبل، واولى محاكمة وليد جاد الشرباجي. عندنا طبعا كل سنة حضراتكم طيبين. خلاص وعيد العذراء كان امبارح صح كده 22، احنا النهاردة انا متلخبطة شوية بس عموما كان من يومين، اول امبارح كان يوم السبت معلش تمام. فالحقيقة كان طبعا الحياة المشاهد اللي انتشرت في دير درونكا للملايين اللي راحت، كل الناس وكل الاعلام كانوا اتكلموا عليها، لكن ناس كتير جدا في وسط المشاهد دي وهي بتتصور

في كل ناس كتير رافعين يافطات كتير قوي وبيطلبوا طلباتهم من العذراء، وده تقليد يعني بالنسبه للكنيسه الارثوذكسيه انه ممكن يتكتب في ورق ويتحط على المذبح او يبقى في جوه الكنيسه، انه اي حد ليه طلبه يا عذراء عايزين كذا عايزين كذا. فهي الحقيقه والده مارتن كانت كاتبه يا عذراء اشفي مارتن من السرطان، وبتعيط وماسكه مارتن اهو في ايديها. وطبعا ايه بقى، انتشرت الصوره دي بشكل كبير جدا جدا. فالحقيقه انه زي ما قلت لحضراتكم كان خلال صلوات النهضه موقف مؤثر لوالده الطفل مارتن واللي بيبلغ من العمر 2 ويعاني من ورم في الرئتين، وظهرت والده مارتن وهي بترفع اللافته، وطبعا هي عبرت عن رجائها في العذراء. وبحسب ما جاء طبعا اهي شفنا اللي حصل ده، وهي بعد كده بقى الناس كلها نشرت البوست ده بشكل كبير جدا. وده الحقيقه اللي خلاني حاسه بقد ايه ايه الجمال ده يا جماعه. كل الناس بصراحه مسيحيين ومسلمين وقالوا طب ممكن حد يوصلنا بوالده مارتن وعايزين نشوف ازاي نساعدها. وانتشرت الصوره دي بشكل كبير قوي قوي الحقيقه، وبداوا يسالوا قالوا انه سالوا بقى، فهي قالت ان الاطباء قالوا لها ان الورم اللي بيعاني منه نادر وبيخضع للعلاج بجرعات من الكيماوي، وان هي رفعت الورقه دي والدعاء ده من شده وجعها وجع قلبها على ابنها، وقالت دموعي مش بتشفى على ابني المريض، كما قالت انها لم تكن تعلم انها تصور ولم تتوقع رد الفعل اللي حدث عقب انتشار الصوره. فالحقيقه طبعا يعني كانت يعني بتمنى انه ربنا يستجيب لكل الطلبات الناس اللي عندهم تعب ومشاكل. والمنظر زي ما بقول لكم كان بصراحه في احتفالات العذراء اعداد بجد مش معقوله، يعني اعداد مليونيه لدرجه ان حتى لميس الحديدي اتكلمت على الاعداد، وكتير جدا اتكلموا عن الاعداد الكبيره قوي اللي كانت حرصت انها تروح دير درونكا. وحتى الانبا يؤنس كان بيقول ان الناس كانت بتقف وتحاول تستظل كده تحت اي حته ظله علشان تيجي وتشارك في الزفه الاخيره في بالنسبه لليله عيد العذراء. برضو بنتذكر مع حضراتكم جميعا مرور عام على الحادث الصعب قوي اللي راح ضحيته 3 من 2 من اسره واحده وابن ابونا جانا. والحقيقه كان في صلوات القداس الالهي، وكانت الحقيقه نيافه الانبا ارسانيوس اسقف كاليفورنيا وواي، وعدد كبير عدد من الاساقفه اخرين وعدد من الكهنه وشعب الكنيسه كانوا نيافه الحبر الجلي انبا سيرابيون ونيافه الحبر الجلي انبا ابراهام. كان عيد تزامن الذكرى مع عيد اعلان اصعاد جسد السيده العذراء اللي هو كان وتذكر اللي هو كان يوم السبت. وطبعا بفكركم جاكوب لبيب ابن قدس ابونا جونا ويوستينا ثابت ومينا ثابت. والحقيقه كانت بكنيسه الشهيد العظيم مرجرجس بالفلاور، وربنا يا رب يعزي اسره زي يوستينا ومينا اخوات. والحقيقه مينا كان هو الابن الوحيد ليهم على 3 بنات. ربنا يا رب يعزي الاسره، ربنا يعزيهم جميعا ويعزي اي اسره اي حد راح له عزيز عليه سواء كان في هذه الايام او بيتذكروا ذكرى. في الصومال تم الاعتداء على ام ال8 أطفال بسبب ان هي اعتنقت المسيحيه. فازاي تعتنق المسيحيه؟ لازم نعتدي عليها ولازم نقتلها. اعتداء عنيف على صوفيا ابراهيم ام ال8 أطفال كانت في مدينه امفادو بالصومال، تعرضت لاعتداء بعد معرفه مجموعه من الاشخاص اعتنقها المسيحيه منذ عام 2022. اقتحم 4 أشخاص اجتماع لدراسه الكتاب المقدس واعتدوا على عدد من النساء بالعصيه، وملاحقه صوفيا تحديدا يعني لاحقها المعتدون الى منزلها واعتدوا عليها. وطبعا الاصابات كانت جرح عميق في الراس، نزفت بشده، فقدت الوعي 4 ساعات، لكن اللي تم عثر عليها الجيران وسط بركه من الدماء نقلوها الى المستشفى. وهذه الواقعه حدثت يوم 15 اغسطس الماضي. ربنا يرحم بصراحة، وربنا يكون مع كل المسيحيين وخصوصا لو أقليات في أي حتة من أفريقيا أو في أي حتة في العالم فيها اضطهادات. وصلنا بقى القاع الهور. وصلنا للقاع الحي. زي ما قلت لكم في بداية الحلقة من في العناوين، إيه طيب فكرة يا جماعة قاع الهور وناس لسه ما تعرفش إيه قاع الهور؟ ده جروب اتفتح على الفيسبوك شكاوى اهالي قاع الهامور، عفوا الهامور. طيب قاع الهامور انا اول ما برضو شفت حاجات كتيره كده وشفت حاجات وكوميكس واغاني ومش عارف ايه وبتاع، ايه يا جماعه القاع الهامور ده في ايه؟ ناس كتير لسه لغايه دلوقتي مع الدنيا برضو المنتشره مش كل الناس بتبقى فاهمه يعني ايه اللي بيحصل يعني على الدنيا. يعني اتضح انه الجروب ده تجاوز عدد اعضاء 1.8 مليون عضو خلال 12 يوم، واللي انشاه الحقيقه
وبيقول لك كده ان تم اعلن احد مسؤولي الجروب تعليق نشاط الجروب.

الحروب مؤقتا بداية من 23 أغسطس ولمدة 59 يوما، على أن يستأنف النشاط يوم 22 أكتوبر 2026 مع توقف النشر والتعليقات والتفاعل خلال فترة الإغلاق. الجروب بيعتمد على الكوميكس والسخرية والشكاوى لمحاكاة اللي بيحصل للمصريين، والشكاوى دي في إطار ساخر مستوحيا اسم قاع الهامور. قاع الهامور اللي هي بيكيني باتوم من مسلسل سبونج بوب، يعني مسلسل وبدأ الناس بقى اخدت حد فكر خارج الصندوق، بدأ يشوف الـ الـ الـ يعني المدينة دي قاع الهامور بالعربي يعني بالتعريب، وبدأ بقى ايه طبعا كوميكس بقى على كل اللي انت عايزه، على التعليم وعلى المرور والنقل وعلى الحوادث اللي بتحصل وعلى غلاء الأسعار وعلى البنزين، ونعمل مسارح بقى في قاع الهامور ونعمل سينمات كل المحاكاة للمجتمع المصري بالكامل. وبدأوا برضو عملوا كمان ايه صفحة برضو اللي هي وزارة الداخلية، زي ما مثلا حد وانتشر الفيديو بتاع مش عارف فين في قاع الهامور مين ومين ضرب مين وعمل محاكاة تامة لكل اللي بيحصل عندنا في حياتنا في مصر. تمام، بس بدأت بقى التساؤل، يا جماعة ليه اتقفل؟ ليه اتقفل؟ يعني الجروب ده الناس كان لدرجة زي بقول لكم فنانين دخلوا على الخط، مغنيين دخلوا على الخط، طبعا الاي اي بقى داخل بفيديوهات وصور وحاجات كتير جدا بالنسبه لمدينه قاع الهامور دي. فالناس بدات تقول خلوا بالكم، بصوا يا جماعه طالما مكتوب انه الاغلاق لمده 59 يوم، احتمال كبير جدا يكون المسؤول عن الصفحه هو اللي عمل الاغلاق ده، الجروب المسؤول عن الجروب. ناس تانية بدات تقول لا ده في ايد عليا في الموضوع ده. ناس تانية بدأت تقول ده شركة ميتا نفسها اللي هي الفيسبوك هي اللي قفلته. لغاية دلوقتي أنا مش حاطة إيدي على على على إيه السبب بالظبط، لم يعلن المسؤولين عن الجروب سببا محددا أو رسميا، يعني مش أنا لوحدي، كل الناس مش قادرة تعرف إيه السبب الرسمي. بينما جاء القرار بعد الانتشار الضخم للجروب وتحوله إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. فالمجتمع ده كان عبارة عن قاع الهامور، هذا الجروب كان عبارة عن مجتمع مصري افتراضي. أكثر من 15,000 عضو كانوا فاعلين بيسخرون من مشكلات العمل والمال والجيران، وزي ما قلت لكم مشاهير كتير وممثلين دخلوا ومثقفين وناس كتيرة جدا. جت بعد كده كانت الحقيقة لميس الحديدي طلعت، وده فيديو هختم بيه لأن ما أعرفش هم كاتبين عنوان الفيديو بس الله أعلم، معلش عشان ده نزل النهاردة من شوية يعني، وإنه السبب الحقيقي لسبب إيقاف قاع الهامور تسعة الجروب يعني. وطبعا برضو كان في صفحة تاني، ما هي في صفحات بدأت تتعمل وناس برضو قعدوا يقولوا يا جماعة ده ما تقفلش، يا جماعة ده لسه مفتوح. فناس قالت لهم لأ دي جروبات تانية بتحاكي قاع الهامور، وهنا إدارة قاع الهامور هي الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بقاع الهامور، وبدأت برضو مطالبات بغلقها. وبعدين لقينا برضو الأستاذة نادية هنري عضو برلماني سابق وبرضو بتتهكم وتقول لك غير سابق لما السياسة تنزل تحت المية، واتكلمت بقى المصريين انهم دايما كتير قوي بيكرروا حل الأزمة بتاعتهم بان هم قال لك الأزمة دي كلها اللي فوق المية حلوها تحت المية في أعماق البحار. ظهرت المدينة اللي اسمها قاع الهامور بيسكنها مواطنون عندهم حكومة مشاكل في كل حاجة، يعني باختصار مدينة مصرية جدا مع فارق بسيط انها مدينة كرتونية. والجروب ده والكلام ده كله، فقالت لك طبعا دخلنا بقى، فقال لك طبعا انت طبعا بدأت الحكاية لو انت شلت البحر وحطيت بدل السمك مواطنين مصريين هتلاقي نفسك امام مدينة فعلا، مش هتلاحظ الفرق بين المدينة دي. بصوا ناس كتير دخلت من الكوميديين، هل التقرير ده بالصوت زمايلي ولا مجرد موسيقى؟ لو بالصوت نعرضه الحقيقة. المهم وبعدين قال لك بقى ايه، قال لك ان هم طبعا هي بتقول نادية هنري ان هم لقوا مساحه الحقيقه في المدينه دي عشان يقولوا اللي هم عايزينه بالاسلوب الساخر بتاع المصريين. قالت لك احيانا السياسه الاستاذه نادية هنري تبدا من سؤال بسيط جدا، ليه الاسعار غليت؟ ليه الخدمه وحشه؟ ليه الوظيفه صعبه؟ ليه المواطن مش عارف يعيش؟ ولما الاسئله تكتر ومفيش اجابات كفايه، المواطن المصري عنده الحل السحري، وهو طبعا انه يهزر. حل سحري قديم قوي، المصري اصلا اخترع مدرسه عالميه في تحويل المصيبه الى افيه، فان كان الواقع تقيل يلا نضحك عليه شويه، واذا كانت الشكوى حساسه نحطها في كوميك، واذا كان الكلام المباشر ممكن يجيب لنا وجع دماغ خلينا نقوله بشكل مباشر غير مباشر وبشكل ساخر. ومن زمان قوي قوي والابنودي وكتير جدا من يعني بيتكلموا عن المواضيع الساخره دي. في النهايه نعرض بس جزء، اعتقد في جزء صغير من لميس

0: الحديدي علشان نعرف هل هي فعلا هتحل لنا اللغز ده ولا برضو هي كمان بتتساءل زينا.
1: فهذه المجموعة مؤقتا لمدة 59 يوم. قام أحد يعني مش عارفة ده هل ده من القائمين على الجروب ولا من حد آخر، على مؤقتا في 23، وسيتم استئناف النشاط في 22 أكتوبر الساعة 7:46. مصطفى لا أنا عايز أفهم دي يعني إيه، خلينا نشوف البوست على الشاشة يا جماعة. يعني اذا هناك خبر انه تم ايقاف هذه المجموعه مؤقتا مده، اشمعنى 59 يوم يا مصطفى؟
2: طالما 59 يوم يبقى دي ميتا هي اللي عاملاها.
1: يبقى في ايه؟ معلش مش سامعه. ميتا؟
2: ميتا هي اللي عاملاها.
1: ميتا يعني اللي هي الفيسبوك.
2: الشركه اللي بتمتلك الفيسبوك، هو الانتشار الاساسي بتاعه كان على الفيسبوك، فاكيد ميتا هي يعني طالما بتتكلمها 59 يوم دي ارقام بتاعه ميتا. لكن انا كنت لو حطيت نفسي مكان الادمن بتاع الجروب دوت كنت بلا وجع دماغ، انا ليه يقعد يجي لي مشاكل وتحديات.
1: طب هنا هنا بيبقى مثلا في ريبورتس على الجروب فميتا وقفته لانه يعني، ولا ده مسؤول اللي بيتكلم؟
2: لا هو لا اما حد من الحكومه اتكلم مع ميتا طلب ان هو ينزله، لا هو استبعد ذلك، لا اما حصل ريبورتنج. الريبورتنج لما بيحصل دلوقتي بيبقوا حساسين فبيقوموا مقفلين، بس طالما ان هو اخذ بس عقاب 59 يوم يبقى هو عقاب خفيف جدا. دلوقتي ميتا ما بيهزرش يعني، اول لما بيحصل ريبورتنج لا اما بيقفلوا فوريفر لا اما بيقفلوا لكذا شهر.
1: اذا هذا ايقاف مؤقت لهذا الجروب.
0: تمام، زي ما قلت كده من شويه هو احتمال ميتا. نروح بقى لمدرسه جلوبال. الموضوع طبعا لما طلع ولي امر واشتكى وان هم كانوا خدوا منهم البطايق وجيه يروح يعمل معاملات بنكيه اكتشف ان في كارد باسمه وهو ما قدمش على الكارد ده، من هنا اتفجرت المشكله واتضح ان هي مش مشكله شخص واحد، اتضحت انها مشكله عدد من اولياء الامور في هذه المدرسه، وانه مالك المدرسه حصل على 321 مليون جنيه تسهيلات ائتمانيه باسماء اولياء الامور. يا نهارك ابيض، ازاي البنك سايب الموضوع ده؟ فصدر بيان رسمي عن النيابه العامه، والبيان العامه النيابه العامه وطبعا صورته برضو انه اتقبض عليه، والنيابه العامه بتقول انه استخدم بيانات عدد من اولياء الامور باحدى المدارس الدوليه في القاهره الجديده للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانيه تعليميه دون علمهم او موافقتهم. اوضحت التحقيقات ان المتهم بصفته رئيس مجلس اداره المدرسه ابرم 839 عقد للحصول على تسهيلات ائتمانيه باجمالي مبلغ 231 مليون. الواقع لما تقدم عدد من أولياء الأمور النيابة استمعت لأقوال المبلغين فحصت المستندات والعقود وأمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات القضية. وعشان تفهموا أن ملابسات القضية دي مش عادية وأنها أكيد داخل متورط فيها ناس كبيرة، لأنه في واحد النهاردة ينفع حتى لو هو رئيس مجلس إدارة مدرسة دولية أن هو يتحصل على كل هذه الأموال، فلقينا ان الرئيس السيسي بيوجه بإحالة واقعة مدرسة جلوبال الى جهات التحقيق. وبالتالي نتمنى، ومجرد معنى ان الرئيس السيسي دخل في الموضوع يبقى اكيد هيتم الكشف عن مين الجهات، مين اللي سهلوا الامور دي كلها، واكيد ان شاء الله يتكتب بكل شفافية كيف حصل هذا الشخص على 231 مليون دول مليون جنيه قروض ائتمانية. نروح بقى لإيران، وطبعا التصريحات المعتادة من الرئيس ترامب ان احنا دلوقتي هنضعفهم اقتصاديا، احنا اضعفناهم عسكريا، الحرب اللي احنا بنقولها بنجيبها جايبينها دي دلوقتي هتؤتي بثمارها وبأكلها، ودلوقتي هيكون في هذا الحصار الاقتصادي اللي هيجبر إيران ان هي تدخل معانا في اتفاقية وان هي لا تمتلك سلاح نووي، وانها موضوع مضيق هرمز. خلينا بعد شوية اقول لكم ايه اللي حصل في مضيق هرمز، بس خلينا في القصة دي ونشوف هل يا ترى فعلا ممكن الضغط الاقتصادي يؤثر بشكل كبير على إيران وكيف سيؤثر.
3: الأضخم على الإطلاق، وصف وزير الخزانة الأمريكي حملة واشنطن الجديدة ضد طهران. ليست هي الحملة الأمريكية الأولى على إيران، فقد فرضت واشنطن على مدار عقود عقوبات اقتصادية كبيرة على طهران على خلفية برنامجها النووي بالدرجة الأولى، لكن وعلى الرغم من ذلك لم تتمكن واشنطن بعد من قطع جميع قنوات إيران الاقتصادية. فما هي إذن الخيارات المطروحة في الحملة الأمريكية الجديدة؟ من أهمها وقت

0: أكثرها تأثيراً هي تلك التي تستهدف العلاقة الاقتصادية بين إيران وشركتها التجارية الكبيرة الصين. ولأن هذه الأخيرة هي أكبر مشتر للنفط الإيراني وعائداته تمثل مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية التي تحتاجها طهران لتمويل اقتصادها وحربها، فإن واشنطن قد تلجأ إلى تشديد العقوبات على المصافي الصينية رغم أنها أقل ارتباطاً بالنظام المالي الأمريكي. البنوك الصينية هي الورقة الأكثر خطورة في هذه الحملة، لتشمل العقوبات بنوكاً أكبر، ما قد يدفع بعضها للابتعاد عن إيران خوفاً من فقدان الوصول للنظام المالي الأمريكي. من العقوبات المطروحة أيضاً تلك التي تشمل قطاع الطيران لتقييد النقل الجوي للتجارة والقنوات البديلة، فضلاً عن معاقبة الدول المتعاملة مع إيران اقتصادياً. أما الخيار الأمريكي الأصعب فهو الحصار البري، لأنه يتطلب تعاون الدول الحدودية لإيران، ولدى واشنطن نفوذ متفاوت على بعضها من جهة، ومن شأنه أيضا أن يؤثر مباشرة على الإيرانيين عبر تعطيل واردات الغذاء والطاقة من جهة أخرى.
1: الحقيقة كان بعد كل التصريحات دي قالوا ان وزير الخزانة هيطلع النهاردة في مؤتمر صحفي ويعلن عن ايه هي كلها الضغوط اللي هتتعامل اقتصاديا، يعني موضوع قطع مصادر تمويل اللي بتدعم بقاء النظام الايراني، الدول المتحالفة مع طهران امام خيار صعب، الدول اللي بتمول النظام، كل ده هتواجه العزلة، ترامب هيرد بحزم وسرعة على اي هجوم يستهدف القوات او الدخول او دول الخليج. وزير الخزانة سكوت بيسنت في طلع النهاردة في المؤتمر الصحفي وقال طبعا انه بنسعى لقطع مصادر التمويل اللي بتدعم نظام بقاء النظام الايراني، وطبعا امام خيار صعب اقتصاديا، وقال انه ترامب بيتواصل حاليا مع قاده دول العالم لحثهم على وقف جميع اشكال التواصل مع ايران، محذرا من عواقب عدم الاستجابه للمطالب الامريكيه. تاتي هذه التحركات ضمن حمله ضغط اقتصادي قصوى تهدف الى عزل ايران عن النظام المالي العالمي وعن الدولار عبر تفعيل العقوبات الثانوية، وتركز الحملة على قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. يعني كل دي طبعا أكيد فيها تفاصيل، هو يمكن تقريبا كان المؤتمر الصحفي حوالي ما بين 15 دقيقة ل 16 دقيقة اللي اتكلم فيه، بس برضو زي ما يكون كده برضو ما فيش الإجراءات بالضبط هتحصل إيه، لأنه واضح أنه لسه في تواصل كده مع قادة العالم من الرئيس ترامب عشان يبتدوا يشوفوا ايه العقوبات. في حد برضو علق وقال طب ما انتوا يا جماعه ايران طول عمرها عليها عقوبات، بس ده برضو ما اضعفش الاقتصاد بتاعها ولم يثنيها عن ان هي تبتدي تعمل سلاح نووي. فبالتالي هناك من يؤكد ان الطريقه دي هتجيب ان الحرب دي ممكن تجيب نتيجه، في اللي يعني بيضعف من تاثيرها، ولكن لغايه دلوقتي لما تدخل الامور دي حيز التنفيذ اكيد هنشوف، واكيد احنا معانا وقت اهو، لأن ترامب مش محدد مهلة ولا أي حاجة، وقال لك إحنا مفيش أي ضربات عسكرية حاليا، واللي إحنا هنعمله هي دي الحرب الجديدة على إيران. علق الرئيس طبعا وقال إن إيران بتنهار تماما، رئيس ترامب طبعا، وقال كده إيران is completely collapsed أو collapsing وبريزيدنت دونالد ترامب. فبالتالي ده كان حتى كتبها على تروس سوشيال، نشر التغريدة برضو بيقتبس تصريح لمحمد كاليباف رئيس البرلمان الإيراني، ومحمد كاليباف كان بيقول احنا جائعون ولا يمكننا البقاء على قيد الحياة، اهو we are hungry we cannot survive. يا سلام يا كاليباف، طب ما انت كده اهو ترامب بيقول لك انت نفسك من يعني شاهد من اهلها ان انت كده جعان ومش قادر تبقى على قيد الحياه. طبعا وبازشكيان وكله كان اكد ان في مشكله اقتصاديه، لكن قالوا احنا كلنا بنسعى لحل هذه المشكله الاقتصاديه. الرئيس ترامب قال ايران هي الدوله الوحيده في العالم اللي يرود التي لا يريد احد فيها ان يكون رئيسا. الوضع صعب، مين هيبقى عايز يكون رئيس على دوله صعبه جدا يعني محطمه اقتصاديا. محمد بكر كاليباف كان قال بصراحة ورد، قال لك الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بتقييد علاقتها أو علاقتنا مع الدول الأخرى، وذلك في تعليق إيراني سريع بعد أن هدد وزير الخزانة الأمريكي بفرض عقوبات جديدة تستهدف الدول اللي ليها علاقات مع إيران. قال كاليباف يعلم الأمريكيون أن لا أحد يصدق تهديداتهم اقتصاديا، ولا تستطيع الولايات المتحدة فرض المزيد من القيود على علاقة إيران مع الدول الأخرى. مسعود بازشكيان قال إيران لم تتحول إلى فنزويلا، واحنا اذهلنا العالم بقوتنا. الجانب الامريكي بيقول انه فرض اقصى واشد العقوبات على بلدنا، نحن صامدون بنبذل جهودنا لمواجهه هذه الحرب غير المتكافئه. وكمان قال ان احنا بناسف لوجود مشكلات، ولكن وجدنا انفسنا في حرب شامله اقتصاديه وعسكريه وامنيه، نامل ان نتمكن من تخطي الازمات اللي بنواجهها بشان معيشه المواطن. ده بازش كيان عبر عن انه هو عارف الازمه.

0: بيحاول يعضد الناس. لقينا طبعا ان كان في انقسام شعبي برضو وتمسك رسمي بالتحدي. الحرس الثوري الايراني قال ان هو مستعد اعلن استعداده الشامل لاي تعاون ومشاركه وتكامل مع الحكومه في جميع المجالات المطلوبة، واللي بتشمل تأمين الأمن الاقتصادي، الدعم اللوجستي، إعمار البنى التحتية، مكافحة الفقر والتهريب والفساد، والمساعدة في إدارة الأزمات المعيشية والاجتماعية. وأكد أن التكامل ده هو ضامن لإحباط عقوبات العدو وتعزيز الصمود الوطني، في إشارة إلى استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران. لقينا بعد كده يا جماعة كان أسعار النفط تراجعت بعد طبعا قبيل اعلان الولايات المتحده عن حزمه جديده من العقوبات، بس 1%. بس جينا بقى لقينا اسعار الذهب ارتفعت في العالم وفي مصر، ولقينا انه الاسعار وصلت لمنحنى كبير قوي. وطبعا الارتفاع ده بعد برضو كانت في زياده في التعاملات 40 جنيه ده في مصر، وكده اسعار الذهب طبعا كده وصلت عيار 21 6650 جنيه للجرام. برضو العملة الإيرانية كانت سجلت أدنى مستوى ليها، ولقينا برضو تداولت عند 2.03 مليون ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد. والذهب عالميا برضو كان ارتفع بشكل كبير، وكان في توقعات بتقول برضو أن أسعار الذهب العالمية هتوصل لمنحنى كبير قوي الأونصة على نهاية هذا العام. ده بالنسبة طبعا. طيب عندنا موضوع مهم جدا يا جماعة، احنا كده الدول وفي اتصالات ما بين الرئيس ترامب ودول، دول زي مين؟ اكيد هيتواصل مع الصين، هيتواصل مع روسيا وهم اكتر دول داعمة، وهيتواصل مع تركيا، هيتواصل مع دول كتيرة جدا. فالحقيقة الخارجية الصينية كانت بتقول بنراقب التهديدات الامريكية بفرض عقوبات على ايران، وسنفعل ما هو ضروري لحماية حقوقنا ومصالحنا. والحقيقة انه كان برضو، خلينا نكمل الجزء ده من كلام المذيع.
1: الزيارة تأتي فيما تستعد إدارة ترامب لتطبيق ما وصفتها بأنها أقسى عقوبات اقتصادية في التاريخ على إيران. الخارجية الإيرانية قالت إن منير سيبحث السلام والأمن الإقليميين مع كبار المسؤولين، فيما ذكرت رويترز أنه يتوقع أن يلتقي شخصيات مقربة من المرشد مجتبى خامنئي. إذن مهمة منير لن تكون سهلة، فطهران
0: ده هنا بيتكلم عن موضوع، طبعا اتكلم عن الصين وبعدين قلب على موضوع منير. الحقيقة انه عاصم منير يعتبر تم الاستعانة به، وده توقيت شديد الحساسية علشان خاطر انه يحاول يعيد تاني الموضوع بالنسبة للمفاوضات بين واشنطن وبطهران. بالنسبة لمضيق هرمز زي ما قلت لكم هقول لكم ايه الموضوع. الرئيس ترامب اكد مرة تانية، نشر منشور تاني وقال انه مضيق هرمز منطقة امريكية، تمام، وبالتالي كتب كده ارض امريكيه جديده في اشاره لتصريحاته السابقه. اهي تاني، يعني هو دي تاني مره ينشر هذا البوست، واتقال انه كمان كتب وقال احنا رافقنا اكتر من 1000 سفينه لعبور مضيق هرمز، وبيقولوا 40 ناقله نفط عبرت المضيق عبر المسار الجنوبي ليله الجمعه، وفي 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي ايضا ليله الجمعه. ايران تسمح بعبور ناقلات نفط عراقيه ايضا في مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. وهيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية قالت السفن المنتهكة لقواعدنا لعبور المضيق قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. بالنسبة للحصار، أمريكا قالت إن احنا غيرنا مسار 70 سفينة وعطلنا 3 منذ استئناف الحصار البحري. الحوثيين مستمرين في استهداف ناقلات نفط سعودية وفي استهداف مناطق سعودية. الشركة البحرية، شركة البحر السعودي أعلنت تعرض سفينة أمزان لحادث أمني، وفي مناطق برضو تعرضت لاستهدافات في مناطق العبر والوديعة والكنيس بصواريخ باليستية ومسيرات. وفي النهاية بحب برضو أقول لحضراتكم احتفاء كبير جدا بوصول الرئيس الفرنسي، بوصول ولي العهد السعودي إلى فرنسا، استقبله الرئيس إيمانويل وبدأوا يعملوا، كان في 4 اتفاقيات اتفقوا عليها في مجالات متعددة، وهذه المجالات تتضمن مجال الذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم في الاستثمار السياحي، واتفاقية مجالات التنمية والسياحة والاقتصاد. والحقيقة نكمل معاكم حلقتنا الجاية المزيد من الأحداث، ومرها الأحداث انتظرونا. إلى اللقاء.

مساء الخير. سلم على اللي جنبك ورحب بيه وقول له اهلا بيك مره تاني في بيت الرب. نعبد الرب ونسبحه سوا ونقدم ليه ذبيحه تليق بمجد اسمه. مزمور 5:7 يقول الكلمات دي: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكلي.

قدسك بخوفك. ما عندناش حاجة ينفع ندخل بيها النهاردة نتقابل مع ملك الملوك ورب الأرباب غير رحمته وغير أمانته غير محبته. فتعالوا خلونا في اللحظات اللي جاية تعالوا نسكن نفوسنا لحظات ونقول له جايين يا رب متكلين على نعمتك، جايين متكلين على رحمتك وأمانتك وعفك وغفرانك، جايين بنتحامى يا رب في دمك وفي صليبك عشان نتقابل معاك، عشان عينينا تتفتح على ملك الملوك ورب الأرباب الموجود وسطينا الآن، الكائن قبل الكل، الكائن والذي كان والذي يأتي. ما عندناش حاجة يا رب، ما عندناش حاجة كمان يا رب ينفع نقدمها غير يا رب تسبيح من خلالك، من خلال يسوع. فينفع تكون ذبحتنا كاملة في المسيح يسوع. افتح عينينا يا رب على وجودك، افتح عينينا على محضرك، دخلين على حساب رحمتك، دخلين نتقابل معاك، نتكلم ليك وتتكلم لينا. مقابلات يا رب شخصية النهاردة في اسم الرب يسوع لكل حد فينا، وزيارات يا رب، زيارات مش بس لينا لكن كمان يا رب لكل حد بيشوفنا ويتفرج علينا. عايزين نشوفك.

تعالوا في اللحظات اللي جاية خلونا كل اتنين جنب بعض وتعالوا نسبح الرب بكلمتنا الشخصية. الإله القدوس مجد ملء كل الأرض.

مزمور 34 عدد 8 بقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. كم حد يتفق معايا ان في الحياة مفيش أحلى وألذ وأطعم وأغلى، مفيش حد في حلاوته، واللي ده حلاوة يسوع مهما يلف ويروح ويجي ودوه حاجة تانية يلاقي ان حلاوة يسوع أحلى فبيرجع له. حد متفق معايا؟ عايزك تقول للي جنبك ايه أحلى حاجة انت شايفها في يسوع. قول لحد جنبك ايه أحلى حاجة انت شايفها في يسوع، مش حاجة بيعملها، هو حلو في ايه. تعالوا نعلي اسم يسوع واحنا بنقول قد ايه هو حلو، قد ايه هو جميل، وقد ايه هو يستحق، قد ايه هو مليان بالجمال والجلال. تعالوا نقول الترنيمة دي، أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع. تعالوا النهاردة أقولها له من كل قلبك، وأنت مش شايف أجمل منه، مش شايف أحلى حاجة منه، هو الأساس وهو اللي بتلف عليه كل حاجة في حياتك، وهو اللي كل حاجة بتتبني عليه في اجتماعنا دوت. هو المركز وهو الأساس وهو الكبير بتاعنا.

0: تفضلوا. يكون بيكلمنا الرب على فم الأسي جوليان.
1: وشجعك اوعى تكون متفرج. كم واحد بيحب الكوره؟ كلنا بنحب الكوره، احنا مهووسين كوره كلنا. بتوع الكوره في جوه الملعب في كام لاعب؟ 22 لاعب، وفي كم واحد فوق بيتفرجوا؟ حسب اهميه الماتش ممكن تلاقي الافات او الافات، ميات او عدد معين من المشاهدين. الحين الجماعه اللي فوق قاعدين مرتاحين ومتكيفين ومبسوطين وعاملين ينظروا على اللعيبه، صح؟ لكن شطه كده كان عملها كده، والمدرب ده مش فاهم حاجه، فانت قاعد بقى اخر انبساط فوق، وفي واحد تحت ال 22 مالهم عمالين يجروا قلبهم مقطوع، وفي حكم عمال يديهم انذارات وفاولات ومهرين، ما اعرفش مين محظوظ فيهم، الالفات ولا 22؟ الناس اللي فوق دول اللي قاعدين مرتاحين متكيفين دول نفسه مره يلعب حتى 5 دقائق ويمشي نفسه يتقطع. المشهد المسيحي عباره عن كده، في ناس بيختاروا مشهد الايه؟ المتفرجين، بس في ناس بينزلوا الملعب يلعبوا. وبعدين الناس اللي بيلعبوا دول نفسهم بيتقطع وبيتعبوا وبيتدربوا وعندهم ديسبلين وعندهم حاجات محرومين منها وطول الوقت عاملين نفسهم مقطوع. بس هم دول اللي اي حد يتمنى يكون مكانهم. عايز اقول لك، لو انت ابن للرب وبنت للرب، انت كل الناس تتمنى تكون مكانك. يمكن شاعر نفسك مقطوع، شاعر ان انت عندك حاجات كتيره المفروض تعملها، بس انت موجود في الملعب، انت عليك دور. اوعى تكون متفرج، اوعى تاخد دور المتفرج. رب لما ولدنا في العالم، ولد الكنيسه في العالم عشان تولد العالم. الكنيسه ولدت في العالم عشان تعمل ايه؟ عشان تولد العالم مرة تانية. رب أوجدنا عشان نكون اللعيبة بتوع الفريق بتاعه. اوعى تكون متفرج. وانا عايز قبل ما اقرأ الشواهد اللي هشارككم بيها والكم فكرة، مشغول برسالتين. الرسالة الاولى للناس اللي وسطينا اللي محدش يعرفهم. ما عرفش كم واحد فينا بيخش ويطلع محدش عارف. لا أسيس عارفك، ولا حد من الشيوخ، ولا حد من الخدام. تخش وتطلع ولا حد دريان بيك، ولا حد عارف انت ساكن فين، ويمكن حتى في عمارتك محدش عارف بيك. عايز اقول لك ان رب عارفك كويس قوي، ورب مهتم بيك كويس قوي، ورب شايفك كويس قوي، ورب عايز يستخدمك قوي. حتى لو انت حاسس ان انت شخص عادي، ابراهام لينكولن اعظم رؤساء امريكا بيقول كده، ان الله يبدو أنه يحب الإنسان العادي، لذلك خلق منه كثيرين. لكل واحد شعر أنه هو حد عادي وأقل من العادي.

الرعاية دي، الرب مهتم بيك وشايفك وعايز يستخدمك وعايز يبارك بيك، يمكن عيلة، يمكن عمارة، يمكن بلد، ويمكن الرب يديك تأثير. أعظم ناس كتار بتشوفهم مشهورين، عايز أقول لك يمكن مش معروف هنا لكن مشهور عنده. رسول بولس يقول كده إن إحنا صرنا كمجهولين ونحن معروفون. إحنا مجهولين هنا بس معروفين فوق، رب عارفك وشايفك. الرسالة التانية للناس الكنيسية، عارفين الكنيسية؟ الناس الهتيفة، الناس اللي هما ماشيين في الزف، مع اللي بيرنموا يعملوا ايه؟ يرنموا، مع اللي بيغنوا يغنوا، مع اللي بيصلوا يصلوا، مع اللي بيتخانقوا بيتخانقوا. انا عايز اقول لك الكنيسة مش تسترك، ولا حضور الاجتماع يسترك، ولا شكلك الحلو في التسبيح هيسترك، إذا ما كنتش عرفت يسوع مخلص شخص لحياتك، هو سيد حياتك، هو المتحكم فيك، هو أبوك، أنت هالك، أنت مش في مأمن. عشان كده لو أنت في أعماقك عارف أن أنت مش ابن لله، مش بنت لله، أشجعك الفرصة دي فرصة أنك تسلم حياتك للرب، تسلم حياتك للرب وتاخد حياة أبدية، حياة جديدة، وبدل ما تكون متفرج تنزل الملعب. أمين؟ أنا طبعا هبدأ، لسه مخلصتش. طيب هايز أقرأ شاهدين على حضراتكم، الشاهد الأول في إنجيل يوحنا الصح واحد، والشاهد الثاني في تيموثاوس الثانية 2-4. تعالوا نسمع ونقرأ كلمة الله. يوحنا، إنجيل يوحنا الصح واحد من عدد 40 لآخر الأصحاح غالبا 42. كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين الذين سمع يوحنا وتبعاه. ده كان تلميذ ليوحنا المعمدان، يوحنا شاور على المسيح، فأندراوس ساب يوحنا وراح ورا المسيح. الأخ أندراوس عمل إيه بقى؟ هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح. أول ما شاف أخوه سمعان قال له احنا وجدنا مسيا، وبعدين يكمل ويقول فجاء به إلى يسوع. مين جاب مين ليسوع؟ أندراوس مسك أخوه بطرس أو سمعان وداه ليسوع. فنظر إليه يسوع وقال أنت سمعان ابن يونا، أنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس. أول مرة نتقابل مع سمعان بطرس هنا في المشهد ده. مين بطل المشهد؟ أندراوس طبعا، يسوع، لكن أندراوس خد سمعان. الآية الثانية، آيتين تانيين في تيموثاوس الثانية أصح 4، يقولوا كده اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك. اعكف يعني اعمل ايه؟ او على طول اعمل كده باستمرار، اعكف، خليك مهتم، اولوية مطلقة على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. وقت مناسب وغير مناسب يعني مش تبقى شخص غلس، يعني تكرز في وقت مناسب وغير مناسب ليك انت مش للناس اللي بتكرز لهم. عدد 5 يقولوا كده اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. وأما أنت يا تيموثاوس اصحى في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. هذه كلمة الله، تفضلوا ارتاحوا. بصلي رب دينا رسالة في هذه الليلة. سنة 1815 بدأ العمل الإنجيلي في مصر، 1815 1860 العمل الإنجيلي خد شكل في مصر، يعني بقى في شوية مجموعات كده وبقى في مجمع. 1863 أول كنيسة إنجيلية موجودة في مصر، 1863 عندنا تراث غني قوي لعمل الله في بلادنا المصرية. الناس اللي جوا مصر ما كانش هدفهم يعملوا كنيسة جديدة، هدفهم الناس ترجع لكلمة الله. والحقيقة عندنا تراث، واحدة من تراث عمل الله في بلادنا الكنيسة اللي احنا فيها دي، اللي أسسها أو بناها طيب الذكر العملاق العظيم الدكتور القسيس إبراهيم سعيد. القسيس إبراهيم سعيد عنده كتابات وتفسير أشجعكم تقروها، من أقوى التفسير في العالم. الناس اللي بيدرسوا التفسيرات في كل العالم بيقولوا الراجل ده لازم كتبه تترجم لكل لغات العالم. عندنا تراث مجيد لعمل الله في بلادنا.

المصرية. عشان واحد ينضم للكنيسة في الوقت ده، احنا بنتكلم في سنة كام؟ 1860. في ثلاث شروط عشان تنضم وتبقى عضو في كنيسة انجلية. اول شرط انك تكون مؤمن حقيقي، تحكي اختبارك. احنا مش بنملى ميكروباص، احنا بنضم مؤمنين لكنيسة المسيح، وكان الرب يضم الذين يخلصون. عنده اختبار حقيقي ومشهود ليه، فيحكي اختباره، مصدقين في اختباره، تم امتحان ايمانه. لازم تكون مؤمن على فكره، زي ما قلت من شويه، ممكن تبقى في الكنيسه بس مش مؤمن. اقول لكم حاجه تخض اكتر، ممكن تبقى في الخدمه بس مش مؤمن، سيبكم من المناظر. فلازم يكون مؤمن حقيقي. الحاجه الثانيه ان يكون بيدفع عشوره. ليه بقى الاستغلال ده؟ تدفع عشوره ليه؟ هما بيستفيدوا مننا يعني ولا ايه؟ هما عندهم مشروع؟ لا، لأن واحدة من علامات أنك بقيت مؤمن حقيقي أنه تكرس نفسك للرب. واحدة من علامات الإيمان، علامات التكريس، أنك تعمل إيه؟ تطلع اللي في جيبك، تطلع عشورك، تكرم الرب من مالك ومن كل بكرات غلتك. ده واحدة من اختبارات الإيمان، من اختبارات التكريس. بتعرفين الترنيمة بتاعت وإن كان في عينيا عشور يعمل إيه؟ أنا بقولها كده، وإن كان في جيوبي عشور. فاحنا الترنيمة عايزين نظبطها كده. لازم الواحد يدفع عشوره، لانه ده علامة تكريس، علامة ان هو بيحب الرب. الحاجة التالتة ان يجيب واحد جديد للمسيح. لو انت ما فيكش ثلاث شروط دول ما ينفعش تنضم للكنيسة. اول حاجة انك تكون مؤمن حقيقي، تاني حاجة بتدفع عشورك، تالت شرط انك تجيب مؤمن او واحد تاني للمسيح، وعلامة انه يجي للمسيح ان يجي معاك الكنيسة. ده واحد من الشروط. لو انت عضو فعال في الكنيسة، تجيب واحد للمسيح. الحقيقة انه عشان تجيب واحد للمسيح انا محتاج يكون عندي ايه؟ موهبة، موهبة الكرازة، صح؟ يعني ابقى عندي دعوة خاصة. الحقيقة انه الكرازة مش موهبة، الكرازة دعوة وتكليف الهي لكل اولاد الله. في فرق كبير ما بين الكرازة والوعظ الكرازي. سمعني كويس؟ في فرق كبير بين الكرازة والايه؟ والوعظ الكرازي. ايه الفرق بين الاثنين؟ الكرازة موهبة عامة، دعوة عامة، كل المؤمنين. انت عرفت الرب، عندك حاجة واحدة بس، انت وجدت مسيا. زي الاخ اندراوس، اندراوس عنده خطة. زمان كان بيوزع لنا حاجة شجعنا الكرازة اسمها خطة اندراوس، موجودة في الكنيسة ولا لا انا مش عارف. ايه خطة اندراوس دي؟ ان انت كل اللي عليك ان انت وجدت مسيا، تعمل ايه؟ هات بطرس، هات اخوك، هات جارك، هات حد. تعمل له ايه؟ ما تذكرش في الاول، انت هاته للرب ورب يعرف يتعامل معاه. فدي حاجة لازم نعرفها، انه بمجردك عرفت رب معرفة حقيقية شخصية، واحدة من علامات الايمان ان انت اللي دقته ذوقه وانظره، ما انك تبقاش اناني تجيب واحد تاني للرب. دي دعوة عامة، ده تكليف، ده مش موهبة. وبعدين الكرازة تعلم بالكرازة على فكرة، تعلم الكرازة بالكرازة. أما الوعظ الكرازي ده موهبة خاصة، مش كل واحد رب مديله موهبة الوعظ الكرازي. في واحد يقف، رب مديله رسالة، مديله سلطان، مديله استنارة، موهبة يقف يعظ وعظ كرازي. كلنا عندنا تكليف للكرازة، لكن مش كلنا عندنا موهبة العمل الكرازي. هو صحيح يعني كارز؟ يعني كارز صحيح؟ الكرازة هي المناداة بالإنجيل. طب هو كارز دي كلمة مسيحية؟ لا، كلمة مش مسيحية أصلا. يعني الإنجيل نفسه كلمة مش مسيحية. أقول لكم أكتر شوية، الكنيسة كلمة مش مسيحية، المعمودية كلمة مش مسيحية. إحنا عمدنا المعمودية خلناها إيه؟ مسيحية. والكنيسة عمدنا الكلمة خلناها مسيحية، لأن كانت تطلق على مش وقتنا. خلاص عايز أكرر شوية، تستمتعوا بمعنى كلمة كنيسة، معنى كلمة معمودية، ومعنى كلمة كرازة. الكارز، الكارز معناه المبعوث الرسمي او المرسل او السفير المعلن. يعني ايه الكلمه دي؟ كانت بتستخدم في القرن الاول في شويه حالات. يعني مثلا لو في ملك عايز يبعت مندوب شخصي عنه عشان يبلغ رساله، الشخص مندوب الملك او مندوب الدوله رايح يبلغ رساله، ده اسمه ايه؟ ما تقولوا معايا، اسمه كارز، صح؟ أنا ليه بقول التعريفات دي؟ عشان تعرف وانت بتكلم حد عن الرب، وانت بتصلي عشان حد، وانت مثقل بحد، انت مش بتكلم عن نفسك ولا بتكرز بنفسك، انت مندوب الملك السماوي.
انت مندوب المدينة السماوية. المعنى الثاني انه كان زمان يحصل حروب، بس عشان ما يحصل

مش دم وقتل. فكانوا يعملوا فكره لطيفه، يا رب الاشرار اللي موجودين دلوقتي اتعلموها. كان يعمل ايه؟ يبعت مندوب رسمي، انا هحاربك يا عم خلاص. وكان في وقت اسمه وقت الحرب كده، فبدل ما حاربك ونخش في حروب وبتاع، هبعت لك مندوب. المندوب ده يقول لك ايه؟ عندي شروط للسلام، تقبلها مش نخش في الحرب. ربما يكون في تنازلات، في مفاوضات، في حاجات تاخدها حاجات تسيبها. فده اسمه، عارفين اسمه ايه ده؟ رسول السلام ده اسمه ايه؟ اسمه كارز. فيبوق البوق بتاع الرجل بتاع الجيش عند خيمة القائد، في واحد جاي. مين اللي جاي ده؟ كارز. يعني ايه كارز؟ ده واحد معاه رسالة صلح وسلام. كل واحد فينا يتثقل بالكرازة، هو بيحمل رسالة صلح وسلام للناس، وهي في حالة عداوة مع الله. الكلمة التالتة إعلان الأوامر الملكية. زمان ما كانش فيه المتحدث الرسمي باسم وزارة، أي وزارة من الوزارات، ولا باسم رئاسة الجمهورية، ما كانش فيه ميديا ولا فيسبوك ولا كل الكلام ده. فلما الملك يصدر أوامر أو تعليمات جديدة للمدن والقرى، في واحد يروح ياخد له طبلة، عارفين الطبلة؟ يروح يرزع فيها في ساحة عامة، ويبدأ الناس تعمل إيه؟ تتلم. الملك بعت واحد عنده أوامر ملكية، قوانين ملكية، ده يسموه إيه؟ الكارز. وانت بتكلم الناس عن الرب، انت مندوب الملك شخصيا، انت بتعلن اوامر الملك السماوية. عارفين لما رسول بطرس بيقول الان الله يأمر جميع الناس ان يتوبوا، هو ده معنى الكارز يا احبائي. لما بنعرف الرب عادة يرافق معرفة الرب ان انت تبدأ تتثقل بالناس، تبدأ تكلم الناس اللي حواليك. لو انت ما كلمتش الناس اللي حواليك، غالبا انت عندك مشكلة روحية. لو انت مش مشغول، مش مثقل، انت كأنك ما عرفتش رب وقلبك لم يشتعل بمحبة النفوس، انت عندك مشكلة حقيقية. اللي يعرف رب يتولد جواه كده بالبديهة اشتعال قلب ومحبة، انه اللي عرفه يعرف الناس بيه. تخيل انت يعني عرفت نوع دواء والناس عندهم نفس العاية بتاعك، وانت دواء مش بتقول الناس عليه، يبقى شخص ايه؟ خلاص ما غير شتيم، شخص اناني، شو اي حاجة تاني، اي صفة مش يا حبة. اي واحد بيعرف رب باي ديفولت كده بالطبيعة يعمل ايه؟ ينشغل، ما عنده شغف، عنده نار جواه، ما يقدرش يسكت. ورب لما تقابل مع بطرس في لوقا اصحاح 5 قال له من الآن تصطاد الناس. أنت بتصطاد سمك، تصطاد ناس. قال لكم معلومة صغيرة هنا عشان أروح الفكرة اللي جاية. بطرس لما رب قال له تصطاد للناس، هو ده كان الوظيفة الرئيسية بتاعته ولا صيد السمك وظيفة رئيسية؟ دعوة بطرس الرئيسية صيد النفوس، بس الرب اداله شوية سين يشتغل ايه؟ صيد سمك. ليه؟ لان الرب كان بيجهزه بصيد السمك عشان صيد النفوس. المعنى اللي عايز اوصله ان السنين اللي فاتت من حياتك ما كانتش ضايعة، السنين اللي فاتت من حياتك الرب كان بيعمل ايه؟ بيعدك عشان تصطاد الناس. الرب بيستخدم كل موهبة عندك، كل تعليم اتعلمته، كل خبرة اكتست فيها، كل فلوس ادهالك، كل فرص تعليم، فرص العيلة، كلها رب كان سنين بيشتغل بيها عشان يأتي وقت عشان تصطاد النفوس، عشان تخدمه وتكرمه. لأنه الواد بطرس ده لما كان صغير كان عنده اسمين، وبعدين بدأ يشتغل، فاشتغل ايه؟ صياد. كان ممكن يشتغل اي شغلانة تانية، بس الرب عايزه يشتغل ايه؟ صياد، عشان يعلمه شوية مهارات، يعلمه مثلا الصبر، لازم يعمل ايه؟ يصبر، لانه كثير النط قليل، مش عارفين المثل ده ولا ايه؟ كثير النط قليل الصيد. عارفين لما واحد يرمي الصنارة يلاقي ايه؟ يروح هنا وهنا. كثير النط يعلمه يصبر، وبعدين يعلمه امتى يرمي الشبكة في توقيت، وامتى يعمل ايه؟
يلم الشبكة، يعلمه ان في حاجة اسمها طعم، يعلمه فن

تعليم الصيد. كل ده رب كان بيعمله مع سمعان عشان في وقت هيدعي الدعوة الرئيسية. يا أحبة احنا موجودين هنا لدعوة رئيسية. اذهبوا واعملوا ايه؟ اكرزوا. اللي احنا بنعدي في حياتنا هو تهيئة، هو تدريب، هو كان رب بيستودع فينا خبرات عشان كلها نستخدمها لخلاص النفوس. لو انت مش فاهم خبراتك، لو بتستغلها عشان حياتك بس، انت رأسك كتير. الرب ادانا خبرات، ادانا تعليم، ادانا فرص، ادانا

شخصية، ادانا حتى جزء من الألم والفشل والتعب في حياتنا، لأنه هو عمالة يؤهل فينا عشان نصطاد النفوس. لما بنعرف الرب، الرب يقول لنا، لأن دي دعوة عامة، بس هو بيدي واحد صنارة. أنا عارف السمح هكلمكم عن كده المرة اللي فاتت، بس أنا عندي منظور تاني مختلف فيها. يدي لكل المؤمنين صنارة، ماشي، بس بيدي لبعض المؤمنين شبك. يعني إيه؟ يعني أنت لما عرفت الرب، رب دي لك صنارة، الصنارة تصطاد بالإيه؟ بالسمكاية، بس الشبكة تصطاد بالإيه؟ بالجماعة. طيب أندروس اللي احنا قرينا عنه في يوحنا واحد، استلم من الرب صنارة ولا شبكة؟ استلم صنارة، خلاص. هو بالمناسبة يعني لما احنا قرينا النص، الرب قال لأندروس روح كلم أخوك، روح ما كلموش، ما قالوش. دي حاجة طلعت منين؟ من جواه، ولا يبقى غلط. فده تكليف هو شعر بيه من محبة الرب، من حلاوة الرب، من ان هو لقى المسيا، لقى الحياة. وبعدين خد سنارة راح اصطاد مين؟ نفر اسمه بطرس. بطرس بقى ده لما عرف الرب، الرب ده له ايه؟ شبكة. فبطرس مرة وعظ وعظة، اشهر وعظة في العهد الجديد، اصطاد كام؟ 3000 نفس. ده شبكة. يعني ايه برضو؟ بصوا بقى، انا عايز شبكة، يا شبكة يا بلاش، مش لاعب. على فكرة انت ممكن رب تاخد منه صنارة تصطاد واحد، الواحد ده ياخد من الرب ايه؟ شبكة. يعني لما يوم الخمسين وبطرس وعظ والنفوس تيجي تتحصد بالتلات الاف نفس، او لما بطرس هيقف قدام الاب السماوي في الابدية وقدامه الافات الناس، مين للفضل؟ مين للفضل؟ اندراوس. عشان كده انت ما تعرفش، انت لو كلمت واحد عن الرب، اتنين عن الرب، انت مش عارف ممكن تعمل ايه. يمكن واحد منهم الرب يديله ايه؟ ايوه، شبكة. وفي رأي حسابات الملكوت، هنقف قدام الرب كده في الاخر، تعالى كلمت كم واحد عن الرب؟ فانا اقف كده قدامه، فاكلمت ثلاثة او خمسة، فدول عرف الرب يجوا ورايا، وهم كلموا كام؟ كل واحد كلم واحد اتنين يقف وراه. وفي واحد بقى منهم جاب واحد خد ايه؟ شبكة، يقف وراه مثلا 30,000. وانا واقف فين؟ وبعدين تبص الرب لك، بص شايف انت عملت ايه؟ عشان كلمت واحد او اتنين. يحب حسابات الملكوت مختلفة. ربما او كلنا عارفين مودي رجل الله، مودي صاحب المليون نفس. مودي ده هو الكارز الأول في القرن 19. مودي كان من بوسطن، ولاية بوسطن الأمريكية. مودي عرف الرب إزاي أصلاً؟ مودي اللي كسبه للرب مدرسه في مدارس الأحد، اسمه إدوارد كيمبل. إدوارد كيمبل ده كان بيشتغل في الأحذية، ومودي كان بيشتغل عند عمه في محل أحذية. إدوارد كيمبل كان هو المدرس بتاع مدارس الأحد بتاع مودي، وشاف إن مودي كده عنده يعني تطلعات، عنده أشواق، بس مش عارف السكة. راح له المحل بتاعه وبدأ يتابعه، كلمه عن الرب في لقاء خاص. ومودي قبل المسيح يقول إن مودي ده صاحب مليون نفس. بحب أحكي القصة دي. مرة كنت في اجتماع إعدادي عندنا في الكنيسة، وبشجع الولاد على إنك تعرف الرب وتكلم أصحابك. ده مودي ده عرف مليون واحد عرفوا المسيح من خلاله. فواد قال لي، وش عرفنا إن إحنا مليون هم مليون؟ فانت غير الصحيح هتبوظ الوعظ عليا ليه؟ فالاحصائيات بتاعت مودي مليون نفس. انا اتوقع إدوارد كيمبل يقف ورا مين؟ مودي. مودي ورا كام؟ ما تدقوش في العدد، ماشي؟ 1,900,000 زي بعض. انت ممكن تكسب مودي واحد بس، بس مودي الرب يستخدمه في خلاص الافات وملايين. القرن العشرين شهد الكارز الأول فيه، اللي هو بيلي جريهم. بيلي جريهم الكارز الأول في القرن العشرين. بيلي جريهم مات من كام سنة؟ في سن 94 سنة. ويسموه كده أسيس الولايات المتحدة. هو واخد رقب أسيس الولايات المتحدة، وكان بيسموه أسيس البيت الأبيض.
لدرجة اللي فيه ان واحد سأل في حديث صحفي مع جورج بوش الاب، قال له

معنى يعني بيلي جريهم اكتر واحد بيخش البيت الابيض. قال لهم بصراحه بيلي جريهم هو الشخص الوحيد الذي لا يحمل اجنده شخصيه، هو ما عندوش غير اجنده الرب، عشان كده الراجل ده احنا بنثق فيه. بيلي جريهم نفسه ده واحد صاحبه راح يحضر نهضه لخادم اسمه مردخاي هام. هو رايح النهضه ما راحش لوحده، واد صاحبه اسمه بيلي ويليام، يعني بيلي جريهم، وكان عنده 16 سنه. فقال له ما تيجي ايه؟ ما تيجي معايا النهضه. راح معاه بيلي جريهم، سلم حياته للرب. وبيلي جريهم، شكرا يا صديق بيلي جريهم اللي ما نعرفش اسمه، لكن عارفين اسم الخادم اللي بيلي جريهم سلم حياته للرب بسببه. انت ممكن تدعي واحد للنهضه، تدعي واحد لاجتماع، تشاور لواحد على كتاب، تصلي عشان واحد والشخص ده يستخدم من قبل الله. يبقى عندك فلسة الإيمان بتاعتك في بيلي جريهم وفي مودي ومش عارفين مين تاني. الأفكار الأخيرة اللي عايز أقولها، أنا فاكر زمان لما عرفنا الرب، عرفت الرب صغير، أشكر الله، وأعظم امتياز تعرف الرب صغير في السن، يعفيك من خبرات شر، وتفضل بقى تبدأ صغير تدرس الكتاب وتحب الرب وتخدم وتكرز وتعيش في عشرة مع الرب إلهك. أنا ما عرفش الجماعة اللي تعبانين في مخهم يقولك إيه، يا سلام على اللص على اليمين ولا على الشمال، الكتاب ما قالش، يا سلام على اللص اللي سلم حياته للرب، كسبها في آخر لحظة وتحسده كده. حد يحسد ده؟ فدي حسابات تتحسب؟ ده الراجل عمره كله فنافق في اللصوصية، ما تمتعش. صحيح وراح الفردوس. عارفين كم واحد يتمنى يروح السماء زي اللص ده؟ أغلبنا يعلم الله، شغل نصب يعني الأمانة يعني. فتحس إن الواحد إيه؟ يعيش حياته، يا أحبة اللي بيعرف الرب بيكسبها دنيا وآخرة، يعيش حياة محترمة، نظيفة، نقية، مليانة بالشبع، مليانة بالشغف، مليانة بالجديد السماوي والمن كل يوم، مليانة بالهدف والرسالة والمعنى. وإنت بتكلم حد عن الرب، إنت بتجيب واحد من الوحل ومن الجحيم ومن مش عارف أسميه إيه، جايبه من الفراغ وجايبه من الفناء وجايبه من الضياع، يعيش حياة حلوة ومحترمة، يبقى شخص محترم في المجتمع، يعمل بيت محترم، يعيش لرب طول أيامه ويفضل مديون ليك وللرب. لما عرفت رب وأنا صغير، رب علمنا كده مخايل قادة تعرف رب تكلم الناس. فأنا فاكر وإحنا في ثانوي نروح المدرسة، وإحنا مدرسنا مدارس حكومية على قد حالها. عارفين المدارس الحكومية؟ نعم نعرف. وبعدين احنا كنا 45 طالب، طبعا ده زمان ده كان عدد ضخم جدا في الفصل، 45 يا لهوي. وكان معايا 3 مسيحيين، ما دايما قليلي. ايه اللي انا اتعلمته؟ تعرف الرب لازم استعمل ايه؟ تعرف الرب. فكنت اعمل ايه؟ كل يوم جايب ورقه، عندي ورقتين لونين مختلفين، ما تسألوش شو معنى الألوان، بس ورقة صفرة وورقة حمراء، أهو كده الورق اللوح بتاع زمان دي، وأنا كنت خطاط. فالورقة واحدة منهم بكتب فيها آية بحفظها كل يوم، حيطها جنب كده، بروح بقى المدرسة بحطها في الشنطة اللي معايا. ما كانش فيه سبلايزر، ما كانش فيه الكلام ده، كانت هي الشنطة ونحط فيها الكتبات ونروح المدرسة وحط فيها عشان أحفظ الآية. والحاجة التانية في 3 أسماء دايما مكتوب فيهم الورقة التانية، في 3 أسماء للعيال المسيحيين أصحابه. شوية وسعت الدائرة، أفضل أصلي اليوم وأدور على فرصة وأشوف كوبري منهم واد ما كنتش عارف أعمل فيه إيه، قلت له تعالى اتغدى معايا في البيت. لكن ما ينفعش تعدي السنة ومعايا 3-4 عيال مسيحيين في الفصل وأنا ابن للرب ما يسمعوش الرسالة. عارفين مودي ده؟ مودي اللي حكيت لكم عنه من شوية، صاحب مليون نفس، لما كان عايش في شيكاغو كانوا مسميينه مجنون شيكاغو. ليه؟ لأن هو أي حد يقابله يكلمه عن الرب، لدرجة اللي فيها كان الناس اللي عارفينه يروحوا يشتكوا لإخوة في الكنيسة، يا عم حوش الأخ اللي معاكوا ده، كل ما يقابلنا يقول لنا إيه؟ اقبل المسيح، عيش المسيح، خلاص. الراجل ده كان مجنون بيسوع، خد على قلبه، دي حاجة معروفة عن مودي، إنه لازم كل يوم يعمل إيه؟ يكلم واحد عن المسيح.
كل يوم، وبيحكي كده في مرات انه راح نام بعد يوم طويل ولقى

ما كلمش حد عن الرب. يا لهوي دواعة سودة. احنا بالنسبة لنا دواعة سودة ولا خبر خير؟ كان بالنسبة لمودي جريمة، جريمة. ويبدو انه كان مليان قوي بكلام الرسول بولس اذ الضرورة. حافظين الآية دي كورنثوس الأولى؟ موضوع علي فويل اللي ان كنتوا لا مش انه بيحب الناس، بيحب النفوس. يا حبايب ده فعل محبة. احنا مش بدخل حد الإيمان بالعافية ولا بنهدده، ده فعل محبة بيجيب ناس تاخد حياة. فانت لو بتحب تكلم الناس عن الرب اغلى حاجة عندك تقدمها للناس. مودي في يوم من الايام كان بعد ما نام يا نهار ابيض ما كلمش حد، راح ويوم كان مطر فالحمد لله جت من فوق فخد الشمسية بتاعته. احنا بنستخدم الشمسية عشان ايه؟ الشمس. هناك بيستخدموها عشان ايه؟ عشان المطر. فخد الشمسية بتاعته ومشي يمكن يرزق بزبون. لقى واحد ماشي وغرقان في وراح قال تعالى تحت الشمسية معايا. انا مش بحكي لكم قصص خيالية، اعملوا سيرش ورايا عن مودي وحكايته انه يكلم كل واحد يوم، كل يوم يكلم واحد عن الرب. وبعدين بدأ يكلمه عن الطوفان المطر وازاي ان هو ماشي من غير اي حاجة تحميه، وازاي الامبريلا اللي هو دي بتحميه من المطر والفلك وايام نوح، وقدم الرسالة وصلى مع الراجل. مرة تانية رب قال له روح اوعظ في جرن بتاع في الحقول كده، جرن بتاع تبن وقمح جرن. ومودي متعود يسمع صوت الرب ويطيعه فراح عشان يعمل ايه؟ وقف يوعظ. مودي يوعظ فين؟ وقف بكل حماس يوعظ الجرن بتاع التبن ده. طب امانه مجنون ولا مش مجنون؟ ده واحد عاقل يعمل كده؟ وبدا يتكلم، يتكلم عن التوبه وكلم عن المسيح. يطلع له واحد دافن نفسه كان راح حرام راح يسرق ولما سمع خطوات واحد جاي عمل ايه؟ احنا ليه مش بنعمل كده؟ انا على فكره مش بقول لك ان تروح عند تبن ولا تحت عربيه توقع، مش بقول لك كده. انا بقول لك ابسط الامور، بقول لك الحاجات الاساسيه. لو انت عرفت الرب لازم يبقى قلبك مشتعل بخلاص الناس، لازم يبقى عندك خطه، لازم تكتب ورقه، تحط صلوه، يبقى عندك اسماء، يمكن اسماء اسبوعيه شهريه يمكن سنويه تكتبهم. وقبل ما تكلمهم عن الرب تكلم الرب عنهم. قبل ما نكلم الناس عن الرب نكلم الرب عن الناس. تقول يا رب فلان بظروفه ببيته ارحمه احسن اليه افتح قلبه، لان الروح القدس يعمل فيا يشعل قلبي ويعمل في الاخر فيفتح قلبه ويديني فرص ويهيئه. ليه مش بنعمل كده؟ عشان الخجل مكسوف. الخجل كلنا بنخجل نعمل كده. بصراحه ما عملتش كده قبل كده بس عايز اشجعك اكسر الخجل بتاعك. رسول بولس في روميا 1:16 يقول كده، لان لست استحي بانجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص. انا مش خجلان من رسالة المسيح لانها قوة الله للخلاص. كلنا عارفين ان القوة، ان قوة الله للخلاص دي هي الكلمة اليونانية بتاعت دينامس، ديناميت، ديناميت. عارفين الديناميت ده؟ هي دي الكلمة جاية من كده، اللي يفجر قلوب الناس المتحجرة، اللي يفجر أسوار الخطية، اللي يفجر قيود الناس. لست أستحي، ما تخجلش. على فكرة تفضل ورا سور الخجل لغاية بس جرب، ارمي نفسك، كلم واحد وتكسر سور الخجل. مين يقول للرب أنا مش عايز أعيش خجلان؟ لأن عندك قصة حلوة، قصة تشرف، المسيح يشرف. مايكل جرين ده واحد من في رأيي من أحسن مفسرين والكتاب، عامل تفسير لسفر أعمال الرسل ومسميه كده 30 عاما غيرت العالم. وكان بيتكلم عن 30 سنة الأولى بعد صعود المسيح من يوم 50، يعني تقريبا من سنة كام؟ 33 ل 63. بيقول ال 30 سنه دي عملت ايه؟ غيرت العالم. ايه اللي عند الجماعه دول؟ ايه اللي عندهم؟ ايه اللي عندهم يقولوه؟ عندهم قصه غريبه جدا. قال ربنا سبحانه يعني نزل وبقى انسان ماشي وما سابش السماء في نفس الوقت.

وبعدين أحبنا ومشي للصليب وصلب ومات وقام وصعد وسيأتي ثانية، ولو ضعت ثقتك فيه دمه يطهر من كل. هذه قصة تتقال بأمانة. هل إحنا نحس إن القصة دي ينفع تغير بني آدمين؟ تبقى كده مكسوف تقول للناس ربنا ونزل وع. بس القصة دي عملت إيه في العالم؟ غيرته. بنهاية القرن الأول توبوغرافيا العالم، الخريطة الجغرافية في العالم اتغيرت. آسيا وأفريقيا وأوروبا، أنتوا عارفين بولس الرسول في سفر الأعمال عرف رب في أعمال كام؟ اللي يعرف مش هيدفع، أنت دفعت عطا خلاص. أعمال 9 بولس عرف الرب، ماشي. أعمال 8 في واحد تاني عرف الرب مهم، حد عارف مين؟ الخصي الحبشي. أعمال 10 مين اللي عرف الرب؟ قائد الماء كرنيليوس، خلاص. فأنا عندي أعمال 8 ده الخصي الحبشي، ده قارة إيه؟ أفريقيا، برافو. أعمال 9 عندي بولس شاول عرف الرب، ده قارة إيه؟ آسيا الترسوسي. وبعدين عندي بتاع كرنيليوس ده بتاع قارة إيه؟ أوروبا. أعمال 8 و9 و10 تتغير خريطة العالم. ما تخجلش من القصة، قولها، لأنه الإنجيل بسيط بس عميق. قصة شكلها كده غريبة بس قوية تخترق الناس. حاجة تانية عشان الخوف، أنا خايف. يقولوا عليا إيه؟ خايف من الرفض، وخايف من الفشل، وخايف من المجتمع، وأنا في بيئة مضادة، خايف. للأمانة كلنا بنخاف، صح؟ كلنا بنخاف. اللي يقولك أنا عمري ما خفت ما تصدقوش، ولو بيوعظ يقولك عمري ما خفت ما تصدقوش. كلنا بنعمل إيه؟ بنخاف. بس واحدة اللي تمنعني أكلم حد عن الرب، يا حبيبي صاحبك، حد من العيلة، خايف تترفض، خايف تبصلك بصة مش تمام، خايف تبقى يا عم الناس كلها بتقول هيقولوا بقى بتاع ربنا ويترب. ما يقول، يقول ولا روح الجحيم. لا، انت عندك روح الجحيم بس ميقولش علينا بتوع ربنا ويتريق عليك. الخوف من دفع الثمن، من الرفض، من الفشل. التلاميذ ادركوا كده، ولما كانوا بيكرزوا سفر الاعمال صح 2 و4، وبعدين قال لهم تهديد وخدوا علقه محترمه، فراحوا عملوا فرصه صلاه، يا رب خدهم، صح يا رب عايزين لا، فلتعطي عبيدك ان يتكلموا بكلامك كل مجاهرة. عايز تكسر روح الخوف؟ قول يا رب أنا عندي خوف، شجعني. لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. واللي يدرس العهد الجديد صح، روح الخوف، روح الفشل معناها روح الخوف أو الجبن أو الخوف الذي يؤدي للفشل. في فرق بين الخوف وروح الخوف. ممكن تخاف مرة بس اوعى تسلم نفسك للخوف، تشجع. حاجة تانية، مفيش نتائج. يعني كلمت واحد واثنين، بصراحة شغلنا مش نافع. يبدو ان في ناس حظهم حلو، اصل دي ارزاق، صح؟ النفوس دي ايه؟ ارزاق. الحقيقة ان انت اللي عليك انك تكلم الناس، مالكش دعوة بالايه؟ بالنتائج. الاساس منيس رجل الله العظيم، دي قصة سمعتها منه شخصيا، كان بيحكي لنا كده انه في اخت جات له من الكنيسة من هنا قالت له حد اسيس كل ما اكلم حد عن الرب ما يبلش، انا بصراحة فشلانة مش اكلم حتى انا عن الرب. فهو بيقول انا صليت له يا رب اديني رسالة، اديني فكرة اشجعها بيها. فقال لها، يمكن سمعنا الحكاية دي قبل كده، عارفة كيلو السكر القوالب؟ حد سمع القصة دي قبل كده؟ كلكم سمعتوها؟ في 3 ما سمعوهاش، هحكيها. وبما انك سمعت القصة يمكن تكون القالب رقم 1 أو 50 أو 99، ويمكن يبقى انت رقم 100، بس كفاية انك ايه؟ قالب. اشتغلت في حياته حتة. انا شفت ناس كتير جمل الرب من خلفيات بعيدة ومختلفة، ناس كتير جزء من ترتيب الله لحياتهم قبل واحد احبهم غفر لهم بس ومشي وخلاص. الحكاية دي علمت في قلوب الناس، عملت شغل في قلب. الروح القدس يستخدم أقل القليل، لأنه ليس الساقي شيء ولا الزارع شيء، لكن الله الذي يعمل إيه؟ برافو عليك. كورنثوس الأولى 3 آخر

حاجة أشارككم بيها، عدم الاستعداد الروحي والكتابي مش مستعد. يا عم ده روحيا بس أستر نفسي، بس أعيش بس مع ربه كويس. أنت عارف لما بتكرز بتعمل لنفسك سور روحي؟ عارف لما بتكرز أن أنت روح الله بينتعش فيك ويحط فيك تكريس ويشجعك كل مرة بتخطي خطوة كده في أرض العدو وتجيب نفس للرب؟ عارف بيحصل فيك إيه؟ أنت بتنمو، بتزدهر روحيا، بتتشجع، تتقوى. رب يعمل حاجة فيك، يديلك نصرة، يبقى عندك سابقة نصرة في المعركة الروحية. عشان كده ما تستناش تكون مؤهل، لأنه خلي عندك قلب وحط رجلك في أرض العدو، خد لك نفس ولا اتنين، رب يعمل إيه؟ هيشجعك. ده سور حماية ليك ولتكريسك. احنا من الحاجات الحلوه حصلت في حياتنا ان احنا خدمنا واحنا صغيرين، ولما خدمنا واحنا صغيرين فتعلمنا نعمل ايه بقى؟ ناخد بالنا من حياتنا، من لبسنا، من هزارنا، من لعبنا. واحنا لسه الف سنه وعالف قريه ما تعرفش حاجه في الدنيا، بس اللي نعرفه ان احنا صرنا منظرا للناس والعالم والملائكه. اروح المدرسه واخد بالي ان انا الولد ده اللي بصلي له هكلمه عن المسيح. عشان كده لازم اكون ايه؟ منضبط، محترم. ده ضغط، بس ضغط حلو. عمل فينا أمور عظيمة وكريمة في نفسياتنا وفي أرواحنا. وبعدين يخليك تعمل إيه؟ تصلي عشان نفسك، وتصلي عشان النفوس، وتقرأ الكتاب، وتذاكر. كل ده بيعمل إيه؟ بيبنيك. للأمانة آخر حاجة أقولها لكم، إنه مفيش دافع أصلاً. مفيش دافع. الموضوع مش في بالي. الجماعة الإنجليز بيقولوا كده، there is a will, there is a way. يعني لو أنت عندك نية هتلاقي طريقة. يا جماعة احنا شعب مصري نفهم في الكفت لمؤاخذة، يعني يا علماء احنا بنعمل حاجات تدرس في الجامعات. أي حد فينا عايز يعمل حاجة بليلها إيه؟ طريقة. تحب تقول البيت عندنا تشوفوا طرق غريبة جدا في الكيمياء والفيزياء والأحياء، حاجات عجب، عشان في رغبة، في إرادة أنك عايز تعمل حاجة. لو عندك رغبة، لو قلبك مشتعل، هتلاقي طريقة، وهتصلي وهتدور وتقرأ كتاب وتاخد نبذة، تبقى حريص. الموضوع في الرغبة. نيكي كروز ده زعيم عصابة، عقبال عندنا كده جميعا، يعني سنة 1958 في مبشر ساعتها كان مشهور اسمه ديفيد ييل كريسون. المبشر ده قابل نيك كروز وكلمه عن الرب. فالراجل بقى استرق قلبه واتبسط، صح؟ ضربه. ضرب الخادم ده، هجمه وضربه. لكن بيقول في مذكراته ان الراجل ده فضل مهتم بيا ويحبني. وبعد وقت نيكي كروز عرف الرب، وبقى كل خدمته ان يخدم بتوع العصابات، شباب العصابات. في يوم من الايام وقف كده في حديث لجمهور كبير، قال لهم: نيكي كروز زعيم عصابه سابقا، احبه رجل وبسببه قبل المسيح وصار كارزا. في نهاية تفسير إنجيل متى، ويليام باركلي، قفلت الكتاب طبعا، انتوا اتبسطتوا، هللويا. هو بيختم تفسير إنجيل متى، بيختم الرسالة العظمى، بيحكي مشهد تخيلي كده اختم بيه. بيقول كده: المسيح انهى العمل، وبعد ما صنع بنفسه تطهيرا عمل ايه؟ صعد للسماء، والملائكة بقى مستنياه وعملاله احتفال مهيب، وعملاله حفل استقبال مهيب، ورؤساء الملائكة والملائكة في موكب مهيب، وهو أتم العمل وأتم الفداء. وبعدين وصل وحيوه وقالوا له: طبعا دلوقتي أنت أكيد العالم كله عرفك وقبلك. قال لهم: لا، أنا بصراحة ما طلعتش من فلسطين، وكل اللي أنا يعني مشي ورايا بتاع 70 نفر. يعني انت كل الصلب والفداء وكل ده
في 11 واحد

لهم اه انا في 11 واحد، ما هم كانوا 12 واحد عمل ايه؟ ضرب خلاص؟ في 11 واحد انا سيب لهم المسؤوليه. وبعدين بصوا لبعض وبصوا للرب، يعني انت ده انت مش عارف توما؟ ده توما وانت عايش وسطهم ما كانش مصدق فيك. ده بطرس عمل ايه؟ فضلوا بقى يعددوا له، فقالوا له كده انت اكيد عندك بلان بي، عشان لو دول ما نفعوش تعمل ايه؟ تشغل بلان بي. قال لهم بصراحه انا ما عنديش بلان بي، انا مراهن على دول. يا احبه، رب ما عندوش بلان بي، رب مراهن عليك وعليك وعلى كل تلميذ. معاك الورقه دي؟ حد معوش الورقه دي؟ هي متوزعه الورقه؟ طيب انتوا مكسبين تطلعوها تحطوها هنا خلاص. طيب حلو قوي. لو انت لسه معاك الورقه، ده مش اول مره نعمل كده او تعملوا كده في الكنيسه، اكتب اسمين هنا في الحته اللي ورا تحت الصغيره دي، وقطعهم حطهم في الصندوق عشان الناس تحطوا قدام الرب لاجل عمل الله في حياته، ان روح الله يوصل لهم قبليك وقبل كلامك. الورقه دي الثانيه اكتب نفس الاسمين، اوعى تبقى صعيدي زي وتكتب اسمين تانيين، يعني تبقى تكتب اربعه اثنين او اثنين، حط نفس الاثنين هنا، حط اثنين هنا، حطهم في الكتاب المقدس بتاعك، فيبقى علامه للخلوه ما تخافوش اهو. فانت كل يوم تفتح الكتاب تعمل ايه؟ الاسماء قدامك تصلي علشانهم، يمكن تكلمهم تدعيهم لنهضه لحسبها صح، بس خلي في ذهنك انه خلال الشهر الجاي لاخر السنه في اتنين يعرفوا الرب من خلالك. وممكن تعمل ده كل شهر، كل سنه. كل سنه بصراحه قليل، اتنين يا اخوانا عيب. اعمل ده باستمرار، عندك قلب مشتاق تشارك المسيح ملكوته، هو مراهن عليك. تعالوا نصلي مع بعض، تعالوا نصلي. صلي عشان نفسك، وصلي عشان الاسمين دول اللي انت كتبتهم قدامك. قول رب فلان وفلان، فلانه وفلانه، فلان وفلانه اللي كتبهم يا رب انا بأوصيك بيهم في اسم يسوع، اتصل ليهم يا رب. صلي عشانه، حطهم قدام الرب عشان قبل ما حد يكلمهم عن الرب او تكلمهم عن الرب تكلم الرب عنهم. يا روح الله زورهم زياره خاصه يا رب، هيئ القلوب يا سيدنا الرب. حطهم بالاسم، اتعود تصلي بالاسم، اتعود كده تخيل الشخص قدامك بظروفه ببيته بشخصيته. يمكن بتصلي عشان ناس مقيده في ادمان، يمكن بتصلي عشان عيله ضايعه، يمكن بتصلي عشان صاحبك في الكليه في الشغل في المدرسه. كمل صلاه عشانه، كمل وتاكد ان الصلوات مش بتضيع. الصلوات اللي في مشيئه الله هي صلوات خلاص النفوس، عشان كده خليك مصر قدام الرب. قل له هبني بنين والا اموت، هبني بنين والا اموت. صلي صلاه جون نوكس اللي كان بيصلي كده، يا رب هبني اسكتلندا والا اموت. ما تصليش عشان ناس كتير، صلي عشان الاثنين دول. قل ادهم لي يا رب، ادهم لي يا رب، فرحني بيهم يا رب، حررهم، فكهم، زورهم، احسن اليهم. صلي عشان نفسك، رب يديك شجاعه ويديك قلب مشتعل، وجهز اناءك والصناره اللي عندك تستخدمها. يمكن تجيب واحد بشبكه، يمكن تقف قدام الرب ايام كرسي المسيح ووراك جمهور عظيم عشان جبت واحد بشبكه. قول يا رب مش عايز اقف في ايديا فارغه قدامك يا رب، عايز اجيب نفوس لشخصك يا رب. استخدمني خلاص ناس حواليا. اعظم هديه تقدمها لحد شخص يسوع. تعالوا نرنم كده انه ما فيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا، وما فيش حدود لأي مجد تصنعه بنا. تعال املك ونخطف نفوس، ونجيب من النيران نفوس، ونجيب من الادمان نفوس، ونجيب من الضياع نفوس، ونجيب من الحياة الفارغة نفوس، ونجيب ناس يبقى صالحين للملكوت، ونجيب ناس لشخصك، تلاميذ لشخصك.

الصلوة الصغيرة دي، قول يا رب استخدمني، كلمة واحدة بس، قول يا رب استخدمني، استخدمني يا رب، استخدمني في حياة فلان، في حياة فلانة، قول استخدمني. قول يا رب أنا عايز أخش السماء وداية مش فاضية، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب. في ترنيمة قديمة أتمنى أكون معروف وناخد منها حتى عددين، هل يستطيع الرب بي أن يصنع العجائب؟ وإن طلبت تكرسي هل يستجيب الطلبة؟ نعم نعم نعم يقول ربنا، تقدسوا للعمل، اليوم سأعمل بكم في وسطكم. قول يا رب استخدمني. هل يستطيع الرب أن يستخدم مواهبي، موهبتي، جسدي؟ يقدر الرب؟ آه يقدر، اشتغل بيك، اشتغل بيكي، تبقى سبب حياة وخلاص لكثيرين. قدم الإنجيل، قدم يسوع، بس ده اللي عليك تعمله.

خسارة كبيرة لو وعظت النهاردة بسطتك وروحت زي ما انت. حد متفق معايا؟ انت محتاج تروح النهاردة وانت واخد قرار تتحمل المسؤولية. انت تتحمل دورك. المرأة السامرية الكتاب بيعلمنا لا خدت اعتاد خدام ولا خدت فصل ولا قرأت كتاب مقدس، لكنها جريت تخبر بكان صنع بها والرب رحم. النهاردة عندك مسؤولية انك ترجع تاني تصلح سنارتك، ترجع تاني تقف في مكانك، ترجع تاني عينك تتفتح على دوائر العلاقات في حياتك في شغلك وبيتك. كم حد في محضر الرب يرفع ايده يقول انا الاسبوع دوت هصلي عشان الاسمين اللي كتبتهم، انا في محضر الرب هتكلم للناس اللي انا كتبتهم، انا احطهم على قلبي، اخدهم في اعشائي، اتمخض بيهم في محضر ربنا واتحمل مسؤوليه دوري لاني ابن وعندي خبر يساوي حياه الناس. كم حد يقول امين؟ امين في اسم يسوع. تعالوا نختم مع بعض بترنيمه بتقول ان حبيت تشهد لله قول يسوع. رسالتنا هي يسوع. تعالوا نقول مع بعض، نقف مع بعض واحنا بنختم بالترنيمه دي وبعديها هنكون بنصلي نجدة البطسة.

واقفين على الصندوق في طلبات الصلاة وبعدين نختم بابنا الذي مرنمة. أنا عارف أن ناس كثيرة مننا اللي واقفة مصدقة في الكنيسة ومصدقة فينا ومننا نفسنا احنا ناس بتعدي بظروف صعبة. تعال النهاردة نطلب معونة يسوع، نطلب شفاء يسوع، نطلب تدخل يسوع المعجزي. يا رب نؤمن أنك أنت الإله القدير، نؤمن أنك أنت صاحب السلطان، نؤمن أنت الرب الشافي، نؤمن أن أنت اللي تقدر تقف وسط هياج إبليس وهياج البحر وهياج الرياح، تقول أسكت إبكم فيصير هدوء عظيم. يا رب نثق أنك أنت عندك سلطان على الأجساد وعلى الأمراض. يا رب كل حد بيعاني من ألم في العمود الفقري، كل حد عنده مشكلة في الشبكية، كل حد يا رب بيكتشف عملية دلوقتي في مستشفى وقارب أنه يحصل عنده انفجار في الزايدة، أنت تمد إيدك بسلطان، تقول كلمة، قل كلمة فيبرى الغلام، قل كلمة فيقف كل نزيف، قل كلمة فتتحل كل مشكلة أسرية، قل كلمة تفتح قوة السماوات فتسدد كل احتياج يا رب بحسب غناك. نشكرك لأن الكنيسة

شايفاك انت يا رب الباب الوحيد والامل الوحيد، فتصرخ وتمسك فيك، لانك يا رب تستجيب بمعجزات، وتستجيب بتدخلات، وتستجيب يا رب ان القليل يكفي، وانك يا رب المظلوم ترجع له حق، وتنصف الارمله والمسكين في اسم يسوع امين.

أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة راح أتحدث عن موضوع أواني للاستخدام، راح أتحدث عن حياتنا كخدام أنا وأنت كأواني يستخدمها الله حتى يتمم فيها مقاصده في هذه الحياة. وسوف نتكلم عن مثال في كلمة الله عن حياة بولس الرسول. بولس الرسول في وقت من الأوقات قال: إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. واليوم سوف نتكلم عن هذه الأواني الخزفية، كيف الله يختارها، كيف الله يعدها ويحضرها حتى تكون جاهزة للاستخدامات الإلهية في حياة كل واحد فينا. أقرأ معكم من سفر أعمال الرسل والإصحاح التاسع وابتداء من العدد الأول. كلمة الله تقول: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: الرب، أنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس، والكلمة تعني صعب عليك أن ترفس قطعة مدببة من الحديد، أمر مستحيل، أنت تؤذي نفسك قبل أن تؤذي الآخرين. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد مني أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. إذا نقرأ عن حياة بولس الرسول، بولس الرسول من كتب أكثر من نصف أسفار العهد الجديد، وهو واحد من أعظم القادة في تاريخ المسيحية. كيف تحول من عدو إلى رسول ليسوع المسيح؟ كيف دعاه الله وقد قبل دعوة الله لحياته؟ قبل ما يتعرف على الرب كان بعيد عن الله، وبكل سرور كان يقتل المسيحيين، معتقد أنه يقدم خدمة لله. كان يمضي من مكان لآخر يهدد ويضطهد المؤمنين، لكن الله كان منتظره حتى يغيره وحتى يستخدمه. واليوم في هذه الحلقات سوف أنظر إليكم إلى حياة

بولس الرسول، كيف أن الرب غير هذه الآنية، وكيف أنه أنهى خدمته بطريقة قوية غير الطريقة التي بدأ بها. اليوم أريد أن أتكلم إليك أن الرب يريد من كل واحد فينا كخدام للرب، كخدام للملكوت، أن ننهي جيدا، لأنه كثير من الخدام بدأوا بدايات صحيحة لكن لم ينهوا جيدا. الكتاب المقدس بيخبرنا عن القادة والخدام والملوك المذكورين في كلمة الله، فقط ثلث هؤلاء أنهوا حياتهم بطريقة جيدة. الكتاب المقدس يخبرنا أيضا أن بولس الرسول تقابل مع الرب وجها لوجه في طريقه إلى دمشق، والرب غير حياته، والرب صار معه خطوة بخطوة حتى يستطيع أن يفهم مقاصد الله لحياته، والله جعله متضع، جعله يقدر يسمع صوت الله ويعمل ما يريد الله من حياته. وهكذا إيماني أنه الرب عم يأخذ كل واحد فينا في رحلة، رحلة من التغيير، رحلة من الشفاء، رحلة الله يغيرنا فيها من الداخل قبل الخارج، حتى يحضرنا حتى نفهم مشيئته ونعمل بها في حياتنا. شارك معكم كلمة للتشجيع، أن الطريقة الأساسية التي يستخدمها الله معنا في سماع صوته لحياتنا، الطريقة الأولى والرئيسية هي كلمة الله. عشان هيك أنا بشجع كل مؤمن وكل خادم، إذا أردت أن تسمع صوت الله لحياتك، اجلس أمام الكلمة، اجلس أمام كلمة الله، خذ وقت قدام الرب في الصلاة، لأن الرب سوف يتكلم إلينا من خلال كلمته. مهما كان عمرك في الإيمان، إذا كان عندك القلب اللي مشتاق أنه يعرف الرب ومشتاق أنه يسمع صوت الله، إذا بتيجي وبتفتح كلمتك وبتقعد قدام الله، قادر أن يتحدث إليك من خلال الكلمة. بولس كان شخص متعلم وبلغة أيامنا وكأنه شخص معه شهادات كثيرة، لكن كل شهاداته وكل إنجازاته وكل معرفته لم تكن مهمة أبدا بالنسبة له. أكثر شيء كان بهمه أنه يعرف الرب يسوع المسيح. بولس لم يكن يعرف الرب قبلا، بالعكس كان يضطهد الرب وكان يضطهد أولاد الرب، لكن في وقت من الأوقات قال عن كل الامتيازات اللي عنده وعن كل الأشياء اللي في حياته أني أحسب كل الأشياء نفاية من أجل فضل معرفة الرب يسوع الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وبعدين بقول في نفس الإصحاح في رسالة فيليبي، بقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. بولس كتب رسالة فيليبي بالسجن، وهي من الرسائل اللي كتبها في أواخر حياته. وبولس بقول في هذا الوقت لأعرفه. بولس أنت لسه ما عرفته، بولس أنت تقابلت معه وجها لوجه، أنت خدمته، أنت تعرضت للظروف الصعبة والضيقات والاضطهادات لأجله، لكن بولس كان في داخل قلبه صرخة، كان في داخل قلبه جوع وعطش، يا رب أريد أن أعرفك، أريد أن أختبر قوة قيامتك في حياتي. بولس الرسول اجتاز في كثير من الامتحانات واجتاز في كثير من التجارب حتى يصل لهذه المرحلة من العمق ومن النضوج الروحي ومن النمو. وكثير مرات احنا بنسأل أنفسنا كخدام، ليه احنا لازم نجتاز في كل الأمور اللي بنجتاز فيها؟ نجتاز في ظروف صعبة أحيانا، نجتاز في ضيقات، نجتاز في امتحانات، وهناك امتحانات كثيرة للقيادة وامتحانات كثيرة بمر فيها كل خادم وبمر فيها كل قائد. امتحان البرية، الأوقات الصعبة، الأوقات الجافة في حياتنا، امتحان الإحباط، امتحان سوء فهم الآخرين وسوء تقدير الآخرين، أمور كثيرة وامتحانات كثيرة الله يستخدمها في حياتي وحياتك حتى يغيرنا، حتى يعدنا، حتى يدربنا ويجهزنا لما يريد أن يصنع في حياتنا. الرب يريد أن يعمل بعمق في داخلك، ولا يريد أن يعمل بشكل سطحي، يريد أن يعمل بشكل عميق في حياة كل واحد فينا. بولس الرسول دعا نفسه في الرسائل، قال أنا عبد ليسوع المسيح. وعادة العبد لا يعمل ما يحسن في عينيه، لكن يعمل ما يرضي سيده فقط. بولس كان شخص مستخدم من قبل الله، كان مستخدم لأجل مقاصد الله. وصلاتي لنفسي ولكل واحد فينا أن نكون مستخدمين من قبل الله ومستخدمين لمجده. اليوم احنا بنتحدث عن الأواني اللي بيستخدمها الله، وبولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الرابع وعدد 7 بقول إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا.
في قصة جدعون في قضاء والإصحاح السادس والسابع بنشوف أنه جدعون ذهب حتى يحارب المديانيين، والله أعطى له خطة معينة، قال له خذ معك احمل الأبواق في يد واحمل المصابيح، لكن في جرار في في في, في

في المصابيح في قلب الجرار، وهكذا عندما أخبرهم لما بتكسر الجرار النور يظهر من خلالها. وهكذا في حياة كل خادم فينا بحاجة ننكسر كخدام، وهكذا إخوتي الأحباء الرب يريد أنه يكسرنا، يريد أن يكسر الأنا اللي فينا، يريد أن يكسر الإناء الخزفي حتى من خلاله يظهر نور المسيح في حياتنا، في حياة كل واحد فينا. وهكذا أيضا في حياة كل خادم فينا شقوق في حياتنا، في أشياء مكسورة في حياتنا، والله يسمح بأنه يستخدم هذه الأشياء المكسورة حتى يظهر نور المسيح اللي فينا. بولس الرسول أيضا في رسالة تيموثاوس الثانية يقول: ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، وتلك للكرامة وهذه للهوان، فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. بولس في حياته كان إناء غير نقي. الكتاب المقدس بيخبرنا أن بولس كان ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، وعادة كلمة ينفث تستخدم للدخان الخارج من أنبوب. بولس كان مليء بالغيرة، مليء بالعصبية، مليء بالذات، مليء بالأنا، وكان يذهب ويقتل المسيحيين لأجل إيمانهم. الكتاب المقدس يخبرنا أنه كان معه رسائل أن يوثق ويقتل المسيحيين. بولس كان إناء غير نقي، وفي مرة من المرات بقول: ليس يسكن في أي في جسدي شيء صالح. الكتاب المقدس بيخبرنا أنه بولس كان مجذف، كان ضد الرب يسوع المسيح، وكان ضد الكنيسة، أي ضد المؤمنين. واليوم اعرف أنه اللي ضدك هو ضد الرب. بولس كان بيعمل كل شيء حتى يدمر كنيسة الله، لكن الله كان عنده خطة لحياة بولس، وبولس لم يكن يعلم هذا. لكن أجا وقت التغيير، أجا الوقت اللي تقابل فيه مقابلة شخصية مع الله وجها لوجه. واليوم اعرف أنه الله عنده خطة لحياتك، خطة رائعة جدا. ربما أنت مش شايف هاي الخطة، ربما أنت مش فاهمها، لكن في وقت من الأوقات في الطريق الله سوف يظهر لك مشيئته، والله سوف يظهر لك خطته، كما تقابل مع بولس. وبولس تقابل مع الرب مقابلة شخصية، مقابلة وجها لوجه. وهكذا الله يريد. ربما أنت بتسمعني في هذا اليوم وأنت مش خادم، ربما أنت بعيد عن الله. كيف الله اليوم غير حياة بولس من شخص بعيد، من شخص نقله من النقيض إلى النقيض؟ هكذا الرب قادر أن يغير حياتك اليوم، ويلمسك ويعمل في حياتك ويغيرك تغيير كامل، ثم يستخدمك كما استخدم بولس الرسول. اليوم اطلب من الرب انه يتقابل معك، يتقابل مع حياتك، ويصنع معك التغيير الذي يريد ان يصنعه معك. وبولس عندما تقابل مع الرب سأل سؤالين، وأنا هدول السؤالين بسميهم أهم سؤالين في الحياة. السؤال الأول اللي سأله بولس: من أنت يا سيد؟ والسؤال الثاني بيقول: يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ وإخوتي الأحباء، أعتقد أنه هدول السؤالين أهم سؤالين ممكن يسألهم إنسان في حياته. السؤال الأول: من أنت يا سيد؟ مين أنت يا رب؟ يا رب خليني أعرفك، خليني يكون عندي علاقة معك وشركة معك، أريد أن أعرف شخصيتك، أريد أن أعرف شخصك. والسؤال الثاني: يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ ما هي دعوتي؟ ما هي رسالتي في هذه الحياة؟ وهدول السؤالين بولس من أول مقابلة مع الرب قدر يسأل أهم سؤالين في الحياة. وبصلي إحنا كل واحد فينا بيسمع هاي الكلمات فعلا نقدر نسأل هذه الأسئلة لأنفسنا: يا رب مين أنت؟ وبنفس الوقت: يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ بولس كان آنية غير نقية، كان بحاجة للروح القدس حتى الرب ينطفه، حتى الرب ينقيه، حتى الرب يعمل تغيير في حياته. وإخوتي الأحباء، التغيير لا يحصل في حياتنا فجأة، لكن التغيير يحدث في حياتنا بالتدريج وبرغبة منا. لازم يكون في عنا رغبة للتغيير، لازم يكون عنا الرغبة إنه نتغير. الكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول: اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. كثير من المؤمنين بيقولوا: لو الرب عايز يغيرني خليه يغيرني، لو الرب عايز يستخدمني خليه يستخدمني. الرب عايز، لأنه الرب بيقول في كلمته أنه هو مشتاق يغيرنا ومشتاق يستخدمنا، لكن الله يريدنا أن نأخذ خطوات نحوه. رسول يعقوب يقول: اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. فكر فيها، مين اللي لازم يقترب أول؟ أنا لازم أقترب من الله، أنا لازم أطلب التغيير، أنا لازم أطلب أنه الله يعمل في حياتي. لو لم يكن لديك رغبة في التغيير فلن تتغير أبداً. في قصة عن شخص لما كان في العشرينات من عمره قرر أنه يغير العالم،
بعدين لما أصبح في الثلاثينات من عمره قرر أنه يغير زوجته، قال زوجتي فيها أمور كثيرة بحاجة لتغيير.

تغيير. لكن لما صار في الأربعينات اكتشف أنه هو اللي لازم يتغير، وصرخ للرب من كل قلبه وقال له يا رب يغيرني، وهنا بدأ التغيير في حياته. إخوتي الأحباء، الله يريد أن يغيرنا، يريد أن يعمل فينا، يريد أن يشكلنا، لكن التغيير يبدأ بطلب منا. التغيير يبدأ بأنه أنا أطلب أني أقترب من الله حتى يصنع في حياتي. أمين.

اهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وحلقه جديده من برنامجنا اسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. ابتديت في الحلقه اللي فاتت اكلمك عن ان لما بنشوف الحياه من منظور الله بنشوف ان هو بيفكر ان حياتي مهمه لفتره مؤقته. وتكلمنا عن الآية اللي النبي في العهد القديم قال غريب أنا ونزيل في الأرض. آيتين من الكتاب النهاردة عايز أتكلم فيهم معاك. الآية الأولى بتقول أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. أنتم كغرباء ونزلاء وأنا عايزكم تمتنعوا عن الشهوات الجسدية اللي بتحارب النفس. العالم الحقيقة في الترجمة الثانية بتقول إيه؟ بتقول أيها الأحباء هذا العالم ليس مسكنكم فلا تتمسكوا به كمكان دائم للراحة ولا تنغمسوا في رغبات زواتكم على حساب أرواحكم. لا تنغمس في رغبات زواتك على حساب روحك. لو أنت انغمست في رغباتك ده له ثمن بتدفعه بيكون على حساب روحك. الله بيحذرنا بأننا نرتبط دايما باللي بيحيط حوالينا لأنه زايل. الآية بتقول الذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه لأن هيئة هذا العالم تزول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي لهم اتصال دايما بالأشياء اللي في العالم خليهم يستخدموها بتعقل، ما يتعلقوش بيها لأن العالم ده وكل اللي فيه هيزول. سي اس ليويس المفكر البريطاني قال كل ما هو غير أبدي ليس نافع أبدا. كل ما هو غير أبدي ليس نافعا أبدا. لما تدرك أن الحياة على الأرض مهمة مؤقتة ده هيخليك تغير القيم بتاعتك بطريقة غير عادية. القيم الأبدية هي اللي هتساعدك على أنك تتخذ القرارات. غلط كبير قوي انك تفترض ان هدف الله لحياتك هو الرخاء المادي او النجاح بمقاييس العالم. الحياة الغنية ملهاش صلة خالص بوفرة المادة. الامانة نحو الله على فكرة برضو مش بتضمن ليك النجاح في مجال عملك وفي خدمتك. ما تحطش عينيك على التيجان الزايلة. زي ما قلت الامانة في خدمتك مش بتضمن لك دايما النجاح. شوف الرسول بولس كان امين في خدمته لكن انتهى به المطاف ان هو كان في السجن. شوف يوحنا المعمدان كان امين في خدمته لكن النهايه بتاعته بمقاييس العالم ما كانتش نهايه ناجحه. اعظم ابطال الايمان في عينين الله هم اللي خدموا بامانه وتوقعوا المكافاه بتاعتهم في الابديه. ما كانوش مستنيين مكافأة دلوقتي لكن المكافأة بتاعتهم كانوا مستنيينها في الأبدية. الكتاب بيقول عنهم إنهم في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا

المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. لكن الكتاب بيقول عنهم إنهم يبتغون الآن وطنا أفضل سماويا، عشان كده لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. الموضوع بيتطلب إيمان، إيمان علشان أعيش على الأرض وأنا بعتبر نفسي غريب عنها. أنا بعيش على الأرض لكن بعتبر نفسي غريب في الأرض. في ناس كتير في السماء لما هيوصلوا هناك هيصرخوا، أنا ليه ضيعت عمري في أمور زيلة ملهاش قيمة؟ في ناس كتير، أنا مش عايزك تكون واحد منهم، هيصرخوا في اليوم ده، أنا ليه ضيعت عمري في أمور فانية؟ لما تقصوا عليك الحياة ولما تغرق في بحر الشكوك، لما تبتدي تتساءل إذا كانت الحياة من أجل المسيح تستحق الجهد اللي أنا ببذله، افتكر أنك ما وصلتش بعد لمسكنك. أنت مش هتسيب مسكنك عند الموت، أنت رايح لمسكنك الأخير عند الموت. لما تفتكر أن الحياة من وجهة نظر الله هي امتحان وهي أمانة لحاجات هي وهبها لينا لفترة، هي مهمة لفترة محددة، عينك مش هتروح لمباهج العالم. احنا بنستعد لشيء أفضل، احنا بنستعد لشيء أفضل بكتير. الآية بتقول كده، بتقول نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى. ليه؟ لأن التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. الأشياء اللي بنشوفها دلوقتي هتزول، لكن الأشياء اللي احنا مش شايفينها دلوقتي دي دايمة وموجودة معانا إلى الأبد. لاحظ ان حقيقة ان الارض ما هياش مسكننا النهائي دي بتفسر لنا حاجات كتير. بتفسر لنا مثلا ليه احنا بنختبر صعاب وحزن ورفض من العالم دلوقتي كتابعين للرب يسوع. بتوضح لنا ليه ساعات في وعود لله شكلها غير متحققة، وبعض الصلوات ما هياش مستجابة، بعض الظروف اللي بنمر بيها ما هياش منصفة. ليه؟ لان دي مش نهاية القصة، دي مش نهاية القصة. عايز أسيبك مع الآية اللي بتقول نحن ناظرين إلى الأشياء التي لا ترى بل التي ترى، لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. خليك معانا، هنتابع مع بعض نفس الأفكار ديت في الحلقات القادمة. بندور من الكتاب إيه خطة الله لحياتنا، وعايزين نسعى لتحقيق هذا الغرض. إلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

أهلا وسهلا بكم في برنامج وعد لكل يوم. هذا اليوم امتلأ قلبي بالفرح بهذا الوعد الموجود في سفر أيوب أصحاح 5 عدد 19. يقول: في 6 شدائد ينجيك، وفي 7 لا يمسك سوء. متهيألي لو قريناها وفي 7 لا يمسك سوء، في 6 شدائد ينجيك. هذا الكلام كان رد أليفاز التيماني صديق أيوب على أيوب. ولما تقرأ هذا الكلام في كلمة الرب تلاقي تفاصيل بعد هذا، بعد سرد هذا الوعد أو بعد كتابة هذا الوعد. لو فكرنا مثلا، بص الكلام المفرح المبهج اللي بيقوله الرجل لصديقه المتألم: في الجوع يفديك من الموت، أدي واحدة. في الحرب من حد السيف، يفديك من حد السيف. من صوت اللسان تختبئ، صوت بالسين الكرباج، يعني اللسان اللي زي الكرباج اللي زي الصوت. فلا تخاف من الخراب إذا جاء. يا سلام، يا سلام على النجاة الإلهية. يتكلم هنا عن الجوع وعن الحرب وعن إهانة الآخرين لنا، ثم يتكلم قائلا: تضحك على الخراب والمحل. المحل اسم مكان حلول الإنسان، مكان السكن يعني. ولا تخشى وحوش الأرض. شوف اللي بعدها: لأنه مع حجارة الحقل عهدك، ووحوش البرية تسالمك. ما أروع هذه الأمور التي يقدمها الوحي بلسان أليفاز. فتعلم أن خيمتك آمنة، وتتعهد مربضك ولا تفقد شيئا، تبقى وانت موجود في مكانك في منتهى الأمان. وتعلم أن ذرعك كثير وذريتك كعشب الأرض. لاحظ، تدخل المدفن في شيخوخة، يعني بيتكلم على الصحة والإنسان يعيش وقت طويل وهكذا. ما أروع هذه الكلمات التي نأخذها من الرب: ينجيك، لا يمسك سوء. أنا عرضة كأي إنسان لأي شدائد. وبعدين يقول: حتى لو وصلت. الفكرة الكبيرة الجميلة اللي مالت قلبي بالسرور والبهجة في هذا اليوم: حتى لو وصلت إلى أعلى مستوى من الشدائد، إيه أقصى شيء بالصاد يتعرض للمؤمن؟ وإيه أقصى شيء بالسين يتعرض للمؤمن؟ أقصى بالصاد حاجة بعيدة قوي، الموت. طب وأقصى بالسين؟ برضو الموت. الموضوع ده حولته النعمة في العهد الجديد بعمل المسيح إلى ربح. مين فاكر فيليبي 1: لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح. حتى في الموت، حتى في الموت. يقول داود في المزمور كإنسان تمتع برعاية الرب عبر سنين طويلة، يقول داود: أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي. الشخص الوحيد اللي يعبر معي الشاطئ الآخر من الحياة ويقف إلى جواري، محدش يقدر يمنعه من أنه يكون معايا، هو المسيح. ما أروع هذا الكلام.

نحن نحبه لقينا من كلام صديق أيوب أليفاز، لقينا منه حاجة بيظهرها للمؤمن الحقيقي، لأن تبعية الرب والإيمان الحقيقي ليس مضيعة للوقت، أكبر مكسب أنا حصلت عليه أن الرب عرفني بشخصه وأنا بعد ولد صغير، كان سني 16-17 سنة، عشت للرب وساعدني وأنا فرحان به لأجل النجاة ولأجل الحماية. خذ هذا الوعد لك في هذا اليوم والرب معك.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج بشاير فرح، برنامج الرب بعتهولك عشان يشجعك إنه في بشرة فرح جديدة لحياتك. النهاردة هنتشارك مع بعض في الكتاب عن شخصية جميلة كلنا بنحبها، كانت في طبيعتها مليانة بالتناقضات، يعني شخصيتها الطبيعية عبارة عن متناقضات، لكن وجودها المستمر مع الرب يسوع غير الشخصية دي. عشان كده أنا بشجعك النهاردة، لو أنت شخصية متهورة أو مندفعة أو عاطفية أو حاسس أن شخصيتك من الشخصيات المليانة بالمتناقضات، تابع معايا الحلقة بتاعت النهاردة وافتح الكتاب وهنقرأ عن شخصية بطرس الرسول اللي الرب اختاره، زي ما بيقول في إنجيل مرقس وأصحاح 2 إن الرب يسوع اختار الاثنى عشر أول حاجة كان عايزها منهم ليكونوا معه وبعدين ليرسلهم ليكرزوا. بطرس كان من الشخصيات اللي الرب اختارها، وكان الهدف من اختيارها إن هي تبقى مصاحبة للرب في أثناء خدمته على الأرض. بعد كده كان في تكليف إلهي في حياته. بطرس من بيت صيدا، قرية اسمها بيت صيدا، وكان شغلته زي ما احنا عارفين صياد، وكان مالك للقارب، يعني مش بيشتغل عند حد، وده كان من إحدى المؤهلات اللي بتخليه ممكن يكون فيما بعد قائد، يعني عنده القدرة على اتخاذ قرارات، التحرك، يروح يجي يعمل. لكن الحقيقة كان شخصية متهورة أو مندفعة، بمعنى أنه بيتكلم قبل ما يفكر في إيه اللي هيقوله. ويمكن أنت اللي بتسمعني النهاردة أحيانا بتكون بنفس الطريقة مندفع، ما بتسمعش اللي قدامك بيقولك إيه، بتجاوب عن سؤال يمكن لسه حتى ما تسألتوش. خلي بالك أن دي عيب في الشخصية، وحتى في سفر الأمثال يقول أن ده بيحسب حماقة، أن الواحد يكون مندفع ويجاوب عن حاجات ما تسألش عنها. بطرس كان من الشخصيات دي، بس الحاجة الجميلة أنه اتغير. يسوع قبله زي ما هو، نقدر نقول بسذاجته الروحية أو بطفولته الروحية، وفضل معاه مرحلة بمرحلة لحد ما اتغير. وهنشوف مع بعض ازاي حياة بطرس مرت بثلاث مراحل أو ثلاث محطات. المحطة الأولى في حياة بطرس هتلاقي اللقاء الأول مع الرب، وزي ما قلت إن هو من قرية بيت صيدا، يعني كان يهودي، أكيد كان معتاد إن هو يروح المجمع أو يسمع القراءات اللي بيقروها في المجمع عن مجيء المسيح. غير كده إن خدمة يوحنا المعمدان اللي سبقت

خدمة الرب وأعد لي الطريق، كان في تلاميذ ليوحنا. ولو عايز تقرأ القصة دي تفصيليا هترجع لإنجيل يوحنا الأصحاح الأول، هتلاقي إن الرب دعا اندراوس أخو بطرس، وبعدين أول ما اندراوس نادى على بطرس وجابه، يسوع لما شاف بطرس ناداه باسمه قال له أنت تدعى صفا، ده اسمه الحقيقي يعني. والحقيقة مهم جدا جدا حتة أنه ناداه باسمه، وكأن الرب في أول لقاء لي مع بطرس بيقول له أنا عارفك أنت مين، بعيوبك بضعفاتك بتهورك باندفاعك أنا بعاطفيتك أنا عارف أن أنت مين. أنا مش بدور على أواني قوية أواني كاملة أواني رائعة أستخدمها، أنا بدور على الناس الضعيفة والناس اللي عندها عيوب وأخطائها بتبقى باينة لكل الناس زي بطرس كده. هي دي الشخصيات اللي أنا بدور عليها وبتعامل معاها وبغيرها وبتمجد فيها، ونعمتي بتبقى واضحة جدا جدا في حياة الناس دي. أرجع تاني لبطرس في لقائه الأول، الرب قال له أنت صفا الذي يدعى أو الذي تدعى بطرس، وكأنه بيقول له أنا بديك اسم جديد، وهتشوف يا بطرس مع الاسم الجديد ده في إمكانيات جديدة هتاخدها. بطرس معناها الصخرة، يعني حاجة كده يمكن الاستناد عليها أو الاعتماد عليها، وهنشوف في تكملة مراحل حياته. المرحلة الأولى زي ما بقول مرحلة الدعوة في حياة بطرس، ودي ما بتتوقفش على إمكانياتك أو مؤهلاتك العالية روحياتك القوية، إن الرب يدعوك لتبعيته مش مطلوب تكون كده، لأنه اختار جهال العالم المصدرة ليخزي الحكماء. بطرس كان من الناس دي اللي الرب اختاره، بس الحقيقة الجمال اللي في بطرس إنه كان متاح للرب، كان متاح. مشي بطرس وراء الرب، ولو فتحت إنجيل لوقا وأصحاح 5 هتلاقي إن كان في لقاء تاني الرب بيجدد الدعوة فيها لبطرس. الأول دعاه في يوحنا 1، وفي إنجيل لوقا أصحاح 5 هتلاقي في لقاء تاني كان لقاء مغير في حياة بطرس. الرب قابل بطرس بعد ليلة من الفشل، بعد ليلة جرب فيها ممارسة كل خبرته في الصيد. كان زي ما قلت كان صاحب قارب، يعني معنى كده ان واحد دي شغلته الأساسية وشاطر فيها وعارف يعمل ايه، لكن كان راجع بخبرة فشل قوية جدا. وفي الصبح الرب عدى ودخل مركب بطرس، وكلنا عارفين القصة. وبعد ما خلص الرب كلام مع الجموع طلب من بطرس طلب غريب ضد المنطق أو ضد خبرة بطرس، وكأنه بيتحدى شخصية بطرس. قال له بطرس ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم. فكان الرد اللي احنا كلنا عارفينه بطرس قال له يا رب تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. أنا بحط نفسي مكان بطرس وأقول طب الناس هتضحك عليا لو أنا قطعت الكلمتين دول ورحت فعلا أصيد. أولا ده صبح وما بيصيدوش الصبح أبدا، ثانيا العمق وأدخل وإلقي الشباك، مش هو ده المكان، والرب بيحدد له كمان مش هو ده المكان اللي احنا معتادين نصيد فيه. يا ترى الناس هيضحكوا عليا لو اتحركت كده، يا ترى الناس هيقولوا عني مجنون اني بتحرك ناحية الصيد وده مش توقيت ولا مكان ولا ولا. لكن الحقيقة بطرس سمع كلام الرب وتحرك فعلا، ويقول الكتاب آية أو عدد كده جميل جدا يقول ولما فعلوا ذلك، لما مشي ورا كلمة الرب أمسكوا سمكا كثيرا. هي دي النقطة الأولانية اللي بقولك إن بطرس كان متاح في طاعته للرب، يعني الرب قال له أدخل إلى العمق كان متاح. فلو أنت بتسمعني النهاردة والرب قبل كده كلمك وقالك أنا عايز قلبك، أنا عايزك تمشي ورايا، أنا عايزك تتبعني، أنا عايزك تكون معايا، أنا عايزك تخدمني، قد إيه أنت مطيع لدعوة الرب؟ ما تبصش لإمكانياتك خالص، ولا تبص أنت تنفع تعمل إيه ولا تقدر تعمل إيه، مش هو ده المطلوب. المطلوب منك طاعة، طاعة القلب لكلمة الرب. بطرس

أطاع، يقول ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق. طاعة الرب فيها ضمان أكيد للنجاح والإثمار. زي ما قلت إن بطرس شخصيته كانت مليانة متناقضات، كان شخصيته تميل للقيادة، لكن تلاقيه دايما هو اللي متحمس قوي وبيسأل الرب أسئلة كتيرة وبيتكلم مع الرب زي ما قلت كلام يمكن يندم عليه بعد كده. في الحادثة دي قال كلمة ممكن يكون بعدها بسنين لما فكر فيها ممكن يكون بيندم عليها. قال للرب حاجة، قال له خر عند ركبتي يسوع قائلا أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. إذ اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه. الحاجة الصح اللي كان ممكن يطلبها من الرب إنه يقول له يا رب أنا همشي معاك من النهاردة وطالع، لكن الحاجة الغريبة إن قال له لا اطلع من مركبتي أنا ما استاهلش. مرات كتيرة بنطلب من الرب طلبات غريبة وطلبات غلط، وشكرا للرب إنه مش بيستجيب لطلباتنا الغلط. بطرس في الموقف ده طلب طلبة غلط، قال له أخرج من سفينتي أنا مش هقدر إن أنت تتواجد عندي. يمكن حس بخزيه، يمكن حس بفشله، يمكن حس بعدم قداسته، لكن في النهاية كانت طلبة مش في محلها لأنه شخص مندفع ومتهور. هنطلع فاصل، خليك معايا، هنكمل مع بعض نقط الضعف والتغييرات اللي الرب عملها في حياة بطرس.

رجعنا تاني قبل الفاصل، كنا بنتكلم عن نقط الضعف في شخصية بطرس وإزاي رب يسوع غيرها. كنا بنقول إنه بطرس شخصية متهورة في كلامها، وفي آية أنا بفكرك بيها في سفر الجامعة بتقول لا يستعجل فمك بالنطق في كلام قدام الله. يعني وانت بتصلي كده زي ما بيقول بولس، بيقول أصلي بالروح وأصلي بالذهن، أبقى بركز إيه اللي أنا بطلبه من الرب، إيه اللي بتكلم معاه فيه. بطرس كان شخصية كثيرة الأسئلة، كتير قوي كان يسأل الرب. أفكرك بحاجة، مثلا يروح يقول له يا رب كم مرة أغفر لأخي، كم مرة يا رب أغفر لأخي. يجي في مرة تاني مثلا الرب يسوع يسأل تلاميذه من يقول الناس إني أنا هو، تلاقي اللي متحمس في الرد وسريع جدا كأنه المتحدث الرسمي بفم الرسل، يقول له أنت هو المسيح ابن الله. وهم على جبل التجلي يتبرع بطرس كده ويقول له إيه، يا رب جيد أن نصنع ثلاث مظال، واحدة ليك واحدة لإيليا واحدة لموسى. من شخصية بطرس نلاقي مش مش مش بس قبل القيامة كان شخصية قيادية، لا وبعد القيامة في أعمال واحد تلاقي مكتوب وقام بطرس وقال إن احنا نختار واحد بدل يهوذا. شخصية قيادية، لكن زي ما قلت شخصية مندفعة أو عاطفية جدا. يوم ما الرب جه يتكلم معاهم عن الصليب راح بطرس خده كده على جنبه وقال له لا يا رب حاشا، مش ممكن يكون الكلام ده عنك. كمان نبص نلاقي في نقطة ضعف في شخصية بطرس والناس كلها كانت عارفاها. فاكرين لما الرب ألزم تلاميذه أنهم يركبوا المركب وتعرض لعاصفة شديدة والمركب كانت هتغرق، والرب جه ليهم وبعدين بطرس قال له كده بحماسة لأنه شخصية حماسية، وانت لو شخصية حماسية اوعى تتضايق من حماسك، لكن قول له يا رب المس حماسي وخليه لحسابك، غير اندفاعي وخليني شخص غيور جدا لامتداد ملكوتك. بطرس من حماسه كده لما شاف الرب راح قال له ايه، ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك، لو انت يسوع فعلا اللي جاي على المية كلمني انا عايز اجي امشي على المية زيك. ابتدى بحماس كويس قوي، ولما خرج من المركب وابتدى يمشي زي ما احنا كلنا عارفين القصة او بفكرك بيها، اول ما عينه نزلت من على يسوع ابتدى يبص للامواج والريح ابتدى يغرق. طبعا محدش من التلاميذ كان طلب الطلبة دي، هو بس اللي طلب.

خطأه أو ضعفه صار ظاهرا للكل. والخطأ الأكبر والأكبر كمان إيه هو؟ فاكر لما الرب قال للتلاميذ في ليلة الصليب أنتوا كلكم هتشكوا فيا، قال لبطرس كلمة أصعب، قال له أنت يا بطرس بالذات أنت هتنكرني 3 مرات. أنت يا بطرس الشخص اللي باين أنك قائد واخد مكان المقدمة و خطأك هيبقى خطأ كبير وباين جدا للجميع. بس البشرة الجميلة النهاردة أن كل ما يكون أخطائي كتيرة لكن سايب الرب يشتغل في حياتي وبعتمد على النعمة المحبة الغير محدودة أن هي تشكل في إنائي وتهدم وتبني وتقلع وتغرس، كل ما جمال إيد الرب هتبقى واضحة في حياتك وحياتك أكتر وأكتر وأكتر. بطرس أنكر لكن بكى بكاء شديد ورجع تاني وبقي وسط التلاميذ، وبعد القيامة كلنا عارفين القصة انه جري ناحية القبر ورأى الأكفان موضوعة. لكن الحقيقة انه خد قرار غريب وأثر على الناس. أفكركم ايه القرار ده؟ هتلاقيه في إنجيل يوحنا وأصحاح 21، بيقول انه قال لهم أنا ذاهب لأتصيد، أنا قررت مرة تاني أرجع للصيد. هو ما كانش رايح يصيد مرة عابرة، لكن لو رجعت الأصل الكلمة كأنه بيقول خلاص أنا راجع عن السكة اللي أنا ماشي فيها دي، أنا راجع تاني لحياتي القديمة. وارجع اقرأ المعجزة لوحدك هتلاقي كمان أن في 6 من التلاميذ رجعوا معايا، لأنه هو شخصية مؤثرة جدا. فلو أنت كمان شخصية قيادية مؤثرة اتحد معايا في الصلاة وقول له يا رب خلي تأثيراتي تبقى على الآخرين تأثيرات إيجابية إيمانية، أساعد الناس إن هي تمشي لقدام مش تتراجع للخلف. بطرس خد قراره إن هو يرجع تاني للحياة القديمة، بس الرب الرائع الحنان في الليلة دي بالذات الرب جالهم وأعاد تكليف بطرس مرة تاني وقال له ارعى غنمي وارعى خرافي. موضوع النهاردة موضوع يتلخص في كلمتين، إن لو شخصيتك الطبيعية تربيتك وتنشئتك خلتك شخصية مندفعة أو شخصية بتعمل حاجة وتندم عليها 100 مرة، تقول كلمة وتقول يا ريتني ما قلت الكلمة دي أو يا ريتني ما تحركت ناحية البلد دي أو الخطوة دي، أنت من النوع ده من الشخصيات، أو أنت شخصية عاطفية جدا بتتحرك بعواطفك، عواطفك هي اللي بتمشيك في الحياة. النهاردة الرب جايب لك بشرة سارة، بيقول لك وجودك المستمر في محضري متواجد معايا 100% هتتغير، لمسة إيدي المغيرة هتنقل أو هتثقل، بمعنى أصح هتثقل الصفات الطبيعية اللي فيك دي، هتخليها رائعة لمجد الله ولحساب ملكوته. بطرس بعد القيامة خدم وخدم خدمة جميلة قوي تقرأ عنها في أعمال الرسل من أصحاح 1 لحد أصحاح 10، عندنا تسجيل لخدمة بطرس. وكمان مش بس كده، بطرس اللي كان متعصب قوي يهوديا الرب استخدمه في خدمة الأمم، هو اللي راح بيت كيرنليوس، والرب لو جاز لي التعبير أقول أن الرب أجبر بطرس أن يتحرك ناحية خدمة الأمم والكرازة للأمم كان بطرس، لأن الرب لمسه امتلى بالروح القدس. وفي أول عظة ليه 3000 جايين للرب، أنت يا بطرس اللي قلت له أخرج من سفينتي لأني رجل خاطي، ما عدتش عشرات السنين على ما التغيير ده يحصل، لا عدت فترة، بس الملء بالروح القدس يوم 50 غير في شخصية بطرس، وأصبح بطرس الجريء اللي وقف قدام رؤساء الكهنة لما قالوا ما تتكلموش باسم يسوع، قال مع يوحنا لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. منين يا بطرس أنت الجبان اللي كنت بتنكر اسم الرب وتنكر معرفتك بالرب أمام جارية، واقف في المجمع تشهد عن يسوع، تتكلم وتقول هذا الذي صلبتموه وأنكرتموه القدوس البار، منين الجراءة دي جات لك؟ الإجابة
واضحة.

معروفة، الجراءة والقدرات الجديدة والإمكانيات الجديدة اللي جت في شخصية بطرس كانت من تواجده مع الرب على جبل التجلي معاه، في بيت ييروس معاه، في بستان جسيماني معاه. أنا قررت كأني لسان بطرس، أنا قررت أمشي مع يسوع، هو الوحيد اللي هيقدر يترفق بضعفي ويغير في شخصيتي ويصنع مني إنسان جديد. النهاردة الرب عايز يشجعك جدا ويقول لك اوعى تيأس من عيوبك، اوعى تقول انا خلاص ما ينفعش اتغير، انا وصلت لسن معين ومش ممكن شخصيتي دي اللي تربيت بيها واتنشأت بيها بعد ما وصلت للمرحلة دي ممكن اتغير. النهاردة الرب بيقول لك انا اقدر اغير شخصيتك، في بشرة فرح جديدة ليك، الوقت ما عداش. حتى لو انت اندفعت وخدت قرار انك راجع لورا، راجع للحياة القديمة زي بطرس ما عمل، النهاردة الرب بيقولك انا ابتدي معاك بداية جديدة، انا اغير وانا اصنع منك اناء نافع لخدمة السيد. قد ايه يا بطرس كنت نافع لخدمة السيد؟ يقول انا لولا نعمة الرب. الحاجة الجميلة اللي عايزة قبل ما أختم أقولك عليها، لو رجعت وقريت رسالة بطرس الأولى يديك مفتاح جميل قوي، يقولك إلقي رجاءك بالتمام على النعمة. يعني ما تعتمدش على قوة شخصيتك القيادية ولا على مواهبك الطبيعية ولا على أن أنت من ابن مين ولا فين، لكن اعتمد على نعمة الرب اللي بتشكل إناءك وتعود وتصنع منه إناء آخر كما يحسن في عيني الرب. اتحد معايا في الصلاة قبل ما نختم الحلقة، من قلبك تعالى بصدق واقتنس الفرصة اللي الرب بعتها لك النهاردة، وقول له يا رب أشكرك لأن مكتوب عنك أنت هو هو يسوع المسيح أمس واليوم وإلى الأبد، ليس عندك تغيير ولا ظل دوران. قبلت بطرس بعيوبه بضعفاته بتهوره واندفاعه يا رب، وصنعت منه إنسان آخر يعترف باسمك بلا خوف وبلا تردد. أنا جاي لك يا رب زي ما أنا النهاردة، بعرض نفسي لأشعة حبك وبقولك غيرني غيرني، غير ضعفاتي، شكل إنائي، اصنع مني يا رب وعاء آخر نافع لخدمة الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أشكرك لأنك إله كل نعمة، الذي يدعو، الذي يكمل، الذي يمكن، الذي يثبت أيضا، زي ما ثبتت بطرس ثبتني أنا كمان في طريق تبعيتك، في اسم المسيح يسوع آمين. نشكر الرب من أجل عمله معاك، مستنيينك، مستنيين نسمع منك. اكتب لينا على الايميل اللي على الشاشة او ابعت لنا رسالة على رقم الموبايل اللي هتشوفه، واثقين ان الرب هيصنع في حياتك تغييرات عجيبة، هنفرح معاك بأمور جديدة، مستنيينك في بشرة فرح جديدة. ربنا معاك.

الكتاب المقدس في سفر التكوين أصحاح 14 عدد 19 في القصة الشهيرة الجميلة اللي إبراهيم حرر لوط من القصر واستقبله ملك صادق. في عدد 19 نتعلم درس جميل جدا. خلونا نقرأ الآية ونشوف الدرس الجميل أو الفكرة الروحية اللي موجودة. بيقول كده إن ملك صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه، أي ملك صادق بارك إبراهيم. بصوا حضراتكم قال إيه بعد كده، يقول وقال مبارك إبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض. الكلام ده في عدد 19. وإبراهيم لما سمع الكلام ده يقول على طول فأعطاه عشرا من كل شيء. عاوز يقول إيه الكتاب؟ في أول إشارة إلى العطاء في كلمة الله وأول إشارة إلى العشور في العهد القديم، بيوضح لنا حقيقة مهمة جدا، وهي أول إعلان من الرب في الكتاب عن هذه الحقيقة، رغم أنها باينة من أول الكتاب من سفر التكوين أصحاح واحد، لكن هنا أول مرة يعلن صراحة وبحصر اللفظ أن الرب مالك السماوات والأرض. ولما إبراهيم سمع أن الرب العلي مالك السماوات والأرض وهو فاهم كويس جدا هذه الحقيقة، وإحنا أكثر حاليا عندنا كلمة الله اللي بتأكد لنا هذه الفكرة مرارا وتكرارا، مثلا في مزمور 24 عدد 1 يقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. يعني ببساطة شديدة أنا وكل ممتلكاتي وحضرتك وكل ممتلكاتك إحنا ملك لله بكل ما عندنا، ما فيش حاجة ملكنا. أنا نفسي روحي ملك لله اللي خالقها، أنا إمكانياتي ملك لله لأن الله هو مالك السماوات والأرض. إبراهيم بقى عمل حاجة جميلة جدا، إنه مجرد ما سمع هذا الإعلان لوحده وبطريقة تلقائية بسيطة جدا من غير ما حد يطلب منه ومن غير ما حد يقوله ولا حد يشجعه ولا حد يحرضه، إنه بس عرف إن الرب العلي مالك السماوات والأرض، يقول أعطاه عشرا من كل شيء. واللي شجعنا أن ملك صادق الكتاب يتكلم عنه في رسالة العبرانيين أصح 7 ويقول لنا صراحة عنه في عدد 3 من عبرانيين 7 أنه مشبه بابن الله. يعني شيء طبيعي جدا أني لما حاليا وأنا بتعامل مع الرب وأبقى فاهم أن الرب مالك السماوات والأرض ومالك كل ممتلكاتي، لدرجة أشجعك عزيز المشاهد أن القميص اللي أنا لابسه ده حضرتك اللي أنت شايفه هو ملك لله. الإمكانيات اللي عندي كلها ملك لله. أي حاجة حضرتك تمتلكها هي ملك لله. لازم تبقى فاهم كده كويس، مش ملك حضرتك، مش تتصرف فيها زي ما حضرتك عاوز أو أنا عاوز، لكن كل ما عندنا ونحن قبلها نحن ملك لله العلي مالك السماوات والأرض. عشان كده لما نتيقن ونترسخ من هذه الفكرة ده يشجعنا قوي عزيز المشاهد ان احنا نقدم للرب ونقدم لعمل الرب المتنوع في كل المجالات، اللي كل ثانية مش كل دقيقة بنسمع ان في عمل للرب يحتاج الى تعضيد مادي. فعشان كده بشجعك من فضلك انك تشارك في عمل الرب اللي بتسمع عنه، وأكيد وحتما الرب هيبارك حضرتك وهيباركنا جميعا لما نقدم للرب من اللي هو ملكه، مش حاجة من عندنا، مش بنتفضل على الرب، دي حاجة ملك الرب شخصيا. تعال نصلي مع بعض نتشجع ان الرب يقنعنا بهذه الحقيقة علشان نبدأ العطاء ونشارك في عمل الرب. يا رب نشكرك لأنك أنت المالك الحقيقي لنفوسنا ولممتلكاتنا. نشكرك لأنك أعلنت لنا عن هذا الدرس في كلمتك، ونصلي أن تقنعنا يا رب وتعمل في قلوبنا أن نقتنع بهذا الدرس، فنقدم لك مما هو ملكك يا رب. إحنا مش بنديك حاجة من عندنا، لكن بنديك اللي هو ملكك. اقنعنا من هذا بهذا من فضلك، ودينا نعيش هذا الدرس عمليا. لك كل المجد. آمين. الرب يبارككم.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: مرحبا المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. قناة الكرمة أحبائي عندها 14 ساتلايت بيغطوا تقريبا الكرة الأرضية كلها وسبع قنوات. بس نحن الآن بث مباشر عم نغطي بنعمة الرب أمريكا الشمالية، الجنوبية، أوروبا، أفريقيا، الشرق الأوسط، لأنه هذه البركة اللي الرب أعطانا إياها حتى نتواصل مع حضراتكم في كل زاوية من زوايا الأرض. بصلي أنه الرب يكون فعلا الرب يجهز القلوب، يتكلم إلى الجميع وإلينا أيضا حتى يبنينا ويعطينا نعمة أن نعيش في مشيئته. خدمة اليوم أحبائي بعنوان اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، عبارة قالها الرب يسوع المسيح واستخدمناها عنوان لحلقة اليوم. طبعا أحبائي الناس كتار بيفكروا أنه اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق أنه ممكن الواحد يعني لازم يعذب نفسه، البعض بيجلد نفسه، البعض بينام على الأرض، ويعني أشياء بسموها قهر الجسد. لكن الكتاب المقدس بيقول أنه هذه كلها ليست بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. البعض الآخر ما أخذ هذا الفكر المسيحي، عنده عقائد أخرى ما ضيقت عليه الباب، وسعت عليه الباب. لهذا قال المسيح في المقابل أنه واسع هو الباب ورحب هو الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك. فمن أجل ذلك الرب يعطينا نعمة نسمع ونصغي، وأرجوك إذا كنت متعصب، إذا كان عندك روح تعصب، قل له يا رب كلمني واعطيني نعمة افهم أنه هذا صوتك باسم المسيح. وطبعا إذا أنت مش مسيحي قل له يا رب سمعني صوتك، يا الله بالمطلق سمعني صوتك حتى أعرف طريق خلاصي، لأن أنت محتاج للحياة الأبدية، مش باقي هون، كلنا رايحين وذاهبين، يعني راحلين. أحبائي أنا سعيد جدا أن يكون معنا ضيفين بالاستديو، خادم الرب الفاضل الأسيس نبيل زخاري معنا. أهلا وسهلا فيك، رب يباركك.
1: أهلا بك أسيس، سعيد أكون معك ومع الأخ الحبيب عوني وكل المشاهدين.
0: الرب يبارك فيك.
1: قدمنا النهاردة باسم يسوع.
0: شكرا لأجل مجيئك. الأسيس نبيل هو طبعا راعي الكنيسة المشيخية في تونجابي بسيدني أستراليا. وأنا سعيد كمان أيضا يكون معنا خادم الرب الأخ عوني بشاي. طبعا هو خادم يعني متجول وطبعا ثابت بكنيسة الأخوة كمان. الرب يباركه من أجل طبعا عنده عمق روحي كمان حلو. الرب يباركك أخ عوني وأهلا وسهلا فيك. الرب يباركك.
2: شكرا.
0: يحفظك الرب. طيب أسيس نبيل، إيه اللي بتحب تقوله في البدايات حول هذا الفكر، وخاصة أنه أنا دخلت بفكرين، في ناس عندهم باب واسع واسع وطريق رحب، يعني عقائد متنوعة فتحوها بحري، وسهلوا على الإنسان، وبالذات الوقت هذا التسهيل عملوه من جهة تاني ضيق، ظلموا فيه الناس. أنت عارف شو قصدي يعني.
1: أيوه.
0: يعني في ناس ظلمت بهذا التسهيل، سهلوا

0: ضيقوها على البعض وضيقوها على البعض وظلموا الاخرين. ونحن عندنا بالمسيحيه في فكر انه لا، انت لازم تشد وتقد وتعمل وتعمل حتى تخلص. اتفضل.
1: هو على فكره سيس، يعني وانت حضرتك بتتكلم يحضرني قول الكتاب نفسه. الكتاب نفسه قدم لنا صوره متزنه في الموضوع ده. الرسول بطرس قال يقدم لكم بسعة دخولا إلى ملكوت السماوات، لكن في نفس الوقت الرب يسوع برضو قدم لنا الجانب الآخر، صحيح بسعة، صحيح بترحاب، صحيح بصدر مفتوح، لكن أيضا الطريق الرب قال لنا وحذر أنه ضيق هو الباب وكرب هو الطريق. فنقدر نفهم أنه الموضوع فيه نوع من البالانس، في اتزان. الحكاية مش مفتوحة على البحر زي ما حضرتك قلت. في ناس بياخدوا الآية الأولى وبيروحوا بيها في سكة يعني الانفتاح زيادة عن اللزوم وتسهيل الطريق وتعويم الحقائق، ومن جهة أخرى في ناس بياخدوها بطريقة يعني فريسية إلى حد ما، وبيضيقوا على نفسهم وبيضيقوا على الناس، ولا بيدخلوا ولا بيدعون الداخل يدخل زي ما بيقول الكتاب. لكن حلو أنه احنا يعني لما ناخد السياق كله الكتاب بيقول إيه في الموضوع ده. أيوة، بيقدم لنا دخول لأنه الرب هو اللي أخذ المبادرة، للرب اللي جه من السماء عشان يفتح لنا الباب ويفرش لنا الطريق، وقال عن نفسه أنه أنا هو الطريق والحق والحياة، وليس أحد يأتي إلى الآب إلا به. فلينا في المسيح دخول وقبول وترحاب ومصالحة وسلام وتعزية وفرح وضمان ويقينية، كل الأمور الجميلة دي. لكن في السكة وإحنا ماشيين لازم نخلي بالنا أنه هنواجه تحديات وهنواجه صعاب، والرب من الأول كان صريح معنا ومع تلاميذه طبعا لما قال في العالم هيكون ليكم ضيقات، هتواجهوا في السكة متاعب وتحديات ومقاومات. وعلى فكرة لو ما واجهناش مقاومات وتحديات ده لازم يخلينا نسأل نفسنا هل احنا ماشيين في الطريق الصحيح ام لا. لكن لينا وعد حلو، ثقوا انا قد غلبت العالم، واحنا ماشيين في السكة هتواجهنا التحديات، هنقابل صعاب، هنلاقي مطبات في السكة كتير، لكن لينا شفاعة الروح القدس، لينا حضور المسيح بذاته فينا ومعنا وحوالينا بالروح القدس، ولينا شركة ميراث القديسين في النور، لينا الحماية اللي لينا في جسد المسيح في العيلة اللي الرب ربطنا بيها. فبنعمة الرب هنتوسع أكتر في التفاصيل دي، بس حبيت ألم الموضوع في كلمتين كده كمقدمة، وإن شاء الله الرب يدينا يعني نتوسع أكتر.
0: أمين. الرب يبارك يا محبوب. أخ عوني، بتحب تضيف أو بنحب ندخل بالموضوع مباشرة؟
2: نعم نتفضل.
0: أمين. طيب أمين. لكن أنا فأساً رح بقرأ الآية اللي وردت فيها الموضوع بحسب لوقا 13 الوحي المقدس، بيقول بعدد بحسب لوقا 13 بيقول بعدد 22 بيقول واجتاز في مدن، المسيح اجتاز في مدن وقرى يعلم ويسافر نحو أورشليم. فقال له واحد: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون، من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا. اللي مش عم يسمعنا جيدا ومش متأكد أنه أنت مخلص، سمحني على الكلمة، أنت رح تقف خارجا ورح تقرع في الأبدية ورح ترتعب، بس لا يكون هناك تغيير. بيقولك وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. يجيب ويقول لكم: لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون تقولون: أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. يعني المسيح عم يحكي عن نفسه أنه هو الديان، والبعض بيقول لي وين وين وين مكتوب أنه الله المسيح هو الله؟ المسيح هو الديان، الله هو الديان والديان هو الله. بيقول فيقول: أقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم، تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا. ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال ومن الجنوب والجنوب ويتكئون في ملكوت

الله، وهو ذا آخرون يكونون أولين، وأولون يكونون آخرين، لأنه كان عم يتكلم مع بني إسرائيل اللي افتكروا حالهم أنه هم الأولون، لكن بسبب رفضهم للمسيح خسروا الفرصة وانفتح الباب للجميع. فمن أجل ذلك الرب يعطي نعمة للمسيحي وغير المسيحي.

0: في باب ضيق وفي باب واسع، وفي طريق رحب وفي طريق كرب. فالباب بيورينا اتجاه القلب.
1: نعم.
0: يعني الإنسان في قلبه عايز يعمل إيه؟ فالباب الواسع ده اتجاه القلب بتاعه، أنا عايز أعيش لنفسي، أنا عايز أعيش لذاتي، أنا عايز أعيش للذة بتاعتي. أنا ليا حياة دلوقتي وحياة واحدة، فأنا لازم أستغلها أحسن استغلال لأمتع نفسي بأكتر شيء. وفي الباب الضيق، الباب الضيق ده للناس اللي بيبصوا ويقول أنا حط حياتي مع المسيح، همشي وراء المسيح. فاتجاه القلب الواحد بيختلف عن الآخر. واحد اتجاه قلبه ناحية حياته هو الشخصية والعيشة اللي عايز يحياها.
1: نعم.
0: واتجاه القلب بالنسبة للشخص التاني، أنا عايز أمشي مع المسيح. لكن مع الباب ده والباب ده في الطريقين. فالطريق التاني، الطريق الواسع ده بيوريني أسلوب الحياة. فالأول الباب يوريني
1: اتجاه القلب،
0: اتجاه القلب، والطريق بيوريني أسلوب الحياة. فكون ان اتجاه القلب بتاعي عايز أعيش لذاتي، فأسلوب الحياة بتاعتي هيبقى اعمل اللي انت تقدر تعمله. يعني متع روحك وامشي زي، يعني زي ما يقولوا، يعني اعمل اللي انت عايز تعمله، ما فيش اي قيد ولا شرط.
1: افتح بحري،
0: افتح بحري. لكن بالنسبة للشخص اللي عايز يدخل من الباب الضيق، في امور مهمة. عشان ادخل من الباب الضيق ما هوش مفتوح وخلاص، لكن الباب الضيق لشروطه. عشان ادخل فيه لابد من التوبة. عشان أدخل من الباب الضيق لابد من التوبة. أسلوب الحياة بتاعتي، يعني مثلا لما بنشوف لابد من التوبة، نشوف مثلا متى العشار كان لازم يترك، نشوف السامرية كانت لازم تترك عشان يدخلوا من الباب الضيق. لكن أسلوب الحياة بالنسبة للطريق الواسع، أسلوب الحياة ده على حسب مرأة عينيك، زي ما سليمان بيقول لنا في سفر الجامعة. لكن بالنسبة للمؤمن اللي عايز يمشي مع الرب وحط ان هو ترك علشان يقدر يدخل من هذا الباب، المشي في هذا الطريق يقول عنه انه طريق كرب. ليه طريقة؟ لأن بعد كده في أمور أنا يعني لازم أعمل حسابها. فيوسف اللي هو الشريف يتحط في السجن، دانيال الشخص اللي هو أمين يترمي في جب الأسود. فلازم عشان كده لازم أعمل حساب اللي أنا هعمله. فكون ان انا هدخل من الباب الضيق، في مسؤوليات عليا. هدخل من الباب الواسع، اعمل اللي انت عايز تعمله. بس النهاية بتاعتي في نهايتين. في نهاية حياة ابدية، وفي نهاية هلاك ابدي. فالانسان قدامه الاختيار، الله لا يرغم الانسان، لكن الرب حط قدامه البابين، باب واسع وباب ضيق. حط قدامه طريقين، طريق سهل وطريق صعب. حط قدامه نهايتين، في نهاية سعيدة وفي نهاية هلاك أبدي. وعلى الإنسان أن هو يختار. فالله مدي مطلق الحرية للإنسان أن يختار. بس الرب من محبته للإنسان بيقوله فاختر الحياة. يعني ادخله من الباب الضيق. ومع أنه ضيق لكن نشكر الرب، لأنه مدينا الوعد أنه مهما كانت في تجارب وفي آلام في هذا الطريق، لكن بيدينا الوعد اللي موجود في مزمور 84.

0: مين افتكر اللي هو يعني افتكر ان هي طوبى لاناس عزهم بك 83 طوبى لاناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. يبقى اذا على الانسان الحكيم ان هو يختار من دلوقتي يدخل من الباب الضيق لأن في النهاية في حياة أبدية. لكن الإنسان الجاهل اللي هو بيمتع نفسه حاليا وزي القصة اللي احنا عارفينها لعازر والغني لما الغني ابتدى يعني نقول عليها ايه ابتدى يعني يقول ليه أنا موجود في المكان زي كده كان رد إبراهيم قال له أذكر أنت تمتعت في حياتك ولعازر كان تعبان في حياته فأنت دلوقتي بتتعذب وهو بيتعذب. فدي اختيار الإنسان فالله مدي مطلق الحرية للإنسان. عايز تختار الحياة الأبدية يبقى إذن هتدخل من الباب الضيق. عايز تختار مش همك بقى النار الأبدية وجهنم ادخل من الباب الواسع.
1: ربي يبارك أشكرك
2: على فكرة مزمور 84 You're right. آسف.
1: عندي إضافة صغيرة للكلام الحلو ده سيس إذا بتسمح لي في الحتة اللي قريناها دي يعني بيلفت النظر أنه الرب في حديث مباشر مع الناس النوعية دي من الناس بيقول لهم هتقولوا لي تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. يعني كلام ملفت جدا انه الناس دول الرب بيقول عنهم اسف انه دخلته في الجو الروحي كنت جوه الكنيسة إلى حد ما بلغة النهاردة مش كده يعني الناس
3: يعني احنا كنا في المجامع كنا في الهيكل حسب كلام بني
1: حسب
3: إسرائيل.
1: الكلام ده بس لما نطبقها روحيا علينا النهاردة يومنا النهاردة 2026
3: وفي الكنائس وفي
1: موجودين في الأجواء والمحافل والتجمعات والقدسات والخدمات والطلوع والدخول والأعياد يعني كل الأجواء الروحية كل الأجواء المسيحية والأنشطة الكنسية بلغة النهاردة برضو موجودين فيها بيأكلوا بيشربوا بيحتفلوا وبيسمعوا صوت تعليم يعني علمت كمان يعني
3: علمنا
1: يعني سمعوا تعليم الرب من الوعاظ من المنابر من اليوتيوب من أي كان المصدر الناس سمعوا يعني مش they have been exposed يعني انكشف عليهم كل الإعلانات السماوية وسمعوا عن الإنجيل سمعوا عن الخلاص سمعوا عن الحياة الأبدية سمعوا عن غفران الخطايا سمعوا عن الهلاك الأبدي سمعوا عن كل الحقائق دي لكن هم فين؟ واضح أنه الرب بيقول لهم كلمة يعني مهولة بيقول لهم لم أعرفكم قط ما بعرفكوش انتم محسوبين بس على عليا محسوبين على الكنيسه محسوبين على جسدي وانتم اصلا ما كانش لكم اي علاقه معايا انتم بس يعني زي الاطرش في الزفه داخلين مع الداخلين وطالعين مع الطالعين فيا ريت النهارده اذا كان في حد بيسمعنا او بيشاهدنا من النوعيه دي اللي هو بيحب بس يدخل في الزحمه يدخل في المواسم والاعياد وكده لكن ما فيش اي علاقه وعشره مع الرب شخصيا فهنا جرس إنذار للأشخاص اللي هم بس بيستخبوا في الزحمة في المحافل المسيحية في الكنيسة اللي هي الكنيسة الإسمية أو الناس اللي هم مسيحيين إسميين داخلين في الأجواء الروحية لكن ما فيش أي علاقة ما فيش شركة ما اختبروش المخلص رب المجد يسوع المسيح بعلاقة شخصية معه وتوجوه فعلا راعي وصديق وحبيب ورب وسيد لحياتهم فهنا يعني النقطة دي قبل ما نسيبها حبيت بس يعني أنوع عنها لأنه فيها جرس إنذار يعني مهم جدا لازم لكل واحد فينا ينتبه ليه.
3: أمين. طب خليني نتابع مع حضرتك قليلا لأنه أخذ جزء من الوقت ونكمل معك الوقت الثاني.
1: أمين.
3: الرب حدد أنه مسار الدخول بس الباب مفتوح للجميع يعني ما حدش بيقدر يقول انه انا الرب منعني من اني انا ادخل. انا كنت ناوي اخلص، بس الرب هو اللي كان

0: موقف بطريقي زي ما تقول. لو هو بيقول من يريد فليأخذ،
1: نعم،
0: ومن يعطش فليشرب،
1: من يقبل إلي لا أخرج،
0: من يقبل إلي لا أخرج. فخلينا نتكلم قليلا عن هذا الموضوع، لأنه ناس كثير. أنا مرة سمعت واحد قال لي يا أخي أنا إذا ربنا بده يعني يخلصني هو بيخلصني. لا، ما هو الرب تارك علي أنا كمان مسار، إني أنا في مسؤولية علي إن الرب عم بيسمعني. فزي ما تقول أنا عم بحكم على نفسي، يعني إنه أنا رفضت، أنا اللي رح أتحمل المسؤولية. لأنه بيقول له إن كنت حكيم فأنت حكيم لنفسك، ها؟ وأنا استهزأت فأنت وحدك تتحمل.
1: يس.
0: يس. تفضل.
1: نعم، يعني من كرم الرب علينا وتكريم الرب للإنسان إن اداله هذا المقام، بيعامله كالند، يعني بيقول له تعالوا هلما نتحاجج، يعني كأني أحطك في نفس المقام معايا وتقعد ونتحاجج مع بعض وناخد وندي. ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه؟ يعني عملت معاك المستحيل يا إنسان، بينت ليك المحبة بطريقة عملية ملموسة ومحسوسة، أنا سكبت نفسي وأحشائي على الصليب لأجلك، فماذا يصنع أكتر من كده وأنا لم أصنعه؟ فالأمر دلوقتي بيرجع لك يا إنسان. صحيح الرب أخذ المبادرة، وصحيح الرب بيجاهد مع الإنسان، وصحيح الرب فيه اختيار للإنسان مسبق، وكل الحاجات دي موجودة، لأن الله هو اللي المبادر بعمل الخلاص والمبادر بأنه يقرع على الباب. لكن في نفس الوقت زي ما ذكرت حضرتك دلوقتي للتو، أنه في سلطان لله، في معاملات من الله، في مجاهدة من روح الله مع الإنسان، لكن على الإنسان أنه لازم ينتبه، يركز، يفهم، يتجاوب صح مع هذا العرض المجاني، العرض زي ما بيقولوا بالإنجليزي unbeatable offer، يعني عرض لا يمكن أنك تضاهيه بأي عرض تاني. فهنا يعني أنت ليك يا إنسان حياة واحدة، والله النهاردة بيقدم نفسه إليك في المسيح يسوع. العرض ده لسه نافذ، لسه موجود، لسه فاعل، لكن هيجي الوقت ويغلق الباب. ما هو يعني هنشوفها هنا وهنشوفها في أماكن تانية، مثلا في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات في متى 25، هيجي الوقت يغلق الباب. فالنهاردة إن كان الرب بيتعامل معنا بالرأفة والرحمة، وإحنا موجودين في زمن اسمه زمن الحب، يعني محظوظين إنه إحنا في زمن النعمة، زمن الحب. لكن هيجي الوقت ويغلق الباب، والنهاردة المسيح اللي ليه كل المجد النهاردة واقف بيحامي عنك وبيدافع عنك وبيحاول يحميك من الغضب الآتي اللي جاي على الأرض، وبيحاول يحميك من ضربات إبليس ومن تشويشه وتشويهه. في نفس الوقت لو قسيت قلبك، وزي ما قلنا من شوية النهاردة الرب بيقدم العرض بكل سعة صدر، مستعد أن يعني يتغاضى عن كل أزمنة الجهل، يتغاضى عن ماضيك، يتغاضى عن شرورك، يتغاضى عن خطاياك، ويغسلك ويطهرك وينقيك ويولدك من جديد بالروح القدس. إذا يعني كبرت راسك زي ما بيقولوا بالمصري، إذا كبرت راسك وقلت لا يا عم أنا هشوف لي طريق تاني، أنا عندي الدين اللي أنا ماشي فيه وكل واحد على دينه والله يعينه، وكل الأديان تؤدي للسماء وكل الطرق تؤدي إلى روما، والكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده، هيجي الوقت حبيبي هتعض لسانك، هتبقى يعني زي ما بيقول الرب البكاء وصرير الأسنان، هتبقى مش قادر تقف قدام كرسي المسيح اللي هو الآن الحمل الوديع اللي مستعد أنه يغسلك بدمه الطاهر. هذا الحمل الوديع هيتحول إلى أسد غالب، إلى من المخلص هيتحول إلى الديان اللي يقف قدامه كل الملوك والرؤساء وكل البشر، هيقفوا كل واحد يدي حساب قدام هذا المسيح اللي ذبح وحبنا وغسلنا من خطايانا وذبح واشترانا لنفسه. فالنهاردة عرض الإيمان المسيحي، عرض الإنجيل النهاردة متاح للكل، لكن هيجي وقت يغلق الباب. فأرجوك يا صديقي العزيز اللي بتشاهدنا النهاردة، إن كنت لسه ما فتحتش الباب، إن كنت لسه ما دخلتش من الباب اللي الرب النهاردة فتحه على الآخر وبيرحب بيك ليه، فأنت في خطر، يمكن ما يجيش عليك الوقت أنك تسمع الرسالة دي مرة تانية، ما نعرفش، الرب ربي يعلم. بس زي ما قال الأسيس من شوية، إن كنت حكيم فأنت حكيم لنفسك، لكن إذا هتستهزأ صدقني يول ريجريتد، يعني

0: هتندم وهيكون مفيش فرصة تانية ليك بعدين.
1: يا حبيبي طبعا أنا قبل ما أسلم الكلام لحضرة الأخ خادم الرب الأخ عوني، يعني قديش صعب أنك تقول له للرب المطلق يا رب من فضلك ساعدني اتعرف عليك وعلى خلاصك، لأنه في تشويش كتير حوالينا من كل التعاليم. طب وكيف أنت بدك تميز يا مسكين؟ بيجي واحد بيقول لي أنا خلقت مسيحي أنا لا هذا مش تعليم. الله خلق الناس كلهم من آدم وحواء، ما تصدقش أنه ربنا هو اللي قرر يعملنا بهذه الطريقة أنه يفرقنا. نحن الخطية فرقتنا، فأنه ببرج بابل الرب فرق الناس، بس هذا لا يعني أنه ربنا بده يفرق الإنسان، ربنا بده يجمع، لأن كتاب بيقول عن المسيح، المسيح جاء ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. طيب يعني ببساطة قل له يا رب ساعدني أتعرف على طريقك على شخصك، ما بده شيء، يعني أنت ما عم تغير بعد، بس لما الرب يشوف مصداقية قلبك بيساعدك. أخ عوني في سؤال من أخونا مصطفى، سؤال بيقول لما المسيح بيقول اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فشو يعني، فما هو يعني، فما هو المعيار حسب التعليم المسيحي اللي بيخلي شخص يدخل الباب الضيق بينما شخص تاني ما يدخلش؟ شو المعيار يعني، شو المبادئ اللي بتخلي واحد يدخل واحد ما يدخلش، أو شو الأسباب خلينا نقول، أو الذرائع أو أو أو
2: أول حاجة عشان أقدر أدخل من الباب أعرف أن أنا خاطي. لو عرفت أن أنا إنسان خاطي على طول هروح للباب اللي يقدر يخلصني.
1: تفتكر أن الناس مش عارفة حالة أنه عم تخطي؟
2: ما عشان كده ما الإنسان لازم يعني لازم يكون الإنسان أمين مع نفسه.
1: بس ممكن أنه في يكون ناس مش شايفين حالهم أنه عم يخطوا خالص؟
2: ما لا ما فيش حد يعني بينه وبين نفسه عارف أنه في
1: عارف
2: عارف. لكن قدام الناس قدام زي المثل اللي ذكره السنبيل دلوقتي العذارة، ما هو في عذارة حكيمات في عذارة جهلات، في فرق بينهم؟
1: لا
2: فيش فرق بينهم،
1: بس في فرق بسيط انه هو معهم اواني وفيها زيت.
2: هو ده القلب.
1: هو ده القلب اللي فيه الروح القدس،
2: اللي فيه الروح القدس.
1: نعم.
2: فانا لو انا يعني حاسس ان انا انسان خاطئ محتاج الرب هيعلن لي، لكن لو أنا مش محتاج الرب خلاص أنت حر. لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء
1: إلى التوبة.
2: لكن لو أنا حاسس أن أنا إنسان كويس على حسب المقاييس بتاعتي يبقى خلاص خليك كويس.
1: طب وماذا إذا كنت أنا مرتاح على اللي عندي، أنا مرتاح بهذا الطريق وبهذا التعليم وبهذا، أنا مرتاح خلاص أنا مش هرد على غيركم، إزاي أعرف حالي أنه أنا يمكن يكون غلطان؟ إزاي يعني في ناس نايمة؟
2: لا ما فيش ناس نايمة، يعني أنا معلش أنا بختلف في الحكاية دي في إن الله جعل الأبدية في قلب الإنسان.
1: يا بس هو مش مقتنع انه اللي نحن عم نقوله صح.
2: لا مش لازم هو يقتنع بكلامنا.
1: نعم.
2: هو بينه وبين نفسه.
1: نعم.
2: حاسس انه هو انسان كويس.
1: لا ضميره مش مريحه.
2: ضميره مش لما ضميرك مش مريحك يبقى انت دور على الشيء اللي يريح ضميرك.
1: هو بيقول لك انا دورت بس لسه بعده عم بدور.
2: هذه كلمة الله بتذاع في كل مكان.
1: نعم.
2: كلمة الله بتذاع في كل
1: ما هو مكان. يا اخي عوني من الاخر طبعا انا مش هدفي احبائي هاجم. نحن كمسيحيين نجزم جزم مطلق انه الايمان المسيحي وحده هو اللي بيخلص، يعني في المسيح. فالناس المرتاحة على غير المسيح، المسيح الفادي المخلص اللي مات لأجلنا لأجل خطايانا، ها ما فيش خلاص خارج هذه الدائرة. فأنا هذا بدي أشرحه لو سمحت.
2: لما يعني ليس بأحد غيره الخلاص،
1: ده مكتوب عنا، بس نحن إزاي حنقنعهم؟
2: نقنع مين؟
1: يعني نقنع الآخرين الذين هم من داخل من خارج الحظيرة.
2: أنا ما أقدرش أقنعهم.
1: نعم.
2: ده عمل الروح القدس. أنا ما أقدرش أجيب واحد للإيمان.
1: نعم.
2: لكن ده عمل الروح القدس.
1: نعم.
2: لكن علي أن أنا أقدم المسيح لهذا الشخص.
1: فإذا في قوة بالكلمة اللي أنا بقولها اللي هي بحكي عن المسيح والبشارة، في سلطان إلهي بالكلمة بيدخل إلى قلب الإنسان، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، ها خارقة إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل ومميزة أفكار القلب ونياته.
2: صح.
1: فإذا الله هو اللي بده بكلمته يأثر، إذا ما أثرت الكلمة فيه نحن أبرياء.
2: بس في نقطة بقى مهمة جدا على الإنسان، إن أنا أحس باحتياجي. الله لا يمكن أن يروح لإنسان ويخلص إنسان إن لم يشعر هذا الإنسان بالاحتياج. إيه اللي رجع

0: ابنه اتضال من الكرة البعيدة.
1: ابتدى يحتاج.
0: لما ابتدى
1: يحتاج وابتدى يحسبها
0: بالضبط كده. ابتدى يحتاج وحس ان هو في مكان غلط. فابتدى يفكر. وهو دي ان كنت حكيم فانت حكيم لنفسك. لكن لو كان فضل في الكرة البعيدة طبعا انت اللي عمال تتحمل. فاذا على الانسان ان يكون امين مع نفسه ان كان يعني عايز يعرف السكة المظبوطة. عايز يعرف الطريق الصحيح. عشان كده الله بيعني للانسان الطريق. يعني مثلا لما الرب عمل العشاء وبعت للناس كلهم تعالوا كل شيء قد أعد. ابتدى كل واحد يعمل ايه؟
2: يستعفون.
0: يستعفون. كانت الاستعفاء بتاعتهم او المبرر
2: العذر
0: بتاعه كان عبارة عن ايه؟ اعذار ملهاش اي.
1: الرب حط اعذار واهية.
0: مش الرب اللي حط.
1: يعني قصدي اتكلم عنهم باعذارهم. اعذارهم كانت واهيه يعني ولا قيمه لها.
0: هو الانسان كده. هو الانسان كده. فالانسان ان لم يشعر باحتياج شديد الى الرب لا يمكن هيكون في علاقه مع الرب.
1: طيب.
0: لكن عشان تكون في علاقه حقيقيه مع الرب لازم اشعر باحتياج الشديد الى هذا المخلص.
1: معنى الاخ الثاني هل على الهواء؟
2: ممكن بس اضيف نقطه صغيره بس قبل ما يعني نص دقيقه. لانه السؤال ده مهم وشائع فعلا. بيعلمنا الكتاب انه الانسان الطبيعي ما يقدرش يدرك ان يسوع رب الا بالروح القدس. فاحنا مسؤوليتنا ان احنا نعلن الحق زي ما تفضل الاخويا. والكلمه في حد ذاتها قادره انها تبصر القلوب. لكن اللي ورا الكلمة هو الروح القدس. فإحنا دورنا كمسيحيين اختبرنا الولادة الجديدة اختبرنا عمل الروح القدس في صحابنا. إن نطلب لأجل كل شخص إحنا بنوصل له الرسالة يا روح الله يلي أوحيت بهذه الكلمة من فضلك افتح قلب هذا الإنسان كما فتح الرب قلب ليدية في أعمال 16. فالإنسان يعني لازم إحنا بنخاطب الذهن لكن فتح القلب ده شغل الروح القدس. فاحنا يعني الانسان نفسه اللي احنا بيسمعنا النهارده يعني بنناشد كلنا مع بعض انه يا انسان يا صديق يا غالي على قلب الرب يا اللي مات المسيح من اجلك من فضلك مجرد انك واجه نفسك قدام عرش الله القدوس. هل انت فعلا سجلك نظيف ولا لكه ولا نقطه؟ هل لما يجي الوقت وتنتهي حياتك وتقف قدام الديان القدوس البار اللي السماء ليست بطاهر امام عينيه اللي بينسب للملائكه حماقه الانسان اللي لا يطيق الاثم الله اللي لا يطيق الاثم والاعتكاف هتقف قدامه وتقول ايه؟ ما انا كنت بحاول ما انا كنت بعمل كويس ما انا بس الحاجات دي يا ريتك تتغاضى عنها. على اي اساس يتغاضى عنها؟ على اي اساس؟ ما هل يعني الحلو بيشيل المر؟ لا مش ما عندوش الموازين دي ربنا. يا اما ابيض خالص يا اما اسود خالص. والابيض خالص ده يغسل بدم المسيح او لا. فتيجي يعني تجري على المخلص وتقول له ارجوك افتح قلبي ارجوك طهر اغسلني بدم الصليب.
1: الرب يبارك لك. طيب حبيبي قبل ما اخذ المكالمه من الاخت نهال في الروح القدس خبرنا بالكتاب المقدس عن رسول عظيم جدا كان من اشر الاشرار اللي يقاوم الدين المسيحي الايمان المسيحي بولس الرسول كان اسمه شاول الطرسوسي وغيروا له اسمه. احبائي كان لا يمكن انه هذا الشخص تتصور انه بتوب. شخص متعصب ضد الايمان المسيحي للموت يعني يفتك بالكنيسه. لكن لانه كان مخلص بس جاهل. هو كتب بيقول لاني بجهل فعلت هذا. لانه كان مخلص بس جاهل ربنا رحمه وتدخل بحياته. فان شاء الله يكون الشخص اللي عم بيقاوم وعم يرفض يكون مخلص.
2: يا رب.
1: اذا كنت مخلص ابشر خير انه الرب حيوصلك او الرب اصلا عم يتعامل معك. بس كل اللي انا بطلبه منك اعطي فرصه لنفسك. بلكي انت ماشي فيه غلط خلاص يعني هي خلاص عدت على كده. كلتنا نحن حسبنا حساباتنا قبل ما نقبل المسيح. سالنا سؤال انا كنت اسال الرب قال له يا رب طب انا شو عرفني انه المسيح هو صح؟ ما هو بركي يمكن يكون في طريق اخر يمكن يكون في خلاص بطريقه اخرى. كنت دائما اسال وكنت شد على الرب بدي اعرف لاني كنت مخلص مع نفسي امام الله الرب تعامل معي وساعدني لان انا كنت منفتح انه اللي بيعلنه الرب وبيكون اعلان واضح من الله انا حامشي فيه. وكان فعلا في اعلانات واضحه، ومين على فكره بيعرف

0: يتعامل معك، اللي خلقك. الخالق بيعرف يتعامل مع المخلوق. معنا الاخت نهال من بريطانيا. ربي يبارك اخت نهال. اخت نهال يبدو انه عم بيقول المخرج انه في مشكله بالفايبر، لو سمحتي اتصلي فينا على الخط العادي لو سمحتي. خط في خط عندك من خلال بريطانيا يعني بتتصلي فيه على العادي ارضي يعني لو سمحتي، العادي لو سمحتي. طيب اخ اسيس نبيل، للرب يسوع بيقول بمتى 16:24 بيقول: حينئذ قال يسوع لتلاميذه: ان اراد احد ان ياتي ورائي. هذه احدى المبادئ اللي طرحها اخونا مصطفى. ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. ظاهريا صعب الحاله، ما حدش بسهوله بينكر نفسه، ولا حد بيقدر يحمل الصليب بسهوله. والصليب هون اشاره معنويه، مش اشاره انه تحمل خشبه. بيقول وقال الرب يسوع بيقول: فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ كيف يعني يهلك نفسه وكيف يربحها؟ تفضل.
1: يعني طبعا كلام بيهز الإنسان من جوه،
0: وفي تحدي.
1: يعني ما بيقولوا بالانجليزي he doesn't mince words، يعني بمعنى انه الرب واضح جدا في كلامه وبيضرب زي السيف الكلام. والرب مش يعني مش عايز زحمه وخلاص، مش عايز اتباع وخلاص، تعالى زي ما انت وتعالى ومشي حياتك زي ما انت بالطول وبالعرض، المهم اتباع وزحمه. بالعكس يعني في يوحنا 6 كان بيقول لهم: الا علكم انتوا كمان عايزين تروحوا اتفضلوا، الباب مفتوح. الباب مفتوح للي يدخل والباب مفتوح للي يخرج. ما فيش زي بعض العقائد الثانيه انه اللي دخل خلاص ما اتحبس
0: علق
1: وفي عليه احكام عقوبه وما الى ذلك. فالرب مش يعني مش عايز زحمه وخلاص، عايز الناس اللي هم فعلا مكرسين الجديين اللي they mean business with God، اللي هم فعلا عايزين علاقه شخصيه مع الرب، واكتشفوا حقيقه ان هم فعلا في طريقهم للهلاك بدون المخلص، وعايزين فعلا يصلحوا الوضع ده، عايزين يصطلحوا مع الله، وعايزين يظبطوا حياتهم، وعايزين يمشوا بقى في سكه الحياه الابديه الفضله اللي وفرها الله لنا في المسيح. فهنا المسيح بيتكلم: بصوا يا جماعة اسمعونه، يعني اسمعوا وعوا، أوكي اسمعوا كويس. الطريق اللي عايز يتبعني، أنا مش عايز لعب عيال، أنا مش عايز واحد النهاردة يدخل وبعد بكرة يغير رأيه، مش عايز النهاردة يقول لي أنا مسيحي وبعد كم أسبوع يقول لا الموضوع مش بتاعي. احسب النفقة من دلوقتي، ركز وافهم واصغي لما أقوله. طريق الحياة الأبدية مضمون لكنه مش سهل، أوكي؟ فأنا عايز النهاردة الناس اللي هم الكواليتي مش الكوانتيتي، مش عايز زحمة وخلاص، عايز ناس النوعية اللي هي فعلاً هيحط إيده على المحرات ومش هيبص لورا، اللي هيسلم حياته بالكامل للرب يسوع المسيح، ويدرك أنه الرب يسوع ليه كل المجد، اللي قدم حياته على الصليب لأجلي، أنا لازم أكون مستعد أن أقدم حياتي كمان وأصلب معه. بمعنى أنه يعني لأنه مات لأجل الجميع زي ما بيقول في كورنثوس الثانية 5، لأنه مات لأجل الجميع فمن الآن وصاعد يعيش الأحياء لا لأنفسهم بل لذاك الذي مات لأجلهم وقام. بمعنى أنه أنت صدقت وأمنت أن الرب يسوع دفع دمه الطاهر، دفع حياته على الصليب لأجلك، والرب لن يقبل بأقل من هذا، عايز حياتك أنت تسلمها له بالكامل، لأنه أعطاك كل ما عنده، أعطاك طلع كل اللي في جيبه زي ما قال أحد الإخوة، طلع كل اللي في جيبه وادهولك، إداك كل اللي عنده، إداك حياته، فلن يرضى الرب بأقل من أنك تسلم له حياتك. يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عينك طرقي، أنا لا عايز فلوسك، لا عايز أعمالك، لا عايز حسبك، لا عايز نسبك، لا عايز شهاداتك مؤهلاتك، كل ده اركنه على جنب، تعالى زي ما أنت كده بقلبك، القلب الحجري دي الرب النهاردة مستعد أنه يستبدله بقلب لحمي زي ما قال في حزقيال، والنهاردة هديك قلب جديد، هديك روح جديدة، هيسكن فيك بروح القدوس ويكتب نواميسه وشرائعه في قلبك، في حياتك، في فكرك، وتصير بالحقيقة أنت نور في العالم وملح في الأرض، تصير خليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة.

0: الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. فالنهاردة الرب في الآيات اللي أراها زميلي الفاضل الأسيس جون من فم الرب مباشرة، أنه ليك حياة واحدة يا إنسان، أوعى تقامر بها. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وعاش في بحبوحة وبيت كبير وسيارة فارخة ومش عارف وعفش وهوليدايز وإمكانيات، ربح كل ما في العالم، لكن في النهاية لما يجي الوقت وتطلب نفسه منه خلاص too late مش كده؟ ربح العالم كله وخسر نفسه. وماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه وقت ما تنتهي حياتك وتلفظ نفسك الأخير؟ في إيه هينفعك؟ في إيه هيقف يحامي عنك؟ ما أنت كان عندك حياتك كلها وقامرت بيها وأهملت العرض السخي الكريم اللي قدمه ليك الرب. فهنا كلام لازم يعني صحينا كلنا، جرس انذار لكل من يسمع. اللي عايز يتبعني ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. تعالى هيكون في السكة شوية متاعب، لكن صدقني اسأل مجرب. كلنا اختبرنا عمل الرب. ايوه كان في تحديات وصعوبة في حياتنا، لكن قرار اتخذنا للمسيح شخصيا مخلصا لحياتنا قرار لم ولن نندم عليه اطلاقا مهما واجهنا من تحديات. فالنهارده يا صديقي اللي بتسمع، من فضلك تعالى واحسب صح. اوعى عشان خاطر متع وقتيه تضحي بحياتك الابديه، لانه مفيش ريتيرن، اتس وان واي تيكت للابديه. ما فيش ريفاند يا جماعه، مش كده؟ ما فيش تقول خلاص لا ده انا يعني بعيد حساباتي وانتهى، يعني بليز اديني فرصه تانية يا رب. فاكرين في لوقا 16؟ هو احنا في متى 16، في لوقا 16 في قصه الرب قالها عن هذا الانسان اللي عاش لنفسه. وافتكر حد نوع عنها من شويه انه هذا يتعزى وانت تتعذب، عن لعازر اللي كان فعلا ضحى بحاجات كتير في حياته عشان في الاخر يكسب الابديه ويكون في حضن ابراهيم او في حضن الرب يسوع النهارده. لكن الغني اللي ضحى بالابديه عشان خاطر متع وقتيه وشويه متع يعني كده رفاهيه انتهى. ابراهيم قال له ايه؟ قال له خلاص حبيبي too late، كان عندك فرصه وانت رفضت. طب معلش ابعت بس يعني يبل طرف ايده كده بلساني، يبل طرف لساني عشان انا بتعذب. طب بعد ابعته بس لاخواتي مش عارف ربما هم they end up where I am now. قال له خلاص حبيبي، عندهم موسى والانبياء، عندهم الانجيل، عندهم كلمه الله الحيه.
1: امين. الرب يباركك. طيب رح ياخذ الاخت نهال ومنتابع بنعمه رب مع حضراتكم. اخت نهال الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء، تفضلي.
2: نعم وسلامة حضرة الأسيس جون، برحب بحضرتك وبحضرة الأسيس نبيل وبالأخ المبارك عوني. الرب يبارككم بجد على التعليم المتزن في حضراتكم بالحق، ومفصلين كلمة الرب بالاستقامة، والرب وحده يعوضكم تعب محبتكم، ويباركك يا حضرة الأسيس، ويكون في ثمار حقيقية، لأنه واضح أن الحلقة غرضها خلاصي بحت. وخليني أقول الخلاصة اللي أنا استفدتها وأنا بحضر البرنامج ده في ثلاث نقط. أن الباب الضيق بيشير للمسيح، المسيح نفسه، والعملية ما فيهاش أي غموض لكنها واضحة وضوح الشمس. اتنين، الاجتهاد مش معناه أنه أنا الخلاص بالأعمال، لا ده استجابة مني للي عمله الرب من أجلي بالإيمان والطاعة لكلمته. تالت حاجة، أنه الباب ضيق لأن دخوله بيتطلب مني أنا ترك أشياء كتيرة بتعطلني عن الدخول، من أهمها الكبرياء ومحبة العالم والاتكال على نفسي. والنقطة دي مهمة جدا ان احنا نفهمها صح، ان الباب مش ضيق لان الرب عايز يمنع الناس من الدخول، لا الباب ضيق لانه لازم وحتما وينبغي ومست ان انا اترك كل ما يعطلني عن الدخول. وعايز انوه على حتة خطيرة شوية، انه واضح ان الرب لما بيقول لنا ادخلوا من الباب الضيق مش بيقولها بصورة يعني ارجوكم او اتفضلوا او اتوسل اليكم او اعملوا معروف يعني بصورة توسلية، لا ده بيقولها بصيغة الامر. فواضح ان الامر خطير جدا، وعشان الله بيحبنا محبة حقيقية ومش عايزنا نهلك بيحذرنا. وانا هنا بشبهه بالدكتور المخلص اللي لو عانى عندي مثلا سكر بيحذرني ويقول لي خلي بالك لو مشيتي باستهتار ومفيش نظام غذائي معتدل واوا

0: الحياه على السكر، ممكن تفقدي بصرك، ممكن نضطر لبتر رجلك، ووافا وبيحذرني مش بيخوفني. يعني المرض، لو في حد عنده مرض ورم سرطاني، لو ما بدأش يا حضرة القسيس في العلاج دلوقتي هينتشر المرض وممكن يفقد حياته كلها. ده مش تخويف لكنه كشف للحقيقة عشان ينقذ حياة الإنسان. فسؤالي بالتحديد هنا، هل أنا كمؤمن حقيقي في الكنيسة ولي أخوات في جسد الرب وشايف من وجهة نظري إن هم محتاجين إن أنا أحذرهم، هل ده من حقي أو من دوري، ولا مفروض أترك هذه المسؤولية لراعي الكنيسة فقط؟ ولما بنسمع يعني ناس وعظ بيتكلموا على النار والتخويف من النار والعذاب الأبدي، بيقولولنا لا مفروض يا خدام تتكلموا عن محبة الله وتشوقوهم للسماء بدل ان انتوا تخوفوهم من النار. طب مش في آية حضرت القسيس في يهوذا بتقول خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار؟ فايه رأي حضراتكم؟ واخر حاجة اختم بيها كلامي، هي حتة شقية شوية بس عاجبني الحتة الباب الواسع والإكسبريشن اللي حضرتك استخدمت يا قسيس جون، ان الشخص ممكن يكون فتحها على البحري. طيب ما الكتاب بيقول ان الرب اعطانا كل شيء بغنى للتمتع. فانا قدام الله مؤمن ومسلم حياتي ليه كمان في اكبر المؤتمرات، بس بتمتع ببركات الرب ليا، بيت رائع على احدث طراز، سياره فاخره، وهوليديز والى اخره. فازاي اكون بعمل ده باتزان بحيث ما اعملش عثره للفقراء والمحتاجين الموجودين معايا في نفس الكنيسه؟ ارجو التوضيح والرب يبارك.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. قدرت تحفظ الاسئله؟ كنت شاطر بالمدرسه لما كنت صغير. طبعا هي الاخت نهال حكيت عده نقاط، يعني اعطت افكار اراء وتركت اخر سؤالين، بمعناها انه المؤمن، انا كمؤمن حقيقي شايف اخواتي انه محتاجين تحذير اذا كانوا مش عايشين باستقامه بمعنى او بالطريقه الصحيحه، أم بترك الموضوع للخادم. والنقطه الثانيه بنحكي مع حضرتك بالسؤال الثاني بنطرحه عليك بعد شوي. تفضل أسيس.
2: يعني انا في البدايه اقول انه يعني كان نفسنا ان احنا نعمل فاصل.
1: نعم.
2: في غير مؤمنين، في مسيحيين وفي غير مسيحيين.
1: نعم.
2: فالانسان الغير مسيحي بيحتاج ان هو يعرف ان هو يعني يفحص نفسه في ضوء محضر الله اللي هو حطه في مخه.
1: نعم.
2: مهما كان. وفي الشخص الثاني اللي هو الشخص المسيحي بالاسم. لانه الشخص المسيحي بالاسم ده يعني نهايته صعبه جدا. يعني احنا ممكن نشوف القصة بتاعت نوح في أيام، يقول كما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك.
1: نعم.
2: فهو دلوقتي نوح قعد تقريبا 120 سنة.
1: نعم.
2: بيبني الفلك والناس رايحين جايين قدامه وشايفين هو بيعمل ايه وبيسألوه على اللي هو بيعمله وبيرد عليهم. هل في حد يعني تجاوب مع نوح؟ مفيش حد تجاوب مع نوح. المشكلة هتبقى في نوح ولا فيهم هما؟ عشان كده يقول ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
1: يعني الرب يسوع لما تجسد، كلمة ابن الإنسان أنا بحكيها للأحبة غير المسيحية، أنه تجسد المسيح كان يحكي عن نفسه أنه هو كابن الإنسان، ابن الإنسان. تفضل.
2: يعني الجزء اللي عايز أقول عليه أنه أنت عايش دلوقتي عمال تاكل وتشرب وتجوز وتعيش ومبسوط، لكن مش حاطط أن في يوم من الأيام الله هيطلب نفسك منك.
1: نعم.
2: طب هذا

0: يوم عملت له حساب ولا ما عملتلوش حساب؟ مهما كان مسيحي او غير مسيحي، عملت له حساب ولا ما عملتلوش حساب؟ اذا ما عملتلوش حساب هيبقى نهايته اللي هي الدينونة. لكن لو عمل حساب لليوم اللي جاي ده هيقدر يفكر كويس ويبقى عايز يدخل من الباب الضيق. وعشان كده بنقول ان مهم جدا الانسان يكون امين مع نفسه عشان يعرف هو عايز ايه من حياته، ايه غرض حياته. هل انا اكل واشرب لان انا غدا نموت، ولا في حاجة انت ما وصلتش ليها؟ الله ليه اوجدك في الوجود؟ ليه الله اوجدني؟ هعيش 70-80-100 سنة وبعدين النهاية ايه؟ هل النهاية فيه زوال؟ لا، ما فيش زوال، لكن النهاية هتكون تقف قدام الله. انت هل تعمل حساب الحكاية دي ولا متعملهاش؟ لكن بالنسبة بقى للمسيح اللي هو بالاسم ده أصعب جدا. ليه؟ لأن أنت وصلتك الكلمة، وكنت عايش في الوسط اللي كله نعمة، لكن ما قدرتش تقدر النعمة اللي أنت موجود فيها وعشت لذاتك. يبقى إذن لابد، يبقى إذن لما الأخت نهال بتتكلم إن احنا نتكلم على النار، نتكلم على النار لأن دي حقيقة. ليه؟ لأن إن ما كنت إن ما خلصتش النهاردة لابد إن أنا سوف أطرح في بحيرة النار والكبريت. يبقى إذن ما هوش يعني إنه مجرد كلمات، لكن دي حقيقة.
1: والرب اتكلم عن الجحيم أكتر ما اتكلم عن السماء.
0: والرب اتكلم طبعا في الجحيم، لأنه
1: خطر.
0: والجزء اللي الأخت نهال بتتكلم، هل المفروض إن الخادم أو القسيس هو اللي يتكلم؟ المفروض كلمة الله، كل مؤمن جه للرب يسوع المسيح هو مسؤول إنه يخبر الناس عن محبة الله وعن الدينونة القادمة. دي بالشغلة ناس معينين، لا ده شغلة الكل.
2: بس طبعا بحكمة، لأنه في ناس أحيانا بيصيروا يعملوا زي ما تقول بارازيت، شو بسموها، تشويش، في يعني ازعاج لما بيبقوا عم بيقدموا الكلمة. أحيانا بيقدموها ربما بسيطرة، ربما بتعالي أو بتوبيخ قوي جدا، خاصة إذا كانوا يعني مش مسؤولين بالكنيسة عن التعليم. فلازم يكون واحد عنده حكمة كيف يقدم الرسالة وبمحبة
0: طبعا. يعني احنا بنتكلم انه طبعا مش اي واحد بيتكلم. يعني حتى لما الكتاب بيتكلم ده مش بس في الأمور زي كده، يعني إن أخذ إنسان في زلة ما فاصلحوا أنتم
2: الروحانيين،
0: مش أي واحد. فالمؤمن الحقيقي، أنا مش ممكن هقدر أروح أكلم واحد عن الجحيم وأنا في قلبي ما فيش محبة ولا أي حاجة للشخص التاني ده. لكن أنا لو هروح أتكلم على واحد عشان أنقذه من المصير اللي هو رايح فيه، ده لازم يكون قلبي ملتهب بمحبة المسيح علشان كده هقدر أروح أكلمه. لكن ما كانش كده أنا مش هيهمني الشخص ده يروح مطر ما يروح. فعشان كده المؤمن الحقيقي اللي الكتاب بيكلمنا عنه هو المؤمن الممتلئ من الروح القدس، اللي ليه شركة عميقة مع الرب، اللي يستطيع أن يأخذ مما للرب ويخبر. لكن مش بتكلم بكلمات حكمة إنسانية، دي تبقى حكمة إنسانية شيطانية اللي هي بتعطل الناس أو تعثر الناس أكثر من
2: ربي. أشكر جدا. طيب أسيس، السؤال الثاني اللي سألته الأخت نهال إنه الرب أعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وبتقول إزاي أنا أقدر أكون بعمل يعني الأمور باتزان، يعني أنا يعني مثلا ممكن أنا أساعد وأدعم بس بذات الوقت أكون متزنة في الموضوع، لأنه ممكن الرب، في ناس فهموا أنه اللي بده يتبع الرب لازم يترك كل شيء وراح يمكن يعيش بالخيمة وسعد. علما أنا يعني بس مرق لك الكلمة حتى كمان تعلي عليها، كان في إخوة كتير بالكنيسة أغنياء وكانوا يدعموا عمل الرب، بس مش وزعوا كل أموالهم وما عادوا اشتغلوا. فيليمون كان عنده عبيد، أوكي، بس طبعا كان يعاملهم كأخوة. تفضل.

0: افتكر السياق اللي كان بيتكلم عنه الرسول بولس في رسالة تيموثاوس، هو انه في ناس تطرفوا زيادة عن اللزوم في موضوع الأكل والشرب، ومانعين عن الزواج، مانعين عن أطعمة، مانعين يعني ابتدوا يتسلطوا على البشر التانيين وعلى سلوكيات وعلى حياة الآخرين، وابتدوا يصنفوا ده تاكل دي ما تاكلش دي، في اليوم الفلاني يحق لك تاكل دي، في العيد الفلاني يحق لك مش عارف ايه ما يحق لكش، عمالين بقى يفصلوا ويضيفوا وصايا وتعاليم زي ما الرب قال، وهي كلها وصايا وتعاليم الناس، وزي ما ذكرت من شويه حضرتك في كولوسي انه كلها يعني امور نافله ليست بقيمه ما من جهه اشباع البشريه. فالناس اللي هم تطرفوا في الحياه الروحيه وصاروا يعني يمنعوا عن الزواج ويمنعوا عن اكلات معينه واطعمه، مع انه وقتها بيقول على فكره انه كل الاشياء على فكره جيده، كل ما كل خليقه لا جيده ولا يرفض شيء منها اذا اخذ بحياه الشكر مع الشكر، لانه يقدس بكلمه الرب والصلاه. يعني السياق هنا انه الناس اللي هم بيحاولوا يتطرفوا ويستخدموا الاكل والشرب كوسيله يا اما لارضاء الله او وسيله للتحكم في مصائر الناس اللي حواليهم وفي سلوكياتهم، الكتاب هنا بيقول لهم خلوا بالكم، اهدوا، ما فيش حاجه يعني شر أو نجسة في حد ذاتها، ما فيش أي أكلة نجسة في حد ذاتها، لكن وبالعكس ده قال إن كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. يعني إذن ما فيش شيء في حد ذاته نجس لا أكل ولا شرب. ما ينفعش إن حد يقول لي الأكل ده حرام والأكل ده حلال، ما عندناش حرام وحلال بالمعنى ده، كل شيء يحل لي، لكن بنعمة الرب وبالروح القدس أنا بختار اللي هو الصالح اللائق ليا المناسب ليا، وفي نفس الوقت الأشياء اللي لا تتسلط عليا، يعني ميك شور إنه ما فيش حاجة تتسلط عليا. فهنا السياق هو
1: أنا شايف إنه مش كده السؤال. أنا شايف سؤالها إنه نحن أغنياء ويمكن في ناس فقراء، ويمكن في ناس عم بيشوفونا إنه مش عم نوزع أموالنا أو مش عم نساعد بالشكل إزاي أنا أعمل اتزان في حياة الغنى كإنسان مؤمن. أنا جيت غني للمسيح أو أنا اغتنيت وأنا
0: أوكي.
1: نعم أنا هذا كان أنا هيك شايف السؤال حسب تقديري.
0: أوكي.
1: نعم.
0: يعني برضو الآية اللي هي اقتبستها كل شيء أعطي لنا بغنى للتمتع،
1: يعني قصدي فينا نتمتع
0: أكيد
1: أوكي، بس بذات الوقت الاتزان
0: اللي هو موضوع بقى أنه ازاي انا يعني اتمتع باللي الرب ادهوني، لكن في نفس الوقت اكون حريص على انه اللي انا الرب ادهوني ده وكاله وامانه، مش عشان استمتع بيها، عشان استخدمها لمجده ولبركه اخواتي كمان. انا استمتع اوكي، لكن ما تنساش اخوك المعوز، ما تنساش اخوك المحتاج.
1: يعني المسيح لما عمل الفصح له كل المجد بالعليه، طلب من واحد غني عنده عليه كبيره، ها طبعا ما قالش الكتاب المقدس من هو، بس نحن عرفنا بعدين انه قد تكون انه لناس مع المسيح كانوا، ربما تكون عليه ام يوحنا مرقس
0: بالضبط
1: اوكي. فاستضافت واكيد اكلوا وشربوا وكل شيء، يعني اعدوا الفصح هناك. قصدي ممكن يكون الرب يخلي ناس كثير اغنياء بالكنيسه يدعموا عمل الرب، وحتى يدعموا بعض الاخوه اذا امكن، لانه بس في اخوه بيستغلوا. يعني هلا مثلا في ناس عم تسمعنا على الهواء بس يسمعونا انه لازم نعطي، بيبعث لنا واحد من الصومال بيقول لنا بليز انا بدي فلوس، يا اخي احنا ما بنعرفك كيف بدي ابعث لك. يعني ممكن تكون انت هاكر، ممكن تكون انت انسان، يعني
0: بتحصل كتير. وتصديقا للكلمه دي دلوقتي حضرتك وانت بتتكلم، يعني بمجرد ما الانسان يختبر الولاده الجديده ومحبه الله وغنى الله لحياته، يعني هيبسط ايده، الايد اللي كانت ماسكه دي وانا مي اند ماي سيلف، دي الايد دي هتتفتح، هتبسط بالعطاء والغنى للاخرين. وابسط دليل على ده زكى العشار اللي كان ايده ماسكه وبيهلب وبينصب يعني بياخد اكتر من حقه، ولدرجه انه اغتنى، لكن بمجرد ما الرب قال اليوم حصل خلاص لهذا البيت، الراجل ده ايده اتفتحت وقال أرد أربع أضعاف.
1: عندنا كثير أسئلة وأنا خايف أنه نخسر الحلقة بالأسئلة، فياريت تجاوبوا جواب سريع حتى لو كنا مجحفين بالإجابة.

0: يعني مثلا أخ عوني، الأخ مينا بيقول هل يقصد بالباب الضيق مرض، اضطهاد، فقر، ضيقة؟ بمعنى أنه حياة المؤمن الغني وحياته، حياة المؤمن الغني وحياته مليئة بالبركات، هل هي حياته الأبدية ستكون في خطر؟ يعني سؤال شوية مش واضح، ما بعرف إذا واضح لكم. هل يقصد بالباب الضيق مرض؟ يعني هو بيجيب يعني كأنه مصير بيصير عندنا، يعني أنا مثلا مريض وأنا داخل من الباب الضيق وأنا
1: ألام في السكة،
0: ألام في السكة. وبعدين الغني وحياته مليئة بالبركات، حياة المؤمن الغني حياته مليئة بالبركات، هل حياته الأبدية ستكون في خطر؟ يعني إذا كان غني مثلا ممكن، هيك أنا بفهمت السؤال، هل أنه يعني بمعنى مش لازم يعيش غني مثلا؟ تفضل. بس بسرعة لو سمحت لأنه عندي كذا سؤال.
2: لا، بالنسبة للإنسان المسيحي ما فيش حاجة اسمها غني وفقير.
0: نعم،
2: كلنا أغنياء بالمسيح.
0: حلو.
2: يعني الكتاب يعلمنا حتى لما بولس بيقول كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك
0: كل شيء.
2: كل شيء. نعم. إذن المسيحي إن كان فقير أو إن كان غني بيمسك في كلمة الله إن الله هو صاحب العطايا اللي أنا بتمتع بيها، وكون إن هو اداني هذه العطايا بتاعته لابد إن أنا أستخدمها لمجده. يبقى إذا الإنسان لما بيستخدم هذه العطايا، إن كنت فقير زي المرأة اللي وضعت الفلسين، هي ما عندهاش حاجة لكن وضعت كل معيشتها، والمؤمن اللي عنده يعني الرب مديله كتير بيضع الكتير، زي مثلا ما بنشوف في موت الرب مين اللي جاب 300 منة عشان يكفن جسد الرب؟
0: 100 منة.
2: مين اللي جابها عشان يكفن
0: الأغنياء؟ يعني
2: الأغنياء
0: تو كونسلرز، اثنين واثنين كانوا بمجلس السنهدريم اليهودي، بس كانوا مؤمنين بالمسيح، نيقوديموس ويوسف الرابع.
2: طيب الاثنين حلوين.
0: امين. طيب السؤال الثاني بسرعه، لا مش بنتنقل بين اثنين. السؤال الثاني، الاخت ليلى بتقول انه بيحكي عن الباب الضيق، يعني مثلا هلا هون الاخت ليلى عم حاول ارجع لها، بيقول لك في انجيل متى 7:13 بيقول انه كثيرون الذين يجدون الباب، يعني الباب الطريق الرحب وبيهلكوا، فبتقول هل معنى الايه ان الكثيرين يهلكون والقليلون يجدون الباب الضيق ويخلصون؟ هل قصد المسيح انه كتار اللي بيهلكوا؟ لانه سؤال بحسب متى 7، اذا بتقول بتشوف مثلا متى 7 بيقول لك ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. أوكي؟ ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. هل بمعناها النسبة المئوية للهالكين أكثر من المخلصين أو الذين سيخلصون؟
1: أعتقد ده كلام واضح. أنا شايف وأعتقد كلنا يعني لا يغيب عننا أنه الغالبية العظمى من المسيحية الإسمية هم اللي سيدين الأتقياء، هم ده بيسموهم faithful remnants، البقية التقية. بتلاحظ في كل كنيسة وفي كل طائفة وفي كل تجمع مسيحي كبير الزحمة كتير، لكن الناس الأمناء الأتقياء المضحين المصلين الخادمين الناس الأوفياء للرب هتلاقيهم أقلية. فالرب أنا بتكلم عن حقيقة، يعني الطريق اللي أنا ماشي فيه مش popular، مش شعبوي، مش أنا مش عايز زحمة زي ما قلت من شوية.
2: يعني كم واحد دخل الفلك؟
1: يس.
2: وكم واحد هلك برا؟
1: يس.
0: والرب في البداية كان عم يحكي مع التلاميذ لا تخف أيها القطيع الصغير لأن
1: أبوكم
0: قد سر بأن يعطيكم الملكوت. بس ممكن واحد يقول لك طيب أوكي كان عم يتكلم معهم في البدايات، بس بعدين الكنيسة زادت والمسيحية كثرت. وعلى فكرة الناس كتير بيفتخروا كتير أنه بالطوائف أنه نحن عددنا كبير وعددنا كبير، مش على المسيحية. مثلا البوذيين كتار، المسلمين كتار، وحتى المسيحية كتار. المسيحية حوالي 2 مليار بتصور مليارات.
1: بس منهم كم واحد؟
0: بس كم واحد جدي؟
1: الولادة الجديدة
0: كم واحد جدي؟ يعني؟ يمكن ما بعرف، يمكن 50%، 40%، 60%، ما بنعرف. 30%، 20%.
2: يعني أنا ممكن برضو نقول يعني أنا هبة معهم شوية.
0: نعم.
2: يعني إحنا ما نعرفش. لكن مين اللي يعرف هو الرب؟ زي إيليا لما بيقول الرب بقيت أنا وحدي، فالرب قال له لا لا ده أنا ليا 7,000 أبقيت النفس
0: 7,000 رجل.
2: أنا ما أعرفش، لكن اللي احنا بنحكم عليه الوضع الحالي اللي احنا بنشوفه، لكن اللي يعرف القلوب شخص الرب يسوع المسيح.

0: برضه 7000 بالنسبه للجمع الغفير بالنسبه للامه كتير. كلها اقليه.
1: لا هو ألي فكر حاله انه بقي وحده قال له لا بعد في غيرك سبعه. طيب في سؤال في نقطه ثانيه لانه المسيح بيقول الكتاب المقدس ليكون هو متقدما في كل شيء ها وكل اعماله لازم تكون متقدمه في كل شيء فلا بد انه خلاصه لازم يثمر يعني يثمر بخلاص الكثيرين اكثر من انه جهنم تاخذ الاكثرين. البعض بيعلم مش بيعلم بيامن بهذه الفكره يعني. فهل يجوز أنه مثلا نفكر فيها أنه قد يكون الرب عم يشتغل بالخفاء بشكل نحن لا نعلم كم وكم وكم من الملايين الملايين عم بيخلصها الرب بالخفاء بس ربما هم لظروف الخطر والمخاوف ما أظهروا ما أعلنوا ما كشفوا مثل يوسف الذي كان من الرامة كان مخبي نفسه أنه هو تلميذ بالسر ونقوديموس كان تلميذ بالسر.
0: إحنا بحسب المرئي شايفين أنه الأتقياء الأوفياء هم أقلية ودحق لكن عندنا
1: شو عم يعمل الرب بالخفاء
0: بالضبط. وبعدين ما ننساش انه قدام العرش الابيض العظيم في جمع غفير بيقول
1: لم يستطع احد
0: لم يستطع احد ربوات الوف الوف وبعدين بيقول كلهم كصوت مياه كثيره من كتر انه ما في مش قادر يلحق حجم المؤمنين اللي قدام العرش. ففي بلايين وبلايين وبلايين قدام العرش يا جماعه.
1: طب هات نشوف اذا بعد في عنا سؤال ثاني. اوكي
2: لكن أنا بس أقول حتى برضو عشان لازم إن كلمة الله هي اللي ليها السلطان أكتر من
1: الحيوان.
2: لما بيقول هنا واسع الباب ورهب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه.
0: ده كلام الرب.
2: ده كلام الرب. يبقى إذا نحن
1: لا هو الظاهر بالآية هيك بس أنا عم أقول لك بعض الأشخاص اقترحوا حطوا اقتراح أنه لازم الرب يكون في كل أمر متقدم. يعني إبليس مش لازم يأخذ على جهنم أكثر ما أنه يأخذ ربنا على السماء. هذا قصدي. يعني هي فكرة حلوة يعني تلذ لنفسي أكثر وبقول له يا ربي أنت اشتغل بالسر أرجوك ورحم وخلص لأنه جهنم مخيفة.
0: هم بيحصدوا ما زرعوا يعني اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. هم اللي أخذوا نفسهم برجليهم وراء إبليس.
1: يعني بالمصري ده أنت اللي جبتيها لنفسك.
0: جبت لنفسك أيوة.
1: طيب أوكي هلأ بالنسبة للابن الضال جبنا سيرته قليلا بحسب لوقا 15 الابن الضال عاد لنفسه مثل ما قال الأخ عوني ورجع وأبوه ذبح العجل المسمن إشارة لموت المسيح والفداء والكفارة. أبوه أخوه الأكبر اللي كان في البيت ما كان يفوت هو زعل أنه كيف أبوه يعني عمل هالطريقة. ابنه خيه الأصغر راح صرف أمواله مع الزواني وأهان اسمه فمش راضي أنه يسامحه. في ناس كتير ما بيقبلوا أنه على فكرة أنه رب يخلص واحد خاطي كتير كتير فبالعكس أنا كنت خاطي كتير والرب خلصني غصب عنك. المهم وفرحان بالرب يعني هواية بالعراق. طيب فالقصة أنه الابن الضال بقي برا أسيس نبيل خرج أبوه لأنه عرف أنه باقي برا متنحر قال له ابنك هذا اللي صرف كل معيشتك مع الزواني قبلته ذبحت له عجل مسمن وأنا جديا واحدا لم تعطني لأفرح مع أصدقائي. إشارة على أنه بده يفرح مع الأصدقاء خارج الأب. إشارة بده يفرح مع العالم وليس تفضل.
0: فعلا دي صورة مؤسفة يعني الاثنين كانوا في حال الضياع. الولد اللي تقرر انه
1: اللي جوا واللي برا
0: ياخد بعضه ويروح ينبسط برا في كوره بعيده بزر كل امواله واكتشف انه في الاخر وصل للحضيض ولتحت الحضيض كمان مع الخنازير في اكل الخرنوب حتى بيتخانق مع الخنازير على الاكل بتاعهم وصل جاب اخره. الثاني في حالة ضياع جوه بيت أبوه لكن ما فيش أي علاقة مع أبوه مش قادر يستمتع بالغنى والتمتع بالعشرة والحميمية مع أبوه جوه البيت. فواحد ضايع برا وواحد ضايع جوه الاثنين ضايعين.
1: يعني قلبه الكبير كان قلبه مش مع بيه. بيه إشارة للآب السماوي.
0: طب بالضبط.
1: فهي الفكرة كلها أنه قلبه خارجا بس هو بقي جوه ودي تمثيليات بيعملوها كتار. تفضل.
0: هي كمان يعني فيها دروس كتير الحياة طبعا من أروع الأمثلة اللي بتكلم عن قلب الآب نحونا. الدرس الثاني لينا كمسيحيين كمؤمنين في الجسد يعني نخلي بالنا انه لما بنشوف حد فعلا كان واقع في الشر ومنقوع في الخطيه واحنا بنبص عليه ونقول ايه ده مش ممكن يجي للمسيح ده انخطط الكنيسه انا هطلع يعني في ناس انا سمعتها من حد ان اذا ده خط الكنيسه انا هطلع من الكنيسه. يعني شوف قد ايه درجه الفريسيه والناموسيه والتكبر والجحود انه مش قادر يقبل

انه ممكن اخ ليه انسان في يعني اخ في المسيح او حتى في البشريه انه الرب نعمه الرب تقدر تخلصه وتغسله وتطهره وريستور هيم تسترده لعلاقه صحيحه مع الله. يا جماعه في اكثر من شاول الطرسوسي الارهابي يعني نوهت عنه من شويه يا اساس. في اشر من كده بجرجرهم بيستمتع بانه يعني يعذب المسيحيين وجرجرهم للسجون.

0: يقدر يتوب ويرجع ويحتضن الاب مره ثانيه. فاحنا لينا درس لينا كمؤمنين انه نحتضن كل حد جاي من خارج الحظيره ولا سيما من خارج دايره الايمان المسيحي، وان كان حتى مسيحي وشرير، نعمه الله تقدر تخلصه وتغيره وتخلي خليقه جديده فعلا.
1: الرب يبارك. طيب اخ عوني، بحسب ما قرانا نحن بلوقا 13 عن الرب يسوع بيقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، ورد قبل هذا يعني هذا المقطع وردت امور دونها الروح القدس، انه بيتكلم عن ناس من الجليل بسميهم جليليون، يعني بيقول لك جايين يقدموا ذبائح في اورشليم، ولانه بيلاطس الظاهر صار في يمكن صار في ثوره بتصور، قام بيلاطس خلط دمهم بدم ذبائحهم بحسب لوقا 13. فبيسالوا للمسيح بيقولوا له يعني طب انه هل كانوا هؤلاء يعني خطاط
2: اكثر؟
1: بيقول لك كان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. فقال يسوع لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني الفكرة وين؟ عطى صورة قبل ما يوصلنا للباب الضيق، عطى صورة أنه في ناس كثير ممكن تكون متدينة، يعني عم يقدموا ذبائح ومتدينين. تفضل وسع لي كفكره.
2: لا هم يعني
1: انه ما نغشش يعني بالتمثيليات والتقوى
2: لا هم افتكروا يعني انه زي اصحاب ايوب لما شافوا ايوب في المحنه بتاعته افتكروا قالوا له الله مش يعني مش هيشوف واحد كامل ويعمل معاه كده، لابد ان انت
0: تعاقب
2: انسان خاطي بس انت مش مبين، عشان كده الله بيديلك
1: يعني. بس قصدي
2: هم دول شافوا نفس الوضع، يعني هم شافوا ان الناس دي يعني
1: عم تقدم ذبائح
2: لا بس هم مش بيقدموا ذبائح، هم دول رايحين يعني تقديم الذبائح بتاعتهم ليس عن بالقلب،
1: عن توبة بس طقس
0: مراسيم دينيه،
2: مراسيم
1: مثل ما بكون عندنا عيد مسيحي بتلاقي الملايين اجتمعت بس هل ترى كم واحد مخلص.
2: نعم. فالرب بيقول لهم يعني هم دول انتوا هم بقى فاكرين ان دول خطاة علشان كده حصل معاهم كده. فالرب بيقول لهم لا،
1: بس هو وافق عليهم انه الرب انه دول خطاة.
2: ما خطاة وانتوا كمان خطاة
1: وانتوا خطاة. بس هو وافق على انه مع انه عم يعملوا ذبائح لكن ذبائحهم ما كانش مقبوله.
2: دي الصوره الخارجيه.
1: نعم.
2: الصوره الخارجيه بيتكلم على الصوره الخارجيه. لهم صوره التقوى لكنهم ينكرون قوتها.
1: نرجع للابن الضال، بس بدي ارجع سؤال ثاني على ذات الموضوع بعد شويه. الابن الضال رجع، أبوه قبله، الأخ الأكبر ضل واقف برا، والكتاب المقدس ما قالش أنه دخل الإبن الأكبر وأغلق الإصحاح على أنه أبوه بيقول له يا ابني ادخل يا ابني ادخل. إيه رأيك بالذين سيبقون خارجا والله عم يتعامل معهم ويترجاهم إذا جاز القول، بس الملامة صارت على الإنسان وليس على الله؟ تفضل.
0: أنت بلا عذر أيها الإنسان. الأب الكريم في هذا المثل يعني قدم لنا قلب الله الأب، وقديه الله بي يعني زي ما قلت شويه من شويه حضرتك كأنه بيتوسل. He's pleading with people. يا جماعة تعالوا يعني تعالوا يا تعابة من العالم الحزين، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال.
1: وهو لا يشاء أن
0: يهلك، ولا يشاء موت الخاطئ بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يعني مش عارف زي ما قلت من شوية يعمل معانا إيه أكتر من كده الرب عشان يبين لنا محبة، وكأنه عايز يمسكنا من إيدينا ويسحبنا، يعني زي ما قال إلزموهم بالدخول، كأنه الرب عايز يلزمنا بالدخول، لأنه البديل أو المصير بعيد عن المسيح
1: رهيب
0: رهيب رهيب رهيب. جهنم يا جماعة، الموضوع مش هزار. لو لو لو لو لو الموضوع يعني مش بالخطورة دي، ما كانش كلف نفسه الرب يسوع عليه كل المجد يترك تسبيح الملائكة والمجد والبهاء الأسنى وينزل لأرض الشقاء عشان يتألم ياخد مكانه على الصليب. قد كده الموضوع خطير، وقد كده الموضوع يعني من الأهمية بمكان كان. فالنهاردة النداء لنا كلنا تعالى الآن لب الدعوة، لأنه ممكن إذا هيغلق الباب قلناها كذا مرة اللي

0: ممكن يغلق الباب. فالنهارده الابن الكبير ده يمكن للاسف بيمثله عينه كبيره من الناس النهارده.
1: يس.
0: يعني واقفين خارج الباب ولسه بيسوفوا ولسه بياجلوا ولسه بيشاوروا عقلهم الموضوع صح مش صح، هل ده ليا مش ليا. النهارده يا ريت كل واحد النهارده بيسمعنا من العينه بتاعت الابن الكبير ده، اشفق على نفسك واشفق على اخوك، وتعالى انت واخوك لداخل بيت الاب لحضن الاب، تعالى عشان يلبسك الرب الحله القديمه والخاتم وتتمتع بالذبيحه اللي قدمها الرب يسوع من اجلك، وتدخل الى عشاء عرس الخروف وتصير واحد من المدعوين المكرمين في بيت الاب.
1: الرب يباركك. طيب
0: باركك الرب.
2: اقول ان الابن الاكبر ده البر الذاتي، الناس اللي حاسة عندها بر ذاتي. يعني هو عمال يجيب ويحط في أخوه أنه عمل وعمل وعمل، وهو حاسس أنه هو قاعد في البيت وبيخدم أبوه وبيشتغل لأبوه، ومع أن أبوه ما بيدلهوش كل حاجة، لكن أنا قاعد معاك. فده البر الذاتي. زي بالضبط العشار والفريسي. العشار مش قادر يرفع، لكن الفريسي يقول أنا مش زي ده، أنا مش زي ده. فالبر الذاتي هو اللي بيمنع الإنسان من هو يتمتع بعطية الله التي لا يعبر
1: عنها. طيب السؤال بسرعة أخ عوني كمان. بذات السياق دول كانوا عم بيقدموا ذبائح بس هم مش طيبين، والرب عارف قلوبهم مش طيبين، وسمح الرب انه بيلاطس البنطي الوالي الروماني انه يخلط دمهم بدم الذبائح. يعني تصور امر فظيع، واحد يعني عند يعني في الهيكل عم يعملوا ذبائح. ما هو في ناس كتير بيفكروا انه بس تجي عليهم الشده بفوتوا بيستخبوا بمبنى كنيسه، او في ناس اسلام بيروحوا بيستخبوا بالجامع، والناس بتفكر انه خلص ربنا حيمشيها. لا، ياما ناس ماتت بالكنائس، وياما ماتت ناس بالجوامع. لا، الموضوع التوبه التي تحمي الانسان، التوبه والايمان بالرب يسوع المسيح. والرب قالنا رش الدم مثل ما عمل مع بني اسرائيل، بترش الدم على العتبه العليا والقائمتين، دم الخروف اللي هو اشاره للمسيح الذبيح. نفس الامر قايين، يا ريت تشرح لي اياها. ظاهريا هو تقي عم بيقدم قربان، بس لما الرب ما نظر الى قربانه قامت الدنيا وما قعدهاش، الرب اعطاه فرصه للتوبه ما رضيش، راح قتل اخوه. تفضل. يعني في ناس ظاهريا بتقول حلوين عم بيقدم جاي قربان، بده يقدم قربان امام الله مثل الجماعه ذول. تفضل.
2: لا، هو بيقدم الشيء على حسب فكره.
1: لا، انا عم بحكي بالايمان، لانه الكتاب المقدس بالايمان هابيل قدم. فالاستاذ قايين جاي زي ما تقول من عن جهيه.
2: ما هو بيقدم الفكر بتاعه. يعني هابيل التزم بكلمه الله
1: وذبيحه. نعم.
2: لكن قايين يعني حط في فكره انا هقدم احسن من الذبيحه، انا هقدم حاجه من عمل ايديا. وما يعرفش انه
1: الارض ملعونه،
2: ومش بس الارض ملعونه، انه ما يقدرش يقبل شيء من انسان خاطي. الله لا يقبل شيء من انسان خاطي. فانت انسان خاطي، عشان تيجي وتقدم لي لازم تتوب، والتوبه دي محتاجه لذبيحه. فهو مش عايز يقبل الطريق اللي رسمه الرب للاتيان ليه. عشان كده مثلا في سفر اللاويين بنشوف طريق الاقتراب الى الله الذبيحه.
1: نعم.
2: هو عايز يمشي زي ما اليومين دول،
1: وده في العهد القديم. حتى الناس اللي عم تسمعنا ما تفكر انه المسيحي اللي قرروا القرار، ده في العهد القديم عند شريعه موسى. تفضل.
0: والذبيحه دي كانت اشاره للمسيح، مش مجرد انه ربنا بيحب الدم وخلاص. يعني
2: فدي لازم التزم بكلمه الله.
1: نعم.
2: يعني انا برضو عايز اقول الفكرة بتاعت انه دول كانوا في الهيكل وعمالين يقدموا ذبايح. نفس الحكاية حصلت مع الشعب القديم لما اتكسروا في الحرب، بقالوا ان نجيب التابوت.
1: تابوت العهد.
2: تابوت العهد، وفكروا ان تابوت العهد هنخليهم ينتصروا،
1: وبرضو ماتوا.
2: الموضوع مش موضوع يعني
1: مش تعويذه
2: مش تعويذه
1: مش تعويذه
0: ومش مش مش تمسح بالرموز الدينيه
1: ولا حجاب
0: هل على مش عشان الرموز الدينيه مش عشان ماسك صليب هيحصل كذا مش ماسك
2: كلمه الله تتمسك بكلمه الله
1: طيب وبالذات الاصحاح اساس نبي الرب يبارك ارحمني بالذات الاصحاح بيتكلم الرب يسوع بلوقا 13:6 بيقول لك وقال هذا المثل المسيح عم يعطي المثل كان

0: لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. بدي أخذها من زاوية، طبعا شجرة التين هو الإشارة لأمة إسرائيل، بس من زاوية أنه إذا الشخص مش مثمر مهما طال الزمان، عنده مهلة، قال له حسبت لي إياها سنة 2 3، قال له خليها السنة، يعني 4 سنين، إذا ما أعطت ثمر، بمعنىها أنا طبعا مش معناتها أنه ده شرط لازم الواحد يسمع كلمة الله 4 سنين، وإذا ما
1: أنت عارف أنا عندي شجرة التين دي السنة الثالثة اللي ما قدتش لم تأتي بثمر، وأنا ناوي لو ما أقدرتش السنة دي هجيبها من هجيب عليها وقتين.
0: وأنا عندي نفس الشيء، هيك شجرة صغيرة يا أخي علمك ماتت، رجعت فرخت، قلت أنا بس أسيبها يا ولد.
1: بس بالضبط، يعني كنت بتكلم امبارح في الموضوع ده،
0: فالفكرة أنه وردت هيدي الأفكار اللي قال الروح القدس، وبعدين المسيح قالنا اجتهدوا من الباب الضيق. طبعا واحد سأل سؤال: هل قليلون هم الذين يخلصون؟ فالفكرة أنه لازم يكون في ثمر، ثمر التوبة، توبوا واصنعوا أثمارا تليق بالتوبة.
1: نعم نعم. يعني دايما الرب كان في عتابه مع شعبه في القديم أنه يعني الموضوع مش موضوع الذبائح، يعني سئمت من ذبائحكم، كرهت ريحة
0: الشحم واللحم،
1: الشحم واللحم والباربيكيو بتاعكم. هل أنا يعني وأصر بإن جعان عايزكم تجيبوا لي لحمة، ولا يعني هل الموضوع مش عمره ما كان طقوس ومراسيم شكلية، لكن دايما رب بيبحث عن حالة القلب. عشان كده لما جاء وقت القضاء الرب خلاص قال لهم enough is enough، انتوا مش عايزين تتجاوبوا، مش عايزين يعني زي ما قال في ميخا، يعني ماذا يريد منك الرب يعني يا انسان، يعني اصنع الحق، حب الرحمه، اطلب 3 حاجات في منتهى الجمال قالهم الرب. فعايزك تعيش الحياة المرضية اللي فيها ثمر بيبين أنك أنت في علاقة صحيحة مع الإله الحقيقي الواحد. عمر الرب يا جماعة ما جه عشان يأسس دين، عمر الرب ما جه عشان يحط شوية نواميس، لأنه قالها كذا مرة يعني في الوحي أنه ليس بأعمال ناموس يخلص أحد. فالموضوع مش موضوع يعني حاجات ميكانيكية بنعملها بشوية مراسيم وذبائح وأعياد وأكلات وما إلى ذلك نضحك بها على ربنا ونخدع نفسنا بها. فالرب هنا بيقول عايز ثمر، يعني عايز حياة اتغيرت، عايز توبة تؤدي إلى حياة جديدة في المسيح وتعيش الحياة المرضية قدام الرب.
0: معنا 2 دقيقة بدنا نغلق الحلقة، آخر دقيقة يعني أو نص دقيقة، لأن أنا بدي أحكي آخر شيء كمان. بدي أختم الحلقة، تفضل آخر نص دقيقة لو سمحت، شو بتحب تقلنا لله؟
2: أنا أقول إنه المؤمن حياته مضمونة.
0: نعم،
2: يعني لو دخلت من الباب الضيق ثق إنك هتصل إلى الحياة الأبدية.
0: نعم،
2: مفيش أي في صحيح ضيقات، في مضايقات من عدو الخير، في برضو زلات مننا في الطريق، لكن الطريق مضمون ليا إلى النهاية. فما تخافش، ادخل من الباب الضيق وهتجد إن هذا الباب فيه المتع وفيه الغنى والكرامة اللي يدهلنا شخص الرب.
0: هو بالحقيقة لأنه في ناس بتفكر أنه أنا إذا جيت للرب يسوع حكون حياتي صعبة وإزاي حعيش وإزاي حأخضع، لكن أنا وجدت أنه بالعكس الحياة حلوة مع المسيح، وهو حامل النير عني أكثر ما أنا حامل نيري.
1: يس. يعني في الختام في النص دقيقة دي أنا عايز أقول إضافة للكلام الحلو اللي ذكرته حضراتكم، عايز نرجع ننوه عن فكرة أنه المسيح نفسه هو الباب. أنا هو الباب. إن آمن بأحد يدخل ويخرج ويجد مرعى، يعني يعيش في حرية. اللي بيدخل وبيطلع ده يعني حرية، مش دخل جوه
0: مش محبس.
1: فالحياة زي ما قال الأسيس دلوقتي مع المسيح فعلا في منتهى الجمال، مع تحدياتها ومع ألمها، لكن في كثرة عند كثرة همومي هتلاقي تعزيات الروح القدس تلذذ نفسك. فالحياة مع المسيح رحلة تبدأ ولا تنتهي، فيها تحديات اه لكن في متع، في معيه، في معونه،
0: في سند،
1: في سند، في سلام الله الذي يفوق كل عقل، في افراح الروح القدس، ثمار الروح القدس، الغلاطي 5:22 كلها ليك والى ابد الابدين هتكون

0: في مجد ونعيم ميراث لا يفنى ولا تدنس ولا يضمحل.
1: امين امين. ربي يبارككم اخ عوني بشاي خادم الرب الفاضل ربي باكك الاسيس الفاضل الاسيس نبيل كمان نشكرك من اجلك ربي يبارككم كفيته ووفيته. احبائي اخر نقطه وبسرعه بسرعه المسيح اتكلم عن العذارى الجاهلات كان خمسه منهن حكيمات وخمسه منهن جاهلات اللي كانوا مستعدات كانوا قبلوا المسيح قبول حقيقي حل فيهم روح الله القدوس وكان معهم أواني إشارة لأوانينا الخزفية اللي بيسكن فيها روح الله. الجاهلات ما أخذوا معهم أواني. جاء المسيح اللي هو شبه نفسه بالعريس. المستعدات دخلنا وأغلق الباب دخلنا مع المسيح. باقي العذارى الحكيمات سوري الجاهلات ما قدروا يدخلوا فسماهم الكتاب المستعدات. أرجوك استعد كون مستعد لأنه إذا ما كنتش مستعد مش هتدخل مش هتدخل مش هتدخل مش هتدخل. تستعد أي بتقبل المسيح فادي ومخلص ورب على حياتك. المسيح شئت أم أبيت هو الله الظاهر في الجسد. كل النبوءات في العهد القديم تتكلم عن مجيء المسيح المسيا المخلص الفادي والفادي هو الله هو الذي يأتي ويرد التائبين عن المعصية كما يقول الكتاب في النبوءات القديمة بيقول لك ويأتي الفادي إلى صهيون ويرد التائبين عن المعصية يعني هو اللي بيرد النفوس هو الله. من أجل ذلك قل له يا رب اقبلك مخلص شخصي لحياتي غسل قلبي الخاطي بدم ذبيحتك. المسيح مات بإنسانيته لأجلك وطهر وبيطهرك بدم الذبيحة من خطاياك وبالروح القدس لما بيحل فيك بتتقدس بتصير طاهر ومقدس واسمك بتشوف أنه مكتوب في سفر الحياة الأبدية. ساعتها لما بيجي المسيح أي ساعة بيجي يا هلا أنا مستعد أنا منتظر المسيح. إذا جاء المسيح ومفكر حالك منتظره بس مش ساكن فيك روح الله ومش تايب التوبة الحقيقية مش هتدخل إن كنت مسيحي ومين ما يكون كون لكن فقط المستعدات دخلنا معه. طيب هل في عرس آخر هل في مجال بطريقة أخرى؟ لا المسيح مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص أقفل الباب. فمن أجل ذلك كن حكيما واستفيد يعني حتى في الوقت الضايع هلا يمكن هلا وقت الضايع استفيد منه وقل له ارحمني وهو مستعد يرحمك. أحبائي إلى اللقاء بحلقة جديدة أنت أن المسيح في مجيئه الرب معكم.

مزمور 84 يقول الكتاب كده: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي، العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها، حيث تضع أفراخها مذابحك يا رب الجنود، ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا. تعالوا مرة تاني نقول الآية دي مع بعض ونعلن كلمة الله النهاردة في وسطنا، وإحنا بنرفع الرب الحاضر في الوسط وبنقول له: ما أحلى مساكنك يا رب. يلا نقول: طوبى للساكنين، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. أعظم شرف لينا إن إحنا نكون يا رب موجودين في محضرك. طوبى للساكنين في بيتك، طوبى للمقتربين إلى شخصك. عبدك زمان قال: اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي على إني أسكن في بيت أو في وسط الأشرار. وإحنا النهاردة يا رب ده اختيارنا وإحنا جايين قدامك. شوق قلوبنا إن إحنا نكون في محضرك، وفي الحضور الإلهي هتشتغل فينا، وفي الحضور الإلهي هتغير أمور جوانا، وفي الحضور الإلهي هتتلامس مع أعماقنا. ده شوق قلوبنا يا رب. احنا النهاردة هو ده اللي عايزينه، بس احنا مش جايين نحط طلباتنا قدامك وإن كان كل ده يزاد لنا، وإحنا مش جايين نعرض شكاوينا قدامك وإن كان أنت تعرف كل ده من قبل ما نقوله، لكن إحنا كل اللي إحنا عايزينه النهاردة هو شخصك. طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. في محضرك

0: هللويا هللويا. ما أروع الوجود قدامه، ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. وجودنا بس قدامه قادر إنه يعمل حاجات عظيمة فينا. يكفي بس إن ليا ثقة بالدخول للأقداس على أساس دمه. ما فيش ولا حاجة فينا، إحنا كلنا الموجودين معاكم نعبد الرب كلنا عارفين إن ما فيش ولا حاجة فينا تخلينا ينفع إن إحنا نقف قدامه، لكن بس على أساس دم يسوع. يقول الكتاب في عبرانيين 10:19: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله. علشان كده لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا
1: بماء نقي.
0: هاليلويا. أحلى حاجة وانت موجود في محضره دلوقت انك مقبول. انا وانت مقبولين، احنا مقبولين، علشان كده داخلين قدامه للأقداس بثقة. وده اللي تعالوا نقوله مع بعض، ندخل ديارك واحنا واثقين ان لينا ثقة انه مفيش حاجة فينا هتهز حبك لينا يا رب، بالعكس هتقبلنا زي ما احنا. بس اللي عايزينه تعالى بروحك إلينا، المس بجمرك شفاهنا.

الوجود في حضرته شيء رائع. لما أكون عارف حقي وأنا داخل ليه، إنه مش على أساس أي بر فيا، لكن على أساس دمه، وزي ما كنا بنقول وبنقرأ مع بعض، وكاهن عظيم على بيت الله. أنا داخل لأن رئيس الكهنة بتاعي هو شخصه العظيم اللي كنت برنم عنه حالا وأقول له حبيبي. أنا داخل ومستخبي فيه. أنا عايزك وانت بتعبد الرب دايما فكر في الفكرة دي. أنا مش داخل ومكشوف بحالتي وبوضعي وبردقتي، لأن دايما أنا فيا لخبطة كبيرة، لكن أنا داخل ومستخبي في رئيس الكهنة بتاعي، علشان كده أنا مقبول. يقول الكتاب في مزمور 147: سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح، لأنه ملذ، التسبيح لائق. الرب يبني أورشليم، يجمع من في إسرائيل. شوف الكلام اللي جاي: يشفي المنكسري القلوب ويكبر كسرهم. ده الإله اللي احنا موجودين في محضره. بس أنا عايزك تكون في الحتة الصح، وده الكلام اللي هنرنمه دلوقت. عايزك تكون في حتة تانية لما عينك تشوفه، علشان تتمتع بالكلام اللي احنا بنقوله ده. ما ينفعش تكون في حتة غلط وانت مستني انك تتمتع ببركة الحضور الإلهي. عايز تتمتع بالحضور الإلهي، خليك في المكان الصح اللي منه تشوفه. لو انت قاعد في العربية وبتسوق وفي حتة مش شايفة الرؤية صح، هتعمل حادثة. علشان تمشي صح لازم تكون شايف صح. واحنا كتير بنعمل في حياتنا حوادث لان احنا مش في الحتة الصح ومش شايفين صح. تعالوا نقول له خلينا في الحتة التانية دي، اللي نشوف عينيك يسوع بعينينا.

فرق قوي معايا واحنا بنقول قلبي ثابت. قلبي ثابت لاني في محضر شخص عظيم. قلبي ثابت لان انا مطمن للي عيني في عينه. قلبي ثابت لان وانا ماشي معاه وفي حته تانية انا عارف انه يقدر يقود خطواتي خطوه خطوه. مزمور 36 في عدد 7 يقول الكتاب: ما اكرم رحمتك يا الله فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون، يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمتك تسقيهم. بصوا الآية اللي جاية دي، احنا كتير بنقولها، بس أنا النهاردة عايز أنور على حاجة حلوة قوي فيها ربنا كلمني شخصيا منها. لأن عندك ينبوع الحياة، بنورك نرى نورا. لما تكون في الحتة التانية دي، لما تكون عينك شايفة

الفعل، بنوره تشوف النور، بنوره تخطي خطواتك، بنوره تعيش وانت مرفوع، بنوره تعرف قراراتك تتاخد ازاي. لما تكون في محضره هتبقى ثابت وقلبك ثابت. لما تكون في محضره زي ما كنا بنقول في الآية اللي قبل الترنيمة اللي فاتت، كنا بنقول انه يجبر كسرهم ويشفي منكسر القلوب. لما تكون قدامه وفي نوره تتشفي. الكلام اللي جاي يمكن وانت بتعبد الرب معانا في حاجات جواك عايزة شفاء، مش شرط مرض جسدي. وإن كان النهاردة أنا بصدق وإحنا في المحضر الإلهي الرائع ده ربنا يوصل لناس كتير ويلمس أجسادهم بلمسة شفاء، لكن لو مكسور كمان ومجروح وجواك جروح مش قادر تتشفي، في المحضر الإلهي ده قل له بصدق إنك فوق المستحيل، وبصدق إنك تيجي النهاردة ليا يلي تجبر المنكسر القلوب، يلي تشفي المنكسر القلوب، يلي بنورك نرى نورا. أنا بصدق النهاردة إنك هتيجي بلمسة شفاء لقلبي المكسور والمجروح.

هذا الإله العظيم اللي احنا بنعبده معا في هذا المساء هو الإله القدير العظيم وحده، اللي كل اللي يرفع عينه عليه واللي يكون في المكان الصح اللي احنا بنرنم انه نكون موجودين فيه لازم يرفع راسه، لازم يعظمه الرب ويكمل معاه بقوة. يكفي ان لما عيني تتحط في عينه زي ما كنا بنقول من شوية بنوره ارى نورا. موسى زمان قال كلام حلو قوي، قال في خروج 33 قال للرب كده، بص يا رب انا ما اقدرش اتحرك من غيرك، الوجود في محضرك جميل والتمتع برؤية شخصك حاجة في منتهى الروعة، حاجة فوق الخيال زي ما كنا بنرنم من شوية. فقال للرب كده، فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك وأنظر وانظر إن هذه الأمة شعبك. شوف بقى الكلام اللي جاي، هو ده اللي أنا عايزك تاخده النهاردة وتستقبله في قلبك. فقال الرب، قال لموسى كده، وجهي يسير فأريحك. فقال له موسى بقى، قال للرب إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها. تعالوا احنا نقول الكلام ده للرب، إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. يا حبايب، اللي يختبر حضور الرب ما يقدرش يخطي خطوة من غيره. عارف ليه؟ لأنه اختبرنا إن احنا نخطي من غيره، وكل مرة زي ما كنا بنقول من شوية عملنا حادثة، كل مرة خبطنا خبطة أجمد من اللي قبلها. علشان كده النهاردة أنا بشجعك.

كل قلبي، إذا كان الوجود في محضره أنت داخل بثقة لأنك مقبول ومش على أساس أي حاجة حلوة فيا أو فيك، لكن على أساس دم يسوع، فأدخل وأنت واثق أن ليك كاهن عظيم، رئيس كهنة ياخدك من إيدك ويدخل بيك وأنت محتمي فيه، وينور بنوره فترى في كل طريقك نور، علشان كده تقول له من قلبك إن لم يسر وجهك لا تصعدنا من هون. يعني أقولها لك ببساطة كده، مش هخطي خطوة يا رب من غيرك. مرنم الترنيمة اللي جاي لما اختبر ده قال أنت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار، من إيه نرهب أو نحتار وإحنا في سترك محميين، وأنا مكمل الخطوة مش هكملها من غيرك. إحنا جنود ماشيين ورا قائد عظيم، عشان كده هتف في القرار وقال غالبين، إحنا بيك غالبين، مش ممكن تقدر علينا أي صعاب وإحنا عبرين. أنا دايما بقول الكلام اللي هقوله ده لما برنم الترنيمة دي بالذات، لأنه وإحنا بنقول مش ممكن تقدر علينا أي صعاب وإحنا عبرين، ربما كده يطلع من جوايا حاجة تقول لي أيوة أنت زي الفل، ده أنت تمام التمام كده، أنت سوبر هيرو. لا، أنا أغلب من الغلب، أنا وكل إخواتي الموجودين هنا نقر بده، إحنا لو حاجة صغيرة تكسرنا، لكن وأنا مع ملك الملوك ورب الأرباب القدير العظيم، السيد اللي لما يسير بوجهه أمامي يديني النصرة والقدرة وبنوره أرى نورا، أقدر أقولها بقى غالبين إحنا، مش ممكن تقدر علينا أي صعاب وإحنا عبرين.

واحنا بنختم وقتنا معاكم النهاردة عايزين يفيض من القلب، ودي تكون الحقيقة اللي جوانا، ان احنا ممتنين لهذا العمل العظيم وهذا الشخص العظيم، وفي نفس الوقت كل جوه قلوبنا ان احنا نكون في الحتة الصح اللي فيها نشوف عينيه فبنوره نرى نورا. انا عايز اصلي مع كل واحد وواحدة فينا، تعالوا نرفع قلوبنا ونقول يا رب احنا هو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نعيش في رضاك في مخافتك، تشوف فينا من تعب نفسك وتشبع، ولما عينينا تشوف عينيك، ولما ندخل للحجال بنورك نرى نورا. يا رب انا بصلي من اجل كل واحد واحدة فينا يا رب، الاحمال كتيرة علينا من امور كتيرة، والامور اللي بتترمي علينا من الحياة ومن الظروف ومن نفوسنا كتيرة، لكن احنا واثقين انك لما تاخدنا لمحضرك ولما نشوف روعة شخصك وجمال شخصك بنورك نرى نورا. انا بصلي بلمسات شفاء لناس فينا محتاجين.

إياك الليلة يا رب، بصلي بلمسات تعزية وتشفي منكسر القلوب وتجبر كل كسر يا سيد. بصلي إنك النهاردة توصل لكل نفس فينا محتاجاك ومحتاجة إنها تكون في حضرتك وفي محضرك. في نفس الوقت يا رب بصلي إنك تملأ قلوبنا كمان بالحب لشخصك، فنعيش كل اللي احنا عايزين نعمله إن احنا زي ما كنا بنرنم نرفع اسمك ونعليك ونعظم ونكرم اسمك في اسمك الغالي. برفع اسم إلهي، يستاهل الرب، يستاهل نرفعه ونعظمه، بس أنا اللي مشغول بيه مش برفع اسم إلهي، أنا مشغول نقول غايتي وهدفي وكل اللي أتمناه أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. تعالوا نعظم اسمه ونقول له أنت عالي فوق الكل. احنا جايين نقول لك هو ده اللي جوه قلوبنا يا رب، في محضرك يهرب كل حزن وتنهد، وفي محضرك عايزين نقول لك انك انت الاعلى والاسمى.

سلام للجميع من شاشات قناة القرمة، بحييكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب: لماذا فرح وتهلل المسلمون بإشاعة أسلمة روبرتو كارلوس اللاعب البرازيلي؟ هنتوقف قدام بعض التعليقات ونشوف الأسباب اللي جعلت آلاف آلاف الصفحات تنتشي وتحتفل وتهلل وتكبر بإشاعة إسلام روبرتو كارلوس. وبعد كده هنكلم عن الأسباب ونكلم عن ماذا قال روبرتو كارلوس نفسه عن هل هو أسلم، هل هو تزوج بالفعل سهيلة الطاهري. كل ده هنعرضه خلال الحلقة، لكن في البداية خلونا نصلي، نرفع قلوبنا، نطلب وجه الرب على الحلقة. نصلي لأجل سلام في الشرق الأوسط، نصلي لأجل قناة القرمة وكل التحديات اللي موجودة قدامها وكل المسؤوليات، ولا سيما التعضيد المالي. نصلي لأجل قائمين على العمل وفريق العمل. نصلي أن رب يستخدم كل برنامج يبث من خلال شاشة قناة القرمة ويكون سبب بركة لكثيرين في كل مكان في العالم. يا رب احنا طالبين وجهك، رافعين قلوبنا، نعلم ونؤمن ونتيقن من جهة أن مكتوب عنك أنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. شكرك لأجل محبتك اللي ما قدرش تقدمه الأديان الأخرى يا رب، اللي هي للأسف استخدمها إبليس لتشويه صورتك، لكن عجزوا أن يعلنوا أنك أنت الله محبة، وده الإعلان الواضح في الكتاب المقدس. الله محبة، بل أنت كلي المحبة، ومن أجل محبتك يا رب رسمت خطة لخلاص الإنسان وإنقاذ الإنسان، رسمت خطة لأجل راحة الإنسان، وكانت الخطة دي من خلال الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب، هو خبر الإبن المتجسد، الإبن الذي هو كلمة الله الأزلي، الذي هو الله الظاهر في الجسد، ابن الله الوحيد اللي أعلن لنا بكل وضوح عن محبتك وعن خلاصك وعن صلاحك. شكرا ليك يا سيدنا رب، راحة الإنسان وأمان الإنسان في العلاقة معك وفي الشركة معك يا رب. يا رب أشكرك لأنه ربنا يسوع المسيح الوحيد اللي قال تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، هو الوحيد اللي قال أن ابن الإنسان جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. شكرا ليك يا رب لأنه لم يأتي المسيح ليؤسس دول أو خلافة، ليرفع سيف ويرهب الناس، ليقود غزوات وسرايا، ليرسل رسله من أجل غزو البلاد، لكن جاء المسيح من أجل نجاة الإنسان وخلاص الإنسان. لأجل هذا أظهر ابن الله لينقض أعمال إبليس، لأجل هذا أظهر ابن الله ليكون هو الحمل الوديع الذي يرفع خطية العالم، لأجل هذا أظهر ابن الله ليظهر لنا بشكل عملي محبة الله لكل العالم. الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. بشكرك وبعظمك يا رب، بصلي أن تنفتح عيون الناس اللي لسه واقفة بعيد يا رب، اللي لسه مش قادرة تفهم، اللي لسه واقعة تحت تأثير التلقين والإنكار وغسيل العقول بأفكار مغلوطة، اللي لسه واقفة تحت تأثير يا رب الشيوخ بيشوهوا طريقك، بيشوهوا صورتك قدامهم يا رب، اللي لسه واقفين محبوسين في فكر يا رب عنوانه هو ضد المسيح، روح ضد المسيح. أنا بصلي أنها تترفع كل غشاوة من على العيون، تسقط كل قشور وضعها إبليس، ترفع البرقع اللي كان مانع الشعب في القديم أن يعرف مجد الله بصورة واضحة، ترفع البرقع يا رب اللي موجودة على عيون الناس اللي إبليس أعمى أذهانهم لكي لا يضيء لهم يا رب إشراق إنجيل المسيح في قلوبهم. بصلي يا رب أن النهاردة يا رب تتعامل مع نفوس عايشة تحت تأثير التلقين، الإنكار، التضليل، الكذب، التشويش. بصلي يا رب أنك توصل لكل واحد، لأن هذا هو طريقك، تريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، لأن ليست مشيئتك أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. أذكر قناة القرمة يا رب، سد كل احتياج يا رب، منارة أقمتها لإعلان الحق، للإرشاد،
إرسال

رسالة الخلاص ورسالة السلام للنفس البشرية مع الله وللبشر بينهم وبين بعضهم البعض. يا سيدنا رب، يا رب سدد كل احتياج، أعطي نعمة وحكمة للقائمين على العمل، بارك إخواتي فريق العمل كل واحد في موقعه مع حياته مع أسرته مع كل تحديات. يا سيدنا رب احفظ الجميع في ملء مشيئتك الصالحة. نصلي كل هذا يا أبانا في اسم ربنا يسوع المسيح الإله المحب الإله العظيم رئيس السلام اللي فاتح يده وممدودة للجميع ينادي على الكل واقف على الباب وأقرأ عن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. يا رب في اسم يسوع تكون النهاردة يوم للاستجابات، يوم لشبكة النعمة يا رب تتعامل وتتلامس مع كثير من النفوس اللي بيشاهدونا. نصلي كل هذا في اسم ربنا يسوع المسيح ليك المجد والإكرام يا أبانا أمين. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب، لماذا فرح وهلل المسلمون بإشاعة إسلام روبرتو كارلوس. نتكلم في الموضوع ده بأكثر استفاضة، لكن عندي بعض التعليقات في البداية. التعليق الأول كلمة منسوبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بيقول كده الكلمة: بعد تصديق الرئيس السيسي إلزام المدارس بمسابقات دينية ومكافآت للمتفوقين، مش علميا، للمسابقات الدينية. واضح جدا ان احنا رايحين لدولة دينية، كل المعالم وكل الشواهد وكل التصريحات بتقول ان احنا في دولة دينية. كذبوا من قالوا اننا في دولة مدنية لها دستور مدني، كل الشواهد بتقول ان احنا في دولة دينية. عشان تطلع او يطلع 27 مليار والبعض يقولوا 32 مليار والبعض بيقول ان ميزانية الأزهر بتوصل ل 55 مليار، لكن خلينا ناخد الرقم القليل. عشان يطلع 27 مليار من الميزانية في مصر يروح للإنفاق على جامعة الأزهر والمعادي الأزهرية، وكل اللي بيطلعوه انه مشايخ، أئمة مساجد، بتاع دعاء، حتى في المجالات العلمية مش ناجحين، ده يدل على ان احنا دي أعلى ميزانية وصل ليها الأزهر في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان تتعمل حاجة اسمها دولة التلاوة يبقى احنا رايحين لدولة دينية. عشان يتفرض مادة الدين الإسلامي ومادة الدين وتبقى مادة بتحدد مصير الطالب انه يتعرض للنجاح او الرسوب يبقى احنا رايحين لدولة دينية. عشان يتعمل متحف لإذاعة القرآن ويتعمل مبنى لإذاعة مركز كبير جدا لإذاعة القرآن يبقى احنا رايحين لدولة دينية. دولة دينية كثر معها البرامج الدينية اللي ملأت الشاشات، حتى البرامج العامة تكشو، البرامج العامة بقى كلها عبارة عن برامج دينية بتوجيه ديني. يبقى احنا فعلا مش عايشين جوه إطار دولة مدنية، لكن احنا عايشين في دولة دينية. لكن على الجانب الثاني، رغم كل اللي بيتعمل ده، تدني شديد جدا للأخلاق داخل المجتمع المصري. يعني كل ما بتزود الجرعة الدينية يقابلها على طول جرعة من الانحطاط التام والانعدام التام للأخلاق في داخل المجتمع المصري. حوادث القتل، حوادث التحرش، حوادث الوقاحة أو العبارات اللي بنشوفها من وقاحة وقلة أدب، ده يدل على أنه كل ما بتزود الجرعة الدينية أنت مش بتاخد بإيد المجتمع وتصعد بيه لفوق، لا، أنت بتنزل المجتمع، لأنك أنت بتساعد المجتمع على أنه يكون المجتمع متدين بشكل زائفي. ماسك السبحة يرتدي يتردد على المساجد ليل نهار في بقه على طول الحمد لله على نعمة الإسلام وصلى على النبي، كل العبارات دي موجودة على القهاوي، موجودة على النواصي، موجودة في كل مكان، وفي نفس الوقت بالأخلاق اللي احنا شايفينها. بدل ما يكون الإنفاق ده يروح على مدارس علمية، بدل ما يكون الإنفاق ده يروح على برامج توعية للناس، برامج بتاخد بإيد الناس، برامج بتتكلم عن الأخلاقيات والأخلاق، بدل ما يكون رايح على الثقافة وعلى المسارح الثقافية اللي اتقفلت في المحافظات كلها، بدأنا انه احنا عايشين في دولة. باقي بس ان يكون في اعلان واضح لتطبيق الشريعة الإسلامية، باقي بس ان يكون في اعتراف واضح
ان احنا

عايشين جوه دولة دينية وليس دولة مدنية. الخبر الثاني وده اللي بيأكد ان احنا بنعيش جوه دولة دينية. الخبر الثاني وزير التعليم بيقولي دراسة تخصيص جزئين من القرآن الكريم لكل طالب بالمرحلة الابتدائية واحتساب 40% للنجاح. يعني مراحل المرحلة الأولى المرحلة الابتدائية من أولى ابتدائي لستة ابتدائي هيدرسوا كل مرحلة من المراحل أن إلزاما على الطلاب يحفظوا جزئين من القرآن، مثلا جزء عامة جزء تبارك أي جزئين من القرآن، مع احتساب أن اللي يحفظ الجزئين دول يكون عنده 40% للنجاح. طيب والمسيحيين والطالب بقى المسلم اللي هيحفظ جزئين من القرآن وبداية الجزئين أو بداية الحفظ سورة الفاتحة، ولما يحفظ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويبص على يمينه يلاقي الضالين اللي هم إشارة إلى المسيحيين أو الإيمان المسيحي، ده متخيل لما يكبر هيطلع يبقى إيه؟ متخيل. عشان كده بنشوف دكاترة بيكتبوا كلام في قمة الانحطاط وكانوا بيدافع عن دينه، بنشوف صحفيين في قمة الانحطاط في تعليقاته. ليه؟ لأن الأساس اللي تعلموا عليه وتربوا عليه، ومش كفاية الجوامع، مش كفاية المعاهد الأزهرية، مش كفاية البرامج، مش كفاية حلقات التعليم جوه الجوامع، كمان هتعمل حفظ، مش كفاية حصة الدين الإسلامي واللي بيتقال فيها، كمان هتعمل إلزام على الطلبة إن هم يحفظوا جزئين في كل مرحلة من مراحل الابتدائي. أنتوا موادين مصر الفين وعايزين تقولوا إيه؟ أنتوا عايزين تقولوا إيه؟ اللي أنا فاهمه وبفهم البسيط إن كل ما الإخوان يضغطوا من بره إن النظام ده نظام بيحارب الإسلام، يقوم النظام مستجيب للاستثارة اللي بيعملها الإخوان من بره ويقولوا لا احنا مسلمين اكتر منكم، نعمل ايه؟ نصبغ الدولة بصبغة دينية اسلامية، افتح معاهد يا عم، قطر ميزانية الازهر، خلي حصة الدين الزامية، اعمل دولة التلاوة، اعمل مسابقات قرآنية، اعمل اعمل اعمل. وكل ده ايه؟ رد فعل ليه؟ لكلمات الإخوان أن هذا النظام يحارب الإسلام. فعشان أضحك على القطيع اللي هو أكثره أنصاف متعلمين وأكثره ناس جهال عديمي المعرفة والقراءة والبحث والاطلاع، وعشان ما يصدقوش الكلام اللي بيتقال على قنوات الإخوان وبيتقال على صفحات رصد وصفحات الإخوان ونبض مصر وكل الكلام ده كله، احنا نعمل ايه؟ خلي الشعب ده يشب عينيه ان احنا لا مش بنحارب الإسلام، ده احنا بننصر الإسلام، احنا بنصبغ الدولة بصبغة إسلامية. ودي الأخبار، تخصيص وزير التعليم القاهرة 24 تخصيص جزئين من القرآن الكريم لكل طالب بالمرحلة الابتدائية، تدريس مادة التربية الدينية خلال الحصص الأولى، هيخلوا مادة الدين هي الحصة الأولى لليوم الدراسي في مصر. صدقوني احنا بقينا نسخة مصغرة من أفغانستان، فاضل بس التغطية الزرقاء أو اللبني القماشة بتاع النساء في أفغانستان تتحول إلى مصر، فاضل بس أنه بعد شوية تطلع فتاوي بتحريم عمل المرأة وخروجها من البيت مع أنه موجود جوه مصر بس يبقى على نطاق أوسع، فاضل بس أنه تطلع تكتر الأصوات اللي بتنادي بتطبيق الجزية على المسيحيين في مصر، فاضل بس انه يعني شويه الرتوش صغيره وهتلاقوا مصر نسخه طبق الاصل من افغانستان. العالم كله بيروح لقدام ومصر نكايه او عندا مع قنوات الاخوان عايزين نقول احنا مسلمين اكتر فاصبغ الدوله بصبغه اسلاميه اكتر. الاوقاف بتقول ايه؟ وده خبر جديد، خبر حديث، بتقول ايه على لسان الدكتور أسامة فخري الجندي؟ بتقول ايه؟ انتبهوا ليه الكلام ده، ده يا جماعة بتاريخ 11/8/26. بتقول ايه الأوقاف؟ تكلفة إنشاء المساجد منذ 2014 تجاوزت 28 مليار جنيه، 28 مليار جنيه رايحة على المساجد من ميزانية مصر.

واحد يقول لي طب الكنائس، لا يا حبيبي هم كنيستين ثلاثة الدولة بنتهم، الكنيسة اللي في العاصمة الإدارية وكنيستين ثلاثة، وبعد كده كل الكنائس في مصر بتبنى على حساب الشعب جوه الكنيسة من خلال تبرعات جوه الكنيسة، من خلال تبرعات من أهلهم اللي عايشين بره. الدولة لا تساهم في بناء الكنائس، ودي بيقولوا لك عليها دولة مدنية، بيقولوا عليها دولة مدنية وماشية في إطار أحادي. 28 مليار جنيه تكلفة المساجد في عهد الرئيس السيسي. طيب عدد المساجد اللي تم بناءها في عهد الرئيس السيسي، وزارة الأوقاف ما سبتناش نحتار، لكن وزارة الأوقاف جاوبت على السؤال وقال كده: عدد المساجد اللي تم بناءها في حكم الرئيس المؤمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي عايز يقول ان مصر دولة إسلامية دينية، بيقول كده وزارة الأوقاف بتقول افتتاح نحو 14,794 مسجد في مصر في عهد الرئيس المؤمن عبد الفتاح السيسي، اللي مشكورا بيحول مصر إلى دولة دينية بصبغة دينية بصبغة إسلامية ولا عزاء للمدنية، والمدنية دي ماتت وانتحرت من زمان. 14,694 جامعة بنوا في عهد الرئيس السيسي. الرقم ده بيقول ايه؟ الرقم ده هو رد على الاخوان اللي بيتهم النظام باستمرار انت نظام بتحارب الاسلام. لا انا مش بحارب الاسلام، بالدليل ان الفترة دي من 2014 ل 2026 في 12 سنة 14,794 مسجد ما تبنوش في عهد الرئيس مبارك، في 30 سنة ما تبنوش في عهد السادات في حوالي 11 سنة، ما تبنوش في عهد عبد الناصر حوالي من 54 لسنة 70 16 سنة. يعني يتفوق الرئيس المؤمن عبد الفتاح السيسي على كل نظرائه الرؤساء السابقين المؤمنين أيضا جدا جدا جدا جدا. عبد الناصر كان مؤمن جدا جدا جدا، هو اللي حول جامعة الأزهر إلى دولة جامعة علمية وكتر المعاهد وعمل إذاعة القرآن عشان يقول للإخوان أنا مؤمن جدا جدا جدا، أنا مسلم أكتر منكم. والرئيس المؤمن السادات هو اللي عمل المادة الثانية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لكافة التشريعات الإسلامية، هو اللي أطلق الجماعات الإسلامية عشان يحارب بيها الناصريين والشيوعيين والمسيحيين، فهو كان مؤمن أيضا، وهو أطلق على نفسه الرئيس المؤمن، أنا رئيس مؤمن لدولة مؤمنة، وهو اللي عمل دولة العلم والإيمان. الرئيس المؤمن جدا جدا جدا جدا جدا، الرئيس المبارك اللي أيضا رئيس مؤمن جدا جدا، حط قدام جدا دي 10 مرات، اللي أعطى اليد بقوة للإخوان وخلاهم يدخلوا الأحزاب ويدخلوا الوفد ويدخلوا مش عارف أحزاب مختلفة عشان يدخلوا مجلس الشعب، وادالهم ان هم يسرحوا في الشارع ويسيطروا على كل شيء في الشارع، وزارات التعليم، النقابات المختلفة، المجالس المحليات، قال لهم ابعدوا عن الرئاسة وابعدوا عن رئيس الوزراء وخدوا اللي انتوا عايزينه. الرئيس المؤمن قوي حسني مبارك، قوي قوي قوي قوي. وجي بقى اللي فاق في الإيمان جدا جدا جدا، الرئيس المؤمن جدا عبد الفتاح السيسي، قال لهم بقى وأنا أقل من مبارك ولا أقل من السادات ولا أقل، أنا أقل من عبد الناصر، لا ده أنا 14,794 مسجد في عهد الرئيس المؤمن جدا عبد الفتاح السيسي، وأنا ما أعرفش كم جامعة اتبنت، هل بهذا الكم؟ كم مدرسة اتبنت؟ هل بهذا الكم؟ كم مليار اتصرف على المدارس وعلى المستشفيات وعلى المستوصفات اللي كانت متروكة بيد جماعة الإخوان وبيد الجماعات السلفية في مصر؟ ما أعرفش، لا أظن أبدا، عشان مفتيش وأنا قاعد على حاجة مش متأكد منها، بس أنا متأكد أنه لا أظن أبدا أن 28 مليار راحوا على المستشفيات أو المستوصفات أو المعاهد الثقافية والمسارح الثقافية حتى يرمموا مسرح الثقافة في المحافظات المختلفة والمدن المختلفة. ما فيش الكلام ده يا جماعة. ثقافة إيه؟ ثقافة إيه؟ خدنا من الثقافة إيه يا جماعة؟ وخدنا من العلوم، إلغي الفلسفة وإلغي المنطق وإلغي علم النفس وإلغي الفيزياء وإلغي الفرنساوي وإلغي تدريس اللغات، خلينا في الدين يا جماعة. إحنا خدنا إيه من دراسة العلوم دي؟ العلوم دي ما فادتش المجتمع، الدين هو اللي هيفيد المجتمع. خلي الناس تاكل وتشرب دين.

تعيش وتقوم وتنام على الدين، لأن الدين هي اللي هو اللي هيفيد المجتمع. هذا هو الدين أو الحال في مصر. خبر تاني أنا هقوله بسرعة، مع أن أنا يعني خدت عهد. بصوا، للأسف الذميين كتار أو في مصر وبره مصر. ولما بقول التعبير الذمي، هم الناس اللي عايشين قايمين واكلين شاربين، عايزين يجاملوا المسلمين ويقول لهم احنا بنحبكم يا مسلمين، وخدنا مداس ليكم، وراسنا مطاطيه قدامكم، واللي انتوا عايزين تعملوه، ولو عايزين نشيطن الناس اللي بره نشيطن الناس اللي بره في سبيل ان انتوا ترضوا عننا وتعتبرونا ان احنا خدم عندكم. هم دول الذميين. فالذميين مقطعين فينا، كل ما نتكلم عن موضوع الذميين يطلعوا يهيجوا اللي بتتهمنا ان احنا صهاينة وتحطنا في صور مختلفة وهي أمنجية. فجزء كبير من الذميين بره وجوه، قساوسة وكهنة وناشطين ذميين، ذميين عايشين خدم، عايشين فقط لإرضاء السلطة. وكما تقول السلطة نحن خدم لها، وكما تقول السلطة نحن خدمين للسلطة، بحجة بقى ان احنا بنحب مصر، مع ان يعني وكأن الناس التانية ما بتحبش مصر، وكأن لما بنتكلم عن بنت مخطوفة ولا حدث ولا موقف ولا يا جماعة قضية غزة دي جابت مصر 20 سنة ورا، يطلع على طول قساوسة انجليين وكهنة وشمامسة ونشطاء، دول ذميين. زي ما واحد كتب من كام يوم يقول لك عبدول السيد نجح، هنلاقي بقى الصهاينه اللي في القنوات المسيحيه يطلعوا يتكلموا عليه، وده قسيس انجيلي محسوب على الانجليين. ليه؟ لان هو بيشجع كل ما هو اسلامي. طالما هو بيتكلم عن غزه وفلسطين بيشجع كل ما هو اسلامي، وفي الاخر يقول لك انا قسيس انجيلي بحب ربنا وبحب يسوع وده رايي الشخصي، وبيشجع كل ما هو اسلام، وبينتشي وبيفرح بمكاسب الاسلاميين جوه امريكا. ليه؟ يقول لك ديمقراطيه ودول من حقهم ينجحوا ومن حقهم مش عارف ايه. ليه؟ ذميين. عشان كم مسلم يعمل له كم لايك؟ ذميين عايشين، ذميين هيروحوا من ربنا فين؟ والناس مبسوطه جوه الكنائس بتاعتهم، والناس مش دريانه باي حاجه خالص، والناس منتشيه طالما في نهضات وخدام رايحين خدام جايين، طالما في دعوات مش مهم الناس دي بتكتب ايه، الناس دي افكارها ايه، الناس دي بتأيد ايه، الناس دول مع الاسلاميين، مش مهم. فانا خدت قرار خلاص يا عم، خليني انا في الفكر بتاعي. ليه؟ لان كل يوم بتشتم. الشتيمه اللي بتوصل لي من المسيحيين اضعاف الشتايم اللي بتوصل لي من المسلمين. بس لو قربت من حاجة تخص الكنيسة، بس لو قربت من حاجة تخص أسقف، بس لو قربت من حاجة تخص موقف معين جوه أي كنيسة إنجيلية أو غير إنجيلية، يعني الألفاظ اللي بتتقال أفظع مما تتخيله، أفظع مما تتخيله. أوجع دماغي ليه؟ أوجع شعب عاجبه أنه يبقى عبد، وناس عجبهم انهم يكونوا عبيد، هنوجع دماغنا ليه؟ عندهم متلازمه استوكهولم، هم عايشين كده، عايشين متلذذين ان حد بيتحكم فيهم، متلذذين ان واحد يقول لهم برافو برافو برافو، تتكلموا بلسان النظام، تتكلموا حفظا على الوحده، وشعارات بقى جوفاء كبيره تتقال حفظا على الوحده الوطنيه، حفظا على عدم اعطاء لصوت الخارجين على الوطن ان هم يعملوا انقسام جوه. انت حبيبي فرحان بمشاكلك، ابلع واشرب، بس ما تجيش تصوت لي وتقول لي بنت اتخطفت، وما تجيش تصوت لي وتقول لي ابن اختفى، وما تجيش تصوت لي وتقول لي حرموني من كذا. ابلع ابلع، طالما انت عاجبك الوضع ابلع. اصل انت مستحيل تصحي ناس عاجبهم ان هم يكونوا عبيد، زي ما قال جيفارا في الناشط او المعروف أو الثائر المعروف، قال كده: السماء لو مطرت حرية ستجد ناس يفتحون مظلات، أو ال ال ال ال ال يعني زي ال ال أنا ناسي اسمها، الشمسيات، عشان يداروا الحرية ما تلمسي رؤوسهم. هو يعني في ناس عايزة كده. لكن خبر اتحط قدامي، اختفى باسم وهبة، اللي اسمه باسم الجنوبي، اختفاء وصفحاته اتقفلت، والناس
ضربت أخماس في أسد وراحوا فين والمخابرات مسكت.

اختفاء اختفاء اختفاء. وبعد ما ناس افاضل اتكلموا عن واخوات افاضل اتكلموا عن اختفاء باسم وهبه، الداخليه اخيرا طلعت وقالت هو الراجل مش مختفي، الراجل في بلاغ ضده، وبناء على البلاغ المقدم ضده من احد الاساقفه او محامي احد الاساقفه في المنيا تم التحفظ عليه. طب اختفى ليه 3 ايام؟ ما قلتوش الكلام ده من الاول ليه؟ وقال اي وقال وهل اي حد بيقدم ضده بلاغ بيروحوا البيت عليه وياخدوه من البيت ويجرجروه من البيت وبعد كده يختفي وما يطلعش الا لما نبدا نتكلم؟ ده سؤال. عشرات الاف الناس متقدم ضدها بلاغ بلاغات، ليه ما تقبضش عليها؟ وليه ما تمش اختفائه؟ ليه ما تمش اختفائه؟ ده بيتقدم بلاغ، بيستدعى عادي قدام النيابه، بيتقال له في بلاغ، وبيروح اخر اليوم وبيتفتح تحقيق في البلاغ ده، وبيشوف البلاغ ده بلاغ كيدي، بلاغ شخصي، بلاغ وراءه حاجه معينه، او بلاغ نتيجه لبوست معين تعرض ليه بشكل فيه شخصنه، تعرض لحياه الشخص ده او تطاول على الشخص ده، بيتفتح وبيتاخد وقت عشان يتفتح البلاغ، ومحامين بيروحوا بتاع. لكن انه يتعرض الشخص ده الاختفاء يبقى فيه سر وفيه لغز. حاجة تانية، احنا ليه النهار يا أساقفة بتوعظوا في الناس وتقولوا المسيح قال أحبوا أعدائكم، وفي نفس الوقت تقدموا بلاغات لو واحد انتقد سياسة معينة انت عاملها أو موقف معين؟ يبقى انتوا بتعلموا الناس حاجة وبتعملوا حاجة عكسية. يعني ليه النهار بتقولوا للناس المسيح قال أحبوا أعدائكم وانت بتقدم بلاغ عملها اسقف قبل كده في شخص مش عايز اسمي اسماء، وانا زي ما قلت انا بره القضايا دي لانه انا عارف ان وانا بتكلم دلوقتي هاخد شتايم من المسيحيين قد كده قد كده. انت مالك؟ انت هربان؟ انت خليك في اللي انت فيه، انت جاي من الاسلام، انت ذهنك مسلم، هاخد كلمات ومعايرات قد كده. بس أنا سؤالي، بس سؤالي الوحيد، كيف نعلم الناس ونقرأ في القداس أن المسيح قال أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى المبغضيكم، وصلوا إلى الذين يسيئون إليكم، وفي نفس الوقت نقدم بلاغات في بعض؟ فالسؤال هنا على عهدة موقع وجريدة جود نيوز الكندية، هل الكنيسة تحبس أبنائها؟ الداخلية توضح سبب اختفاء باسم الجنوبي المذكور تم القبض عليه بناء على شكوى مقدمة من أحد الأساقفة. أكتفي بالتعليق ده، أنا ما عارف اللي أنا هاخده واللي هيتقال عليا والشتايم وأنت مالك ويا صهيوني ويا عايش بره ويا عميل أمريكاني. أنا عارف التهم جاهزة والشتايم جاهزة، وزي ما قلت لكم وبقول أضع الشتايم اللي بتوصلني بتوصل ليا من المسيحيين. لو تعرضت لاي كلمه او اي موقف اي اي سؤال او اي موقف تعليمي او اي اعتراض على شيء معين يخص الكنيسه، باخد شتايم اكتر من الشتايم اللي باخدها من المسلمين. تعالوا بقى نطلع من المواضيع اللي بتزعل الناس دي ونروح لمواضيع اللي بتفرح الناس دي. ما هم بيزعلوا لما نجيب سيرتهم ويفرحوا لما نجيب سيره الاخر. يعني ايه؟ يعني اندرو اتكلم في الاسلام، مالكش دعوه بالمسيحيه، انت راجل كنت مسلم، شرفك في المسيحيه، اتكلم في الاسلام. ما ترد على فلان، ما ترد على هم بيكتبوا لي كده، رد على فلان، رد على فلان، لكن ما تقربش مننا. ممنوع اللمس، ممنوع الاقتراب. تعالوا بقى نتكلم في المواضيع اللي بيحبها الناس دي. اول حاجه، انتشرت اشاعه كبيره جدا وضجت صفحات ومنصات اعلاميين ورياضيين ومذيعين وقنوات وساسة ومن كل مكان بإشاعة إسلام روبرتو كارلوس. أول خبر مصر بريس نطق الشهادتين وقال أنا الآن مسلم. يا سلام، ده جزمه، نطق شهادتين، خلاص الراجل نطق الشهادتين وقال أنا الآن مسلم. النجم البرازيلي روبرتو كارلوس يعلن عن إسلامه. تداولت صحيفة فاناتيك التركية أن البرازيلي روبرتو كارلوس نطق الشهادتين واعتنق الإسلام. وبحسب ما نشر فإن علي شاهين ده نائب حزب العدالة والتنمية في تركيا، نائب

حزب العدالة وتنمية في تركيا. زار البرازيل والتقى الشيخ جهاد حمادة نائب الجمعية البرازيلية الإسلامية، وهو نفسه الذي عقد قران قارلوس وسهيلة. اسمعوا ده، انت هتشوفوا مفاجأة بعد شوية. الناس أكدت والشيخ أكد، قال له ده أنا المأذون اللي كنت قاعد بجوز دي مع ده على يدي، على رأي عادل إمام، على يدي أنا اللي مجوزهم على يدي، والراجل نطق الشهادتين قدامي وأكد له أن كارلوس نطق بالشهادتين وأعلن إسلامه على يدي يا حبيبي، على يدي على يدي. فؤاد المهندس أنا بليد في الحاجات دي، صحح لي يا فؤاد المهندس، على يدي نطق الشهادتين وجوزتهم بنفسي على يدي. الجزيرة نزلت الخبر وملايين التعليق والتهليل، الله أكبر، الإسلام انتصر، روبرتو كارلوس دخل الإسلام. وتاني يوم الجزيرة شالت الخبر. طيب صفحة تانية، نطق الشهادتين أنباء عن اعتناق نجم البرازيل الإسلام. صفحة تالتة، محمد مصطفى مرحبا بك في دين الرحمة ومرحبا بك أخا لنا في الإسلام. أسطورة البرازيل مسلم، بداية الحكاية أنك لا تهدي أحلى ترند في العالم، نجم البرازيل يعتنق الإسلام، رحلة من المجد إلى الطمأنينة، ده كتبه خلاص، من ملاعب العالم إلى نور الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. دي أنتوا هتشوفوا العجب دلوقتي، هتشوفوا العجب. تليجراف سبورت، نطق الشهادتين ودخل الإسلام، قصة إسلام روبرتو كارلوس، وأنا هو الشيخ الذي قاده للهداية، ومن هي زوجته العربية، اعتناقه للإسلام ونطق الشهادتين، كله بيجزم. جريدة الشروق المصرية، أعلن جهاد حمادة نائب رئيس اتحاد الفقهاء الإسلام في البرازيل والمستشار الديني للاتحاد اعتناق النجم، ده جزم. أخبار بتجزم وبتؤكد اعتناق النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس الإسلام، مشيرا إلى أنه نطق الشهادتين قبل أسابيع في مدينة ساو باولو. يا سلام سلم. وأوضح حمادة أنه كان على تواصل مع روبرتو كارلوس خلال الفترة الماضية قبل أن يعلن اللاعب السابق اعتناقه للإسلام ونطقه، وهنأ المستشار الديني الأسطورة البرازيلية بهذه الخطوة متمنيا له حياة مليئة بالسلام والطمأنينة. ويبلغ 53 عام ويعد أحد أبرز نجوم الكرة في البرازيل. وعملوه بقى ده، بدأت صفحات إسلامية، سيف زاهر كتب، خالد الغندور كتب، إبراهيم سعيد كتير كتبوا، أعظم لاعب في التاريخ، أعظم من أنجبته الملاعب روبرتو كارلوس. بس بعد شوية قالوا حاجة تاني، لبسوه جلبية، وماله حبيبي ألبس الجلبية، لبسوه جلبية، مسكوه السبحة، موقع بوابة الإسلام بتنتشي بيه، بيراميدز في مصر هنقوا، الزمالك صفحات للزمالك، إيطاليان زملكاوي صفحات أهلوية، المدرج الأهلاوي هنقوه بالإسلام. ما كل دي صفحات بتاع النوادي هي كلها صفحات في الأصل سلفية وإخوانية، والقائمين عليها سلفية وإخوانية. فاكرين كأس العالم يقولك الفريق المسلم فاز على الفريق الكافر، هم واخدينها دايما منافسة وصراع ديني. أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين. النهاردة وفقا لمصادر كثيرة أصبح لنا أخ جديد في الإسلام، فريق بيراميدز. لا ده مش بيراميدز، فريق تاني اسمه بنت الليفر، أو فريق تاني افتكرته بيراميدز. النهاردة وفقا لمصادر، ده فريق في تركيا، وفقا لمصادر كتير أصبح لنا أخ جديد في الإسلام هو اللاعب روبرتو كارلوس. الحكاية أن النائب التركي علي شاهين كان مع الداعية الإسلامي جهاد حسن حمادة، ولو ما تعرفش الداعية دي فهو أكتر من 500 شخصية مؤثرة، من أكتر من يعني واحد من أكتر من 500 شخصية مؤثرة في العالم الإسلامي. جهاد في 2014 كان مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل، 2022 أصبح المسؤول الديني في مؤسسة الحقوقيين المسلمين في البرازيل. نسبة المسلمين زادت خلال فترة دعوته، وما كتبش الأرقام. قبل 4 أسابيع كان مع روبرتو كارلوس الداعية جهاد، أخبر النائب علي شاهين أن فعلا روبرتو كارلوس كان على تواصل معه من فترة طويلة، وزاروا قبل 4 أسابيع وأعلن اعتناق الإسلام.
وزار

سنترال سي أسلم واللهم عز الإسلام والمسلمين. موقع بوابة الإسلام روبرتو كارلوس ونبا إسلامه بحسب ما تداولته مصادر من الجالية الإسلامية في البرازيل، فقد اعتنق نجم كرة القدم البرازيلي روبرتو كارلوس الإسلام ونطق الشهادتين. هو أحد أشهر وأفضل من لعبوا في مركز الظهير الأيسر في تاريخ كرة القدم. نسأل الله أن يشرح صدره للإسلام وأن يثبته على الحق وأن يجعل إسلامه بداية حياة جديدة مليئة بالإيمان والنور والهداية ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم ثبته على الإسلام وارزقه العلم النافع والعمل الصالح. صفحة تانية بعد اعتناء، بصوا بقى الأخبار دي، يا سلام لما المسلمين يجودوا، يا سلام سلم لما يكتبوا ويألفوا ويفننوا. بصوا الصفحة دي، بعد اعتناق الإسلام روبرتو كارلوس يفاجئ الجميع بقرار إزالة الوشم من جسده. ده خلاه اعتنق وخلاه أزال كل الوشم من جسده وهو قاعد في بيته وعمال يكتب ويألف ويخترع القصص. ثمار تي في، روبرتو كارلوس أسطورة البرازيل أعلن اعتناقه الإسلام. نجم ريال مدريد السابق نطق الشهادتين قبل 4 أسابيع. الشيخ جهاد حمادة يتواصل مع الإعلان، جاء خلال لقاء مع ممثل الجاليات والمؤسسات الإسلامية. ده كمان خلوه داخل مؤسسات وجاليات الإسلامية في البرازيل. وقف روبرتو كارلوس وقال لهم اللهم أنا مسلم، عشان تعرفوا أن هم بيكذبوا. الكذب منهج وشريعة وفقه وأساس داخل المجتمعات الإسلامية. يقول لك العالم الفلاني أسلم، معهد وجامعة في ألمانيا أثبتت أن بول البعير مش عارف صحيح، عالم في اليابان أثبت أن جناح الذبابة فعلا زي ما قال محمد. اسمه إيه يا حبيبي؟ اسم الجامعة إيه؟ اسم المعهد إيه؟ اسم المعمل إيه؟ ما يدولكش أي حاجة في أي حاجة. اضرب أرقام واضرب 20,000 شخص مسيحي كل يوم يدخلون الإسلام. اضرب أرقام مؤثرين يدخلون الإسلام، اضرب أرقام. زمان الإخوان المسلمين مع معهد قطر للدعوة الإسلامية مسكوا بنت غلبانية في بريطانيا وخلوها تطلع على اليوتيوب تقدم الإعجاز العلمي في القرآن، وهي بشعرها وبالجيبات وباللبس الإنجليزي اللي انتوا عارفين، والبنت لم تدخل للإسلام، وتتكلم وتجيب آية قرآنية وتجيب وفي الآخر هو برنامج ممول، والبنت عبارة عن وجه غربي متحدث ولا تؤمن بكل الخرافات دي. أحمد بحيري وهو شخص عايش في لندن وينتمي برضو للإخوان المسلمين بس من شق ولو حسابات أخرى، طلع فضح البنت دي وجاب التمويل المالي وجاب ان البنت دي بتقرا ورق مكتوب قدامها ولا تؤمن بيه وبتتريق عليه بعد تسجيل الحلقات. هو المجتمع الاسلامي لانه بيتعامل مع عقول عايزه تصدق اي اخبار، عايزه تصدق اي حاجه في اي حاجه، زي ما الشيخ محمود المصري طلع قال ميسي اسلم، وزي ما قال لك كريستيانو قال بسم الله الرحمن الرحيم وخلاص داخل الإسلام، وقال لي ناس كثيرة جدا أنا بحب الإسلام وعايز زوجاتي أحجبها، وفي الآخر طلع اتجوز في كنيسة. كريم أحمد الأسطورة البرازيلية يدخل الإسلام، سبحان الله، الهداية بيد الله وحده، ومهما كان الإنسان بعيد فربنا قادر يهديه للحق. خلاص جزم كريم أحمد اللهم عز الإسلام والمسلمين. صفحة اسمها سهرايا، مش ممكن، ده بقى اخترع قصة تاني. بصوا الصفحة دي، بصوا المسلم لما يفنن يا جماعة، اخترع قصة تانية. ده قاعد كده على المصطبة في خيال مع نفسه واخترع قصة تانية. بصوا بقى كتب ايه المسؤول عن الصفحة دي، مش ممكن على لعبة القدر يا أخي. هحكي لكم حكاية أغرب من الخيال. في أول السبعينات البرازيل هتستقبل شخصيتين ما لهمش علاقة ببعض، واحد من الشرق وواحد من الغرب حرفياً، إنما الاتنين دول القدر هيبقى شايل ليهم حاجة مهمة جدا في المستقبل، حاجة العالم كله هيتكلم عليها. الشخص الأول هو روبرتو كارلوس، نجم نجوم الكرة البرازيلية، اتولد في 10 إبريل 73 في مدينة ساو باولو. في الوقت ده كان هو في طفل عنده 10 سنين، في الوقت اللي اتولد فيه روبرتو كارلوس كان في طفل تاني عنده 10 سنين يمكن أكتر أو أقل شوية بيوصل البرازيل مع أسرته عشان يستقر في نفس المدينة. الطفل ده اسمه جهاد حمادة، مواليد سنة 65 في سوريا. جهاد هيكبر في المدينة، هو شايف منتخب البرازيل مسيطر على الكرة في العالم، وهيشوف كمان اللاعب الأسطوري روبرتو كارلوس. وجهاد هيكبر ويمسك مناصب
وهيبقى ليه أدوار كبيرة تخص الإسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية كلها.

هتلف الايام وتيجي الايام. وقالوا سيعمل حادثه كبيره جدا، دخلوه عمل حادثه. بصوا اختراع القصص على الصفحات الاسلاميه، دخلوه عمل حادثه. روبرتو كارلوس هيعمل حادثه كبيره جدا في ريو دي جانيرو، ويدخل المستشفى عشان يتفاجئ بالشيخ جهاد بيزوره وبيطمن عليه. وهنا تبدا العلاقه بين الاثنين، ويبدا كارلوس يسال الشيخ عن حاجه في الاسلام محيراه وعايز يفهم.

وقتها خد قرار وإشار إسلامه بعد كلام صديقه الشيخ جهاد حمادة عشان ينطق الشهادتين ويتجوز سهيلة ويصبح رسميا مسلم. والسبب يا للإعجوبة يا للإعجوبة الكبيرة، السبب الطفل الصغير اللي هاجر من بلده سوريا وراح للبرازيل عشان القدر مخبي ان الاثنين يتقابلوا في سنة 25 ويبقى سبب في اسلام روبرتو كارلوس اللي ما حصلش. والقصة دي كلها اتوزعت على الاف الصفحات والناس مصدقاها وكل اللي داخلين يعلقوا الله اكبر على القدر الالهي والله اكبر على الترتيب الالهي. وفي الاخير هي هاتش في هاتش. ناخد تاني. تسلم يا مولانا شيخ جهاد حمادة اللي نشر الدنيا كلها وقاعد ساكت، قصة متفبركة. والمشكلة ان الشيخ عجباه القصة وعارف انها ما حصلتش وقاعد ساكت وفرحان ومبسوط وقاعد ساكت. ليه؟ عشان اسمه يتردد في العالم كله انه سبب أسلمة الظاهرة البرازيلية، الأسطورة البرازيلية أسلم على إيده وهو قاعد. لا طلع نفى ولا طلع قال يا جماعة ما حصلش ولا دي إشاعات يا جماعة. ده مين اللي طلع نفى؟ لعب نفسه. لكن الشيخ بسلامته تسلم يا مولانا قاعد ساكت فرحان بالقصة، لأن عارف أنه هو دين كله مبني على الكذب، هو بينتشر بالكذب بالدعاية الكاذبة بتجميل الإسلام في الغرب، بخلق إسلام جديد، بتحريف آيات القرآن لما يترجموها إلى اللغة الإنجليزية. هو دين قايم على هم كذابين ويتهموا الآخرين بالكذب، حرفوا في القرآن بتاعهم ويتهموا الآخرين بالتحريف، دعوتهم تنتشر بالكذب والقصص الخيالية ويتهموا الآخرين اللي فيهم، بيعملوا بيه إسقاط على الآخرين بالفلوس، ينزلوا القبائل الأفريقية يخليهم يقولوا أشهد هو مش فاهم أي حاجة وياخد صور ولقطات ويدفع فلوس من المال القطري والمال السعودي والمال الكويتي والمال البحريني، والصور تتحط يقول لك إسلام قبيلة بالكامل عشان الصور والفلوس، ويتهم الآخرين إن هم بيدفعوا فلوس. ليه؟ اللي فيه ده دايما شايفه في الآخرين، واللي فيه مصيبة وعار دايما شايفه في الآخرين. تسلم يا مولانا. صدى البلد النجم البرازيلي يعتنق الإسلام، مصر فاير أسطورة المنتخب البرازيلي يعتنق الإسلام، جريدة الشروق قلناها قبل كده، الدوسري ده بتاع التلاوات القرآنية السعودية مرحبا بك في دين الرحمة والهداية، نسأل الله أن يثبتك على دينه. حد يتأكد من الخبر؟ لا، كله بياخد من كله. التلقين ده بيجاوب على سؤال كيف ينتشر الإسلام؟ بالتلقين، بالكذب، بالفبركة، بالوهم، بالخيال، بالخداع، بناس ما بتراجعش، ناس ما بتقراش، مجتمع أمي، مجتمع لا يقرأ، مجتمع يلقط فكرة زي ما واحد يلقط لي نص آية من على صفحة واحد كذاب طلع ينقد الكتاب المقدس ويدخل يقول لي بص كتابكم فيه إيه، هو قرأ الكتاب؟ لا. هو فاهم حاجة؟ لا. هو عارف أي حاجة في أي حاجة؟ لا. هو ماشي على شعار قالولي، قالولي برمجوا ذهني، قالولي، لكن فاهم حاجة؟ لا. الجمهور يهدي من يشاء، روبرتو كارلوس يعتنق الإسلام، محبي محمود حسن الفلسطيني اللي عايش في سوريا من غزة، روبرتو أفضل ظهير أيسر في تاريخ كرة القدم ينطق الشهادتين ويعلن إسلام، اللهم ثبته على دينك واهد قلبه وبارك له في إسلامه واجعله من أهل الثبات والهداية. هنا القاهرة خبر مفاجئ شغل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة. عارفين لو كان الخبر ده حقيقي للنهاردة صدقوني صدقوني كنا يعني هنبقى في زيطة ما يعلم بها لربنا. إذا كان الخبر ده انتشر لمدة 12 ساعة أو 16 ساعة عمل الضجة دي كلها، يا ما بال لو كان وهو إشاعة وخبر كده. طب لو كان حقيقة كان إيه اللي هيحصل؟ كان طلعوا المسيحيين من مصر، كان طردوهم من مصر. شوف الأخ ده بقى، الأخ ده روبرتو كارلوس في تصريح بعد إسلامه، كنت سأفارق الحياة بعد حادث صعب جدا، وتفاجأت أن الداعية جهاد حمادة قام بزيارتي في المستشفى وأصبح صديقي وهو السبب بعد الله في دخولي للإسلام.

قلنا الخبر ده. قناة التغيير طبعا دي طلعت نفت وقالت الراجل بينفي لا أسلم ولا أي حاجة، كن أقصى درجات الاحترام للإسلام، ومن الرائع رؤية زوجتي وهي تصلي. طبعا هنا نفى نص للإشاعة وثبت نص تاني للإشاعة أنه اتجوز بن سهيلة الطاهري، لكن الحقيقة بقى هو ما اتجوزش أصلا خالص، هي موضوع كله فبركة على فبركة. فالصحيفة دي بتقول أنا على لسان روبرتو كارلوس، مع أن الراجل ما قالش، أنا ببقى مبسوط لما بشوف مراتي بتصلي قدامي الصلاة الإسلامية، لكن ينفي إشاعته أنه اعتنق الإسلام. جريدة أهل مصر تفاصيل حول خبر اعتناق روبرت كارلوس الإسلام، زوجة اللاعب مسلمة واسمها سهيلة طاهري، وهي سبب في دخوله الإسلام، القاهرة 24. طبعا الجزائري، قناة جزائرية رسميا، الأسطورة البرازيلي روبرتو كارلوس ينفي خبر اعتناقه للإسلام. بوابة الزهراء الإخبارية دي لسه عايشة على الإشاعة ما شاء الله، يهدي الله من يشاء. إسلام أسطورة كرة القدم روبرتو كارلوس بعد اعتناقه للإسلام يفاجئ الجميع، قلنا الخبر ده. كريم أحمد، محمد مختار الصياد، البرازيلي اللهم عز الإسلام والمسلمين، ده جابوه كمان جوه الحج، بطل مونديال ينطق الشهادتين ويعتنق، ده بطل مونديال 2006 ينطق الشهادتين ويعتنق الإسلام الأيام المصرية. محمد علاء وشه نور بالإسلام. طيب محمد علاء بيقول كده، معاك حق ياسا، كنا محتاجين باك شمال، إضافة قوية للإسلام، ربنا يثبته. الإسلام كان محتاج باك شمال. هلا مدريد، أخيرا اعتنق الإسلام بعد زواجه، وصور بتتعمل، أبو إسلام من الظلمات إلى النور، أشهد أن لا، وكاتب الشهادة، أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرت كارلوس ينطق الشهادتين ويعتنق الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. الدوري السعودي مع ضغط المباريات كان الحدث الأهم في العالم، أمس روبرت كارلوس فاجأ العالم بدخوله الإسلام، ليس فقط لكنه أيضا تزوج من مسلمة، وبعد البحث تبين أن الحدث ده قبل أسبوعين، الرجل أيد وأكد وعمل كل حاجة بعد حادث تعرض له البرازيل على يد الداعية جهاد حسن، اللهم عز الإسلام والمسلمين حسين. طبعا كل دي أخبار جابوه جوه الحج كمان، الرجل راح حج وزار المدينة وزار الكعبة، هجمة خبر صادم يهز العالم، عالم كرة القدم، الأسطورة البرازيلي يقال أنه نطق الشهادتين وأعلن اعتناقه للإسلام بعد زواجه من سيدة من أصول مغربية، اللهم ثبته على دينك. كل دي أخبار، طب أنا مش عارف أروح فين واجي منين. طب خد بقى الشخص ده مؤرخ على ما تفرج، ده بقى بيزايد على المسيحيين في مصر، اسمعوا الرجل ده بعد خبر اعتناق أو إشاعة اعتناق روبرت كارلوس للإسلام كتبي، أحلى ما في اللي بيقولوا على نفسهم إخواتنا في الوطن، يقصد المسيحيين، أنهم لسه بيكبروا مع أن الدين الإسلام هو الأكثر انتشارا في العالم، سواء موضوع روبرتو كارلوس طلع حقيقي ولا لا. النهاردة هنثبت لهم بالأرقام أن الإسلام فعلا هو الأكثر انتشارا في العالم. لما بنبص لخريطة التحولات الدينية في العالم، مركز بيو للأبحاث هو أكبر وأهم مراكز أبحاث أمريكي حيادي متخصص في الديموغرافيا والأديان، نزل دراسة ضخمة بعنوان مستقبل السكان المسلمين في العالم، هتدخلوا على المركز ده مش هتلاقوا الكلام ده، اضرب أسماء مراكز وهتلاقوه أصلا مركز تابع لمنظمة كير الإسلامية. الدراسة بتوضح أن الإسلام هو دين الأسرع نموا في العالم بكتير عن باقي الأديان. المركز أشار إلى أن نمو الإسلام مش بس بسبب معدلات الولادة، لكن كمان بسبب حركات التحول الديني. التقديرات الديموغرافية لمركز بيو بتوضح أن عدد اللي بيبقوا مسلمين سنويا حول العالم بيقدر بحوالي 10,000 شخص في أمريكا والأوروبياتين، 100,000 شخص بحسب المركز ده بيتركوا المسيحية في أمريكا وأوروبا كل سنة بيدخلوا الإسلام، يعني كل 5 سنين مليون، يعني المفروض مليون أمريكي زيادة دخل للإسلام بدون الإنجاب من خلال الدعوة خلال 5 سنين. الكلام ده فشر وكذب، لأن عدد المسلمين زاد بس 1%، بقى من 4.1
بقى 4.2 مليون.

مسلم بكل الجنسيات، شيعة وسنة اللي موجودين في أمريكا. اضرب أرقام، هو حد بيدور وراك؟ قول الإسلام بيزيد، هو حد بيدور وراك؟ لكن هذا الكائن اللي بيلقح على المسيحيين في مصر وعايز يقول لهم انتوا لسه ليه مسيحيين يا عيني؟ الناس كلها بتسيب المسيحية في أوروبا وأمريكا وانتوا لسه ليه جوه مصر ماسكين في المسيحية؟ ده 100,000 أمريكي وأوروبي كل سنة بيترك الإسلام، المسيحية بيروح للإسلام. طب هل بقى بيتكلم عن كام واحد مسلم ساب الإسلام؟ لا. هل بيتكلم عن كام واحد مسلم هم مكفرينه؟ لا. هل بيتكلم عن انه 400 مليون مسلم شيعي حاسبينهم على حساب الاسلام والسنه مقفراهم؟ لا. هل بيتكلم عن الاباضيه؟ لا. هل بيتكلم عن الاسماعيليه؟ لا. هل بيتكلم عن العلويه؟ لا. هل بيتكلم عن الدروز؟ لا. بس في الجمله ناخدهم عدد المسلمين 2 مليار، لكن في الحقيقه هم مكفرين بعض. مكفرين بعض. اضرب ارقام، وفي اسيا وافريقيا 200,000 ل 500,000 شخص بيعتنق الإسلام سنوياً. اضرب أرقام. وفي الآخر عايز يوصل لنتيجة إيه؟ إيه النتيجة اللي عايز يوصل ليها؟ أنتوا ليه يا مسيحيين مصر ما زلتوا ماسكين في إيمانكم وما بتدخلوش للإسلام رغم الأرقام دي كلها بتدخل للإسلام وده قاعد في مصر؟ وحط بقى أسماء علماء، روجي جارودي مع أنه راجل ما أسلمش، الدكتور جالي مرال مع استاذ الرياض مع ان الراجل ما اسلمش، طلع كذب عليهم وخد شويه فلوس من امراء السعوديه وما اسلمش. حط مش عارف استاذ مين في جامعه هارفورد والبروفيسور الالماني ويلفرد هوفمان ومش عارف مين، اضرب اسماء وكلها اكاذيب وكلها شخصيات بيقولوا عليهم بعد ما ماتوا عشان ما يطلعوش يدافعوا، كلها اكاذيب كلها اكاذيب ولا حد في اي حاجه. وارد لكم فيديو بيقول كده: انشودة نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، على لسان ابو تريكه. ابو تريكه من ضمن الناس اللي دخلت في الاشاعه وفرح: نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزه بغيره اذلنا الله. ويا سلام. طبعا اهل مصر رجعت بقى قالت الحقيقه، قالوا عن اعتناق لكن اقصى درجات الاحترام للدين الاسلامي لكني كاثوليكي. بعد ما طلعوا ان هو اسلم، الراجل نزل لهم وعظه لشخص مسيحي، واعظ ومبشر مسيحي، عنوان الوعظه: يسوع اولا. هكتفي ب بعد بقى ما الحكايه اتفضحت، صفحات الاسلام رجعت كتبت ايه؟ انتبهوا بقى. الاسلام لا يحتاج الى روبرت كارلوس، انت الذي تحتاج الى الله. رد على الشائعات ودعوة إلى التثبت والبحث عن الحق. الإسلام أعظم من كل مشهور، والهداية بيد الله وحده. شيخ في مصر اسمه محمود الشافعي، فتوى دعا فيها أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس إلى التراجع عن نفيه دخوله للإسلام، مطالبا إياه بإعلان موقفه بشكل واضح وعدم التراجع عن إسلامه بعد إعلانه. وجاء في الفتوى أن كارلوس مطالب بالاستتابة والعدول عن نفي دخوله للإسلام، محذرا من أن استمرار موقفه قد يضعه وفقا للفتوى أمام أحكام الردة المعروفة في الفقه التقليدي. يعني الراجل طلع فتوى أن روبرتو كارلوس لو ما طلعش قال أنا مسلم هنعتبره مرتد ونطبق عليه حد الردة. ده شيخ مصري اسمه محمود الشافعي. ايه رايكم يا جماعه؟ فاروق الدسوقي كاتب هذه الكلمات: ردود الفعل المبالغ فيها التي صاحبت الشائعه تكشف عن شيء عن علاقتنا الحديثه بالاخبار، فنحن احيانا لا نحتفل بالحدث نفسه انما بالصوره التي نتمنى ان تكون حقيقه. نريد ان نرى النجم العالمي وقد اصبح جزء من قصتنا. نريد أن نرى الاسم اللامع وقد حمل الرسالة التي نؤمن بها، لكن الحقيقة تحتاج دائما إلى هدوء، لأن الإيمان ليس مباراة كرة قدم لها فائز وخاسر. عظماء خدموا الإسلام، شوفوا الصفحة دي كتب دي: كم كان جميلا لو أن هذه الشائعة كانت حقيقة، ولو أن الاحترام والإعجاب بالإسلام قاده يوما إلى اعتناقه عن قناعة ويقين. لكن الإنصاف يقتضي أن نقول بوضوح: الرجل بحسب التصريح الوارد عن صحيفة عكاظ، صحيفة سعودية،
لم يعلن

0: الإسلام، بل نفى شائعة اعتناق الإسلام، وقال أنه يكن أقصى درجات الاحترام للإسلام، وأنه يرى زوجته وهي تصلي. وأنا يطرح الخبر سؤالا شرعيا مهما، إذا كانت زوجته مسلمة وهو غير مسلم فكيف تم الزواج؟ فالشريعة الإسلامية لا تبيح زواج المسلم المسلمة من غير مسلم، ومع ذلك فالإسلام لا ينقص دخول شخص ولا تزيد شهرة إنسان أو مكانته شيئا، فالإسلام عزيز بذاته. عمر قلت فرحانين لي وبتهللوا لي؟ عبد العزيز السلموني كتب هذه الكلام بعدما قالوا روبرت كارلوس أسلم، وكل المواقع زاطت ولبسته دقن، طلع الرجل نفى وقال أنا كاتوليكي بحترم كل الأديان. وبعدما قالوا أنه إزاي كاتوليكي واتجوزوا سهيلة وهي مسلمة، طلعت سهيلة بنفسها تكذب ده وتنفي، وقالت أنا سهيلة الطاهري من أصول مغربية، أصول مغربية لبنانية ووكيلة لاعبين، لم أتزوج روبرتو كارلوس. وكل ما تردد عن ذلك غير صحيح، أنا من أصول عربية ومسلمة، وما حدث كان مجرد مناسبة لشراء نادي في البرازيل، ودعوت إليها عدد من الشخصيات وقدمت الدعوة، يعني دعوت إليها عددا من الشخصيات المسلمة، وكان متواجد روبرت كارلوس بصفته شخصية مشهورة، والشيخ سامي بتاع البرازيل أسلم على يدي آلاف، وتلاقي الشيخ سامي نفسه يطلع بوزي في الآخر. الرجل ده بيتريق عليهم لما كتبوا أن الشيخ جهاد أسلم على يدي آلاف والشيخ سامي أسلم على يدي آلاف، لا ده أسلم على يدي آلاف ولا ده. ماهر يوسف المرتد روبرت كارلوس نشر ترنيمة مسيحية على ستوري انستجرام تبعه، ولعياذ بالله بيتريق طبعا. ايه رأيكم يا جماعة في حلة او في صفيحة الاخبار اللي ترمت علينا من كل مكان، وكله بيأكد وبيقول الراجل اسلم والراجل اسلم؟ تعالوا بقى نسمع الراجل نفسه بيقول ايه، نسمع الفيديو ده.
1: سؤال واحد روبرتو، والسؤال الأهم اليوم، هل نطق روبرتو كارلوس بالشهادتين فوسي سي كونفيرتو أو إسلا؟
2: No, todavía no, pero estoy aprendiendo poco a poco. Soy de otra religión y se ha hablado mucho sobre ese tema de religión, de ser muslim, pero todavía no es verdad.
0: Sumato no talat marrat.
2: Hay que esperar. Si pasa algo, yo haré la entrevista y lo diré. No me ha gustado nada que han hablado de una cosa que no existe.
1: شو قال تحديدا روبرتو؟
3: روبرتو que اول هو que يحترم كل أديان يحترم، بس هو ما غير دينه، بس هو que يحب كل أديان وكيحب يعني تعرف على كل أديان، بس هو ما غير دينه.
0: وأنه وهو بنفسه أنه ما غير دينه. إيه النقص اللي عندكم ده؟ إيه عقدة النقص دي؟ في مشكلة في جوه المسلمين، عندهم مشكلة تجاه الدين، عايزين يخلوا يثبت لنفسه أنه هو صح وعلى حق. لما كريستيانو أسلم، لما ميسي أسلم، لما بنزيما، ولما بلاتيني أسلم، لما زيداني أسلم، لما مش عارف مين أسلم، هو عايش على الجزئية دي، بيدور على أي اسم مشهور يدخل الإسلام عشان يقول لنفسه أنا صح، أنا ديني صح. إيه الدليل؟ فلان المشهور دخل الإسلام على كده. بقى كان في لاعب إيطالي مشهور زمان اسمه روبرتو باجيو دخل البوزية، البوزيين ما عملوش احتفال. مادونا في وقت دخلت اليهودية وبعد كده دخلت البوذية، ما عملوش احتفالات. ما تلاقيش المرض ده إلا جوه عقول المسلمين، ما تلاقيش الهيصة دي إلا عند المسلمين. ليه؟ لأن عندهم عقدة نقص، لأن المجتمع المسلم مجتمع عاطل، قاعد على القهاوي عاطل. مجتمع هو أرباب المقاهي والنواصي، بيدور على أي حاجة ينصر بها دينه، بيدور على نصرة الإسلام في روبرت كارلوس في أي لاعب. طيب هل اتجوزوا؟ تعالوا نشوف بقى العروسة نفسها بتقول إيه، اسمعوا.
1: العالم كله يقول سهيلة الطاهري تزوجت روبرتو كارلوس، هل تزوجتي أنت وروبرتو كارلوس؟
3: نحن ما تزوجنا.
1: فقط هيك لا تزوجتوا، لكن
0: احنا ما تزوجنا. ده عملوه الراجل داخل الإسلام.

0: سببها. الرجل بيعجب بصلاتها، مبسوط جدا ومسرور ان شايفها بتصلي كل الوقت وهي الست نفسها لا محجبه ولا لابسه حاجه، وكل الصور اللي انتشرت دي صور كلها فيك، وهي طالعه بشعرها وقالت احنا ما اتجوزنا. تعمل ايه يا مسلم يا اللي هللت وكبرت وفرحت وكدت المسيحيين في مصر وشوفوا اللاعب الفلاني دخل الاسلام، تعمل ايه دلوقتي؟ ما هو موقفك بعد ما الراجل نفى؟ وما هو موقفك ورد فعل بعد ما الست قالت احنا ما اتجوزنا؟ ما حصلش. عايشين لان عندهم دونيه، صغر نفس مسيطر عليهم. صغر نفس عايز يدور على انتصار، عايز يدور على اي حاجه، يعمل يوتيوب يقعد ينقد الكتاب المقدس، يسرق ايه وهو مش فاهم اي حاجه ويدخل يطرح على عشان يطلع يقول انا طرحت سؤال على الخادم الفلاني. يتصل ده شله مصطفى، مصطفى احمد بيوزع الارقام بتاعتنا على شله عنده منها محمد بسيون وغيره وغيره وسناء الشربيني، ويتصل عايز يقلد الولد اللي كان في مصر وهربان على السويد، عايز يقلده ويتصلوا على القساوسه هنا، مع ان يعني تبقى في اجراءات بعد شويه مش هنقول عليه على الهوا، ويتصلوا بالقساوسه ويقول لك انا برنامج مسابقات وعايز يطرح سؤال عشان يعمل ايه؟ عشان يسجل انه القسيس ده سكت شويه قبل ما يجاوب، القسيس ده قال له انت بتتصل بيا ليه؟ او لسه ويطلع يعمل هيصه على قناته ويقول لك احرجت القسيس. عقول تافهه، اطفال. بعض الناس بتقول لي ما بتاخدهمش ليه؟ اخد اطفال. اذا كان المجتمع الاسلامي ما عندهمش الا الصغار والاطفال يدخلوهم علينا عشان يضيعوا الوقت، اخدهم ليه؟ اهو محمد بسيوني داخل باسم تاني ومغير اسمه عشان عارف انه يعني داخل الحلقه اللي فاتت باسم. هم بيكذبوا وهم عارفين ان بيكذبوا، وهم فرحانين بلعبه شويه ناس مشغلينهم حاطين اللعبه دي في ايديهم. ادخل اطرح السؤال ده، خد الايه دي من ارميا. هو لا عمره ارى ارميا ولا ارى الكتاب ولا ارى ولا يفهم اي حاجه في اي حاجه، بس كذابين. ياخدوا رقم عشان يتصلوا بيه او يتصلوا بقسيس يقول لك احنا اتصلنا بفلان. شغل كذب وشغل خداع الحية. ما هم على نهج إبليس الماكر، إذا كان إلههم هو ماكر وخير الماكرين. فهل تتوقعوا إيه وماذا تتوقعون من أتباع خير الماكرين إلا المكر والكد والرياء؟ ومحمد محمود مش اسمه الحقيقي. وعارفين ليه واخد اسمه محمد محمود؟ اللي بيدخل باسم محمد محمود ده عارفين بقى متباع ليه واخد اسم محمد محمود بيدخل بيه مع انه مش اسمه الحقيقي؟ لان ده كان اسم الحقيقي وانا عارف هو شغال في اي جهاز وجاب اسمي ودخل بيه، دخل باسم الحقيقي اللي انا اتولدت بيه في اسرتي، دخل بيه وعامل نفسه انه بيسال. واو كذاب. هو نفس الامر، كلهم كذابين. دين قائم على الكذب، دين اساسه الكذب، دين النبي بتاعهم حلل لهم الكذب. يدخل باي اسم، او محمد بسيوني داخل باسم محمد مجدي او احمد مجدي، كذاب. مش مكسوف انه كذاب، لا، وبيتمادى في الكذب، ويتمادى في الكذب، ويستمر في الكذب، ويتمادى في الكذب، لانه دين كذاب. تعالوا نشوف قالت ايه سهيلة للمذيع.
1: العالم كله يقول سهيلة الطاهري تزوجت روبرتو كارلوس، هل تزوجتي انت وروبرتو كارلوس؟
2: نحن ما تزوجنا.
1: فقط هيك لا تزوجتوا، لكن اليوم اكيد انتم من امس يعني صحيتوا على صور، في صور عم بيتداولوها عبر مواقع التواصل. شو حصل بهذه الصور وما حقيقه هذه الصور وما طبيعه المناسبه التي ظهرت في هذه الصور وكان فعلا عقد قران؟
2: لا، هذا السؤال اللي طلع تبع الشيخ في برازيل. نحن كان عندنا ايفيمون يعني نحن اشترينا اكيد الفوتبول نادي اسمه انتر بالميرا، وجو عندنا السعوديين واماراتيين على هذا ايفينمون، وانا عزمت ناس للسفاره وعزمت شيوخ وعزمت كثير ناس مسلم.
1: لكن كان هو حدث، يعني حدث هو حصل حدث رياضي، كنتوا عم تحتفلوا بشراء يعني نادي بالبرازيل حسب ما انا فهمت منك، وكان هذا احتفال وضم كل الجاليات العربيه لحضور

0: حضور هذا الاحتفال. ولكن سهيلة القصة ما طلعت هيك، وهذه الوسيلة تحديدا 20 مينيتوس بتقول تقريبا انه صار في تقديم للزواج من قبل روبرتو كارلوس إليك. يعني هذا الكلام كان موجود بوسائل الاعلام الاسبانية.
1: ما حصلش الجواز، وكان في اعجاب ووقف الاعجاب، ولا كانت الصورة عقد قران ولا مأذون ولا اي حاجة، في اي حاجة احتفالية، بس واحد خد لقطة من زاوية معينة عشان يظهر الشيخ قاعد بطريقة معينة، وسهيلة قاعدة وروبرتو كارلوس قاعد بطريقة معينة. معرفش البث دخل على حاجة تانية يا جماعة غريبة. وروبرتو كارلوس قاعد بطريقة معينة، وبالتالي الصورة اتاخدت واتنشرت على انه ده عقد قران، وهو كان احتفالية لشراء نادي. تقولوا ايه في الكذب؟ بيتنفسوا كذب، كما قال الكتاب المقدس يتنفسون الإثم كالماء، يتنفسون الكذب كشرب الماء، كتنفسهم للهواء. معجونين كذب، معجونين كذب، ما بحدش بيخجل منهم. هو عارف انه كذاب ويدخل يكذب، ياخد اسم تاني، وممكن تلاقي محمد البسيوني اللي واخد لي احمد مجدي يدخل باسم ميخائيل، او يدخل هو عندهم نوع من الرزاله والبجاحه والحشريه والاقتحاميه. هو ده الاسلام، خلى المسلم يحط مناخيره في اي حاجه، ما يتكسفش من اي حاجه، يكذب وهو مش مكسوف، يالف قصص وهو مش مكسوف. عايز افرجكم على فيديو ليه المذيع احمد سالم مستضيف شاب مسلم، وده مذيع مسلم على قناه مصريه مسلمه، بيقول ايه عن اسلام المشاهير. اتفضلوا.
2: مفيش علماء بيسلموا بسبب الاعجاز العلمي، ده غير مسجل وغير معروف. ولو حد عنده ان هنالك عالم مسجل في الاوساط العلميه او الاكاديميه الغربيه اسلم بسبب اكتشافات علميه وردت في النص القراني، هذا غير موجود، ودي على مسؤوليتي الشخصيه. خدوا ده. رقم اثنين، وهي مسألة الإعجاز العلمي. الحقيقة أنا عايز أسأل سؤال، هو
3: يعني في كتب الإعجاز العلمي فكرة العالم فلان اللي قام في محاضرة وأعلن إسلامه،
1: اسمع،
3: بتتهم الكتاب إن هما بيفبركوا القصص دي؟
2: شائعات، وللأسف بتظهر من يحملون هذه القناعة الدينية بمظهر الضعف والهشاشة. إنه
3: كلامنا على مسؤولية حضرتك،
2: على مسؤوليتي طبعا. وكمان يعني هاخدك بس لنقطة تانية، هي فكرة الهوس بإسلام المشاهير. يعني أنت راجل مسلم النهاردة، ماذا سيفيد الإسلام إن أسلم ميسي؟ قريت كم مرة ميسي أسلم؟ قريت كم مرة كريستيانو رونالدو أسلم؟ حصل ولا ما حصل؟
1: إيه رأيكم يا جماعة؟ الراجل بيقولك لا في مشاهير أسلموا ولا في حاجة اسمها الإعجاز، كلها دي أخبار صفحات إسلامية عايشين هنا بيكتبوها بالإنجليزي، يقولك الجامع، أصل ما حدش بيدور على حد. زي محمد حسان يقولك أنا معايا دكتوراه، وهو ناقش في ندوة جوه جامعة الأزهر الفكرة، وعطى نفسه الدكتوراه الفخريه، يقول لك معايا دكتوراه فخريه، هو خريج كليه اعلام. حويني دبلوم، ابن الحويني دبلوم. ويطلع يقول لك الدكتوراه الفلاني. هي مجتمع عايش على الكذب، لانه مجتمع عارف ان التابعين لانصاف المتعلمين، زبائن المقاهي اللي قاعدين في الشوارع العواطليه. فبيفرحوا بأي حاجة، بيفرحوا بأي حاجة في أي حاجة. طيب زمان طلع خبر برضو في سياق الكذب المنتشر، طلع خبر إنه العالم الأمريكي نيل أرمسترونج رائد الفضاء الأمريكي سمع الأذان في القمر، مع إنه اتنفى 100 مرة، ما زال المسلمين مصدقين الإشاعة دي. اسمعوا الخبر ده.
4: قصة إنه رائد الفضاء نيل أرمسترونج سمع الأذان عند هبوطه على سطح القمر، هل هي صحيحة أم تدخل في الأساطير اللي يرددها أو ترددها بعض التيارات؟
5: لا، كلام فارغ،
1: كلام فارغ.
5: العربية قيلت من القمر بواسطة الرائد.
1: ده مين اللي بيقول ده؟ فاروق الباز، مسلم مصري، قال لك إيه؟ ده كلام فارغ. والخبر ده انتشر وكان متداول، والناس كلها بتقوله، الناس كلها بتتكلم عليه. خبر ده فاكرين طلع في الثمانينات صوره اتوزعت، والناس كانت بتقف طوابير عشان تشتري

0: فيها. يقول لك ايه، في حديقه في المانيا الشجر طلع راسم عامل شكل لا اله الا الله، وانتشرت واتباع منها ملايين، واتجابت في حديث المدينه، واتجابت في مصر اليوم، واتجابت في الاخبار، جريده الاخبار والاهرام. وفي الاخر برنامج على الناصيه امال فهمي استضافت الشخص اللي راسم الصوره دي، وقال مفيش حاجه اسمها حديقه في المانيا فيها الصور دي، انا اللي رسم الصوره دي. وبيقولها كده، انا استعجبت ان الناس الفت القصه مع ان انا راسمها بشكل انه كانه الشجر بيقول لا اله الا الله ومفيش حاجه في المانيا. طب الناس اللي في المانيا يا جماعه شفتوا حديقه فيها الشجر عامل لا اله الا الله؟ ولا قال لك البيضه نزلت من الفرخه عليها لا اله الا الله، او الله البطيخه عليها جواها اسم الله، الولد مولود في اليمن واخد وضعيه رجليه واصابعه عاملين طلع عامل كده لا اله الا الله. شعوب طمطمايه، ده بقى اكتر حاجه طمطمايه، شعوب تعشق الوهم والخيال والدجل، شعوب بتعشق الشعوذه، شعوب عايشه نصر الدين من خلال الشعوذه والدجل. الثلاثه اللي تحت بعض الكذابين مش هاخدهم، الثلاثه اللي الشيوخ المسلمين مصدرين ليهم مش هاخدهم، اللي بيلفوا على القنوات عشان يضيعوا وقت مش هاخدكم، اقعدوا كل حلقه كده انا معجب ان انتم موجودين ومش هاخدكم، سواء محمد محمود، البسيوني، مصطفى، واعوان مصطفى، مش هاخدكم. معانا فادي، اهلا بيك فادي، سلام المسيح، اتفضل. اخونا فادي؟
1: ايوه
0: اتفضل، سلام المسيح.
1: سلام المسيح يا حبيبي، انا كنت عايز اقول كلمه انت سبقتني بيها، صغار النفس. هم بيعانوا من صغار نفس.
0: نعم صغار نفس.
1: اي حد مشهور، اي حد مش عارف ايه، انا برد عليهم بقى، احنا لو اسلم شيخ الازهر مش هيزودنا حاجه. مع احترامي ليك يا اخ اندرو، انت لما اتبعت المسيح زودت المسيح حاجه؟
0: اطلاقا.
1: حاشا.
0: انا شرفني المسيح. مش انا اللي شرفت المسيحيه، انا اللي شرفني المسيح، وده الفرق.
1: بالظبط، احنا لما بنتبع المسيح مش بنزوده حاجه. وما بنقعدش نقول خير مش عارف ايه واحسن باك ده. يعني انت الاسلام ناقص باك شمال، الاسلام كله شمال، انتوا عايزين باك شمال ليه؟ يعني انا نفسي افهم حاجه، مشاهير الارض كلهم لو اسلموا، طب وايه يعني؟ ما دي حاجه على يعني لنفسهم. يعني لو حلو حلو لنفسه. انما هل ده بقى يعود على الدين في ايه؟ لو انت دينك ده دين كامل، طب انت ليه تفرح ان حد مشهور ينضم ليه؟ المفروض ان الدين هو الشهرة، مش ان محتاج للشهرة تنضم ليه. يبقى في مشكلة. وبعدين تعالى هنا، اللي بيجي مثلا في دولتك انت لما يجي يدخل الاسلام، ايه الصعوبة اللي بيواجهها في تحويل اوراقه لانه بقى في خانة المسلم؟ طب اي حد تاني مسلم هل من الممكن انه يحول، رغم انه متاح قانونا وبحق دستوري انه يحول ورقه، هل بيتمكن من تحويل ورقه؟
0: اطلاقا. ده نتقطع.
1: ده ما يدعوش
0: ده نتقطع. شوف عملوا ايه في حجازي، وعملوا ايه في سعيد ابو مصطفى، وعملوا ايه في كذا واحد قبل كده.
1: ما نعرفش عنه حاجه. ليه؟ عشان بس عايز يغير لخانه مسيحه.
0: نعم.
1: وتاني بموجب الدستور متاح ليه. المادة 64 في الدستور المصري الحالي بتقر بحرية العقيدة. فأنت ما بتفكرش، أنت لما بتيجي هنا في دول غربية وتقف في وسط المول في وسط الطريق وتصلي، هل تقبل إن واحد يهودي أو مسيحي يقف في قلب الشارع عندك أو في أي مكان عام ويقيم الصلاة بتاعته؟
0: إطلاقًا، ولا هيقدر.
1: الازدواجية دي ما بتخلكش تفكر ولو دقيقة واحدة إن في عندك مشكلة؟
0: ربنا يرحم، ربنا يرحم يا فادي، شكرا جدا يا فادي. معانا اخونا رضا، اهلا بيك، اتفضل. الو اخ رضا، هل سامعني؟
2: سامعك يا استاذ اندرو.
0: اتفضل حضرتك على الهواء.
2: حضرتك، هو انا لما دخلت المسيحيه زودت حد في المسيحيه؟
0: نعم.
2: انا لما دخلت المسيحيه زودت حد في المسيحيه؟
0: لما انا دخلت المسيحيه ما زودتش حد في المسيحيه. وانت كمان عابر؟ ايوه يا رضا، انت بتتكلم عن نفسك. يعني انت لما دخلت المسيحيه ما زودتش حد؟
2: ما زودتش حد
0: بالظبط.
2: ليه حضرتك

0: الكذب والإشاعات اللي بيطلعوها. أنا من كتر الكذب وإشاعاتهم مسكت الإنجيل ومسكت القرآن، لقيت يعني كلام كله كذب في القرآن.
1: لان هي دي الطريقه اللي بيحاولوا يشبعوا بيها عقده النفس والدنيه اللي مسيطره عليهم. هم عندهم مشكله جواهم، عندهم عدم يقينيه، عندهم مشكله، فهو بيجد الامان في اسلام مشهور او في عالم او في بتاع عشان يقول لنفسه انا ماشي صح، لان عنده شك مستمر. محمد نفسه كان عنده شك في، لانه عارف ان هو مخترع قصه خياليه ليس لها اي قيمه.
0: طب ممكن تعرف انا دخلت الدين السحري معجزه من عند ربنا.
1: ربنا يبارك حبيبي. سيب رقمك يا رضا عشان نبقى نتكلم معاك ونسمع منك اكتر. انا بشكرك جدا، ربنا يباركك. معانا سامح من مصر، اهلا بيك سامح. الو
2: الو.
1: ايوه اتفضل.
2: الو
1: حضرتك على الهواء، اتفضل.
2: الو مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا بيك اتفضل. اهلا بيك اتفضل، انت على الهواء.
2: ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك، انا اول مره اكلمك على فكره.
1: الرب يباركك، نتشرف بيك.
2: اول مره اكلم حضرتك.
1: الرب يباركك، مداخلتك اتفضل عشان وقت الحلقه.
2: بالنسبه للجماعه المسيحيين اللي بيقعدوا يتكلموا مثلا بيتكلموا بيضايقوك وبيشتموك والكلام ده، عايز اقول لحضرتك الناس دي ناس مغيبه. الناس دي ناس مش دارسه الدين المسيحي كويس. الناس دي مش كويسه. فانت مش عايز اقول لحضرتك اللي انت بتشوش دماغك معاهم خالص، دي ناس الله يسهل لها.
1: شكرا حبيبي، انا عارف قصدك وقلبك ومشاعرك، ربنا يباركك.
2: زعلان ودمك محروق ومتضايق، دي ناس مغيبه الزندرو.
1: شكرا حبيبي، ربنا يباركك. شكرا. معانا مدام سيلا، اهلا بيك اتفضلي.
3: سلام المسيح، معك اخي الحبيب.
1: سلام المسيح اتفضلي.
3: انت عارف ان الجو حر جدا وقله الخطه بتعمل حاجات كتير يا اخ انور، فمعلش ربنا يفتح العقول. زي ما كانوا بيدوروا وبيقولوا ان الانجيل عندنا محرف، لغايه لما لقوا رئيس هذا العالم قال لك اهو بيتكلم على نبي الاسلام، وانت تعرف ان رئيس هذا العالم هو الشيطان، فمبروك عليهم.
1: نعم نعم،
3: ربنا يفتح العيون، ربنا يفتح العيون.
1: شكرا جدا لحضرتك لاجل مداخلتك، ربنا يباركك. معانا بنت الرب، اهلا وسهلا اتفضلي. بنت الرب من كاليفورنيا، اهلا بيك اتفضلي.
4: الرب يسوع يحميك.
1: اشكرك، ربنا يباركك.
4: بالنسبه لهذا كارلوس الارجنتيني البرازيلي وات ايفر اللي معلن ما اسلامه، هو
1: ما اعلنش اسلامه، ده اشاعه، هو نفى.
4: ماشي انا معك، خلينا نحكي هم اعلن اسلامه، حكى الشهاده. الشهاده احكيها للببغاء تتشاهد وبتحكيها، لانها بيردوها زي الببغاء الاجانب، لان بيعرفوش ورا كلمه الشهاده شو فيها مصايب وكوارث، بيعرفوش عن محمد شو انه تجوز بنت 9 سنين، ما عرفوش انه اخذ مرت ابنه بالتبني، ما عرفوش انه قتل وكل صفيه لما قتل اهلها وجوزها، وقبل ما يوصل للبلد اللي بده يروح عليها تزوجها. يعني محمد عنده اسبقيات، قاتل زاني كليته، محمد أوسخ نبي في العالم كله.
1: خلاص شكرا، شكرا عشان الألفاظ على الهواء. مع طبعا محمد إبراهيم، محمد بسيوني داخل لي بمحمد إبراهيم، يدخل لي بأحمد جندي، يدخل مش عارف إيه. ما علينا. معانا رضا، أهلا بيك اتفضل. هل هو دخل قبل كده رضا؟ أنت دخلت قبل كده رضا ولا حد تاني؟
5: لا أنا لسه.
1: طب اتفضل حضرتك على الهواء.
5: سلام المسيح.
1: سلام المسيح اتفضل.
5: أما بالنسبة للأخ المسلم اللي أول ما يسمعوا أي خبر، طب فين شريف جابر؟
1: بالنسبة ليه؟
5: شريف جابر.
1: ده شريف جابر وكذا حد، ده كتير جدا، وماجد زكريا.
5: بتطلع ساعة واحد يا دوب لسه يطلعوا له شهادة فورا وقتي.
1: شكرا، أنا مش الكلام مش واضح، شكرا. عايز اقول بس حاجه، يعني كان عندي حاجات كتير لكن عايز اقول حاجه. في تعليق وصل لي على البوست بتاع الحلقه، سلوى الجندي كاتبه مش مهم اسلامه لا يزود ولا ينقص. طب فرحتوا بيه ليه؟ أحمد يون كاتب لي بقى لا تحاسب الإسلام.

قديم بما يفعله مصر، فهو يخطئ ويصيب. ولكن تعالى انت نمسك كتابك هذا، انت قرات نشيد الانشاد كم مره؟ او انت اساسا بتصلي لمين في طقم النسكافيه بتاعكم؟ او ده انا كاتب على بوست اشاعه اسلمت روبرت كارلوس، دخل يكتب لي التعليق البايخ اللي زيه بالطريقه دي. يا عزيزي انت لا فاهم في نشيد الانشاد ان دي قصيده تتكلم عن غزل عفيف ما بين سليمان الملك وزوجته، اشاره منها الى العلاقه ما بين الله والنفس البشريه. انت لا فاهم حاجه في النسكافيه، لان احنا مش بنقول 3 1 زائد 1 زائد 1 ولا 3 في 1 بالمفهوم بتاعك. نحن نؤمن ان الله واحد موجود متكلم حي. الموضوع بسيط، بس المشكله في مخك. واحده تاني او واحد موسى، عقده النقص عند المسلمين والبحث عن انتصار وهمي كما تفضلت استاذ اندرو، وشعورهم بالانتصار الوهمي وكما تفضل به سائر المعلقين من شتم ومسب، ما حدش شتم ولا سب، هما بيخترعوا الكلام ده. اي واحد يتكلم عن الاسلام يقول لك ده بيشتموا وبيسبوا، وهم من اتباع الله محبه ومن اتباع احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم. منشورك ذكرني بشيء واضوحت افكر، يا ترى الهك البشري الذي تعبده هل كان عنده عقده نقص وهو اله اصبح لا حول له ولا قوه ولم يستجب له رب وهو ابنه الوحيد عندما صلب وهان مجموعه من البشر؟ ما عشان عقلك ضيق يا موسى، فاكر ان المسيح اليهود غلبوه وهو لا حول له ولا قوه وكان عايز الهه ينقذه؟ انت مش فاهم حاجه خالص. المسيح تنبأ 26 مره عن الصلب وعن الطريقه وعن اليهود يسلموه وعن الرومان يصلبوه وعن هيقوم من الاموات. المسيح لما صرخ الهي الهي لم يكن يستنجد بالله كما يظن عقلك البسيط، لكنها كانت صرخه البشريه اللي بينوب عن المسيح، اللي بينوب فيها المسيح عن البشريه. الصرخه للبشريه في وقت القضاء والدينونه اللي بيقع على المسيح وكانه بيقع على البشريه، لينقذنا المسيح من عقاب الخطيه. لكن عقلك صور ليك ان المسيح مغلوب وبيستنجد بالله وهو ابنه الوحيد والله ما انقذوش، ده في عقلك. في عقلك البسيط الساذج المريض. وكاتب مزمور ولا تحجب وجه، طبعا جايب الكلام ده كله من الفشار السقار. المسيح لم يكن ينتظر استجابة لتخليصه من الصليب، لكن المسيح كإنسان كان بيصلي لأجل تخليصه من محاولة اليهود من قتله قبل الصليب وإنجاز المهمة. المسيح قال لي إيه يا أستاذ، العمل الذي قد أعطيتني إياه قد أكملته. يسيبوا المنشور ويتكلم عن حاجات تانية. واحد تاني اسمه محمد شحاته، رجاء الرد يا استاذ اندرو على الفقرات دي مهمه جدا، لان ابن مايكل سالني، اسمه محمد شحاته وابن مايكل سالوا وجايب لي ايات من الكتاب والمسيح يقول ازاي. وطبعا شايفين التعليقات اللي قدامي كلها دي جت مجرد حشر روبرتو كارلوس. اشرح لنا كيف تكون المراه ممسوسه بسبع شياطين، روح لشيوخك وقول لهم ازاي نساء المسلمات معظمهن ملبوسين من الشياطين. ده رد عليك على وعد. نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. ما عندناش فقه الكذب وما عندناش تحليل الكذب في سلاس، وما عندناش الفرح بدخول المسيحية فلان الفلاني، لكن نصلي لأجل خلاص الناس، مش زيادة عدد دين، لأجل خلاص الناس. كلمة أخيرة، بصلي لأجل خلاص كل نفس، كل نفس مهما كان موقفها ومهما كانت درجة إنقارها تجاه الحق المسيحي، بصلي إن محبة ربنا تلمس قلبك وتتعامل معك. أمين.

أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكارز. رب يدينا النهاردة يوم مبارك ومثمر. أنا أثق تماما أن الرب اللي بارك برنامج الكارز على مدار الشهور الطويلة اللي عدت في الموسم الجديد بيعد لينا في هذا اليوم بركة جديدة وكلمة جديدة ونعمة جديدة. علشان كده عايز اشجعك انه على مدار الساعتين اللي جايين دول، الساعة ونص في البرنامج ونص ساعة في البودكاست مع الدكتور زكريا بعد الحلقة، عايزك تفتح قلبك، تفتح ودانك، تفتح حواسك وتقول له زي ما قال صموئيل زمان: تكلم يا رب لان عبدك سامع. ثق ان الرب عنده كلمة خاصة ليك، عنده كلمة خاصة لحياتك، عنده كلمة خاصة يخترق بيها اعماق قلبك.

0: عشان كده النهارده قلبي فرحان جدا جدا للفرصه اللي الرب رتبها لينا دي، يكون معانا اخونا المبارك الجميل المحب لكلمه الله، اللي الحقيقه كل مره بتقابل معاه امشي كده وانا عنده بزياره في البيت او اقابله في مؤتمر او في اي مكان، اشعر في غيره ونار ولعت في قلبي تجاه محبة كلمة الله وكمان حفظ كلمة الله. فأنا فرحان جدا جدا النهاردة أن معانا ضيف غالي جدا جدا على قلبي وعلى قلوب الكثيرين من محبي كلمة الله، أخونا الحبيب الأخ أكرم عزيز. أخ أكرم يا أهلا بيك.
1: شكرا، أهلا بيك يا أخي مدحت، أهلا بيك، أنت بركة كبيرة.
0: أنا ما يعني
1: يا بخت أرض مصر بيك.
0: خليك ليا، شكرا. فعلا قلبي فرحان، واللي أنا قلته في المقدمة من دقايق حقيقة، يعني
1: تشجيع ليك يا
0: انت من الناس القليلين اللي شفتهم عنده اخلاص غريب لكلمة الله وحافظها بشكل عجيب. يعني دايما كده انت كنت معانا قريب في اسهام بلد جبار، وكنت بقول للشباب عندنا النهارده ضيف هيفسحنا في كلمة الله، وده بالفعل اخدتنا من التكوين للرؤية، رايح راجع رايح راجع.
1: عينك حلوة،
0: فشكرا،
1: شكرا تشجيعك،
0: شكرا انك وريتنا نموذج لحد بيحب كلمة الله.
1: شكرا.
0: ويتكتب عنه كده زي ما قال بولس عن تيموثاوس، مفصلا كلمة الحق باستقامة.
1: ده كلام كبير عليا خالص، ما تستاهلش، ربي يباركك. شكرا، شكرا جزيلا.
0: في قلبك تكلمنا عن ايه بقى النهارده يا اخ اكرم؟
1: عن استقامة.
0: استقامة دي كلمة يعني لما بنسمع عنها الحقيقة مش سهلة، يعني كلمة صعب تنفيذها، وكلمة يعني عايز أقول إيه، محفوفة بالمخاطر، يعني تحسها كلمة ما فيهاش يعني ما فيهاش امتياز، دايما فيها مسؤولية مسؤولية مسؤولية. دي الكلمة اللي بتيجي في أذهاننا. لكن قبل ما نقول عن الاستقامة خكرم، نفسي أسألك قبل ما نخوض في تعريف الاستقامة وبركاتها وكل الأسئلة اللي هتيجي في النص، عايزك تقول لي هي أساسات المؤمن. قبل ما أقول إزاي المؤمن يعيش حياة الاستقامة، إيه الأساسات الخاصة بحياة المؤمن نفسه؟
1: بص، في أربع أساسيات مهمة أساسية للمؤمن، لأي مؤمن في الدنيا. أول حاجة العلاقة مع الله. يعني لازم يكون في علاقة، في شركة، في علاقة مع الرب، في تجاوب مع صوت الرب، في ان الرب العلاقة مش بس انه اخد خلوتي، ده كويس طبعا لازم، لكن ده علاقة يعني تشمل انه الرب يكون مركز الحياة. لكن الاساس الثاني هو الشركة.
0: لا لا لا ما تعدليش، يعني ايه الرب يكون مركز الحياة؟ ما انا لو سألت اي حد في الدنيا والرب بالنسبة لك يقول لك ده اساس حياتي ومركز حياتي الكلمة سهلة، بس عمليا ازاي؟
1: بس يا اخي مدحت، هو الاستقلال على ارض الخطية، واحنا حتى كمؤمنين بنحب نستقل عن الله. العلاقة مع الله انه انا كل محور حياتي، تليفوناتي يديرها الله، فلوسي تحت امر الرب، وقتي يدار لمجد الله، كل ده عبارة عن علاقة مع الله. علاقة مع الله يعني ربنا يدير حياتي، يدير وقتي. مش العلاقة مع الله اشوفه في خلوه ساعه وباقي الثلاثه، طب ال 23 ساعه ده حتى في نومي. يقول داود في مزمور 63
0: بسلام.
1: عدد ايوه عدد 6 في السجد الهج بك.
0: ايوه
1: يعني تخيل واحد في سجد في قلب الليل، وفي نفس الوقت بيعمل ايه؟ بيعبد الرب، مشغول بالرب. هي دي العلاقه مع الرب. دي اساسيه.
0: يعني اقدر اسمي ان الله مركز الحياه، ان هو مشغوليتي، انا بعمل كل حاجه وانا مشغول بيه.
1: رفع. بص بولس بيقول له ايه في كورنثوس الاولى 10 عدد 31، ما بيقولش ان صليتم ولا ان حضرتم ان اكلتم او شربتم، افعلوا كل شيء لمجد الله. حتى الاكل والشرب تبقى لمجد الله. هي دي العلاقه مع الله. احنا اختزلنا العلاقه في بعض اشكال. يعني خلوه، اجتماع، خدمه، مع ان العلاقه مع الله كل الحياه ليه.
0: معلش اسالك سؤال محرج شويه، يعني حضرتك بتلف تخدم كتير وتتحرك كتير وما بين كنايس وطوائف ومذاهب مختلفة كتير، وسط المؤمنين اللي انت خدمتهم وقدمت ليهم كلمة الله، يعني نقدر نقول كام في المية، معلش سؤال محرج شوية، كام في المية من المؤمنين اللي قابلتهم في حياتك تقدر تقول الله هو مركز حياتهم؟
1: معظم المؤمنين طبعا، بس مرات يكون المؤمن يا مدحت متجاهل الحقيقة دي. هو الثقافة اللي اتربى عليها ثقافة ممكن ما تكونش 100% صح. مفيش حد علمه. هو يعني عاوز روحيا يرتاح فياخد خلوة او يروح

0: خلوة أو يعمل يحضر مؤتمر أو أيا كان. يعني مرات كتيرة بعمل أمور روح. بصوا يعني أنت بص على السبع كنايس
1: الموجودين في سفر الرؤية
0: هتلاقي هي في علاقة غلط. يقولوا بصوا في في في رؤية اتنين مثلا كنيسة أفسس، هو يعني لو طلعت رؤية اتنين أنا عارف تعبك وغلبك وأنك لم تحتمل الأشرار وكل ده، ده مش علاقة؟
1: علاقة
0: علاقة. بس جه الرب بقى قلب العلاقة إيه؟ عندي عليك أنك تركت
1: محبتك
0: الأولى. أتاري ممكن أقول العلاقة هي المحبة الفضلة للمسيح.
1: حلو التعبير، حلو التعبير.
0: يعني لما يكون المسيح هو الأول، هو دي المحبة الأولى. المحبة الأولى مش لما عرفت الرب، لا، لما يوم المسيح، لما يكون كل حياتي مركز حياتي هي دي.
1: الله. طيب قلنا الأساس الأول
0: العلاقة،
1: الله يكون مركز الحياة،
0: مركز
1: الأساس الثاني. قلت لينا أربع أساسات عشان المتابع يكون واعي معانا للنقاط الأربعة المهمة اللي حضرتك بتقولها.
0: الحاجة الثانية الشركة مع المؤمنين، الجسد، الكنيسة. مهم يكون لي علاقة مع المؤمنين، مهم يكون لي جسد وكنيسة محلية. بولس كان بيتحرك ويرجع للكنيسة المحلية في أنطاكيا في أورشليم. الكنيسة يعني لا غنى عنها، الجسد لا غنى عنه. ليه؟ لأنه الجسد ده الله صممه لنموي. الله صمم الجسد ده لنموي. الجسد ده هو اللي الله يتحرك بيه من خلاله. أنا كلنا محتاجين لبعض. فالرب أنشأ الجسد لأن إحنا محتاجين لبعض. الحاجة التالتة،
1: لا ثاني عم مكر، بس الجسد بقى مشوك.
0: هقول لك
1: انت فاهمني طبعا.
0: طبعا انا هقول لك على حاجه.
1: يعني حضرتك بتقول انا اتفق معاك تماما، بس دي نقطه محتاجه تدينا شويه نصايح فيها. طيب ازاي تكون ليا علاقه سويه مع اعضاء الجسد؟
0: طيب انا اقول لك على مثل. يعني في مركب كده في المنيا عندنا، او يعني هتلاقي مركب بتعدي لك الحته الثانيه.
1: ايوه اسمها معدية.
0: برافو عليك. المعدية دي مرات تبقى مكسرة ومرات تبقى مش أفضل حاجة، بس المعدية دي هي اللي هتعديني. هو ده الجسد. الجسد هي في حاجات كتيرة غلط، في حاجات كتير. الجسد مش كده. ده أنا عاوز أقول لك حاجة بس ما تزعلش. طب يوم المسيح جمع التلاميذ كانوا كويسين مع بعض؟
1: لا.
0: مين يكون الأفضل؟ صح كده؟
1: أيوه.
0: فالجسد من يوم، لأن إحنا بشر، الجسد مش مجموعة من الملائكة، لا، دي مجموعة من البشر فيهم خطية، بس الرب جمعهم. بس رغم الجسد فيه مشاكله لكن لا غنى عنه. ده الكتاب بيقول في أفسس 3:10 ان الرب هيستعلن حكمته من خلال الكنيسة.
1: أيوه.
0: الكنيسة دي دي دي دي اللي هتستعلن حكمة الرب.
1: أيوه.
0: الكنيسة دي لها دور مهم
1: حكمة
0: جدا.
1: الله المتنوعة.
0: برافو عليك، حكمة بالضبط. الله المتنوعة. فالكنيسة دي استعلان حكمة الله. الكنيسة ده انت لو انت حتى بصيت انه في اعماق في يوحنا 17 صلاة المسيح لاجل الكنيسة.
1: أيوه.
0: ده غالي عالي جدا
1: طبعا.
0: انا ممجد فيهم.
1: أيوه.
0: مش قال كده؟ فانا مهم جدا اهتم بالكنيسة. مهم حتى لو انت خادم.
1: أيوه.
0: لازم ترجع الكنيسة بتاعتك لجسدك. ممكن تلاقي بعض الاشخاص يضايقوك بالكلام.
1: أيوه.
0: ممكن تلاقي بعض الاشخاص يجرحوك بالكلام.
1: أيوه.
0: ممكن تلاقي بعض الاشخاص انا جوايا الصوت ده، حد بيدين حد وانت عرفت.
1: ايوه.
0: طب هنا منين بقى همارس نموي؟ لما اغفر. فهتلاقي الغفران طريق للنمو. فهتلاقي الكنيسه ليها حاجات كتير. انا يعني هتلاقي سفر الامثال، سفر اعمال الرسل.
1: ايوه.
0: هو سفر الكنيسه. سفر صلوات الكنيسه. سفر اعمال الروح القدس في الكنيسه.
1: صح.
0: سفر استخدام الروح القدس للكنيسه. واخد بالك؟ فهتلاقي ده النموذج اللي قدامنا. كانوا بيختلفوا مع بعض. عندك مثلا بولس وبرنما ما اتخانقوا مع بعض.
1: تشجره.
0: صح كده؟
1: صح.
0: هتلاقي في حاجات كتيره موجوده لكن كانوا مكملين. بولس ما قدرش يستغنى عن كنيسة، وبطرس يعني عمل رسل من 1 ل 12 ده حياة بطرس، من 13 ل 28 ده حياة بولس. الاثنين ما استغنوش عن الكنيسة.
1: صح. طب خكرم تقول ايه لحد هو متعور؟ يعني هو متعور من الكنيسة ومتعصر من الكنيسة ومتعصر من اسماء لامعة داخل الكنيسة، وهو مؤمن بسيط عادي او حتى خادم معروف ايا كان، بس هو مأذي. يعني هو مأذي ومش عارف يرجع الكنيسة مرة تانية. لأنه أنا أشوف ناس كتير بره الكنيسة وبره وخارج المجتمعات الكنسية.

الروحيه والروحيه بسبب انهم متعورين من ناس جوه الكنيسه. فانا عايز حضرتك توجه رساله صريحه لواحد دلوقتي بيسمعنا مأذي، واحد بيسمعنا متعور مش عارف يرجع تاني. هو كان في وقت من الاوقات جزء من الكنيسه، جزء من هذا الجسد، لكن دلوقتي

0: بعد كده قال هات لنا ملك. هل صميل كمل مع الشعب؟
1: كمل
0: مع الشعب. فانا عاوز اقول لاي خادم النهارده، لاي واحد كان في الكنيسه، كمل في كنيستك، ده المكان اللي اوجدك في الرب. واقول جوايا برضو، ده المكان اللي هيشكلك في الرب. الكنيسه مكان اعداد ليك. باعداد ازاي؟ هتلاقي حد يجرحك، طب هتعلم منين طول الان؟ لما الرب يحب يعلمني المحبه مش هيحطني في ناس يحبوني ويطبطبوا عليا.
1: أيوة.
0: لما الرب يحب يعلمني المحبه هيحطني في وسط ناس ممكن يجرحوني، هتعلم ازاي؟ صح كده؟ لما تعلم ابنك المشي هتسيبه كده ولا
1: صح.
0: مره يقع مره لازم يتعلم، لازم يتعلم. الرب بيقول في سفر هوشع دركته أفرايم.
1: أيوة.
0: فمرات كتيرة لو انت خادم مكان الاعداد الالهي الكنيسة هتقول للكنيسة بتجرحنا، اقول لك تمام ما دام من تشكيل الرب، من تشكيل الرب انه بس بنبدأ في دي الام الخدمة. بص طب اقول لك على حاجة، ايه رأيك في بولس مثلا في فيليبي واحد من عدد 12؟ وان اموري قد قلت اكثر اتقدم، هؤلاء يكرزون عن بحسد
1: وخصام.
0: صح كده؟ كان مكمل بولس،
1: كمل
0: بذلك يتعزم
1: بحق ينادى بالله.
0: برافو عليك، شايف بولس. بولس كمل مع ناس ايوه تعبوه بس كمل، قال لك ده هو ده الناس اللي تعبوه ده من ضمن وسائل ليتعظم
1: المسيح.
0: امين. يبقى الاساس الاول
1: مركزية العلاقة. المسيح مركزية مين؟ العلاقة
0: مع
1: شركة المؤمنين. قبل ما ندخل على الاساس الثالث معنا تليفون مهم ناخده.
0: اتفضل
1: يا اهلا. مساء النور. يا اهلا بحضرتك، اهلا بيك. انا اسف، مين؟ معلش حاول توطي الصوت شويه عشان نعرف نسمعك. اتفضل احنا سامعينك. اتفضل اخ فوزي، اتفضل.
2: انا بس حابب اشارك معاكم
1: اخونا فوزي خلف
2: يعني مختار حد جاي على قلبي قوي
1: حبيب انت
2: بصراحه، يعني
1: احنا فرحانين باتصالك اخ فوزي.
0: بركه كبيره اخ فوزي
2: حبيبي يا ابويا اكرم.
0: مشجعتني
2: الموضوع اللي بتتكلموا فيه، انت بحد كان يتكلم عنه رجل الله اخويا اكرم عزيز.
1: صح مليون المية.
2: الشخصيات الرائعه اللي ليها تاثير في حياتنا كلنا كقدام للأمانة. يعني أنا واحد من ضمن الناس يعني حابب أكرم الرب اللي فيه على كل مرة خدمت معايا وخدم معانا وتعلمنا منه حياة الاستقامة، تعلمنا منه حياة الصلاة، تعلمنا منه إزاي نحب كلمة ربنا ونقعد قدامها. البساطة والإيمان النقي اللي في حياته يعني بقف قدامه بحجب، بس بفتكر كده ان هو فعليا صوره المسيح على الارض.
1: صح.
2: هو مشابه صوره يسوع. هو من الشخصيات القليله اللي بتتعامل معاها بالوساطه بالمحبه للرب. اتضاع تلاقي، محبه تلاقي، عطاء تلاقي، تعليم تلاقي، وعظ تلاقي، تشجيع تلاقي، تاديب تلاقي. ومن الخدام اللي الرب استأمنهم على ناس كتير وعلى حياه خدام كتير يتابعهم ويتلمذهم. انا
1: الصوت فصل يا اخ فوزي، احنا اسفين، معلش هنستناك ترجع لينا تاني لاجل مداخلتك الجميله دي. اخ اكرم، الاساس الثالث
0: هو الكرازه للبعدين.
1: ايوه انت قول في دي براحتك بقى.
0: هتاخد الوقت كله،
1: خد راحتك.
0: لا طبعا بدي. لازم المؤمن يكرز. هتقول لي مثلا يعني زي ما علمنا دكتور زكريا، هتقول لي الكرازه بالشهاده، يعني في رومية 10 كيف يسمعون بلا كارث. والايام دي احنا محتاجين كرازه، وانت واحنا مع بعض في العربيه انت قلت لي الاسلوب بيختلف، الموضوع واحد طبعا.
1: ايوه.
0: واياها مصلوبا صليب المسيح وقيامه المسيح، الانجيل، الاخبار الساره. في الايام الصعبه اللي احنا عايشين فيها دي الناس محتاجه خبر صار. خبر صار تسمعه. عندي اربع او ثلاث اربع اصوات بينادوا علينا. ده انا عندي صوت من الجحيم بيقول لي خلي الناس فاكرين، لو طلعت هتلاقي لوقا 16 عدد 27 و 28 الغني قال
1: الغني والعوزة.

0: فاكر الغني قال ايه؟
1: طبعا طبعا.
0: قالوا روح قولوا لاخواته ما يجوش لهذا المكان. وكان الجحيم بينادي انا مش مصمم الجحيم للخطاه. في صوت من العالم في مرقس 16 اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل. في صوت جوايا ويلوا لي ان كنت
1: لا ابشر
0: ولا ابشر. ده انت في صوت رابع تمام الناس بتقول في اعمال 16 اعبر الينا واعنا. طب ازاي اقدر في وسط الاصوات دي اكتم الصوت ده ازاي؟ ازاي مش قادر اسمع؟ اقول لك على حاجه يا اخي متعب. لو انا لي علاقه بالرب وعلاقه بالمؤمنين بالكنيسه اكيد هطلع فكره ان انا اطلع كارز دي مهمه جدا. دي اعداد الله ليا اكيد. وانا قاعد قدام الرب هيقول لي روح. اكيد انت جربت
1: طبعا مليون المية.
0: اكيد انت جربت انك وانت مثلا في العربيه حد وانت في السكه وانت بتشتري وانت في القطر ناس محتاجه. الناس محتاجه. انا شفت كده كتير جدا واحنا بنحكي في العربيه شفنا ناس كتيره محتاجين.
1: صدقني يا خكرم يعني انت عارف احنا بنتحرك كتير في الحته دي في الكرازه وزيارات البيوت. الكلمه دي بنسمعها عشرات ومئات المرات. الناس تقول انت ربنا بعتك لينا. انت ربنا بعتكوا لينا. احنا اخر حد زارنا في البيت من 10 سنين من 5 سنين. ده انا بقالي 3 سنين ما دخلتش باب كنيسة. فعلا فعلا فعلا العالم في احتياج شديد الى رسالة الانجيل.
0: مش ده ملح. يعني احتياج لا غنى عنه. يعني هتقول لي انا مش واعظ. ربنا ما بيقولكش هوعظ. هتقول لي انا مش دارس كتاب. ربنا مش عاوز يعني ناس لاهوتيين. لا ده كلام بسيط. كلام ابسط من بساط. يعني شوف الرب يسوع مع السامريه.
1: ايوه
0: بص لاحتياجها. أيوة. هتلاقي كمان انا عاوز اقول بالمره انتوا اكيد يعني دكتور زكريا وحضراتكم اكيد بتنشر بالعمل الفردي.
1: طبعا مليون
0: المية. سيبقى العمل الفردي اساسا.
1: صح مليون المية.
0: سيبقى العمل الفردي اساسا.
1: بالظبط.
0: بس احنا مرات نبقى انا اسف مرات نبقى زي يونان. عندنا تفاهات.
1: ايوه
0: زي اليقطينه
1: حلوه دي
0: تفاهات.
1: ايوه
0: يعني بنبدل عنها الكرازه بالانجيل. انت فرحت باليقطينه ما فرحتش انه اكتر من 20,000 راحوا رجعوا. أيوة. للرب. احنا مرات كتيره عندنا سمحني في التعبير اعذار تافهه جدا جدا ان احنا نكرز. مع ان الكرازه النهارده سهل كتير.
1: أيوة.
0: بس احنا لا نستخدم السهل ده. الرب ساعدنا. هتقول لي مثلا هتقول لي ما انا بكرز والناس مش بتقبل. طب اقول لك كارز والناس ما قبلتوش.
1: نوح
0: ده اعظم من نوح.
1: الرب يسوع.
0: الرب يسوع لو طلعت متى 11 عدد 20 راح للمدن التي وصنع فيها اكثر قوات لانها لم تتب. يعني هو مش اتكلم ده صنع ايه؟ عظائم. صنع معجزات رغم كده ثابت وما تابتش.
1: ما تابتش.
0: ما تابتش. بس هل الرب كمل كرازة؟
1: كمل مليون المية.
0: كمل. الأساس الرابع بقى استقامة القلب.
1: دي اللي نكمل فيها بقى.
0: دي اللي هنكمل فيها.
1: حلو.
0: يبقى نقول أربع أساسيات نقولهم تاني.
1: بالظبط.
0: الأساس الأول
1: مركزية المسيح، مركزية العلاقة مع الله، شركة المؤمنين، الكرازة بالإنجيل، الرابعة دي استقامة القلب.
0: استقامة القلب.
1: اللي احنا نكمل فيها حلقة.
0: بالظبط كده.
1: ادينا تعريف عن الاستقامة، تعبير كبير، يعني كلمة الاستقامة كلمة كبيرة، بس يعني إيه؟
0: طيب انا هقول 3-4 تعريفات ويعني زي ما الرب يدينا من وقت. الاستقامه معناها ان انا اكون كامل في السر وفي العلن. يعني ايه
1: كامل؟ دي صعبه.
0: هقول لك يعني كامل. يعني زي اللي انا بقوله بعيشه. انت شايفنا دلوقتي والناس شايفانا زي ما الناس شايفانا على شاشات. الرب شايفنا في الخفاء. الناس شايفانا في الكنيسه الرب شايفني في الخفاء. هي دي الاستقامه. الاستقامه ان انا اقول اللي بعيشه. المسيح كان ايه بقى في اعمال 1:1 فظيع يسوع. ما ابتدا يسوع يفعله
1: ويعلم
0: هو دي الاستقامه.
1: صح.
0: يعني لو طلعت مثلا رومية 2 من
1: اعتقد ده نفس التعبير اللي بولس بيستخدمه في صفات الخادم انه عنده بر وعنده تقوى.
0: تمام.
1: البر والتقوى هما يعني الاستقامه في الخفا والاستقامه في العلن امام الله وامام الناس.
0: مرات بقى واحنا بنخدم مرات في رومية 2 بولس بيحكي من عدد 20 بيقول انت يهودي طب وانت اتعلم الا تسرق؟ فمرات كتيره والرب بيصعب عليه لانه هذا الشعب يكرمني
1: مش هفتيه
0: اما قلب فمبتعدة. فاحنا مرات كتير

0: كتيرة احنا يعني سامحني اقول كلام، هو ربنا عاوز مني في الاجتماع ارفع ايدي واقول كلام، بس حياتي خفية سيئة جدا. فالاستقامة معناها اكون
1: في
0: صحيحا في الخفاء وفي العلن. الكلام يعني زي الحياة، المسيح في مثل لوقا 11 من عدد واحد هتلاقي التلاميذ راحوا له قالوا علمنا ان نصلي. المسيح خلق عطش للصلاة بحياته. في آية في سفر الأمثال بالترجمة المبسطة بتقول
1: أمثال كام؟
0: إن شاء الله أفتكرها أمثال 20-22، هي جاية في فان دايك زينة الإنسان معروفه، لكن جاية في المبسطة إخلاص الإنسان يجعله جذابا. لو طلعتها على
1: الله
0: هي لو عملت سيرش عليها، أو زينة الإنسان معروفه
1: أمثال 19-22
0: جاية في المبسطة إيه؟ إخلاص الإنسان يجعله جذابا. يعني المسيح كان مخلص بصراحة كان جذاب.
1: الله حلوة دي.
0: كان مخلص في حياته، فكان جذاب للأطفال، فالأطفال يجوا لعنده. كان جذاب كان جذاب كمان للتلاميذ، كان جذاب للناس للجموع، كان عنده جذابية. هم يعني اتعطشوا لنموذج حي.
1: مستواك خكرم، معلش الحلقة دي عن الاستقامة أنا عارف، بس انا بحبك وانت بتكلم عن شخصيه المسيح، فادينا لمحه، ادينا حته عن المسيح، ادينا حته عن الاستقامه في حياه المسيح.
0: لا طب اديك حاجه، اديك هنطلع النص ده، بس انت تطلع
1: يلا بينا.
0: طلع لوقا 20 هقول لك المسيح كان دقيق في كلامه. يعني ما كانش يقول كلمه يعني، لا بصوا طلع لي لوقا 20 عدد واحد، اقرا لي انت معلش النص. ايوه.
1: وفي احد تلك الايام اذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر، وقف رؤساء الكهنه والكتبه مع الشيوخ وكلموه قائلين: قل لنا باي سلطان تفعل هذا، او من هو الذي اعطاك هذا السلطان؟ فاجاب وقال لهم: وانا ايضا اسالكم كلمه واحده فقولوا لي، معموديه يوحنا من السماء كانت ام من الناس؟ فتأمروا فيما بينهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول، فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فجميع الشعب يرجموننا، لأنهم واثقون بأن يوحنا نبي. فأجابوا أنهم لا يعلمون من أين.
0: هم كذابين.
1: آه.
0: هم عارفين.
1: طبعا.
0: بس بص بقى الرب كان إيه؟ اقرأ.
1: فقال لهم يسوع: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان.
0: شفت بقى
1: أفعل
0: شفت
1: هذا.
0: الاستقامة في الكلام. لو قال انا ما اعرفش حاشا ما اقدرش ولا ما اعرفش، هو عارف بس قالهم انا مش هقول. فمرات كتيره حتى واحنا في كلامنا نكذب عشان نطلع من موقف ومش مدركين ان احنا المسيح كان دقيق في كلامه، كان اسلوكه بالتدقيق بحس
1: لا كجهلاء
0: لا كجهلاء، بل احنا محتاجين الاستقامه في الكلام. المسيح هتلاقيه كان مستقيم في علاقاته. المسيح هتلاقيه يعني مره خدت معاكم عن الجبال في حياه المسيح.
1: أيوة.
0: بصوا يعني في يعني المسيح طلع على جبال كتير، هتلاقي في متى مثلا جبل التجربه، هتلاقي في متى 5 جبل التعليم، هتلاقي
1: جبل التجلي
0: في متى 7، هتلاقي جبل القيامه في متى 28، هتلاقي جبل الانتصار، جبل الشفاء، جبال كتيره في حياه المسيح. بس هو شوف بيتعامل حتى مع الشيطان. كان حاطط عينه على الرب، فكان اديله 40 يوم ما كانش حاجه، فالشيطان قال له انت مش تقدر تحول. صح كده؟
1: ايوه.
0: طب تقدر تحول ايه؟
1: الحجاره
0: الى خبز. طب هو الجوع ده او الاكل ده شرع للمسيح؟
1: شرع 100%.
0: بس بصوا قال ليس بالخبز وحده
1: يحيى الانسان،
0: يعني الله وليس احتياجي. المسيح كان عنده استقامه في العلاقه، مش بقول لك مركزيه، الاب كان مركزيه حياته هو المسيح.
1: ايوه.
0: فقال له شيطان مش مهم احتياجي،
1: المهم هو
0: كده. قال له طب ما ترمي نفسك من فوق، مش في وعد بيقول في مزمور 95؟ فقال لك الله وليس وعوده.
1: ايوه.
0: يعني اللي يهم شفت
1: الله وليس ايه؟
0: وعوده.
1: ايوه. انا سمعت منك التعبير ده قبل كده وعايزك تقوله لنا كمان. انت قلت كذا حاجه ورا بعض، الله وليس وعوده،
0: الله وليس
1: ايوه
0: احتياجي،
1: ايوه
0: الله وليس وعوده. الحاجه الثالثه قال له طب انت جاي لي مش جاي عشان الناس تسجد لك؟
1: ايوه.
0: طب اسجد لي. الله وليس طموحي.
1: حلوه دي. طب ولو طموحي اتخلفت
0: يعني

0: طموحات خلف ده.
1: انت يعني لو انا
0: بتفاجئني خلي بالك.
1: معلش معلش بس انا عارف عندك كتير يعني. كيش. يعني انت بتقول الله ليس احتياجي ماشي. الله ليس طموحي دي انا مرات بيبقى عندي احلام يعني مثلا صدمات ثانوية عامة اللي عدت دي مثلا كمية بيوت مصدومة غير عادية طبعاً. اللي كان نفسه يدخل طب جاب 52% واللي كان عايز يدخل هندسة شلوا مادتين وكوارث في البيوت صدمات مرعبة صدمات عند الولاد صدمات عند الأهالي صدمات صدمات صدمات أيوة. كان في طموح وكله كان بيقول أنا عايز أدخل طب عشان أخدم الرب عايز هندسة عايز صيدلة مش عارف عايز إيه علشان أخدم الرب الطموح اتدمر انتهى ومفيش حاجه حتى قريبه منه فتقول ايه للي طموحه متبهدل
0: طب احنا هقول لك اكتر من فكره
1: يعني عشان هناخد تليفون بعد الاجابه طيب. على السؤال طيب. ده اتفضل. على طول لا طيب. قول الفكره دي وناخد
0: اقول لك المسيح قعد يدور عليه في لقا 2 وهو صغير
1: ايوه
0: قال تعبير جميل ينبغي ان اكون في ملأبي دور على كلمه ينبغي ربنا مش عاوزنا فاشلين ربنا مش قصده يكون فاشلين لا ربنا قصده ان احنا نسلم امرنا ليه يعني مثلا في في هتلاقي من ضمن ينبغي مثلا تعال نطلع مثلا يوحنا 6 ماشي انا جاي عشان افعل مشيئه الاب المسيح كان جاي يعمل مشيئه الاب فمرات الطموح لو الرب سمح بالم بس عاوز اقول حاجه بعد الالم في مجد يعني بعد في مرات كتير اكيد انت حضرتك سمعت اختبارات انا كنت عايز اخش كليه ودخلت كليه معينه بس النهارده انا عرفت انا ليه دخلت الكليه دي فمرات كتيره الرب يسمح بكليه غير اللي انت عاوزها لانه الرب عنده خطه ناجحه للي انت فيه
1: بس انا مش شايف
0: انت مش شايف
1: امين امين ناخد تليفون اتفضلي احنا معاكي
2: لو سمحت انا عايزه تلتي صلاه وتبني بيتي لولادي لان الدنيا صعبه خالص انا ولادي بداوا يضربوا بعض ابني الصغير عايز يموت ابوه واشترك معاه فعلا والدنيا بايظه خالص وكل ما بصلي ابليس بيهيج الدنيا عليهم اكتر ارجوكوا ارجوكوا اطلبوا صلاه من اجل بيتي ضروري انا كاتبه اسامينا عن الكنترول أرجوك بجد لأن الدنيا بايظة خالص وفي في ناس بتخش تسلق النادي على بعض فأنا مش عارفة أعمل إيه أنا حياتي متدمرة بجد
1: طيب عايز أسأل حضرتك مليون المية هنصلي لأجل أولادك ولأجل عيلتك وبيتك الرب يزور البيت والعيلة بس عايز أسأل حضرتك سؤال هل أنت حضرتك قلتي في الكنترول إنه اسم حضرتك بنت الرب هل فعلا ليك علاقة حية بالمسيح زي ما كان بيقول الأخ أكرم في بداية الحلقة أنه علامات المؤمن أنه يكون ليه علاقة حية بالمسيح فعايزين نطمن على الجزئية دي في حياتك هل في يوم من الأيام اديت حياتك للرب يسوع المسيح وبقيت بنته فعلا واثقة أن ليك مكان في الحياة الأبدية؟ يعني في الكنترول بيقولوا لي ان حضرتك الخط فصل بس عايز اقول لحضرتك ان واحد من اهم المفاتيح الغاليه جدا جدا اللي تخلي الرب يزور بيتك زياره حقيقيه ان يكون ليك علاقه حيه بالمسيح مش بس بكلم حضرتك لكن بكلم كل اب كل ام كل اخ كل اخت شايف في خراب في بيته شايف في تسلط من الشرير على حياته صدقني مرات يبقى في شخص واحد بس هو بوابه البركه للعيله كلها يبقى في شخص واحد بس يبقى بوابه اللعنه للعيله كلها باب البركة وباب اللعنة بيتحددوا من اليوم اللي بتقرر فيه انك تدي او حضرتك تدي حياتك للمسيح بالكامل وتعيش حياة التوبة الحقيقية وتتغسل بدمه وتقول له يا رب انا عايز اتوب توبة حقيقية وارجع ليك من اليوم ده باب البركة بيتفتح او نرفض المسيح ونرفض نعيش مع المسيح ونكمل نعيش بخطايانا الاخت بنت الرب احنا هنوعدك ان احنا نصلي من اجلك نصلي من اجل بيتك حياتك لكن المهم تكوني متأكدة من قرار خلاصك معنا تليفون تاني
3: ألو مساء الخير
1: مساء النور
3: نعم وسلام يا أخ مدحت برحب بحضرتك وبشترك معاك أن الرب عنده كلمة خاصة لشعب الرب وهيستخدم فيها الأخ المبارك أخ

0: لكن في كل مكان في العالم.
1: آمين.
0: وبصراحة موضوع النهاردة بخصوص الاستقامة من المواضيع، سوري اني اقول، مش المحببة لأذننا، لاننا اصبحنا في عصر عايزين الكلام اللي يطبطب علينا، اللي يرفعنا، اللي يسدد احتياجاتنا، اللي يشجعنا ويسندنا في مشاكل الحياة. لكن بصراحة هتيجي بموضوع يبكتني وينخس قلبي من جوه بالروح القدس ويعدل مصاري علشان اعيش حياة الاستقامة، هقول يفتح الله.
1: أيوة.
0: ويمكن احول القناة كمان. فانا بصلي من كل قلبي ان كلنا كلنا بلا استثناء واولهم انا نتشوق للنمو، نفوق للتغيير الحقيقي، نسعى من كل قلبنا بامانة لحياة القداسة والاستقامة. وانا عايز احط تعريف بسيط لحياة الاستقامة والقداسة بحسب فهمي للكتاب المقدس، وبعدين هدخل على سؤالي. حياة القداسة مش معناها حياة الكمال، لكن المعنى البسيط ان الانسان يعيش مفرز مكرس مخصص لله، وكل يوم يسعى للاقتراب من قلب الرب، ويعيش بالروح مش بحسب شهوات الجسد. يعني بمعنى بسيط وبدون فلسفة، انه حياتنا تكون بتعكس شخص ربنا للناس اللي حوالينا. واصدق ان انا وحضراتكم رسالة الله المقروءة والمعروفة لجميع الناس، فلازم اخلي بالي كويس جدا من الصورة اللي انا بقدمها للي حواليا يا اخ مدحت.
1: صح، مليون
0: اكرم. يعني زمان زمان لما كان في صور ورقية مش ديجيتال زي دلوقتي، كنا بنحرص جدا ان احنا نحط في الالبوم الصور الحلوة بس، ويمكن نرمي الصور المهزوزة. فيا ترى ايه الصورة اللي بقدمها للي حواليا؟ وده اللي هيدخلني لسؤالي للاخ اكرم.
1: اتفضل.
0: في ناس بنشوفهم بيتعثروا من اخواتهم في الجسد في الكنيسة يا اخ اكرم بسبب تصرفاتهم او سلوكهم غير اللائق في بعض الاوقات، وبتكون النتيجة للأسف انهم ممكن يسيبوا الكنيسة بالكامل.
1: صح.
0: اللي هي مكان التغيير والنمو اللي حضرتك كلمتنا عليه في البداية. فسؤالي من شقين بالتحديد. الشق الاول، يا ترى ايه النصيحة اللي نقدر نقدمها للمؤمنين اللي مش هممهم ابدا انهم يكونوا عثرة للاخرين طالما هم في قرارة نفسهم ان هم مش غلطانين؟ والشق الثاني، ايه برضو النصيحة اللي نقدمها للناس اللي بتتعثر وحط عينيها على الناس وبتترك الكنيسة وتفضل، سامحوني، تتنطط من كنيسة لاخرى، وطبعا النتيجة الحتمية ان مفيش لا تغيير واضح ولا تشكيل ولا نمو؟ فأرجو التوضيح. وآخر حاجة أختم بيها كلامي، ده طلب خاص جدا من فضلكم، عايزة الأخ أكرم يشجع الشباب، لأن حضرتك شباب يا أخ مدحت بالذات اللي فعلا هيسمعوا الحلقة دي، وإزاي بطريقة عملية يكونوا سهاما في يد الجبار ويقدروا يعيشوا حياة الاستقامة والبعد عن الشهوات والمغريات في عالم مليان معوجات. فأرجو النصيحة دي للشباب والرب يبارككم.
1: شكرا، شكرا للمداخلة الجميلة، للسؤال الرائع اللي ختمت بيه كلامك، والمشاركة الرائعة اللي شجعتينا بها. أخ أكرم، السؤال ده مهم
2: طبعا،
1: انت جاوبت على جزئية كبيرة منه بس نعيد.
2: طيب، انا بقول للناس اللي بتعصر،
1: أي،
2: خلي بالك، وقالوا لمن تأتي بسبب العصر،
1: أي، خير له،
2: خير، يعني العصر صعبة. وخلي بالك، غلطة الكبير كبير. يمكن يكون معانا ناس مش قادرين يغفروا. يا جماعة، احنا مسؤولين عن شعب الرب، يا جناب القسيس، يا جناب الشيخ، يا ايها القادة المسكين، مجلس الكنيسة، الكاهن، ارجوكم كفاية عصارات. عايزين نكون سبب بركة للناس. يعني الرب، بص، يعني الرب هيحاسبنا قدام كرسي المسيح. هنتحاسب، هنتحاسب عن كل حاجة عملناها، زي ما بيقول الكتاب، لو طلعت حضرتك كروس الثانية خمسة عدد عشرة.
1: أيوة.
2: الرسول بولس بيقول ان احنا جميعا نظهر امام
1: كرسي المسيح،
2: لينال كل واحد خير كان ام شر.
1: أيوة.
2: كلنا هنقف قدام كرسي المسيح. عارف، لو انا عندي توجه لليوم ده هخاف اعصر. بس احنا
1: غايب، ممكن يحصل للمعسرين اليوم ده
2: الرب هيحسبهم.

0: كرونس الاولى ثلاثه بيتكلم انه بنار، يخلص كما بنار. الشعور بالخساره ده مؤلم، الشعور صعب جدا، الرب هيحاسبني. كرسي المسيح ده مش للمكافآت، لا، كلمه كرسي المسيح بيما بيما
1: كرسي القضاء،
0: كرسي القضاء زي اللي في متى 27 عدد 19 اللي
1: أيوة.
0: جلس عليه بيلاطس.
1: أيوة.
0: فانا هقف قدام المسيح بشكل، انت هتقف قدام المسيح، انا شخصيا مرعوب.
1: ايوه،
0: انا بكلمك خايف، انا ليه بخدم الرب؟ تخيل انت بقى الرب هيحاسبك، انت عملت 1 2 3 4، انت عصرت 1 2 3 4، ليه عملت كده؟ عملت كده عشان منصب؟ عشان تحتفظ بمنصب؟
1: صدقني يولع المنصب ويولع الكرسي ويولع اللقب.
0: طب اعمل ايه؟
1: ويولع
0: نعمل
1: الاسم.
0: نعمل ايه في البحث عن السلطه؟ في واحد قال تعبير رهيب، قال لك مفيش حاجه اسمها الحاد، كل واحد بيعبد. بعد كده كل واحد بيعبد سلطه، بيعبد جنس، بيعبد ايه؟ قال فكره جباره الراجل ده. قال ان هذه الاشياء تاكلك حيا. يعني الحاجات دي اللي انت بتدور على السلطه دي هتاكلك حيا، هتاكل فيك. فاحنا لازم يعني نهتم ونفكر، ويكون عندنا توجه ان احنا في يوم من الايام هنقف قدام كرسي المسيح للمحاسبه. لان كمان بقول للناس اللي اتعثرت، الرب بيطبطب عليك، ما تسيبش كنيستك. مفيش كنيسه كامله، مفيش كنيسه نموذجيه. بص، في كنيسه ناجحه لكن مفيش كنيسه نموذجيه. زي ما اقول في بيت ناجح لكن مفيش، اقدر اقول في بيت مثالي، مفيش حاجه مثاليه. لازم يكون فيه، لانه في لازم يكون فيه اخطاء، لازم. والكنيسه من ساعه لما نشأت كانت فيها مشاكل، بس الشاطر زي ما احنا اتكلمنا في اعمال الرسل، الشاطر ازاي يتعامل مع الكنيسه. المسيح عشان يعلق الانقسامات خلع، صح كده؟ في يوحنا 13 وغسل رجليهم. انا عايز اقول للشخص اللي اتعثر، خليك ده حرب عليك، وخليك نموذج، وخليك بركه للي حواليك. انا مش فاكر النص يعني، بطرس، ممكن نطلع بطرس الاولى صح 3 عدد 9، طلع لي الايه دي، حد يطلعها لي بس افتكرها. عارف يعني ايه تكون بركه يا اخي مدحت؟ تعال نشوف بركه، اتمنى يكون الشاهد صح يعني.
1: غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمه بشتيمه، بل بالعكس مباركين، عالمين انكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركه.
0: بركه، عارف البركه ايه؟ مش الرب يديني ويغنيني بس، البركه انك تغفر وتسامح. وانت بتغفر، وانت اللي اتعثرت بتغفر وقررت انك تغفر وتسامح، انت بتحقق ده او طلال حياتك، يا البركه.
1: امين
0: امين,
1: أمين.
0: نكمل،
1: ناخد واحد كمان.
0: طيب المعنى الثاني للاستقامه، القلب النقي. يعني ايه القلب النقي؟ المسيح قال في متى 5 عدد 8
1: طوبى
0: لانقياء القلب. القلب النقي، لو طلعت مزمور 86 عدد 11 يقول وحد قلبي لخوف اسمك. لو معاك الترجمه المبسطه جايه جميله، ركز كل كياني لتوقير اسمك. فاقدر اقول القلب النقي هو القلب المركز.
1: انا عايز اسال بس سؤال، معلش، انت ازاي حافظ الايه؟
0: مش حافظ
1: بترجمتها.
0: لا
1: يعني حافظ الايه ماشي عندنا، حافظ الايه من البندايك ايه ومن المبسطه ايه؟ بتعملها ازاي؟ معلش، حته في النص.
0: صدقني ما اعرف.
1: يعني قول لي بتعملها ازاي؟
0: ما عنديش.
1: ما مش عديها.
0: انا
1: هوقف الحلقه على كده. هوقف الحلقه على كده. تقول لي انت بتعملها ازاي؟
0: صدقني ما اعرف. السؤال ده غريب، صدقني ما اعرف.
1: لا ما يعني ما تجننيش.
0: لا حاجه على هوا.
1: هنكمل الحلقه، بس انا مش مكمل الحلقه دي غير لما تقول لي بتعملها ازاي.
0: ما اعرفش.
1: يعني ازاي تحفظ الايه؟ تحفظ في المبسطه بتقول ايه، واليسوعيه بتقول ايه، والعربيه المشتركه بتقول ايه؟
0: هي بص يا مدحت، هي نعمه. الاجابه نعمه،
1: بس قصادها جهاد.
0: مفيش جهاد،
1: يعني مفيش نعمة بدون اجتهاد.
0: نعمه من الرب لا اكثر ولا اقل. انت بس مشجع، انت بتشجع الناس الصغيره زي.
1: لا مش مشجع. لا لا. مشجع ايه بس؟ طب قول لنا نصيحه، معلش، موضوع حفظ الكتاب ده وهنكمل، بس دي حته في النص كده يعني استفزتني شويه. لازم تدينا طريقه عمليه ازاي بتحفظ كلمه الله بالشكل ده، ومش بس من الفان دايك المتداول بين ايدينا، لكن كمان من ترجمات مختلفه.
0: انا بحب اقرا الكتاب بكذا ترجمه عشان ابقى يعني اعرف النص، لانه بما انك انت يعني سالت، الفان دايك في نصوص امينه جدا للنص، يعني في الترجمات
1: مين اللي ترجمت الحرف
0: يعني. الفان دايك مش مهم انك تفهم، المهم النص يبقى تمام. لكن في

0: في ترجمات ينفع تكون امينه للنص وامينه للقارئ، زي ترجمه الحياه والترجمه المشتركه. في ترجمه بقى، الترجمه دي بيسموها اعاده صياغه عشان تفهم، دي ترجمه مبسطه. فالترجمه المبسطه دي بتساعد القارئ انه يفهم النص حتى لو كان صعب. يعني زي مثلا واحد قلب الخوف اسمك، هتلاقي يعني ركز كل كيان لتوقير اسمك، فانا فهمت بقى ان القلب النقي والقلب المركز. فالترجمه المبسطه ميزتها انك انت بتعيد صياغه النص فبتفهم الافكار.
1: تمام.
0: امين. يبقى المعنى الثاني للاستقامه
1: نقاء القلب.
0: نقاء القلب. المعنى الثالث للاستقامه ده اقف عنده لحظات، هو الحياه بحسب مقاييس الله دون مساومه او تنازلات. هقولها تاني. الاستقامه ان انا بعيش حياه حسب، مش الناس، مش الترند، حسب مقاييس الله، اشوف الرب عاوز ايه. انا اقول لك مثلا بسرعه عشان الوقت. عندي دانيال.
1: تمام.
0: دانيال اتسبق من اورشليم لبابل، صح كده؟
1: ايوه.
0: دانيال كان سنه 17 سنه في وقتها. طب اورشليم دي، البلد دي كانت بلد مهزومه ولا منتصره؟
1: مهزومه ومكسوره.
0: الغريبه جدا، المدينه دي كانت قليله خلاص بعد السبي، يعني كانت شعب قليل. بعد كده خدوا دانيال علموه حاجات كتير في بابل، غيروا اسمه وغيروا حتى التعليم بتاعه، مش كده؟
1: ايوه.
0: وغيروا كل حاجه فيه يعني. بس الكتاب بيقول دانيال 1:8، اما دانيال
1: ايوه
0: فجعل في قلبي، صح كده؟ طب انت دانيال ليه رفضت الاكل؟
1: أيوة.
0: بالرغم ان انت قبلت منهج بابل، منهج العالم، انه كنت يعني استقبلت كل حاجه. اتاري الاكل ده كان بيقدم ذبيحه للاله مردوخ، وبعد ما يقدم الذبيحه ياكلوا منه كاشكال من اشكال العباده. فدانيال، والغريبه لو طلعت دانيال واحد،
1: أيوة.
0: الكتاب يقول مين اللي سبق دانيال؟
1: نبوخذ نصر.
0: لا، اللي سبق دانيال ده الرب نفسه.
1: وسلم الرب بيده.
0: ايوه، برافو عليك.
1: عمليه نبوخذ نصر.
0: ومزمور 78 كان عدد 62، سلم للسبي عزه.
1: أيوة.
0: فتخيل انت الرب ورا كل احداث. أيوة. دانيال، ورغم كده انه ثابت في الامانه بتاعته.
1: أيوة.
0: ثابت في التكريس بتاعه، هو مش عايش حسب مقاييس بابل، لا، الاكل ده لا يرضى يهوه.
1: والجميل في قصه دانيال اخ اكرم، انه لما نبص على حياه دانيال، حياه دانيال كانت حياه ما بين قمم وقيعان مرعبه.
0: احاول ارجع له، اجي له تاني. لان بص، دانيال 17، دانيال واحد كان عنده 17 سنه.
1: أيوة.
0: وهو اترمى في جب اسود كان 86 سنه، عاش ال 70 سنه دي مكرس في وسط ملوك اشرار، برغم انه كان. بص اقول لك حاجه، اقول لك اربع حاجات او ثلاث حاجات. دانيال كان امين في القداسه.
1: هو اكتر واحد هيتبسط من كلامك عن دانيال الواد بني ابني، هو اليومين دول متاثر بدانيال.
0: فخد يا بني، بص، امانه القداسه رغم شر النجاسه، يعني كان فاهم. اما دانيال كان امانه الصلوات رغم كسر المشغوليات. دانيال 6:10. امانه الاكتفاء، كان عنده اكتفاء رهيب لما في دانيال 5 الملك خل انت عاوزه وفسر لي، قال تكن لاعطاك لنفسك.
1: ادوس لي في الحته دي شويه، لان احنا الايام، معلش زي بعض، لان احنا الايام دي عايشين في ثقافه استهلاكيه مرعبه.
0: هاجلها
1: مضاده تماما للي حضرتك بتقوله ده. أيوة. فنفسي تدينا النموذج ده وتتوسع فيه شويه.
0: لا، يعني بولس كان عنده اكتفاء، تعلمت ان اكون
1: مكتفيا
0: بما انا فيه. فالاكتفاء مهم جدا في حياه المؤمن.
1: أيوة.
0: بولس يعني التقوى مع القناعه مع التقوى تجاره عظيمه.
1: أيوة.
0: فالقناعه هنا اقتناع، انا مقتنع باللي انا فيه. واخد بالك؟ لكن دانيال كمان مش بس كان عنده اكتفاء، وكان عنده أمانة، وكان عنده حاجات كتيرة دانيال، ونجح دانيال في حياته. والرب كافئه في حياته. فأنا محتاج يكون عندي أمانة في القداسة.
1: أيوة.
0: محتاج يكون عندي أمانة في الشهادة. في دانيال 2 وقف قدام نبوخذ نصر.
1: أيوة.
0: وكرز لنبوخذ نصر.
1: أيوة.
0: ونبوخذ نصر عرف الرب عن طريق
1: ده، قال لنبوخذ نصر أشير عليك.
0: أشير عليك. برافو عليك.
1: فارق خطاياك بالبر وأسامك بالرحمة.
0: شايف؟
1: للمساكين.
0: فاكر لما قلت أربع سيادات المؤمن؟
1: أيوة.
0: وقف دانيال ووقف قدام ملوك وخدمهم وكرز ليهم. فأنا عندي نموذج إن واحد عاش بحسب مقاييس الله دانيال. احنا عاوزين نعيش كده. رابع معنا بعد كده لو في تليفون او حاجه، هي القداسه. ده راي شخص، ممكن تتفق او لا تتفق معايا،

0: بس انا رايي شخصي القداسه هي شكل من اشكال الاستقامه. بس اسمح لي يعني اسمح لي اقول لك فكرتين.
1: قول اللي انت عايزه.
0: انا مش عارف معايا وقت قد ايه تاني.
1: خد راحتك.
0: خد راحتك. في قداسه وهميه.
1: يعني ايه بقى قداسه وهميه؟
0: وفي قداسه حق... يعني القداسه الوهميه ان انا اقول لك ان المؤمن ما يعملش ولا خطيه. ودي منتشره.
1: طب ايه المولود من الله لا يخطئ؟
0: المولود لو طلعت الايه في يوحنا الاولى اصحاح 3 عدد 8 و9 المولود من الله الذي يستمر في الخطيه ده خلاص ده مش
1: لا يعتاد الخطيه
0: لا يعتاد واحد قاعد في الخطيه في فرق بص يا في فرق بين السقوط وفرق بين واحد قاعد في الخطيه يعني روميا 6 نحن الذين متنا عن كيف نعيش بعد فيها فما تقوليش مؤمن واعمل ايه وعايش في الشر والخطيه لا فالقداسه الوهميه ان هي القداسه بنادي بالقداسه المطلقه طب دي هتنتج ايه ينتج عني خداع ابا ما هو لكن في قداسه الوهميه الثانيه قداسه الشكل قداسه المظهر دون الجوهر
1: دي ضربه المصريين
0: برافو عليك
1: يعني دي ضربه ارض مصر التدين الظاهري والقداسه الخارجيه
0: انا عايز اقول لك التدين الرب شوف رغم كلامه الجميل في متى 23 قبور مبيضه من الخارج
1: ايوه
0: احنا وبعد كده معلش لو انت حتى بتسمعني بس ما تزعلش مني يعني مش معنى انك انت عندك عقيده سليمه تبقى مؤمن ولا عندك حماسه تبقى مؤمن ولا عندك خدمه وانجازات تبقى مؤمن اللي بيني وبينك ايه الكتاب طلع لي متى 7:21 أنا ما أنت دخلت في الكلمة دي
1: معلش
0: الموعظة على الجبل المسيح خلصها في متى 7:14
1: أليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل
0: يعني
1: ملكوت السماوات
0: يعني هو عنده عقيدة سليمة طب أنا عندي كمان ناس عندها عقيدة سليمة ويؤمنون ويقشعرون مين دول؟ الشيطان يؤمن ويقشعر أنت بتؤمن
1: أي
0: ليس قول معايا الآية
1: بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات
0: إرادة الله هي قداستكم مش معنى أن عندك حماسة ومش معنى أنك عندك عقيدة تبقى مؤمن مش معنى أنك بتحضر كنيسة تبقى مؤمن إيه مقياس واحد اسمه جي أي باكر قال التعبير ده ليست النشوة هي مقياس الحياة الروحية ما هي مقياس الحياة الروحية الطاعة
1: الطاعة
0: الطاعة هي مقياس الحياة الروحية كمل النص طيب
1: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا
0: مش بالعين تنبأ برضو
1: تنبأ
0: بالعين أحب أجرة الاسم
1: وباسمك أخرجنا
0: مش شياطين مش يهوذا برضو أخرج شياطين
1: كان مع التلاميذ وباسمك صنعنا قوات كثيرة
0: طب بص الرب قال له بقى
1: فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط
0: يعني مش علاقة بكم أصلا اذهبوا عني ياخد دم الرب قال كده ذهبوا عني يا فاعل الاسم
1: ايوه
0: يعني الرب بيقول انت انا ما اعرفكوش اصلا فعندنا ازمه في الكنيسه النهارده ودي ازمه كبيره جدا جدا ان لازم نفهم ان في الكنيسه في ناس مش مؤمنين
1: ايوه والخدمه
0: والخدمه في ناس مش مؤمنين وفي ناس بتتاجر باسم الرب
1: ايوه
0: في ناس بتتاجر بالعام تاجر باسم الرب
1: ايوه
0: فمرات كنيسه الخدمه فيها فيها فيها فيها يعني سامحني فيها اجره
1: ايوه
0: عشان كده بولس قال ايه في منتهى الرعب الجميع يطلبون ما هو لانفسهم
1: ايوه
0: لا ما هو ليسوع المسيح
1: يا رب يسوع ارحمنا ارحمنا
0: مش معنى انك انت بتخدم تبقى مؤمن مش معنى انك تبقى يعني خادم ايا كان بقى المسمى بتاعك ممكن تبقى الخدمه اكل عيش على وظيفه وخلاص الناس اللي بتعصر دي بتحافظ على السلطه
1: ايوه
0: مش بتحافظ على الرب
1: طب حضرتك قلت لنا القداسة الوهمية عايزين بقى
0: القداسة الحقيقية
1: كلمنا القداسة عن القداسة الكتابية الحقيقية
0: طب اقول اربع مفاهيم بسرعة عناوين انا مش عارف وقت قد ايه
1: الوقت بيهرب منين
0: معايا وقت قد ايه قول لي
1: احنا بقينا 35 دقيقة الحلقة
0: طب انا هقول عناوين واللي احتاج افكه في اربع مفاهيم من القداسة في المفهوم اللاهوتي وفي المفهوم اللغوي وفي المفهوم القانوني وفي المفهوم العمل بسرعة المفهوم اللاهوتي هو خاص بالله يعني كتاب ذكر قداسة الله 1043 مرة في الكتاب قداسة الله هي زينة صفات الله أيوة. عشان انت يعني عشان يعني ما تكلمش كتير هتقول لي الله الله محب اقول لك الله محب بس مش طول الوقت مش هي دي الصورة الكاملة عن الله
1: ايوه
0: الله عادل
1: قدوس
0: قدوس خليني اقول الفكره دي، زين

0: يعني قداسة الله هي زينة صفات الله.
1: ودي صرخة الملائكة في أشعياء.
0: قدوس قدوس، برافو عليك كمان.
1: بالظبط. برافو.
0: طب هتقول المحبة، المحبة طبعا يعني هي يعني واخدة قلب الله طبعا. طب أقول لك حاجة، مين اللي قال لنا الله محبة؟ يوحنا.
1: أيوة.
0: يوحنا الأولى 4، هو يوحنا في يوحنا 1 كان عدد 5 أو 6 الله نور.
1: أيوة.
0: فأنا عندي الله نور والله محبة، مش طول الله في مزمور 105 الرب بار في جميع طرق.
1: أيوة. ورحيم.
0: ورحيم. فأنا عندي قداسة الله، دي لازم نعرف. عشان كده الإجابة على سؤال سدوم، الإجابة على سؤال الطوفان، ده حصل من كل قرارات الله،
1: من قداسته،
0: من قداسته. طيب المعنى الثاني للقداسة، معنى لغوي يعني إيه القداسة في العبر في اليونان 2؟ عزل وتخصيص. يعني احنا كنا مشاع، عكس كلمة نجس يعني مشاع يعني عام، لكن رب خدنا اخت العروس جنة مغلقة،
1: ينبوع مخطوط.
0: تمام. المعنى الثالث للقداسة ده مهمة، القداسة القانونية. في عبرانيين 10 يقول وبهذه المشيئة، عدد 10،
1: نحن مقدسون
0: بتقديم
1: يسوع
0: مرة واحدة، فالاب قدسنا بتقديس المسيح، فانا قدام الاب زي المسيح. تخيل دي، يعني خليني اقول الفكره،
1: هللويا.
0: يعني انت قدام
1: عايزه هللويا دي،
0: مجد للرب طبعا، هللويا. تخيلت زي المسيح في يوحنا الاولى 4 عدد 17، كما هو في هذا العالم هكذا نحن. يعني الله شافك زي المسيح بالظبط، فانت محبوب بدون شرط، انت مقبول بدون شرط، انت مرضي عليك بدون شرط.
1: هللويا.
0: يعني في افسس 1 يقول لي كده عدد 6، انعم علينا في المحبوب يسوع.
1: هللويا.
0: فانت في المحبوب دي، خليك خلت الله زي ما الله شايف المسيح، الله شايفني.
1: هللويا.
0: المعنى الرابع وقف حمده وناخد الفكره، هي زي ما قلت لاخت في التليفون، هي قمع الجسد، اقمع جسدي. القداسه العمليه يا متحد، ان انا اقول لا، انا اقول بس شخصيه واحده.
1: سامحني معلش انك خكرم، هروح لسؤال بيتسال من ناس غير مسيحيين وبيستخدموا الايه دي، اقمع جسدي استعبده، بيستخدموا ايات شبه كده، يقول لك المسيحيين ما بيستحموش، المسيحيين ريحتهم وحشه، المسيحيين ما بيهتموش بنظافه الجسد.
0: طيب خليني اوضح لحضرتك، في الكلمه اليوناني حاجتين، في سوما وفي ساركس.
1: ايوه.
0: في سوما دي اللحم والدم.
1: ايوه.
0: وفي ساركس دي الطبيعه الساقطه.
1: ايوه.
0: فبولس هنا بيقول اقمع رغبتي، مش جسد اللي ما استحماش.
1: أيوه.
0: اقمع الرغبه بتاعتي، دي اسمها يعني ساركس، وهتلاقيها. أيوه. واضحه خالص في الكتاب، وذكرت. أيوه. كتير في الكتاب، مش كده؟ فبولس بيقول ما مش بستحماش، لا اقمع. أيوه. جسدي، يعني اقمع، اقول لرغبتي لا. النهارده كام في الشهر؟ النهارده 25.
1: 25.
0: طلع امثال 25 عدد 28، هي دي بقى الآية المفسرة بتاريخ النهاردة. لما تيجي تقرأ أمثال، اقرأ كل يوم بتاريخ النهاردة. أمثال 25
1: مدينة منهدمة بلا سور.
0: علي صوتك بقى، خش اسمع.
1: مدينة منهدمة بلا سور.
0: أيوة.
1: الرجل الذي ليس له سلطان على روحه.
0: هي دي. طب أنا لا، عاوز أحط نموذج، أحط شمشون. لو طلعت على الشاشة قضاة 16 عدد 21، بص شمشون، عندي يعني عندي كلام كتير عن شمشون. ما ينفعش تقرا قضاه 13 القضاه 16 تبكيش على واحد زي ده.
1: طبعا بدايه رهيبه، نهايه ماساويه.
0: ده ده ده مين اللي بشر القديسه المتواضعه العذراء مريم بمجيء المسيح الملك جبرائيل، في حين ان المسيح نفسه راح لامراه منوح وبشرها.
1: يا
0: يعني كان نزيل من بطن امه من 8 نظراء في الكتاب.
1: مجدا للرب. ناخد كام تليفون ونرجع نكمل. الو
2: الو،
1: يا اهلا وسهلا.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: يا اهلا يا اهلا يا اهلا اهلا اهلا. مساء الخير.
1: مساء النور، اتفضل.
2: ليه مسيحيه بتقول ان المسيح ضروري للخلاص؟ بتمنى اجابه على هذا السؤال.
1: معلش قول السؤال تاني.
2: حاضر خليك. ليه مسيحية بتقول إن المسيح ضروري للخلاص؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: أنا مش سامع السؤال، حضرتك سامع؟
0: بيقول ليه المسيح ضروري للخلاص، صح كده؟
1: ليه المسيح ضروري مضبوط. للخلاص.
0: طب اتفضل يا أخي، ما
1: لا اتفضل، خليك معانا يا أخ مصطفى.
0: فضل.
1: خليك معانا.
0: اتفضل.
1: لا خكرم هيجاوبك حالا، اتفضل.
0: المسيح ضروري، هو المخلص.
1: أيوه.
0: هو اللي في ايده هو المخلص.
1: ايوه
0: فلما يقول يسوع

0: لأنه يخلص شعبه
1: من خطاياه.
0: مين اللي قام بعملية الفداء؟ يسوع الآب أرسل الإبن.
1: أيوه.
0: مش كده؟ بص الكتاب بيقول المتبررين مجانا
1: بنعمته
0: بالفداء الذي
1: قدمه
0: قدمه الله كفارة. فالمسيح هو أساس الخلاص بتاعنا، هو حجر الزاوية. المسيح هو اللي صنع صنع بنفسه تطهيرا
1: لخطايانا.
0: فالمسيح هو المخلص. بدون المسيح لا خلاص، لا خلاص بدون المسيح. المسيح هو الخلاص، المسيح هو المخلص، والمسيح على فكرة المنهج بتاعنا اللي هنكمل وراه. فالمسيح هو المخلص، وأقول كمان والمسيح هو المعلم، المسيح هو الباني، باني الكل. بدون المسيح يعني بدون المسيح لا خلاص بدون المسيح.
1: وأضيف على كلامك كمان يا خكرم لأخويا مصطفى، الكتاب المقدس أعلن لنا قوانين إلهية، قوانين الله. فمن ضمن القوانين الإلهية أن أجرة الخطية هي موت، وده شفناه موجود في تكوين 3، يوم تأكل منها موتا تموت. ففي قانون إلهي ربنا حطه أن أجرة الخطية هي موت، قالها ونفذها. لكن في قانون تاني أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فأنا عندي قانون للخطية أن أجرة الخطية هي موت وهلاك أبدي، وعندي كمان مخرج من الخطية دي اسمه سفك الدم. بس لأن كل البشر خطاء، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، كان الاحتياج لدم نقي، دم مقدس يقدر يطهر ويبدأ يقدر يبرر. علشان كده المعادلة الصعبة دي ربنا عملها، انه تجسد ربنا يسوع المسيح اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، النشيد الرائع اللي بنقوله في فيليب 2، اتم الخلاص الخاص بينا بجسده المعلق على عود الصليب، فسفك دمه، الدم النقي، الدم النظيف، علشان يدفع ثمن كل خطايانا. فالطريقة الوحيدة للوصول لله، للعبور للحياة الإبدية، هو عن طريق دم الرب يسوع المسيح. يقول الكتاب المقدس ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص غير اسم واحد بس، هو ربنا يسوع المسيح. فهو الوسيط وهو الباب وهو المخلص، مفيش طريق للوصول للسماء إلا من خلال الرب يسوع المسيح. علشان كده بصوتك يا أخوي الغالي أنا بدعو كل المشاهدين اللي بيسمعونا في كل حتة في العالم أيا كانت خلفيتك، صدقني ما في طريق تاني للسماء إلا الرب يسوع المسيح، اللي وقف قال عن نفسه وقال كده أنا هو الطريق والحق والحياة، ما فيش طريق تاني يوصل للحياة الأبدية غير ربنا يسوع المسيح. علشان كده إلحق إلحق الحق فرصة ربنا بيعرضها عليك النهاردة، ودي حياتك للرب يسوع المسيح. ولو انت مش قادر تقتنع انه مات وصلب من اجلك، قول له افتح عينيا علشان ادرك حقيقة الحياة الابدية، وادرك الخلاص اللي اتميته على الصليب، وادرك محبتك الفائقة المعرفة في اسم الرب يسوع المسيح. معنا تليفون تاني. معلش التليفونات فصلت، نرجع نكمل.
0: طيب اكمل اكمل شمشوم.
1: ايوه
0: حضرتك لو طلعت القضاء 16 عدد 21، بص يعني
1: فاخذه الفلسطينيون.
0: لا بص دليله. أيوة. هو كان يعني كان عنده امتيازات كتيره، يعني تخيل واحد قتل 1000 واحد بربع بفك حمار، يعني تخيل واحد شال باب باب مدينه كامله،
1: مرعب، قوه مرعبه،
0: قوه مرعبه. وهي لو حضرتك طلعت عدد 17 من القضاء قالت له ماذا ماذا يعني نعمل ايه عشان ناخدك من القوه دي، واخد بالك ازاي؟ فقالها التعبير، قال انقصوا شعري اضعف واصير واحد من الناس. بعد كده وبعد كده لما تعال نطلع قضاء 16 عدد 21، ممكن تقرا لي مدحت؟ معلش.
1: فاخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه.
0: اخذه فقد الاراده. اخذوا عينيه أو قلع عينيه، صح كده؟ فقد البصيرة.
1: ونزلوا به إلى غزة.
0: فقد البصيرة.
1: ونزلوا
0: به إلى غزة، كمل معايا.
1: وأوثقوه بسلاسل
0: فقد محاسم. الحرية، هتقول لي يعني إيه حرية؟ للشاب أو أي حد النهاردة الحرية مش معناها غياب القيود. ده سطحي جدا. لكن الحرية، واحد اسمه تيموس كيلر قال الحرية هي اختيار القيد الصحيح.
1: حلوة دي.
0: يعني انا قدامي اتنين، قدامي اكتر من حد، يعني قدامي مثلا موسى بالايمان، موسى لما كبر
1: ابا ان يدعى ابن
0: كلمه كبر

0: بعض الترجمات يقول لك بالإمام موسى لما تعظم، بالإمام موسى لما كبر أبى أن يدعى
1: ابن
0: مفضلا فرعون. بالأحرى أن يزل إبراهيم 11-24
1: حاسبا عار المسيح
0: أختار بي. على أن يكون له تمتع وقت بالخطايا. أنا عندي واحد زي موسى اختار، عندي واحد زي يوسف اختار كيف أفعل هذا الشر، لكن عندي واحد زي شمشوم اختار غلط أو ساقوه بسلاسة. بالرغم من قال عن يوسف ساقوا بالقيد رجليه في المزمور 105، لكن هنا واحد اتقيد من أجل الاستقامة وواحد اتقيد لأجل الشر.
1: أيوة.
0: وكان يطحن في بيت السجن.
1: أيوة.
0: ايه رأيك في واحد زي الأول؟ حزين. واحد قضى لإسرائيل، كان قاضي لإسرائيل في وقت كان 300، يعني أسوأ فترة في حياة إسرائيل هو سفر القضاء، أسوأ فترة. ولو انت عاوز تشوف الشر، يعني ختم سفر القضاء بالقاضي ده، وبعد كده تشوف يعني تشوف الشعب لما غلط، لما أي. يكون ملك في اسرائيل. وكأن الوحي يقول لك ادي نموذج اللي في الشعب. واحد زي شمشوم. فمعنى القداسة اقمع جسدي، هي انكار الذات مهمة جدا، لكن كمان معنى القداسة مش ان انا اقمع جسدي، لا ده جانب، لكن في سفر اللاويين اكتر سفر بيتكلم عن القداسه.
1: أيوة.
0: تمام، يقول لك في حاجات ما تاكلهاش وفي حاجات تاكلها. يعني ايه؟ يعني انت تهرب لكن تقتر على كل ما هو طهر. القداسه معناها انت بتقضي يومك ازاي، يعني أيوة. بتستثمر وقتك ازاي.
1: أيوة.
0: هتلاقي نفسك، انا اسف، تلاقي ساعات بنقضيها على السوشيال ميديا.
1: أيوة.
0: بتضيع، والعمر بيضيع،
1: ومش بس بنقضيها، مش بس بتضيع، لكن الفكره بتضيع في ايه؟
0: برافو عليك.
1: يعني وهي بتضيع ايه اللي بيحصل في دماغه وهي بتضيع؟
0: ايوه.
1: فده السؤال المهم. عايز اتنقل لسؤال تاني اخكرم عشان الحق نغطي. أيوة. على قد ما نقدر. أيوة. يعني ايه علامات الاستقامه؟
0: حلو، الاستقامه مرئيه على فكره، بس عايز اقول بس فكره افتكرتها دلوقتي. واحد اسمه مارتن ويجنز قال فكره جباره. لما المسيح يتكلم في الموعظة على الجبل في متى 5:16، أنتم نور العالم، صح؟ فالإضاءة دي مخصصة لإيه؟ للنور، يعني أو اللمبة دي مخصصة إنها تنور. فقال التعبير الجميل ده أثر فيا خالص، لو أنت ما عشتش نور في العالم، أنت مش بس خارج المشيئة الإلهية، أنت خارج التصميم الإلهي. عارف يعني إيه؟ يعني الرب صممنا عشان نعيش مستقبلين، عشان نكون نور للعالم. فأقول بس أربع علامات وخش السؤال اللي بعدي. العلامة الأولى الاحترام الشديد لكلمة الله.
1: حلوة دي.
0: مين يقول لك أنت حياة مستقيم؟ ماذا يقول الكتاب؟ الكتاب بيقول إيه؟ ما شفته يعني إيه اللي بيقول الكتاب؟ الكتاب بيقول عن النقطة دي، النقطة المرجعية بتاعتي الكتاب في عبرانيين 4:12 آية جميلة جدا. ممكن تطلع لعبرانيين 4:12. لأن كلمة الله
1: حية
0: تدي حياة وفعالة ذات طاقة، حية وفعالة وأمضى من كل سيف
1: ذي حدين
0: خارقة
1: إلى مفرق النفس والروح
0: تخترق حصون في اليونان
1: والمخاخ.
0: ومميزة أفكار القلب
1: ونياته.
0: طب كمل معايا النص بقى.
1: وليس خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان.
0: عارف يعني
1: مكشوف
0: عريان؟ يعني أنا بمعنى كده، بالمعنى البسيط، بدل ما اقف قدام كرسي المسيح في السماء، الرب اداني كرسي المسيح على الارض، هي الكلمه.
1: حلو الرابطه دي.
0: يعني بدل ما كنا بنتكلم عن كرسي المسيح، مين اللي هيحسبني؟ اللي هيكون فاصل، اللي هيفصل، يعني هيكشف خداع القلب.
1: كلمته هنا.
0: مين اللي هيشفيني؟ ارسل كلمته. انا شخصيا اللي شفاني من حاجات كتير كلمة الرب كانت بالنسبة لي هي المدرسة، اللي علمتني.
1: الله.
0: كلمة الرب هي البيت اللي تربيت فيه. كلمة الرب هي يعني شفت فيها المعلم. فأنا بقول الاستقامة من ضمن علامتها الاحترام الشديد لكلمة الله. اتنين، من ضمن علامات الاستقامة الشوق الشديد لفعل مشيئة الله.
1: حلو التعبير،
0: الشوق الشديد. لو طلعت السالونيك الأولى إصحاح 4:3، الآية اللي احنا كلنا حافظينها،
1: إرادة هذه هي إرادة الله وقداسة.
0: بعد كده في 7 يقول الله لم يدعونا للنجاسة. مش دعوتنا يا أخي مدحت للنجاسة. هتقول عاوز أعرف مشيئة الرب، أتجوز مين أو أخش كلية إيه

0: او اسافر ازاي؟ لا انا عاوز اقول لك عيش القداسه والاستقامه سهل جدا، سهله. مشيئه الرب مش مسؤوليتي.
1: ايوه
0: مشيئه الرب مسؤوليته هو. انا مسؤوليتي في امثال 21 عدد 31، الايه دي جميله انا بحبها، يقول الفرس معد ليوم الحرب،
1: اما
0: النصره
1: فمن عند الرب.
0: انا اعد نفسي اعيش مستقيم واعيش في القداسه، شيلش اهم حاجه، الرب هيقول لك هيبقى سهل عليك. لكن تالت حاجه بقى ودي غريبه شويه، يعني هتستغرب لها وانا مستغرب لها برضه، هو الصراع الروحي. يعني ايه
1: الصراع الروحي؟
0: انا كلما زي ما بيقول بولس عاوز اعيش للرب، احببته البر وابغضته ايه الاسم، فهتلاقي في صراع. انا عاوز اعيش كويس، كلما افعل الحسنى
1: اجد الشر،
0: اجد الشر. فانا جوايا عاوز اعيش مستقيم، بس مرات كتيره اتكعبل فعيش في الصراع. فانا عاوز اشجعك واشجع نفسي انه في وقت الصراع ده هو الرب بيشوفك مقدس ليه. ده حاجه حلوه الصراع اللي، لانه الكتاب يقول يعني يشربون الاسم كالماء.
1: ايوه
0: الخطاه، ده الخطاه. وكمان بيتكلم ان المستهزئ ده بيتعامل مع الخطيه كضحكه، لكن المستقيم قدام الرب بيعمل ايه؟ المستقيم ده هو بيصارع مع الخطيه. لما بيتكلم عن الختان في روميا 2:28،
1: ختان القلب بالروح
0: الذي مدحه من الرب، وانت بتحارب في حياه الاماته وانت بتصارع علشان تميت رغبتك، انت بصراحه انت عايش حياه الاستقامه.
1: يعني افهم من النقطه دي انه انا في صراع وحزن ومرات اكتئاب بسبب الضغط، أيوه. الخطيه ده يسمى استقامه؟
0: ده يسمى علامات الاستقامه طبعا. لانك انت مش عاوز تعيش كده، انت عاوز تعيش كده؟
1: لا
0: لا. فعاوز اشجعك النهارده، خليني اقول جوايا صوت بقى، في حد هنا، حد بيشوفني عنده شعور بالذنب.
1: ايوه.
0: الرب يطمن قلبك. الرب يقول طمن قلبك، لانه مش، بصوا اقول لك على حاجه، اقول لك ايه جميله. انت لو طلعت يوحنا الاولى اصحاح 1:7، يوحنا الاولى 1:7، الايه دي جميله جدا، يقول ان سلكنا في النور كما هو في النور. طلعتها لي يا اخي مدحت.
1: يوحنا الاولى 1:7. تمام. ولكن ان سلكنا في النور كما هو في النور،
0: ايوه،
1: فلنا شركه بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه.
0: سؤال بقى اقول لك، ايه علاقه الدم بالنور؟ يوحنا بيقول ايه؟ وانت داخل محضر الله النور كشف الخطيه، بس الدم يسترها.
1: حلوه. تاني
0: اقول تاني؟ حاضر.
1: تاني
0: انت اشتريتني يا
1: حبيبي انت.
0: بص يا اخي، وانا داخل بنور الالهي بيكشف لي،
1: ايوه
0: بيكشف الخطيه، بس وانا بيكشف الخطيه يجي دم المسيح يعمل ايه؟
1: يستر
0: الايه؟ مش هيخليني طول الوقت نجس. هو عارف ان انا مطحون مع الخطيه، هو عارف ان انا بصارع مع الخطيه. فدي علامات الاستقامه، من ضمن الحاجات اللي تطمن قلبي ان دم يسوع المسيح ابنه
1: يطهرنا.
0: تلاقي الدم بيدي ثلاث حاجات عشان الوقت، الدم بيرضي الاب، خروج 12:13 ارى الدم واعبر عنه.
1: أيه.
0: الدم يريح الضمير.
1: ايوه
0: دي عبرانيين 10.
1: اطهركم من اعمال ميتة.
0: بالظبط. الدم بيقهر الشيطان وهم غلبوه بدم الخروف. فانت داخل كمان لازم يعني داخل محضر الله، لما الكتاب بيقول لنا ثقه بالدخول الى كلمه الثقه هنا في عبرانيين 10:19 باللغه اللاتينيه معناها عين مفتوحه. الله. وانت داخل عين مفتوحه على دم المسيح. فانت كمان وانت داخل شاعر بالذنب، الرب يقدر يريح ضميرك. اخر حاجه، اخر علامه ونخش على السؤال اللي بعد كده، هي الوداعه مع الاخرين.
1: ايوه.
0: يعني ايه وداعه؟ اقول لك الفكره، النجاسه تخليني اناني طول الوقت. النجاسه تخليني بحب نفسي. بس لو طلعت بطرس الاولى اصحاح 1:21 عشان الوقت، طلع لي الايه دي من فضلك يعني تحت. بطرس الاولى صح 1:22. ممكن 22.
1: طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح،
0: بالروح
1: للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة.
0: طهروا.
1: أيوة.
0: فانا لما اكون مقدس، لما اعيش حياه الاستقامه، انا بطلع بره نفسي، هقدر احب اخويا. عشان كده يقول

0: لك مثلا في ثمر الروح يبدا بالمحبه، لكن كمان في تعفف، في ضبط نفس. دي اربع علامات في حياه الاصدقاء.
1: طب نتنقل بسرعه جدا يا خكرم، احنا الوقت بيهرب مننا.
0: معايا وقت قد ايه؟
1: معانا 12 دقيقه بالظبط. تمام، عايزين نتكلم فيهم عن اهميه الاستقامه، ليه مهمه، وعايزين نتكلم عن مخاطر الاستقامه وبركات الاستقامه. نعملها ازاي؟ ما اعرفش،
0: مش عارف،
1: بس ادينا لمحه كده. طيب سريعه. أنا أتكلم

0: أهمية الاستقامة
1: أيوة.
0: في فكرتين. الفكرة الأولانية مهمة، النقطة اللي جاية دي، كل ما نفعله في العالم المنظور يؤثر في العالم اللا منظور.
1: تمام.
0: يعني احنا قاعدين في عالم منظور شايفين، بس
1: أيوة.
0: في عالم تاني احنا متداخلين معاه، عالم غير منظور. هديك مثلا او اتنين. ايوب عاش استقامة قلب. لو طلعت ايوب واحد من عدد ستة لعدد تمانية، يعني عدد تمانية تحديدا، استقامة ايوب اثرت في العالم الروحي. بص طلع لي عدد تمانية، ايوب واحد.
1: فقال الرب للشيطان:
0: أيوة.
1: هل جعلت قلبك على عبدي ايوب؟ لانه ليس مثله في الارض رجل كامل ومستقيم.
0: فاستقامة ايوب عملت حرب شرسة بين الله وبين الشيطان. ايوب كان عارف؟
1: لا.
0: ايوب كان مستقيم. هقول لك، لو طلعت دانيال 10 او عدد من عدد 11 او 12، دانيال دخل صلى وقعد 21 يوم صايم. يا مدحت اكيد انت عارف النص.
1: أيوة.
0: عشان شعب الرب وازاي يطلعوا من السبي. ولما صلى قعد 21 يوم. لو طلعت دانيال 10 عدد 12، بصوا لما صلى 21 يوم عمل حرب رعاية رهيبة. طلع لي دانيال 10 12، اقرا معايا.
1: فقال لي: لا تخف يا دانيال،
0: ده الملاك بيقول
1: لدانيال، لانه من اليوم الاول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولاذلال نفسك قدام الهك.
0: خلي بالك دانيال، اقدر اسميها النقطه دي اذلال يقود الى اجلال.
1: حلو.
0: دانيال اذل، لكن هنا في اجلال. لكن شمشوم كان عنده اجلال بس قاد الى اذلال. كمل معايا النص. طيب،
1: فقال لي: لا تخف يا دانيال، لانه من اليوم الاول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولاذلال نفسك قدام الهك.
0: ايوه،
1: سمع كلامك وانا اتيت لاجل كلامك.
0: كمل بقى.
1: ورئيس مملكة فارس.
0: مين رئيس مملكة فارس ده؟ أعلى رتبة شيطانية. مين اللي جابها؟ دانيال هو بيصلي.
1: Yeah.
0: 21 يوم صايم بيصلي، جاب أعلى رتبة لدرجة إن الشيطان ما عرفش يقاوم مملكة. راح استعان بمين؟ بمخايل رئيس. كمل، بص النص.
1: فقال: ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21
0: أيوة.
1: يوما، وهو ده ميخائيل، واحد من الرؤساء الأولين، جاء لإعانتي.
0: شفت دي؟
1: وانا
0: مين عمل الحرب
1: هناك
0: كلها
1: عند ملوك فارس؟
0: مين عمل الحرب دي؟
1: دانيال.
0: صلاه. شفت العالم؟ احنا في عالم منظور، هو بيصلي في العالم المنظور، اثر في العالم
1: الغير منظور.
0: الغير منظور. نفسي نرفع راس الرب.
1: يا رب.
0: على فكره، لما الرب ارسل التلاميذ رايت الشيطان
1: ساقطا يا رب.
0: واحنا بنعيش الاستقامه، احنا بنهدم مملكه ابليس.
1: امين يا رب.
0: احنا بندمرها بسرعة عشان الوقت. ازاي اعيش حياة الاستقامة؟ هقول فكرتين ونقول البركات الاستقامة بقى كده. تمام. اعيش حياة الاستقامة ده قرار شخصي. اتنين، اي حاجة روحية يا اخي مدحت، اي قرار.
1: طب ما ياما خدنا قرارات يا خكرم وكانت نهايتها مش حلوة. يعني ياما خدنا قرارات نعيش باستقامة، القرار ما بيكملش 3 ساعات بعد اغزو.
0: بص اقول لك بقى، عشان كده بعد القرار في جاد. في جهاد. اقول لك حاجه، لو انا طلبت من الرب، يا رب يعني اديك مثلا زي مثلا ابي مالك، مش هنطلع شواهد، ابي مالك لما كان هيمد ايده على ساره في تكوين 21،
1: امسكتك
0: لان ده الرب. لو انا قلت الرب يا رب اسندني، عارف يا عبيس، وصلى يا عبيس، ليتك تباركني وتوسع دخولي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني.
1: فأتاه الله بمثل.
0: لو بطرس قال له يا رب احفظني من الخطيه واحفظني من الكبرياء، بطرس كان حك في السكه.
1: أيوة.
0: الرب كان هيحفظه
1: طبعا،
0: بس هو سلم نفسه لنفسه.
1: صح.
0: انا محتاج في جهادي، محتاج وانتم باذلون
1: كل اجتهاد.
0: احنا محتاجين نجاهد في الكتاب، محتاجين نجاهد مع الخطيه، محتاجين نجاهد مع نفسينا. الجهاد مهم. بولس يقول في تيموثاوس الاولى 6:12: اناشدك ان تجاهد الجهاد الحسن. احنا ما عندناش الجهاد الحسن، احنا محتاجين الجهاد الروحي ده. مع الجهاد ده الاساس، الروح القدس. بص، لا مفر ولا طريقه اخرى للحياه القداسه رومية 8 يديني أكتر أعمال كتيرة، بس إن كنتم بالروح
1: تميتون
0: أعمالك. ده عايز أقول لك حاجة، ده الروح القدس في رومية 8 6 يقول أن اهتمام الروح ينشئ، يعني اهتمام الروح القدس ينشئ.

0: توجه جوايا ضد الخطيه وضد العالم، يخليني ابص للرب والحياه صح. فانا محتاج للروح القدس
1: مليون المية.
0: وانت يعني انت اللي بتعلمنا عن عمل الروح القدس. لا حياه بدون الروح القدس.
1: صح مليون المية.
0: احنا محتاجين الروح القدس يرافقنا، والملء بروح القدس مش ناخد مزيد من الروح القدس، لا، ان الروح القدس ياخد مزيد مني، مزيد من مشاعري، مزيد من افكاري. اقول فكره رابعه، انا محتاج واحد قال الفكره دي، قال احنا محتاجين حاجه اسمها قوه الرنين. ايه قوه الرنين؟
1: ترجمها.
0: قوه الرنين دي يعني جرس اليقظه. يعني ايه جرس اليقظه؟ قال لك في ثلاث حاجات، قال لك في رؤيه وفي نيه وفي نهج. يعني ايه رؤيه وفي نيه؟ لو انت حبيت تتعلم اللغه اليابانيه مثلا، فانت عندك رؤيتك بعد 5 سنين هتتكلم ازاي ياباني.
1: ايوه
0: صح كده. النيه بقى انك بتدور على افضل الكورسات على الانترنت. النهج بتاخد خطه معينه لمده 5 سنين.
1: ايوه.
0: طب ده اطبقه ازاي على حياتي؟ اطبقه ازاي على حياتي؟ انا لازم يكون ليا حياتي رؤيه.
1: ايوه.
0: يعني لو انا قلت لك انت اخر 26 نفسك تبقى ايه؟ اخر 27 نفسك تبقى ايه؟
1: ايوه.
0: طب هعمل ايه؟ انا محتاج لو انا قريت كل يوم 10 صفحات في العهد الجديد هخلصه في شهر. لو انا عندي رؤيه اخلص الكتاب في سنه مثلا. لو عندي رؤيه احفظ الكتاب، لو عندي رؤيه اقرا بعض الكتب. ده اسمها النيه، عندي خطه.
1: ايوه.
0: فانا محتاج اعمل الخطه دي. طب في الخطه دي تشمل ايه كمان؟ هقول لك على حاجة مهمة.
1: ايوه.
0: تدريبات روحية. يعني ايه تدريبات روحية؟ التدريبات الروحية دي هي تعيشني أكتر حياة الاستقامة، هتاخدني من أرض الأحلام إلى أرض الواقع.
1: أمين.
0: أنا خلاص كده.
1: أمين.
0: أقول فكرة حاجة، إنه المستقيم يبصر وجهه.
1: عايزين ناخد بركات الاستقامة بقى.
0: طيب، طلع لي 3 آيات وخلاص.
1: يلا بينا.
0: يلا بينا ونختم. أول حاجة مزمور 11 عدد 7. إن أنا أتملي من حضور الله. طلع لي الآية دي.
1: لأن الرب عادل ويحب العدل.
0: كمل معايا.
1: المستقيم يبصر وجهه.
0: تشوف وجه الرب في أخوك. تشوف وجه الرب في كلمته. تشوفه رغم. عارف إيه اللي بيخلينا مش قادرين نشوف الرب؟ عارف ليه في وسط الأزمة؟ يقول في مزمور 73 إنما الله صالح لإسرائيل لأنقياء القلب. مش قادر أشوف صلاح الله في حياتي لأن أنا مش ناقي القلب. فأشوف وجه الرب. موسى قال له إيه؟ يعني أنا ليه طلب نفسي وجهي يسير فعلا إيه؟ نفسي نشوف وجهه. تاني حاجة طلع أمثال 10:9 من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان. فأنا مش خايف. لما هكدب هبقى خايف إن حد يكشفني. لما أعيش السر زي العلن أنا عندي أمان. عندي أمان في لما تيجي تزورني في بيتي. أنت زي ما هتزورني في بيتي، زي ما هتشوفني في الكنيسة، زي ما هتشوفني مع إخواتي، زي ما حضرتك
1: يعني بتعمل مع الاستقامة. لما تعامل مع حد مستقيم تبقاش قلقان وانت بتعمل معاه.
0: برافو عليك.
1: عارف ان الكلام اللي انت بتقوله مش هيتحور، مش هيلف، مش هيتروح لحته يمين لحته شمال.
0: بالظبط.
1: فعلا المستقيم مريح
0: جدا وامان. انت بتحس بامان. لكن كمان المستقيم بيخدم الرب. السالك طريقا كاملا
1: هو
0: يخدمني. واحلى حاجه بقى امثال 11 عدد 3 دي الايه، طلعها لي كده.
1: استقامه المستقيمين تهديهم.
0: الارشاد الالهي. فاكر لما قلت لك الحلقه ان اراده الله قداستكم؟ وانت عايش مستقيم الرب هيرشدك للطريق للقرار اللي انت هتاخده. امين.
1: يعني المستقيم ما يتوهش. المستقيم يبقى عارف هو رايح فين.
0: هو دانيال تاه؟ كان في غربه تاه؟ ما تاهش.
1: لا ما تاهش.
0: بولس تاه؟
1: ما تاهش.
0: محدش تاه وهو عايش حياه الاستقامه، بالعكس محدش تاه. لكن المستقيمين دايما ماشيين في تراك صح. ايه رايك في بولس؟ قد جاهدت الجهاد الحسن.
1: اكملت يا على كلمه اكملت السعي دي.
0: طب ايه رايك في ده؟ اكملت السعي ده انت ما عنديش وقت. بصوا اكملت السعي من اعمال 9. اكملت السعي اعمال 20. انا بمشي في لبي 62. انا لسه بحاول. جبت المساوس الثانيه صح 4 وهو بيستشهد اكملت السعي. خلاص انا. لذلك وضع لي اكليل البر.
1: الذي يهبه لي.
0: نفسي يبقى هو ده. يعني استقامة المستقيمين تهديهم. هدت موسى. هدت موسى 120 سنة لم تكل عيناه.
1: أي.
0: نفسي الرب يدينا بالظبط كده.
1: امين يا رب. طيب احنا

0: وقتنا للاسف خلص بسرعه.
1: شكرا يا اخي.
0: نفسي اعمل حاجتين. نفسي الحاجه الاولى نوجه رساله لكل اخواتنا بعيدين وقريبين، والحاجه الثانيه نفسي نقضي وقت نصلي لاجل الاخوه الاخوات
1: عمين.
0: اللي طلبوا، اللي عرفنا نرد عليهم او بعتوا رسائل لينا على صفحه قناه الكارما او على رسائل الواتساب الخاص بالبرنامج. فنفسي نصلي من اجلهم، ونفسي نصلي من اجل الكلمه اللي اتقالت تخترق القلوب وتكمل وتثمر وتنجح فيما ارسلها الرب اليه. فنفسي رقم واحد وجه رساله لاخواتنا اللي بيسمعونا في كل حته في العالم.
1: الرب يهمه جدا انك تكون مستقيم في حياتك، الرب يهمه جدا انك تعيش وبيدور على المستقيمين. وانت بتخدم الرب مش بس هتخدم بالتعليم اللي عندك، لكن هتخدم الاستقامه، هتديك سلطان في الكلمه، سلطان في الخدمه. يا اي حد بيشوفني، عيش مستقيم مع بيتك، عيش مستقيم في كنيستك، عيش مستقيم في شغلك، الرب هيهدي خطواتك. ما تقلقش، من يسلك بالاستقامه يسلك بالامان. انا بوجه رساله يعني من فضلك خلي ده يعني ده التارجت بتاعك في الوقت اللي جاي، انك تكون مستقيم في كلامك، مستقيم في محبتك. تعالوا بينا نصلي لاجل كل واحد طلبه، ونفسي نصلي عشان الشباب، ونصلي عشان البيوت، نصلي عشان الشباب، ونصلي عشان البيوت، ونصلي كمان عشان الكنيسه. تعال نغمض عينينا ونصلي. تعالوا ناخد دقيقه قدام الرب كده. تعالوا بينا وانت بتشوفني على الشاشه، تعال اقول له اذكر البيت اللي انا فيه يا رب،
0: يا رب
1: اذكر مراتي، عيالي، اذكر والدي، والدتي، اذكر اخواتي. بنصلي عشان الاخت اللي طلبت لاجل المشاكل اللي في البيت. يا رب
0: يا رب يا رب
1: ارفع ارفع ارفع ضربه ابليس من على البيوت يا رب. ارفع كل ادوات لتدمير البيوت يا رب من فضلك. يا رب تعالى على البيوت
0: يا رب
1: بالحضور الالهي، تعالى على البيوت يا رب، تعالى قدس البيوت يا رب. ارفع كل نجاسه من البيوت يا رب، ارفع كل خيانات من البيوت يا رب، ارفع كل نزاعات من البيوت يا رب. انا بصلي عشان الشباب يا رب، تعالى بجيل يطلبك، تعالى بجيل يا رب يطلب وجهك يا رب. بصلي عشان الكنيسة، بصلي علشان الناس اللي ممكن اتعثرت يا رب، رد المتعثرين يا رب. بصلي انك ترد المنفيين، منفيين شعبك يا رب، جمع منفي إسرائيل يا رب. تعالى تعالى احفظ أرجلنا من كل استهانة، من كل عصر أيها الرب سيدنا. اذكر الكلام اللي قلناه النهاردة يا رب، احفظ يا رب الحلقة دي. المجد اسمك وليك يا رب كل المجد.
0: امين امين امين. شكرا خكرم لاجل كل نور واعلان ربنا ادهولك علشان يكون سبب شبع وسرور لشعب الرب في كل مكان. شكرا
1: شكرا ربنا يبارك.
0: اخواتنا المشاهدين الافاضل المباركين، شكرا لاجل متابعتكم لينا الساعه ونص اللي عدت، وشكرا لاجل انصاتكم وسماعكم. عايز اشجعك عيش الكلمه اللي سمعتها النهارده. كمان عايز اشجعك لامر ثاني مهم جدا جدا، اول ما بنفصل حلقه هنا بيبدا على طول بودكاست الكارز مع الدكتور زكريا ستاورو. النهارده في ضيف مميز جدا مع الدكتور زكريا، اخونا المبارك الغالي وابونا الاخسامي جيد، فهتستمتعوا باحلى 30 دقيقه جايه. عايز اشجعك كمل واسمع، ورب معاك ورب يثمر بيك، رب يحفظ حياتك، تكون للبركه كل ايام حياتك انت وكل عيلتك. النعمه معاك.

0: احبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فأنا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

0: مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في بودكاست الكارز، قمة السعادة، قمة الفرح، قمة الشبع. وأنا بتشرف إن استضيف الأخ سامي جيد اللي هو مستضيفنا في كنيسته ودايما بيستضيفنا في بيته في هذه الحلقة من بودكاست الكارز. أهلا بيك مرة تانية يا أخ سامي.
1: أهلا بيك يا دكتور زكريا،
0: وشكرا لاستضافتك الدائمة لينا.
1: صدقني بأمانة إحنا كلنا مستضيفنا المسيح له كل المجد.
0: شكرا، وشكرا بقبولك الدعوة لوقتك المزنوق. في حلقة سابقة اتكلمنا عن بدايات الرب معاك وبداياتك مع الرب، رغم انك من بيت مسيحي وبابا وماما ناسك جوه الكنيسة، لكن قبلت الرب كمخلص لحياتك وانت حوالي 18-19 سنة، سنة 78، لما في أسيس جه في البيت وعمل عمل فردي وكلمك وقبلت المسيح وتغيرت.
1: لا.
0: وبدأت بعد كده في اسكندرية تخدم الرب في منطقة نادي الصيد وزيارات وغيره، وبعد كده نقلت القاهرة، وفي القاهرة الرب فتح لك مجالات تخدم على المنبر، يعني تقدم كلمة الله. إيه اللي بعد كده؟
1: بعد كده احنا جينا القاهرة وربنا باركنا فيها، وأنا جاي من اسكندرية أصلا محمل بأن يبقى في كنيسة في مصر الجديدة.
0: طب أنا يعني معلش تسمح لي، إزاي محمل يعني؟ هل وأنت بتصلي سمعت صوت؟
1: لا لا، أنا كتير جدا حياتي كلها في شغلي أو في خدمتي الحاجة اللي ربنا بيبعتها في ذهني بعتبرها ده صوت من الرب.
0: تمام.
1: فأنا جاي من قلبي أني أجي مصر القاهرة يعني، ويبقى في كنيسة في مصر الجديدة، لأن احنا كنا ساكنين في مصر الجديدة وعايشين في مصر الجديدة. ربنا أسس بينا مصنع في العاشر من رمضان، ده البداية. وصدقني مش عايز أقول لك إن ربنا باركنا جدا في المصنع.
0: النسيج و
1: الغزل.
0: غزل.
1: فإحنا ربنا باركنا في المصنع، والمصنع كبر كبر كبر، أشكر رب بدأ يكبر قوي قوي بطريقة كده فيها دعم،
0: بركة الله،
1: دعم من ربنا لينا. وبعد كام سنة كده يعني الأمور بدأت تستقر أكتر. فحقيقي نسيم أخويا كان داعم كبير جدا ليا، لأنه كان شريكي وأخويا، وهو الأستاذ بحق يعني، وراح السماء، لكن لازم أقول

0: كاملا.
1: حبيبي الأخ نسيم.
0: آه إنسان الله، رجل الله مقدس، كان على قلبه خدمة كبيرة قوي قوي، وثمارها ظهرت جدا. كان بيعمل مؤتمرات،
1: ما أنا يا ما خدمت في المؤتمرات في الصعيد، وسواء في إدسا أو في سلامة ناشد، وكان يجيب الولاد والبنات اللي ما بيحضروش كنايس ويقدم لهم كرازة، ويقدم لهم يقيموا 4-5 أيام، ويقدم لهم كلمة الله، ويرجعوا بيوتهم جداد. يعني بجد بجد
0: حقيقة خدمة نسيم يعني مكللة من الرب نفسه، ونجحة جدا بطريقة لا تخيلها، لأنه كان بيجيب الولاد أو البنات، كان بيعمل مؤتمر لبنات وحده والولاد وحدهم، وحقيقي كان اجتماعات ناجحة، لأنه البنات دول أصلا سوري يعني جاي مش بتوع كنايس، لا بتوع
1: بعاد عن الله،
0: بعاد عن ربنا نهائي.
1: يعني أنا خدمت في مؤتمرات الأخ نسيم، كان مثلا في اليوم ممكن يكون في 3000 بنت أو 3000 ولد.
0: حصل في
1: ده حصل ياما. أنا حضرت ده مش كلام بقى يعني،
0: لا لا
1: ده أنا وعصت فيه.
0: فهو ربنا حطه في الخط ده جدا، وكان مركز فيه جدا جدا، والرب نجح وطلع. صدقوني أنا في كنيستنا المسيحنا أفاجئ إن خدام أفاجئ ألاقيهم واقفين بيتكلموا واختبارهم إزاي اختبروا، بقول لك في مؤتمرات الأخ نسيم.
1: أيوة.
0: فطبعا أيوة. نسيم راح السماء وبيتكلل أحلى إكليل
1: طبعا.
0: لكن هو ده اللي لقيته فعلا، أسماء كبيرة من المرنمين ومن الخدام يقول لك لا إحنا تخلصنا وتجددنا في المؤتمر ده. هو نسيم كان ربنا مباركه في الخط ده، وانا كنت متبارك في الخدمه المنبريه في قبل ما نفتح الكنيسه يعني. فكنا كان هو لي اتجاه جميل وانا لي اتجاه تاني، ولكن مكملين لبعض
1: طبعا.
0: لكن نسيم كان سند كبير جدا ليا قوي. مش وبعدين يا نسيم احنا عايزين نعمل كنيسه، امين. ما نسيم ما يعرفش، ما يحبش يعترض، واخد بالك. وبعدين لقيت ان الدنيا بقى ايه، حسينا ان جه الوقت ان احنا لازم نشتري ارض لكنيسه المسيح. كان المصنع نشكر الرب بدا يتاسس كتير وكبر، يعني الوقت ده وقت الرب اللي قال لنا ايه، مش قال لنا مباشر، لا يعني حاسين ان ده الوقت
1: المناسب.
0: الوقت المناسب نشتري، وفعلا دورنا وربنا وفقنا في المكان اللي احنا قاعدين فيه ده. وبدأت
1: في قلب الكربة، قلب مصر الجديدة النابض.
0: أيوة.
1: مرة كنت بخدم أنا ونجيب لبيب ومش فاكر فين، وجيتنا قلت لي تعالى أنا عايزك أوريك حاجة.
0: أيوة.
1: فجبتني هنا، وكانت المكان ده ما متغطي بحاجة. ودخلتني كده في السر، يمكن ألف قبل 2011 الكلام ده.
0: أي على طول.
1: يمكن 2009 ولا 2010، وقلت لي دي هتبقى كنيسة، وكنت حطيت الرخام اللي على المنبر بس. فأنا فاكر الأحداث الجميلة دي.
0: أنا فاكر فعلا لما جبتك وجيت صليت في المكان ده أنت والأخ نجيب. هو الرب باركنا جدا يعني.
1: فاشتريت الأرض.
0: اشترينا الأرض وبنينا الأرض، وللأسف الحكومة راحت وقفتها. وقفت المباني. لا.
1: كان سنة كام يا خسام؟
0: 2010.
1: تمام.
0: 2009. فبعد ما احنا بدأنا نبني وخلصنا الخرسانات كلها، لقيت ايه الحي هنا جه راح وقفها. ايه يا جماعة في ايه؟ لا دي كنيسة مش بيت، لانه كان باسمي انا ونسيب يعني. فرحت لقيت وقفوا المباني.
1: كنتوا عملتوا مباني كتير.
0: خلصت كلها.
1: أيوة.
0: كل الادوار خرسانة خلصت ووقفت. فيمين شباب نتكلم مع حد ما نتكلمش مع حد، قال لك لا دي كنيسة مش، رغم انها ملكية يعني. لما بنينا الخرسانات وبعدين اتشمعت وقامت الثورة، فحد جه قال لي اخسامي ده الناس كلها بتبني، ما تكمل الكنيسة وافتحها. قلت له حاضر هعمل كده. وبعد كده بعد ما خلصت فتحنا المكان تاني
1: 2011.
0: فتحنا المكان تاني، وبعدت ناس تانية يبدأوا ايه اللي يعمل شوية كهرباء، اللي يعمل شوية حاجات كده. المهم ايه، لقينا الوقت ايه، فناس جات تاني وخوفتني. رحنا وقفنا بس ايام بسيطة. فروحت اتجرأت تاني وقلت ايه، بعت ناس، رحت ايه قلت يلا باسم يسوع. كترت الناس وكترت الصناعية ودخلوا بقى. كنا نشتغل بالليل وللصبح و

0: والنهار كله قافلين، الباب مقفول ما نرجع بحد يعني، واحنا شغالين جوه زي الفل. فعلا بدأنا يعني نشتغل. يعني عايز اقول لك الواحد لما يبقى عنده شقه بياخد فيها وقت قد ايه، كام شهر او كام وسنه ممكن. الكنيسه دي اشتغل ربنا ساعدنا في 8 شهور الخمس ادوار كانوا تخلصوا كلهم، خلصوا كلهم
1: معجزه
0: حاجه يعني، ونشكر رب خلص بحاجه حلوه حلوه لمجد الرب.
1: وبعدين ده ولا 1000 جنيه يعني دي غاليه الرخام غالي شويه ولا ايه؟
0: اشكر رب.
1: ولا انا ماليش
0: هو صدقني عايز اقول لك هو
1: ولا انا ماليش في الموضوع.
0: هو بص هقول لك،
1: والارض هنا يعني مجدا للرب.
0: انا هقول لك
1: على فكره المسيح ادانا دمه. انا بس انا مش قصدي امجد سامي جيد ولا نسيم اللي وصل السماء، لكن قصدي اقول للناس اللي بيشاهدونا يا بختك انك استخدمت الفلوس اللي عندك تعمل حاجه لمجد الله والبركه الشعب. يا مناس ما تزعلش مني يا اخي سامي واحنا على الهواء يعني معنا، يا مناس عندهم زي حضرتك واكتر وماتوا فقراء ما بيعملوش ولا حاجه وكآبه وعمرهم ما قدموا حاجه للرب.
0: صدقني يا دكتور زكريا انا بحس ده اكرام من ربنا ليا.
1: صحيح
0: بامانه.
1: ايوه صح.
0: يعني انا عمري ما افكر ان اعلن الكلام ده ابدا اطلاقا يعني، لان انا مبسوط خلاص ربنا بارك المكان واتفتح بطريقه جميله وسماويه. عايز اقول حاجه،
1: لا بامانه مش بنجامل احنا قدام الله، الافراح اللي في كنيسه المسيح في مصر الجديده يعني، وكميه الناس اللي جايه من مختلف الخلفيات بتنم وتدل على انه ده مكان فعلا نفوس بتقبل المسيح فيه.
0: نعم.
1: والمسيح بيتمجد.
0: نعم. ده فرحتي انا، ما عنديش حاجه تفرحني غير ان الناس ترجع للرب والمؤمنين يثبتوا في المسيح. ده هدفي الاساسي 100%. حتى الاستوديو اللي احنا فيه ده صدقني يا اخي
1: انت وانت بتعمل يعني وانت بتعمل كنيسه، انا مره حكيت لنا واحنا انت في بيتك انه كان ساهر سعيد معانا المخرج حاليا، انك قلت انا نفسي اعمل كنيسه ينتشر منها نور الانجيل للعالم كله. هل كنت تقصد الاستديو؟
0: بص يا دكتور، انا لما ربنا خلص الكنيسه واتبنت والحته اللي احنا قاعدين فيها دي زوايد زياده في الارض وهي واخده مكان وحده، وبعدين انا في قلبي جدا ان المكان ده يتبنى يتعمل استوديو، في قلبي جدا من ساعه ما قلت المكان ده احنا استوديو. احنا سبناه سنه وسنتين وما جيناش جنبه، لكن جه وقت من الاوقات رحت حسيت كده اني لازم ابنيها، فبنيتها بسعه فعلا، وفي ناس ساعدتنا في بنائها. الناس اللي ساكنه في وشنا كانوا اصحاب العماره هم اللي قاموا ببناء المكان ده، لان كان صعب ان انا يعني يبنيها، كانوا بيجهزوا كل حاجه هناك ويجوا هنا ويصبوا والرب بارك المكان.
1: تقصد على جزء الاستوديو؟
0: الاستوديو بس. فالاستوديو اتبنى، وبعدين حتى كان في حد عزيز علي قوي قوي قال لي اخ سامي انا مزنوق، عنده استوديو كان عنده ظروف خاصه، فقال لي المكان اللي انا عندي فيه ده انا عندي ظروف صعبه قوي ومش عارف اعمل ايه، هقفل البرنامج هقفل.
1: فجينا سجل كنت انا معاه انا عارف.
0: فالمهم ايه، انا قلت له اتفضل تعالى.
1: حصل
0: فحقيقي جاب حاجته كلها
1: وطلعنا من هنا زمان. كلام ده من 10 سنين يمكن،
0: واخد سنه يمكن تقريبا قاعد هنا. صح. متبارك واحنا متباركين، وبعد كده ربنا فك الموقف بتاعه فرجع مكانه، والمكان مبني وجاهز بس مش مستخدم. لكن الكنيسه عندها الكنيسه بتاعتنا بقى اللي هي نفس الكنيسه ليها بث مباشر من الكنترول بتاعنا الخاص بالكنيسه، فكان من اول سنه تقريبا احنا بنبث يعني. صح. ما طولناش، وكنا جبنا الاجهزه من امريكا وجات وكل الاجتماعات كانت بتتبث من الاستوديو الصغير بتاعنا ده، لكن في كل الامكانيات يعني.
1: يعني هي الكنيسه دي بالارض كلفت كتير ده غير موضوع السمك والحمام خالص، ده اعلى شويه مش كده؟
0: صدقني
1: صدقني الرب يسوع يستاهل كل المجد.
0: صدقني يا دكتور زكريا بامانه عمري في قلبي حسيت ان انا عملت حاجه بامان لغايه في هذه اللحظه.
1: طب نرجع تاني، بس حضرتك قلت انك في 2011 الثوره كملت، بعدين ازاي بقى رخصت يعني؟
0: انا لما خلصنا حكايه الكنيسه اللي فتحت، انا لازم اقول حاجه مهمه قوي في فتح الكنيسه. احنا كنا بنعمل في البيت عندنا اجتماع صلاه فقط مع حوالي 20 30 اخ حاجه زي كده، وبعدين

0: قبل ما نفتح الكنيسة أنا قلت لهم الإخوة دول يا جماعة إحنا هنقلب الاجتماع بدل ما هو اجتماع صلاة والمؤمنين إحنا هنفتحه اجتماع عام عشان نهيئ ناس تيجي لما تفتح الكنيسة لأننا ناقصنا شهر أو شهرين حسب التشطيبات اللي إحنا بنشطبها يعني. فقلنا أمين، روحنا فتحنا الاجتماع عام. فكان في الفيلا عندي في مصر الجديدة مكان كبير وجم كل الإخوة والخدام وحتى أبونا مكاري كان بيجي يوعظ فيه وفلان وفلان. الأسبوع اللي كان مفروض أفتح فيه الكنيسة كان المفروض كنا داعيين الأسيس سامح وريس، وأنا عايز أحييه بجد من قلبي مع المباشر ده. فبقول لي الأسيس سامح موريس، يا أسيس سامح الكنيسة ناقص لها أيام وتفتح، تشطب كل حاجة، خلص كل حاجة عملناها. فقلت له يا أسيس سامح ممكن نفتح الاجتماع في الكنيسة ولا هتيجي تعمله في الفيلا زي ما احنا قاعدين؟ قال لي لا خلينا في الكنيسة.
1: ولسه ما عملتش الترخيص
0: الباقي؟ لا فيش ترخيص خالص، هو الترخيص جد ومعجزة هقولها لك دلوقتي. فكلمنا الأسيس سامح قال لي خلاص أمين. قلت له طب احنا عندنا مرنمين، احنا عندنا كل حاجة، الأجهزة كلها موجودة، ولكن اللي عندنا لا مرنمين ولا عندنا وعاظ ولا عندنا حد، ايه رأيك يا أسيس سامح؟ قال لك أنا هبعت كل حاجة، بيبعت الإخوة العازفين، بيبعت المرنمين، بيبعت
1: الوعاظ صراحة
0: جدا جدا،
1: قلبه يعني على نفوسه.
0: ده اللي حصل بالفعل يعني. احنا فتحنا جيل معاد، فكان الاجتماع قبلها بأسبوع، وزعنا ورق عادي كده بنقول يا جماعة الكنيسة في العنوان الفلاني، واحنا ننفع في الكنيسة في الوقت ده الأسبوع الجاي، وتعالوا الاجتماع الجاي هننقل في الكنيسة. أول يوم في الاجتماع تقريبا صدقني يا دكتور زكريا حضر يمكن حوالي 500 واحد.
1: ياه.
0: فوق وتحت الكنيسة مليانة على الآخر.
1: مجدا ليك يا رب.
0: صدقني. والأسيس سامح اتبنى الكنيسة عندنا حوالي 6 شهور.
1: ربنا يبارك.
0: يعني قاعد يبعت كنا بنعمل بس يوم الخميس بس. بعد كده لقيت الكنيسة يوم الأحد قافلة، قلت يا رب حرام إن الكنيسة قافلة يوم الأحد. فرحنا إحنا اتبنينا بقى يوم الأحد. جاء الأسيس سامح بعد 6 أشهر، قلت له هو اللي قال يعني اتفقنا مع بعض إن إحنا هنكمل يعني بسبب الخدمة اللي عنده والكلام ده، لكن بشكره حقيقي من كل قلبي على المجهود اللي عمله والتأسيس اللي عمله روحيا. فربنا يبارك الأسيس سامح ويبارك كل خدمته في هذا الوقت. الاستوديو لما الرب عمله أنا كنت مبسوط إن في كلمت مع الأخ ساوميل، كان نازل لمصر في الوقت ده وعايز يعمل مكان ومش مكان والكلام ده، وراح زار مكان وكذا مكان عشان خاطر عايز يعمل برامج بتاعته. قلت له يا أخ ساوميل بأمانة وصدق تعالى اعمل كل اللي نفسك فيه في المكان ده وانت حر فيه كأنه ملكيتك يعني. أنا قلت الصدق بأمانة.
1: أنا كنت متابع بعض الحاجات مع حضرتك والأخ سامول الصفانوس، فعلا حضرتك قدمت له ودينا بنسجل يعني الكارما بتسجل لنا.
0: فأنا قلت لساوميل يا ساوميل تعالى اعمل البرامج اللي أنت عايزها، وهو
1: وتحقق فعلا الأمل اللي كان جواك إن تكون في كنيسة ومن قلبها تنتشر نور الإنجيل للعالم كله.
0: من قلبي من
1: موضوع
0: قلبي
1: الترخيص
0: جدا. الترخيص بقى يا دكتور زكريا، هو طبعا جات البركة الترخيص لكل الكنائس وقت واحد. احنا كنا قالوا لنا قدموا الاوراق، فقدمنا الاوراق، فلقينا بسرعه شديده جات قرار جمهوري لكنيسه المسيح. يعني في كنائس بقى لها مده طويله ما كانش واخد قرار،
1: الرب كان قاصد
0: والرب باركنا واعطانا القرار بنعمته الغنيه يعني. وبعدين احنا دلوقتي يعني متباركين بكل حاجه يعني، الاستوديو متباركين بيه جدا. لما بشوف بس المباشر من الاستوديو بشكر رب جدا، وانا قاعد في البيت بشوفه بشكر رب من اجل الكنيسه لانها فيها بس مباشر على الكارما وفيها بس على اليوتيوب والفيسبوك وكل الاجتماعات بتتبث كلها. فنشكر رب احنا في نعمه كبيره، ودي احسان وكرم
1: ومركزين يعني. انا الاسبوع اللي فات كنت في الكنيسه وكان في حدث كبير للشباب، وحضرتك مش عارف كنا على الهواء بنسجل ولا قبل الهواء بتقول لي لا اي حاجه للشباب يبقى روعه. فنشكر الله لان قلبكم كمان في كنيسه المسيح في مصر الجديده انكم تربحوا الشباب. وانا شفت كانت الكنيسه فيها 500 على الاقل مثلا.

0: ايوه
1: في اليوم اللي انا كنت فيه، وكان اغلبهم شباب صغير في سن اعدادي وثانوي وجامعه.
0: صدقني يا دكتور زكريا، ربنا بارك الكنيسه. هو بص، هو ايديه فيها، يعني اي مجهود احنا بنعمله ماشي شكرا، بس مش هو ده النجاح، لان في ناس كتير بتعمل مجهود ومفيش نجاح.
1: صحيح.
0: لكن هي انا بقول دي نعمه من ربنا. احنا يوم الجمعه مثلا احنا عندنا اجتماع حد وثلاث وجمعه، وعندنا كمان خميس اجتماع شباب. يوم الجمعه يا دكتور زكريا عندنا اربع اجتماعات في وقت واحد، وانا بقول له دي يا رب كتر خيرك، لان ده احسن يعني اضافه لينا. يعني اجتماع الاسره الساعه 11:30 يوم الجمعه، نفس يوم الجمعه عندنا اجتماع اعدادي وحده، وعندنا اجتماع سنوي وحده.
1: يا سلام.
0: يعني في الدور اللي احنا فيه ده في اجتماع سنوي، اللي فوق الكنيسه، اللي بعده مدارس الاحد، بتحضر فيه مدارس احد في نفس الوقت. في الدور الاخير ربنا اعطانا الدور الاخير اللي لسه بقاله كام شهر على مساحة الكنيسة كلها، ده عملناه الإعدادي فقط.
1: يا سلام.
0: فحاجة يعني عارف إكرام ربنا بأمانة كبير وسخي.
1: لما كنت، سوري أنا مش قصدي
0: أقطعك،
1: بس لما كنت بتحلم أو بتصلي أو زي ما أنت التعبير اللي حضرتك قلته على قلبي إن تكون في كنيسة في القاهرة في مصر الجديدة، كنت في ذهنك كل ده ولا ربنا أداك أكتر من اللي كنت بتحلم؟
0: ده كتير صدقني كتير. يعني احنا كل اللي قلبي عايز كان يقول ايه، عايز كنيسه واصلي وتبارك وصلتي تبارك يبقى ليها كنيسه وليهم بيت.
1: يعني يوم الجمعه اللي حضرتك بتكلم عنه ده الصبح مثلا، حضرتك فيه اربع اجتماعات،
0: اربع
1: الصبح
0: اجتماعات الصبح،
1: اجتماع العيله ده بيطلق كرمة بتشوف العالم كله.
0: ايوه،
1: والاخ سامح تمساح بيقدم كمان، واجتماع عظيم عظيم مبارك مختلف الخدام.
0: ايوه،
1: وكمان الدور الرابع كله شباب اعدادي.
0: اعدادي على الدور السادس كمان،
1: السادس
0: ده كله اعدادي، والدور اللي احنا فيه ده في ثانوي.
1: وحاليا واحنا بنسجل كان في سودانيين
0: موجودين، وفي نشكر رب الاجتماع السوداني ده حاجه جميله. في دكتور معانا في الكنيسه ربنا يباركه، بيخدم السودانيين دول تمريض. بس عايز اقولها بامان لمجد الرب، الناس دي كلها عندها دكاترة بتيجي تعلمها ازاي تتمرد،
1: صح،
0: وفي نفس الوقت بدون مقابل. يعني احنا بنحس ان الناس دي جزء خدمة الكنيسة، فبييجوا يحضروا وشهادات معتمدة يا دكتور. مش
1: تمام. وهل يعني بعد ما الواعظ يوعظ او المرنم سواء في اجتماع الحد او كده، يعني مش لازم برضه بتستضيفه وتجيب له سمك وحمام ولا ايه النظام؟ يعني طب ما تشجع الناس تعمل كده يا عم.
0: هم بيعملوا اوتوماتيك يا دكتور.
1: لا انا غير هنا.
0: لا هم بيعملوا، كل اللي سمعنا بيعملوا كده.
1: لا بجد الكرم على فكره كله الكريم، الكريم مع الرب، كريم في بيته، كريم في امور الله، لانه بالكرائم في ايه كده
0: كمان، في كريم في بقه يعني يتكلم كلام كريم، يتكلم كلام يعني عارف تشجيع ناس. ما دي من ضمن الكرم،
1: صح،
0: اخد بالك،
1: الكريم بالكرم يعني يتكلم فعلا. اخ سامي، يعني وضع الرب على قلبك بناء كنيسه حرفيه، مبنى كنيسه وكنيسه ناس فيها اعضاء كثيره جدا جدا، تنتشر كلمه الله من خلال الكنيسه سواء في الاجتماعات العديدة أو من خلال استديو في كل مكان في العالم، دي بركة كبيرة جدا جدا. حطيت الإمكانيات اللي عندك في إيدين الرب. للأسف يعني الوقت بيخلص، ادي نصيحة للمشاهدين إزاي يقدموا للرب، مش فلوس، يقدموا رؤية، يقدموا خدمة، هم الفرحانين زي أنت قلت أنا المتبارك. لهم كلمة.
0: أول حاجة الخدمة اللي أنت هتخدمها بأي نوع، مش لا طبعا مش كل الناس هتبني كنائس يا دكتور، لكن باي نوع او اي خدمه قدمها للرب له كل المجد. ودايما تقدر تقول هذا الشعار، ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. لما هو يزيد انا مش طالب لنفسي ان انا ازيد جنبه، ولا ينفع ان انا ازيد جنبه ابدا اطلاقا، لكن هو هيزيد واحنا خلف منه مش جنبه ولا قدامه. فخلينا دايما خلف الرب له كل المجد، وقول له زيد زيد زيد في حياتي، زيد في خدمتي، زيد في بيتي، زيد في كل حاجة أحط إيديا فيها، هتلاقي له كل المجد. هو قايم معاك بطريقة سماوية، واستناه لأنه هو جاي.

0: بمجد عظيم على حياتك وعلى بيتك.
1: مين روعة روعة. البودكاست بتاعنا اسمه الكارز، فاضل لنا دقيقة بالظبط. شجع كل المؤمنين يقدموا الكرازة لأن الناس محتاجة كلمة الله.
0: الكرازة فأبسطها وأنا أتمنى من كل قلبي إن ما تكبرش المواضيع وتقول أنا ما بعرفش أعمل الكلام ده. أبسطها إنك تقول اختبارك، تقول كلمة بسيطة للناس وارمي خبزك وتركه، لأن عارف الثمر زي ما الراجل بيزرع وبينام ويصحى يلاقي عمال ينمو. أنا عايز أقول لك الثمر هتشوف الأيام اللي جاية قدام عينيك، لكن لازم تزرع. وانت لما تزرع ازرع كده بهدوء وببساطة وقلل الكلام وخلي الكلام كده ليه ايه ما فيهوش كلام كبير وعظيم على ايه ده الرب نفسه بياخد الكلام البسيط وبيغيره وبيعمل فيه حاجات كبيرة وعظيمة. اكرز، بشر، تكلم، اي فرصة تيجي لك تتكلم فيها مع الناس اللي حواليك. مش لازم تمشي وتوعظ في الكنائس، طبعا لو جات لك فرصة ده بقى كويس، لكن ما جات لكش فرصة انت بتتعامل مع ناس كتيرة جدا حوالينك. المكتب، في المكتب اللي انت حوالي، انا هقول حاجة بسيطة قوي يا دكتور. احنا ما كنا في اسكندرية وشغالين في القماش، جات لنا واحدة من الزبائن اللي بتشتري. احنا كنا عادة بنحط كل الشنط اللي بنحط فيها القماش للناس كلها بلا استثناء نبز لكل الناس. حط نبز
1: اللي هي نبزة يعني نبزة دعوة، فيها دعوة لخلاص الناس.
0: بالضبط كده. فكل نحط نبز في الشنط، والناس تيجي تطلع القماشة لما تروح بيتها تلاقي النبزة دي ويقعدوا يقروها ويتبسطوا فيها. راح جات لنا واحدة ست بتقول ايه الكلام ده حلو قوي، انا يعني مبسوطة بالكلام ده لان هي بعيدة عن ربنا. المهم تصلوا فيه انت عالي معانا، جت صلت معانا، طلع هي وبتصلي معانا في الكنيسه. ده حصل حقيقي، والست دي عايشه لغايه النهارده. راح الرب ظهر ليها في الكنيسه وقعدت بقى ايه، عارف، واحده لا عارفه اسمها ولا عارفه بيتها، والرب سابها سبيا غير طبيعي.
1: مجد ليك
0: بامانه، لدرجه انها عايزه تروح بيتها. انا عارف انها عايشه ساكنه في المنطقه دي، لكن هو فين بيتها ما عرفوش. لغايه لما مثلا قعدنا لغايه 12 بالليل عايزين نروحها، فروحت فين وفين لما وصلنا بيها.
1: استخدم الرب النبذه.
0: نبذه، والرب اتعامل معاها.
1: قسامي الكلام معاك جميل وما يخلص، وشكرا انك اديتنا الوقت ده. توعدنا بحلقات تاني في بودكاست.
0: اهلا بيك طبعا.
1: شكرا شكرا شكرا لاستضافتك لينا وان احنا صدفناك. شكرا جزيلا اخ سامي جيد خادم الرب المبارك. الى حلقه قادمه من بودكاست الكارز.

0: عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: متشجع للرب عايز يطلقه في وسطينا خلال هذا المؤتمر، لأنه مؤمن أنه 26 و 27 شكل تاني، حتة تانية، مجد تاني. فهو ونرنم الترنيمة. جواه فعلا إدراك أنه 26 و 27 مستوى الاستعلان، وكلكم عارفين أنا من أول أكتوبر أو من قبل أكتوبر أكشلي، من سبتمبر عمال بقول أنه إحنا بنخلص مرحلة استعداد وبنخش على استعلان، والاستعلان ده مكمل معانا 26 وطالع. استعلان حاجات كتيرة قوي، هو يعني هنحكي يمكن في احتفال رأس السنة عن كلمة استعلان، إيه اللي هتستعلن، حاجات تستعلن، لأنها من ضمنها استعلانات من السماء التانية يعني. لكن الاستعلانات اللي هتزداد في وسط شعب الرب هتبقى قوة جدا قوية جدا من أجل الأزمنة اللي جاية. وإحنا بنعد مش بنعد، إحنا يعني لسه بنعد، لكن أعددنا علشان نبتدي يستعلن فينا اللي هو عايز يستعلنه للأزمنة اللي جاية. ففي استعلان استجابات صلاة، في استعلان استخدام، في استعلان سلطان، في استعلان امتلاك، وكل هذه الأمور بتستعلن بسبب أن في طبيعة أو في هوية بتتثبت جوانا، وهي هوية الملوك. هي هوية مش معتادة على الشعب أو مش معتادة على الطبيعة البشرية عامة، لأن إحنا زي ما داود قال الآية المشهورة المحفوظة اللي كلنا بنحبه، المصمص شفايفنا بالخطايا ولدتني أمي. عارفينها الآية دي؟ حد ما يعرفهاش؟ ليه كده؟ علشان إحنا بنحب ناخد الآيات الجميلة دي والمصمص شفايف، which is true، الآية حقيقية. فتولدنا في العبودية، تولدنا في مصر، ومصر مصنع بطبيعته بيطلع عبيد.

اتولدنا في العالم، والعالم بطبيعته بيطلع عبيد. اتولدنا في الخطية، والخطية بطبيعتها بتطلع عبيد. اللي بيطيعوا الخطية هم عبيد للخطية، عارفين آية دي في إنجيل يوحنا. وبالتالي لأن الطبيعة اللي تعودنا عليها نشأنا عليها بتطلع هذا المشهد، لما بنيجي للرب ما بندركش كل الإمكانيات اللي الرب عملها فينا، فبنعيش على مستوى أقل من اللي هو بالفعل حسمه وبالفعل خلصه وبالفعل غيره لينا، لمجرد ان احنا تعودنا على الصورة القديمة. وانا امبارح لمست شوية على الحتة دي، على التعودات اللي انا شايف نفسي بيها والهوية المشوهة اللي انا متعود عليها اكتر من الطبيعي بسبب التعودات، بسبب امور ما ادركناهاش. بنعيش في حقيقة اقل من الحقيقة اللي الرب عملها، فبنعيش على مستوى اختبار اقل من الاختبار اللي عرضه الرب لينا. كلنا كده بالمناسبه، ايا حتى اللي بيحصل معاه امور كثيره هو مازال بيعيش على مستوى اقل من القلب الرب ليه. احنا بنحاول نلحق للرب عرضه، بنحاول نلحق للرب اودعه فينا بالفعل، بنحاول نلحق للرب خلصه، بنحاول نلحق ان الرب خلصه يستعلن فينا. احنا بندور على حاجه اوريدي خلصت جوانا في المسيح يسوع، ومش مدركين ان الهويه وادراكنا بالهويه وفرحنا بهذه الهويه. وانا مش هقعد اتكلم عن الهويه طول الوقت، انا بس بعمل مقدمه النهارده، بس هذه المقدمه مهمه جدا. او يعني انت مش ضيعتش وقتك انك جيت، لان هنحكي حاجات مهمه قوي. فهذه الهويه بتطلقك للامتلاك لامور وتثبت ارضك، فتتم أمور في حياتك. مسح التتميم، الملوك بيتمموا الأمور. خليني أقول لك جملة وحنرجع لها تاني. الأنبياء بيتنبؤوا، الملوك بيتمموا النبوة. أقولها مرة تاني احتياطي. الأنبياء بيتنبؤوا، الملوك بياخدوا النبوة وبيتمموها. الأنبياء ما يعرفوش يتمموا النبوة اللي هما بيقولوها. انا لسه ما قلت لكم شت جمال، ابتدي على بدري، منظرها ابتدي على بدري. الانبياء ما بيعرفوش يتمموا النبوه اللي هم قالوها. اللي بيتمم النبوه اللي بيقولها الانبياء هم الملوك اللي بياخدوا النبوه بيصدقوها وبيتمموها. هجيب لكم ايات ما تقلقوش، بس ده معنى كده ايه؟ معنى كده لو اطبقوا عملي بقى، انك لما تستقبل نبوه حاجتين، مش شرط انك استقبلت نبوه وقالها فلان الفلاني، ايا كان فلان الفلاني اللي قالها، ماشي. النبوه مش شرط تتمم لو ما خدتهاش كملك وتممتها. فانت الملك اللي بيتمم النبوه اللي اتقالت لك. تفضل نصلي. انت الملك اللي بيتمم النبوة اللي النبي قالها لك. عشان كده كثير من النبوات كتير البعض بيبقى هي حصلت هي ما حصلتش، هي فين، انا مصدق، انا مش، انا في الفضاء، انا بأسبح في بالونة من الجيلي. والرب يقول لك انا مش عايزك بالونة من الجيلي دي، لسه ما اخترعهاش. بس لكن رب مش عايزك تسبح في هذه البالونة. رب عايز كل نبوة قالت عليك تتمم في أرضك، وده استعلان النبوة في أرضك. لأن مرة تاني لو استخدمت كلمة استعلان، أو لو أدركت كلمة استعلان، هو استعلان كل كلمة خارجة من فم الرب مباشرة ليك من الكلمة أو من نبوة بتوصل لحضرتك، ده وقت استعلانها، وقت ما فضلش نبوة مش معاشة ومش متممة. تصوروا كل نبوة استقبلتوها، كل آية علمتوا عليها في الكتاب المقدس، لو كل نبوة استقبلتوها حصلت. ايه الواو الجميلة دي؟ ايه الواو الجميلة دي؟ طب هو ما يمنع، خليني اقولها على بلاطة كده، ما يمنع تتميم كل نبوة انت استقبلتها مباشرة، علمت عليها في الكتاب وحسيت this is mine، دي بتاعتي، او اتقالت لك مباشرة من ايا كان الخادم النبوي، كل نبوة تتميمها

جاي من الملك اللي فيك والملك اللي فيك. حبصلك على آيات حالا صدقني، بس أنا بعمل لك دعاية للي الرب عايز يعمله خلال هذا المؤتمر، لأن الشفت ده الشفت الداخلي اللي بيحصل جوانا. يمكن هنبص، يعني أنا متشجع أول بكرة، أنا قاعد النهاردة معاكم بس متشجع أول بكرة. ليه؟ لأن الشفت اللي الرب عايز ينقله ممكن يطير دماغك إنه هو شايفنا كده، وهو ده حصل بالفعل، مش بنصعد إلى هذا المستوى. هو هل إحنا بنصعد إلى مستوى الملوك؟ هل إحنا بنترقى إلى مستوى الملوك؟ ولا ده حاجة حصلت وتمت بالفعل ومحفوظة لينا في الأبناء، لأن إحنا أبناء وأبناء الملك ملوك. بتسمعوني كتير بقولها، بس بتتقال في وسط الوعظات، فيعني في الباكيج بتاع موضوع. فالنهاردة حدقدق بالشاكوش على رأس أم هذا المسمار لغاية لما يثبت جواك. بس مش يثبت برغم النهاردة هيبقى فيه شوية نقاط يعني، لكن قوم أنها نقاط إعلانية في حياتنا. فمرة تاني، في حاجات كتيرة بتتمم بسبب الإعلان الملوكي، مش الإعلان اللي حنوصل له، الإعلان أنه تم فبنقف فيه. ثلاث نص كم الأمين دي، بس ماشي. نحمية 9 عشان ما طولش عليكم. نحمية 9 آية 19. أنوار هنا جميلة. نحمية 9:19. أنت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية، ولم يزل عنهم عمود السحاب نهارا لهدايتهم في الطريق، ولا عمود النهار ليلا ليضيء لهم في الطريق الذين يسيرون فيه. أعطتهم روحك الصالح لتعليمهم، لم تمنع منك عن أفواههم. أعطيتهم ماء لعطشهم، علتهم 40 سنة في البرية، علتهم 40 سنة في البرية فلم يحتاجوا، لم تبل ثيابهم ولم تتورم أرجلهم. ده وقت البرية دخل بقى. أعطيتهم ممالك وشعوب وفرقتهم إلى جهات، فامتلكوا أرض سيحون وأرض ملك حشبون وأرض عوج ملك بشان. أكثرت بنيهم كنجوم السماء، وأتيت بهم إلى الأرض التي قلت لآبائهم أن يدخلوا ويرثوها. فدخل البنون وورثوا الأرض. أخضعت لهم سكان أرض الكنعانيين، دفعتهم ليدهم مع ملوكهم وشعوب الأرض ليعملوا بهم حسب إرادتهم. أخذوا مدنا حصينة وأرضا سمينة، ورثوا بيوتا ملآنة كل خير وآبار محفورة وكروم وزيتون وأشجار مثمرة بكثرة، فأكلوا وشبعوا وجمعوا وتلذذوا بخيرك العظيم. ونقف هنا. طبعا نحمية بتكلم عن آيات في العهد القديم، بس أنا باخد من هذا المشهد عشان أرى المثال الموضوع لينا في الشعب في العهد القديم. لو أنت شفت التطور، هو عدى بسرعة بمراحم الرب وبصلاح الرب في البرية، فحكى عن عمود السحاب وعمود النار بالليل، حكى عن المن النازل، حكى عن قيادته ليهم بالروح القدس، حكى عن نعالهم 40 سنة لم تبل ثيابهم لم تتورم رجليهم، حكى عن كل ده، وكأم نائل على دخولهم الأرض، وقال هم طردوا ملوك الكنعانيين وأخذوا ملوك الأرض ملوك الشعوب. فقال كده، أعطى ده لمين؟ للبنين. كلكم عارفين المعنى اللي هقوله دلوقتي. الشعب خرج من أرض مصر عبيد، بس الرب شايفه أجناد. عارفين الآية بتاعت ده من خروج 12، يقول ليلة تحفظ للرب، ليلة خرج فيها أجناد الرب من أرض مصر. فمن داي 1
الشعب لما خرج من أرض مصر أرض العبودية 400 سنة عبودية، خارجين هم مليانين عبودية، وكملت العبودية جواهم وإحساسهم بالعبودية في البر.

والحقيقي إحساس العبودية اللي كان في البرية هو اللي لففهم، لم يصدقوا بسبب صغر النفس والعبودية القاسية، ما صدقوش موسى، ولما خرجوا من أرض مصر ما صدقوش نفسهم، ولما وصلوا عند قادش برنيع ما صدقوش أنهم خبزنا ممكن نصعد ونمتلكها. كل ده بسبب العبودية، لأن هوية العبد اللي فينا بتلففنا برغم أن رب من

بس هنا في الآيات كمان بيقول لك لما دخلوا أرض كنعان وطردوا الملوك، والتعبيرات دي انتوا المفروض يعني سمعتوني كتير بقولها، طردوا الملوك، هم كانوا بنين ما كانوش عبيد. فخليني أخش بقى على الجملة اللي بتتقال كتير في وسط العظات بس بتعدي لأن الكونتكست بيبقى مختلف. الذين يطردون ملوك يجب أن هم يكون نفسهم ملوك، عشان أخش وأمتلك الآيات الجميلة اللي في الآخر دي. فامتلكوا وسكنوا وأثمروا وجابوا حقول، وكل ده معاني روحية لها علاقة بالنجاح الروحي والنجاح العملي في حياتك، فتصير ناجح أمام الرب وناجح أمام الناس. ومبارح حكينا رب عايزك ناجح روحيا وعايزك تكون ناجح في الأرض عشان الشعوب ترى صلاحه فيك فتعرف طريق الرب. الرب مش عايزك ناجح روحيا ناجح أرضيا، عشان بس القصة الأرضية يعني رب أب بيحب أولاده ينجحوا فبينجحهم في المهم الروحي وبينجحهم في اللي حاصل في الأرض في حياتهم عشان يوري باقي الشعوب أنه أب ناجح وأب صالح وأب رائع وأب أبرع جمالا، فبيفرح أولاده. أولاده بيقولوا كده مورنين سنانهم، هو بيحب يفرح أولاده، مش بنحاول نقنعه يبقى صالح، مش بنحاول نقنعه يعمل حاجة. ولأنه يريد أنه هو إله ناجح بيحب، فبينقل حياتك الحقيقي. هو ما صنعه هو موجود جواك من أول يوم، من أول ليلة هم كانوا أجناد الرب. بس الاستعلان بعد 40 سنة، تأتي الآية اللي لن أنسى هذا اليوم اللي وقفت فيها بيها قدام الرب من سنين طويلة قوي، لما جم عند الجلجال فاكرين، وعمل سكاكين من صوان وختن الشعب اللي ما كانوش ختنوا في الخروج، فاكرين حاجة؟ فاكرين القصة دي؟ وقال الرب تعبير عجيب جدا، قال اليوم دحرجت عنكم حافظين. تصور 40 سنة حطها في حياتك، انت عارف الرب من 40 سنة، وبعد 40 سنة الرب يقولك النهاردة بس أنا دحرجت عنك العار. أنا لما الآية دي خبطت فيه قلت يا رب اوعى أقعد 40 سنة لغاية ما دحرج العار من علي. أنا قربت أكمل 40 سنة، مش 40 سنة في عمري، 40 سنة ماشي معايا، سنتين ثلاثة بس. فاليوم قال لهم اليوم دحرجت عنكم عار مصر. يعني ممكن أعيش في هوية مغلوطة وعلي عار ومكمل فيه لمجرد أني مصدق هويتي القديمة اللي أنا اتولدت بيها بدل هويتي المعلنة فيه اللي هو بيقولها لي وعمال بيزعقها يوم ورا يوم وبيكتبها وبيقولها لي وبيحبني وبيسمعني صوته وهو بيقولها لي، وطول الوقت أنا مش قادر، بتتزحلق من علي زي التفال لا يلتصق بها الطعام أبدا. فرب يقوم رامي الحق وشيك، الكلمات الإيجابية ما بتلزقش عليا، الكلمات السلبية بس بتلزق. في بعض الحين عندنا تمييز خلف خلاف، كلمة سلبية كلمة جميلة. طب روح لسفر الرؤية، رؤية 5. أنا مفروض ما طولش عشان احنا قعدنا نسبح شوية أطول من، لكن أنا حريص على الإعلان النهاردة. الملوك هم اللي بيخشوا أرض كنعان، لأن الملوك بيطردوا ملوك كنعان ملوك الأرض، فملوك الأرض بيوقف قدامهم الملوك فينا، وإحنا داخلين على ملوك الأرض. وده مش عشان بتكلمك عن صورة سلبية عن اللي جاي، نو أنا مليان بصورة غير عادية إيجابية عن مستوى النهضة والاستخدام في حياة كل واحد واحدة مننا، وأن كل واحد فيكم هيستخدم بطريقة غير عادية 26-27. مستوى الاستخدام الشخصي، خلينا كنا في مقطع احتفال السنة، مستوى الاستخدام الشخصي سيزداد في السنتين اللي جايين، والإثمار الشخصي سيزداد في السنتين اللي جايين بطريقة غير عادية. المولودين امبارح هيجيبوا بلاد بكرة، المولودين امبارح هيجيبوا بلاد بكرة. مش الرب مش هيستنى، هيسرع الاستخدام، هيسرع الخلاص، هيسرع الآيات والعجائب، لأنه بيتلكك علشان يعلن عن مجده ويستعلن استعلان، أزمنة استعلان. هو ده اللي جاي. بس هؤلاء المولودين دول، هؤلاء الأبطال القدام، وهؤلاء من تقدموا، وهؤلاء من لسه مولودين، بيتنقلوا بسرعة إلى إدراك الستارة المفتوحة اللي مليانة نور ومليانة بهاء من مجد

الرب، من استعلان الملك علينا، فيخرج شعوب مليانة ملوك. مصر اللي بطبيعتها بتطلع عبيد، مصر هتطلع شرفاء. كلكم عارفين الآية، يأتي شرفاء من أرض مصر. برغم أن الآية لسه ما زالت عمالة بتستوي في الروح، بس فجأة لأن الكتلة الحرجة بتاعت الشرفاء في أرض مصر عمالة بتكبر. عارفين الكتلة الحرجة؟ كل ما تكبر الكتلة تزداد السرعة. كل ما لو كرة صغيرة وتدحرجها تقف بعد خطوتين، الكرة أكبر وتدحرجها الكتلة والسرعة، أنا مش فاكر قوي أوكي، بس كتلة في سرعة بيساوي كتلة في حجم يساوي السرعة، كتلة في السرعة يساوي حجم حركة. أكيد طبعا. anyway دي مش في كتاب مقدس، بس عمال في كتاب الفيزياء، بس أنا فوت الحصة دي أو كانت أيام الديناصورات بالنسبة لي، ما كانش في أصلا كتلة. المعنى ببساطة أن الكتلة كل ما الكتلة بتزداد كل ما السرعة بتاعت الشيء بتزداد ولا تقف. ففي كتلة حرجة عمالة بتكبر في بلدنا من الملوك من الشرفاء لغاية لما توصل لحتة وفجأة هذه الكتلة لا يقف أمامها شيء. هي في الأرض وفي السماء في حاجة بتتفتح فوق وفي حاجة بتتفتح في الأرض. ما أعرفش أنتم مدركين ولا لا، بس في أخبار مشجعة في بلدنا all the time عن ولاد الرب بالمناسبة، عن الخلاص وعن عن الاستخدام وعن اللي بيحصل. اللي بيحصل في وسطينا جزء من اللي بيحصل في حاجات حتة تانية. أمين. طيب سفر الرؤيا، بصوا أنا للأسف مضطر أعمل حتة صغيرة النهاردة ويمكن بكرة الصبحية حتة صغيرة فيها جزء نقاط، يعني مش إعلان نبوي لكن جزء نقاط علشان بس أسد في حبة حاجات. لأني كمثال ما أعرفش أنتوا جالكم الخبر ده ولا لأ، بس أنا أنتوا بتحضروا اجتماعات عجيبة زي اللي أنتوا حاضرينها دلوقتي، فما بتسمعوش الكلام العجيب اللي أنا بسمعه، لأن أنا بسمع كلام ما كمثال مثلا أنه ملوك وكهنة دي، ففي حاجة بتتقال كده شر بره وبعيد، أن لأ هي مش ملوك وكهنة، هو كهنوت. فالكهنوت ده كهنوت، هو كهنوت، إحنا مش ملوك، إحنا كهنوت. كهنوت ده في مملكة، فهو كهنوت جوه مملكة، فإحنا مش ملوك. هذا التعليم مش مظبوط، احتياطي بس بقوله عشان إيه، لحسن تكون سمعته في حتة أو في أي حتة. عارفين آية كهنوت ملوكي؟ في آية تقول كهنوت ملوكي، فالبعض يقول لك ده مش بتقول إن إحنا ملوك، إحنا مش ملوك، إحنا كهنوت في مملكة. هي معناها جميل، أوكي معناها جميل، that's very good. لو هم خدمتهم بتوصل هؤلاء الأشخاص يكونوا كهنة، حاجة جميلة جدا، فرائع، بنباركهم. أمين. بس في آية في رؤية 5 ما بتقولش كهنوت ملوكي. رؤية 5 أنتوا كويسين؟ أوكي. رؤية 5 وآية 10 يترنم، آية 9 يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإلهنا. فدي مش كهنوت ملوكي، جعلتنا لإلهنا وحط ملوك قبل كهنة. Are you here؟ فالآية دي بتكمل الصورة. مش مع كل احترامي لإخواتي اللي بيقولوا كهنوت ملوك يعني كهنوت في مملكة، وكهنوت في مملكة ده حقيقي مظبوط، لكن هم بياخدوا خطوة شوية زيادة ويقولوا لا ربنا ما جعلناش ملوك. فالآية دي بترد عليهم بوضوح، جعلنا ملوك وحطها قبل الكهنة كمان. أوكي، جعلنا ملوكا وكهنة. معنى كده خلي بالك الآية بتقول هو غسلنا من خطايانا، صح؟ ذبحت اشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. جعلتنا ده ماضي تام. يعني إيه ماضي تام؟ يعني حصل بالتمام. إحنا مش بنصعد ونترقى إلى مصاف الملوك، إحنا بتولد فينا هوية جديدة
اسمها ملوك.

الجملة دي مهمة، احنا مش بنصعد إلى حالة ملوكية. هو غسلنا، اشترانا بدمه، وجعلنا ملوك. أنا عارف الجملة منظرها منطقي، بس أنا عايزها ما تبقاش منطقية، عايزها تنزل العشر سنتي دولة من هنا لهنا. إن الإعلان بتاع إنه أنا مش هو أول يوم شايفهم أجناد، هو من أول يوم شايفهم أجناد، خرجوا أجناد من أرض مصر، بس عدم إدراكهم إن هم مش هيرتقوا لمستوى الأجناد، هم أجناد، مش هيترقوا لما يتغيروا يبقوا أجناد، هم أجناد. عدم إدراكهم إن العمل تم لففهم 40 سنة، عدم إدراكهم إن العمل تم خلاهم يعيشوا في مستوى أقل من هو شايفهم إزاي. هو اشترانا من الله، اشترانا بدمه وجعلنا ملوك، مش بنترقى إلى مصاف الملوك. مش فكرة مستقبلية، مش لما نتحسن. خليني أروح معاك لأفسس 2. هو هو هو هو هو الملك فينا. ولدنا من فوق والمسيح فينا. والمسيح ده إيه؟ جاء الوقت إنك مش بتحاول لما تخش في صلوة أو تخش في مواجهة أو تخش في مواجهة مع مرض أو أي كان المواجهة اللي بتمر بيها، مش بتحاول توصل لحتة سلطان. أنت بتدرك إنك بالفعل اللي فيك هو الملك، ولأنه أنت مولود من فوق، مولود منه، مش بتحاول توصل إنك تبقى ملك في مواجهتك مع المرض، مش بتحاول توصل إنك تبقى ملك في مواجهتك مع أرواح الشر. أنتوا شايفين آية؟ جعلتنا لإلهنا. دول مين اللي لسه مشتريهم بدمه، اللي هو من أول ليلة سماهم أجناد، فمن أول ليلة قال دول ملوك. لما سلمت حياتك، لو أنت سلمت حياتك أول امبارح، أنت من أول امبارح ملك. أفسس 2:6، كلكم عارفين الآية دي. ونحن أموات بالخطايا، آية 5، أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون. أقامنا معه وإيه؟ دي مش حالة مستقبلية لسنين طويلة اتعاش بأن دي حالة مستقبلية. فاهمين أي حالة مستقبلية؟ يعني إن شاء الله لما نموت هتحصل الآية دي. الآية دي ما تقولش كده خالص. لا، ولو أنت شايف أن الآية دي هتحصل لما نموت، يبقى أنت لا تؤمن بالتجسد. لأن التجسد بيقول أن يسوع أخذ في جسده البشرية، ولأنه أخذ في جسده البشرية هو أخذك على الصليب، أخذك في القبر، أخذك في القيامة، أخذك في الصعود، وجلس عن يمين الآب وأجلسك فيه، لأنه هو التجسد بيقول كده. فأنك جالس عن يمين الآب دي مش حالة مستقبلية. إحنا في أول ليلة، ما تبصوليش كده، لأنها مربوطة بالملك. البعد الملوكي مربوط بحيث الملك يكون، وأنت موجود حيث الملك يكون، وحيث الملك يكون دي دي دي هويتك، ده مكانك. بتتعامل مع اللي حاصل من منظور العرش، من حيث الملك، لأنه بالفعل أجلسك. دي مش مرة تاني، مش حالة مستقبلية. فأنت حالتك ملوكية مش بتطلع لها، وحالتك في العرش مش بتحاول مش بترتقي فوق ما ينبغي أن ترتقي عشان تبقى موجود فيها. إيمانك

بالتجسد، هو خدك على الصليب. ولو انت مش مصدق انه خدك على الصليب، مساحتك تسلم حياتك من جديد. انت كنت على الصليب في المسيح. لو انت مش مصدق انك انت حضرتك وحضرتك كنت معاه في الصليب، محتاج تسلم حياتك من جديد. انت امنت بانجيل اخر. هو الفدا انك كنت معاه على الصليب، فالفدا انك كنت معاه في القيامه، فالفدا انك كنت معاه في الصعود وفي الجلوس عن يمين الاب. هو تجسد، هو اخذ بشريتنا. هنكرز هاليلويا. ليه بنؤمن بالشفاء؟ ليه بنؤمن بالمعجزه؟ ليه بنؤمن بالتحرير؟ ان كل حاجه فينا اتخذت بالفعل فيه. ليه بنؤمن انه خلاص وبنرد ان ما خلاص، ان كل حاجه اتخذت فيه. عشان كده احزاننا حملها، اوجاعنا تحملها، بجلدته شفينا. دي مش جمل احنا للاسف حفظناها. محور المسيحيه اللي ما فيهاش ادراك التجسد مسيحيه ضعيفه، مش مسيحيه حقيقيه الحقيقي. عشان كده يوحنا كان بيضرب، رسول يوحنا في رساله يوحنا الاولى وفي الثانيه كان عمال بيضرب في روح ضد المسيح اللي بينكر او بيعمل مسافه ما بين ان المسيح في الجسد ده حقيقه فعاله في الكنيسه توداي. فقال كل روح بينكر ان المسيح جاء في الجسد واخذ البشريه فيه، وام كانت البشريه كانت موجوده في الفدا من اول ما تجسد وهو طفل. الفدا ما ابتداش على الصليب، الفدا لما جه، لما قال واء في اول مره هو اتولد، اخذ كل بشريتنا، اخذ من اصغر حاله، من اضعف حاله، هو ده الطفل اللي فينا، وعدى بكل بشريتنا عشان هو ياخد كل مرحله من مراحل حياتك ويعدي بيها بكل. تصوروا كتير، اتصور لما كان مثلا واحد معاه في المدرسه يضربه. حد عنده عيال هنا بتضرب في المدارس؟ يسوع عدى بالمدارس، يسوع عدى بالنجارة، عدى بكل حاجة مع باباه، عدى بكل حاجة مع أصحابه في الشارع، عدى بكل حاجة. يسوع أخذ البشرية كلها مجربا في كل شيء وهو غير واقع، لم يسقط بلا خطية، عشان ياخد طبيعتنا دي ويقول أنا بعبر بيك وبعبر بيكي وباخدها للصليب. فأنت كنت معاه من وهو من وقت التجسد. الفدا ابتدى من التجسد وكمل، هو ابتدى من قبل تأسيس العالم جوه الآب والابن والروح القدس لما اتفقوا مع بعض على هذه الخطة بعلم المسبق كان مدرك. فيسوع ابتدى الفدا فيه من أول التجسد وفضل مكمل لغاية الصليب، والصليب أخذ كل حاجة في البشرية وخدها للزيرو، فداها، وقفها كل فساد البشريه، كل موت البشريه، كل لعنه البشريه، كل احزان البشريه، كل حاجه بيمر فيها اي حد فينا والناس اللي سمعنا في اي حته تاني. اخذ كل حاجه وعبر بيها، ده الايمان المسيحي، جود مورنينج، وعبر بيها وام خدها للصليب. قد اكمل، اتس فينيش، يعني ايه؟ البشريه خلصت خلاص. من هنا وطالع أي حد مؤمن على الجانب الآخر من الصليب هو مولود من حتة تاني، مش مولود بالهوية القديمة، مش مولود بالخطايا ولدتني أمي، مش مولود باللي مليان فسادا. عشان كده لم تدع قدوسك يرى فسادا. أنت موجود في الآية بتاعت لم تدع قدوسك يرى فسادا. أمال هنخش إزاي على إقامة موتى؟ بل مزارها كبيرة. إزاي بنرى نهاردة كانسر بيختفي؟ إيه اللي يخلي كانسر ده مرض بيعمل فساد في الجسد؟ إيه اللي يخلي كانسر يختفي؟ وخلي بالك الكانسر مش معضلة. أنا بالنسبة لي المعضلة هي الأمراض النفسية أكتر من الكانسر، لأن النفس بكرة هنكمل على حتة في النفس جميلة، مش هنخور لكن هنخش في حتة جميلة. فمرة تاني الرب قام واخد كل حاجة في البشرية، هو ده التجسد، أخذ كل حاجة في البشرية وجابها للزيرو، it is finished، قد أكمل، علشان في القيامة يوم ياخد البشرية مختلفة تماما. ما عرفهوش كل قبلوه، أول ما قبلوه بعد القيامة ما عرفهوش، ما تقلقوش لأنه صار مختلف، لأن البشرية اتغيرت بالميلاد. عشان كده كل حد لسه عارف الرب تجده

انتوا حد لسه عارف الرب قريب؟ تجي فرحان ومتشجع ومستعجب من المؤمنين دول، مالهم مكشرين كده؟ لن انسى لن انسى كان في السويس، في سويس هنا ولا اسماعيليه بس؟ شفت كتير سويسيه اسماعيليه بس انا عارف. لن انسى هذه الفتاه من السويس، ما كانتش عمرها ما حكيت لكم القصه دي قبل كده، انا لسه ما قلتش هي القصه عشان أدورك. انا بلعب معاك. اتخبطت في محبته وهي جايه من حته ما تعرفش حاجه عنه. حصل بيحصل. طيب اوكي، ما انا نزلت اقف معاكم عشان ابقى في الهوا سوا. فكان تعليق هذه الفتاة اللي لسه جاية من الكرة البعيدة خالص، تعبير هذه الفتاة في أول مرة تحضر اجتماع في وسطينا، فقلت لها أنا فرحانة جدا مبسوطة جدا، بس هم مالهم كده؟ ده أول رد فعلها، هم مالهم كده؟ ليه؟ لأن الحد لما بعد ما بيجي للرب شكله بيتغير، فهو متوقع كل المولودين من فوق ده شكلهم متغير، فدول شكلهم طبيعي. حد فاهم حاجه؟ اتاري احنا شكلنا اتغير بالقيامه، بس ما صدقناش ان شكلنا اتغير. موسى لما نزل من الجبل ما كانش دريان ان جلد وجهه صار يلمع، لانه يعني ده مش ادراك خارجي، ده ادراك داخلي، ده اعلان داخلي بيحصل جواك. وده قصه لها علاقه بالفرق بين العلاقه مع المجد والعلاقه مع المسح. العلاقه مع المسح بتشعر بيها، علاقه المجد ما لا تشعر بيها. هنحكي يوم السبت. فرجوعا مرة تانية، دخلت معكم لرأس السنة ودخلت معكم للسبت أوكي. حاضر. فرجوعا مرة تانية، يسوع لما أخذنا في الصليب وقال قد أكمل البشرية القديمة تماما، وكل ما وعشان كده حصل في الأرض من 2000 سنة، بس حصل بروح أزلي في الروح، عشان ده حاصل لكل حد فينا دلوقتي، حاصل طول الوقت طول الوقت، ان هو واخدني وكل حاجه من اثاري اتحطت معاه على الصليب، لان انا كنت معاه واصحابه في الشارع بيضربوه، انا كنت معاه، انا كنت فيه لما راح يشتري طماطم والراجل اللي بيبيع له طماطم لعب في الميزان، ويسوع عارف وهو طفل كان بيميز ان ده بيسرق، وجوه روحه انقبضت. يسوع تألم مرات كتيره قبل الصليب، يسوع تألم كل مرة كان بيرى شر أو كان بيرى ظلم أو بيرى حد بيضرب حد تاني، يسوع تألم مرات كتيرة، بس إحنا كنا فيه، عشان كل ظلم في الأرض، كل أمور في الأرض، كل لعنة في الأرض، كل فساد في الأرض هو شلها، أخذ البشرية فيه. دي آيات أنا بكرس لكم بالبلدي كده. فلما أخذ البشرية أخذ بها للزير وقال قد أكمل إتس فينش، البشرية القديمة خلصت. فقام قام ممجد، معرفوش بس قام جسد. فاكرين ليه كان القصة بتاعت قام جسد وحط صوابعك هنا وأكل معهم سمك وكل الحاجات دي؟ كان بيحاول يثبت إيه أو بتثبت لينا إيه؟ إنه قام بجسد. طب قولي ايه فائدتها ام بجسد دي؟ يعني اثبات لاهوتي لقيامه المسيح في الجسد. اقول لك بس لا، هو اثبات لاهوتي ان الجسد بتاعه مليان قوه قيامه لغايه دلوقتي، ان الجسد قائم، الجسد انتو، عشان كده قام بالجسد. انتوا عارفين المسيح دي قصه، عارفين المسيح عن يمين الاب في جسد ممجد، حكينا عنها، بس دي لو انت فكرت فيها لاهوتيا دي تطير دماغك، لو انت فكرت فيها لاهوتيا دي تطير دماغك، بس لو فكرت فيها روحيا تبتهج بابتهاج غير عادي وتفرح بفرحه غير عادي، ان البشريه الممجده بقت موجوده في الثالوث، والثالوث بسبب الفدا حصل شيء في الـ في الـ في الـ في الديناميكيه في وسطيه، لان المسيح قبل الصعود كان عند الاب والابن والروح القدس. حد مسيحي هنا؟ فالمسيح بعد الصعود
بقى موجود.

موجود في نفس المكان بس في جسد ممجد. فحضرتك وحضرتك كنت موجود في الصليب وده إيمانك، لو أنت مش مؤمن كده يبقى أنت لم تنال قوة الفدا. فأنت كنت موجود في الصليب، أنت كنت موجود في القيامة في الخليقة الجديدة، ده اللي بيخليك مولود من فوق. أنت موجود فيه، أصعدنا معه وأجلسنا معه في السماويات. لأنك لو ما صدقتش في دي مش لو أنت مش جزء من دي، أنت مش جزء من دي. لو أنت مش جزء من، لو أنت مش مصدق في دي فأنت مش مصدق. لو أنت مش مصدق إنه أجلسك معاه في السماويات، ودي في الحالة الروحية اللي موجودة ليك في السماويات، عشان كده بنتواجد. اصعد إلى هنا فأريك ما ينبغي أن يكون. إيه اللي خلى يوحنا اللي في الجسد في بطمس يتواجد قدام العرش؟ إيه اللي اداله الصلاحية إن يسوع اللي موجود فوق ممجد ويوحنا جزء منه؟ Are you here؟ إيه اللي بيديك صلاحية تبقى ملك؟ إنك موجود فيه، ولأنك موجود فيه هو جعلك. دي مش حالة مستقبلية، هو جعلك ملك، مش حالة بتصعد ليها ترتقي ليها لما تبقى بترفرف بجنحها. دي حالة في الهوية بتاعة الابن، صنعها ليك وأسماكي ابنة. والأب الملك بيطلع ملوك ببساطة، لأنه بيسكن فيهم، لأن جيناته فيهم، فهم ملوك. تعمل ايه باللي انا عمال بقوله لك ده؟ مجرد تذكر نفسك كل مره تقف قدامه. انتوا كويسين؟ انا ما ابتديتش في المشاركه. ادراكك انه ان الامر تم، خلاصي تم. عارفين الترنيمه؟ مش هنرنمها. إدراكك بالحقيقة أنها مش حالة بتصعد لها، لكن حالة بقت حطت عليك، لأنها اتحطت فيك، لأنك أنت عديت الصليب في المسيح ودخلت في القيامة في المسيح. وده إيمان أي واحد مسيحي. فغسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا، اشترانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. فأمر من داي وان بيحصل، عبرت بالصليب دخلت على القيامة. القيامة أنت قمت معاه، فالقيامة ده ملك. أرجع لمكاني. بصوا، أوكي، واضح أنه العدو ما يعرفش يسلب. أنا كتبت الجملة دي، لا يستطيع العدو أن يسلب ما هو وهبه الله ليك، لكنه يستطيع أن يعمي عينيك عنه عشان تعيش في مستوى أقل. أقولها مرة تاني، لا يستطيع العدو أن يسلب ما وهبه الله ليك. لا يستطيع العدو أن يسلب ما وهبه الله ليك، لكنه يستطيع أن يعمي عينيك عنه فتعيش في مستوى أقل.

طيب هقرأ ايه ملوك الثاني 11، ملوك الثاني 11. قلت لكم ان في مفاجاه يوم السبت، قلت لكمش؟ اديني قلت. فالسبت اللي جاي في المؤتمر في مفاجاه عشان ما حدش يمشي. ملوك الثاني 11، لما رأت عثاليا أم أخزية وصارت همهمة، ما هي المفاجأة؟ يوم السبت تعالى. لما رأت عثاليا أم أخزية أن ابنها قد مات، قامت فإيه؟ آية مشهورة قوي. عملت إيه؟ أبادت جميع النسل الملكي. بناخد الآية دي علشان بس نوضح صورة أن في مملكة بتقاوم الملك أن يطلع فيك، عشان لو الملك اللي طلع فيك أو أنت أدركت الملك فيك، أنت أدركت ما وهبه الله ليك، هو ما عرفش يسلب الملك، ما عرفش يغير الملك ما بقاش ملك، بس يعرف يطرمخ على الصورة فيعمي عينين الملك أنه ملك، فيعيش الملك أقل من المسلمين.

مستوى. وده اللي حاصل. غموض او الكونفيوجن في الهويه. انا عشان كده مش متضايق ان طولت او طولت في ايضاح الصوره. الكونفيوجن في هويتك بيسلب عثاليه. بتحب تعمل كونفيوجن في هويتك؟ عارفين ايه كونفيوجن؟ تشويش. تحب تشوشر على الهويه بتاعتك. هو ايه اللي حصل مع ادم وحواء؟ ملوك. كل ارض ملكهم، كل شجر الجنه ملكهم، كل سلطان ملكهم، اللي انت خدعوا الارض تسلطوا ملوك. وزي ما هم ملوك على كل حاجه، هم ملوك على نفسهم، هم ملوك. بس جت الحقيقه متلعبت في الهويه. بصوا انتوا مش عارفين كل حاجه، وربنا مش قال لكم كل حاجه. فلعبت في الهويه، ولعبت في المحبه، ولعبت في حقيقه انت مين، واللي حصل بالفعل. مش هتترقي تبقي ايه، انت بالفعل ايه. فبصي في حاجه ناقصاكي، وانا هجيب لك الديب من ديله. كلي بس من الشجره اللي هو حرمك منها. التشويش على الهويه افقد ادم وحواء الجنه والسلطان. معلش انا مش بتكلم على ادم وحواء، انا بتكلم علينا. التشويش على الهويه ياما سلب مننا مواقف كان مستوى الاطلاق، مستوى السلطان، مستوى الحسم، مستوى الامتلاك كان جاهز ليك، وكان جاهز ليكي زي ما كان جاهز ليهم في قادش برنيع انهم يعبروا قبل 40 سنه، يعبروا بعد سنتين بس من خروجهم من ارض مصر. كان حقضوا سنتين بس في البريه، يعبروا ينزلوا جبل سيناء، ياخدوا الشريعه، يطلعوا القادش برنيع، يخشوا. والمسافه من قادش برنيع لكنعان 11 يوم لاول مدينه في كنعان. جم عند قادش برنيع وما صدقوش الهويه. حصل تشويش على الهويه بتاعتهم. كنا كالجراد، بس في اعيننا الاول قبل في اعينهم. كنا جراد في اعيننا، فكنا كالجراد في اعينهم. Are you here? Okay. هلك شعبي. فالتشويش بيطلق عبودية، الإعلان الواضح بيطلق سلطان. التشويش على ان احنا ملوك بيطلق عبودية. عشان كده إبليس بيكره جدا حاجة انك تدرك انك مش بتصارع عشان تبقى ملك. هو انت كنت فيه، ولانك انت كنت فيه في الصليب، انت فيه في القيامة، انت فيه عن يمين الآب. ودي حالة مش مستقبلية. احنا ممكن نختم دلوقتي ونكسر الدنيا لو انت مصدق في الذال. لو ختمنا دلوقتي وانت رفعت ايدك بسلطان اللي موجود ليك في المكان بتاعك بالفعل عن يمين الاب، ورفعت ايدك على الارض، لان هو ادم في الحضور الالهي وهو ملك قبل ما يبقى عبد، وهو في الحضور الالهي ملك، قال له اخضع على الارض تسلط. هنبص على، تعرفين احنا نسل ابراهيم؟ انتوا عارفين كده؟ ده مش الدين الابراهيمي بس يعني عشان اطمنكم. عارفين احنا ناس لابراهيم؟ ورب قال لابراهيم ايه؟ منك يخرج. تفضلوا نصلي. قال منك يخرج ملوك. واحنا ناس لابراهيم. هنلعب في الناس ده بكره. هذا الادراك لازم ينور جوانا انه دي حاله عسليه بتحب تقتل، مش بتقتل انها بتاخد منك الملك، وبتقتل انها ترمخ على الهويه. واي تشويش على الهويه بيعيشك في مستوى اقل من حقيقه هويتك. اي تخويف، بالمناسبه الخوف هو وجه العبوديه. لم ننال روح العبوديه للخوف، بل لنا الروح الذي بينصرخ ابا ابا ده ملك. الذين كل حياتهم كانوا خوفا من الموت تحت العبودية. الخوف والعبودية اخوات. Are you here؟ أنا بشوف عسالية بتشتغل إزاي. عسالية ترمخ على الهوية، تشوش على الهوية بتاعتك. عسالية تخوف، عسالية تشتكي. عارفين المشتكي؟ المشتكي ده اللي هو طول الوقت عمال بيعمل إدانة فيكسر سلطانك. فطول الوقت في شكاية تصنع إدانة وذنب فتموت السلطان.

قد طرح المشتكي بنغلبه ازاي؟ تعرفوش الآية؟ تعرفوش الآية؟ هم غلبوه. أجيب لكم كتاب. هم غلبوه بدم الخروف. ليه دم الخروف؟ ليه؟ لأن كل شكاية خلصت في الصليب. هم غلبوه بدم الخروف. ليه؟ لأن احنا كنا فيه هناك. فهو بيشتكي. ايه اللي يخلي المشتكي ما بقاش ليه حق يشتكي؟ ان انا كنت في الصليب. حد فهم حاجة؟ مش عشان نقول بدم يسوع بس. بنقول بدم يسوع، بنقول باسم يسوع، لكن قصة مش في دم يسوع، قصة في الإيمان اللي حاصل جواك. هم غلبوه لأن هم كانوا في الفدا موجودين. إبليس ملوش حق. أنا كنت في الصليب، أنا كنت في القيامة، ملكش حق. خد بقى ده على كل حاجة، مش بس على الشكاية، خد ده على صحتك. أنا كنت في الصليب، جسدي كان في الصليب، فأنا ليا في الصليب. في اللي حصل في السماء أنا مشفي في السماء، أنا بجيب الشفاء ده لأرض بالإيمان. النبوة بتتحول إلى إعلان من خلال الملوك، الملوك هم اللي بيجيبوا الموضوع ده. كنا هنقولها النهاردة بس مش هنقولها النهاردة، هنقولها بكرة. إزاي النبوة ما بتتمش إلا من خلال الملك؟ مهما كانت النبوة، النبوة بتتم من خلال الملك اللي بياخد هذه النبوة وبيتممها في الأرض. عشان كده حالتك السماوية دي نبوة عنك، ده المصير النبوي عنك. الملوك اللي في الأرض بياخدوا النبوة دي وبيحققوها في الأرض على حساب الملوك اللي في الأرض. ده القصد النبوي، ده المصير النبوي، ده مصير بتاعك النبوي اللي هو حصل. دي مش حالة مستقبلية، دي بالفعل موجودة في الآب والابن وروح القدس. الملوك بياخدوا هذه النبوة، المصير النبوي بتاعهم، بيتمموه في الأرض كما في السماء. طب انتوا حلوين اهو. عثاليا بترمي كل الحاجات دي علشان الملوك ما ياخدوش اللي حاصل، فترمي تشوه في الهوية، فشوهت آدم وحواء، ترمي تخويف والخوف له عبودية، ترمي شكاية، هم غلبوه بدم الخروف. أقول لكم واحدة. طيب صميل الأول 17 عشان نحاول نختم النهاردة بأي طريقة ممكنة. صميل الأول 17 أنتوا عارفينها بس أنا عايز عينيكم تشوفها. صميل الأول 17 دي نقطة في بعضها ما ناخدش بالنا منها. بتواجه الملوك فينا. داود مسح ملك ثلاث مرات، كلكم عارفين القصة دي. هي هزت رأسها، الباقيين هزوا رأسهم ولا تهزت إيدك؟ اعتبرنا هزين رأسنا. حتى الهزة مش عايز تدهاني. عدى علينا بكرة، نهزلك رأسنا بكرة. أنا حاجي بكرة هتزيل. يا رب سامحه. داود مسح ملك ثلاث مرات. أول مرة مسح في الأوضة، مسح في البيت، في بيت يسى، فاكرين؟ لما جاء صميل ومسحه ملك، لما أبوه نسيه فصميل مسح ملك قدام اخواته وابوه فقط. دي اول مره مسح فيها، سوري، داود مسح، صميل مسح داود ملك اول مره في البيت قدام اخواته وقدام ابوه فقط. الموقف اللي وراه كان في شمشون، سوري، في سوري، لا انا راح حته تانية، انا اسف، مش هروح للحته التانيه، بالمسحه التانيه هبص عليه. لما الموقف اللي بعد المسحه، لما جاء موقف صميل الأول 17 جوليات، فراح الحرب داود. وخلي بالك أنا بس هبص على ديناميكية معينة. داود ممسوح ملك، مين عارف؟ إخواته وأبوه. مفيش حد تاني عارف غير إخواته وأبوه. فداود راح عشان يسأل على سلامة إخواته، وجايب معاه بقجة أكل الولاد، فاكرين القصة؟ فلما شاف جوليات بيطلع وشاف الشعب بيرجع قدامه، تطلع يجري 40 يوم، جوليات يطلع، الشعب يرجع، يصحى الصبحيه، عارفين فاكرين القصه؟ يصحى الصبحيه يهتفوا للرب ولابسين ثياب الحرب، جيش يجنن جميل جدا، ويخرجوا

صفوا اصطفافا، يطلع جوليات كلهم يطلعوا يجروا. فداود وقف، في حاجة غلط في الصورة، لأن هو جوال هوية مش متغيرة. نحن أجناد الله، من هو هذا الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ فاكرين القصة دي؟ أوكي، أنا كل ده خلفية للجملة اللي جاية دي، لأن الجملة اللي جاية دي في بعض الأحيان إحنا بنعملها أو حد بيعملها لنا. آية كام؟ آية 28. سمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال. خلي بالك، أخوه عارف أنه ممسوح ملك، أخوه عارف أن داود ملك. سمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال، فحمى غضب إلياب على داود وقال: لماذا نزلت؟ إيه اللي جابك؟ على من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ ارجع لل أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، أنت نزلت لكي ترى الحرب. ببساطة إيه اللي إلياب بيعمله؟ بيستخف باللي حصل، إن هو ممسوح ملك. ارجع لغنمك القليل. في بعض أحيان الجملة دي إحنا بنبقى إلياب لنفسينا، وعسالية بتقتلنا من خلال استخفافنا بإعلان بسيط يمكن حصل في الأوضة ما حدش شافه، أنك أنت ملك. عسالية كانت محاولة لقتل الملك جوا داود. سلاه. فعسالية بتقتل بتشوه في الهوية، بتقتل بتخويف، بتقتل بشكاية، بتقبل بعبودية، عبودية مصر، عبودية لأي حاجة بتقوم قتلة، لأن عبودية بتطلع، مش ما بتطلعش ملوك مصر، ما بتطلعش ملوك. وبتقتل من خلال استخفاف بالحقيقة المعلنة لحياتك، المعلنة لحياتك إنها تمت، مش بترتقي ليها، مش هتحاول زق شوية زيادة يمكن تبقي ملكة. ده تواجد في التجسد، في سر مسيحيتك، ده تواجد في المسيح. هويتك هي يسوع الملك، ولأن هويتك هي يسوع الملك، في حاجة أرى لكم آية، أرجو أن ما تفتحش عليها فتحة، مزمور 82. خلي باقي الاجتماع لبكرة. مزمور 82، عارفين المزمور ده مزمور مشهور جدا، في آية منها استخدمها الرب يسوع في يوحنا لما قال: أنا قلت أنكم آلهة. أوكي، هاخد آية واحدة عشان ما نفتحش مواضيع كثيرة. آية 5، مزمور 82:5، لما المدعوين ملوك يعملوا الآية دي: لا يعلمون ولا يفهمون. إيه النتيجة؟ في الظلمة يتمشون. إيه النتيجة؟ بتفضلوا نصلي. لما المدعوين بالفعل رب دعاهم لملك معين، أنا باخد الآية دي من كونتكست مختلف بس هي تنطبق، وكونتكست أعلى من اللي احنا بنحكي فيه الحقيقة، يعني كونتكست أعلى من اللي احنا بنحكي فيه. بس ببساطة رب يسوع أخذ الآية دي واستشهد بيها، صح، استشهد بيها في يوحنا 10، وقال كل من يصير له كلمة الرب بيحصل فيه تغير في الهوية، بيحصل فيه تغير في الجين، بيحصل فيه تغير. ليه؟ لأنه كان في الصليب، كان في القيامة، كان في الصعود، كان في الجلوس. ودي حالة النبوية بتاعتك لسه ما حصلتش، بس هي حصلت روحيا، أنت بتجيبها للأرض من خلال الملك. وده اللي كنت عايز أختم بيه النهاردة، بس ده هياخدنا الوقت طويل قوي. مصيرك النبوي وقصدك النبوي، أنت في المسيح إلى الأبد، أنت عن يمين الآب إلى الأبد، أنت موجود فيه وبراه طول الوقت، عشان كده بتجد مرعى تدخل وتخرج. فانت فيه وتتحرك وترسل منه وتتحرك في الارض، وده دي الحاله. كنت يعني كمل عشان دي الحاله الروحيه اللي بتاتي بيها الارض انت كملك لاخضاع الارض. لما تحصل معاك الايه لا يعلمون، يعني الاعلان، ولا يفهمون، في الظلمة يتمشون، فتتزعزع كل أس الأرض. لو أنت ما خدتش مكانك كملك كل حاجة حواليك بتتلخبط، لو خدت مكانك كملك الأرض بتستقر. الملوك فقط بيفتدوا الأرض من الفوضى، عشان كده الكنيسة ملح،
ونور للأرض.

الفوضى اللي بتحصل في الأرض، الفوضى اللي الرب كان عايز، سوري، الفوضى اللي إبليس كان عايز يعملها في مصر لم توقف إلا من خلال كنيسة وقفت الفوضى. وده مازال، ده أن مازال شغال. الفوضى اللي بتحصل مش عايز، أنا قلت مصر فتعالى أرجع لبيتك. الفوضى اللي بتحصل في بيتك محتاجة ملك في البيت، مش ملك بيبرم شنباته، لكن ملك في الروح. محتاجة ملك في الروح بيوقف في المكان، فالأرض تهدأ تستقر. إمتى بتتزعزع أصول الأرض؟ لما لا يعلمون ولا يفهمون، مش مدعوين إن هم يبقوا في الظلمة، لكن التشوه في الهوية بيخليهم في الظلمة يتمشون فتتزعزع أصول الأرض.

0: أهلا بكم كل أحبائنا اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم من خلال شبكة قنوات الكارما، حلقة جديدة من برنامج فجر جديد. شكرا جدا لأجل تشجيعكم ورسائلكم، ورسائلكم اللي بتوصل دايما مليانة بكلام تقدير وكلام مبارك وكلام تشجيع. أشكركم جدا، اقتربنا على سنة لكن شكرا للرب، يعني الرب مكمل ولسه فيه على قلب الرب مواضيع كتيرة جدا الرب عايزنا نتشارك بيها ونتعلم فيها من كلمة الله. سعدني ويشرفني يكون موجود معانا حضرة الأسيس نبيل إبراهيم. أنا بشكر الرب جدا جدا جدا وأديه فعلا مديون بشكر الرب لأجل أولا معرفتي بيه يمكن 13-14 سنة، ولأجل أنه الرب أعطانا نعمة يكون موجود معانا في هذا البرنامج وفي هذا التوقيت وفي هذا الوقت. فعلا كل يوم بكتشف قد إيه نعمة ربنا أن الوقت مثل هذا الرب أقام هذا البرنامج، ومن غير ما نشوف الأمور ونشايفين التطورات بيرد على أسئلة كبيرة وكتيرة جدا جدا وتشكيكات موجودة على منصات البعض. الأسيس نبيل هو معد ومقدر، معلم ومحاضر وراعي للكثيرين اللي حابين يتواصلوا معاه. بشكر الرب جدا لأجلك حضرة الأسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا أخ أندر، وربنا يباركك ويثمر في حياتك دائما. بركة كبيرة وجودي في الخدمة معك، وترتيب الله لهذا التوقيت ممتن جدا لي بكل قلبي.
0: كلمنا الأسبوع اللي فات عن الغفران القضائي أو الخلاصي أو الغفران الأبدي، وفي المحاضرة بعتقد أحبائنا كانوا بيراجعوا محاضرة الغفران الأبوي. النهاردة بنتكلم عن الغفران الأخوي، وهو ده شيء شوية يعني يتعلق بأمورنا الحياتية فيها ناحية تطبيقية.
1: صحيح.
0: لو تدينا فكرة صغيرة عن الغفران الأبوي اللي هو يعني إشارة صغيرة، أنا عارف أن الأحباء قاروا المحاضرة، وندخل على موضوع النهاردة الغفران الأخوي.
1: أذكر الأحباء أن احنا لما اتكلمنا على الغفران الأبوي، الأبوي هنا نحن
0: الأبدي، اتكلمنا عن الأبدي
1: الأبوي والأبدي، الأبدي أو القضائي أو الخلاصي. قلنا أن ده مرتبط بأبدية الإنسان، أنه بعد أن تنتهي حياتنا هنا من على الأرض ستكون ليست هذه نهاية الحياة، لكنها في واقع الأمر المؤمن هي بداية الحياة الحقيقية المجيدة التي لا تنتهي بالموت، ولا يكون فيها تعب أو بكاء أو ألم أو مرض إلى آخره. كلنا أعتقد كل مؤمن يعرف

0: هذا الكلام لأنه حقائق أساسية في إيماننا المسيحي. وبعدين بنشوف
1: لا للأسف في كثير مش بيعرف بيلخبطوا الدنيا بقى، وده دور البرنامج حتى الأسيس. الناس مش قادرة تفرق ما بين الغفران القضائي أو الخلاصي أو الأبدي والغفران الأبوي والغفران الأخوي، كله داخل في بعض.
0: هو يعني مرة تانية الأبدي ده يرتبط يعني خلينا نستخدم كلمة أبدي حتى نميزه عن الآخرين. بالضبط، يبقى ده مرتبط بحياتنا الأبدية، وهذا ليس عرضة للزيادة أو النقص للرفض أو القبول. إذا كان الله قد قابلني كابن له فكلمات الله وعطاياه وكل ما يقوله الله لا يتراجع فيه ولا يتغير، فالسماء والأرض تزولان، كلمة الله لا تتغير.
1: يعني تقصد حضرتك الشخص اللي نال الغفران الأبدي
0: نعم
1: وسلم حياته للمسيح
0: نعم
1: يطمئن؟
0: تمام.
1: ده مش كبرياء؟
0: لا ده ما هو ده نرجع تاني لقصة الكبرياء اللي قالها أحدهم. إحنا لا نعتمد في الغفران الأبوي في الغفران القضائي القدر. أو الغفران الخلاصي أو الغفران الأبدي غير مرتبط بما نفعله نحن، لكن كل الدور اللي علينا أن نعيش في داخل وتحت مظلة الرعاية والحماية الإلهية، والله هو الذي يضمن بقائنا الأبدي وحياتنا الأبدية. ليس هذا مبني على ما أفعله أو ما فعلته أو ما سوف أفعله، لكنه مبني على عمل المسيح الكامل فوق الصليب ودفع ثمن نقلي من الموت إلى الحياة ومن الهلاك إلى الحياة الأبدية.
1: يعني الله ما عندوش أستيكة
0: ده خالص
1: يمسح،
0: وبيقولها بمنتهى الصراحة في يوحنا 10 إن الذين أعطاني الأب لا يستطيع أحد أن يأخذهم مني. ومرة تانية قال الذين في يد أبي محفوظون، يبقى عندنا الأب والابن
1: لا يقدر
0: والروح القدس يخيم بحياته علينا.
1: وهو قال كده من يقبل إلي لا أخرجه خارج.
0: أمين. بالضبط. ده القضائي أو الأبدي أو الخلاصي.
1: خلينا نستخدم الأبدي عشان مرتبط بالأبدي.
0: تمام.
1: الأبوي.
0: الأبوي ده مرتبط بمحبة الله للإنسان الذي صار ابن للرب
1: مؤمن.
0: وصار واحدا ابنا في عائلة الله. ولما بنقول ابن برضو مرة تاني عشان اللخبطة، مش بنقول إن ربنا خلف ولا إن إحنا يعني شايفين نفسنا قوي وبقينا أبناء وإنت تبقى مين عشان تبقى ابن ربنا. لا، إحنا بنقول إن الله تبنانا يعني كأبناء له، صار هو أب لنا وعلمنا. حتى في إنجيل متى صح 6 عدد 9 في الصلاة النموذجية لما نصلي نقول له يا أبانا الذي في السماوات، صار أبا لنا بالتبني. أما الغفران الأخوي وهنا الله طبعا يغفر خطايانا من خلال عمل المسيح وكفارته الكاملة. الجزء اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة بس عشان نبقى احنا كده عدينا من على الاثنين الاولين ونخش على الثالث، ده الغفران الأخوي. هذا يتعلق، يبقى في واحد بيتعلق بيني وبين الله
1: بالأبدية
0: والأبدية، وبعدين دلوقتي بيني وبين الإنسان.
1: ده الأخوي.
0: ده الأخوي.
1: الاثنين الاولانيين بينه وبين الله.
0: تمام.
1: فرعين.
0: تمام.
1: واحد للأبدية.
0: يبقى دول أفقي. أمين. عمودي وأفقي.
1: وعمودي وأفقي.
0: تمام. الأفقي هو التعامل مع الإنسان.
1: وده اللي بيهم بقى الناس. ووصلت لي أسئلة كلام الأسيس نبيل حلم نطبقه إزاي؟ خلينا نمسك بقى التدريج ده.
0: تمام. الحقيقة خليني أبدأ لما سألت أنت بتقول أطبقه إزاي، أنا هبدأ بالعبارة الأولى ديت في التطبيق العملي. الإنجيل غير المعاش ليس إنجيل.
1: يبقى ورق مركون في البيت،
0: حبر على ورق زي أي كتاب تاني. ولكن الكلمة الإلهية فيها حياة وتغير القلب. إذا أنا بالإيمان وبالتسليم والتكريس الكامل قلت له يا رب أنا عايز أعيش هذه الحياة. أنا عايز أقول في البداية الكلام العملي أن الغفران ليس عملا هينا سهلا. أي واحد مؤمن، أي واحد عنده أدبيات وأخلاق وقيم يقدر يمارسه نهائي.
1: بنتكلم عن شيء صعب.
0: نحن نتحدث عن ما هو ضد الطبيعة الإنسانية البشرية الطبيعية.
1: صح. يبقى الشخص الطبيعي ما بيعرفش.
0: ما يقدرش. انت ازاي انت تدوس عليا وتهن

0: تطعني او يعني تطعني او تاخذ ما لي وتظلمني، وانا في الاخر تقول لي غفران وسامحني، تيجي ازاي؟ انسانيا صعب جدا، بشريا مستحيل. ومرات كثيره احنا حتى في حديثنا وفي تربيتنا لاولادنا بنربيهم على عدم الغفران. اللي يضربك
1: اضربه،
0: اللي يضربك كف اديله اتنين.
1: يبقى احنا عايشين بمبدا عين بعين وسن بسن.
0: بالظبط كده، فاحنا عايشين بمبدا يختلف عن ما نريد ان نعلمه لاولادنا وما يريد الله ان يعلمه لنا كاولاد له بالتبني. اذا انا عايز اقول احبائي ان الغفران واحد من اعظم المعوقات والمعطلات في الحياة المسيحية لمن يعجز ومن يشعر أنه غير قادر على الغفران. وهنا
1: تقصد حضرتك عدم الغفران،
0: عن عدم الغفران.
1: يبقى عدم الغفران هو من أكبر التحديات اللي بتواجه المؤمن.
0: بالضبط. ليه؟ لأن الإنسان بطبيعته عايز يسعر
1: وكرامته بتنقح عليه،
0: وحتة الكرامة والحزازية والمشاعر كلها بتحكم على الإنسان. عشان كده اللي عايز، وأنا بقول لنفسي قبل حضراتكم، اللي عايز يعيش حياة الغفران لن يستطيع أن يفعلها بذاته. وجاء المسيح،
1: يعني نحتاج إلى قوة خاصة ونعمة خاصة
0: بكل تأكيد
1: لإطلاق الغفران.
0: بكل تأكيد. ليه يا خندرو؟ لأن الرب يسوع المسيح لما جاء لم ينقض الناموس، لكن في واقع الأمر على مستواه حتى أصبح للإنسان الطبيعي مستحيل.
1: خدوا البعد أعمق.
0: بالضبط كده.
1: اداله المعنى الحقيقي.
0: إذن إحنا هنا في إيماننا المسيحي لا نتحدث عن أن المسيح جاء لكي يأتي بشيء أفضل من الماضي وينسخ ما حدث، لكن ده جه على المستوى إلى ما، عشان كده بيقول أنه لم أأتي لأنقض بل أكمل. يعني إيه أكمل؟ يعني يضع في الصورة المثالية التي يستحيل على الإنسان الطبيعي أن يتممها.
1: عشان كده قال للتلاميذ بعد إذن حضرتك في نفس الإصحاح: إن لم يزد بركم
0: على الكتبة والفريسيين. بالظبط كده.
1: يعني
0: فلن تدخلوا ملكوت السماوات.
1: مستوى تاني، حياة تانية، شكل تاني.
0: وقال كلام في الموعظة على الجبل، يعني الحقيقة كلام حقيقي وصعب للغاية. يعني
1: الشخص الطبيعي ما يقدرش.
0: ما يقول المسيح: إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم. يعني حضرتك بتعزني وأنا بعزك، طب ايه
1: ده شيء طبيعي؟
0: ايه الغير الطبيعي في هذا؟ ما انا الحرامي بيحب الحرامي صديقه اللي بيسرق معاه،
1: صحيح.
0: الزاني يحب الزاني صديقه الذي يزني معه. وخد على هذا القياس. هذه هي الطبيعه الانسانيه، الشيء الطبيعي انك تحب اللي يحبك.
1: وقال كده: والعشارين والقطايا يفعلون
0: هذا. لكن ايه العكس؟ انك تحب اللي بيسيء اليك ويضطهدك ويطردك. هنا تاتي المعوقات وتأتي الحالة التي تخرج عن الإمكانيات البشرية الإنسانية وتتطلب تدخل الله
1: خاصة
0: بقوة روحه لينصرني على ذاتي ويعطيني أن أفعل ما هو مستحيل بشريا. هذا هو الغفران. وأنا قلت عشان كده استخدمت
1: هذا هو الغفران الأخوي.
0: نعم. وأنا بتكلم على كلمة الغفران، وقلت هذا التعبير المرة اللي فاتت: الغفران هو الألم الاختياري. وكم واحد فينا عايز يتألم ويختار؟
1: كله رافض الألم.
0: كلنا ده احنا أول صلاة بنصليها لما نجوز في ألم: يا رب ارفع عننا الألم، يا رب انت ليه؟ ونلوم ربنا انه كأنه هو مصدر الألم.
1: بالظبط. ليه دخلتنا؟
0: بالظبط. لكن الغفران ألم اختياري. يعني ايه ألم اختياري؟ يعني انا بختار بعد ان تعنتني وأهنتني اني اغفر لك واسامحك. وانا عايز اقول المسامحه مش معناها انك انت اهنتني وبالتالي انا ساضعك في دائره معينه اكون حذر فيها منك ومن معاملاتك ومش هتعامل معاك، لكن اسلم عليك كده لما اشوفك ونبقى اصدقاء كده من بعيد لبعيد وخلصت القصه. اللي وضعه المسيح بشريا مستحيل.
1: في سؤالين.
0: اتفضل.
1: الأسيس هنضطر نجاوب، معلش مصطفى، بس هنضطر نجاوب، ربما يكون الأسئلة بتفيد شخص آخر غيره. بيقول: إذا كان الغفران يجلب البركة فهل يمكن أن

0: يكون عدم مسامحة شخص ما في بعض الحالات مشروعا عندما يكون الغفران سببا في تكرار الأذى؟ إذا كان شخص مظلوما ولا يستطيع مسامحة من ظلمه نفسيا، فهل يعتبر ذلك تقصيرا أخلاقيا، أم أن هناك فرق بين عدم القدرة على المسامحة وبين الرغبة في الانتقام؟
1: طبعا السؤال بيفترض أن يعني مصطفى أو أيا كان السائل

0: بيفترض
1: يوجهه للعامة،
0: بيفترض ان المسامحة قدرة شخصية تختلف من واحد الى اخر. لا، هو الموضوع مش كده. احنا ده اللي بدأنا بيه الحلقة عشان نقول انه ليست قدرة شخصية، واحد يقدر واحد ما يقدرش. اللي بيتظلم كلنا بنتظلم، كلنا بشر، كلنا لنا احاسيس، كلنا لنا كرامة، كلنا لنا الاحساس بانني ظلمت فانا مقهور. الإحساس بالظلم والإحساس بالإهانة والمزلة والسرقة وعدم الأمانة وكل اللي انت عملته فيا أيا كان، هذا إحساس عام لكل البشرية، لكل إنسان، سواء كان هذا الإنسان يخاف الله أو لا يخاف الله.
1: بالظبط.
0: وبتختلف في ردة الفعل
1: وطبيعة الشخص يقدر يتحمل لحد فين.
0: بالظبط. والتحمل لا مش شرط، بس خلي بالك أنا طبيعة الشخص يمكن أنه يخزن وما يبينش
1: في طبعا.
0: ده اغلبها
1: للاسف.
0: وعايز اقول ان مره تانية من يعطيني القدره على غفران من يعاديني ومن يريد ان يضرني ليس امرا او قيم ادبيه انسانيه بشريه كما يظن السائل.
1: يعني مش مرتبطه بادبياتنا اخلاقياتنا البشريه العاديه
0: نهائي.
1: اللي بيصطف حواليها
0: لان دي كل واحده ليها ابعادها. يعني انت تقدر
1: نقطة جميلة.
0: لو قلت كل واحد عنده فيوز اللي هي الكهرباء تستحمل قد ايه الفيوز بتاعت الكهرباء،
1: في حتة
0: واحد 10 واحد 15 واحد 20 واحد 40
1: صح.
0: يعني لكن النهايه الفيوز هتضرب في الاخر. دي النهاية. عشان كده احنا بنقول ان الامر غير مرتبط بقدرتي، لان القدرات تختلف، لكن في النهاية هنوصل لنفس النتيجة. اذا انا احتاج الى عون الروح القدس، روح الله الروح، ان يمكنني. ومش عيب، وبيعلمنا الكتاب اني اقدر اجي. يعني انا كراعي بيجيلي ناس بيقولوا لي فلان او حصل كذا وكذا وكذا وكذا ومش قادر اغفر. انا عندي النيه بس مش قادر، لان كل ما بشوفه بفتكر الاهانه، كل ما بشوفه بيحصل كذا وكذا وكذا. ما هي الاجابه؟ الاجابه بكل بساطه ما عنديش وصفه اقدر اقولها لك الا امر واحد، هو ان تذهب الى الرب وبكل اتضاع تقول له فلان اهني، انا بارادتي اريد ان اغفر له، لكن غير قادر بإني أضع هذا الفكر المسيحي بإمكانياتي إني أعمل كده. يا رب مكني إني أغفر لفلان. ولو قلنا الحقيقة الخطيرة الآتية، هذا ربما يدفعنا إلى أننا نسير في طريق الغفران. وهو عارف أكتر خاسر في موضوع المسيء والمساء إليه هو المظلوم أو المساء إليه، هو أكبر خاسر. لأن اللي عمل الظلم، لأن اللي عمل الإهانة هو نايم مستريح ما عندوش مشكلة إذا كان ضميره ميت، وإنت المساء إليك إنت اللي تعبان ومش بتنام. وهذا يمكن أخ أندرو أن يقود إلى أمراض جسدية فسيولوجية.
1: نعم.
0: وكثير من المؤمنين اللي بيعانوا من أمراض مرات كثيرة، وده كلام مش كلام سوري يعني في التعبير دلوشة أو كلام نظري، لكنها حقائق كتابية حقيقية. إنك أنت المساء إليك لما بتخزن جواك الأحاسيس السامة والتلوث المشاعري في داخل كيانك، انت اللي بتنضر، بتتعب نفسيا، بتتعب جسديا، وكل ده بيؤثر على نفسيتك، وبالتالي يؤثر على حياتك الروحية ومعاملتك أمام الله. إذن أكبر خاسر هو المساء إليه. عشان كده قالوا اغفر ولو بدافع الأنانية.
1: دي كنت لسه أقول لحضرتك إن أنت قلتها المرة اللي فاتت، خليك أناني
0: في هذه الدائرة،
1: واغفر
0: عشان نفسك.
1: عشان نفسك
0: بالظبط كده،
1: عشان ما تأذيش نفسك، عشان تتشفي من المرارة.
0: إذا نقطتين مهمين جدا لو حبيت أتركهم يعني في حديثنا
1: برواز.
0: اليوم
1: نحطهم في برواز.
0: في برواز، الغفران هو الألم الاختياري.
1: نعم.
0: أن تختار أن تغفر رغم ألمك.
1: نعم.
0: هذا ما نقصد. الأمر الثاني اغفر ولو بدافع الأنانية.

0: يعني عشان حالك انت الشخص
1: بالظبط. في الاول والاخير انا اللي هصاب بنوع من المرارة، الغضب، الضيق، الصعبانية، حواجز هتتحط قدامي بالزبط. عزلة، وفي الاخر معطل للبركات. الغفران الاخوي معطل للبركات، وهنتكلم عن المعطلات في الجزء دي.
0: الغفران في في في حقيقته هو تعبير عن المحبة غير المشروطة. نعم. والمحبة الغير المشروطة لم يقدمها إنسان في أكمل وفي كمال صورتها. نعم. التي قدمها المسيح على الصليب، اللي كان طب يعني انت اليهود اللي قتلوك او كان حتى كان بقص من اليهود عن طريق الرومان ايا كان يعني، لكن حتى يعني ما حدش يخش في تفاصيل يقول لك انت اللي قتل هو في واقع الامر لم يصلب المسيح لا الرومان ولا اليهود في حقيقه الامر، لكن خطايانا
1: كلنا يهود ورومان مسلمين كل العالم.
0: فماذا فعل المسيح؟ هذا قمة الغفران والعجب العجاب أخ أندرو. كيف يقول المسيح الكامل الصفات الذي كان بلا دنس أو شر ارتفع عن السماوات يعني لم يستطيع أعداؤه أن يمسكوا عليه خطأ،
1: لهذا جابوا شوط زور ولم تتفق
0: بالضبط. يعني عجزوا في أنهم يدينوه بأي شيء وهو الكامل الصفات. عشان كده كانت ذبيحته كاملة التأهيل لكي يكون في مكاننا يدفع ثمن، لأنه لم يخطئ فلم يدفع ثمن خطأه، لكن كان يدفع ثمن خطايا البشرية لأنه الله ليس إنسانا. لكن ماذا كان يفعل على الصليب بعد هذه الإهانة والاستهزاء والعار؟ وخلي بالك ده مش بس من 2000 سنة، ده حتى هذا القرن 21 لا زالوا يستهزئون بمسيحنا ويقول لك معلق حتة لحم على الصليب ومليان دم إلى آخره.
1: ربنا والرب كان عارف اللي هيحصل بعد 2000 سنة من تعبيرات فيها نوع من السخرية والاستهزاء.
0: لكن يقول الكتاب في رسالة العبرانيين من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ماذا كان يفعل المسيح على الصليب؟ كان يقول، قال من الكلمات اللي قالها المسيح على الصليب لما قال يا أبتاه
1: اغفر
0: لهم
1: والتمس العذر
0: وبعدين يديهم يا إرقة يديهم العذر ان هم مش عارفين ان هم في جهل لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ويقول الكتاب في لوقا بعد كده إذ أخذوا ثيابه واقترعوا عليها، يعني ما نفضوه من كل حاجة نفسيا وجسديا وماديا وهو يطلب لهم المغفرة. أي حب هذا، أي عظمة هذه، أي رقي هذا لم تراه ولم تعرفه البشرية لا قبل ولا بعد ما فعل المسيح. هذا هو المسيح كامل الصفات. اعتبره ضعيفا إن أردت، لكن أنا لا أنظر إليه لأن الضعيف لا يستطيع أن يفعل ما فعله هو بقوته الخارقة لكل قوة أخرى، لكن كان كمال العمل الإلهي والحب المطلق الذي لا نظير له، والذي قال عنه كاتب الترنيمة لو صار حبر كل يم وورق كل الفلك وكل عشبة قلم والكل في النسخ اشترك ما كتبوا ما وصفوا محبة الفادي فاقت سمت فاضت طمت مقدارها عجيب.
1: هذه هي قصة الحب العظيم والعجيب.
0: مبارك اسم الرب.
1: في متى 5 الرب بيحط قاعدة مهمة جدا.
0: نعم.
1: متى 5:23-24 فإن قدمت قربانك إلى المذبح
0: تمام
1: وهناك تذكرت
0: أن لأخيك
1: شيئا عليك يعني هو زعلان منك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعالى وقدم قربان. حضرة الأسيس اسمح لي، لا يوجد دين أو عقيدة على الأرض فيها الآية دي،
0: لا يوجد ولا يمكن،
1: لأنه الاثنين مفصولين.
0: صحيح.
1: خصامك وشجارك مع الناس حاجة، انت حر يعني،
0: وعبادتي دي حاجه ثانيه.
1: وعبادتي دي ليه اتربطت العباده بالغفران مسبقا؟
0: ده مش اتربطت اخ اندرو، ده

0: ده بيقول هنا اترك قربانك مش على المذبح
1: قدام
0: قدام ما تحطوش. يعني ما تستجريش تدخل الى حضرة الله بعبادة ايا كانت العبادة ذبيحة روحية بذبيحة يعني
1: ما يقابلها عبادتنا النهاردة تسبيح صلاة
0: اي ان الغفران يفوق العبادة
1: وبعدين احنا قربانك قدام المذبح
0: ما تستجراش تقدمه
1: تحطه
0: وترجع وبعدين تبقى تكمل عبادتك. احنا النهاردة بتبقى قالب الدنيا وغير امين مع الاخرين وربما سلبت حق اخرين وربما انت طالع يعني ايا كان الهدف الذي تقدم العباده من اجله
1: وممكن تكون طالع تخدم
0: مفرق دي عن الخناقه اللي سبب بيتكم
1: لان نفس الطريقه البشريه الاسلاميه
0: نعم
1: صبغه علينا فصلنا العباده عن سلوكنا وحياتنا وامورنا الحياتيه
0: وبقت يعني بقى احساس لشبع النفس ان انا بخدم ربنا خدمه ربنا انك تصلح الاول اللي انت عملته ده مرات كتيره ما بتبقاش المشكله مع غرب بتبقى داخل عيلتك
1: داخل البيت
0: وداخل البيت وطلع ترنم على المنبر يعني يعني يعني
1: المسيح بيحط قيم غير عاديه مفيش زيها
0: ايه المستوى ده خان
1: مفيش زيها
0: هذا ما نتحدث عنه إذن دي حقيقة أحبائي إن كنت خادم وأنا بكلم نفسي قبل ما أكلمك وإن كنت أنت من الذين يستخدمهم الرب ما تستجراش تطلع تقدم ذبيحتك إلا لما تصلح الاختلافات
1: صلح نفسك
0: وتصلح نفسك وعلاقتك بادئا من دائرة البيت أولا ثم من دائرة الأصدقاء والمعارف إلى آخره لكن ما ينفعش عبادتك وتقديمك وخدمتك او لو كنت انا خدمتي غير مقبوله هذه هي الحقيقه احنا مرات كتيره يعني انا بشكرك وبشكر الاحباء اللي اتقالوا عايزين ايه الطرق العمليه لان احنا مرات كتيره بنقدم الغفران ده كورده جميله
1: مصطلح كبير
0: ويلا خد بقى اهو لا ده في ثمن بيدفع دفعه المسيح بحياته على الصليب
1: نعم.
0: وغفر دفعوا في أعمال 7 إستفانوس لما قال له يا رب لا تقم لهم هذه الخطية
1: نعم.
0: يعني وموتوه يعني ما كانش كلام لكن كان عمل وبنتكلم مرة تانية اختار أن يرجم ويموت الألم الاختياري من أجل الغفران
1: يعني نقدر نحطها في جملة أن كل غفران أطلقه هو هناك يقابله ثمن بدفعه
0: 100% كده بالظبط كده
1: ما فيش غفران بدون ثمن
0: بالظبط لو أنت مفكر أنك أنت هتغفر وخلاص أنت بقى يعني الدنيا بقى تبقى عنب معاك يعني زي ما بيقولوا انت غلطان ومخطئ
1: بيدور على حاجه تانية
0: لا انت مش فاهم الحقيقه انك هتدفع ثمن ربما على مشاعرك ربما على احاسيسك ربما
1: ذكريات كانت مؤلمه حاجات كتير
0: فالحقيقه هو ان الغفران له ثمن
1: نعم
0: وعدم الغفران ثمنه اعظم من عدم
1: أصعب.
0: وأصعب من أنك تغفر
1: قاعدة تانية أحطها رسول بولس في كولوسي 3:13
0: نعم.
1: محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا لكن اللي جاية إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا
0: أنا
1: قياس حط قياس هنا رسول بولس
0: أنا سمعت واحد في الكنيسة مرة قال لي أغفر إزاي لما هو مش عايز يعترف بغلطه ومش جاي يعتذر ما هو ربنا مش قال ان احنا نروح نعترف له الاول عشان يسامحنا قلت له يعني انت حطيت نفسك في مستوى ربنا
1: في مساواة الله
0: وتساوي ذاتك بالله هو ده الله هو اللي بيدي الغفران والله هو الذي يمنح القدره
1: غفران
0: انت انت انت بتساوي نفسك بربنا لا خلينا افكرك قال ايه قال إن لم تغفروا للآخرين
1: لن يغفر
0: لكم
1: وده الغفران الأبوي
0: هذا هو الغفران اللي بنتكلم عليه الله غفر لك يبقى بالتلقائية والعمل الروحي المتناسق انت تتعلم تغفر لغيرك، وزي ما بيقول في الوحي في كولوسي انه مسامحين بعضكم بعضا. تقول لي ده انت ما تعرفش

0: عمل فيا ايه؟ معلش، هو المسيح اتعمل فيه اكتر.
1: بالظبط، المسيح وأنا كان اللي الموزن. عملت فيه مش حد غريب.
0: بالظبط كده. إذن إذن هنا يتحدث عن الدائرة الأولى. إذا كانت الدائرة اللي بيتكلم عنها الكتاب دائرة الكنيسة، فما بالك دائرة البيت أولا أخ أندرو. يعني يعني ما ينفعش أنا كخادم أبقى مبهدل الدنيا في البيت عندي ومتخانق مع مراتي ومنكد على بنتي، وفي الآخر أروح أقف على المنبر وأوعظ. توعظ يعني، يعني إحنا جبنا الآية بتاعت متى 6 لما بيتكلم على اترك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك وبعدين تعالى قدم قربانك
1: على المذبح.
0: يعني عبادتك مرفوضه حتى يتم الغفران.
1: يعني انا بقفل العباده والشركه بعدم اطلاق الغفران. دي نقطه لازم كل واحد بيسمعنا ينتبه للجزئيه دي. حضره الاسيس،
0: وخليني ادي تشبيه بسيط اخ اندرو.
1: اتفضل.
0: لو عندك دايره كهربائيه وهذه الدائره الكهرباء ماشيه فيها لان فيها الاطراف السلوك وكل حاجه ماشيه مظبوطه، لو انت اخذت مثلا النيوترال اللي هو الابيض وقطعته،
1: الارضي،
0: لا الابيض غير الارضي، الارضي ده الجراوند، وقطعت الدايرة، تفتكر الكهرباء هتوصل لحتة وما توصلش لحتة تاني؟
1: اطلاقا.
0: اذا خطية عدم الغفران وقت العبادة من العابد القائد تقطع الكهرباء عن الكنيسة كلها.
1: زمان حاجة الاسيس كان فيه تليفونات ابو سلك.
0: ايوه.
1: في مصر طبعا حضرتك عارف يعني.
0: طبعا.
1: فكان يجي بعض الناس يعملوا مكيده في البيت او الاسره او الاولاد مش عايزين ابهاتهم وامهاتهم يتصلوا بحاجه معينه للعقاب او بتاع، يطلع على السطح يقطع السلك فصل الحراره.
0: صحيح صحيح. اذا هي الفكره الاساسيه، اوعى تفكر إن غلطتك مش هتأثر على الجو الروحي كله،
1: على العلاقة مع الله.
0: مع الله. أنت لو في كنيسة وأنت يعني بهذه الصورة، هيأثر على العبادة شئت أم أبيت.
1: في متى 6:12 في الصلاة ما يسمى الصلاة الربانية أو الصلاة النموذجية.
0: هي في الواقع 17 من يوحنا الصلاة الربانية، وستة تسعة الصلاة النموذجية،
1: وده الوصف الدقيق. مبدأ مهم جدا الناس ما بتفهموش، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا.
0: طب عكس الآية إيه؟
1: ولا تغفر
0: يعني إن لم نغفر نحن للآخرين خطاياهم لن يغفر لنا أبانا السماوي خطاياهم.
1: يبقى أنا بوقف جزء وبعطل جزء اللي هو الغفران الأخوي والأبوي.
0: صحيح.
1: يعني يتأثر الغفران الأبوي،
0: أشكرك،
1: بعدم الغفران الأخوي.
0: تمام، ملحوظة صح 100%.
1: وده اللي قاله الرب.
0: يبقى أنت بتقفل الباب على نفسك قبل ما تكون بتقفله على غيرك. إذا شوف يا أخ أندرو، لما بنقول اعملها ولو بدافع الأمانية، لأنك أنت مش عايز تغفر لغيرك، أنت نفسك اللي شايل الشيلة وهتتعب، وأيضا الله لن يغفر لك لأنك لا تريد أن تغفر، فأنت قفلت الباب أفقي ورأسي.
1: في متى 18 بطرس شمر الذراع وحب يظهر نفسه أنه كريم قدام الرب، وقال العبارة دي متى 18:21، يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هو سأل السؤال وجاوب، هل إلى 7 مرات؟ يعني أنا رايح بكرم يا رب.
0: بالظبط.
1: اتصدم بصراحة. يعني أنا لو مكان بطرس هتصدم. قال له يسوع، لا أقول لك إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات.
0: يعني الفكرة اللي كان جاي بيها بطرس إن التعليم اليهودية والتقاليد من غير ما نخش في تفاصيل كثيرة كانت بتقول إنك أنت يعني قمة الغفران يصل إلى 3 مرات
1: أو 4 مرات. استندوا على بعض الآيات.
0: وده كان تقليد يهودي، ودول إحنا بنتكلم بطرس زي يهودي والمسيح يهودي وبيتكلم وبيتعامل في مجتمع يهودي برضه، عشان إيه ما نسمعش فتاوي في الحتة دي. فجاي للمسيح بيقول له يعني أنا شوف أنا

0: التقاليد بتقول ثلاثة، أنا بقول
1: بكرمي
0: بقول لك سبعة.
1: ما هو
0: يعني يعني يعني أكتر من مرتين.
1: لا بس بطرس ذكي لأنه سمع الموعظة على الجبل والرب قال لم يزد بالرقم على الكتب والفرسين، فهو قال لي بر الكتب والفرسين بيوصل لثلاثة وأربعة.
0: تمام،
1: أنا يا رب عملت اللي أنت قلت عليه.
0: جميل التعليق ده،
1: زاد بري وصلت لسبعة.
0: فأكيد أنت مبسوط.
1: هو هل كان متوقع أن الرب يسقف له؟
0: هو غالبا كان متوقع أنه عايز يحظى برضا الرب عليه بأنه بيقول الحاجة المظبوطة. فالمسيح صدمه فخد السبعة ضربها في عشرة الأول. قال له لا ده مش سبعة، ده 70 مرة. ولا انت هتفكر 70 مرة، ده 70 مرة 7 مرات. الناس يقول لك يعني تغفر 490.
1: لا احنا بنضربها بس. ده الرب بيتكلم عن بعد تاني.
0: هو لا يتحدث عن نظرية
1: عن الرقمية
0: رياضية رقمية، لكنه يتحدث عن الحب الغفران. يعني الغفران يأتي نتيجة الحب الحقيقي. لو ما عندكش حب حقيقي
1: مستحيل
0: للآخر، ده أنت مش ده في ناس بتعيش مش قادرة تغفر لنفسها.
1: صحيح.
0: إذا أنت مش قادر تغفر لنفسك هتغفر لغيرك إزاي؟ لكن الفكرة الأساسية هنا أن الغفران الذي يسألنا أن نمارسه الرب هو غفران غير محدود، مش 490 ولا 99 ولا 500. ده انت لو قلت ان عدد الساعات اللي بتشوف فيها اي حد عشان يغلط فيك يعني تبقى 12 ساعة، لو قسمنا 12 ساعة على 490 تطلع انه يغلط فيك كل ساعة. يعني ده معناه انك بتحتك بيه طول اليوم،
1: انه لازق فيه
0: بالظبط، يغلط فيك كل ساعة. يعني ازاي تقول لي طب يعني انت بتتكلم على الطرف واحد اللي هو بيغفر وسايب الطرف اللي بيهين؟ لا، الله
1: عايزك انت.
0: الله اولا اله عادل واله امين، وهو لا يقدر ان ينكر امانته او ينكر نفسه. فهو بيتعامل مع المساء اليه الاول لانه هو الذي يعاني اكثر، ثم سيتعامل على مع المسيء. مش بانه سكه ربنا بقى انت. لا يعني الغفران الحقيقي لا تطلب الصقر، لا تكون غاضبا، لا تسال عن التعويض الحقيقي، لكن هذا كله عمل يفعله الرب مع المسيء بطريقته الخاصه. لكن انت لن يمكنك ان تعالج انسان ولا تعالج نفسك.
1: دي نقطة حلوة قوي، لأن دايما رابطين الغفران بتصليح اللي قدامي.
0: بالظبط كده.
1: وشرطية، يعني عاملينه حولناه إلى شرطية.
0: بالظبط.
1: في شرط.
0: ودي مصيبة المتزوجين الجدد. يقول لك يعني أنا هغيره.
1: ما حدش بيغير حد. دي نقطة مهمة، حضرتك بتقعد مع شباب داخل إلى سلك الارتباط. نقطة مهمة تقول على الهواء، ما حدش هيغير حد. ولا كده. الرب عايزنا نسخ متشابهة
0: خالص.
1: معين نظيره.
0: أمين أمين أمين. يعني فضل. معلش احنا عمالين بنتكلم على حاجات عملية.
1: عملية، لأنه الناس عايزة
0: وحياتية.
1: حاجات عملية.
0: وحياتية. إذن طب النهاردة واحد أساء إلي ورفض يعتذر وبيقول أنا ما غلطتش. طب أنت تعمل إيه المساء إليك؟ هل هذا يعطيك الحق
1: بأن
0: لا تغفر له؟
1: لا
0: استحالة. إذا كان وأنا هاخدها يعني هو بهذه الكيفية ربما وضع نفسه في دائرة العداوة بينك وبينه. طب ماذا يقول المسيح عن العداوة؟
1: أحب عداكم.
0: لا طب كمل، وبعد ما تحبهم
1: وباركوا لعني
0: وبعدين
1: وصلوا من أجل الذين يسوا وإحسنوا في مبدأ تعامل.
0: إذن اللي بيطلبه الرب هنا عشان كده لما حتى غير المسيحيين قالوا إن أعظم ما كتب من كتب سماوية في العالم كله هو الموعظة على الجبل،
1: لأن في بعد وعمق،
0: لأنه لا سمعوا ولا هيسمعوا ولا رأوا ولن يروا ولن يعرفوا نظير هذا القدوس شخص الرب يسوع المسيح الذي إذ أحب خاصته إلى المنتهى.
1: حضرتك الأساس كل المصلحين والفلاسفة والثائرين قدموا للناس أفكار هم ما عاشوهاش.
0: صح صح.
1: ما يميز المسيح إنه لما قال كده عمل كده. يعني لما اتكلم عن أحبوا أعدائكم هو عمل كده. لما اتكلم عن باركوا لعنيكم هو عمل كده.

0: لما اتكلم عن احسنوا الى مبغضيكم، هو عمل كده وجسد ده على الصليب. وحضرتك اتكلمت من شويه، المسامير لسه في ايديه، وبقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون. فالمسيح الوحيد اللي عاش وعلم وعلم وعاش، مفيش اي حد تاني.
1: نعم.
0: وتلاميذه يعني المسيح لا يقدم لنا شعارات، لكن التلاميذ عاشوا ده. استفانوس الايه اللي حضرتك يعني انا بتوقع ان بولس او شاول الطرسوسي هو قاعد عند الملابس وسامع استفانوس بيترجم، مش معلق، بيترجم على الارض، وبيقول يا رب لا تقم لهم هذه خطيه. بولس بيفكر في نفسه بيقول ايه. انا قريت تعليق لاحد الاشخاص قال ان موقف استفانوس هز كل كيان بولس، لدرجه انه فضل فاكر واتكلم عنه في اعمال 22
1: بعد في اختبار تجديده.
0: في اختبار تجديده.
1: صحيح.
0: تفضل.
1: صحيح. اذا الغفران قوه لا يستهان بها، وليس مصدرها الانسان حتى لو كانت له القيم الطيبه الجيده، لكنها امر يمنحه الله يفوق المستوى الانساني البشري الطبيعي. عشان كده عايز أقول لكل من يجوز في موقف صعب أهينة أو جرحة أو صلب حقه أو انتهكت كرامته أو أيا كان، وصعب عليك أنك تغفر، أنا عايز أقول أن المفتاح الوحيد هو أن تأتي إلى شخص الرب يسوع المسيح الذي كان النموذج الكامل في الغفران، وتقول له أنا عايز أغفر، أريد أن أغفر، لكن ليست لي القدرة على الغفران، امنحني قوة جديدة بروحك القدوس، أيدني فأستطيع بنعمتك المعطاة لي. والنعمة هو أن الله يعطيك شيء لا تستطيع أن تشتريه ولا تمتلكه، وهو ممنوح لك هبة. عشان كده بنقول النعمة دي هبة، منعم بها عليك. قل له انعم علي بهبة الغفران حتى أستطيع أن أقوم بما لا أستطيع أن أفعله بطبيعتي الإنسانية التي ولدت بها. هنا الله يمكنك ويمكنك من الغفران. وهنا مش الغفران إن أنا معناها هو في حاله أو هي في حالها وأنا في حالي، هذا ليس غفرانا، هذا ترقيع لعملية الغفران، وعمل الله ما فيهوش ترقيع.
0: بالزبط.
1: عشان كده اتكلم بمنتهى الوضوح، وانا يمكن التعبير موجود في الأناجيل لما بيتكلم على لا يأخذون ثوبا جديدا وعشان يرقعوا به. فده فكر الله. الله يعمل ايه؟ يشيل يرمي القديم ده كله ويخلق حاجة جديدة.
0: هللو.
1: يخلي الإنسان الداخلي الذي فيك يتغير.
0: هللو.
1: تبقى حساس وما تستحملش حاجة خالص، وكل حد يقول كلمة تحس بالإهانة. اللي يغير ده مش الطبيب النفساني، مع احترام الشديد لكل مساعدته، لكن عمل الروح القدس في داخل الإنسان.
0: يبقى نحن محتاجين أن نتغير أولا داخليا.
1: نعم.
0: عشان نقدر نعيش الغفران.
1: بالضبط كده.
0: يوسف اغتاز في موقف صعب جدا.
1: ده يعني
0: بصراحة يعني
1: إذا كان يعني هو يوسف كان رمزا للمسيح.
0: صحيح.
1: فلا عجب أن هذا الرمز نراه بعد أن باعوا، اللي باعوه مش الغرب، ودي أقصى وأقوى وأعنف، إن اللي يبيعك يبقى أقرب واحد ليك.
0: الغدر،
1: قمة الغدر. قمة الغدر لما يبقى أخ بايع أخوه، وبدل ما
0: يموته حسدا زي يعني ما أسلموه حسدا.
1: بالضبط كده. فكل غيره وحسد وكله كان في كراهيه جواهم.
0: صحيح.
1: وبالتالي يعني الرقه اللي عملوها لكن ليست بارادتهم، كانت من الله ان هم بدل ما يذبحوه يرموه بير. وده برضو كان ترتيب الهي.
0: تدخل الهي.
1: نعم.
0: هم كانوا واخدين قرار
1: انه هيخلصوا منه.
0: يخلصوا منه.
1: لكن ماذا فعل هذا الرجل الذي كان يحب الله ويخاف الله، هذا الشاب الذي عاش حياته لله ولم ييأس من الله ولم يهتز إيمانه، في كل مكان يفعل، لأنه كان يرى

0: يرى من لا يرى.
1: نعم. أنتم قصدتم لي شر.
0: بالظبط كده.
1: شر حقيقي وقع على يوسف من إخوته.
0: لكن في واقع الأمر الله قصد به خيرا. وهنا الصورة العجيبة لعمل النعمة والغفران الإلهي، إنه بعد لما يبقى في قمة السطوة والسلطان وقمة العلو في السياسة يقدر يعمل أي حاجة، يقدر يقطع رقبتهم
1: أو يذلهم،
0: يقدر يذلهم بقيت عمرهم
1: أو يستكبر عليهم أو يعايرهم أو يقول لهم بصوا أنا وصلت لإيه،
0: نوع من ينفيهم ويسيبهم يسمعوا عنه من غير ما يشوفهم. يعني واحد يقول لك ما كان يبقى ليه حق ده بشريا وطبيعيا،
1: بشريا صح.
0: لكن في واقع الأمر لما شافهم بكى،
1: بكى
0: وقال لهم انه لا تخافوا ان الله اوجدوا، شوفوا التعبير، ليعولهم. يا سلام،
1: ده شوف التعبير، انا اعولكم واولادك. شوف فعزاهم وطيب قلوبهم.
0: كان المفروض مين اللي يعزي التاني وطيب قلب التاني بعد اللي اتعمل فيه ده؟ هو المساق اليه، هو اللي بيعزيهم اللي اساءوا اليه. هنا اخ اندرو، كمال العمل والأساس المسيحي في الغفران. عشان كده أرجع أقول تاني، موضوع الغفران ليس موضوع قيم أخلاقية يقوم بها واحد ولا يستطيع الآخر أن يفعلها، لكنه عمل إلهي يصنعه الروح القدس في داخل الإنسان.
1: صحيح. أحد قال تعبير لمسني من زمان كنت قرأته، أنه ولا مرة ذكر عن يوسف أنه بكى وهو بيتباع أو هو في البيت أو هو عند زوجة فطيفار أو هو في السجن. الحالات اللي بكى فيها يوسف فقط في لقائه مع إخواته.
0: نعم.
1: نروح لغفران داود لشاول، ودي أمثلة عملية ربنا بيحطها عشان ما حدش يقول أنتوا بتتكلموا كلام كبير صعب يتعاش.
0: صحيح.
1: يوسف كان إنسان حقيقي عاش الغفران. استفانوس إنسان حقيقي عاش الغفران.
0: تمام.
1: الرب في بشريته عاش الغفران.
0: الحقيقة داود،
1: كراهية شاول لداود كانت
0: داود أظهر بحق عمل الله الجاد والمغير لحياته. اللي عمله داود يوضع في يعني برواز مخصص له، لم نسمع ربما بهذا القدر وهذا الكم العظيم للغفران المتكرر، لأن شاول أراد أن يقتله ويقطع رقبته.
1: الموضوع لمس خلص. وجودي على الأرض.
0: بالضبط كده. ده واحد عايز يمحي كيانك من الوجود، مش بقى واحد أساء إليك،
1: لا،
0: مش واحد هزقك، مش واحد قال كلمة غلط وانت حضرتك تلوت وزعلت ومش قادر تستحملها ومش هتغفر له، ومش واحد قال حاجة أو خد منك حاجة وما رجعهاش واعترف، لا خالص. ده واحد عايز يمحيك من على وجه الأرض.
1: ده قتل، وتسبب فيه تنقلات مختلفة لداود، يعني اتهدمت حياته.
0: المصيبة الكبيرة إنه لما دخل في داخل كهف ودخل إلى عمق الكهف وجاء شاول ورجاله ودخلوا في ذات الكهف، رجالة، واحنا خلي بالك احنا بنتكلم على العهد القديم اللي كان السيف هو كل حاجة
1: طبعا،
0: والقتل والذبح هو التخلص من الأعداء. دي كان
1: العرف السائد،
0: السائد والعادات الموجودة في ذلك الوقت، عشان مرات كتيرة الناس بيحاولوا ينقلوا الصورة القديمة للقرن الواحد والعشرين، وهذا طبعا ظلم على أي حال. فرجالته قالوا له بس انت مسيح الله وربنا جاب لك عدوك لحد عندك، اللي عايز يقتلك يقتله.
1: يعني حطوا له فكره روحيه كان ممكن داود يستند عليها.
0: بالزبط.
1: ويعتبر دي
0: ان ده اللي عمله ربنا،
1: ده معجزه من الله. وصراحه لو واحد ما كان فكر بكده.
0: لكن ماذا فعل داود؟ والغريب ان داود اراد فقط ان ياخذ اثبات ليثبت لشاول انه كان قادرا على قتله، لكنه لن يفعل ولم يفعل ولا يمكن أن يمس مسيح الله كما قال.
1: تعبير خطير قوي داود قال.
0: فقص حتة من التوب بتاعه وخدها، وبعد ما طلع

0: حاول واستفاق من نومه وخرج من الكهف ومشي. طلع داود من بعيد ورجالته ونده عليه وقال له داود أني كان في مقدوري أن أقتلك، لكنني ضرب. يقول الكتاب أنه أن قلبه ضربه، يعني كان عنده وجع داخلي كيف يأخذ قطعة من ثوب الملك مسيح الله الذي أقامه. كلمة مسيح الله الذي أقامه الله مخلصا،
1: مسيح الرب وليس المسيح،
0: بالضبط كده. فكيف أفعل هذا؟ كان عنده ألم داخلي أنه حتى الثوب لا يجب أنه يهين، ولا حتى ملابس هذا الذي أقامه الله ممسوح، الممسوح من الله. فقال له وكان في مقدوري لكنني لا يمكنني أن أمس مسيح الله أو مسيح الرب. وتركه وهرب وحاول شاول قتله لمرات عديدة وعجز، إلى أن تدخل الله تدخلا مباشرا. الحقيقة أرى في هذه الصورة أن هذا الرجل كان بحق هو الشخص الذي جاء منه المسيح، وكان صورة للمسيح الذي جاء وقال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فكانت صورة حقيقية، وكانها شبه ما سوف يأتي نراه بحق، كانت شبه الحقائق التي رأيناها في المسيح.
1: نختم بسؤال حضرة الأسيس، هل للغفران حدود؟ للغفران الأخوي هل له حدود؟
0: إيه، ما المسيح اللي جاوب على السؤال ده وجاوب في بداية الحلقة لما قال لبطرس لا ده أنت مش تغفر 70 مرة لكن 70 مرة 7 مرات. وقلنا أن هذا ليس تعبيرا رياضيا حسابيا، لكنه مجازا ليقول له أن الغفران لا يوجد له حدود. أما المسيء إليك الذي لا يريد أن يتوقف، فهذه ليست مهمتك أن توقفه، لكنها مهمة الله. ويمكنك إذا كانت لك العلاقة الحقيقية في كل تفاصيل حياتك مع الله أنك تقول له أنا أهنت، أنا اطعنت، أنا لكن مكني واديني القدرة لأغفر لفلان، لأغفر لفلان وأصطلح معه وأترك قرباني قدام المذبح وأفضل المصالحة والغفران عن العبادة، حتى تكون حياتي يا رب عبارة عن مكشوفة أمامك بكل نقاء وبكل صراحة، لأن رغبتي لا أن أرضي البشر لكن أن أرضيك أنت، وأنت ترى كل التفاصيل فلا يخفى عليك شيئا يا رب. فإذن الغفران ليس له حدود. ومرة تانية ربما تقول مش هغفر لفلان أو لفلانة لأن اللي اتعمل فيا كان
1: كتير
0: ومحدش تاني كان يقدر يستحمل اللي أنا استحملته.
1: بالضبط.
0: ربما تكون
1: لغة ناس كتير.
0: نعم، ربما تكون صحيحة علينا. وربما يكون هذا قد حدث بالفعل، وربما أنت مظلوم
1: وهو صادق في مشاعره
0: وصادق في كل ما تقول. نعم. لكن إن أردت أن تأخذ مجازاة من الرب فقل له ساعدني حتى أغفر، حتى لو أسيء إلي مرة أخرى، واعطني الغفران الحقيقي مش الظاهر الخارجي حتى لا أعاني أنا. لأن مرات كتيرة يقول الكتاب إن نفس الإنسان تحتمل مرضه، أما النفس المنكسرة فمن يحتملها؟ يعني أنت لما بتتعب ونفسيتك بتنكسر مش هتقدر تشيل نفسك، هتقع. عشان كده اغفر ولو بدافع الأنانية لكي لا تعاني أنت من أمراض، من مشاعر نفسية، من ديبريشن، من إحباط، أيا كان اللي ممكن يصيب الشخص، وده بيختلف حسب المقدرة من شخص لآخر. لكن قل له علمني أن أتمثل بيك، ده أنت أعدائك اديت لهم عذر وهذا ليس عدوي، ربما أساء إلي بطريقة قاطعة وخاطئة وأنا محقوق فيما حدث، لكن أقول لك اديني القوة بالروح القدس حتى أغفر لك. طب ماذا عنك أنت لو كنت لازلت أنت المخطئ وليس لإنسان لكن للإنسان ولا الله ذاته، لأنك ترفض أنك تقبل غفران المسيح؟ أقول لك أن عدم قبولك لغفران المسيح سيكون أعظم دينونة عليك في اليوم الذي سيحاسبك فيه الله حينما تكون أنت واقفا أمام

0: أمام العدل الإلهي، أمام في العرش الأبيض العظيم ستدان، ليس لأنك ارتكبت الخطأ، وليس لأن شجرة حياتك كانت تأتي بالشوك الذي يدمر كل ما تفعله وتخطئ إلى الله وتكسر كل وصاياه، لكن ستكون جريمتك أن الله أعد لك سبيلا للخلاص بتقديم ذاته ذبيحة وكفارة نيابة عنك لكي لا تموت أنت، وأنت رفضت عمل المسيح. أصلي أنك تأخذ هذا الكلام بجدية. أنا مش بقول لك غير دين ولا غير اسم خالص، لكن بقول لك اعرف المسيح والذي أحبك أولا حبه أنت أيضا، والذي أسلم نفسه لأجلك ودفع الثمن فيك غاليا، قدم له حياتك فتعيش حياة مختلفة فيها سلام، فيها قدرة على الغفران، فيها طعم يعطي للحياة معنى، بدل ما أنت بتعيش وتقول امبارح زي النهاردة والدوامة اللي أنا فيها مش عارف أخرج منها. الله من خلال المسيح يريد أن ينتشلك من الدوامة التي ستقضي على حياتك. اختار الحياة
1: لكي تحيا.
0: شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: من اكتر برضو الاسئله المشهوره اللي بتبقى موجوده جوانا بس ما بناخدش فرصه يعني نسالها او نفكر فيها، ليه الساينس اللي بيتدرس في المدارس او العلوم اللي بتدرس في المدارس مختلفه عن القصص اللي موجوده في الكتاب المقدس؟ يعني مثلا احنا عندنا في المدارس بيقولوا ان في نظريه اسمها الايفولوشن او النشوء والارتقاء، ديت هي اللي غيرت مثلا ان احنا اصلنا احنا والقرود اصلنا نفس الجد او نفس الانسيستر، فليه مثلا عندنا احنا في عظم جديد بدا يتكون ما كانش موجود من 100 سنه او من 50 سنه، في مثلا اسنان زي ضرس العقل مثلا ما بقاش ليه لازمه فبدا ان هو يمشي، ليه الحاجات ديت موجوده عندنا؟
1: تمام، انت استعرضت حاجات كتيره قوي بس انا عايز ايه نمسك الترمينولوجي التعبيرات في الاول.
0: اوكي،
1: أنا مش هستخدم قصص الكتاب المقدس لأن كلمة قصة معناها كان يا ما كان في قديم الزمان. تمام؟ هي أحداث الكتاب المقدس، أحداث تمام. الخلق المذكورة في الكتاب المقدس. أنت قلت لي اللي بندرسه في المدارس عن نظرية النشوء والارتقاء ومعناها إزاي الحياة نشأت وإزاي ارتفعت لحد ما وصلنا للحياة اللي احنا عايشين فيها، وبعدين هنتكلم عن بقية الأمور اللي أنت ذكرتها في سؤالك الكبير الحلو ده. لازم نفهم حاجة كويسة قوي، إيه هو العلم؟ في نوعين من العلم، في العلم التشغيلي أو التجريبي اللي بنعمله في المعامل وكلنا بنتفق عليه، لو اتنين هيدروجين واحد أكسجين هيطلعوا مية، سواء عملت التجربة في القاهرة، عملتها في لندن، عملتها في واشنطن، تحت نفس الظروف هطلع نفس النتائج. ده ما فيش خلاف بالمرة مع الكتاب المقدس، بالعكس ده يتماشى مع الكتاب المقدس. ليه؟ لأن احنا بنتبع قوانين، وعشان يبقى فيه قوانين لازم يبقى فيه واضع للقوانين، فده يتماشى مع الإله الخالق. تمام؟ المشكلة بقى فين؟ في العلم التاريخي أو العلم اللي عن أحداث في الماضي ما أقدرش أكررها في الحاضر، ده اسمه علم الأصول أو العلم التاريخي. ده اللي عندنا اختلاف كبير جدا جدا مع بعض ما يدرس في المدارس. اللي بيدرس في المدارس لازم يفهم على أساس إنها نظرية النشوء والارتقاء، نظرية الانفجار العظيم، هو افتراض وبنوا عليه أحداث معينة بشواهد معينة ممكن ندرسها ونشوف إذا كانت تتماشى مع العلم التشغيلي ولا لا. أوكي؟ فالحياة عشان تنشأ لازم الحياة تنشأ من حياة، فمبدأ نشأة النشوء والارتقاء، فأنا هكلمك عن نشأة الحياة وبعدين هنتكلم عن إزاي تطورنا والتشابه بيننا وبين القرود وكل الأمور اللي حضرتك ذكرتها. الحياة تنشأ من حياة، ما تنشأش من تفاعلات كيماوية، يعني هيدروجين ونيتروجين وكربون وأكسجين لما يخبطوا في بعض ويعملوا الأحماض الأمينية، الأحماض الأمينية تكون البروتين، البروتين ينقسم ويعمل خلية، ده كلام غير علمي بالمرة.
0: بس حضرتك كده بتعمل افتراض، مش معنى ان احنا لسه ما قدرناش ان احنا نريكرييت او ان احنا نعمل تاني التجربة ديت في معمل، او ان احنا طبعا قربنا كذا مرة بس طبعا ما قدرناش،
1: لا ما قربناش ابدا، بس كمل يعني
0: ماشي احنا ماشي. ما وصلناش بس ده مش معناه ان الحاجة مش موجودة، احنا طبعا يعني العلم كده كده بيتقدم، فديت مش نقطة ان احنا نقدر نبني عليها الفكرة كلها.
1: تمام، ده افتراض كويس او يعني تعليق كويس قوي، بس انا عايز اقول لك ابحاث نشاه الحياه مستمره من سنوات كتيره وما قدروش يوصلوا لحاجه لحد دلوقتي. بس هرجع تاني لمبدا مهم قوي اسمه بايوجينيسيس، يعني الحياه تنشا من حياه، ده كلنا متفقين عليه، الملحدين والمؤمنين متفقين عليه.

0: زمان كانوا فاكرين ان الحياة ممكن تنشأ من موت، فلو جبت حتة لحمة وسبتها تتعفن هتلاقي ديدان طلع. قالك طب ما هو ديدان حية طلع من حاجة ميتة. قال لويس باستير درس الموضوع ده، لقى فيه بويضات، البويضات دي فيها حياة، ففقست في الجو بتاع الديكي بتاع التحلل بتاع حتة اللحمة دي وطلعت الديدان. ففي مبدأ كلنا متفقين عليه اسمه بايوجينيسيس. بايوجينيسيس معناها حياة تنشأ من حياة، فده لا خلاف على هذا المبدأ لحد تاريخ تسجيلنا دلوقتي. تمام. بالنسبة لأبحاث بدء الحياة أنا درست فيها كتير قوي قوي قوي، وهم مايلز اوي، يعني بعاد جدا جدا عن أنهم يعملوا حياة من لا حياة. ممكن لو بديت بحاجة حية وحقنت فيها حاجات تغيرها،
1: بس ده برضو يعني يعتمد على تعريف الحياة.
0: بالزبط.
1: يعني احنا وصلنا الأمينو أسيدز أكيد زي ما حضرتك
0: عارف. تمام.
1: بس ما طبعا لسه شوية على ان احنا نقول دوت حياة ولا مش حياة ولا خلية ولا مش خلية.
0: بس دي شوية كتيرة بقى.
1: بس بافتراض يعني اكيد مش بعد مثلا لما لو احنا قدرنا ان احنا نريكرييت دوت في معمل، مش هنقول ان خلاص كده احنا غلط، لا. لكن فديت مش مش مش معنى ان العلم لسه ما وصلش لدوت ان احنا نقدر كده نقول لا يبقى ما فيش حاجة اسمها كده.
0: لا بس العلم في حارة سد زي ما بيقولوا، اخد بالك في النقطة دي يعني. تمام. ليه هوضح لك ليه. حتى لو حصلنا على الأمينو أسيس دي، الأمينو أسيس دي شمال ويمين، اسمها ليفو ديكسترو. تمام. اللي في جسمنا هو الليفو اللي هو الشمال. أغلب المكونات بتاعتنا شمال. لو خد مثلا مثال زي الهيموجلوبين، عبارة عن إيه؟ عبارة عن الهيم اللي هو الحديد والجلوبين اللي هو البروتين. البروتين ده حوالي 540 حمض أميني مرصوصين مظبوطين ورا بعض. لو حطيت واحد مكان واحد مش هيشتغل كله. تمام. لو حطيت واحد شمال مكان واحد يمين او يمين مكان شمال برضو مش هيشتغل. ايه الفرصة بالصدفة البحتة ان يكون عندك 540 حمض اميني حتى لو قدرت تصنعهم يعني، وتخليهم يترسوا مظبوط قوي كده عشان يشتغلوا، وانا عايزهم يشتغلوا من دي وان من اول الحياة عشان تنقلي الاكسجين وعيش. تمام. فده استحالة. استحالة ليه؟ مبنية على العلم اللي أنا بقوله لك ده، لأنه مش ممكن دول يقدروا يتكونوا نفسهم بالضبط. عارف زي إيه؟ زي ما تكون بتبعت بريد إلكتروني وحطيت حرف غلط، مش هتوصل 90% من الرسالة، ده كل الرسالة هتقف. ولو قعدت أكلمك عن أنواع البروتينات اللي في جسمنا واختلافها عن بعضها، ده لا يمكن يحصل بالصدفة.
1: هو برضو ممكن أقول لحضرتك مثل إن عندنا، حضرتك طبعا عارف باي اللي هو الرقم من الأرقام المعروفة يعني في الماث. باي دوت الديجيتس بتاعته أو الأرقام الموجودة فيه ما بتخلصش. فقالوا إن إحنا ممكن نلاقي أي string of digits أو أي عدد من الأرقام مرصوصين بطريقة معينة جوه، لأنه ما بتخلصش، فأي حاجة ممكن تحصل جوه. حضرتك ممكن تلاقي رقم تليفونك جوه.
0: حلو أوي.
1: دوت مع الوقت الكافي،
0: أيوة،
1: أي رصة ممكن تفشل مرة 2-3 مليار وترجع تاني.
0: المشكلة بقى لما تفشل هتبوظ السلسلة على بعضها
1: يعني، وتبدأ من الأول
0: وبعدين تصل واحدة غلطة في النص وتبدأ من الأول. ده احنا عمرنا ما هنوصل. لو هنمشي بالسكة دي، أنا موافق على الباي قوي يعني، بس لو هنمشي بالسكة دي معناها ان احنا هنطلع السلم 2-3-4 وبعدين ننزل 2-3 وبعدين نقع في الاخر، ونكرر التجربة دي باستمرار بالصدفة، عمرنا ما هنوصل. وعلى فكرة البروتينات دي عشان تشتغل لازم تكون جوه الخلية، والخلية ليها الممبرين الاطار بتاعها، والممبرين ده معقد قوي، ده فوسفوليبيدز نوعين طبقتين، وفيها فتحات تطلع حاجات وتدخل حاجات، تطلع الصوديوم وتدخل البوتاسيوم. لو ما عملتش كده الخلية دي هتموت. فانت عايز تقولي ان خلايا جسمنا، العين والمخ والسمع والشم والمعدة والبنكرياس والطحال والكدني، هتشتغل بالطريقة دي؟ ده أنت يكون عندك إيمان عملاق في العشوائية عشان توصل بالطريقة دي. تمام؟ فالمثال بتاع الباي ده ما يقدرش يوصلنا ده احنا. وبعدين إيه؟ ممكن يطلع حاجة ليثل كمان، مش بس تطلع حاجة وحشة، تطلع حاجة قاتلة فتموت لك كل الخط. ده أنا عشان بقى أكون جسم زي جسمك أو جسمي، ده أنا ولا بلايين السنين هتكفي ومش هوصل في النهاية. تمام؟

0: فاحنا نقدر نحضر احماض امينيه في المعمل بس حضرنا الوحد، يقول لك دي الوحدات البناء، هي وحدات بناء بس تعال رصهم صح بقى، خليهم يشتغلوا صح. والخليه بقى فيها النواه اللي فيها الكروموزومات اللي فيها الجينات اللي فيها الدي ان اي، وده مركز التحكم بيعمل حاجه اسمها ار ان اي ميسنجر ار ان اي علشان ينقل المعلومات، لانه الدي ان اي ده بي كبير ما يسيبش النيوكليس ما يسيبش النواه، فيبعت نسخه والنسخه دي تروح حته اسمها الرايبوزومز وتروح عامله كوبي من الاشاره اللي هي بعتها عشان يطلعها. انت عارف بيل جيتس اللي عمل كمبيوترز كتير قوي بيقول الدي ان اي اكثر تعقيدا من اي برنامج كمبيوتر عملناه. فعايز تقول لي العشوائيه ممكن تعمل اي حاجه؟ مستحيل مستحيل. انا بقولها دلوقتي ولو كنا عايشين بعد قرن تاني من الزمان.
1: لا ما هو دي الأزمة اللي عندي. المشكلة إن إحنا زمان طبعا كان في كذا حاجة إحنا كنا معترفين إن هي مستحيل يحصل. يعني برضو لو حضرتك عارف في أوائل القرن العشرين نزلت صحيفة بتقول إن الإنسان مش هيطير في السماء لحد بعديها بألف سنة، بعديها بسنتين الرايت برادرز ركبوا أول طيارة.
0: رائع.
1: فإحنا كنا بنقول على حاجات كتير مستحيل، لكن ده يعني أنا مقتنع طبعا باللي حضرتك بتقوله، لكن ده مش معناه أو ده ما يمنعش ان احنا ممكن نكتشفها بعد بكره.
0: في الحياه بقى اقدر اقول كلمه مستحيل بس انساها حطها بين قوسين يعني.
1: تمام.
0: اوكي. لكن في الحياه اقدر اقول فعلا مش ممكن، لان تركيبه الحياه اكثر تعقيدا من اي شيء تاني. لكن طبعا ان يبقى في تكنولوجي وصلنا للمريخ ممكن، ده تكنولوجي، ده ماشين، الماشين حاجه والانسان حاجه تانية خالص.
1: طيب
0: تمام.
1: نرجع للإيفولوشن. احنا كنت بكلم حضرتك عن مثلا العظم اللي بيطلع جديد زي الفبلم اللي موجودة في الركبة اللي بدأوا يكتشفوها من قريب، الدرس العقل اللي بدأ يكتفي في
0: الأطفال. ناخد واحدة الجديدة. واحدة ايه رأيك؟ مش كده بنا؟
1: اوكي.
0: نبتدي بالباتيلا. مين قال انها ابتدت تطلع جديد؟ مين قال كده؟ دي هي موجودة وليها جينات بتطلعها، دي اسمها سيسامويد بون وبتبقى موجودة داخل تندون، والتندون ده بيمسك في حاجة اسمها تيبيال تيوبروزيتي هنا. ولو حد عنده السطح بتاع الباتيلا ده اللي هي صابونة الركبة بيقولوا عليها، لو السطح اللي هي بتتحرك عليه ده بقى خشن تشوف الآلام الفظيعة اللي بيشتكي منها الشخص. ونعمل عمليات ونكحت ونحقن وقصة. فالباتيلا ليها وظيفة وليها وظيفة مهمة جدا وما بقتش تطلع، دي هي موجودة في أي طفل هتطلع. لما بتقولي الفيبيولا دي عظمتين في الرجل حاجة اسمها تيبيا والفيبيولا، فبيقولك إن الفيبيولا دي ابتدت تطلع. مين قال إنها ابتدت تطلع؟ هي موجودة من الأصل. وبعدين الفيبيولا دي بقى ممكن أقطع منها حتة بقى، ده في الجراحة ممكن أخد منها جزء وألحم بيه حاجة وبرضو الرجل تشتغل. الله حاطت كاباسيتي، حاطت سعة في النظام بتاعه بحيث ان اقدر استغلها.
1: طيب شكرا يا دكتور على الفيبيولا، بس انا كنت بكلم حضرتك عن الفابيلا. الفابيلا دي فعلا عظمه بدات تيجي، مش متاكد بصراحه من قرن ولا من 50 سنه، رقم زي كده بدات ان هي تبقى موجوده عند بعض الناس، زي ما في مثلا درس العقد بدا يبقى مش موجود عند بعض.
0: خلينا نتكلم في الفابيلا الاول وبعدين نكلمك عن درس العقل.
1: تمام.
0: الفابيلا دي حاجه يسموها سيسامويد بون، بتطلع في وجود التندون اللي هو الوتر بتاع العضلات. تمام. ودي حاجة مش عظمة جديدة طلعت، مش عظمة ليها فانكشن طلع، ده زي ما تقول ان التندون ده مثلا يحصل فيه فايبروزيس. فايبروزيس يعني ايه؟ بدل ما تبقى في مصل احسن في عضلات، بدل ما تبقى عضلة تبقى فايبروس تيشو، تبقى فايبروز. فسيسامويد بونز دي موجودة وما فيش اكتشاف خطير يعني انها طلعت او اكتشفت، هي موجودة وبيقول لك انها موجودة 10-30% ويعتقد انها موجودة في عينات اكتر،
1: بس زمان كانت موجودة أقل بكتير. هي
0: ما حدش عارف، ما حدش عمل النسبة قبل كده
1: يعني في التشريح القديم بتاع الجسم. ما كانتش موجودة أصلا.
0: لا مش
1: ما بدأوا يكتشفوها أو بدأت تبقى موجودة تنتشر.
0: أوكي.
1: أكتر.
0: أوكي. لا مش تنتشر، الفكرة أن السيساميد بون إحنا عارفين عنها كويس قوي. عارفين أنها عظمة بتطلع جوه تندون. تمام. فدي معروفة، فكون أني شفنا كميات أكبر منها ده لا يمثل أنها تطور أو نشوء. هي العضلة هي الكوادريسيبس دي اللي هي العضلة الرباعية. هي تمام. فكون أن يطلع فيها حاجة أو تغير داخلي جواها ده شيء مش غريب.

علينا. وبعدين ده مش اكتشاف، ده هو عملوا تشريح اكتر واكتر فقدروا يشوفوها بنسب اعلى. بالنسبة لدرس العقل، لانه ده موضوع كبير قوي، الجو بتاعنا الفك لما بنتولد بيبقى صغير وبعدين بيكبر، وكل حاجة بتكبر في الوش عشان ياخد الوضع السليم. تمام، احنا محتاجين القواطع اللي قدام، ومحتاجين الانياب، ومحتاجين الطواحن.

0: وليها وبتتحط في الجم في اللسة، فهي سنة عادية بتظهر عند بعض الناس وبعض الناس مش بتظهر عندهم. ومرات بنعمل جراحة عشان نخليها تنزل عشان ما تبقاش impacted ملزوقة فوق. ده لا يمثل نشوء وارتقاء،
1: حتى لو النسب زمان كانت أقل من النسب
0: اللي ما احنا مش عارفين دلوقتي. النسب والنسب لا تمثل مشكلة، كون إن الله يحط حاجات أكتر في الجسم بتاعنا زي مثلا لوز. اللوز دي جزء من الجهاز الليمفاوي اللي هو مناعة
1: زايدة برضو،
0: وهنتكلم عن الزايدة بس خلينا في اللوز
1: نفس الكلام برضو.
0: تمام. فاللوز دي مهمة في الدفاع عن من الأمراض، لكن لو إنها أصبحت كلها صديد وبتعمل مشاكل في القلب بنشيلها، لكن جهاز المناعي فيه حاجات تانية. المصران الأعور بقى الأبندكس ده، إحنا هنا يا ما عملت عمليات أبندكس في الدنيا يعني. بص يا سيدي، الأبندكس ده قالوا زمان إن ملوش وظيفة، طلع إنه ليه وظيفة مهمة جداً، بيشتغل كحاجة اسمها ريزرفوار. يعني إيه؟ لما الواحد ياخد أنتيبيوتيك كتير بيغير البكتيريا اللي في القولون، فالبكتيريا السليمة بتبقى ريستورد بتتجمع في الأبندكس، وبعدين لما الواحد يخف تريبوبوليت أجين في حاجات لمفاوية حواليه. لكن الأبندكس ده لو التهب وانفجر بيعمل مشكلة في الغشاء البريتوني، فكوني في أجزاء أكتر في جسمنا عشان تستخدم في حاجات تاني أو نستأصلها ولسه الوظائف بتاعت الجسم قائمة، دي حاجة عظيمة جدا في الجسم. ده لا تمثل أن النشوء والارتقاء ساب لنا الحاجات دي من حيوانات أقل، ومعناها أن النشوء والارتقاء ما بيعرفش يعمل حاجة برضو.
1: طيب أهم نقطة اللي برضو الناس بتتكلم عليها وجود الكوكسكس أو التيل بون أو عظمة الديل، هي موجودة في كله دي مش موجودة طبعا. بنسب، فالناس بتقول إن ديت كانت بسبب إن كان زمان البني آدم عنده ديل، أو مش البني آدم يعني ما قبله عنده ديل، وبعد كده بعد الارتقاء هو بدأ إن هو يقل لحد ما بقى هو بقى عظمة بس.
0: لا، عظمة الكوكسكس دي أنا اشتغلت كتير قوي في الجراحات اللي كنت بعملها. عظمة الكوكسكس دي مهمة جدا، في ست عضلات مرتبطة بيها، فهي عضلة مهمة قوي ولا تمثل الديل بالمرة. الديل مش مجرد عظم، الديل ليه عضلات وليه أعصاب وليه دورة دموية. تمام. الكوكسكس عبارة عن عظمة متصل بيها عظام الحوض بيسموه البلفيك دايفرام، وده شايل فوقيه حاجات كتيرة في جسمنا. ولو حصل انه البلفيك دايفرام ده مش مشدود مظبوط، يحصل حاجه اسمها برولابس، ان الاعضاء دي بتنزل لتحت. فالكوكسكس ده حاجه مهمه، او عظمه العصعص بالعربي، عظمه مهمه جدا جدا جدا. الناس اللي بتتكسر عندهم العظمه دي لما يجي يقعدوا زي وزي كده الم غير عادي. دي مش ديل بالمره، الديل مكوناته مختلفه، عباره عن سلسله من العظم، عبارة عن أعصاب، عبارة عن جلد، عبارة عن بتاع دورة دموية، شغلانة كبيرة لا يمثلها العصعص ده بالمرة.
1: تمام، تشكر يا دكتور.
0: شكرا ليك.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم ورد إلينا مسجل فيديو، تعال نشوف مع بعض السؤال بيقول إيه ونرجع نجاوب على السؤال.
2: كنت عايز أعرف

هل علم المسيح بمحبة الأعداء أم علم بذبح الأعداء؟ يمكن واحد يتصدم من السؤال، لكن ده سؤال البعض الذين يقرؤون بعض نصوص الكتاب وينزعونها من سياقها ومن القرينة ويفسروها على مزاجهم. زي إيه؟ زي الجزء اللي ورد فيه لوقا 19 الأعداد من 11 ل 28. الرب بيقول إيه؟ وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم. أول ما يقول كان قريبا من أورشليم يعني الرب بيقترب من مدينة أورشليم وأحداث الصليب، يبقى لازم ناخد الجو اللي الرب بيتكلم فيه. وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، فدعا عشرة عبيد له وأعطاهم عشرة أمناء وقال لهم: تاجروا حتى أجي. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. الرب بيتكلم عن اللي هيحصل في الصليب بس بطريقة مثل قبل ما يروح للصليب. ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا: يا سيد، مناك ربح عشرة أمناء. فقال له: نعما أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل خمسة أمناء. فقال لهذا أيضا: وكن أنت على خمس مدن. ثم جاء آخر قائلا: يا سيد، هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، اللي انت اديتهوني أنا شلته وحافظت عليه، ما تاجرتش بيه، اتفضل، لأني كنت أخاف منك إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. بيهين السيد ويتهم بالقسوة والظلم. ويكمل ويقول: فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان صارم أخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة فكنت متى جئت أستوفيها معربة؟ ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى واعطوه للذي عنده العشرة أمناء. فقالوا له: يا سيد، عنده عشرة أمناء، لأني أقول لكم إن كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعدائي، مين أعدائي؟ أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم. أولا المسيح يتكلم هنا بمثل، يتكلم بمثل وبيقول قصة في مثل. القصة تتكلم عن المسيح نفسه اللي هيروح للصليب وهم هيرفضوه ويقولوا مش عايزينك تملك علينا، ولما يرجع تاني الفريق اللي رفضه وقال له مش عايزينك تملك علينا يستحق القضاء. طب والفريق اللي قبله وأخذ العطايا من إيده وتاجر بها يستحق المديح. والحقيقة المسيح في حياته علم كثيرا عن المحبة، بل هو المحبة المتجسدة. هو احنا ننسى قول المسيح بخصوص الأعداء في عظة الجبل الشهيرة متى 5:43-48: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. الكلام ده كلام مطلق، يعني كلام واضح ما فيهوش فصال. المسيح بيقول لك حب عدوك. هل المسيح غفر لصليبيه تعبيرا عن محبته لأعدائه؟ على الصليب هو اللي قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. إذن لا فصال أبدا في قضية أن المسيح علمنا بمحبة الأعداء، لكن نفهم الكلام الوارد في إنجيل لوقا في قرينته. الرب رايح لأورشليم وعارف أنه هيروح لأورشليم فيصلبوه، فمسبقا بيقول لهم إيه اللي هيتم، قال لهم على الإنسان الشريف

0: لا راي عشان ياخذ ملكا، لكن لما راح وزع عطاياه على العبيد عشان يتاجروا، في جماعه قالوا ما احناش عايزينك تملك علينا، هم اللي قالوا له ما احناش عايزينك تملك علينا، دول يستحقوا ايه في المثل؟ يستحقوا الذبح. طب واللي تاجروا بالعطايا اكراما للسيد يستحقوا ايه؟ يستحقوا المديح، فيا اما المدح يا اما الذبح. وخد بالك الكلام ده فين؟ في المثل. بس الكلام اللي في المثل يعبر عن مصيرين ينتظران اللي هيتعلقوا بالمسيح واللي هيرفضوا المسيح. اللي هيتعلقوا بالمسيح اللي هيقبلوه ربا ومخلصا لن يهلكوا، بل بالعكس هياخدوا حياة أبدية. واللي هيرفضوا المسيح طبعا المصير الطبيعي هو الطرح في جهنم إلى أبد الآبدين، دينونة أبدية مشبهة هنا بالإيه؟ بالذبح. فلما أقول إن الخاطي هيترمي في جهنم ما تقوليش ده ظلم من عند الله. أم الخاطي مكانه إيه؟ واحد مجرم بيعيث في الأرض فسادا والحكومة قبضت عليه ولبساه التهم وكل التهم والأدلة ضده، وبعدين اتحكم عليه. تفتكر القاضي هيحكم عليه بإيه يعني؟ هيحكم عليه بالعقوبة، العقوبة إن كانت سجن أو إعدام. هكذا أيضا الخاطئ البعيد عن الله الآن أمامه فرصة للرجوع، إن قبل المسيح ياخد حياة أبدية، يعفى من الهلاك الأبدي، ياخد حياة الله يسكن فيه الروح القدس. لكن اللي هيفضل رافض المسيح تفتكر منتظره إيه؟ اللي هيفضل يعيش في فساده وشهوته وقسوته ونجاسته وزناه ومخدراته وسكره تفتكر منتظره إيه؟ الكتاب المقدس يقدم لنا تعليما واضحا، وهو بيقول لنا إيه؟ بيقول في يوحنا 3:36 الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية. ولم يسكت الكتاب عند هذه النقطة، لكن فصله وكمل، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. إن البشارة أو الكرازة كاملة، الكرازة الكاملة، إن أمنت بالرب يسوع المسيح تخلص، وإن لم تؤمن فلن ترى حياة. هذه الكرازة الكاملة. البعض بيجنب الجزء الآخر علشان يبقى لايت قدام الناس ومحبوب. لا، علينا أن نقدم الكرازة كاملة. هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، كمل، بل تكون له الحياة الأبدية. اللي هيآمن بالمسيح له حياة أبدية، واللي مش هيآمن بالمسيح هيهلك. شوف الكتاب بيقول إيه في أعمال الرسل أصحاح 17، بولس وهو في أريوس باغوس قدام الفلاسفة والقضاة والعلماء بيقول الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان، ده أمر، أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. فهناك رحمة مقدمة لمن يقبل المسيح، وهناك عذاب أبدي ودينونة أبدية تنتظر كل واحد يرفض المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر

0: أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم من القلب للقلب. قد إيه النهاردة قلبنا هيتلمس بحضور الله. النهاردة هيكون عندنا وقت مميز جدا، هيكون وقت بنختبر فيه يعني إيه حضور الله وإزاي نعيشه. ما هوش بس إحساس، لكن ده يقين إن هو موجود وبيتحرك في وسطينا. النهاردة عندي ضيوف مميزين جدا في الحلقة، والضيوف دول ربنا بيستخدمهم في فعلا حضور وإظهار حضور الله، وفي كل مكان بيروحوا بتلاقي فيه حضور إلهي غير عادي. معايا النهاردة أشرف سحاق، أهلا بيك. أهلا بيك يا أشرف، منور منور ومالي المكان بحضور الرب. انت شخص مميز والرب استخدمك في إقامة خيمة داود. خيمة داود دي اسم الدعوة بتاعتهم والمينستري بتاعتهم، وربنا ولده في الأرض علشان يعمل خيمة داود. أهلا بيك. أهلا بيك.
1: أهلا بيك يا بيت، مبسوط أكون معاكي، وده بركة كبيرة إن احنا نخدم الرب ونمشي ورا الرب ونمشي ورا كل اللي جوه قلبه.
0: أمين. شكرا
1: لدعوتك.
0: شكرا شكرا ليك، احنا نعرف بعض من سنين طويلة.
1: سنين طويلة فعلا. سنين
0: أهلا طويلة. بيك. أهلا بيك. معنا كمان مراته الدكتورة نيفين صبحي، إنسانة عظيمة أنا تعلمت منها كتير ودايما بتعلم منها. فعلا واحدة دفعت ثمن الحضور الإلهي وعملت الاختيار اللي الرب ادهولها، تختاري ده ولا تختاري ده. هي عملت الاختيار اللي على قلب الرب. نيفين صبحي دكتورة طبيبة. أهلا بيك يا نيفين. أهلا بيك من أول الشاشة.
2: شكرا، أنا مبسوطة قوي إن احنا مع بعض. شكرا جدا.
0: هو دايما بيقولوا ladies first، معلش يا أشرف سوري.
1: طبعا.
0: اوكي معاك.
1: ام اجري.
0: نيفين، ربنا اتكلم معاكي بوضوح وبخطوات عمليه وبوقت صعب مريتي فيه في الاول. انتوا متجوزين ليكم كام سنه؟
2: 26 سنه. السنه دي هنكمل 26.
0: 26 سنه، بس شكلكم صغنن قوي وجميل قوي.
2: حاجه كويسه.
0: انا عماله اقول له اشرف هي بتعمل فيك ايه، خلتك صغير قوي كده، لازم تديني الريسيبي. نيفين، اول ما اتجوزتوا كنتوا مؤمنين وكنتوا في الايمان وكنتوا في الخدمه.
2: ايوه.
0: وربنا اداكوا وعد ان انتوا هيكون عندكوا طفل.
2: ايوه.
0: وده كان اجنس كل الحاجات الطبيعيه. احكي لي شويه عن الحته دي، ان انا كنت معاكم فيها من البدايه.
2: ايوه، يعني غالي، انا يعني غالي ان احنا نكون معاكي يا فيت، علشان يعني انت صديقه واخت وعديتي معانا في حاجات كتير، فغالي نكون مع بعض في الوقت ده. احنا ببساطه انا كان عندي اللي هو التجويف المبيض متقسم كتير قوي، وبيسموها بي سي او، بولي سيستيك اوفريز، ونسبة الحمل بتبقى قليلة شوية كتير،

0: ومع تفاصيل تانية حواليها كان الموضوع صعب. وبعد 3 سنين جواز يعني سألنا الرب انت عايز تدينا طفل ولا لأ، فكان الرب جميل قوي وقال انه عايز يباركنا بطفل، لكن نفضل مستنين يعني هو هيديهولنا بطريقة طبيعية، مش محتاجين نعمل اي حاجة في الامور الطبية يعني، ونحاول نعمل حقن مجهري وكده. الرب بس انا عايزه اوضح انه الرب بيبارك بطرق مختلفه يعني، اطفال الانابيب، الحقن المجهري، دي كلها وسائل الرب بيستخدمها لصنع معجزات في حياتنا في موضوع الاطفال. وانه الرب يدي بطريقه طبيعيه دي كمان حاجه يعني من طرق الرب. والرب بوضوح قال لنا انه عايزنا نستناه ونوقف نعمل اي حاجات طبيه، وقال لنا انه هيدينا نعمه في الطريق. واحنا وافقنا وانطلقنا في الخدمه وتحركنا وراه. وبعد يعني 12 سنه جواز الرب ادانا معجزه جميله جدا، وكان جوانا وقتها اسم حنة، عشان كده سميناها هانا. هانا هي حنة بالانجليزي، وده معناها انها وجدت نعمه في عينين الرب، وانها تكون بتعمل فرق في التاريخ وفي الكنيسة زي ما حنا عملت فرق، وكانت سبب انه صموئيل يجي ويحصل نقلة كده من عصر القضاء للملوك. فدائماً يعني انه وجود هنا تكون بتصنع فرق واختلاف في الجيل بتاعها يعني.
1: هللويا. وهنا دلوقتي عمرها 12 سنة؟
0: لا هنا دلوقتي قربت تكمل 14.
1: 14 يعني بقت تين ايجر.
0: أيوة
1: يعني
0: أيوة.
1: مرحلة المراهقة.
0: أيوة هي ربنا متكلم إنه هي مسبحة، فهي قلبها في التسبيح والعبادة يعني
1: زي باباها.
0: أيوة أيوة.
2: لا ومصلية زي مامتها كمان.
1: ومصلية زي مامتها. هللويا.
0: أيوة.
1: طلع في أيوة. بيت إيمان، نشأت في بيت إيمان. هل هي شايفة دعوتها؟
0: بنتكلم من وقت للتاني يعني، من وقت ادت حياتها للرب، لكن هي لسه مش فاهمة الأبعاد. هي فاهمة انها معجزة، هي فاهمة ان الرب ادهنا وهو يعني بوعد، فهي احنا بنقعد نحكي لها الامر ده كل شوية عشان تبقى مستوعبة هي مين وجاية من فين. وفي مرة كده ومن كتر ما احنا بنحكي لها، كان عندها 4 5 سنين، داخلين ننام متعودين نصلي قبل ما ننام، ففجأة قالت لي يعني انت عارفة ماما انا قبل ما اجي هنا في بطنك انا كنت فين؟ فقلت لها كنت فين؟ قالت لي انا كنت عند جيزس فوق، وهو قال لي تحبي تروحي بيت نيفين واشرف.
1: واو.
0: فانا قلت له اه.
1: How beautiful.
0: فهي مدركة انه الرب مباركها بالتسبيح، وهي بتتحرك في بعض الخدمات اللي فيها تسبيح وكده. هو هي على قلبها تصلي، بتحب تقرا كتير، فيعني لسه بتفيجر اوت، تكتشف ايه اللي الرب حط جواها وايه اللي الرب عايزها تتحرك فيه يعني.
1: انت قلتي كلمه خطيره جدا هي قالتها لك، لما بتقولك انا كنت عندي يسوع قبل ما اجيلك، وهو اداني اختيار تحبي تروحي عند بيت أشرف ونيفين. How beautiful this is.
0: يعني أنا شعرة إنه هي من كتر ما بنحكي لأولادنا على اللي ربنا بيتكلموا على حياتهم، من كتر ما بنقول لهم وبنعشقهم في الرب وبنفتح حياتهم على عمل الرب، يعني متعودين نصلي قبل ما ننام، قبل ما ننزل المدرسة، كل ما نحتاج أو نتحط في محكات وتحديات نصلي. فهي ابتدت تفهم إنه في جانب من العلاقة والأخذ والحوار مع الرب، فده بيفجر حاجات جواهم وفي أرواحهم يعني.
1: نشكر الرب، نشكر الرب. أنت كأب يا أشرف، إيه دورك مع بنتك؟ أنا عارفة البنت دايما بتبقى قريبة من باباها قوي، حبيبة باباها دايما، ماما هي اللي بتصلح وبتقول تعملي كده وما تعمليش كده، ودايما بابا اللي بيدلع وبيقود، وانتوا الاتنين فنانين وعندكم مسحة في التسبيح. احكي لي على الحتة دي شوي.
2: طبعا يعني انا ربنا باركنا

0: فعلا بهنا، انا ما كنتش اتخيل لو كان جه ولد كان ممكن اللي يحصل، لانه يعني ربنا مدلعنا فعلا. هنا جميلة
1: مهنينا.
0: مهنيانا فعلا.
1: اللي عنده بنت عنده هنا، عنده
0: بالظبط،
1: راحة العمر كله.
0: ولو عنده ولاد برضه يا متبارك، بس البنات
1: بركة تانية
0: ليها
1: بصراحة.
0: طبع خاص، كل واحد ليه طبع خاص ومميز فعلا، لكن ربنا فعلا مباركنا. وهي زي ما نيفين كانت بتحكي كمان، she's gifted،
1: Yes.
0: يعني هي مش بتعزف لان احنا بنعزف. يعني انا فاكر في الاوقات بتاعت كورونا كنا نقعد نلعب الجيتار والكيبورد ونصلي، وهي بتحب كمان الايقاع دلوقتي، عاوزه تتعلم درامز، فكنا جايبين طبله صغيره كده، فتحس ان اجواء البيت مختلفه بالعباده والتسبيح والصلاه. هي من ساعه ما اتولدت وهي في بطن نيفين كانت بتشغل طول الوقت تسبيح عربي وانجليزي، فغالبا هي كمان شاربه الصلاه اللي قبل ما تيجي، مش بس ان هي جفتد، فهي من اول ما اتولدت وبتسمع ترانيم وبتسمع موسيقى، فهي طول الوقت طول الوقت هي بترنم يا بتسمع. لدرجه انا شويه اقول لها يا هنا طب يعني تعالي نقعد مع بعض، يا حاضر يا بابي، حاضر يا بابي، لكن هي فعلا طول الوقت في جو مختلف في البيت من التسبيح ومن العباده ومن الموسيقى. وهي كمان بتخدم في التسبيح والعباده، سواء في اجتماع ناشئ اللي هي بتحضره اعدادي، وفي البيتر لايف، في كذا حاجه، يعني بتتحرك في العباده والتسبيح والصلاه، وده مفرح قلوبنا، لانه دي كانت صلاتنا، انه يا رب انت دعيتنا نبقى خدام ليك، واحنا يفرق بيتنا وعلاقتنا سواء انا ونيفين وانا ونيفين وهنا انها تبقى بتمجدك مش اي حاجه تاني. فاحنا فرحانين متباركين. طبعا انا بنبسط، انا دلوقتي بقيت باخد رايها، هي بتكتب ترانيم،
1: واو،
0: بس انت عارفه الجيل الجديد العربي نص نص، فمعظم اللي عاملاه بالانجليزي، فانا لما باجي اعمل ترنيمه جديده اقول لها اسمعي، بقي ليها راي في الموسيقى او في الكلام. ف احنا يعني متباركين بيها وفرحانين باللي الرب بيعمله ومتشجعين، وعاوزين نشجع كل الناس اللي بتصلي لاطفال الرب صالح. احنا ادانا هنا بعد 12 سنه، لكن ما فيش ولا مره كنا شاكين في وعده، وفضلنا مستنيين ومصدقين، وبندرك ان اللي بيجي معجزه بيفضل معجزه وبيكمل معجزة، اللي الرب بيصنعه بيفضل للأبد. فإحنا بنؤمن بدوت، ونحب نتحد مع كل الناس اللي بتسمعنا لسه منتظرين أطفال، إن الرب يقدر، الرب يصنع، هو اسمه يهوى رفا، فيقدر يشفي أيا كانت الصعوبات أو التحديات بتاعت القصة اللي أي حد بيمر بيها، أيا كانت الفترة، أسابيع، شهور، سنين، لكن الرب أمين والرب قادر. فإحنا بنشجع كل حد إنه زي ما احنا فرحانين بصنيع الرب، انه هي كمان هيفرح ويبعت ويشارك عن اللي الرب عمله معاه بعد كده.
1: هللويا هللويا. الخدمه بتاعتكم خيمه داوود بتعملوها فين؟
0: خيمه داوود ده حلم كبير جوه قلب الرب بيشاركني فيه من سنين طويله، قبل ما نبدا بكتير، وانا اللي كنت متخوف او مستصغر نفسي او حاسس انه في آخرين يعني أكثر جدارة إن هم يعملوا كده. من 2012 تقريبا ربنا بيكلمني في الآية بتاعت عاموس 9 في عدد 11، في هذه الأيام أقيم مظلة داود الساقطة، أحصن شقوقها، أقيم ردنها، أبنيها كأيام الدهر. فخيمة داود دي اللي بناها داود في العهد القديم، وسليمان بنى الهيكل، إنه يبقى حضور الرب مستقر. كلنا عارفين انه الرب قال لموسى يبني خيمه، وخيمه ده المكان اللي الرب بيجتمع فيه مع الشعب، فالرب طول الوقت بيحب شعبه وكنيسته وعاوز يبقى موجود في وسطهم، وده عهده ان اكون لكم اله تكونون لي شعب. فخيمه موسى ده المكان اللي كان الرب بيجتمع فيه، بس كان دار خارجيه وقدس وقدس الاقداس، ما حدش ينفع يخش قدس الاقداس غير رئيس الكهنه مره واحده في السنه. لكن الرب ادى اعلان لداود في العهد القديم عن خيمه داود، اللي تابوت العهد يبقى في النص، ما يبقاش فيه ولا دار خارجيه ولا قدس ولا قدس الاقداس، وكانه ده قدس الاقداس على طول، مقابله مع شخص الرب، لان تابوت العهد في العهد القديم يرمز لحضور الله. فالرب ادى الاعلان دوت لداود في العهد القديم، ان يبقى السنتر هو الحضور الالهي، المركز هو الرب، هو حضوره، هو شخصه. احنا بنخش نلتف حوالين هذا الحضور نعبده نمجده نسجد ليه أو نقف حتى عن

0: الشعب، لأن ده دور الكاهن يقدم الذبيحة ويقف عن الشعب. ده اللي عمله موسى، وقف قدام الرب يقدم الذبيحة ووقف عن الشعب. يا رب أنت تفتقد، أنت ترحم، طب 50 40 30. فالإعلان ده، ده إعلان العهد الجديد. الرب ده لداود في العهد القديم، وده قلب الرب. في العهد الجديد يسوع شق حجاب الهيكل عشان كلنا يبقى لينا الحق الدخول لقدس الأقداس على حساب حاجة واحدة بس، على حساب دم يسوع المسيح. فبقي ما فيش دار خارجية، وقدس وقدس أقداس. نقدر ندخل نقف قدام الرب، نعبد الرب، نتقابل مع الرب، نتكلم الرب، الرب يكلمنا يغيرنا وينقلنا. فخيمة داود مش مجرد خدمة، أنا ما أتمناش أن يبقى اسمها خدمة خيمة داود، لكن ده قلب الرب، وقلب الرب في الزمن ده. احنا كلنا شايفين أن احنا الأزمنة بتعدي، وإحنا في الأزمنة اللي في الآخر يعني، لكن الرب بيجمع شعبه، بيجمع عروسته، بيجمع كنيسته من كل شعب، من كل أمة، من كل قبيلة، من كل لسان. فخيمة داود دي قلب الرب. فأنت بتسأليني بتعملها فين؟ إحنا قلبنا نتحد كلنا ككنيسة الرب، نقف نعمل حاجتين: نقدم الذبيحة دي العبادة والتسبيح والصلاة، في رؤية بيقول كده بخور صاعدة دي الصلوات، وبنقدم تسبيحنا وعبادتنا للرب، وفي نفس الوقت بنقف، نقف عن أنفسنا، نقف عن بيوتنا، نقف عن عائلتنا، نقف عن كنايسنا، نقف عن الأرض اللي احنا موجودين فيها.
1: يعني اديني حاجة عملية، ازاي يعني ايه اقف عن كنيستي، اقف عن بلدي، اقف عن مجتمعي، اقف عن بيتي، يعني ايه؟
0: الحياة على الأرض مش بتمشي عادي، ومش بتمشي بطريقة روتينية. فأنا صحيت الصبح، رحت الشغل، حصل معي حاجة كويسة أو حروب معينة أو whatever. بنحتاج نفضل طول الوقت مدركين إن إحنا أولاد الرب، وإن هو في حياتنا، وإحنا طول الوقت قدامه. العبادة جت بمعنى في تكوين 2، لما الرب قال لآدم، خلق آدم ليعمل الأرض. كلمة يعمل في العبري اسمها عفاض، اللي جت منها في العربي يعبد. ويعبد دي مش فترة، مش وقت، مش اجتماع، مش ترنيمة، مش موسيقى. العبادة ده اتجاه قلب. فأنا بعبد الرب، يعني أنا مدرك، أنا نازل الشغل أنا بعبد الرب، أنا قاعد بتكلم معاكي أنا بعبد الرب، أنا بقول ترنيمة أو بعزف موسيقى أو في اجتماع أنا بعبد الرب. فأنا طول الوقت أنا عابد للرب، يعني قلبي كونكتنج ومعشق ومدرك أن أنا في إله، أنا بتحرك وبقدم كل حاجة ليه قبل ما تبقى للناس. فالعبادة مش فترة، العبادة أسلوب حياة بنعيشها. آدم بيعمل في الأرض، آدم ما كانش بيقود فترة أو بيقول ترنيمة، لكن حياتنا كلها عبادة للرب، يعني بنخدم الرب.
1: يعني في ناس كتير تقول إيه، أنا بروح الشغل ولازم أبقى مدي كل وقتي للشغل، وما فيش وقت لربنا، وما فيش وقت للكنيسة، وبصحى حتى ما فيش الوقت اللي عندي اللي أقعده في خلوة مع ربنا. عملك عبادة، عملك عبادة، وانت خارج لشغلك بصلها ان انت خارج لتعبد الرب، علشان تجيب حضور الرب في المكان اللي انت فيه، انت قلبك متصل بيه. الصلاة مش روتين ومش طقوس وحاجات لازم نعملها بطريقة معينة، لكن العبادة اسلوب حياة. زي ما قلت يا أشرف، اسلوب حياة. انا رايح الشغل بعبد، انا بتكلم مع الموظفين اللي معايا ده عبادة للرب، بتكلم مع الباص بتاعي ده عبادة للرب، وفيها أنا بغير الأتموسفير. في عبادتي للرب أنا بغير الأتموسفير. إيه رأيك تدينا ترتيلة فيها عبادة للرب ومن اللي أنت عملتها؟ ربنا ادالك 60 ترنيمة،
0: مش مهم العدد،
1: ربنا اداله 60 ترنيمة. هنسمع منهم دلوقتي ترنيمة تقدم للرب في عبادة، واتمتع وانت بتسمع، اتمتعي وانت بتسمع.

قولي له انا عايزه احس بحضورك، انا عايزه اكون معاهم كاني انا معاهم في الاستوديو. الاستوديو ده منقول في كل بيت، الكارما فاتحه ويندو علشان يكون في نور خارج لكل بيت. استقبل النور ده، استقبل الحضور ده.

حامل كل الأشياء بكلمة من فمك. أنت تصنع وتخلق من العدم أمور في حياتنا. الرب هو الخالق، الرب هو الذي يصنع، الرب هو القادر. كل أمور في حياتنا الغير مستطاع لدى الناس مستطاع لدى الرب. فيا رب احنا جايين نصدق أنك أنت حامل كل الأشياء، كل الأشياء خلقت بكلمة من فمك. يا رب أنت تخلق في حياتنا أمور جديدة، تخلق يا رب في البيوت وفي العائلات أمور جديدة. يا رب أنت تخلق من العدم يا رب الغير مستطاع لدى الناس. أبواب شغل تتفتح، أنت قادر. أرحام تتفتح، أنت قادر. أمور مستعصية، مشاكل في العلاقات تتحل، لأنك أنت قادر أيها الرب. أنت إله صالح وإله أمين. بنعلنك أنك حامل كل الأشياء بكلمة قدرتك. ولو أنت بتستمع معانا هذه الحلقة كده، اعلن أن الرب قادر في حياتك، قادر في صحتك، قادر في بيتك، قادر في الشغل، هو قادر في الخدمة والعلاقات، هو قادر. إله قادر على كل شيء، ما بيعصرش عليه أمر، هو بيقدر يصنع كل شيء، بيعمل معجزة، هو إله المعجزات، اسمه عجيب مشير، بيصنع عجبا في حياتنا. تستعجب كده وتستعجبي، إيه اللي حصل؟ إزاي ده حصل؟ أتاري الرب اللي أنا وإنتم بنصدق فيه وبنقف قدامه، اللي حضوره مالي الكون كله، حضوره مالي حياتنا، حضوره مالي قلبي الساكن فيا، لأن هيكل ليه، اللي بيني وبينه علاقة حقيقية، مش إله بعيد بعبده، مش إله متسلط، لكن إله بيحب، إله قريب، قريب للذين يدعونه. هنعلن الكلمات دي مرة تاني، حامل كل الأشياء بكلمة قدرتك. صدق

أن الرب يصنع في حياتك وفي حياتك معجزة الآن، أمور ما حدش تاني يقدر يعملها غيره. يشي، يبرئ، يطهر، يقدس. بالمناسبة الرب مش بيشي بس الأجساد، لكن بيشي كمان النفسيات، الاكتئاب والحزن والفشل.

0: هللويا حضوره بصلاحه. مهما نكون بنعدي بوقت صعب، هو أكبر، هو أعظم، هو القادر على كل شيء، هو اللي خلق كل شيء بكلمة بكلمة. علشان كده خلينا نتفق مع السماء ونكرر كلام الله في الأرض، فالملائكة تعمل. لما بنتكلم بصلاحه، لما بنتكلم بكلمته، we are releasing angels علشان تعمل إرادته في الأرض. حوالينا ملائكة، الله قال إن دول بيخدمونا، لكن إمتى يخدمونا؟ لما نتكلم بكلمة الله المعلنة في الكتاب المقدس ونتفق معاه، نبقى in agreement في صلاحه. in agreement، انت صالح، مشكلة كبيرة قوي، انت صالح، بقول عليها انت صالح، انت قادر، انت اللي تقدر، محدش غيرك. وانا مش طالبة وجه حد، لكن طالبة وجهك انت، انت المصدر، مصدر كل صلاح. هللويا هللويا هللويا. البيت اللي مليان بالحضور، بيت بيغيب فيه كل مشاكل. ممكن نكون شخصياتنا مختلفة، ممكن نكون رجل وامرأة طريقة تفكيرنا مختلفة، لكن إعلان صلاح الله في البيت بيريديوس أي مشاكل. وحتى لما بنتكلم على المشاكل، بنتكلم عليها بهدوء وبنضوج في خلال جو الصلاح. مش بتخانق عشان أثبت إن أنا صح وإنت الغلط، لكن أنا بتكلم معاك إزاي في الحضور نحل المشكلة دي. نيفين، اديني مثل عملي لقصة حقيقية اختلفتوا فيها كزوج وزوجة، او مش اختلفنا بمعنى الاختلاف الخناق، لا، ازاي صلاح الله جي وخلانا نحط الموضوع قدامه ونتناقش في جو الصلاح.
1: عايزة اقول حاجة افتكرتها دلوقتي وانت بتكلمي إيفت، انه يوم فرحنا كان القسيس خالد بشرة كان موجود في الفرح، وكان بيصلي انه يبقى الخناقة اللي حصلة في وسطينا هي خناقة ان كل واحد عايز يقدم التاني، كل واحد عايز يريح التاني. يعني انا افتكرت

0: الكلام ده وانت بتحكي دلوقتي، وادركت انه فعلا اللي هو كان بيصله لنا ده حاصل حتى في وقت اللي بيبقى فيه خناق، انجاز التعبير، فبيبقى لانه كل حد فينا عايز يعمل اللي بيريح التاني، يعني عايز يكون بيشوف ايه اللي التاني عايزه ويريحه فيه ويتحرك فيه يعني. فأوقات بتبقى يعني لأنه كل حد فينا شخصية مختلفة، وده عادي جدا في الجواز، ولأنه كل حد فينا بيبص من زاوية مختلفة، فبيبقى التحدي دايما في المواقف اللي فيها آراءنا مختلفة إنه إحنا الاتنين نعرف نشوف زاوية بعض ونعرف نيجي جنب بعض. فأشوف أشرف شايفها إزاي وأنا شايفها إزاي، فكأنه نعمل بانوراما. عارفة فكرة البانوراما؟ إنه في بانوراما حاصلة في الموقف من كل واحد شايف إيه في الأول. ويعني في أوقات من الدنيا مش بتبقى سهلة، يعني بتبقى مليانة بتحدي، لأنه في الأول كل واحد بيبقى شايف إنه دي ده اللي أنا شايفه، فده اللي مظبوط للآخر. لكن لما بنعرف نتسع لبعض ونعرف ندرك إن كل واحد بيشوف زاوية مختلفة، هنا أرضية التفاهم بتكبر، وهنا أرضية الاتساع بتكبر. وده طبعا بيزيد على يعني على مر السنين يعني، وعلى اختلاف التحديات. ف يعني
1: يعني انتوا الاثنين قادة، انتي قادة في الخدمة بتاعتك وهو قائد في الخدمة بتاعته، ازاي التو هيدز دول بيعيشوا مع بعض وبيتفاهموا مع بعض وانتوا الاثنين قادة؟ يعني دي صعوبة، دي مش حاجة سهلة. وبنشوف كتير، وانا شفت كتير قوي مع خدام كتير، الحياة بره البيت شكل والحياة جوه البيت شكل تاني خالص. انت ما تتكلميش، انت ما تعمليش، انت بس تهتمي بالعيال، انت مالكيش رأي. انا اللي في الصورة، الرجالة اللي بتعمل كده بيخطئوا لله وصلاتهم مش مستجابة وخدمتهم غير طاهرة قدام الله. اتكلم لي في الحتة دي.
2: طبعا يعني الجواز ده مشروع إلهي ومعجزة إلهية، إن اتنين يبقوا واحد دي معجزة إلهية. فأنا صلاتي لآخر يوم على الأرض إن يا رب المعجزة اللي انت ابتديتها تفضل مكملة طول الوقت، لأنه زي ما انت بتقولي إنه الحياة كلها تحديات. وأنا عاوز أبدل كلمة خناقة بخلاف. فإحنا شخصيات، كلنا شخصيات مختلفة، فأنت ليكي رأيك، أنا ليا رأيي، نيفين ليها رأيها، كل واحد ليه رأيه. اللي بناه من حاجات كتير، معلومات وأخبار وتربية، حاجات كتير بتوصل إن الشخص في الآخر ليه كاركتر أو ليه رأي أو ليه شخصية. ولما بنختار إن إحنا نبقى واحد، هنتجوز، هنرتبط، ده بداية الاختيار، انه انا بتنازل عن اللي انا جاي منه. فاوقات كتير قوي واحد يقول لمراته او واحدة تقول لجوزها اصل انت كده وكنت كده وبيت ابوك كده، ما ده حقيقي، لكن انا بختار اني اتغير وببقى عاوز امشي مشوار التغيير على قد ما بننجح او بنفشل فيه، لكن اتجاه القلب انه انا عاوز اتغير. ولو اتجاه القلب ده موجود بيساعد انه نتغير. ومعلومة بس كده اكتشفتها بعد السنين الجواز، ان اللي بيغير الانسان هو الرب. لو انا مش بقعد قدامه، مش بقرأ كلمته، مش بطلب منه يغيرني،
1: يعني انا لازم ابقى عندي الرغبة ان انا اتغير الاول واخدها للرب. يعني ربنا مش هيجي يعمل لنا حاجة احنا مش عايزينها.
2: لا، ما احنا اتفقنا في بداية الحلقة ان ما فيش حاجة بتحصل اوتوماتيك. انا مش بس محتاج يبقى عندي رغبة، لان ممكن يبقى عندي الرغبة لكن انا مش ببذل مجهود في اي حاجة. بالضبط، انا محتاج يبقى عندي رغبة ان انا اتغير، ومحتاج اساعد نفسي واساعد ربنا انه يغيرني، واطلب من شريك حياتي انه يساعدني اني اتغير. لان الموضوع مش سهل الحقيقة، يعني انه عبر سنين وتربية وخلافات، وبغض النظر انا جاي من بيت شكله ايه وتربيت ازاي

0: واهلي مؤمنين ولا مش مؤمنين، بيحبوا الرب ولا مش بيحبوا الرب، ايه المبادئ اللي اتبنى عليها البيت. فعوامل كتير قوي، دي قصه كبيره يعني، لكن انا بختار اني اتحد بشريك الحياه، والاتحاد ده يعني مش بيحصل بسهوله. هل مختلفين؟ هل مازال في حاجات بينا مختلفين فيها؟ يس، بس التواصل والكلام وان نسمع بعض. وجمله انت قلتيها في النص، هي قائده وانا قائد، ففي ناس كتير في البيت، انت اسكتي وانت اعملي وانت ما تعمليش، هو ده مش واحد، ده كده انا بختار الغي الشريك او الشخص الاخر وانا بس اللي ابقى في الصوره. وده مش البيت او الشكل الالهي اللي ربنا قاله. ربنا قال بيعمل معجزه يصير الاثنان واحد. فواحد دي بتيجي ان انا اتنازل وانت تتنازلي، مش واحد بس يتنازل. واعتقد ان اهم حاجه في البيت هي المحبه. وكلمة محبة كلمة كبيرة، لأن المحبة عطاء. لما يسوع أحبنا مات لأجلنا، لما الله أحب شعبه أرسل ابن يسوع عشان يموت من أجله. فالمحبة الحقيقة فعلا طلعت عطاء، مش أي حاجة تانية، مش هدايا ولا كلمات. دي صور المحبة، لكن المحبة إن أنا بدي. فلو المحبة موجودة في البيت فأنا عاوز أديكي، والآخر عاوز يدي الشريك، في حاجة مختلفة بتحصل. رغم التحديات موجودة طول الوقت، الخلافات مش المشاكل موجودة طول الوقت، بس عارفة انت المدير الشاطر. ودي صلاتي دايما، يا رب احنا عاوزين نبقى يعني زوج وزوجة بحسب قلبك، فدينا الحكمة اللي نعرف نهندل بيها الأمور. المدير الشاطر هو المدير اللي بينفع يشتغل under stress ويبقى كرييتيف انه يحل المشاكل اللي بتطلع، لإلا يبقى موظف عادي ما ينفعش ياخد تايتل مدير. مدير بيليد او بيقود او بيدير امور كثيره، فلما تطلع مشكله لو ما عرفش يحلها هنا في مشكله. فاحنا بنحتاج دايما طول الوقت نقعد قدام الرب ونخلي الرب يملانا بالحكمه ويغيرنا علشان نعرف. وده على فكره يفضل لغايه اخر العمر، بنتغير ونتشكل. فرغم التحديات ورغم الاختلافات ورغم المشاكل اللي ممكن تبقى كبيره قوي تؤدي الى حاجات كتير بنشوفها في العالم دلوقتي، اي حد يختلف مع زوجه يبقى هو في حاله وانا في حالي، وده مش كتابي وده مش بحسب قلب الرب. ده يخلينا نجري، عاوزين نتغير وعاوزين نطلب ناس تساعدنا ان نتغير علشان نبقى زوج وزوجه بحسب قلب ربنا. فالتحديات مش هتخلص، الاختلافات هتفضل موجودة، لكن احنا بنقرب طول الوقت، بنتكلم بنتفاهم بنصلي. ولما نختلف مش محتاجين نتخانق، محتاجين نعمل هولد للحاجة ونرجع نتكلم تاني. ارجع انا اقعد قدام ربنا استشير مشيرين حكماء بحسب قلب ربنا، مش بحسب مشورة العالم، لان دي هتعمل مشاكل اكبر. والرب هو الامين على الارتباط والبيت والحياة.
1: بتفرق كتير قوي لما الاتنين بيبقوا فليكسبل في ايد ربنا، طيعين في ايد الرب. يا رب انا عايز اعمل ارادتك، يا رب انا عايز اعيش حسب الخطة اللي انت عملتها لحياتي، انت اللي اديتني الزوج ده. الزوج ده جه في حياتي لانك انت اخترته ليا، حتى لو انا اخترته وعملت خطأ في اختياري والنهاردة بندم بقول يا ريتني ما اتجوزته، يا ريتني ما اتجوزته مش هتحل ولا هتعمل اي حلول، لكن هتخليكي تحت ضغط جامد، وهتخليك تحت ضغط جامد، وهتبقى مش قادر تشوف الحل. يعني بيعطي مع كل تجربة المنفس. في ناس عينيها كلها على التجربة مش على المنفس، عينينا على بيعمل وبيقول وبيسوي وبتقولي وبتعملي وعاملة لي ضغط وبتاخد كل الفلوس وبتصرف كل الكلام ده. طب ايه المخرج يا رب؟ انت ليك مخرج، انت ليك طريقة. لما الاتنين بيكونوا بيبصوا على المخرج للمشكلة، المشكلة هتتحل لان الله فيها. دي حقيقة، كلنا عشنا الحاجات دي، كلنا في الخدمة وكلنا متجوزين قادة وكلنا ودخلنا في الصراعات دي، بس الصراعات دي وجود ربنا فيها مختلف جداً عن وجود إبليس فيها. لا تعطوا إبليس مكان، لا نعطي إبليس.

ليس مكان. نغطي بالدم حياتنا، نغطي بالدم تفكيرنا، إرادتنا. أكتر حاجة محتاجين إن إحنا نشتغل عليها النفس. النفس خارجة منها كل شيء، خارجة منها كل شيء، ممكن يكون للصالح أو ممكن يكون مش للصالح، لكن بنعلن صلاح الله. أنا مش هختار حاجة أنت مش مختارها، إن اختياراتك فيها صلاح. خدنا تاني في جو تسبيح وعبادة من الترانيم اللي الرب اداها لك ومتع ملايين في العالم العربي بيها، في كل الكنائس وفي كل الطوائف.

عايز أشجع كل زوج وزوجة وكل كابلز موجودين بيسمعونا وكل مخطوبين وكل ناس الرب هيفتح ليها سكك الارتباط وكل حاجة في وقته. كل تحديات، كل محاربات من العدو وكل أمور العدو بيحاول يصنعها عشان الوحدة والواحد والجسد الواحد يبقى مش حاصل وينكسر، احنا منتصرين، من مثلنا شعب منصور بالرب. أنا نفسي هقول العدد ده تاني ونقوله مع بعض كلنا، ما تمناش انك بتبقى بتسمعني، أتمنى وأنا بسبح وبعبد الرب أنت كمان متحد معنا في العبادة وفي التسبيح للرب وفي الصلاة. حط كل التحديات في بيتك وفي بيتي، كل اختلافات، كل ظروف، كل هجمات من العدو، كل أمور شخصية أو نفسية احنا جينا بيها من بيوتنا ومن أهالينا، الرب قادر أنه يغير. حضور الرب قادر أنه يغير، هو إله أمانة لا جورة فيه. أمين على حياتنا، وأمين على ارتباطنا، وأمين على زوجتي وعلى زوجي، على بنتي وعلى أولادي وعلى شغلي، هو أمين. كل ضغوط أنت أو أنت نزلت تحتيها اعلن أنا قادر، أنا قادر بالله على هدم الحصون العدو حطها. الوحدة أهم والمحبة أهم والجسد الواحد أغلى، والعدو بيحاول طول الوقت يهاجم، ولغاية آخر نفس عمرنا العدو هيبقى بيهاجم علشان يخلي الاتنين مش واحد، لكن إحنا بنتمسك بالرب وإحنا بنتمسك ببعض.

وإحنا بنتمسك بالكلمة اللي الرب قالها، يكون الإسنان واحد، يكون الإسنان واحد. البيت اللي مبني على الصخر بيت هيبقى ثابت، هتيجي الرياح وهتيجي العواصف وهتيجي الصعوبات وهتيجي التحديات أيا كان نوعها، لكن هنعدي هنعدي هنعدي. ليه؟ لأن إحنا منتصرين في المسيح يسوع. ليه؟ لأن إحنا غالبين في المسيح يسوع. من مثلنا شعب منصور بالرب، الرب هو قوتي.

هو نشيدي، الرب هو اللي يغير طباعي وشخصيتي. لو طباعك وشخصيتك أو طباعك وشخصيتك اللي تربيت بيها هي اللي ممكن تبقى مسببة المشكلة، مش عشان أشاور على شريك حياتي وأقول له أنت المشكلة أو أنت اللي عامل المشكلة، لكن عشان أصلي من أجله وأطلب الرب من أجله يغيره ويغيرني ونعرف نبقى واحد. فتعالوا نصلي الكلمات دي، تعالوا نطلب الكلمات دي. يا رب ادينا النصرة وادينا الغلبة في حياتنا وفي بيوتنا ان نبقى واحد. في ناس بتقول كده بعد العمر ده كله، اقول لك بعد العمر ده كله بعد 100 سنة الرب ادى ابراهيم اسحاق، بعد 38 سنة المفلوج اللي مش لاقي حد يرميه في البركة الرب يجي ويصنع معجزة، الرب يجي يصنع معجزة في بيتك وفي بيتك. أيا كان حجم المشكلة وأيا كان طول وقت المشكلة، لكن الرب قادر. ده إيماني، ده إيماني في بيتي وده إيماني في حياتي، وده اللي أنا بعلنه الآن إن ما صنعه الرب يبقى إلى الأبد. هو اللي جمع 2 أنا ونيفين، أنت وزوجتك، أنت وزوجك، هللويا هللويا، منتصرين غالبين عبرين. شعب الرب اسمه الشعب العابر، هم دول العبرانيين اللي يعبروا التحديات والظروف. ده اختيار، انا بختار. تقدر تختار معايا دلوقتي، انا بعبر التحدي اللي في بيتي في علاقتي. يمكن التحديات والمشاكل والاختلافات والخناقات ادت انه يبقى بتفكروا في الانفصال او ماشيين في الانفصال، لكن اوعى تفتكر ان ده الحل. يمكن ده حل أرضي بس ده مش الحل، إنه لأن لو المشكلة عندي هفضل بالمشكلة وارتباط ورا التاني نفس المشكلة، ولو المشكلة عند شريك الحياة مرة ورا التانية ونفس المشكلة. الحل إن احنا نتغير، الحل إن نبقى في محضر الرب نعطش ونطلب الرب ونصلي إن الرب يغيرنا ويغير بيتنا ويغير حياتنا. ياما ناس قررت إنها ترجع تاني وتكمل السكة والمشوار اللي الرب ابتداه. هللويا هللويا. من مثلنا شعب منصور بالرب، من

هللويا هللويا هللويا. أنا متأكدة أن كل واحد بيشاهدنا النهاردة في بيته، إحنا ضيوف في بيوتكم النهاردة، أنا متأكدة أن الحضور ده في بيتكم النهاردة زي ما هو موجود هنا. الحضور ملوش حدود، ملوش زمن، ملوش مش ناس في أمريكا وناس في مصر، ومش ناس قاعدين في قيم وناس قاعدين في مكان مكيف. الحضور موجود. Just مد إيدك، مد إيدك قول I receive، قول I receive، I receive حضورك، I receive القعدة معاك، I receive. وفي تمن بيدفع للحضور، في تمن بندفعه علشان حضور الرب. مش خمس دقايق اها يا رب ازيك، كدني النهاردة، ريحني النهاردة، بحبك يا رب، باي باي. لا، في تمن بيدفع، والتمن اللي بيدفع أول حاجة الأنا بتاعتي لازم تدوب فيه. ما بقاش أنا موجودة عايزة سيطر، وانت بارك اللي أنا بقوله لك، انت بارك العمل اللي أنا طلبك تتدخل فيه، لكن أنا دايبة فيك، الدوبان فيه، الأنا بتاعتي بتدوب. وده مش سهل، ان الانا بتاعتي تدوب. احنا بنتكلم

0: كلمات وآيات وبنتكلمها شكلها حلوة قوي، لكن بنعرف نعيشها ازاي؟ الأنا بتاعتي تدوب في حضوره.
1: يعني ده يخليني أقول يعني إيه حضوره الأول. يمكن تعودنا في الكنائس التقليدية وكنائسنا أو ده اللي اتعلمناه فعايشينه، إن الحضور الإلهي مجرد جو. فأنا في الاجتماع فالحضور الإلهي إنه في جو جميل، جو مفرح أو جو مليان بالسلام أو كده. وفي ناس تانية بتفكر إن الحضور الإلهي دوت مجرد مشاعر، فأنا موجود في الاجتماع أو في الكنيسة أو بسمع ترنيمة أو وعظة، فأنا يعني كأن مشاعري كنت حزين فبقيت فرحان، كنت مكتئب. كل ده ما بيقولش إن ده الحضور، دي نتائج الحضور. إن أنا أبقى حزين فأفرح، إن أنا أحس إن الجو اتغير، أنا داخل تعبان حزين مكتئب اجتماع أو بقعد أنا قدام الرب في بيتي. في كلمة بتتقال في الكليات اللي هوت وإحنا بندرسها، إنه الرب أومني بريزنس، يعني كلي الحضور. الرب موجود في كل مكان، موجود إحنا قاعدين هنا في أمريكا، موجود في مصر، موجود في الهند، موجود في الصين، هو موجود في كل مكان. هو الخالق الكرة الأرضية دي بالنسبة للرب يعني
0: حاجة
1: صغيرة جدا، فهو كلي الحضور وموجود في كل مكان. لكن مش هو ده الحضور برضو اللي أنا وإنتي متهيألي بنتكلم عنه. اللي بنتكلم عنه حضور شخصي. فالحضور الإلهي حاجة غالية قوي، محتاجين نستغليها، محتاجين نديها وقت، محتاجين نقعد قدامه نقول له إملانا، محتاجين نتجاوب معاه، لأن هو طول الوقت عاوز يقرب مني وعاوز يملاني أكتر وعاوز يتكلم ليا أكتر وعاوز يعلن عن نفسه ليا أكتر. فإحنا في الكنائس بقينا عاوزين ربنا، سوري في التعبير، كأنه سوبر ماركت. فأنا داخل أشتري اللي أنا عاوزه أو أنا جاي أطلب اللي أنا عاوزه. فأنا عندي مشكلة في البيت، داخل ربنا يحلها لي. عندي مشكلة في الشغل أو بدور على شغل، داخل إن ربنا يفتح أبواب الشغل. فربنا بالنسبة لنا بقي الحلال المشاكل، يعني تخش له تشوف انت محتاج ايه ويدهولك وتمشي خلاص، شكرا باي باي. ما اعتقدش انه ولا ده الرب ولا دي شكل العلاقة. الرب امين طول الوقت لانه عطاء، لانه محب، ولاننا مش بس شعبه، لاننا اولاده. فانا ابنه وانت ابنه، فلو طلبت هو بيدي. بس هو العلاقة مع الرب اغلى بكتير قوي من عطاياه. ولو احنا فهمنا ونجحنا ان نعرف انه الرب اغلى وانه حضوره في حياتي، حضوره يعني شخصه، انا مش عاوز ينطبع جوه اذهاننا انه انا اتلمست مع حضور الله يعني مشاعري اتلمست او انه حسيت الجو اتغير او في مانيفستيشنز كتيره لحضور الله على
0: وده
1: فكره.
0: وده اوكي ان احنا نحس بيه، بس ده النتيجه،
1: دي النتائج. لكن الحضور هو حضور شخص. عارفه كده لما نبقى قاعدين قاعده وحد يخش زياره في البيت، بشوش فرحان مبتسم زي ما انت كده طول الوقت مبتسمة. ودي حاجة على فكرة بتميزك، انه حضور رب من خلالك بيدي سلام للآخرين. فدي حقيقة انا دايما كل مرة بتقابل معاكي فيها بحس كده انه في ترحاب وفي محبة وفي سلام على اسم البرنامج من القلب للقلب. فقلبك بيحب الرب قوي ومليان بالرب قوي. فلما تلاقي حد داخل قاعدة مليان بهذا الاتجاه وهذا الاتيتيود، القاعدة كلها بتتغير. الجو بيتغير، المشاعر بتتغير، كل حاجة بتتغير، لكن لأنه جه شخص. فالحضور في حياتنا، حضور الرب في حياتنا هو حضور الشخص، بمعنى أن أنا عارف مين هو الرب، أو طول الوقت عطشان أعرف مين هو الرب، أن أنا مدي وقت أني أقعد قدام الرب. إحنا دلوقتي في 2026 كل حاجة بقت أوتوماتيك، كل حاجة على الموبايل، كل حاجة في ثانية تدوس على زرار. ربنا مش زرار، ربنا مش بتاع الثانية، هو موجود في الثانية، بس أنا محتاج I need to give time علشان أعرفه. أنا مش هقدر أعرف مراتي في ثانية، محتاج أدي وقت نقعد ونتكلم ونتناقش وأعرف هي مين وهي تتكلم عن نفسها فأنا أسمعها. فإحنا محتاجين ندي وقت للرب إن إحنا نقعد قدامه. على فكرة أنا برضو مش عاوز الناس تفتكر إن أنا بتكلم عن الخلوة اللي هي 10 دقايق أو ربع ساعة أو نص ساعة او انا كبرت مع الرب فبقت ساعة وساعتين او اكتر، مش

0: اللي انا بتكلم عنه، الحضور الالهي 24 ساعه في حياتنا. هو حاضر وانا في الشغل، هو حاضر وانا قاعد، هو حاضر وانا بتكلم، هو حاضر وانا بخدم، هو حاضر وانا بوعظ او انا بعلم او انا في مؤتمر او انا قاعد لوحدي. هي ذا سيم، مش بيتغير. فاحنا محتاجين ندرك ان الحضور الالهي، انت قلتي جمله وانا رايح لها، ان ليه ثمن. الثمن ان انا ادي حياتي للرب، الثمن ان انا ادي وقتي للرب. فانا ممكن ابقى سايق في العربيه مشواري ساعه وانا مدي الوقت ده للرب، او انا مدي لحاجه تانية، او انا بفكر في حاجه تانية ومشغول، وده لا يمنع اني افكر في حاجات تانية، بس انا كونكتد مع ربنا طول الوقت. عارفين الموبايل اللي في الشاحن
1: دي مشكله، الموبايل ده مشكله، لان بياخد كل الاتنشن بتاعنا وبياخد كل الوقت بتاعنا، وده بيخلينا مش قادرين في ديستراكشن في الحضور مع ربنا. ففي وقت ده لازم يتقفل، باي باي، مش عايزة ديستراكشن، انا عايزة اقضي الوقت ده معاه. وانت رايح، ياما بنشوف ناس في العربية ماسكة التليفون بتاعها وبتتكست حتى، ومن خدام وناس مؤمنين. ده big distraction، معطل على حضور الرب.
0: هو الحقيقة إبليس بيخطط، وكل حاجة ليها مميزاتها وعيوبها. ولو ما أدركناش فعلا أنه هذا الجهاز اللي اسمه الموبايل ممكن زي ما هو ليه مميزات عيوبه كتير، في ضرر لأولاد الرب، لأنه أي حاجة بتبعدني عن ربنا، أي حاجة بتاخد وقتي أكتر مني. أنا لسه كنت بقول الموبايل اللي في التشارجر طول الوقت، إحنا هو كونكتد بالكهرباء، فإحنا كونكتد مع الرب طول الوقت. الموبايل اللي في التشارجر ممكن أبقى فاتح جوجل ماب والجي بي إس، أو فاتح بقرا البايبل، أو فاتح ماسك الآلة الحاسبة بحسب حاجة، أو فاتح إيميل، أو عامل مكالمة، بس هو كونكتد. إحنا كده مع ربنا، إحنا محتاجين ندرك إن إحنا كونكتد مع ربنا طول الوقت. أنا كابن للرب، أنا هيكل للرب، وروح الرب ساكن فين؟ ساكن فيا. فإحنا مش مفصولين عن ربنا، إحنا محتاجين ندرك إن إحنا طول الوقت كونكتد مع ربنا وبربنا وبالروح القدس اللي ساكن فينا. فأنا سايق بشتغل، أنا كونكتد لحظة واحدة في حضوره. كاتب المزمور بيقول كده، يوم واحد في دياره خير من 1000 سنة. أنا نفسي الناس اللي شاطرة في الحسابات تحسب الثانية واحدة، يوم بالنسبة للسنة لحسابات. طب الثانية هرجع أحسبها أنا عشان فرقت معايا وأنا بتكلم دلوقتي. الثانية بالنسبة، ثانية في حضوره تساوي قد إيه؟ لو يوم بالنسبة للسنة 365 يوم، فالثانية. فأنا ممكن وأنا كونكتد ومشغول أو في الشغل أو سايق أو بتكلم معاكي، قلبي يروح معشق كده مع حاجة مع ربنا لمدة ثانية أو ثانيتين أو دقيقة، بالنسبة لي إيه. فالحضور الإلهي دي حاجة محتاجين نستغلاها، نديها وأدي وقت. إن وأنا قاعد وأنا بتكلم وأنا بشتغل، ممكن ناس تبقى قاعدة بتقرأ في الإنجيل أو بالمسمى التقليدي بتاخد خلوتها أو بتسبح أو بترنم أو بتعبد، وهي قلبها مش هنا، هي دماغها في حاجة تانية. يعني أنا بقيت لأن بنتحرك كتير في أماكن وخدمات أو خيمة داود والمؤتمرات والمدارس، أنا بيبين عليا كل اجتماع أقول للناس من فضلكم اطفوا الموبايل خالص وحطوه جنبيكم، ولو أنت في حاجة very important وإمرجنسي مستني، مش عيب على فكرة، حاجة مهمة حقيقية في البيت مع الولاد مع مراتك مع whatever، مش هينفع تستنى الساعة ولا الساعتين اللي قاعدين فيهم قدام الرب مع بعض، اعملوا سايلنت وخليك ورا عشان خد حريتك. لأنه احنا في الحضور الإلهي بقينا مشغولين، أقرأ المسج وأقرأ الإيميل وأقرأ. ناس كتير قوي ضحكت بالقصة دي، أنا طول الوقت قاعد الموبايل بالنسبة لي بكتب فيه لربنا بيقوله، أو بطلع آية يعني بستخدمه إنه يبقى عليه كل حاجتي وكده. فحد بعت لي من سنين طويلة قال لي أنا شايفك في الاجتماع ماسك الموبايل يعني، فقلت له لا ما تقلقش، مش ببعت مسج، انا يا بطلع ايه يا بكتب حاجه ربنا قالها لي كان في ايدي نوته. فاللي انا عاوز اقوله انه محتاجين ناخد بالنا مش بس من الموبايل، لكن حاجات كتير قوي بتحاول تشدنا ان نبعد وادراكنا يختفي. الإدراك حاجة مهمة جدا.

0: اني ادرك ان انا طول الوقت في حضوره، ان انا كونكتد معاه، فانا في مشكله محتاج معونه منه هو يقدر يبعت معونه، انا في تحدي محتاج اعدي هو يقدر يديني الحكمه ويفتح الابواب اللي اعدي بيها. دي كلها امور عمليه، يعني انا مش عاوز اوعظ او اتكلم ازاي موسى عبر بالشعب، ازاي دانيال في 21 يوم وقدامه حرب مع مادي وفارس والرب يرسل معونه. انت كنت بتتكلمي بالمناسبه على الملائكه في اول اجتماع، الرب بيرسل معونه، عنده طرق الكتير منها الملائكه انه يعين ضعفاتنا وانه يعدينا التحديات اللي بمر بيها. احنا العالم في ضيق، دي كلنا ايه حافظينها، بس تكمله الايه جمله مهمه جدا، دي تكمله الايه، يعني بنقرا النص الاولاني ونسيب النص الثاني. واحنا كمؤمنين ولاد الرب دايما بنستخدم الايات علشان نقول بيها اللي احنا عاوزينه، وده محتاجين ناخد الحذر منه، لان انا محتاج اقرا الايه زي ما هي وافهم الكتاب عاوز يقول ايه، مش تفسير والقرينه بتاعتها ايه والوقت ده اتقالت ليه. ففي العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا، دي تكمله الايه، ثقوا انا قد غلبت العالم. فبمر بتحدي، بمر ظروف، انا مدرك اني كونكتد معاه، ان حضوره مش اجواء ومش مشاعر ومش عشان يديني حاجه واخدها وامشي باي باي، لا، انا طول الوقت انا مدرك ان انا في حضوره وهو ساكن فيا. ف محتاجين الادراك ده يزداد جوه قلوبنا، لانه ده اللي هيعمل تغيير جوانا وفي الظروف اللي حوالينا. احنا دعينا انه نبقى حاملين الحضور ده ونتحرك بيه، مش بس يبقى في حياتي وفي بيتي، ده أنا في كل مكان بتحرك أنا بتحرك بهذا الحضور، حامل هذا الحضور، إن كان في العهد القديم وفي العهد الجديد، في خروج وفي سفر الرؤيا الرب بيتكلم وبيوصف، بيقول إحنا مين؟ بيقول أنتم مملكة كهنة، والمملكة دي هو الملك بتاعها، الكاهن هو اللي حامل الحضور الإلهي، هو اللي شاير حضور الرب، هم اللي بيشيلوا التابوت في العهد القديم على كتافهم، وده كان دور اللويين، الكهنة اللي بيخدموا الرب. في العهد الجديد جعلنا كلنا مملكة كهنة، ملوك وكهنة. فالكاهن هو الشخص اللي حامل الحضور، وأي مكان بيتحرك فيه، راح أعمل شوبينج حامل الحضور، في الاجتماع حامل الحضور، في بيتي حامل الحضور، في الزيارة حامل الحضور، في مستشفى حامل الحضور، في شغلي حامل الحضور، والحضور ده هو اللي بيغير الناس.
1: بالظبط، الحضور هو اللي بيغير الناس. أنا عارفة ممكن يكون مشاهدين كتير عندهم أسئلة، فلو ممكن نفتح التليفون لأي حد عنده سؤال، عنده كومنت، بنكون في 20 دقيقة اللي فاضلين بنتواصل مع أصدقائنا ومع كل مشاهدينا، واللي يحب يبعت أي أسئلة، ممكن تكون أسئلة برايفت، ممكن يبعتها على الفيسبوك، لو نحط الفيسبوك بتاع البرنامج يبقى كويس جدا. ندخل في محضر الله بترنيمة تانية، الله ادهالك وعملت فرق في حياتك.

أنا نفسي الترنيمة دي وإحنا بنقولها كل واحد فينا وإحنا بنعظم فيها الرب كده وبنرفع الرب، نطلب الرب إنه يجي يملى حياتنا ويملى بيوتنا. إيماني إن الروح القدس وحركة الروح القدس على حياة شعبه وكنيسته في هذا الزمن بتزداد. جوايا كلمة تعبير مش أنا بس اللي بيقوله، لكن كثيرين من أتقياء رب يقولوه، في رياح للنهضة، في حركة للروح القدس على الكنيسة وعلى الأرض. مش إبليس بس هو اللي بيعمل، إحنا مش جايين نعظم إبليس، في أمور العدو بيحاول يستخدمها، لكن في كنيسة الرب بيعدها، وفي كنيسة الرب بيجهزها، وفي جيش بيعد في هذا الزمن، والرب بيحرك رياحه علينا. فتعالوا نعلن الكلمات دي مع بعض، وإحنا بنعلن الكلمات دي وقولوا يا رب تعالى برياح جديدة، رياح النهضة على حياتي وعلى بيتي وعلى كنيستي وعلى المنطقة اللي أنا ساكن فيها وعلى البلد اللي أنا فيها. هللويا، حرك رياحك علينا، تعالى رب برياح يا رب قوية، رياح جديدة، هبوب ريح عاصف باسم الرب يسوع، كما في أعمال 2 مكتوب كده إن لما كانوا الجميع بنفس واحدة في أعمال 2 الروح القدس انسكب، كان في معمودية، وتعالوا نتحد بنفس واحدة. يمكن في الروح بنعرف نتحد.

واحد، لكن محتاجين كمان في النفس. النفس هي المشاعر، هي الإرادة، هي الأفكار، هي القرارات. فعاوزين نقول للرب كده: حرك رياحك علينا، رياح النهضة.

0: لمجدك. نعم يا رب، خلي حياتنا تبقى شهادة في الأرض، تعكس حضورك، تعكس مجدك، تعكس قلبك لكل الناس اللي حوالينا. تعالى برياح جديدة، تعالى بأمور جديدة تصنعها في حياتنا، تصنعها في بيوتنا، تنقلنا ككنيسة فيها باسم الرب يسوع. تعالى برياح النهضة، تعالى بعمل الروح القدس. هللويا هللويا هللويا. ما زال هناك أراضي كثيرة للامتلاك في حياة كل واحد واحدة فينا. هللويا.
1: عارف يا أشرف، والواحد مليان بوجود ربنا في حياته بينعكس على كل تصرفاته، في كل الحاجات الصغيرة والكبيرة. مش لازم الحاجات الكبيرة، لكن الحاجات الصغيرة أهم من الحاجات الكبيرة. يعني لما يكون واحد فرحان بالرب، شايف عمله، شايف صلاحه، شايف وجوده، تدخل الماركت الكاشير اللي واقفة، حد يكون داخل بيعيط، حد يكون بيتخانق مع حد في الماركت، وتبص تلاقي نفسك كده ربنا بيديك حضور وكلمات نعمة تفضي الخناقة، ابتسامة تفضي الخناقة، كلمة تشجيع للكاشير اللي واقفة طول النهار وعمالة تخدم. كان فيه في مصر في السوبر ماركت واحد راجل، الراجل ده أخرس وأطرش، لكن حاطينه علشان يملأ الكياس والناس ما تشيلش، فيودي الكيس لغاية ما الشخص يطلع من الماركت وبعدين يدوله ويشيله.

0: الراجل ده قد ايه عنده ابتسامه، وحتى ما اعتقدش ان هو مؤمن او مسيحي، لكن حضور ربنا فيه، عارف يتواصل مع الناس ويديلهم ابتسامه ويديلهم تشجيع. لو ربنا بيعمل كده مع الاشرار والابرار، معك انت كابن الله ومعك انت كابن لله، يعمل ايه؟ خلي ابتسامتك تكون شهادة عن وجودك، وجوده في حياتك. خلي طبطبتك، كلامك الحلو الجنتل، الكلمة اللي تشفي، ما يبقاش الكلمة الصعبة اللي دايما تجرح، دايما علقة. بابا اللي في البيت، شفنا شهادة بابا اللي في البيت. بابا اللي في البيت، وريني انت عملت ايه، وريني درجاتك. ومن الخوف نخلي العيال دي تكذب، ومن الخوف نخلي العيال دي تزور في الورقة عشان ما يبقاش الشهادة انه واخد درجات وحشة. احنا بندفع اولادنا بحدتنا لطرق مش صح، لكذب وغش وخداع، ويبقى ده بعد كده ابليس ياخده ويبقى اسلوب لحياتهم. لكن اللوف، الجنتلنس، الكلمة الحلوة، التعليق الكويس، التشجيع، كل ما كان يبقى عندك فيفر، لانك مشجع، انك مفرح، بتدخل المكان بتفرح المكان. في واحد كده اول ما يدخل، يا ساتر يا رب، ربنا يستر الوقت ده هيبقى ازاي. ده اختيارات احنا بنعملها، ده اختيار انت بتعمله وانت بتعمليه. وجودك في المكان ايه؟ بركة ورحمة وشفقة وفرح، فرح. اول ما البوس بيدخل، الموظفين عندهم رياكشن، يا لهوي دخل، ظبط، اعمل. حلو احترام الباص واحترام الشخص اللي ربنا اقامه على المكان، لكن بيجيله بايه؟ بيجيله بفرح. ده داخل، الله فلان جاي، الباص بتاعنا جاي، هيقول لنا اخبار حلوه النهارده. حتى واحنا بنقول التعليمات بتتقال ازاي؟ بمحبه وبرحمه وبشفقه. الله اقامنا علشان نجيب، واللي في ايدينا يجيب اكتر واكتر واكتر. ده المثل اللي يسوع قاله، واحد اعطاله 5 تالنت، واحد اعطاله 2 تالنت، واحد اداله حاجه، عملنا بيها ايه؟ حياتنا على الارض شورت، فتره بنعديها، لكن بتعمل تاريخ لإلهنا، بتعمل تاريخ عظيم لإلهنا. حتى بعد ما بنمشي من الأرض، التاريخ موجود، تاريخ عمله لإلهه. معانا نهال على التليفون. أهلا بيك يا أختي نهال، دايما تعليقاتك بناءة ومشجعة. أهلا بيك.
1: نعم وسلام يا حبيبتي، مرسي يا أختي إيفات على بجد تشجيع حضرتك، مين زلطت مين يعني. برحب بحضرتك وبالضيوف المباركين، الأخ أشرف ونيفين والغائبة الحاضرة الجميلة أنا، اللي أنا بصراحة فرحت قوي قوي لما عرفت إنها جفتت وعندها مواهب للتسبيح، سواء بالغنى أو بالعزف. وبغير منكم أنتوا الاثنين، لأن عندكم بنات وأنا عندي ولدين، بس بشكر الرب برضو من أجلهم، وحسنة هي الغيرة في حسنة. وبتحد مع حضراتكم وبصلي من كل قلبي ان يعطي لكل قابل لسه منتظرين الرب في زرع بشر، وبنتهر اي روح يأسي بسبب طول المدة باسم الرب يسوع، لان الهنا هو امسا واليوم والى الابد، واللي اعطاكم ثمرة لحبكم بعد 12 سنة امين ان يتمم كل وعوده لكل المحرومين من هذه العطية. هوقف هنا عشان كنت عايزة اسأل سؤال للاخ اشرف يا أخت إيفيت.
0: فضلي.
1: واضح من كلام حضرتك أنكم عائلة مهتمة بالمذبح العائلي، وعشان كده عايزة أسأل حضرتك، لأني كنت

0: الابناء اللي وهب حياته كلها لاولاده، لدرجه انه متغرب في بلد بعيده، وبالتالي ما فيش البند المطلوبه بينه وبين اولاده، واكيد ما فيش المذبح العائلي اللي كنا بنتكلم عنه. وهو بيقول ايه الفايده ان انا اكون جنبهم وما اقدرش ادخلهم في مدارس على مستوى عالي واعيشهم على مستوى حلو؟ فده هي المحبه العمليه. فايه راي حضرتك، لانك اب وعندك بنوته، عايزه اعرف راي حضرتك بامانه. والشق الثاني من سؤالي، ساعات بيكون الوالدين مؤمنين وخدام كمان زي حضرتك والاخت نيفين، بس للاسف الاولاد مش طالعين زيهم، ويمكن بعيدين كل البعد عن الرب. فايه الكلمه او النصيحه اللي تقدر تقدمها لهذه النوعيه من الوالدين؟ والرب يبارككم.
1: المذبح حاجه كبيره قوي، واحنا الحلقه بتخلص، لكن ده تعليم كبير هحاول اختصره في جمل قليله. انه ترميم المذبح الشخصي بتاعي انا، المذبح اللي هو المكان اللي بتتقدم عليه الذبيحه، فانا لو بقدم عبادتي وبقدم عطائي وبقدم خدمه للاخرين، بقدمها للرب وللناس، فدي الذبيحه اللي بتتقدم لازم تخرج من قلبي. المذبح المرمم، فلو المذبح ده اتهدم لأي سبب، محتاج قلبي يرمم، يعني يبقى راجع تاني بيحب الرب، راجع تاني متحد مع الرب، راجع تاني أنا مدرك أن أنا بعمل كل حاجة للرب أولا. فأنا بخدم في الكنيسة، بخدم سجون، بخدم أيا كان الخدمة، بشتغل، بتحرك في البيت، زوج زوجة، أيا كان، محتاج مذبح قلبي يرمم. والحاجة التانية المهمة أن مذبح البيت أو المذبح العائلي، وهو ده اللي في عاموس 9، هي دي خيمة داود. أنت جبتي لب الموضوع، يعني لأنه مش مؤتمرات ومدارس، لكن أقيم ظل داود الساقطة، أحصن شقوقها، أقيم ردمها. فالمذبح الشخصي بيرمم قلبي وعبادتي ومحبتي للرب وتكريسي وعطائي. المذبح العائلي محتاج يرمم. لو في بيت الولاد أو الأب أو الأم مش مؤمنين، المؤمنين يصلوا من أجل المش مؤمن، مش يقولوا له أنت أو أنتي، لكن الصلاة هي اللي بتفتح المجال. ولو أي حد في البيت مش مؤمن، شاف الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أيا كان، شاف يسوع فيه، هو هيبقى عاوز الصورة دي. لما الناس بتشوف يسوع فينا حقيقي، في الكلام وفي التصرفات وفي القرارات وفي الأفعال وفي الصوت وفي النبرات، مش كده بنحتاج نتغير طول الوقت ويترمم المذبح بتاعنا طول الوقت. لو الابن في البيت مؤمن والاب مش مؤمن، والاب شاف الابن مليان بنور وبملح وبمحبه وي وي وي، الناس بتتغير لما بتشوف يسوع فينا. فالمذبح الشخصي محتاج يترمم، المذبح العائلي محتاج يترمم، واحنا ككنيسه وكجسد ده مذبح الرب اللي بيتقدم فيه العباده والصلاه محتاج يبقى مرمم. فالقضيه كلها في الترميم. لو في حاجة مكسورة محتاجة تترمم، لو في حاجة مفقودة محتاجين نقف قدام الرب ونخلي الرب يبتدي من تاني يشتغل ويشكل ويكون الصورة دي. فالمذبح العائلي حاجة مهمة، أشجع عليك كل بيت لو أنت مؤمن ومراتك مؤمنة وخلافات وخناقات طول الوقت، جرب أنك تقول لها تعالي ناخد وقت نعبد ربنا، نصلي، نقرأ في الكتاب مع بعض. ابدأ بحاجات صغيرة، أو ابدأي بحاجات صغيرة، مش لازم تبقى كبيرة. واحنا مش بنقعد مع بعض نبني المذبح في البيت نصلي علشان اوعظها باللي المفروض تعمله مش قادر اقوله لها. احنا كلنا عاوزين نعبد الرب، نكلم الرب، نصلي ونطلب من الرب، نمجد الرب. فخلي عينك على الرب، مش على انت عاوز تقول لها ايه بتوعظه لها في الصلاه او بتقوله لاولادك بس في خلال الصلاه. ما ده مش المذبح، ده حاجه تانية خالص، مش موضوعنا لان الحلقه بتخلص. فالمذبح العائلي مذبح مهم جدا.
2: دي نقطة مهمة، وانت أثرتي نقطة مهمة قوي يا نهال. الأب الغايب، الأب الغايب، انت بره عشان بتعمل فلوس. وهقول لكم قصة حقيقية حصلت. كان في طفل عمال، ولد صغير، الولد عمال يعني عايز يقضي وقت مع بابا، وبابا مشغول مشغول مشغول، معلش انا ما عنديش وقت دلوقتي، انا مشغول دلوقتي. فراح سأل بابا وقال له ايه، قال له بابا انت بتشتغل بتعمل كام في الساعة؟ فالراجل قال له انا بعمل $50. دي قصة حقيقية. ابتدى الولد يحوش من مصروفه ومن اي حاجة بابا يديها له او مامته تديها له او اي حد يديها له.

0: ويحوش ويحوش ويحوش لغاية ما حوش 200 دولار. أخد منه وقت طويل، أمه بتشوفه بيحوش، حبيبي أنت بتحوش ليه؟ قال له أنا بحوش عشان حاجة مهمة جدا. تقول له أنت عايز تشتري حاجة؟ أي حاجة عايز تشتريها نجيبها لك. لا أنا عايز أشتري حاجة أهم وأغلى كتير بالنسبة لي. وجيه بابا في يوم وبيقول له بابا أنا عايز أقضي معاك 4 ساعات. قال له أنا ما عنديش وقت. قال له بابا أنت قلت لي إن ساعتك ب$50، أدي 200 دولار أنا حوشتهم لمدة سنة. وراله ال$200، قال له ممكن أشتري 4 ساعات منك تقضيهم معايا، تخرج معايا، تلعب معايا فولي بول، تاخدني وتحكي لي عن شغلك وأخبار شغلك، تسمع مني أنا أخباري إيه في المدرسة، إيه اللي بحبه إيه اللي مش بحبه. دي قصة حقيقية. اوعى تكون الأب الغايب أو الأم الغايبة عشان بس تسبورت حاجات هو عايزها. الطفل عايزها، الطفل عايزك أنت، الطفل محتاج لك أنت. الأم والأب ما ينفعش واحد بس، إلا لو أنت سينجل ماذر فور إني ريزن، طبعا محتاجك أكتر. خلينا ندي أولادنا الوقت اللي مستقبلهم كله معتمد عليه، وما نكونش الأب الغايب أو الأم الغايبة. بشكركم جدا لتواصلكم معانا وإنكم قضيتوا معانا الساعة ونص دي، وأنا بشكرك قوي قوي أشرف. بشكر الرب على حياتك لأنك فعلا مثل حي للخادم. على فكرة يا جماعة عايز أقول لكم وبقول لكم الكلام ده باستمرار، أنا مش بجيب أي حد في البرنامج، لكن الرب بيتكلم وبيقول لي شوفي ده حقيقة ولا لأ، ما تطلعيش أي حد على البرنامج بس عشان تملي وقت. ده مش مالي وقت، ده تغيير حياة. أنا بشكرك لأن حياتك بتشهد. وياريت تعزف لنا كده موسيقى ننهي بيها الحلقة ونقود الناس للتكميل في حضور الرب.
1: أنا عاوز أشكرك أنت كمان لأنه لدعوتك، ولأن أنت فعلا حقيقية، ودي حاجة غالية قوي على قلب الرب. واللي بتعمليه في الملكوت مؤثر، مش البرنامج بس، حاجات كتير. صداقتنا وعلاقتنا احنا غالية قوي قوي، واحنا عارفين أن أنت فعلا حقيقية وخادمة حقيقية ومؤثرة، ورب يكمل أكتر وأكتر وأكتر. وعاوز أشكر كل حد كان بيشاهدنا وبيسمع، وعاوز أقول أن الحياة مع الرب حاجة غالية ومحتاجة أن احنا نديها وقت ونديها مجهود. وبيوتنا غالية، الترتيب الإلهي هو الرب أولا، علاقتي معاه، بيتي ثانيا، شغلي ثالثا، والخدمة. فغالي قوي ندي وقت للرب والقعدة معاه وأن احنا نسمعه. غالي قوي أن احنا ندي وقت لأهالينا ولبيوتنا ولعائلتنا علشان خدمتنا تبقى مؤثرة ومثمرة وتجيب ثمر.
0: فعلا أغلى هدية الوقت، إن الدقيقة اللي بتعدي ما بترجعش تاني لكن بتستثمر. بشكرك بشكرك بشكرك بشكرك قوي أنت ونيفين على حياة حقيقية لخدام حقيقيين. ربنا يباركك. إلى اللقاء حبايبي في حلقة تانية وبرنامج من القلب للقلب.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. السؤال في هذا اليوم هو أن الإنسان يريد أن يعمل جراحة خارجية لكي يغير من منظره، يمكن الأنف طويل أو الأذن طويلة يغيرها، يريد أن يغير مرات تجميل في شكل الوجه، جراحة خارجية تجميلية. لكن لماذا لا يتغير الإنسان من الداخل؟ من يستطيع أن يغير إنسان مدمن على الكحول، مدمن على المخدرات، مدمن على الأشياء الغلط؟ من يستطيع أن يغير من الداخل؟ أحبائي، نحن كثيرا ما نحاول أن يغير الإنسان من الخارج، غير البدلة، غير البيت، غير السيارة، غير كذا، غير كذا، ولكن ماذا عن الإنسان في الداخل؟ من يغير هذا الإنسان؟ هذا هو السؤال، من يستطيع أن يغير الإنسان من الداخل؟ في القصص التي سنراها اليوم سنختبر معا، وأرجو أن نراقب بإمعان، ماذا حصل في حياة الأشخاص الذين دخل المسيح إلى حياتهم فغيرهم تغييرا جذريا. وأريد أن أعرفكم في البداية عن شخص اسمه داروين. وكان هذا الإنسان إنسانا صعبا، إنسانا قويا، ولم يكن يهتم بأمور الله. وعندما كان في المدرسة الثانوية كان يلعب لعبة الفوتبول، وكان يعتقد أنه هو المسؤول وهو المهم. ولكن حياته تغيرت مع مرور الزمن، ووجد داروين نفسه بحاجة إلى أن ينظر إلى فوق. تعالوا معي لنراقب قصة داروين.
1: أردت أن أكون مشهورا وأن أحظى باحترام الجميع وأن أجمع ثروة طائلة وأشتري منازل كثيرة.
2: في المدرسة الثانوية، داروين بنجامين من إنجلوود كاليفورنيا عاش على تشجيع الجماهير. الكثير من السكان المحليين رفعوه كبطل رياضي.
1: كنت أفضل لاعب في الولايات المتحدة بين المدارس الثانوية، وكنت ملقبا بداروين السهم أو بنجامين الجواب، وكنت فخورا جدا بنفسي.
2: وعندما التحق داروين بجامعة باسيفيك في ستاكتون، خفت المجد الذي حققه في بلدته الأم، وتلاشت كل آماله باحتراف رياضة الركبي.
1: كان مدربي في المدرسة الثانوية يعاملني كرياضي محترف، كان يشجعني دائما. وعندما التحقت بجامعة باسيفيك عملت كرياضي أدنى مستوى، لم أجلس أبدا على مقاعد لاعبي الاحتياط. أما في الجامعة فقد جلست عليها، وقد أزعجني هذا، حطمت معنوياتي في الجامعة وفقدت الأمل بالمشاركة بمباراة كرة القدم. أثبتت عزيمتي، لذا انحرفت وأدمنت على الكوكايين والماريوانا وعشت حياة ترف.
2: منحته حياة الترف والإدمان على المخدرات الشهرة والسلطة اللتين لطالما سعى إليهما.
1: استمديت شهرتي من الزمرة التي كنت أعاشرها، بالإضافة إلى الصيت والسلطة والمال والمنازل والسيارات والمجوهرات، لكن أخلاقي انحطت، وقد انغمست في الإدمان على الكوكايين وحياة الترف لسبع أو ثمان سنوات.
2: ثم التقى داروين بامرأة إسبانية جميلة تدعى يولاندا.
1: كانت شريكتي في السوق، وكانت علاقتنا مقتصرة على القاسم المشترك الوحيد بيننا، وهو الحميمية والمخدرات ولا شيء آخر.
2: كانت حياة الترف المجنون والإدمان على المخدرات القوية مليئة بسوء المعاملة.
1: أهنا بعضنا وضربنا بعضنا، وكنت أرميها من النافذة، وكانت تصدمني بالسيارة، وكانت الشرطة تحضر إلى منزلنا.
2: وقد زادت علاقتهما سوءا عندما حملت يولاندا.
1: المخدرات تعمي بصر الإنسان عن مسائل الحياة الجوهرية وتجره إلى طرقات ملتوية وتكلفه مبالغ طائلة، وقالت لي إنها ستنجب ولدينا، وطلبت مني أن أرافقها إلى المستشفى لتنجب ولدينا إلى العالم، فرفض.
2: لكن حماة داروين أقنعته بمرافقتها إلى المستشفى ليكونا إلى جانب يولاندا، فوصلا بعد وقت قصير من الإنجاب.
1: رحب بي الطبيب واصطحبني إلى غرفة صديقتي، وكنت قد فوتت ولادة ولدي. ثم اصطحبني إلى زاوية وأراني طفلة نصف سوداء نصف إسبانية، عيناها وأنفها مثلي، فلم أشك أبدا أنها ابنتي.
2: لكن فرحته برؤية ابنته لم تدم طويلا. اكتشف داروين أن زوجته وضعت طفلتين توأمين، والتوأم الثاني مصابة بتشوهات خطرة.
1: كان حجم رأسها مرتين

0: أكبر من رأسي. أي طفل وصدرها محطم، وكان لديها كيس يمتد من أسفل رأسها إلى أسفل ظهرها. كانت كل أعضائها نافرة ولا تملك مستقيما، وكانت مشلولة في نصفها الأيسر. وتذكرت أنني مددت لها السبابة فأمسكته، ومع أنها لا تتكلم شعرت أنها تقول لي هذه الكلمات: أبي، أوه أبي، أعرف أنك هنا، ساعدني، أنا أتألم. فأبعدت يدي عنها وتذكرت المخدرات على الفور، وعرفت أن نمط حياتي هذا هو الذي أدى إلى ولادة ابنتي في هذه الحالة السيئة للغاية.
1: طوال 5 أيام كافح الأطباء لإنقاذ حياة ابنته.
0: حملتها بين ذراعي وقلت لها: حبيبتي، أنا آسف جدا لما فعله أبوك بك، لكن سأعيد نظرة في حياتي وسأراك في ملكوت الله، مع أنني لم أكن أخدم الرب حينئذ، لكن للمرة الأولى في حياة ابنتي 5 أيام حملتها بين ذراعي، فنظرت إلي وأخذت نفسا، وللمرة الأولى فتحت عينيها وطلقت عيوننا مباشرة، فضحكت وشهقت وماتت بين ذراعي. تجربة قاسية، وقد لمت صديقتي على موت ابنتنا وأردت أن أقطع علاقتي بها،
1: لكن الله كان يغير قلب داروين. وعندما ذهب لسماع صديق قديم له من الجامعة اسمه داني مور يعظ، عرف داروين أن عليه أن يتقدم عند اختتام العظة ويقبل يسوع المسيح.
0: نهضت، وكانت هذه أصعب خطوة أقوم بها. شعرت أن أحدا يصدني، فتقدمت وارتميت بين ذراعيه، ومع أنه كان هناك عرفت أنه لم يكن هو. فقلت له: داني، ساعدني، أنا مدمن على الكوكايين والكحول، وقتلت ابنتي بيدي. دوني، أنا أبحث عنك منذ زمن طويل، أنا متعب.
1: بعد أن شهدت اهتداء داروين إلى الإيمان، قابلت يولاندا هي أيضا يسوع مخلصا لها.
0: كل ما يسعني قوله هو أنني منذ 13 نوفمبر 1988 خلصني الله وشفاني وملأني وحررني، وأصبحت طاهرا منذ ذاك. لم أعد أرغب قط في تناول المخدرات، لم أخن زوجتي بعد ذلك، وسأحتفل بالسنة 11 على ولادة الثاني. لقد أصلح الله حياتي.
1: تشكر يولاندا الله كل يوم على زوجها وعلى عنايته بولديهما.
2: عندما أنجبت ولدي الاثنين، لم نكن حينها أنا وزوجي نخدم الرب، كنت لا أعرف معنى للعائلة، وكان لدي ولدين وأنجبت ولدين منه، وكنت أتساءل، أنا لا أريد أن أستخدم كلمة أم عزباء، لكنني لو اضطررت إلى تربية الأولاد بمفردي من دون والدهم، فكيف سيكون مستقبلهم؟ لكن أبيهم الآن يحميهم ويصلي معهم ويحبهم ويعلمهم عن الرب، وهذه هي العائلة التي أريدها أن تكون عائلتي بكل صدق.
1: شكل داروين ويولاندا شهادة حية للكثيرين، فهم يساعدون المدمنين على المخدرات بالأخص، ويعملون دائما على إخراج المدمنين من حياتهم البائسة. يشكر داروين الله كل يوم على حياته الجديدة.
0: الله هو كل شيء لي، هو كل ما أحتاجه. أنا لا أفهم حقا محبته ورحمته، لكنني أعرف أنني عندما رهنني العالم وعاملني كعلكة ومضغني وبصقني، وعندما كنت في الحضيض صرخت إلى الله بقلب صادق جدا، فانتشلني من الهاوية وعانقني وحملني، لم ينبذني ولم يبصق علي، لم يعيرني على مساوئي، في الواقع عبر لي عن حبه وقد وقف إلى جانبي مذ ذاك.

0: يظن الكثير من الناس بأن السعادة تكمن في تجميع المزيد من المال، وإن أصبح الإنسان ثريا فهو ينال السعادة المطلوبة، ولكن أن للمال أن يملأ الفراغ الموجود في قلب كل إنسان. هذا الفراغ سمح الله به لكي يأتي الله ويملأ هذا الفراغ في حياة الإنسان. الكثيرون يسعون لكي يحصلوا على المال وعلى الشهرة، ومن بين الذين كانوا يسعون لذلك شخص اسمه توماس جونسون. كان توماس جونسون طالبا في المدرسة الثانوية، طرد من المدرسة لكي يسير في الشوارع، ولكنه فجأة أصبح يتعامل بالمخدرات، وأصبح يتعامل مع النساء البغايا، وهكذا أصبح مليونيرا. ولكن لم تكن نهايته سعيدة، ففي يوم من الأيام اقتحم بيته رجال الشرطة. تعالوا معي لنراقب ما حصل في حياة هذا الإنسان.
1: داهمنا حوالي 40 شرطيا وقد أوثقوا يدي وساقوني إلى السجن. نشأ توماس جونسون في بروكلين نيويورك. لطالما أمن والده حاجات العائلة المادية، لكن فيما يتعلق بالعاطفة الأبوية لم يكن والدي يوما جزءا من حياتي. أذكر جيدا أنه لم ينادني يوما باسمي ولو حتى لمرة واحدة. كان توماس تلميذا متفوقا، لكن في سن 13 دفعته الحاجة للانضمام إلى عصابة والإدمان على المخدرات والكحول. بدأت أدخن الماريجوانا وكنت أعاقر الخمرة قبل ذلك، ثم أدمنت الهيروين. ثم امتهن توماس الإتجار بالمخدرات، وما زاد الأمر سوءا أن صديقته حملت منه، ما جعله يترك المدرسة ليبحث عن عمل. تزوجا بعد سنتين، ومع أن توماس تحمل مسؤوليته كوالد وزوج، واصل تعاطي المخدرات والإتجار بها. في تلك الفترة وهب صديقه الحميم حياته ليسوع المسيح، ودعا توماس ليقوم بالأمر نفسه. لكن بدلا أن يختار المسيح، اختار توماس المخدرات، واختارت زوجته رجالا آخرين، ما أدى إلى انهيار زواجهما. لكن في سن 26 عمل توماس في مجال التمثيل، ولموهبته الفطرية لعب أدوارا كثيرة، ما شجع توماس على الحلم.

0: أردت أن أصبح أفضل ممثل وأن أكون مشهوراً وأحظى بالتقدير وأحقق النجاح في عملي.
1: لكن توماس لم يحقق حلمه بالنجاح، فراح يبيع المخدرات لمشاهير الفن وانخرط في طقس ديني نيجيري.
0: شعرت أنني محبوب، كنت أحظى بالاهتمام بينهم، والاسم الذي منحوني إياه كان اسم الموت.
1: طلق توماس زوجته

0: أتعاطى المخدرات لأقود طيلة الليل وأجني مالا كثيرا. وللمرة الأولى في حياتي رحت أعاشر النساء. لم أكن أؤمن بالله، فمن يردعني؟
1: عاش توماس مع امرأة كانت مدمنة على المخدرات ومصابة بالإيدز، ومعا أنجبا ابنتين، واحدة منهما ماتت بالإيدز. أصيب توماس بالإيدز وراح جسمه يضعف أكثر فأكثر، وبما أن ليس لديه ما يخسره راح يعاشر نساء أخريات مصابات بالإيدز، ظنا منه أن الجنس والمخدرات سينتشلانه من فراغه.
0: التقيت بنساء أخريات حوالي 8 أو 9، جميعهن من المدمنات المحترفات. جمعتهن في بيت واحد وراحت الفتيات تمارسن الدعارة وأنا أتاجر بالمخدرات، وكنا نجني ملايين الدولارات.
1: كان كل شيء يسير جيدا حتى أوقف توماس. أمضى توماس 8 أشهر فقط في السجن، لكن عقابه تخطى حدود السجن.
0: رجعت مباشرة إلى المكان الذي كنت أتاجر فيه بالمخدرات وأدير أعمال الدعارة، فوجدت أصدقائي أنفسهم قد حلوا مكاني وشكلوا عصابة محاولين قتلي مرتين، فهربت لإنقاذ حياتي. وجدت نفسي وحيداً، لم يكن لي أي معارف أو أقارب ألتجئ إليهم، كما لم يكن لي أي أصدقاء، وأنا مدمن على المخدرات أيضاً.
1: كضحية للتشرد والمرض، ظن توماس أنها ما هي إلا مسألة وقت حتى يموت بالإيدز. لكن في أحد الأيام خلال عشاء ميلادي، سمع توماس تاجر مخدرات سابق يتكلم عن اختباره مع يسوع.
0: كانت تلك المرة الأولى في حياتي التي دخل فيها إنجيل يسوع إلى قلبي.
1: التمس توماس من يسوع المسيح غفران خطاياه ودعاه ليكون رباً ومخلصاً له.
0: شعرت أنني تجددت كلياً، وشعرت بارتياح كبير كحمل أزيل عن كتفي، وشعرت أنني تحررت، فوجدت السلام الذي كنت أبحث عنه وقد وجدته في يسوع المسيح.
1: ولم تتوقف قوة الله الخلاصية عند هذا الحد. بعد أن دخل إلى مركز لإعادة تأهيله، خضع توماس لفحوصات طبية في عيادة.
0: أفاد الأطباء أنني لست مصاباً بالإيدز، كان جسمي سليماً. لم أصدق إفاداتهم، فهذا غير منطقي.
1: نقل توماس إلى مستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.
0: كانت النتائج إيجابية، من دون أي علاج أو أي دواء أو أي شيء. وجدت نفسي معافاً تماماً.
1: ولم يتعاطى توماس المخدرات أبداً بعد ذلك، فقد نفح الله الحياة مجدداً في رجل عاش 19 سنة باسم الموت.
0: اكتشفت الله كأب لي، وبعد أن وهبته حياتي عاهدته في عقلي وقلبي أن أتبعه، ومنذ ذلك اليوم رحت أختبر المعجزات تباعاً. هو يحبني مهما حصل لي، يكفي أنه يدعوني باسمي.
1: لم يطل الأمر حتى اكتشف توماس القصد من حياته، وهو أن يخدم الله كراعٍ. اليوم هو راعي بيت الأمل، وهي خدمة تساعد المساجين السابقين على الانخراط مجدداً في المجتمع.
0: أنا أبشرهم وأحاول أن أكون أباً لهم كما كان الله أباً لي.
1: ساعد الله توماس كي يكون زوجاً محباً لزوجته الجديدة وأباً حنوناً لخمسة أولاد. وقد أدرك توماس أن تحوله هذا كان بفضل يسوع المسيح.
0: لقد استخدم الحماسة التي كانت تملأ قلبي، الحماسة نفسها التي دفعتني إلى الإتجار بالمخدرات وممارسة الرذيلة، استخدمها الله ليحول حياتي.

0: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
1: نشكر الله أيها الأحباء من أجل التغيير الحقيقي الذي جرى في حياة أحبائنا. تغيير ليس من الخارج، كما ذكرت الإنسان يريد أن يغير الإنسان من مظهره الخارجي، لكن الله يريد أن يغير الإنسان من الداخل. لذلك تقول كلمة الله: يا ابني أعطني قلبك. سؤالي هو، وأكون صريح معكم، ما الذي يستطيع أن يغير قلب الإنسان؟ الزوج الذي قلبه تحجر مع الأيام، الزوجة التي تحجر قلبها مع الأيام، العامل الذي معك أصبح إنسانا مخادعا، من الذي يستطيع أن يغير حياة هذا الإنسان؟ هل يمكن كثرة الصلاة أن تغير حياته؟ هل يمكن أن تغير حياته كثرة العبادة؟ هل يمكن أن تغير حياته كثرة الصدقة والإعطاء للآخرين؟ من الذي يستطيع أن يغير الإنسان؟ أحبائي، نحن لسنا بحاجة إلى تجميل، عملية تجميل خارجية، نحن بحاجة إلى عملية تغيير حقيقية، نحن بحاجة إلى تحول قلب الإنسان. اسمعوا معي ما تقول كلمة الله. يقول أنه في الأيام الأخيرة أني أنزع قلب الحجر منهم، أعطيهم قلبا لحميا، أكتب شريعتي على قلوبهم وأضع روحي في داخلهم. يا سلام، ما أروع الله! الله يريد أن يكتب شريعته على قلوبنا، الله يريد أن يضع روحه في داخلنا، لكن هذا القلب، من يستطيع أن يغير هذا القلب النجس؟ قال داود في الماضي: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. هذا القلب الذي تصدر منه كلمات غلط، هذا الذي تصدر منه تصرفات غلط، قلب الإنسان المليء بالأفكار الشريرة، المليء بالزنا، المليء بالعهارة، المليء بأفكار القتل، المليء بالغش والخداع، من يغير هذا القلب؟ اسمحوا لي أن أسأل هذا السؤال: من منكم على استعداد، إذا في آلة حديثة اخترعت يمكن أن تصور نوايا هذا القلب، من منكم يستعد أن يدخل في هذه التجربة؟ آتي بآلة لكي أصور ما في داخل القلب من أفكار ومن توجهات ومن دوافع داخلية وأعرضها على الجميع على التلفزيون، هل من متطوع؟ أعتقد أن كلنا نقول: لا، أنا لا أستطيع أن أفعل هذا. لكن أقول لكم، الله يرى كل ما في داخلنا، الله يعرف كل كلمة فينا قبل أن ننطق بها، يعرف الدواخل، يعرفنا من الداخل. لذلك أيها الأحباء، نحن لسنا بحاجة إلى تغيير خارجي، نحن بحاجة إلى تغيير داخلي. لذلك أيها الأحباء، عندما جاء المسيح، جاء لا لكي يغير الإنسان من الخارج، جاء لكي يعطي الإنسان قلبا جديدا. الإنسان أحبائي بحاجة إلى أن يخلق من جديد. ماذا قال المسيح عندما جاءه ناموسي أو رجل لاهوتي؟ ماذا قال له؟ ينبغي أن تولد من فوق. نحن بحاجة إلى هذه الولادة الجديدة. قال المسيح: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. كلنا ولدنا في الجسد، كلنا ولدنا بعد عدة أشهر، 7 أشهر أو 9 أشهر من الحمل في بطون أمهاتنا، ولدنا حسب الجسد، لكن نحن بحاجة أن نولد بالروح. وكيف تتم عملية الولادة بالروح؟ تتم عملية الولادة بالروح عندما أنت تأتي وتقول له: يا رب أنا خاطي، يا رب أنا بعيد عنك، يا رب أنا بعيد ونجس ومش قادر أجي إليك لأنه أنا خاطي وأنت قدوس. أحبائي، الخبر السار، المسيح عندما جاء وحمل خطيتنا، جاء وحمل أثامنا كلها على نفسه، وقال على الصليب: قد أكمل، قد تم العمل العجيب الذي عمله المسيح على خشبة الصليب. وعندما مات المسيح ودفن، أخذ موتنا، أخذ خطايانا، أخذ ألامنا، دفنت معه، وقام المسيح من بين الأموات بدون خطايانا وبدون موتنا. موت المسيح موت نيابي عنا،

كفاري نيابة عنا في اللحظة التي نقبل فيها المسيح مخلصا لحياتنا. عندئذ كما أن المسيح مات ودفن، وكأننا نحن أيضا متنا ودفننا لكي نقوم إلى حياة جديدة. وكلمة الرب تقول كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هل تشتاق أخي المشاهد، أختي المشاهدة، هل تشتاق من كل القلب إلى تغيير حقيقي؟ ليس تغيير تجميلي، تغيير حقيقي. أنت تعلم في الداخل ما في داخلك، والله يعلم أكثر وأعظم، والله يحبك ويريد أن يغير حياتك من الداخل. كلمة الله تقول كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة. إذن أنت بحاجة إلى أن يخلق قلبك من جديد، أنت بحاجة إلى أن ينزع الحجر منك كما تقول كلمة الله. يكون في تلك الأيام أني أنزع قلب الحجر منهم وأعطيهم قلبا لحميا، أكتب شريعتي على قلوبهم وأضع روحي في داخلهم وأجعلهم يسلكون في فرائدي ويحفظون أحكامي. إذا أنت كنت مشتاق من كل القلب تعال معي، تعال معي لكي نرفع هذا الدعاء. يا رب أنا خاطي، يا رب أنا نجس من الداخل، يا رب أنا بحاجة إلى قلب جديد، قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. يا رب ليتك تغسلني حماما مقدسا حتى العظام بدم المسيح فأخلق من جديد. يا رب أنا مشتاق لهذا. إذا أنت طلبت من كل القلب ثق تماما أن المسيح سمع وأن المسيح استجاب لهذا الطلب، اقبله الآن من كل القلب، تتغير حياتك وتصبح إنسان جديد. وإذا أنت عملت هذا الشيء تأكد أن التغيير قد حصل في حياتك، ابدأ مع المسيح في حياة جديدة. وإلى المزيد من هذه البرامج، برنامج حياة أفضل، حتى نلتقي في حلقة أخرى، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: سؤالين جداد معانا اليوم في حلقتنا الجديدة من برنامج شوية صراحة. معانا مجموعة شباب وشابات في الاستوديو، إن شاء الله يكونوا بيعبروا عن رأيكم وعن الأفكار اللي في راسكم كمان بكل صراحة. نتعرف عليكم. ماجد، تامر، دينا، نرمي، أهلا وسهلا فيكم من جديد بسؤال جديد. السؤال بيقول: إلى أي مدى بيأثر فيك تشجيع الناس اللي حواليك وبيحسن من أدائك؟ التشجيع إلى أي مدى بيأثر في سلوكك وفي أدائك وبيحسن منه؟ لو ما بيأثر مش فارق معك التشجيع، أعطيني 0%، بس لو بيأثر وبتعتمد عليه عشان تحسن أدائك أعطيني نسبة 100%. تعال نشوف الأجوبة. بس تامر اللي مش مستني تشجيع، لكن الباقي كله بيقول انه التشجيع والتقدير والكلام الحلو بيأثر فيه. تامر،
1: هو انا مش مستني التشجيع كويس، بس عشان اعرف عيوبي مش اكتر. يعني انا ممكن اسمع حد بيشجعني اعرف ايه العيوب اللي انا عملتها، ممكن ابقى احاول اصلحها المرة الجاية. انما لو قال لي كلام حلو دايما على طول ما بيأثرش فيا باي حاجة.
0: بس يعني ما بتستنى لما تعمل إشي منيح الناس تقول لك عليه برافو؟ لا. اوكي ماجد،
2: هو التشجيع يعني عامل مهم جدا في هذا الانسان، هو دفع كويس، او ان هو لازم تستنيه يديكي دفع ان انت تعملي حاجه كويسه او تقدير، بس هو مهم جدا.
0: اوكي دينا،
3: هو انا دايما هستنى الأحسن، إن لو عملت حاجة أحسن أستنى اللي قدامي يقول لي برافو، يقول لي كلمة كويسة، إن أنا هستمر في دوت. يعني لو ما قاليش حاجة طب ممكن يحبطني دوت،
0: وما مش رح يكون عندك دافع تعمل إشي أحسن. نرمين،
4: أنا أحبه يعني عشان أحس إن أنا مميزة، وأحس إن أنا ما ينفعش إن أنا أقل من المستوى ده، أحس إن أنا عايزة أبقى أحسن من كده كمان عشان يقولوا لي اكتر.
0: طيب من مين كناس اساسيين من مين تستنوا التقدير؟ ماجد كلمه واحده.
2: اصحابك.
0: تامر،
1: ما بستناهوش من حد.
0: انت اصلا ما بتستنى تقدير. دينا،
3: اصحابك
4: في البيت واصحابي
0: في البيت كمان، اهلك. اوكي، قد ايه اللي قالوا اصحاب، قد ايه بتصدقوا اصحابكم بالتقدير؟ يعني لما هو بيقول لك برافو على كل شيء، قد ايه بتحس هذا الشيء حقيقي؟
2: نسبة 90%.
0: وقد ايه بتدخل عامل انه الشخص موده حلو اليوم ومزاجه رايق فبيشجعك، بس بكره ممكن يكون متعصب وتعمل شيء منيح. وهذا العمر يعني ال 20 وال 30 وسن المراهقة، المود بتطلع وبتنزل، ممكن نفس اليوم يمدحك الصبح وبعدين يحسسك انك فاشل في اخر النهار. فالناس اللي انت مستني منهم التقدير، هل حاسين انهم ستيبل؟ هل حاسين انهم متزنين؟ تستنى منهم التقدير، تعتمد على التقدير عليهم؟ هل تعتمد انه احساسك بالاكتفاء والثقه بحالك تعتمد على ناس هم نفسهم بيطلعوا بينزلوا؟
3: دايما الانسان بيستنى كلمه تقدير من الشخص اللي قدامه، بس دايما بيحس يعني ان هي صادقه، لان هو جواه الاحساس دوت ان هو عايز يحس دوت، مهما حتى لو كانت غلط، حتى لو كانت مش طالعه من جوه اللي قدامه بجد، بس هو دايما مستنيها يعني.
0: طب
2: ماجد، ما باخدش منها تشجيع او تقدير. الناس المتذبذبه دي باخدش منها،
0: بس هدول هم اصحابك. انت قلت انه بتعتمد على اصحابك عشان
2: مش كلهم،
0: فانت مختار منهم الناس المتزنين، هم هدول اللي بتاخد بتقديرهم
2: مش كلهم.
0: طب لو الناس اللي قالوا انه بتعتمدوا وبتحسنوا ادائكم من التقدير، لو التقدير توقف لسبب من الاسباب، ايش وضعكم بالضبط؟
4: ممكن احس ان هم غيرانين،
0: مش انه ادائك قل. دينا،
3: احس ان اكيد ان انا ممكن ادائي قل شويه، او هثبت على الرينج اللي انا ماشيه عليه يعني.

0: جدا.
1: برضه نفس الكلام، بحس ان انا ما بعملش حاجه كويسه كتير.
0: يعني راح يشككوكم لو انعدم التقدير، راح تشكوا في ادائكم. مش هيك انت بتقولي نرمين، بس دينا وماجد بيقولوا لو توقف التقدير يبقى في اشي غلط انا عملته، او بطلت اعمل اشي صح، وهذا الشيء راح يخليني يصير عندي صغر في النفس،
1: او ادور العيب فيهم ان هم مش بيقدروني، لان انا
2: منهم. ممكن اسالهم كمان يعني. انا في، بس مش اسالهم انتوا ليه ما بتقدرونيش، يعني هسالهم في، انا في حاجه عندي، انتوا شايفين عندي حاجه غلط انا عملتها مثلا، احاول اخد منهم اراء يعني.
0: طب سؤال لتامر، انت ما بتستنى تشجيع، هل هذا يعني انه انت كمان ما بتعطي تشجيع لحد؟
1: نادرا
0: ما تشجع حد. مش فارق معك لا اهلك ولا اصحابك ولا حد يكون راضي عن ادائك. اوكي، تعالوا نسمع اكثر على موضوع التشجيع ورفع المعنويات. يا ترى اثر التشجيع في حياتنا ايه؟ انت مثلا لو اللي حواليك بيشجعوك بيقولوا عليك كلام كويس طول الوقت وبيمدحوا في اللي انت عملته، هل ده فعلا حاجة تقدر تستند عليها وتكمل؟ ولا انت ممكن جدا تكون شايف ان هما بيشجعوك على حاجة فعلا ما تستحقش التشجيع، تكون انت مش بتبدع فيها وهما مجرد بيقولوا لك كلام كده علشان خاطر ايه، يسمعوك كلمتين حلوين. هل نعتمد على الناس اللي حوالينا في ان احنا نشعر فعلا ان احنا نساوي حاجة، ولا القيمة الحقيقية بتنبع من جوايا، من احساسي فعلا ان انا شخص كويس، بميز، بقدر اعمل حاجات كويسة، بقدر احكم على الامور بحكم صحيح. الكتاب المقدس بيقول شجعوا صغار النفوس، وفي اوقات كتير في تيموثاوس بيقول انه فعلا احنا علينا واجب ناحية بعض ان احنا نشجع بعض ونساعد بعض ان احنا نكمل بكلام حلو ولطيف. لكن هل ده كل المنبع اللي احنا نعتمد عليه علشان نكبر؟ لو الناس ما شجعتناش نفشل؟
3: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتولنا اياها،

0: بعض نفكر بالسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول إلى أي مدى ممكن الولد يتزوج بنت كان إلها علاقة جنسية مع حد ثاني وهي قالت له من أول العلاقة؟ ونفس الشيء للبنات، إلى أي مدى ممكن البنت تتجوز شاب اعترف لها إنه كان له علاقات جنسية مع ناس قبلها؟ لو بتقولوا إنه يتجوزها يبقى 100%، لو بتقولوا لا ما رح تتحمل إنك تتجوز حد شخص مش عذراء يبقى تعطيني صفر. فكروا بليز بسؤال واعطوني الإجابة، شوف الإجابات. الأولاد بيقولوا إنه ممكن يتزوجوا بنت ما عندهم مشكلة، لكن البنات نرمين أنت محايدة ودينا أنت بترفضي. تعالوا نشوف الشباب إيش وجهة نظرهم. تامر،
1: هذا ما إحنا في علاقة وهي بتحبني وأنا بحبها وهي صرحتني بالموضوع بالأول، ليلى هذا ما بحبها جوزها.
0: حتى لو أنت عذراء وهي مش عذراء، حتى لو أنت كنت يعني مخلي هاي العلاقة الحلوة
1: المرأة
0: الجنسية لمراتك، ما عندكش مشكلة إنه هي ما عملت نفس الشيء؟
1: لا.
0: ماجد،
2: هي نفس الموضوع، طالما بنحب بعض خلاص مش هتفرق سواء هي مش فيرجن أو عادي. وصراحتها دي بتأكدني إن هي كان غصب عنها أو إن هي مش إنسانة مش محترمة، هي محترمة. صراحتها هي بتثبت لي كده، فما فيش مانع ان احنا
0: مش رح يكون في عتاب او انك تقلل من قيمتها بعد ما تتجوزوا؟ يعني ممكن الحب هلا يدفعكم لا ندافع عن الحب، بس لما تدخل في الموضوع نفسه وتصيروا خلص مرتبطين مع بعض، هل رح تزلها يوما ما على هذه القصه ولا لا؟
2: اعتقد الموضوع ده بيتنسي.
0: بتنسي؟ مع الشرقيين، فكر ان انت في مجتمع شرقي يا تامر.
1: لا هو مش هيتنسي طبعا، بس لو انا بقيت الانسان اللي بعد ما عرف كده هيتجوزها اكيد مش بعد الجواز انزل لها بحاجه زي كده اطلاقا.
2: اتنس.
0: طب تسمع وجهه نظر البنات. دينا،
3: هو انا بعترض على موضوعك. لو من ناحيه معينه، ان لو مثلا البنت معترض عليها اكتر، ان هي مثلا ان لو واحد هيتجوز واحده مهما كان بيحبها بس يعرف ايه الظروف اللي خلتها كده، لو الظروف دي اقتنع بيها اتس اوكي، okay. ما اقتنعش بيها كده هتبقى انسانه مش مظبوطه يعني. لكن كراجل
0: يعني سوري، انت ما بتأيدي انه البنت لو علاقتها الجنسيه كانت بمحض

0: إرادتها بتقولي لا لازم الولد يرفض يتجوزها، بس لو الشاب اللي عم بتقدم لك هو نفسه كان عنده علاقات جنسية،
1: لو عنده علاقات جنسية، لو هو عنده علاقات كتير جدا هرفضه. لكن ان هو ما فيش شاب ما جربش حاجه او كده، او ما عاش علاقه زي كده غير قليل قوي. بس لو فضل مستمر فيها كتير قبل الجواز وكان ليه علاقات كتير قوي، فاكيد هرفضه. يعني
0: رح تخافي انه يكمل بعد الزواج؟
1: اكيد هيكمل.
0: اوكي نرمين.
2: لا هو عادي ممكن اتجوزه لان هو صارحني، احسن ما واحد يخبي عليا ويعمل فيها ان هو
0: شريف
2: ما عملش اي حاجه في الدنيا وهو مش كويس. وبعدين اساسا حتى لو كده مش هيبقى اللي هو يعني مرض، يعني مش هيبقى عمل حاجات كتير بره، مش يعني انا كده كده مش هعرفه، هيبقى اكيد سمعته معروفه برضه.
0: في مجتمعنا الشرقي قد ايه عدل انه يتسمى الشاب اللي عنده علاقات جنسية قبل الزواج انه عنده خبرة، بينما البنت اللي عندها علاقات جنسية اسمها بنت مش محترمة؟ قد ايه فكركم هاي الصورة عادلة ولا مش عادلة؟
2: هي هنا بيرجحوا ان الولد احسن من البنت يعني في الحاجات دي،
0: فمش مشكلة يكون عنده علاقات.
2: لكن البنت لا
1: اكيد، لان هنا احنا في مجتمع شرقي، احنا لا مش بنتكلم عن غربي، يعني احنا في مجتمع شرقي ده اسمه حياء يعني. فلما يكون البنت ديت حسب تفكير اهلها، هي مش متربيه، لو متربيه بره وتفكيرها منفتح قوي كده، فديت تبقى شاذه في المجتمع.
0: تامر،
3: لو انا طلبت من البنت ان هي ما تعملش كده وانا اعمل كده، يبقى انا بضحك على نفسي. يعني ايه؟ عشان انا ولد واحنا مجتمع شرقي، انا اعمل كل اللي انا عايزه وهي ما تعملش اي حاجه؟
1: لا في النقطه دي بالذات مش كده،
2: احنا عشان بنتكلم كده، بس انت لو بقيت في الواقع هتلاقيها مش كده.
3: لا
0: يعني اللي بتطالبه من البنت بتطالبه من نفسك. يعني يا انت وهي ما تعملوش علاقات، يا انت وهي تعمل علاقات.
2: يعني احنا بقى عندنا تجارب.
0: يعني يكون البنات عندهم خبره، اسمهم بنات خبره.
3: مش
0: تتجوز.
3: بطالبهم انهم يعملوا كده، مش بطالبهم انهم يعملوا كده، بس مش من حقي اطالبهم بعكس كده.
0: فهل بتفضل انك انت وياها تكون معاكم خبره والا بالعكس؟
3: هو افضل ان احنا الاثنين ما يبقاش عندنا خبره.
0: اوكي ماجد،
4: انا رايي انه في مجتمعنا الشرعي البنت عذراء او الولد ما لهوش علاقات، دي مش مكروه في البنت، هي بتبان، هي الدنيا بتبان، الراجل ممكن ما يبانش.
0: طب السؤال اللي قالوا رح يتجوزوا البنت لانه بحبوها، يعني ما هو في برضه خوف انه الاهل يكونوا رافضين هذا المبدا، ولا ما
3: ينفعش الاهل يعرف؟
0: رح تخبي على الاهل؟
3: لازم، ده لازم يبقى سر ما بيني وبينها بس.
0: طب وهل بتضمن اللي كان لها علاقه معاه انه ما يفتح تمه مثلا، ولا يعترض، ولا يوقف يقول لا انا هاي البنت عملت معها كذا وكذا؟
3: يقول اللي هو عايزه.
0: طب ممكن اهلك يعرفوا؟
3: هكذبهم، اقول لهم انا لما اتجوزتها كانت كويسه ظريفه.
0: تعالوا مع بعض نسمع اكثر عن الموضوع.
5: بالنسبة للسؤال ده، أول نقطة هي إنه شيء مش هين، مش بسيط إن حد يكون ليه علاقات جنسية خارج الجواز. ربنا كان جاد جدا في كلمته لما قال لازم الجنس يكون بيحصل في إطار العلاقة الزوجية. ليه؟ علشان الجنس عبارة عن أقصى درجة عطاء لجسد الواحد، أقصى درجة عطاء هو نادي حد جسدي. عشان كده لازم تصاحب درجة العطاء دي، يعني عطاء الجسد دون لازم تصاحبه أعلى درجة عطاء للفكر والمشاعر، وده بيحصل في إطار الجواز. مهم قوي إن احنا نخلي الجنس للجواز. النقطة الثانية هو إن في ناس عملت الخطية دي، في ناس مارست الجنس خارج الجواز قبل الجواز. طب نعمل إيه؟ لازم نكسر مفعول الخطية دي عن حياتنا، لازم نتغسل من الخطية دي هنا عشان ما تأثرش على مستقبلنا. إزاي؟ بالتوبة، نيجي ربنا ونتوب عن الخطية دي. التوبه معناها ان انا اكون ماشي في سكه وغير اتجاهي وامشي في السكه الثانيه، اعمل اختيارات جديده. ربنا عايز يغفر لنا وعايز يدينا بدايه جديده، هو الاله بتاع البدايه الجديده. عشان كده في ايه في الكتاب المقدس بتقول ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا كله قد صار جديدا. المسيح يقدر يدينا بدايه جديده. طيب لو انا دلوقتي ارتبط بشريك حياتي وانا عارف ان الشخص ده مارس الجنس قبل الجواز وانا راضي وانا عايزه ارتبط بالشخص ده، والشخص ده فعلا جه ربنا وطلب التوبه واخذ الغفران، مش من حقي ابدا بعد الجواز ان انا افتح الموضوع ده تاني وان انا عايره او عايرها بيه، مش من حقي. ليه؟ لان ربنا غفر للشخص ده، خلاص الموضوع اتغفر، اتقفل، اتنسى، مش من حقي ان انا افتحه تاني. حاجه اخيره احب اقولها، هو لو انت والشخص اللي هترتبط بيه وقعت في الخطيه دي هين قبل الجواز، لازم تتوبوا، لازم تيجوا ربنا وتتوبوا وتطلبوا الغفران، وكمان تطلبوا الغفران من بعض. لما بتعملوا كده بتبنوا اساس سليم لحياتكم ولمستقبلكم.
6: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتوا رح تبعتوا لنا اياها.

لما ربنا بيكلمني بيبقى عايزني اشوف حاجه جديده، فاخد خطوه لاني فهمت حاجه عمري ما فهمتها قبل كده، فتبقى الخطوه حقيقيه وتعيش. مش انه عايزني انفعل عاطفيا لان الخطوه مش هتعيش، ولا عايز يانب لي ضميري فبقى عايز اسكت ضميري، عايز اعمل الصح. دي مش طريقته خالص. في ايه مميزه قوي في العهد القديم في سفر ارميه صح 3 عدد 1، اقرا معايا بقى. بص: اذا طلق رجل امراته فانطلقت من عنده وصارت لرجل اخر. لو واحده كان جوزها متجوزها وبعدين طلقها فراحت اتجوزت واحد تاني، السؤال هل يرجع اليها بعد؟ وعلامه استفهام، ده ربنا اللي بيكلم. هو بيقول هل ينفع ترجع له؟ بعدين بيكمل: الا تتنجس تلك الارض نجاسه؟ يعني مش دي لخبطه؟

0: ان هي اتجوزت واحد وبعدين اتطلقوا وبعدين راحت اتجوز واحد تاني، لو رجعت مش دي مهزله، ما ينفعش تحصل. وبعدين بيكمل يقول ايه، اما انت فقد زنيتي باصحاب كثيرين. يعني مش ان اتطلقنا وانت رحت اتجوزتي واحد، لا، انت ارتبطتي بده وجوزتي ده، ما بقاش ينفع خالص انك انت ترجعي لي اكتر من اللي جوزت واحد بعد ما سابتني. وبعدين بيكمل بيقول ايه، بيقول لكن، لما تلاقي لكن ركز انه هيقول كلام عكس المتوقع، عكس مجرى الكلام كده في الآية. لكن ارجعي الي يقول الرب. انا ببص على الآية دي بحس ان فيها قلب ربنا. هو بيقول ايه، انا عارف ان عمليا انت ما ينفعش تجيلي خلاص، انا عارف ان عمليا واقعيا رسمي انت ما ينفعش تجيلي، في حاجة في اختياراتك، في ظروفك، قرار انت عملته، حاجة انت عملتها، حاجة في وضعك تخليك ما ينفعش تيجي، كأنك اتجوزتي واحد تاني، عملت خطوة تخليك ما ينفعش تيجي. وهو بيقول لكن برضو ارجعي لي. فارق معايا الجملة لكن ارجعي إلي يقول الرب، وفارق معايا ان هو خلى أرميا يقولها، راح قطة كده على أرميا، روح قول لفلان، روح قول للمجموعة دي، قول للشخص ده، قول للبنت دي، قول للولد ده، هي مش عارفة تسمعني فأنا هبعت لها مرسال، هبعتك أنت يا أرميا، روح قول لها، أيوة أنا عارف إنه ما ينفعش بس أنا بقول لك برضو ارجعي لي. ما توقفش بعيد، ما تصدقش إنه ما ينفعش، ما تصدقش اللي ربنا بيقولك أنا عارف إنه صعب، أنا عارف إنه عمليا صعب، برضو ارجع له، قول له ربنا هجيلك، أنا عارف إنه ما تجيش بس أنا هجيلك.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتوا لنا إياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى وهو أول أسفار العهد الجديد إلى أصحاح 4. موضوع دراسة اليوم الأعداد من 1 إلى 11 في أصحاح 4. أشجعك تجهز كتابك المقدس لأن حلقة اليوم في منتهى الأهمية، لأنها تتكلم عن انتصار المسيح في التجربة من إبليس في البرية، ونحن نطرح هذا السؤال الهام: هل كان المسيح معرضا للسقوط في التجربة؟ هل كان هناك احتمالية ولو بسيطة جدا لسقوط المسيح في هذه التجربة؟ أم أن المسيح كان في حالة من العصمة من السقوط في التجربة؟ والسؤال الدائر أيضا: لو كان احتمالية عدم سقوط المسيح في هذه التجربة بعيدا جدا، إذن لماذا قد جرب المسيح من الشيطان؟ لماذا سمح للشيطان أن يقترب منه ليجربه؟ يمكن السؤال ده جاء في ذهنك، أو يمكن سمعته وشفته ويتردد في أوساط كثيرة. النهاردة بنعمة الرب هنحاول نرد على هذه الأسئلة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك يا أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك أخ يوسف. اديني عنوان لأصحاح 4 من فضلك.
1: أصحاح 4 بيتكلم عن 3 أفكار. الفكرة الأولى تجربة المسيح من الشيطان، الفكرة الثانية دخول المسيح إلى الخدمة، والفكرة الثالثة دعوة لأربعة من تلاميذه. هنشوف بعد كده نظرة عامة عن عمل المسيح، خدمة المسيح في آخر هذا الأصحاح.
0: نعلم أن المعمودية ثم التجربة من إبليس في البرية دي كان في بداية خدمة المسيح.
1: نعم.
0: يعني سن 30 سنة.
1: أيوة.
0: حقيقة ما عندناش أي تفاصيل عن المرحلة العمرية من سن 12 لغاية سن 30.
1: أيوة.
0: وكنا عايزين نعرف يعني ولو يعني نور بسيط من الكتاب، لماذا أغفل الروح القدس الكلام عن هذه الفترة الزمنية؟
1: في الحقيقة فعلا لا يرد إلا نافذة صغيرة جدا في لوقا 2. المسيح لما كان عنده 12 سنة وصعد إلى الهيكل، ودي بتورينا يعني نظرة عن المسيح في 30 سنة. لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ عنوان نقدر نحطه على كل 30 سنة: المسيح كان في مال أبي. لماذا أغفل الكتاب المقدس؟ أعتقد لأن 30 سنة دي المسيح كان بيتمم كلام إشعياء 53: نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. يعني قبل ما المسيح يبقى يدينا نصيب في خدمته في حياته، كان نصيب الله أولا. لما نقرأ في سفر اللاويين نعرف أن دائما يأتي نصيب الله قبل نصيب الإنسان. ما ينفعش أن نصيب الإنسان يجي قبل الله. وعشان كده المسيح كان في 30 سنة لشبع قلب الله. طبعا عرفت منين أنه كان لشبع قلب الله؟ لأنه لما تعمد اتفتحت السماء، الروح القدس استقر عليه بيختمه نظرا لكماله. يوحنا 6 بيقول كده: لأن هذا الابن الإنسان
0: الله،
1: لأن هذا الله الآب
0: قد ختمه.
1: قد ختمه. والآب بيقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، لقد سر الآب به جدا. نصيب الله قبل نصيب الإنسان. الله شبع ووجد كل سروره فختم المسيح، لكن أيضا مسحه بالروح القدس علشان يخدم. وحنقرأ بقى تفصيلات خدمته للإنسان في 4 أناجيل. عمل قد إيه وعمل إزاي؟ ده موضوع الأناجيل الأربع.
0: وطبعا المشغولية بالأكثر أيضا بعمل المسيح على الصليب.
1: طبعا
0: يعني مش بس جاي علشان يعيش، لكن جاي علشان يموت.
1: صحيح.
0: فمشغولية الأناجيل بما سيعمله المسيح على الصليب.
1: بالضبط.
0: اسمح لي أقرأ بعض الأعداد في أصحاح 4 وآجي لحضرتك بسؤال: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من

0: فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. عايز تعليق على العدد الأول: أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. هنا في مواجهة مع إبليس، لكن صام 40 نهارا و40 ليلة. علق لي على هذا العدد يا أخي يوسف.
1: يعني في آخر الأصحاح اللي فات نشوف كمال المسيح بأسلوب إيجابي، وفي أول هذا الأصحاح نشوف كمال المسيح بأسلوب سلبي. الأسلوب الإيجابي شهادة الله الآب والروح القدس عندما استقر عليه وجد فيه سروره. لكن كان الشيطان يقول: طب اديني فرصة علشان أظهر ما فيه. فأخذ فرصة كاملة 40 يوم. نعرف أنه في 40 يوم كان يجرب من إبليس في 40 يوم، لكن الكتاب لم يسجل لنا ماذا حدث وماذا دار في 40 يوم، ذكر لنا بس ما حدث في نهايتها. جاع أخيرا فأتى المجرب بهذه التجارب الثلاث اللي بتكلمنا عن الهاي ويز، الطرق الرئيسية للقلب: شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. التجارب الثلاثة بتكلمنا كده: هل كان في المسيح شهوة جسد؟ هل كان فيه شهوة عيون؟ هل كان فيه تعظم معيشة؟ في الحقيقة الشيطان حاول جاهدا فلم يستطع، إنها شهادة أخرى سلبية. يبقى في شهادة إيجابية وفي شهادة سلبية، وبناء على ما حدث في البرية كأن المسيح ربط القوي، زي ما بيقول مثلا في لوقا 11 وفي أجزاء أخرى من الوحي، ربط القوي وبدأ ينهب أمتعته عندما جال في ربوع أرض إسرائيل يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس.
0: أخي يوسف، قال أحد المعترضين على هذا الجزء أنه إن كان المسيح لم يكن في الإمكان أن يسقط في هذه التجربة، إذن لكانت التجربة مسرحية هزلية. أنت جايب واحد مش هينفع أبدا يسقط في التجربة ويتجرب علشان يبين قدام الناس أنه مش هيتجرب، أنه مش هيسقط، تبقى دي مسرحية هزلية. أنا برضو عايز أسأل السؤال بطريقة أكثر لياقة، لأنه عايز أقول: ما هو الغرض من إظهار تفوق المسيح وعدم إمكانية سقوطه إذا كان فعلا هو مش هيسقط في التجربة؟ ليه التجربة أصلا؟
1: التجربة لكي تثبت أنه مش هيسقط في التجربة. كيف تثبت أنه مش هيسقط في التجربة إذا كان لم يجرب؟ فالتجربة هنا كانت لإثبات الحقيقة أو لكشفها وإظهارها،
0: ليست لإختبار إن كانت هيثبت أو لا يثبت.
1: لا لا، يعني كان خروف الفصح يأتي في اليوم العاشر ويبقى تحت الحفظ لليوم 14 لكي يعتبرها يعني كامل ما فيهوش عيب. إذا كان في عيب ما ينفعش. فإذا كان المسيح سقط في هذه التجربة أمام مثلا شراسة الجوع، فكيف كان يحتمل الصليب لو كان لم يحتمل الجوع؟ لقد تبرهن أنه كفء لأن يكمل المسيرة التي تنتهي به إلى الصليب. هنا ربط القوي، لكن أين سحق رأسه؟ في الصليب. لنسل المرأة يسحق رأس الحية.
0: يقول يعقوب أن الإنسان ينجذب من شهوته، كل نعم. إنسان ينجذب وينخدع من شهوته، عشان كده بيسقط في الخطية.
1: أي.
0: المسيح لم يكن فيه في داخله ما يتجاوب مع إغراءات الشيطان من الخارج، لأنه بلا خطية، بلا طبيعة ساقطة. رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء.
1: يعني لما بيكلم الرسول يعقوب بيقول كده: لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور. والمسيح الذي هو الله الذي ظهر في الجسد

0: عرفنا بأن التجربة من إبليس جاءت بعد صيام 40 يوم، هل لها مدلول ال 40 يوم؟
1: تفضل يا أخي.
2: ال 40 يوم هي دائما فترة امتحان للبشر، فالإنسان يمتحن 40 يوم، 10 رقم المسؤولية وأربعة رقم العمومية. وفي الحقيقة نقرأ عن الأربعين يوم كتير قوي في الكتاب المقدس 12 مرة، لكن أذكر منهم ثلاثة من الاثناشر. موسى صام 40 يوم، إيليا صام 40 يوم، المسيح صام 40 يوم، وما أبعد الفارق. موسى صام 40 يوم لأنه كان في حضرة الله مستمتع، لدرجة أنه لما نزل المرة الثانية كان جلد وجهه يلمع وهو لا يعلم. إيليا أيضا صام 40 يوم، أو صار بقوة تلك الأكلة 40 يوم و40 نهار، لكن في نهايتها تقابل أيضا مع الله. أما هنا المسيح 40 يوم مش كان مع الله، لكن كان يجرب من الشيطان وانتصر انتصارا ساحقا عليه كما أثبتت هذه التجارب.
1: أخي يوسف، بعدما صام 40 يوم جاع أخيرا، الجوع الذي قاد إبراهيم أن ينزل إلى مصر،
2: نعم،
1: والجوع الذي قاد الكثيرين إلى السقوط في الخطأ،
2: نعم،
1: هو ذات الجوع الذي امتحن به المسيح ولم يسقط. يعني اديني برضو فكرة عن كمال نسوت ربنا وحبيبنا يسوع المسيح.
2: يعني واحد قال إن الجوع ليس خطية وإشباع الجوع ليس خطية، لكن الخروج عن إرادة الله هو الخطية.
1: أيوة.
2: وهذا ما حاول الشيطان أن يعمله، فبيقول إن كنت ابن الله، مش هو مش عارف، كأنه بيقول أنا سمعت إن الآب بيقول عنك إنك ابن الله. طيب إذا كنت ابن الله ما تتصرف، طالما هو مش سائل فيك وإنت عندك القدرة فلماذا لا تتصرف؟ في الحقيقة المسيح كأنه عاوز يقول له أنا جيت من السماء ليس لأفعل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. الآب لم يقل لي أن أحول الحجارة خبزا، وأنا غير مستعد أن أخرج عن طاعته، مش أني أعمل اللي يغضبه، ما أعملش حاجة غير لما أخذ أمر منه. ما أروع المسيح اللي يقول عنه في عبراني 5، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. هنا نجد بداية الآلام وكيف أنه كان في كمال الطاعة.
1: أخ يوسف، هنيجي نقف بشيء من التفصيل عند الثلاث تجارب دول،
2: نعم،
1: ونعرف الدروس اللي فيهم، بس عايز أخذ برضو تعليق على تميز إنجيل متى في سرده لهذه التجارب الثلاث عن إنجيل لوقا. يعني إحنا لما نلاقي الترتيب هنا، بدأ لنا بالتجربة الأولى، قل لهذه الحجارة أن تصير خبزا، وبعد كده أخذه إلى جناح الهيكل وقال له ألقي نفسك، وبعد كده وراه كل ممالك العالم، ده الترتيب. لكن في إنجيل لوقا صح 4 بدأ أيضا بقول لهذه الحجارة أن تصير خبزا، التجربة الثانية وراه كل ممالك العالم وقال له أسجد لي أعطيها لك، وختم لما قال له ألقي نفسك من على جناح الهيكل. ليه الترتيب اختلف في لوقا عن متى؟
2: طبعا هي التجربة ذكرت في متى ولوقا وأشير إليها في مرقس، لكنها لم ترد إطلاقا في إنجيل يوحنا، لأنه جرب كإنسان، بينما إنجيل يوحنا بيحدثنا عنه باعتباره ابن الله. حاجة تانية، أن مش بس الترتيب اختلف، هرد على الجزئية دي، لكن أيضا الكلمات، العبارة اللي بتبتدي التجربة أصعدة، ده في إنجيل متى لأنه بيتكلم عن باعتباره الملك، أخرجة في إنجيل مرقس لأنه بيتكلم عنه كالخادم، الروح القدس قاده لأنه بيتكلم عنه باعتباره
1: الإنسان
2: الكامل. إنجيل متى يختم بالتجربة التي كأنها أصعب، باعتبار أن المسيح ملك من حقه ما ملك العالم، فكأنه أبقى هذه التجربة الأخيرة، لأن بحسب إنجيل متى هو الملك، وهنا الشيطان وراله كل ممالك العالم وقال له دي بتاعتي أديها لك لو خررت وسجدت لي. هذا في إنجيل متى، بينما في إنجيل لوقا اللي بيتكلم عنه كالإنسان الكامل المتكل على الله، أنت مش متكل على الله، طب ما ترمي نفسك من فوق جناح الهيكل، كل الناس

0: بس تشوفك في هذا المنظر، يقال إنها حوالي 140 متر تقريبا، يعني عمارة حوالي 50 دور. تخيل واحد يرمي نفسه وبعدين لا يصاب بأي أذى، طبعا دي شيء رائع. أما المسيح فقال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. ما أروع المسيح وما أروع الكتاب المقدس.
1: تمام، حضرتك قلت لنا أنه الثلاث تجارب دول عينة للثلاث هايويز، الطرق الرئيسية للشر في

0: شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. ازاي نقدر نوفق الثلاث تجارب بالثلاث طرق دول؟ يعني ايه شهوة الجسد، ايه شهوة العين، ايه تعظم المعيشة؟
1: تتذكر حضرتك ان في تكوين ثلاثة، جرب الانسان شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. شهوة الجسد قل رأت المرأة ان الشجرة جيدة للأكل، شهوة العيون وانها شهية للنظر، ثم تعظم المعيشة تجعل الانسان متعقلا، منيا للتعقل. فدول الثلاثة اللي جم اللي سقط بهم حواء وآدم في الجنة. هنا بنشوف شهوة الجسد قل أن تصير هذه الحجارة خبزا، ومفيش غريزة صعبة وقاسية قد الجوع. يعني الناس بتقول الجوع كافر، لو في أكتر من الجوع كافر قوله، لأن الجوع خلى الست تاكل ابنها.
0: صحيح،
1: مفيش حاجة أكتر من كده. فالجوع صعب جدا، والمسيح هنا كان جائع، قل أن تصير هذه الحجارة خبزا، مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. المعجزة الثانية أنه أخذوا على جناح الهيكل. وخلينا أبتدي بشهوة العيون، شهوة الجسد، بعدها شهوة العيون. أراه جميع ممالك العالم ومجده، كل شاف المجد بتاع العالم ده أديهولك لو خررت وسجدت لي. لا، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. طيب اطرح نفسك من فوق جناح الهيكل من عمارة 50 دور حتوصل سليم. هذا تعظم المعيشة، لما ينزل من 150 متر تقريبا، يعني عمارة 50 دور، وبعدين الناس تعجب بيه وتسقف له، طبعا ده تعظم المعيشة. لكن المسيح ما كانش عنده لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، فاز في الامتحان بجدارة.
0: اديني تعليق على التجربة الأولى يا أخي يوسف، محتواها إيه وكيف انتصر المسيح؟
1: التجربة الأولى قل أن تصير هذه الحجارة خبزا. أنت حضرتك قلت إن إبراهيم سقط في تجربة الجوع وانحدر إلى مصر وأنكر مراته، قال لها قول إنك أختي يكون لي خير بسببك. أليمالك برضو الجوع خلى ينزل إلى أرض مؤاب. هنا إنسان جاع 40 يوم، جاع أخيرا، وهو في حالة الجوع الشديد جاءه المجرب لكي يجربه. والمسيح كان في الوقت ده في برية، وأفتكر مليانة حجارة، ولا أستبعد إن هناك حجارة كان شكلها عامل زي رغيف العيش. وأنت عارف الواحد لما يكون جعان يحلم بيتهيأله كل حاجة. وهو بيقول له قل أن تصير هذه الحجارة خبزا، وأنا أتخيل إن المسيح يقدر أن يفعل ذلك. طبعا يقدر، طب ليه ما فعلش؟ وطبعا الواحد يتخيل بقى الرغيف السخن في الحقيقة، لأن المسيح جاوب عليه بإجابة ما أروعها. جيت في تثنية أصح 8، الشعب فشل في البرية فشلا ذريعا، أما المسيح مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
0: حضرتك علمتنا أنه كان المسيح يتخذ مكان إسرائيل الذي فشل في البرية.
1: صحيح، مظبوط.
0: فإسرائيل فشل في البرية، وأول اختبار كان اختبار الجوع والعطش، والجوع والعطش خلاهم تذمروا على الرب وعلى عبده موسى.
1: تمام.
0: لكن المسيح انتصر في هذه التجربة مستخدما كلام الله.
1: صحيح،
0: وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان.
1: أيوة،
0: بل بكل كلمة تخرج من فم الله، لأن الإنسان ليس فقط جسد يحتاج إلى خبز، لكن هو نفسه وروح تحتاج إلى كلام الله.
1: تمام،
0: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: لاحظت ان في كل تجربة اللي كان بيتجرب بها الرب من الشيطان، الشيطان كان بيقول له في الاول ان كنت ابن الله، في عدد 3، ومرة التجربة التانية برضو في عدد 6 بيقول له ان كنت ابن الله، في عدد 9 التجربة التالتة ما قالوش ان كنت ابن الله. ايه السبب يعني؟
1: اتفضل يا غيث.
2: في الحال الشيطان لما جرب المسيح لم يجربه باعتباره ابن الله، فابن الله لا يجرب، لكن جربه باعتباره الإنسان. وعشان كده المسيح في الإجابة سواء في الأولى أو الثانية أو الثالثة بيركز على أنه الإنسان ليس بالخبز وحده يحيى
1: الإنسان.
2: الإنسان وبعدين مكتوب للرب إلهك تسجد، يبقى بيتكلم عن نفسه باعتباره
1: الإنسان.
2: الإنسان وأيضا لا تجرب الرب إلهك، هنا برضو بيتكلم باعتباره

0: روح
1: الإنسان.
0: الإنسان يبقى إذن هو قرب بيقربه باعتباره الإنسان. وأنا بشوف في ذلك الشيطان العدو الخطير إزاي كان بيرتب المشهد قبل التجربة. فعاوز يقربه في أكل العيش، أخده في البرية حيث لا يوجد رغيف عيش، لكن عشان يجربوا تجربة دينية من الكتاب المقدس أخده على جناح الهيكل في المدينة المقدسة، علشان يجربوا تجربة عالمية أخذوا على جبل عظيم وعالي وأراه جميع ممالك العالم. هذا هو الشيطان، وهذه تكتيكاته،
1: تهيئة المناخ للسقوط،
0: تهيئة المناخ للسقوط. بس المسيح يعني ما كانش ممكن أنه يسقط، ودي اللي برهنته هذه التجارب، أنه زي ما قال عنه كتاب مرات كثيرة لم يعرف خطية، لم يفعل خطية، ليس فيه خطية، وبعدين نقول تجرب في كل شيء مثلنا
1: بلا
0: خطية. وكلمة بلا خطية لا تصف نتيجة التجربة بل تصف طبيعة التجربة، فهو لم يجرب بالخطية لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد.
1: اديني فكرة عن التجربة الثانية أخ يوسف، عندما أوقفه على جناح الهيكل اديني فكرة عن محتوياتها وكيف انتصر المسيح.
0: احنا شفنا انه هيجربه من المكتوب، طالما انت مذاكر المكتوب وبترد عليا من المكتوب تعال نمتحنك في المكتوب. فاخدوا على في المدينة المقدسة، ودي مرة من اتنين في انجيل متى يكلمنا عن المدينة المقدسة هنا وفي متى 27، وكمان حطوا في اقدس مكان في المدينة المقدسة اللي هو الهيكل، وفي اعلى مكان في الهيكل في المدينة المقدسة، وجاب له تجربة من الكتاب. طب انت مذاكر الكتاب تمام، طب تعال نجرب ونشوف، اطرح نفسك لانه مكتوب. فالشيطان يعرف المكتوب مش اقل مني، يمكن احسن مني، مذاكر الكتاب المقدس كويس قوي، بس بيلوي. شغلة الشيطان انه يخرج الآية عن مضمونها وهدفها. فقال له اطرح نفسك لانه مكتوب انه يوصي ملائكة بك فيحفظوك، بس ما قالوش في كل طرقك، بمعنى إن أنا أسير متكلا على الله والملائكة تحرسني، لكن مش معنى كده إطلاقا إن أنا أرمي نفسي والله يوصل الملائكة بي إنه يحفظني، وإلا أكون بذلك بأجرب الرب. يعني واحد قال إن دانيال مش رمى نفسه جب الأسود عشان الشياط عشان الملاك يسد أفواه الأسود، لا ما ينفعش يعمل كده، ولو عمل كده يبقى غلطان، لكن لما الملك طرحه الله أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود.
1: يعني مش أنا اللي أدخل نفسي للتجربة،
0: ما دخلش نفسي في التجربة. تمام. علي أن أسير بكل تواضع متكلا على الله، وهو وعد أنه يحفظني دون حاجة مني، أن أبرهن ذلك وأجرب الله أشوفه هيحفظني ولا لا.
1: وحضرتك ربطت التجربة دي بتعظم المعيشة.
0: أيوة،
1: يعني كون أن المسيح كده لو كان يعني
0: أيوة
1: وهينزل من على جناح الهيكل والجماهير اللي واقفة في ساحة الهيكل تشاهده وصل إلى الأرض ولم يصاب بأي أذى، كانوا هتفوا للملك.
0: ده حاجة عظم،
1: ودي حاجة تعظم رفضها المسيح، لأن مش ده الطريقة اللي هيعمل بها تابعين.
0: لا لا لا.
1: اديني تعليق على التجربة الأخيرة من فضلك. تفضل. عندما وراه كل ممالك العالم وقال له اسجد لي.
0: يعني يمكن التعبير ما جاش هنا، لكن جاء في انجيل لوقا اراه مجد العالم في لحظه من الزمان، وده بيوريك قد ايه العالم ده يعني ما تشدش ايدك
1: تافه،
0: لحظة. باطل الاباطيل الكل باطل. ففي لحظه من الزمان احنا بقى عشان نعرض مجد الله، يقول له المجد في الكنيسه في المسيح يسوع إلى جميع أجيال
1: دهر
0: الدهور، يعني إلى أبد الآبدين نفضل نعلن وما يخلصش مجد الله. مجد العالم، قال المرنم مجد الأرض باطل، فخره ألام، راحة التعابة موطن السلام. فورى له قال له أديها لك. وعلى فكرة في ناس كتيرة ملوك كانوا مستعدين بتمن أقل من كده بكتير إنهم يبيعوا ويسجدوا للشيطان. هيجي في المستقبل واحد اللي هو الوحش، والشيطان هيعرض عليه العرض ده، هخلي الناس تسجد لك كلها بس انت تسجد لي. والوحش في رؤيا اصحاح 13 هيقبل الكلام ده وهيسجد للشيطان، والناس هتسجد للوحش. لكن لكم من الزمن؟ 3 سنين ونص، 42 شهر، 1260 يوم، وبعدين يطرح هو والنبي كذاب.

0: حييني إلى بحيرة النار. لكن المسيح أيوة أنا حملك بس مش هاخد الملك لا من الناس
1: أيوة.
0: ولا من الشيطان، لكن هاخد الملك من الله الآب اللي قال لي اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك.
1: وطبعا عندما قال له الشيطان أعطيك هذه جميعها لأنه هو إله هذا الدهر
0: أيوة.
1: وهو رئيس هذا العالم
0: تمام.
1: هو مغتصب كل صحيح. سلطان في الأرض إلى أن تتم إبادته ويسود المسيح على هذا العالم
0: بالضبط.
1: أشكرك، وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: تجربة المسيح دي ما كانتش إلا لإثبات وكشف حقيقة أنه لا يسقط أبدا.
3: شفنا في أصحاح 3 كمال المسيح بالأسلوب الإيجابي وكانت في المعمودية، لكن في أصحاح 4 شفناها بالأسلوب السلبي وهي كانت التجربة.
4: أمام تجربة الجوع شهوة الجسد، لكن الإنسان جسد وروح ونفس، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، إن الكتاب بين أيدينا هو سلاح كامل، قال عنه الكتاب، قال عنه بولس في أفسس 6 باعتباره سيف الروح الذي هو كلمة الله. تقدر تصد هجمات إبليس، تقدر تنتصر على هجمات إبليس، تقدر تصد إغراءات إبليس فقط عندما تمسك بهذا الكتاب. وعبثا نحاول الصمود أمام أي تجربة إن أهملنا الكتاب وتركنا السلاح وسلكنا بعيدا عن وصايا الرب. تعال نرجع تاني كمؤمنين لنا شركة مع الله، نلتصق بالكتاب ونحترم الكتاب ونتغذى على الكتاب. عزيزي المشاهد، أنت لست جسد فقط، أنت نفس وروح وجسد. جسدك يحتاج إلى الخبز إلى الطعام، لكن ماذا عن روحك وماذا عن نفسك؟ أنت تحتاج أن تطعم على خبز الله النازل من السماء وعلى كلام الله الكلام الحي المحيي. أدعوك أن تتقابل مع المسيح وأن تطعم على هذا الكتاب وتتسلح بهذا الكتاب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم عن صفات الله، كنا نتكلم الحلقة الماضية عن كيان الله وصفات هذا الكيان. أول حاجة قلناها أنه كيان روحي، أن الله روح والساجدون له ينبغي أن يسجدوا بالروح والحق. الحقيقة أنه الله روح واضح في العهد القديم في أمور كثيرة، لكن ممكن يكون في العهد الجديد ازداد هذا اتضاحا، فنلاقي أنه المسيح عند في يوحنا 4 عند البئر لما تقابل مع السامرية وابتدى يفهمها، أنه يعني يسألها أنه

بيشرب، وبعدين بيقول لها المايه اللي انت المايه دي اللي بيشرب منها بيعطش، وبعدين الماء الحي اللي هو يعطيه اللي يشرب منه لا يعطش. وبعدين ابتدت تحس انه من هو ده؟ يعني من هو هذا؟ فابتدى المسيح يكلمها، هي بتقول له احنا بنسجد في كسامريين، يعني بنسجد في مش عارف فين، واليهود بيسجدوا فين. طبعا زعلانه ان مع ان اليهود بيغزوهم بيغزوا السامريين، ويقول لهم احنا عندنا اورشليم، احنا اللي بنعبد ربنا في المكان الصح. فابتدى المسيح يقول لها في اي مكان، فالله خلق كل، فالله العباده الحقيقيه لله انه العباده تكون بالروح والحق. فالله روح، الله روح، والساجدين لي لابد ينبغي ان يسجدوا بالروح والحق. فكيان صفات كيان الله، اول حاجه انه كيان روحي، تاني حاجه انه اله غير منظور. الله اله غير منظور، حقيقه كون الله غير منظور مرتبطه بروحانيه الله سابقه، صفة السابقة. لكننا يجب أن نتحدث أيضا عن الطرق المنظورة التي يعلن بها الله عن ذاته. السؤال، كيف يمكن أن نعطي تعريفا لله غير المنظور؟ إجابة، أن تعبير الله غير المنظور يعني أن جوهره وكل كيانه الروحي لا يمكن أن يراهما أحد. لكن الله يعلن لنا عن نفسه عن طريق أشياء مرئية ومخلوقة. الحقيقة أنه قمة الإعلان الإلهي كان في المسيح. تيمساوس الأولى 3:16، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لما نيجي نكمل نلاقي تراءى لملائكة. يعني إيه تراءى لملائكة؟ لما نرجع لإشعياء 6 نلاقي أنه الملائكة عندهم 6 أجنحة، من ضمهم جناحين يخبوا وجوههم، ما يقدروش يبصوا على الله. لكن في التجسد تراءى لملائكة. فالله يعلن لنا عن نفسه عن طريق أشياء مرئية ومخلوقة، ولكن كانت قمة الإعلان أنه جاءنا متجسدا. غير بقى الصفات الروحانية دي، ننتقل للصفة أو صفات العقلية. صفات عقلية عن الله، صفات عقلية، العلم بكل شيء. من ضمن الصفات الأساسية جدا أنه الله يعلم، وإحنا ممكن كل واحد فينا يعلم بعض الأشياء. وحتى في المعرفة بولس الرسول بيقول الآن نعرف بعض المعرفة، لأنه محدش فينا يعرف معرفة كاملة. لكن الله هو الذي يعلم بكل شيء. صفة أساسية من صفاته العقلية العلم بكل شيء. يمكن أن نعرف علم الله كما يلي: الله يعرف ذاته بالكامل ويعرف كل الأشياء الحقيقية. الله يعرف هو نفسه، مش يعرف، إحنا اللي بنعرف. وبنقول أن الله يعرف ذاته بالكامل ويعرف كل الأشياء الحقيقية والممكنة بفعل واحد بسيط وأبدي. يقول للشيء كن فيكون. في يقول الله بكلمة، الله قادر على كل شيء، الله يعلم كل شيء. في سفر أيوب، إلياهو صديق أيوب يعلن عن الله أنه الكامل المعارف. أيوب 37 الآية 16 إعلان غريب جدا، أنه إلياهو واحد من أصدقاء أيوب، في أيوب 37 الآية 16 بيعلن عن الله الكامل المعارف. إعلان جميل جدا مع أنه واحد من أصدقاء أيوب. أما يوحنا الرسول فيقول في الرسالة الأولى أصحاح 3 والآية 20، يقول نصا أن الله يعلم كل شيء. رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 3 والآية 20، يبقى هو يعلم كل شيء. وهو في حسب صديق أيوب إلياهو الكامل المعارف، وحسب الرسول يوحنا أنه يعلم كل شيء. وحيث أن الله

يعرف كل شيء، لذلك يطلق عليه تعبير أنه كلي العلم أي كامل المعرفة. صفة أخرى من صفات الله هي الحكمة. حكمة الله تعني أن الله يختار دائما أفضل الأهداف وأفضل الأساليب لتحقيق أهدافه. هذا التعريف يتخطى فكرة أن الله يعرف الأشياء ويحدد أن قرارات الله فيما سيفعل هي دائما قرارات حكيمة، أي أنها ستأتي دائما بأفضل النتائج من منظور الله النهائي، وأنها ستأتي بهذه النتائج باتباع أفضل الطرق الممكنة. لما بنقول كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، لأن الله هو المتحكم في الأمور، فهو ممكن يكون في شيء شكله سلبي، لكن الله عنده المقدرة أنه يغير هذا الشيء لشيء إيجابي. الله كلي المعرفة، الله كلي القدرة، الله كلي العلم. يؤكد الكتاب المقدس حكمة الله العامة في مواقع كثيرة، فهو يدعى الإله الحكيم وحده في رومية 16. الإله الحكيم وحده، رومية 16 الآية 27، الله الإله الحكيم وحده بيسوع المسيح له المجد إلى الأبد. يقول أيوب إن الله هو حكيم القلب، ده من بداية أيوب 9 في سفر أيوب أصحاح 9 الآية 4 بيتكلم عن الله هو حكيم القلب. في الآية 4 بيقول هو حكيم القلب وشديد القوة، من تصلب عليه فسلم. مين يقف كده ضد ربنا فيسلم؟ عموما إن الله عنده الحكمة والقدرة، له المشورة والفطنة، أيوب 12 الآية 13. فعنده الحكمة والقدرة، له المشورة والفطنة. نرى حكمة الله بصور مختلفة أو صورة خاصة في الخليقة، وتعجب كاتب المزامير قائلا ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، ملآن الأرض من غناك، مزمور 104. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. الحقيقة أنه هنا داود النبي أو المزمور 104 بيتكلم على حكمة الله بصورة خاصة في الخليقة، تظهر حكمة الله بصورة خاصة في الخليقة. وإذ خلق الله الكون خلقه ليعطيه المجد يوما فيوما حسب مقاصده التي خلقها لأجلها. وحتى اليوم بينما نرى تأثير الخطية واللعنة على العالم الطبيعي، يجب أن نتعجب من تناغم خليقة الله وتعقيدها وتركيبها. ونرى حكمة الله أيضا في خطته العظيمة للفداء، ده أكتر حاجة فادت الإنسان. نرى حكمة الله أيضا في خطته العظيمة للفداء. المسيح هو حكمة الله للمدعوين. في كورنثوس الأولى الأصحاح الأول آية، في الأصحاح الأول آية 24 والآية 30 بيتكلم على وأما المدعوين يهودا ويونانيين فالمسيح قوة الله وحكمة الله، سواء إن هم يهود أو وثنيين يونانيين، فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، إنه هم الاثنين هيستعينوا بقوة الله وحكمة الله، والاثنين هيقبلوا لأنه اليهود رفضوا، لكن بعد كده فتحت باب للأمم وطبعا ظل مفتوحا لليهود. في كورنثوس الأولى 1 الآية 24 وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. الآية 30 في نفس الأصحاح ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. آية عظيمة جدا. ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا، بر المسيح، وقداسة وفداء. بالرغم من أن كلمة الصليب هي جهالة لمن يرفضونها ويعتقدون بأنهم حكماء هذا العالم، نجد أنه في كورنثوس الأولى الأصحاح الأول أيضا لكن من 18 إلى 20 بيبتدي يتكلم أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة،
وأما عندنا

0: نحن المخلصين فهي قوة الله لأنها حكمة، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء، حكمة العالمية، وأرفض فهم الفهماء. في الآية 20 يقول أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ الحكمة البشرية حكمة جاهلة. لكننا نجد أن هذا الأمر أيضا هو انعكاس لخطة الله الحكيمة، هو انعكاس لخطة الله الحكيمة. الحقيقة وإحنا بنتكلم عن الأمور السابقة دي لازم ناخد بالنا أنه حكمة الله فداء الله. نلاقي أنه في كورنثوس الأولى الآية الأولى الأصحاح الأول والآية 24 بيقول وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. فبأخذهم المسيح إلى حياتهم فبالمسيح هم كده نالوا قوة الله وحكمة الله، حكمة روحية، لكن طبعا مصدر الحكمة هو الله. والآية 30 في نفس الأصحاح ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة. فهنا بمنتهى البساطة نلاقي أنه الله بيدعو، الله بيكلم عن أنه هو وأما أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله، حكمة من الله وبرا. احنا يمكن برا دي لان احنا الانسان مش هيقدر يتبرر غير ببر المسيح. احنا ان ما كانش يكسونا بر المسيح مش هنبقى ابرار. الانسان ممكن يحاول بنفسه طب محاولاته بالفشل، بس عندما ياتي الى الله يكتسي ببر المسيح. صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة، فهو يقدسنا، وفداء لأنه فدانا طبعا في البداية. فالفداء التقديس البر كل ده جاي لنا من حكمة الله. فبالرغم أن كلمة الصليب جهالة عند الهالكين، وهنا نلاقي التضاد بين الحكمة الأرضية والحكمة السماوية. فالحكمة الأرضية تقول ياه ربنا عنده ابن ويسيبه يتصلب، دي الحكمة، مش عايز أقول الحكمة الشيطانية، فعلا شيطانية لأنها يعني الرب عبر عنها أنها حكمة جاهلة، يعني معناها أنها لهاش قيمة، ده بالعكس هي عكس الحقيقة. وحتى بطرس لما قال للمسيح حاشاك يا سيد، المسيح قال له إيه؟ لما يعني حاشاك يا سيد أن تصلب يعني. فالمسيح قال له اذهب عني يا شيطان، لأن الشيطان تكلم على لسان بطرس. الحكمة في أن ربنا يحمي الآب، يحمي المسيح من الصليب، دي مش حكمة، دي جهالة. ونلاقي أنه الصليب هو حكمة الله، لأنه كان لابد أن نموت وكان ربنا عايز يرحمنا. كيف تتحقق العدالة الإلهية والرحمة في ذات الوقت؟ تحققت في الصليب. فالصليب هو حكمة الله، والافتخار به هو افتخار بعمل الله، هو الافتخار بحكمة الله، هو افتخار بقمة ما عمله الله لأجل فدائنا. كان موعود به من أول تكوين 3:15 أنه نسل المرأة يسحق رأس الحية، أنه يجي المسيح مولود من امرأة، مولود من عذراء مريم فقط، ميلاد عذراوي، وعلى الصليب يسحق رأس الشيطان. وهو ده اللي حصل. فالوعد كان من أول، الوعد بالفداء، الوعد بالخلاص من أول ما سقط آدم، وتحقق ذلك طبعا في الصليب، واكتمل بالقيامة اللي أكدت أنه فداء المسيح كان فداء كاملا وشاملا للجميع، من يقبل إليه لا يخرجوا خارجا. خلينا بعد فاصل نكمل الكلام عن صفات الله.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني.

0: على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: لنكمل ما بدأناه عن صفات الله. الصفة الخامسة الحق والأمانة. الحق والأمانة، الإله الحق يعني أنه هو الإله الحقيقي، وأن علمه وكلماته حق بلا، بل أيضا المقياس الوحيد النهائي للحق. المقياس الحقيقي الوحيد للحق هو الله. عشان كده المسيح لما كان بيقول اليهود أنا هو الطريق والحق والحياة، الطريق والحق، ممكن الطريق طريق إلى الله، لكن والحق، الحق المطلق طبعا هو الله. ففكرة أنه الحق والأمانة محطوطين مع بعض، يشير الجزر الأول من التعريف إلى أن الله الذي يعلن عنه الكتاب المقدس هو الإله الحقيقي، وأن كل ما يطلق عليه لقب إله، كل ما يطلق عليه لقب إله غيره هو صنم. على فكرة زمان إذا كانوا بيعبدوا الأصنام، ففي حاجة تعليق يهمني جدا إننا ما ننساهوش، إن في مرات إحنا بنعبد الأصنام من غير ما ناخد بالنا. لما يكون واحد البيزنس بتاعه يطلع من الصبح يجي في الليل تعبان وينام عشان يصحى الصبح يروح البيزنس، ولازم يكبر البيزنس بتاعه والشغل بتاعه والعمل بتاعه الخاص، ويقضي حياته كلها على كده، ممكن حتى ما يكونش مهتم بأساسيات الحياة، الأمور الطبيعية في الحياة، الأمور اللي لازم يهتم بها كإنسان، ممكن بيته، ممكن صحته هو نفسها، نفسه هو شخصه، مش مهتم بصحته، مش مهتم بنفسه، فمن غير ما يحس يا جماعة يبقى هو أصبح بيعبد البيت، بيعبد البيت اللي بناه، بيعبد البيزنس بتاعه، بيعبد أحيانا يعبد عيلته، مهتم بكل حاجة تبع العيلة، لكن مش ولا بيصلي ولا بيصوم ولا ليه دعوة بأي حاجة ولا ليه دعوة بربنا، وبيعمل كل حاجة ودنيته ماشية. هو الحقيقة ماشي ده لغاية ما يجي قابل ربنا في الآخر، كأنه هيلاقي نفسه في مفاجأة. طبعا مش ممكن حد في الدنيا يلاقي نفسه مفاجأ بوجود الله في النهاية، لا. ليه؟ لأن احنا نؤمن أن الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. فالله هو الإله الحقيقي، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. مرات من غير ما نحس نكون بنعبد آلهة تانية، لكن على فكرة آلهة تانية الشغل، العيلة، الفلوس، عبادة المال. أنا مش همسك الجنيه ولا الدولار أسجد له، لكن أفضل في الدايرة بتاعته من غير ما أحس أنا عايز أقرب، مش عارف أول ألف، بعدين ما أعرفش بعديها إيه، 10,000، 100,000، وتبص تلاقيه حتى بعد ما يوصل المليون، طب ما في ناس تانية ابتدية بعدي وعملوا كذا مليون، طب أنا ده الشيطان هو اللي بياخد الإنسان بعيدا عن السفير أو المجال اللي فيه الله، بعيد عن أنه يفكر في الله. الله الحقيقي لابد أن يعبد، وإحنا لما ما ناخدش بالنا من حياتنا بنبقى بنعبد الصنم. الصنم ده ممكن يكون، طبعا ممكن يكون شخص، ممكن يكون الفلوس بطرق مختلفة، البيزنس، أي حاجة من الحاجات اللي بتشغل حياتي 100% وما فيش مجال حتى للحاجات التانية، أو في مجال للحاجات التانية بس ما فيش مجال لله، خلاص هي ده الشيطان كده مبسوط من الحكاية دي. الله الإله الحقيقي، الله إله أمانة، الله إله هو الحق، الحق والأمانة، يستحق أن يعبد. نص كتابي بيقول لنا أما الرب الإله فحق، هو إله حي وملك أبدي، من سخطه ترتعد الأرض

ولا تطيق الأمم غضبه. هكذا تقول لهم الآلهة التي لم تصنع السماوات والأرض تبيد الأرض ومن تحت هذه السماوات. ده إرميا الأصحاح العاشر والآية العاشرة والحداشر. أما الرب الإله فحق، هو إله حي ومالك أبدي، من سخطه وغضبه ترتعد الأرض ولا تطيق الأمم غضبه. هكذا تقول لهم، تقول لهم إيه؟ الآلهة التي لم تصنع السماوات والأرض، الآلهة اللي هي ما تقدرش تصنع السماوات والأرض، تباد من الأرض ومن تحت السماوات. الحقيقة أنه الآلهة اللي عايز يلفت نظرهم ده الإله اللي صنع السماوات والأرض. كل الآلهة التانية دي ما تقدرش تعمل حاجة، تعبدوها إزاي؟ ده كان في إرميا 10 الآية 10 و11، صح، العاشر آية 10 و11. كمان في يوحنا 17 آية 3 الصلاة في جثماني. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذه هي الحياة الأبدية، الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. نراجع أيضا ممكن كمان شاهد تاني في رسالة يوحنا الرسول الأولى صح 5 آية 20، ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، لأنه قال أنا هو الطريق والحق. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، هذا هو الإله الحق والحياة. ده نفس التعبير اللي قاله المسيح عن نفسه، أنا هو الطريق والحق والحياة. وعلى فكرة المسيح هو على الأرض لما قال أنا هو الطريق والحق والحياة، نلاقي في بعدها على طول أقام لعازر، نلاقي في يوحنا 11 أنه أقام لعازر. إذا كان أعلن أنه هو الطريق إلى الله وأنه الحق والحياة، فأنه هو الحياة، لعازر ميت، أقام لعازر. وأقاموا إيه؟ اليهود اتأكدوا أنه مات ثلاث أيام، وده الرابع. وعارفين اليهود حسب فكرهم طبعا أنه في اليوم الرابع ده يقولوا له قد أنت، مش هنقدر نفتح، افتحوا، ارفعوا الحجر، لعازر هلم خارجا. هو الإله الحق والحياة. ممكن نسأل عن معنى الإله الحق، الإله الحقيقي، بالمقارنة مع المخلوقات الأخرى التي ليست آلهة، أنه يعني أن الله في طبيعته أو شخصيته هو الذي يتطابق تماما مع ما يجب أن يكون عليه الإله. على فكرة أي حد أمين في بحثه عن الله الحقيقي لو بيعبد عبادة بوذية، على عبادة هندوسية، أو بيعبد أي حاجة ملخبطة، أو بيعبد الله بس هو فاكر نفسه بيعبد الله وهو بيعبد بشكل اسمي، هيكتشف، هو يقول لك ده أنا كده فكرت، هو الروح القدس بكته فعرف إن الإله اللي هو بيعبده ده مش هو الإله الحقيقي، أو هو الإله الحقيقي هو مش بيعبده صح، مش بيعبده. هو مثلا إنسان مسيحي بيعبد ربنا بس عبادة مسيحي اسمي فعبادته سطحية، يبقى مش بيعبد ربنا، يبقى هو ممكن بيعبد تشابه أسماء، لكن إذا تشابه أسماء أنه هو اسم الله لكن مش هو الله. فهو الكائن الكامل في قدرته وحكمته وصلاحه وسيادته على الزمن والكون، هو ده الله الحقيقي، هو ده الله الذي يستحق أن يعبد. خلينا وإحنا بنراجع وإحنا بنعبد ربنا نراجع أنفسنا، هل فعلا نعبد الله الحقيقي بالروح والحق، أم عبادتنا مجرد روتين وعبادة اسمية؟ لنعبد الله بالروح والحق.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

بيكم أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة وتصالحوا مع الله. في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن مشكلة زوجة بتشتكي إنه بتغير قوي قوي على جوزها، بس هي كانت بتقول إنه ده بسبب تصرفاته، بسبب كلامه. إزاي إنه تعليقاته على ستات غيرها، التعليقات الإيجابية اللي فيها مدح وانبهار، كانت بتوجعها قوي. إزاي وقفته مثلا في الكنيسة مثلا بعد الاجتماعات مع بنات ومع ستات تانيين مع ناس كتير تانية، دي كانت حاجة بتضايقها بتوجعها برضو. إزاي إنه حتى في الشغل

0: اللي ممكن تلاقيه انه مثلا لطيف جدا مع كل الناس، فالناس واخده عليه بزياده، ودي برضو كانت حاجه بتوجعها. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت انه المشكله جايز ما كانتش في الاحداث اللي هي كانت مضخماها شويه، لكن المشكله اكتر انه الاحداث دي كانت بتدوس على حته وجعها، والوجع ده جاي من صورتها هي عن نفسها، هي شايفه نفسها ازاي. اتفرضت علينا، جايز اغلبنا يكون اتفرض علينا صوره عن نفسنا من واحنا صغيرين من اللي حوالينا، من جايز تريقه ما كانش حد يقصدها بس ربنا يسامحه، والتريقه دي علمت قوي قوي في نفسيتي، من حد اتكلم على عيب فيا سواء اتصلح واتغير دلوقتي ولا لا، لكن العيب ده والكلمه دي فضلت محفوره جوايا، ودي اللي الاحداث بتيجي عليها وتدوس فتوجع. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ازاي انه انا محتاجه انه اجي لربنا واقول له الناس قالت عليا كده زمان، انت بتقول عليا ايه؟ اتكلمنا عن ايه، وهيكون ده اول سؤال اساله لضيفنا، كل الجميله يا حبيبتي ليس فيكي عيب، وهنكمل في الحلقه دي.
1: عزيزي المشاهد، زي ما سمعنا في الحلقه اللي فاتت ان زوجتك حبيبتك وشريكه حياتك ورفيقه عمرك محتاجه انك تساعدها تشجعها تكون سند ومعين ليها. والنهارده في حلقتنا ربنا هيبعت نور جديد اللي بتقدر فعلا تساعد وتعين. وخلينا في بدايه حلقتنا النهارده نرحب تاني بضيف حلقتنا باشمهندس ألفريد صدرك. اهلا بحضرتك.
2: اهلا وسهلا.
0: مش مهندس اسمح لي ابتدي تاني، احنا الحلقه اللي فاتت ختمناها بالايه اللي حضرتك بتتكلم عنها انه انا محتاجه انه اسمع من ربنا النهارده هو بيقول لي كلك جميله يا حبيبتي ليس فيكي عيب. بس انا برضو لسه عندي سؤال عملي في الحته دي، طيب ربنا بيقول لي كده كلك جميله، بس انا شايفه ان انا مش لبقه كفايه، كنت اتمنى واحب انه ابقى لبقه واعرف اخد ودي اكتر من كده، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟
2: خلينا ازاي؟ خلينا ناخد حاجه. انا طبعا معاك ولازم برضو نبقى شاعرين ان في ضغوط جايه، بس خليني اقول لك بعض الامثله والقصص تفهمني الفرق الاول ما بين الحاجه اللي عندي مش قد كده وما بين انا شايفها ازاي، متكبره متضخمه عيني دايما تيجي عليها. اجيب لك مثل بسيط، لما بنمسك صور انا بمسك الصوره ببص على الصوره وجوزي قاعد جنبي، جوزي بيبص يقول لي كنت اموره قوي في الصوره دي، انا ببص
0: لينا كده يعني.
2: لينا مثلا اتصورنا مثلا في اي مناسبه. هو بيبص بشكل عام شفني جميله اموره، انا بقى اول ما بصيت يا هو ده اليوم اللي كنت مش عامله فيه شعري كويس، سبت كل الصوره الجميله اللي زوجي شايفها لي ورحت عيني على النقطه اللي كان وانا زمان دايما يتكلموا على حكايه ان الشعر زي ما بتقولي مش عارف ايه او الملامح ايه. شوفي انا شايف ازاي وشوفي جوزي شايف ازاي.
1: الزوج عنده مشكله في موضوع التفاصيل، لكن هو شايفها بشكل عام جميله ورائعه.
2: ايوه مش بس التفاصيل، يمكن برضو الناس الباقيه لو اختك قاعده تتفرجت او حد غريب يا منوره الصوره، فاهم قصدي؟ بس
0: لكن انا الحته اللي انا شايفاها في نفسي اللي اتفرضت عليا ما زالت مفروضه عليا بصتي
2: وبتسم نفسي. يعني لا اتفرجت على فستاني ولا اتفرجت ان انا فعلا كنت شاينينج ولذيذه، رحت هو ده اليوم اللي كان الكوافير بتاعي مش موجود، رحت الكوافير تاني وعمل لي شعري مش قد كده. انا رايحه باستمرار ناحيه النقطه اللي اتصورت لي اني انا سلبي فيها ومركز عليها ومكبرها وسد نفسي وكسر عيني. هي دي الفكره، الفكره ان الحاجه متكبره عندي، الفكره ان الحاجه متبالغ فيها عندي، الفكره ان العين عماله ترمي عليها بشكل مزعج لنفسيتي لدرجه اني مش قادر اشوف باقي انواع الشيء الجميل اللي موجود في حياتي واستمتع حتى بيه. ففي حته مهمه الاولانيه بنقول ايه؟ الاول في حته موجوده مش بنكر، مش بنكر مثلا ان في حته في شعري حته في عينيا مش قد كده، بس انا مش كل الناس بتبص بالطريقه اللي انا ببص ليها دي، انا اجبرت ابص لها بطريقه مبالغه ومركزه ومتعبه ليا ومستنزفه ليا. شفتي الفرق ازاي؟ ايه اللي بيعمله ربنا في الحته دي؟ مش هيقول لي بص يا حبيبي انا بكره هغير لك شعرك واخلي شعرك ناعم جدا، لا، ممكن دي في حاجات بتتغير وحاجات ما تتغيرش، دي انا مش هغيرها، بس هدي لك اول حاجه انك تصدق قد ايه انت جميل، تصدق ان في حاجات تانية حلوه فيك، اشفيك من نظره العين السلبيه اللي اتجرت

0: لك دايما تتشد على الحتة الموجعة. أنا عايزك تبقى سوي في رؤيتك لنفسك.
1: حضرتك قلت جملة في النص أنا بس علقت معايا، حضرتك قلت ربنا هيوريني قد إيه أنا جميل، أنا العيب اللي ببقى شايفاه في نفسي ده مخليني إنه مهما لو الدنيا كلها لو كل حاجة ظبطتها في نفسي ودي مش متظبطة أنا لسه ما فيهاش جمال.
0: طيب هنا بقى عايزين نكون صادقين مع نفسنا، جمالك الحقيقي حاجة وشفتك ورؤيتك وتقييمك حاجة. يعني الجمال هو موجود، هو الزوج قال والناس قالت بس أنا اللي مش شايف وأنا اللي بعاني، يبقى أنا عايز أغير الشكل ولا عايز أغير العينين اللي شايفها؟ لما بصدق ربنا يقول لي كل الجميلة أردت كلمات الله جوه قلبي، بيحصل تصحيح للصورة الذهنية لنفسي عن نفسي. بس الخطر زي ما بقولك إن شوفوني الحاجة غلط وبشكل مبالغ وشكل قاسي وشكل عنيف ورسعت لزقت قاعدة فيا. حاجات تانية زي اللباقة، أنا وأنا صغير كنت بتكلم بلخبط في الكلام شوية، أنت ما بتعرفيش تتكلمي زي أختك فلان، اسكتي بس أنت ما يجوا ضيوف، أوعي تتكلمي لما يجوا ضيوف، بتقعدي تلخبطي. يعني كان عندي عيب، بدل ما تشجع فيه وياخدوا بإيدي ويشجعوني كتموني أكتر، أما يجوا ضيوف أوعي تتكلمي أحسن تفضحينا. طب أنا لو اتقال لي كده وأنا أصلاً ما كانش عندي جراءة الكلام، متوقع مني إيه؟ يعني في جرائم صدقوني بتحصل من غير قصد في بيوتنا وفي مدارسنا وفي حياتنا واحنا صغيرين، بتتعمل الجريمة في سنة وبقعد اعاني منها بعد كده 20-30 سنة. طيب انا لما صدق اني كل جميل وليس في عيبة، طب اقول له ده عيب موجود اهو لغايه دلوقتي لما بتكلم بلخبط، ولغايه دلوقتي لما بتكلم بخش الموضوع والناس احيانا بحس انها بتضحك ضحكه كده بمعنتها استهزاء شويه بيا، ما بعرفش اتكلم فبسكت خايفه من مواجهه الناس والكلام معاهم، ويمكن ده اللي بيخليني جوزي يقعد متكلم وانا ساكته فابتدي انتقده بقى من قاعده بتفرج واللي بيتفرج بينتقد. طيب الحاله الثانيه ايه؟ انا صدقت ان قال لي كل جميله وليس فيك عيبه، يعني ايه بيرفكت كامل ما فيهاش عيب؟ طب ده عيب بحطه قصادك، تحدي العيب ده بحطه قصادك، تغيره اغيره، تديني كلمات من عندك اديك كلمات من عندك، تديني لسان جديد اديك لسان جديد، تديني قدره اني اثق انك هتغير، ودي خلي بالك اهم من الحقيقه زي ما بيقولوا، انا هدي لك الثقه دي وهدي لك بالروح القدس كلمات جديده، وهدي لك بالمعونه الالهيه، لان احنا قلنا الشفاء يحتاج لثلاث نقط، احنا قلنا نقطتين وما قلناش الثالثه. النقطه الاولانيه انا برفض الصوره اللي قالوها لي عن نفسي، برفضها بجديه وبحسم. اثنين بصدق الصوره اللي ابويا السماوي قالها لي، قال لي كل الجميل وليس فيك عيب. ثلاثه بطلب معونه الروح القدس الشافي المعين، لأن يقول الكتاب المقدس أن الروح القدس يعين طلباتنا، يعين ضعفاتنا، لأننا لا نعرف ما نصلي لأجله ولكن يعيننا. المعين كلمة معين دي اتذكرت مرة واحدة في الكتاب المقدس بيقول في الحتة دي، وكلمة معين مش بس طبيب، طبيب والممرضة اللي بتقعد مع المريض تتابعه لغاية ما يخف، الممرضة المرافقة اللي تقعد معاكي لغاية ما تقومي بالسلامة وتطلع تكمل الصحة.
1: طب خليني أستاذن حضرتك قبل ما ننقل على الروح القدس، أنا عايزة بس أتأكد أن أنا فهمت صح الجزء الأولاني. يعني أنه الآية اللي بتتكلم أنه كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيب، هيبقى لو عيب حاجة ما تتغيرش زي حاجة في شكلي مثلا، أنا ربنا بيديني عين جديدة أشوف الدنيا كل ما أشوفش ده المتضخم لكن أشوف الصورة على بعضها.
0: ما ثلاث حاجات دي واحدة منهم
1: بالظبط، والحاجة الثانية لو عيب يتصلح، باخد ربنا بيديني نعمه باخد زي وعد وقوه انه دي حاجه تتغير، طالما انها ممكن تتغير ممكن حاجه اكبر فيها
0: حاجه كمان. تمام؟ افترض ان مثلا عيب في شكلي اسمر شويه،
1: ملامح وجهي ما بتتغيرش،
0: ملامح وجهي مش قد كده وانا بنت، حاجات كتير قوي بتدي جمال للوجه اكتر من بس الصفات والملامح. لما الله يديني محبه ويديني كلمات لذيذة من عنده، كلمات مؤثرة، أكون إنسانة يعني دافية مؤثرة معطاءة محبة، عندي ابتسامة لطيفة زي كده هو. إيه رأيك؟ مرة شاب كان بيحكي بيقول فلانة صارخة الجمال بس أرجوكم ما تكلموهاش، بنقول له ليه؟ قال بس تفتح بقها وتتكلم. سبحان الله غضب ربنا، وفلانة دي ابتسامتها دي بالدنيا، الثانية يمكن جمالها ما كانش بنفس هذا الجمال بس أضافت الروح القدس، وده اللي احنا بنقوله أضاف ليها جمال جديد، يعطيك جمال عوض عن الرماد، وده وعد إله. في حاجات كتير في الشخصية وفي الإنسان إذا كان

0: بنت في اسلوبها، في شخصيتها، في كلامها، في عطائها، في ابتسامتها، بتخلي شيء كبير قوي يغطي على اي شعور بان حاجه قليله او حاجه مش موجوده. الله اله يا جماعه، اله عظيم يعني جبار يعني قادر.
1: الزوجه لما تاخد نظره جديده من ربنا ده يبقى في امل ان هي ترتاح، وكمان الزوج اللي يرتاح معاها، لانه ده مسبب تعب للطرفين.
0: ويا ريت كمان الزوج يكون مدرك الاحداث دي والشفاء والتغيير، يكون بيساهم بدور جميل، دور بناء، دور اضافي.
1: يعني تقريبا هو كمان يحتاج ياخد نظره جديده من ربنا لزوجته.
0: جميل. عشان كده دايما بنقول للزوج، الزوج بيقول ايه؟ انا الراس، انا راس المره، الرجل راس المره. طيب تعال نشوف كده، الكتاب حطها ازاي؟ قال المراه راسها الرجل، وقال الرجل راسه المسيح، والمسيح رأس الله. طب أنت كزوج الرأس بتاعك يسوع المسيح بيتعامل معك إزاي؟ تشجيع وحب، صورة جديدة، يدافع ويشفع ويقف ويحامي، يقولك أنت جميل وأنت رائع وأنت ممتاز. لما هو بيعمل معك كده هو رأس، مش فكرة السيطرة. أنا كمان بستمد كده وبروح لزوجتي أقدم لها. لما الله بيديني بشكل عملي بقى وعود للزوجة أو صورة للزوجة، أو الرب كلمني النهاردة عنك وقال لي انك انت كذا وانت كذا وانت كذا، وانا مصدق الكلام اللي ربنا قاله ده ومصدق انه هيتحقق وقريب، وتحط ايدك في ايديها وتمسك ايدها كده بشده وتقولها انا واثق في اله انه بيديني جديد وبيديكي جديد، وده الاله المجدد والمغير اللي خد الطين وعمل منه ادم، وخد الطين وعمل منه ادم وبعد كده حواء. ويقدر النهارده لو الحياه فيها يعني عندي حاجات سلبيه مش توصل لغايه الطين، يقدر يحط بصمته ويحط لمسته ويعمل يجدد. بس انا بتكلم كلام عملي على فكره، مش كلام انشا وخلاص. اذا ما كانش الهنا قادر يغيرنا يبقى ازاي يبقى اله وخالق؟
2: ايوه. طيب حضرتك، انا عايزه ارجع بسرعه قبل ما نتنقل على النقطه الثالثه. احنا قلنا انه اول نقطه انا محتاجاها كزوجه حاسه بسبب كل اللي حصل زمان بعيب ما، انه اول حاجه انا برفض الصوره دي عن نفسي، والحاجة التانية أن أنا بقبل الصورة اللي ربنا بيقولها لي عن نفسي من عينيه هو.
0: الآية دي.
2: كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيب. والجزء الثالث أن أنا هختبر وحطلب معونة الروح القدس. أستاذنا حضرتك، عايزين نفهم أكتر عن طلب معونة الروح القدس بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفريد، حضرتك قلت إنه الزوجة دي محتاجة معونة الروح القدس، بشكل عملي إزاي؟
1: في اتنين، يعني في أكتر من جانب. الجانب الأولاني هو مساعدتها على نسيان الصورة السلبية القديمة، مساعدتها، لأن الصورة دي بتبقى عارفة سنين اتعودت عليها وبشكل غير تلقائي، وبص في المرأة وبص على كده، بص في الصورة وبص على كده، مركز على كده، لو حد قال كلمة بعيدة عن كده، كل ده اتعودت سنين أني أبقى حساس جدا للسلبيات اللي عندي. فالروح القدس بيساعدني على نسيانها، وفي نفس الوقت بيساعدني على تذكير كلمة الله: ذلك يذكركم بكل ما قلتم لكم. الوعد الإلهي بيستحضره عندي مش كفكرة ومش كمعلومة، لكن كيقين حي. لو بطلب الروح القدس أمتلئ به كل يوم الصبح، بينقل لي مشاعر الآب عني. كيف يراني الآب؟ كيف يحبني الآب؟ كيف يعتني بي الآب؟ محباته العظيمة تنتقل إلي بالروح القدس، يدفيني. عارفة القلب المحبوب متدفي، عشان كده أن محبة الله انسكبت لينا بالروح القدس، عارفة زي سيل كده، حاجة بتاخدني وتحتضني وتطمني وتهديني أثناء، عايز أقول، فترة العلاج أو فترة التخلص من أظافر الآخرين اللي كانت غائرة في نفسيتي من جوه وكانت خانقة لنجاحاتي. لأن أنا عايز أقول لك برضو حاجة، بيقولوا كده بتوع علم النفس أن الصورة الذهنية اللي لو كانت سلبية بتديني مشاكل مش قليلة، من ضمنها بتخلي مستوى ذكائي ينخفض جدا تحت سجن الخوف من الأمور السلبية اللي عندي. مخي مشلول من مخاوف ضغط علي. بيقولوا كده أن الذهن اللي بيبقى شخص شعر بشعور بحاجات ناقصة عنده أو مش موجودة عنده، بيبقى ذهن عامل زي ملعب كرة بتاع الشيطان، رايح جاي عمال يلعب في الكرة، والكرة دي مين؟ أنا. من هنا يشوتها ومن هنا يشوتها، فجأة انفعل، وفجأة اتضايق، وفجأة توتر، وفجأة قلق، فجأة أحس بعدم الأمان، وفجأة أروح هنا ملعب كرة، وهو واخد الكرة عمال يشوت فيها.

الكوره دي انا تشبيه لما الواحد اراه صعبت عليه أبو قوي نفسه انه يسيب نفسه لعدو كارح حاقد قاتل انه يعتبرني كره شراب ورايح جاي عمال يتفس في رجله ياخدني هنا وياخدني هنا وياخدني. طبعا الزوجه بتتالم جدا جدا، مش هي بس اللي بتتالم، احيانا كمان المها ده بيظهر على الزوج ويبقى البيت قاعد الله اعلم. يعني حتى زوج في مره قال انا ما ببقاش عارف، احنا بنبقى قاعدين كويسين كده في امان الله وفجاه

0: حاجة، كلمة اتقالت من غير قصد، تليفون زي ما اتقال جه فجأة، الزوجة اتحولت والبيت اتقلب. طب أنا ما بعملش حاجة غلط، هو صحيح أنا محتاج الله يديني احتواء وحكمة واستيعاب، بس ما فيش حاجة غلط عندي، لكن فجأة الكورة واخبط كده وفجأة اخبط كده. بيقولوا الكيان نفسه الطاقات الإبداعية اللي فيه بتنخفض إلى ما يقترب من الصفر، قوته على التغيير والتجديد بتنخفض. ما هو اتحط في سجن،
1: يعني كأنه حتى لو في فعلا في عيب موجود بشكل معين بنسبة معينة، تصديقي للصورة دي اللي اتفرضت عليا من الناس بيخلي ده بيضعفه، يعني
0: بيضعفه وبيسجنك فيه. عارفة المحيط بيبقى قفل خلاص. يعني مثلا طلبوا منك حضرتك بصفتك انك انت اكيد زوجة لهذا الخادم، مرة جاي حضرتك عليك الخدمة، رعب، خوف، مش قادرة، مش هيحصل، ما انا مش لبق، ما انا مش متكلم، ما هي ماما قالت لي كذا، ما هو بابا خلاص كل الكلام ده ما بيتقالش بالتفكير التسلسلي.
1: لا خلاص، ما هي صوره موجوده،
0: نار طلعت ولا طب ما هو بيروح لوحده، المفروض انا اشاركه، مش هقدر اشاركه، طب اعمل ايه؟ اموت اشتعل وبعدين انتقد؟ خطر كمان. الاول بنتقد في نفسي وانا مش قد كده، طب بعدين
1: مش هقدر افضل يعني انتقد في نفسي بس على طول،
0: في ألعن بقى لا قدر الله ممكن تيجي على ربنا، ليه سمحت بكده؟ ليه خلتني ابقى كده؟ طب ما هو بيخطئ، ما انا نفسي كنت اتكلم، طب ليه انا مش قادر؟ طب ليه انا ما بعملش؟ يا هو غلط وما ادانيش فرصته، يا انت يا رب ليه قصرت معايا كده؟ يعني موضوع دمار ملوش حل غير في الثلاث نقط اللي بتكلم عليهم. واحد، انا برفض ان الناس تسميني وتشكلني وتمثلني وتقول لي انت كده، انا برفض كده، لان هم اللي يقصدوا او ما يقصدوش مش هم اللي خلقوني، ومش هم اللي عارفين الكلام ده بيدمرني ازاي. انا مش برمي المسؤوليه على والدين او اخوه، بس مما لا شك فيه اني برفض تماما البرمجه دي. واحد، اتنين، انا بطلب برمجه السمع، انا عايز اسمع الهي اللي صنعني بيقول عليا ايه، قال لي كده انت جميل وما فيكش عيب، وانا متمسك بالكلام ده لغايه ما يتحقق بكره جزء منه وبعد جزء منه، انا هفضل ماسك في ايديه كده واعمل زي يعقوب، لن اتركك ان لم تبارك، في يوم في اتنين في شهر انا منتظر وبتغير، مش بس بنتظر. ثلاثة، بطلب معونة الروح القدس ورافض فكرة العودة مرة أخرى لسجن الصورة الذاتية عن نفسي.
1: ده السؤال كنت هسأله حضرتك، إنه هل الخطوات دي خلاص يعني زي هتنهي، مش هتحارب في وقت إنه تاني أفتكر الأفكار والكلام اللي كانت بتتقال عليا؟
0: هيبقى في حرب وإلحاح. ما عشان أكون صادق معاكي، حاجة تعودت عليها 20 30 40 سنة حسب العمر أو الفئة العمرية اللي أنا بمر بيها، وتعودت باستمرار أنا أبص على سلبيتي كده ومشيتي كده ومنظري كده، بيبقى صعب إن فجأة ما أفكرش بكده. بس في جديد دخل، في حل جديد دخل، في إله عظيم دخل في المشهد، في ضامن للعهد الماضي على عقد جوازنا دخل في المشكلة دي بعد ما كنت محجزها ومعتبرها دي مشكلة شخصية، وهو ليه لي سلبيات وأنا هعمل إيه، وكانت القصة كأني راكن ربنا كده على جنب، وأنا وهو بنحلها لوحد لوحدنا وسوري بنخبط في بعضنا عشان نحلها.
2: طب الزوجة أكيد محتاج لنفس المعونة بتاعة الروح القدس اللي بعين ضعفاتنا، لأنه في الوقت ده يمكن قبل ما الزوجة تاخد الخطوات دي، احنا عايزين نقدم له كمان حاجه تريحه، ازاي الروح القدس هو يكون بعين ضعفه؟
0: هو لو الزوج مش بيعاني من اي مشاعر معينه بانه في حاجه صغيره او حاجه ناقصه عنه، ولو اني اشك كده ما فيش حد فينا ما عندوش حاجه زي كده، احنا كلنا اتاثرنا بتربيه وبنشأة، اذا كانت النقطه دي عبر منها فهو بيعمل مع الله من اجل مراته. عارف بيعيد البناء، الرؤيه والبناء الشخصي لمراته بناء جديد على ثقه وعلى يقين وعلى إيمان وعلى وعود سماوية، وبيفرح بتحقيقها بنسب وبتنمو وتكبر. عارف ابنك لما يبقى صغير ويكبر كده بتشوف حاجة جديدة، الله دي امبارح وهي بتتكلم معايا وكان في ضيوف كانت في منتهى الروعة، انت امبارح كنت لابقة جدا واخدت الموضوع ولفيتي بيه كده، ومع انه كان سؤال محرج وكنت في منتهى اللباقة وخرجت منه شيء جديد الرب باركنا فيه، نفرح بيه، تفرح وانت تفرح. بس أنا عايز أقول لكم حاجة، في حاجة عملناها مع الشباب كانت فكرة رائعة، لأن تعرفي الشباب بيعاني لغاية دلوقتي من إعادة تكوين الصورة الذهنية السلبية، قلنا لهم إحنا
1: نلحقهم بقى وهم شباب.
0: أيوه. فعملنا سايت كده بين الشباب لطيف، وحطينا من الكتاب المقدس من أنا في المسيح من خلال كل آيات الكتاب المقدس. خدت بالك؟
1: زي أمثلة
0: زي حاجات جميلة، يعني أنا جبت حاجات بس يعني خفافي كده يعني. يعني مثلا أنت الذي تخدمه الملائكة. صح ولا لا؟ أليست

0: هذه جميعاً أرواح خادمة مرسلة لخدمة العتيدين أن يروا الخلاص.
1: ممتاز، مفاجئ
0: يعني الواحد لما يشوفها كده لما الصبح تاخد دي على الصبح كده شيء تاني غير أنك أنت مطرود. حاجة كمان، أنت ابن بحكم محكمة السماء، مش بعيدة أني أخبر من أجل من جهة قضاء الرب. قضاء الرب يعني المحكمة قضت وقررت أنت ابني، أنا اليوم ولد، أنا معي حكم محكمة يا جماعة، معي حكم محكمة باسمي أنا، بيقول أنا ابن السماء، أنا أمير، لأن الله بذاته بجلاله قرر أني أخبر من جهة قضاء الرب.
1: يعني ده حكم نهائي،
0: حكم نهائي وبال.
1: هنطق بالحكم زي ما بقوله.
0: ايه بقى الحكم؟ بيقول ايه؟ بيقول ان حضرتك امير سماوي وحضرتك اميره سماويه. اعيش كامير، اعيش كاميره، اسمع كلمات الله ليا. يعني ببساطه كده، انت قيمتك ايه والعنايه بيك ايه؟ مش بنقول مثلا اليست جميع شعوركم شعور رؤوسكم محصى؟ عارفين محصى دي؟ انا بحثت كده فيها شويه لقيت معناتها ايه؟ نمبرد. انا كنت فاكر زمان معدودة. عددها يعني مثلا 100,000 شعر، لا نمبرد يعني مش كده، يعني كل شعرية ليها رقم مسلسل، يعني في باركود كده الشعر حضرتك باركود، لو وقعت شعرة مش يقولوا 5 شعرات وقع، شعرة نمرة 16 و17 أو 60 أو 80 وقعت. فاللي يعتني بكده ما يقدرش يحل لي مشكلة إن شعري كذا أو وضعه كذا أو تأثيره كذا عليا. ودي بقى عندك في الجدول ده اللي لو تقدروا توصلوه للسادة المشاهدين يبقى حاجة جميلة.
2: طبعا أي حد من السادة المشاهدين، احنا بيبقى بينزل في آخر البرنامج الإيميل بتاعنا، فأي حد هيرسلنا على الإيميل وهيطلب الجدول ده هنكون بنبعته له.
0: الشباب مسميينها حباية الصباحية، يعني كحاجة زي كده يعني تدريب روحي. والصبح بنشرب كوباية مية وناخد بيها حباية تتداوى. كوباية المية دي إيه؟ بناخد عطيه
1: فيتامين الصبح كانوا بياخدوا عشان يتقوى
2: يقدروا يكملوا اليوم.
0: فكل يوم الشباب بيقولوا لبعض احنا اخذنا النهارده شربنا خدنا الدواء بكوبايه الميه، كوبايه الميه اشاره للروح القدس، وحبايه النهارده من انا في المسيح. مثلا انا هيكل للروح القدس، انا ملح للارض، انا نور للعالم.
2: من انا في المسيح دي مش واقفه عليا ولا وقف عليا، يعني قصدي النهاردة أنا حاسس أن أنا كنت كده كويس يعني، فأروح كده لربنا وأقول له أنا ها أنت شايفني إزاي، بكرة لا يعني أنا عكيت.
0: لا الخلاف أن الله لما يتحدث يتحدث عما ينوي أن يعطيه لي،
2: يعني عما ينوي أن يعطيه لي،
0: يعني هو هيديني أن أنا أبقى نور، هأكون نور، فبيوعدني أني هكون نور. وبيتكلم بصفة الماضي على أساس اليقين والتحقيق. أنا بصدق أبص أنا تحولت من الظلمة إلى النور يوم بعد يوم بعد يوم. قال لي أنت ملح الأرض، مش شرط أن أنا كنت كده، لكن أول ما بصدق كده يبدأ التغيير في حياتي.
1: عندها شيء متاح لي أنا أصدقه وأناله.
0: أيوه بالضبط كده، بالاختصار اللي أنت قلته، إعلانات الله وعوده لي متاحة، وراها قوة السماء، وراها رغبة السماء، وراها عطايا السماء، بس خد وصدق. وكل ما تصدق تعيش، كل ما تصدق تعيش، وتجد ان الامر بينمو بيكبر. ادي الايمان بيزيد، يبقى هكون ملح اكتر يعني مؤثر، والملح يفيد التاثير والحفظ، يعني انا هكون في المكان اللي فيه ملح، الله بيستخدمني مش بس ادي له طعم، احفظ المكان ده،
1: احفظ المكان
0: واكون سبب خير وستره وحمايه للمكان ده. انا نور في المكان اللي هكون فيه، مش هكون ضلمه فيما بعد.
2: طيب هرجع لسؤال كنت سألته حضرتك في الوسط، انه انا هبقى فاهمه كويس ان انا ممكن اتحارب في وقت بالقديم، لكن انا جوه قلبي اتجاه واضح انه انا مش هرجع لده تاني.
0: انا قلت قد ايه الاضرار، زي ما قلت انا بلعب كوره، ذكائي مخنوق، قدراتي مخنوقه، تغييري مخنوق، عيشتي زي ما احنا شفنا كده عيشه صعبه، متألم، حساس، اي كلمه توجعني داخل مرمي على غيرة مرة، يقول عليها الكتاب كده غيرة مرة مرمي مدفوع عليه، مين يرضى يكمل؟
2: وفي نفس الوقت العلاج متاح ليا بنعمة غنية.
0: بالضبط، ومين يرضى يعني يبقى بهذا الشكل ويكمل بهذا الحياة وبهذا الألم وانه مستهدف كده؟
2: هو أكيد كدا. أكيد محدش عايز، بس أنا بتكلم على الحرب اللي بتبقى ساعات على الواحد، فالواحد يبقى فاهم خلاص انه أنا حتى لو اتحاربت ده شيء طبيعي، وأنا هكمل في سكتي، أنا برفض ده تماما ومكمل في السكة الجديدة اللي ربنا بيفتحها.
0: خليني اقولها كمان، مش بس حرب، بقول التعود. انت عارفه الحاجه العاده احيانا

0: دايما نقول استبدل عادة بعادة. فعشان كده بقول عادة ان كل يوم اخذ من انا في المسيح هتهاجم عادة قديمة اني اكرر اللي اتقال لي عن نفسي فيما سبق.
1: امين. حابب نشكر حضرتك جدا وعلى وعد بلقاءات جاية بإذن ربنا. حبيبتي الزوجة اللي عانيتي كتير وتعبت كتير من كلمات وتصرفات جيت الزوج ما كانش قصده من وراها حاجة ولا كان قصده وحش، لكن داست على حتة موجوعة جواكي. احنا عايزين نمجد ربنا كلنا، انا وانتي وكتير كتير معانا، على النور اللي ربنا اداهولنا، على العلاج، على الحباية. انا عايزة ابتدي من الاخر، الحباية اللي ربنا عايز يديها لنا كده في كل يوم الصبح، نغير يقولوا كده على غيار الريق، بدل كل الكلام السلبي اللي سمعناه كتير وأثر فينا. هناخد كلمات الإيمان وكلمات الكتاب المقدس، كلمات الحياة اللي تنقلنا واللي تغيرنا واللي تخلي نفسياتنا نفسيات قوية قادرة تصمد قدام أي عواصف ممكن تتعرض ليها.
2: عزيزي المشاهد، النور النهاردة اللي بعته ربنا اللي بيتغير رؤيتك الذهنية لنفسك، الكلمات اللي بعتها النهاردة من أنا في المسيح، أنا الحقيقة متأثر جدا ببعض النقط. لما يقول انك انت ابن للسماء بحكم قضائي، يعني السماء حكمت انك انت ابن. ولما يقول كمان انت الذي تخدمه الملائكة، كل هذه الامور تخليني اراجع نفسي ونظرتي لنفسي. اذا يوجد رجاء، يوجد امل في حياة جديدة، في حياة زوجية سعيدة. النهاردة ربنا بعت لنا النور ده واحنا بنتمسك بيه. نشكركم اعزائي المشاهدين ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج تصالحوا مع الله.

علشان بنحبك منتظرينك. تقول لنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك. تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا لك وقناة الكرمة على الاستضافة وفريق العمل، الرب يبارككم.
0: شكرا لحضرتك لوجودك معنا. واليوم النهاردة الرب بيتكلم لينا بعنوان المواعيد العظمى والثمينة، وده من بطرس الثانية 1:4 بيقول الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. وحنقرأ مع بعض في تكوين 50 ابتداء من عدد 22. وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه، وعاش يوسف 110 سنين، ورأى يوسف لإفرايم أولاد الجيل الثالث، وأولاد ماكير ابن منسى أيضا ولدوا على ركبتي يوسف. وقال يوسف لإخوته أنا أموت، ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف

0: في بني إسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين، فحنطوه ووضع في تابوت في مصر. هنا هو بيكلم يوسف، بيقول انه هيموت لكن الله سيفتقدكم، كررها مرتين. يا ترى يقصد ايه بيها؟
1: هنا بنشوف اول وعد من وعود الله، وعد بالافتقاد. وده بيورينا ان وعود الله مش بتقف على امكانياتنا البشريه الزائله، او حتى على انسان عظيم مثل يوسف اللي هو كان اهم شخص في الارض واتت اليه الارض، لكن هو بيقول ان هو هيموت. ومتى الرب باركه جدا عند 110 سنة، بيقول لهم الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض، وكأنه كان بيتنبأ عن سنين العبودية وسنين المذلة. عشان كده أحيانا بنفتكر أن مصيرنا في يد إنسان أو مصيرنا في يد شخص، الناس بتروح والناس تيجي وما فيش في أنفها غير نسمة، لكن لأن الوعد مرتبط بالله والوعد مرتبط بيسوع فالافتقاد جاي جاي. الله بينادي على كل شخص بيعيش في مزلة، بيعيش في تجربة، أو يمكن فارقه إنسان كان بيعتمد على ذاته أو على نفسه، لكن ما تكلم به الرب فهو أمين وصادق وقادر أن يحققه. وده بيخلي الموعد من الأزمات البشرية اللي ممكن نتعرض ليها، الاعتماد على الأب، على الأم، على الأخ، على الأخت، على أي إنسان، إنه الافتقاد مرتبط بشخصية الله نفسه.
0: ده صحيح، والكتاب يمكن بيأكد لحضرتك بتقوله، وبيقول: مبارك الرب إلهنا الذي افتقد شعبه وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. وده وعد من الله، من المواعيد العظمى والثمينة بالافتقاد الإلهي. لكن أيضا في خروج 6 بيقول لنا وعد آخر من عدد 9، بيقول: فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى 1000 جيل، والمجازي الذين يبغضونه بوجوههم ليهلكهم. لا يمهل من يبغضه، بوجهه يجازيه. فاحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أنا أوصيك اليوم لتعملها، من أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونها، يحفظ لك الرب إلهك العهد والإحسان الذين أقسم لآبائك، ويحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك، قمحك وخمرك وزيتك ونتاج بقرك وإناث غنمك على الأرض التي أقسم لآبائك أن يعطيك إياها. وعود كثيرة جدا بيكمل. هنا هو وعد بإيه هنا هو؟
1: يعني الناس بتفتكر دايما أنه عبادة الله قيود وافعل ولا تفعل، ولكن ما هياش عبادة بقدر مجرد اللي بيطلبه الرب بحبه وبحب كلمته. الناس لما بتكون مريضة مستعدة تصرف ألوف الدولارات ويمكن الملايين على العلاج وتاخده أو ما تاخدوش، إنما الحياة محبة الرب والسير في كلمته دي الحماية الحقيقية. ليه؟ لأن أي مشروع من المشاريع دي اللي بيتكلم عنها الله بيدخل معنا في كل أنحاء الحياة شريك فعلي. لما بدخل في هذه الشركة مع الآب والابن والروح القدس وكلمته، أولا الله يحفظ من الذين يبغضون. في ناس بتكره، في ناس بتحسد، لكن يجازى الذين يبغضونه. يبقى إذا علاقة والشركة مع الله فيها خلاص، فيها خلاص من البغضة، فيها أيضا إله بيحفظ العهد والإحسان. يمكن ناس بتغير كلامها كل يوم وبتغيره 1000 مرة في اليوم، لكن الإله الذي يعد ويفي بالقسم. فإحنا عادي في الحياة بتاعتنا محتاجين حد يحفظ، يقولك ده راجل عند كلمته أو شخص عند كلمته. ليه؟ لأنه الحياة مش بتمشي بوعود البشر ولا بوعود الناس. يبقى إذن في دخولي في علاقة حية مع الله عندي إله حافظ لكلمته، حافظ للعهد، إله يبارك، يقول يحبك. يعني الله مش بس بيحبني كده بدون مواضيع، لا، ده بيحبك وبيحب عائلتك وبيحب أرضك وبيحب أنك يشوفك مثمر وثمرة أرضك. والخمر الذي يشير إلى الباقة طبعا في الروح القدس في العهد الجديد الخمر ليس

0: في الخلاعه. الاله اللي بيحب دايما وانت بتحبه النتائج العديده اللي فيها بركه فيها فرح، بيضمن لك الانتاج، بيضمن لك ارض مثمره مباركه تكون فوق الجميع. مش بيديك البركه بصوره عاديه، لكن يعطيها بتفوق في كل الاشياء. ايضا مش بس ده انت واولادك واللي ليك، لكن يقول له غنمك وبقرك وحقلك، يعني بيبقى الله مسؤوليه تامه جدا. وفوق الكلام ده يرد عنك كل مرض وكل أدواء مصر. ما عرفش اختار مصر ليه، يمكن مصر الأمراض مستعصية، لكن بنشكر الرب لأجل التقدم الطبي اللي في أرض مصر. لكن يمكن مصر لأنها أقدم الأمم وأقدم الشعوب، فبنلاقي من ضمن الأمراض والأدواء كان في البواسير، وكان في أمراض مستعصية، وكان في البثور اللي بتطلع على الشعب والخراريج والحاجات دي. فالله بيضمن صحتك وأرضك ومالك وعرضك، ويضمن مستقبلك. وأيضا حتى إناث الغنم لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك. إذن الله في محبته عطاء غير محدودة بتمتد إلى الأرض، إلى الحقل، إلى العائلة، إلى الإنتاج، إلى حماية من كل مبغضين. فمشروع واحد من المشاريع ده ممكن يكلف الإنسان عمره كله، ممكن يحاول في مشروعات العمر كلها وتفشل، وممكن يحاول يكون منتج أو مثمر وما يلاقيش. فالإثمار عن طريق محبة الله هو أقصر الطرق، مش هنقول إلى روما، لكن إلى كل البركات التي ذكرناها. لو تحب
1: ده صحيح حد الأسيس، ويمكن أدواء مصر يقصد لأنه كان فيها أكتر دكاترة وفيها حكماء كانوا معروفين صحيح. جدا جدا، ويمكن حتى كمان مكتوب عن يوسف ان هو ابوه يعقوب حنطوه، فاذا كان تقدم علمي جامد بالرغم من ده كان فيه امراض كثيره جدا في ارض مصر. فلكن هنا هو بالوعد بالاحسان والجود، ويمكن في وعد الله بيذكرنا بيه ان الجبال تذول والاكام تتزعزع، اما احساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال رحمك يا الله. اتكلمنا عن حاجتين، تكلمنا عن وعد بالافتقاد الإلهي، تكلمنا عن وعد بالإحسان والجود والأمانة. بنلاقي هنا هو بركة يعبيس، وبركة معروفة جدا، ودعا يعبيس إله إسرائيل قائلا ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. بيقول في الآخر، بيقول فأتاه الله بما سأل. يا ترى ما هي بركة يعبيس، وإيه وعد الرب بالبركة ليعبيس؟
0: هو افتقاد الحزانة واليتامة والأرامل، لأن أم ولدته بحزن، ما عرفش هل كانت ولادة متعسرة، هل ما كانش عاوز ينزل، هل كان زيادة على الحجم الطبيعي،
1: هل كانت مش عايزاه أصلا،
0: أو ناس مش عايزاه.
1: ممكن.
0: فدي بركة، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل الكاذبين. يمكن اتولدت في مجتمع مش عاوزك، أو يطلع فيك العيوب، أو في ناس بتقول يعني من كتر الألم يا ريتني ما كنت جيت للدنيا. أصعب حاجة إنه بابا وماما يكونوش عاوزين، أو يقول لك ده اتولد بعد الميعاد، أو اتولد زيادة، أو جه مش في مكانه. فالمطرودين والمرفوضين في المجتمع ليهم نصيب لو اترفضت من أقرب اللي ليك، ولو اترفضت من العائلة رفض عائلي ورفض عام. لكن يصف الكتاب يعبيس لأنه طلب الرب أنه أشرف من إخواته. يمكن إخواته كانوا محبوبين أكتر ومطلوبين أكتر، وللأسف الاسم اللي تسمى به اسم مش حلو أبدا، لأنه يعني الرفض. أنت سبب ألم، كل ما أمه تبص في وشه وتبص في وجهه تفتكر الألم والحزن اللي سببه لكل العائلة. لكن رغم هذا الرفض بقول له يا رب باركني وسع تخومي. لو أنت مرفوض في مدرستك، مرفوض في عائلتك، مرفوض في مجتمع، وضد كل، ما فيش حد فرحان بهذه الولادة، لكن كان ثقته في الرب أن يباركه ويتسع جدا في التخوم، وتكون يده مع الرب وتحفظه من الشر. هنا البركات دي مترابطة مع بعض. ليه؟ لأنه أولا طلب طلبات محددة. أحيانا الناس تبعت لنا طلبات يقول لك صلي لأجلي. طب أنا هصلي لأجلك في إيه؟ نجد أنه يعبيس هنا في حزنه

0: طبعا ما كانش ليه مواعيد، وكان ممكن يمتنع عنه الميراث لأنه مش سبب فرح أبدا، لكن طلب من الرب طلبة محددة جدا أن تكون يد الرب معه. الأول يوسع تخومه. ليه؟ لأنه لو وسع تخومه وسع الأماكن مفيش حماية عليها، ويد الرب هتتاخد منه. يحفظه من الشر، لأنه الشر كان محيط به، كل يوم يصحى الصبح يمكن يقوله احنا ما كناش عاوزينك، انت مرفوض. فحتى لا يتعبني، تعب من الشر العائلي، تعب من شر التعيير، وتعب من شر الحزن. وأتاه الله بمسائل راحة نفسية، راحة روحية، اتساع في التخوم، حماية إلهية.
1: وزي ما الكتاب بيقول: حولت نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي من تقتني فرحا، لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب وإلهي أحمدك إلى الأبد. هنستكمل حديثنا عن مواعيد الله العظمى والثمينة لنا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل. ونرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: برحب بك دكتورة ليديا، وشكرا على الاستضافة. الرب يباركك.
1: الرب يبارك حضرتك. وتكلمنا أعزائي المشاهدين عن مواعيد الله العظمى والثمينة لحياتنا. تكلمنا عن مواعيده بالافتقاد، وأيضا وعده بالإحسان والجود والأمانة. وتكلمنا على أيضا بركة يعبيس، إن هو الرب أتاه بما سأل، كل الطلبات اللي سألها الرب استجاب ليها. وأيضا سنتكلم عن وعد بالتطهير، وهنتكلم من متى 8 والعدد الأول: وإذ أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت أن تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فأطهر. وللوقت طهر برصه. فقال له يسوع: انظر أن لا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم. التطهير هنا هو بيقول له: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فرب قال له: أريد، فأطهر. هنا إزاي اشتغل التطهير في الموضوع؟
0: ناس كثير بتشتاق إلى تطهير، تطهير اليد، تطهير القلب، تطهير الأعضاء، تطهير أعضائنا، آلات قداسة، آلات بر لله. فالناس كتير بتحاول انها تاخد تدريبات معينة وتعمل ضغوطات معينة، وما بتنفعش لا التدريبات الجسدية ولا المحاولات الإنسانية. لكن الوعد بالتطهير، كيف تطهر المتنجس؟ ولأن البرص كان مرض يشير إلى نجاسة الجسد كله، وكان مرفوض في المجتمع ومطرود. الواحد التطهير باخده لأن دي إرادة السيد. فمجرد ما بسأل الرب طهرني، بيقول نعم، دي أنا موافق معاك في الأمر ده يا سيد، إن أردت أيوة أريد. يبقى إحنا بنتطهر بإرادة الرب، اللي هي أقوى من إرادتنا البشرية الساقطة واللي في الطالع والنازل. بنتطهر بمد يد يسوع، زي ما كده قالوا صلاة الكنيسة، وقالت مد يسوع للشفاء، مد يد يسوع للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب. ما فيش ايد بتقدر مهما كانت قوتها انها تمتد غير يد يسوع اللي بتطلع الخطيه والنجاسه من الاعماق. ثالثا، اذهب تطهر بالشركه. بعد التطهير يحتاج المتطهر من النجاسه والخطيه الى مكان حي يقيم فيه، وان يكون في بيت الله اللي هو نحن، ولانه يسوع هو الكاهن ورئيس الكهنه اللي بندخل بيه. ففي عشرتنا الكهنوتية مع شخص ربنا وحياتنا في بيته، وأيضا أن نقدم عرفانا بالجميل مما قد قدموا لنا الرب. الأربع حاجات دول بتحافظ

0: على الشخص المتنجس ويعيش وعد التطهير.
1: إذن مهم قوي نعرف أنه ما فيش طهارة بعيد عن المسيح، لكن مكتوب أنه دم يسوع المسيح ابنه يطهر
0: من كل خطية.
1: وطبعا البرص كان رمز للنجاسة والخطية
0: وتساقط الأعضاء كمان.
1: بالضبط، ده كان مرض جسدي لكن بيعبر عن مرض روحي. اللي هو الخطية في متى 9 وابتداء من العدد

0: قال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ. ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة لألا تنشق الزقاق، فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جيدة في زقاق جيدة فتحفظ جميعا. هنا يقصد إيه؟ أنه بيتكلم عن الصوم، وبعد كده بيتكلم عن رمز للعريس، وبعد كده بيتكلم على رقى عتيقة في زقاق جديدة. يقصد إيه هنا؟ هو
1: دايما في نوع من المؤمنين بيفتخر بالبر الذاتي، واللي يقول لك اللهم إني صائم، أو الاعتقاد إن لما كانوا بيظهروا الكتبة والفريسيين إنهم صائمين وينالوا كرامة أكثر وبر أكثر، كانوا يعتقدوا إن هذا هو طريق التقرب لله. لكن كانوا صائمين منكرين للرب، كانوا صائمين رافضين للذبيح، صلبوه وقتلوه وأماتوا شخص ربنا يسوع، ومش بس، لكن رفضوا كل الأنبياء اللي جم قبله. فالاعتداد بالبر الذاتي، إن أنا هصوم عشان أقرب من ربنا، هصلي علشان أقرب من ربنا. الرب كان بيكلمهم بيقول لهم أنتوا عاملين زي زقاق عتيق، جايين بحياة العتيق، جايين بحياة الجسد، وعمالين ترقعوا، تحط رقعة صوم على رقعة صلاة، لكن الرب عاوز الإناء كله يتغير. فبيقول كده يصير الخرق أردى، لكن الخمر الجديدة تحتاج أنية جديدة، لكي لا، بيقول لا يستطيعوا بنو العريس أن ينوحوا مدام العريس معهم. فالعريس اللي هو شخص ربنا يسوع هو سبب أفرحنا، هو سبب برنا، هو سبب قدستنا، بهذه المشيئة نحن مقدسون. فأنا محتاج أفرح باللي عمله الرب، لأنه اللي عمله الرب هو اللي بيحاول كل تقي أو كل متدين أن ينتهي إليه، ولكن نهايتنا هي بداية الرب، وبداية الرب هي نهايتنا. بمعنى أنه الرب يسوع صار لينا من الله بر وفداء وقداسة. ليه قداسة؟ ليه قداسة المسيح، ليه بر المسيح، ليه فداء المسيح. لكن ده وأنا في المسيح مش هوصل لمستوى القداسة الطبيعي اللي كل واحد عاوز يبقى قديس لأنه بطل كذا وكذا وكذا، لكن بيتحسب لي قداسة المسيح. يعني هقدر أعيش مستويات أعلى من القداسة البشرية المكتوبة في الكتب أو اللي بيسبق لها أي إنسان، لأن الحياة في المسيح هي حياة بلا حدود.
0: ده صحيح القسيس، والكتاب بيختصرها في كلمتين، بيقول أنا هو مقدسكم، يقول الرب. ما فيش قداسة بعيد عن الرب، مهما حاولنا نتقدس، لكن لو أخطأنا في واحدنا قد صرنا مجرمين في الكل، زي ما الكتاب بيقول. فإذن قداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، وأيضا هو الله هو مقدسنا. نقرأ من متى 12، بيقول والعدد 22: حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه، حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر، فبهت كل الجموع وقالوا ألعل هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل ذبول رئيس الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل ذبول أخرج الشياطين، فأبناءكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. وبعد كده بيتكلم على التجديف على الروح القدس والثمر، بين ثمرهم تعرفونهم. يا ترى إن هو عايز يقول لنا إيه إمكانيات المسيح وإيه مواعيد الله لينا في هذا الجزء؟
1: لما قدموا لي هذا المجنون الأعمى والأخرس وشفاه، فهذا شخص منعزل تماما عن العالم، لا يستطيع أن يتصل بالعالم لا بالنظر ولا بالسمع ولا بالكلام، فشخص تماما عايش في عالم تاني أو في العالم الخاص بتاعه، ما فيهوش أي أمل يعني. لكن دائما، لأن يسوع كان بيصنع أفعال تفوق للطبيعة،

0: كانوا بينسبوها للشيطان وكانوا بينسبوها لرئيس الشياطين، لكن ده لأنه عن حسد، وده لأنهم ما فيش واحد منهم كان يقدر ينتهر شيطان واحد، ولا سمعنا عن إخراج شياطين في العهد القديم. فالعمل ده بالنسبة لهم وهما بيتهموه، يعني بيقولوا انت على زبور رئيس الشياطين، لكن الرب رد هادئ جدا، ازاي مملكة منقسمة على ذاتها هتقدر تطلع، يعني لو ما فيش اتحاد مع الشيطان، او لو هو زي ما بيقولوا هو رئيس الشياطين هيطلعه ليه؟ ده المفروض يزيد. لو هو بالمنظر اللي هم وصفوه ده يبقى هو كده بيهدم المملكة بتاعت إبليس. فأنا عاوز أقول لك إنه رد الرب كان منطقي جدا، وبيعبر عن ملكوت الله إنه في مملكة أخرى، المملكة مملكة الآب والابن والروح القدس والمؤمنين، اسمها المملكة المتحدة لاهوتيا، والمملكة الكهنوتية، ومملكة ملك الملوك ورب الأرباب، لا فيها خراب ولا فيها انقسام، وفيها فعلا بيقول إن كنت أخرج الشياطين أقبل عليكم ملكوت الله، وفيها البيت، البيت الأقوى اللي احنا بنعيش فيه، بيته نحن بيت الرب يسوع، وفيها اللي بيجمع مع الرب يسوع علشان ينهب بيت إبليس، ومن فضلة القلب يتكلم اللسان. فالرب عكس الآية اللي قالوها، أو عكس الكلام اللي قالوه، على إنه احنا المملكة المتحدة، مش إنجلترا ولا بريطانيا، لكن لأنه زي ما بنقول كده المثل في بلادنا، الاتحاد قوة. فاتحاد الآب والابن والروح القدس، واتحادنا في المعرفة مع هذه الشركة الثلاثية، الإله الواحد، هو الذي يطرد الشياطين، ولا يمكن أن يأتي ملكوت الله إلا بتنظيف المكان وبتنظيف الجروح. فعشان كده الرب عكس الآية وفهمنا إن احنا أقوى مملكة، ملكوت الله بمعنى اللي قلناه ده.
1: ده صحيح يا حضرة القسيس. إذا مهمة قوي قوي أكون بفهم أنا من أني مملكة، والتطهير نفسه بيحصل لما أكون بطرد إبليس وما يكونش ليه سلطان على حياتي. طبعا مش كل الناس عليها أرواح سكنها الشياطين، لكن الشيطان بيمتلك الإنسان، بيمتلك فكره وذهنه وقلبه كده، كأنه امتلكه، كأنه فعلا مسكون بإبليس، لأنه إبليس بيمتلكه. لكن مكتوب كده إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرار. لكن ماذا قدم لنا يسوع عشان يكون حياتنا خالية من الشر؟
0: لما جاء يسوع إلى وطنه في متى 13، وبيقول في وطنه لم يصنع هناك معجزات كثيرة أو قوات كثيرة، وقال ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه، بسبب عدم الإيمان اللي كان موجود كتير. فإحنا بنشوف الناس اللي بتقترب من يسوع كانت أناس معجبة في حالة بهتان، لكن مش عاوزة تلمس الرب يسوع. فلو أنت شخص معجب بتعليم الرب ومعجب بالكتاب المقدس وبتقراه لمجرد التأمل، لكن من غير ما نلمس يسوع، جميع الذين لمسوه، جميع الذين أتوا ليلبسوا يسوع هم الذين نالوا الشفاء. قل له يا رب أنا عاوز ألمس حضورك، ألمس صليبك، وألمس قوة الدم وعمل جسدك. آمين.
1: أمين حاج القسيس. مواعيد رائعة جدا، مواعيد عظمى وثمينة زي ما الكتاب سماها. ويمكن في كورنثوس الثانية 7:1 بيقول فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. شكرا لك حضرة القسيس لأجل وجودك معنا. ربي يباركك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

0: صباح الحياة مع القصي الدكتور جون نمور.
1: بنعمة الرب رح نقرأ بحسب ما جاء ببشارة متى الإصحاح 27، ورح نقرأ لتوفير الوقت من عدد 45. بحسب هذا العدد، عدد 45 الآية يعني، بيقول: ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا: إنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه، وأما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة ومكان خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. علما أنه كان في رؤساء كهنة وكان في ناس آخرون، بس ما قالش الكتاب عنهم أنه اعترفوا أنه هذا شيء رهيب. الإنسان لما بيأسي قلبه، القائد مئة غريب، هو واللي معه العسكر اعترفوا أنه هذا هو ابن الله. بيقول لك: وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كنا قد تبعنا يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. وطبعا جاء يوسف الذي من الرامة ونيقوديموس، جابوا حنوط ولفوه بكتان وحطوه في قبر.